0: أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها معكم أبرز المواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. تعد ظاهرة التسول من أبرز التداعيات الاجتماعية للحروب والأزمات الاقتصادية، إذ تتضاعف أعداد المتسولين في الشوارع كلما اشتدت الضائقة المعيشية وضعفت شبكات الحماية الاجتماعية. وفي سوريا تفاقمت هذه الظاهرة بشكل لافت خلال سنوات الحرب الطويلة، كي تتحول من حالات فردية معزولة إلى ظاهرة منتشرة في المدن السورية الكبرى والصغرى على حد سواء، يختلط فيها المحتاج الحقيقي بمن يتخذ التسول حرفة ومصدر رزق منظما. وتتباين الآراء بشأن الطريقة الأمثل للتعامل مع هذه الظاهرة، فبينما يميل كثير من المواطنين إلى مساعدة من يمدون أيديهم في الشوارع انطلاقا من دوافع إنسانية ودينية، يرى آخرون أن هذا السلوك يرسخ الظاهرة ويشجع عليها بدلا من معالجتها من جذورها. وتزداد الصورة تعقيدا مع وجود شبكات منظمة تستغل الأطفال والنساء في التسول، مما يجعل التبرع المباشر في الشارع أحيانا أداة لإدامة هذه الشبكات لا لمساعدة المحتاجين الحقيقيين. وفي هذا السياق أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس حملة ميدانية لمكافحة ظاهرة التسول تحت شعار لا تعطوهم أعطونا، طبعا بإشراف المحافظة وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. تتضمن الحملة توزيع بروشورات توعوية في أبرز شوارع المدينة، إلى جانب تنفيذ حملات ميدانية لملاحقة المتسولين. وفي تطور لافت انتقلت الحملة إلى مرحلة أكثر تنظيماً بوضع صناديق تبرعات معتمدة في عدد من المحال التجارية تحت إشراف جمعية البر والخدمات، بهدف توجيه العطاء بشكل منظم يضمن وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين بدلاً من تشجيع التسول في الشوارع. الحملة أثارت نقاشا واسعا على وسائل التواصل بين من أيد هذه الفكرة ورأى فيها خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم العطاء، ومن تساءل عن مدى جدية التطبيق ومآل الأموال المجموعة أو المجمعة في هذه الصناديق. نأخذ بعض التعليقات من سعيد الذي قال: يعطيكم العافية، لكن أود لفت النظر بأنه التسول في معظم حالاته هو ليس للحاجة وإنما هو أسلوب كسب. حسن أيضا على فيسبوك قال: هي فكرة حلوة بس فيها تعب كتير لأنه نسبة التسول قليلة، هالتبرعات في ناس يمكن أحق من متسول، طبعا لازم ينعطى من هالتبرعات لناس وضعهم تحت الدراسة. علي عفوا يقول: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، ونتمنى منكم المتابعة أن يكون صندوق خاص لأمراض السرطان، ولكم جزيل الشكر. للإضاءة على هذا الملف تنضم إلينا الدكتورة جولي خوري، ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية في طرطوس واللاذقية. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ فرات،
0: أهلا بك معنا في ريبوست. بداية، ما الذي دفع مديرية الشؤون الاجتماعية إلى إطلاق هذه الحملة؟
1: اللي دفعنا لإطلاق هذه الحملة لأنه نحن من خلال الواقع اللي عم نتعامل معه على الأرض وصلنا لنتيجة أنه نحن بحاجة لنعالج هي الظاهرة، ما نكتفي فقط بالمكافحة، وعلاج هي الظاهرة بيتم من خلال أنه ندرس الأسباب اللي دفعت الناس لأنه تنزل على الشارع وتمد إيدها وتشهد. دراسة الأسباب أوصلتنا طبعا بالتأكيد هو بسبب سوء وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي كان نزول الناس للشارع ومد اليد للحاجة وبسبب وضعها ماديا كان سيء جدا. لذلك رجعنا بالخطوات للخلف وأطلقنا استراتيجيتنا حول معالجة وليس مكافحة، يعني نحن بدنا نزيل أسباب اللي بتدفع الناس إنها تنزل على الشارع وتتسول، بدل ما إنه ناخدها ونطبق عليها قوانين صارمة أو شديدة. فكانت الفكرة هي عبارة عن حملة عملناها نحن والأمن الداخلي ومحافظة طرطوس بأنه نكافح الظاهرة بتصنيفها لعدة مجموعات. المجموعة الأولى واللي هي التسول المقنع.
0: رح نجي علي يا دكتورة، ولكن دعيني أسألك سؤال قبل ما نفوت بهذه التفاصيل عن آلية عمل صناديق التبرعات المعتمدة اللي كانت هي خطوة طورتوا فيها لربما من هذه الحملة، وكيف يضمن أو تضمن هذه الصناديق وصول الأموال إلى المستحقين الفعليين اللي فعلا محتاجين أموال؟
1: تمام. هلأ لأقول لك بكل صراحة، نحن علاج الظاهرة هو بأنه نقدم بديل اقتصادي ومادي يرفع السوية الاقتصادية للشخص وبالتالي تمنعه من أنه ينزل على الشارع.
0: حلو.
1: هذا الشيء نحن كجهة حكومية بتعتني بهذا الموضوع. الحل بالنسبة لنا هو تقديم بدائل وهي فرص عمل. فلما أطلقنا الحملة اللي كانت صادمة كتير بالمجتمع أنه لا تعطونا عطونا، بما معناه أنه كيف بدنا نعطي الحكومة؟ نحن عم نعطي الفقير من ناحية إنسانية وبدنا نساعده. الفكرة الأساسية أنه أنت لما بتعطي الإنسان بالشارع أنت عم تشجعه لأنه يضل بالشارع، لأنه بكل صراحة من الدراسات اللي عملناها المدخول اليومي للمتسول بتراوح بين 200 ل 500 ألف ليرة باليوم. فهذا الشخص اللي تعود على أنه يمد إيده والناس تساعده ما رح تقدر تقدم له أي بديل اقتصادي أو عمل ممكن يحقق له نفس النسبة بالربح أو بالمدخول. لذلك نحن تعاوننا مع الأمن وصلنا نكافح هي الظاهرة بأنه نسحب المتسولين من الشارع، ندرس حالتهم بطريقة واقعية ومنطقية من خلال فريق التسول الموجود عندنا وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية والإنسانية الموجودة بطرطوس. منروح لعندهم على البيت، ندرس الحالة، نشوف الاحتياج، بناء عليه نقدم له بديل. البديل هو فرصة عمل بسيطة جدا بمبلغ صغير، ممكن تكون ماكينة خياطة، ممكن تكون عربية بوشار، عربية قهوة، أي مهنة بسيطة ممكن يقوم فيها بالتجول بالشارع ولكن ضمن حماية وغطاء الشؤون الاجتماعية والعمل وبمتابعة من جهتنا بطريقة واضحة وشفافة.
0: طيب جميل هذا الكلام، ولكن أنا بدي أسألك سؤال. هلأ في بعض الأشخاص بيقول لك أنه أنت الوظيفة اللي أمنتوا لي إياها لربما أنا من التسول عم جيب أضعاف المبلغ اللي ممكن أنا أحصل عليه، بالمقابل ما عم بتعب. هدول الأشخاص كيف عم تعملوا معهم؟
1: هدول الأشخاص لقلك هون نحن لجأنا أول شيء للحل السلمي، واللي هو نحن قدمنا له بديل بينزل على الشارع ببيع أو بيقوم بمهنة بسيطة، حتى صاج، حتى مثل ما قلت لك مصبات قهوة، أي مهنة بسيطة ممكن أنت تتعاطف معه وتدعمه زيادة بأنك تدفع مبلغ زايد. ولكن نحن بنرسخ ونعلم الكرامة وأنه العمل هو مرتبط بالكرامة، ما له علاقة بأنك أنت تمد إيدك وتتسول وتشحد وتتعود على العطاء المجاني. وبنفس الوقت هذا الشيء بيتبعه إذا ما التزم بتعليماتنا وقتها عقوبات قانونية بتلاحق، لأنه نحن ظاهرة التسول وظاهرة الإشحادة هي ممنوعة وتعاقب بالقانون، وخاصة للناس اللي بتكون.
0: نعم دكتورة أنا سامعك، في مشكلة صار بالفيديو ولكن أنا معك، تفضلي كملي.
1: ولا يهمك. وخاصة للناس اللي بتكون هي بالسن القانوني بين 18 وال 65، أي إنسان ضمن هذا السن هو قادر يقوم بأي مهنة مهما كانت بسيطة، وبالتالي نزوله إلى الشارع هو يعتبر شكل من أشكال الخطأ القانوني الذي يجرم ولازم يتعاقب.
0: طيب
1: عليه.
0: دكتورة بس خليني أسألك سؤال. بالنسبة لموضوع الظاهرة، ظاهرة التسول، خلينا نحكي عن محافظة طرطوس وعن أيضا محافظة اللاذقية. اليوم هل تم فعلا قبل إطلاق هذه الحملة من قبل الجهات الرسمية الحكومية الرسمية بالمحافظتين لربما عمل دراسة عن حجم ظاهرة التسول، قديش هي كانت موجودة وفعلا هي تفاقمت لدرجة أنه لازم فعلا يتلقى حل لهذا الموضوع؟
1: تماما. هلا اقول لك بصراحه، هي تحولت ببعض الوقائع والمناطق لحاله مهنه. هي المهنه تقوم فيها مجموعه من القبائل التي تسمى النور او الارباط. هذول غزوا الساحل مؤخرا بطريقه جدا فوضويه، وبالتالي صاروا ينزلوا على الاسواق والاماكن المزدحمه ويتسولوا، ولما بتساله انت شو عم تعمل هون بيقول لك انا عم بتسول عم بشحاد. بتقول له انت من وين بتعيش؟ بيقول لك من شحاده. هذا الموضوع لزمنا انه ناخذ اجراءات قانونيه وامنيه عاليه جدا بالتعاون مع الجهات الامنيه ومع المحافظه بانه نكافح هي الظاهره من خلال اجراءات امنيه صارمه. بالمقابل هيك تفرغنا للحالات اللي فعلا بحاجه ونزلت على الشارع لانه بحاجه ماديه، وضع الاقتصادي جدا سيء.
0: شكرا.
1: ففرزنا الحالات، قسمناها، تعاوننا مع الجهات الامنيه لنضبط الحالات اللي فعلا تسول مقنع، وبالتالي قدرنا نعالج الحالات اللي هي اشد فقرا. ولاقول لك شغله، انت تفضلت حضرتك انه ممكن في ناس عم تقول انه في ناس ما بتنزل على الشارع والتسول هو شغله معيبه ومصلحه، مزبوط، ولكن نحن دورنا كجهه حكوميه نفصل بين الجهتين. هذا الفصل هو شغلنا وهو متابعتنا الدائمه. لذلك نحن لما عم نفرز الحالات صح عم نوجه الحالات اللي بحاجه لمعالجه امنيه لاقسام الشرطه والامن، ونحن عم نتكفل بالحالات اللي فعلا بحاجة. لهيك أطلقنا حملة لا تعطونا عطونا لنعالج الحالة متكاملة، لأنه أنت لما عم تعطي هذا الإنسان أنت عم تعلمه يضل بالشارع، عم تشجعه بالشارع، بينما ما عم تعطينا نحن صحيح نحن جهة حكومية هاي المصاري عم تعطينا إياها من خلال جمعيات موثوقة عم تحط صناديق الخير بأماكن سوبر ماركات أو بمراكز الجمعيات عندها، والأسماء موجودة عندها.
0: أنا بدي أتشكرك دكتورة جولي خوري الممثلة في مثلت وزارة الشؤون الاجتماعية في طرطوس واللاذقية على كل هاي التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا لك.

0: في ريبوست تابعنا خلال الأيام الماضية أزمة استبدال العملة السورية القديمة التي باتت تلقي بظلالها على حياة المواطن اليومية في مختلف أنحاء سوريا، وقد كشفت تغطية ريبوست عن حجم الارتباك والتوتر الذي تشهده الأسواق مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء القوة الإبرائية للعملة القديمة في 31 من تموز الجاري. فمن دمشق إلى حلب ومن حماة إلى الرقة رصدنا مشاهد متكررة لمواطنين يصطدمون برفض محالهم ومطاعمهم ووسائل نقلهم قبول الليرة القديمة، رغم أن التعليمات الرسمية تلزم بالتعايش بين الإصدارين حتى نهاية الشهر. وبات كثير من المواطنين الذين يتلقون رواتبهم بالعملة القديمة في موقف بالغ الصعوبة بين محال تعلن رفضها ومصارف تعاني ازدحام شديد ونقص في الفئات الصغيرة من العملة الجديدة. واحتدمت الأزمة بشكل خاص في المنطقة الشرقية، إذ شهدت بلدة ذيبان بريف دير الزور احتجاجات على خلفية رفض التعامل بالعملة القديمة وسط مطالبات بفتح مراكز استبدال في المنطقة ومنح المواطن مهلة زمنية كافية حتى يقوم باستبدال العملة القديمة. وفي المقابل بقي مصرف سوريا المركزي بعيدا عن التواصل المباشر مع المواطنين، مما أفسح المجال لشائعات ومعلومات متضاربة زادت من حجم الارتباك. وفي آخر مستجدات هذا الملف أكد مصرف سوريا المركزي أن مهلة الاستبدال ستنتهي يوم الخميس، وأن مرحلة سحب الأوراق القديمة ستبدأ من الجمعة عبر مصرف دمشق المركزي حصرا ولمدة 5 سنوات، مع اشتراط تقديم ما لا يقل عن 100 ورقة في كل طلب. وكما ذكرنا فقد شهدت بلدة ذيبان، هذه البلدة التي تقع بريف دير الزور الشرقي طبعا، شهدت احتجاجات شعبية وقطعا للطرقات رفضا لقرار إيقاف التعامل بالعملة السورية القديمة وسط مطالبات بفتح مراكز رسمية للاستبدال في المنطقة وحماية مدخرات المواطن من العملة طبعا القديمة. نتابع هذا الفيديو.
1: ذيبان الآن في ريف دير الزور الشرقي كما نتابعها الآن، احتجاجات على وضع المعيشة المتردي، قطع الطرقات والإطارات المشتعلة. عندما سألنا عدد من الشباب الغاضب أكدوا بأنه انعدام القدرة الشرائية لديهم، البطالة ونقص الخدمات، كهرباء ما في، مي ما في، صحة ما في أي خدمة نهائيا. يعني حتى بعضهم قال أنه رحنا نشتري خبز اليوم ما قبل العملة القديمة رجعنا من غير خبز، وعملة جديدة ما في، وأسواق مسكرة وقدرة شرائية ما في نهائيا.
2: ذيبان احتجاجات
3: احنا ضد الدولة، الدولة دولتنا واحنا معها، لكن الغلط ما نرضى. اليوم غضبوا مازوط العالم من 15/4/2025 وما عوضوه، فوتوه المصفاية حمص وما عوضوه، وهاي العملة ما حد يفعل ياخذها زاد. شو تسوى الناس؟ وين تروح؟ الناس اللي عنده 200,000 يريد يشتري قدمها.
0: بعض المحتجين في بلدة ذيبان يشرحون معاناة الأهالي من جراء رفض العملة القديمة في المحال التجارية والمؤسسات الحكومية على حد سواء، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي يعيشها المواطن في المنطقة الشرقية.

0: يا ناس عندي 100,000 اريد اشتري فيها دجاجه ماني قدران، واريد اشتري لي بوزه ماني قدران، يا وين نروح؟ المصاري وين تروح؟ العالم كله عندها سوري قديم، وين تروح به؟ مصاري جديده ما بي حتى بالمكاتب ما تلقى. وين نروح؟ هاي وين تروح؟ هاي اشعن كالشمهين؟ وين نروح يا اخي؟
1: هاي العمله ما حد يفعل ياخذها منا اليوم، احنا نريد نجيب اكل وخبز، كل ما نروح على واحد ما يفعل ياخذها، شو نسوي؟ اليوم احنا عندنا بوز بالسيارات ذاب وماع، وهذا المعامل نروح عليه ننطي العمله القديمه ما يفعل ياخذونه، الا يريد جديده. طيب منين احنا نجيب جديده يا سعدينا؟ طيب صرفونا حطونا بالمكاتب عمله جديده واسحب العمله القديمه تمشي الناس تمشي شويه شويه تحرك.
2: البعض يقول ان مطالب هؤلاء المحتجين محقه، لأنه اليوم إذا لم توفر الدولة مراكز متخصصة بموضوع تبديل العملة وهناك ضغط على المصارف المركزية في كل محافظة والبنك المركزي السوري، ويرفض أصحاب المحال من دون سبب أن يأخذوا ويتعاملوا بالليرة القديمة إلى حين انتهاء المهلة، فعلا ماذا سيفعل المواطن؟ يعني هذا السؤال برسم الإجابة عليه من الدولة، يعني ما الذي سيفعله المواطن إذا كان فعلا لديه رصيد مالي جيد يحتفظ به بالعملة القديمة وهو كان غير قادر على أن يستبدل بدولار مثلا أو عملة أخرى؟ ماذا سيفعل؟ سيفقد القيمة الإبرائية للليرة التي لديه ولن يكون قادر على تبديل العملة لأنه انتهت المهلة، فبالتالي وقعنا في مشكلة كبيرة. كيف ستحل؟ المسؤولون في الدولة سيجيبون. عموما نبقى في دير الزور حيث يروي بعض أهالي المحافظة معاناتهم من جراء أزمة استبدال العملة، واشتكوا من رفض أصحاب الأفرام والتجار كما قلنا مشاهدينا مرارا قبول الليرة القديمة في المعاملات اليومية.
3: يمنا مناديب المحجان قاعد يجيلهم خبز ونروح بالعلبة العملة القديمة ما يتحلفون خالص. أول الدولة فتحت مجال للربا، الدولار 13 و300 قبل ما يكون 14 و200 كل أسواق هنا، أبكازية ما تأخذ كل المناطق ما تأخذها. أول شيء فران محجان هنا قاعدة تجيهم مناديب الخبز الآن الميادين نروح عليهم. بالنسبة للخبز نعطيهم عملة قديمة يقول خمارين
4: ما يفعلون،
5: اي بالله ما يفعلون،
4: ما ابي
5: بس ما ابي جديده قاعد
4: ما ابي جديده
5: هاي كل قديم،
4: بس انت قاعد تاخذ كل شيء. الله يجزاك الخير. محمد ايش صار معك اليوم بالسوق؟
6: ما قاعد ياكل والله اليوم اخر
4: يعني احد عرقلك احد كذا
6: كل ما ياخذ يقول لك ما تمشي
4: ما تاخذون؟ شنو السبب؟
6: السبب ما جاء احد ياخذها منا،
4: ما بس انه عبى انه ما حدا ياخذها منا.
6: لا بالله ما حدا ياخذها منا، وقت تروح على مراكز الصرافه يعني ازمه
7: 100 واحد يعني مليون بدنا نروح لمحلات والتجار ما يفعلون
2: ياخذون. لا والصداع الاشد ايلاما للسوري اليوم هو يعني لا يوجد فئات صغيره، يقول المواطن السوري اليوم الذي يعيش في سوريا إذا ذهبت لشراء حاجة معينة لا يوجد فئة 5,000 مثلا، 5,000 ليرة سورية ما في. كيف سيعيد البائع؟ يعني الباقي أو الفكة لا يوجد. طب هي أيضا مشكلة إضافية. من تحدث طبعا معهم مسجل هذا الفيديو الذي تابعناه قبل قليل مشاهدينا يقول لك إذا أخذت العملة القديمة أنا كبائع أين أصرفها؟ كيف سأبدلها؟ لا أحد سيستبدل، فبالتالي سيقع هو أيضا في مشكلة لأنه هو بالأخير تاجر ولديه يعني نقود كثيرة سيكون قد جمعها بنهاية اليوم من العملة القديمة ولن يستطيع الذهاب إلى البنك حتى يقوم باستبدالها لأنه لن يبدل لهم بطبيعة الحال. في هذا الملف أيضا تتواصل معاناة أهالي ريف الحسكة مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال العملة القديمة في ظل شح مراكز التبديل وصعوبة الوصول إليها مما تسبب ازدحام كبير وقلق متزايد، ويطالب الأهالي بتمديد المهلة وافتتاح مراكز إضافية، وأكدوا أن الظروف الحالية لا تتيح لجميع السكان إتمام عملية الاستبدال في هذا الوقت.
8: اليوم ظل يومين لاستبدال العملة، ظل يومين لاستبدال العملة والبريد ما صار له غير يومين ثلاث يستلم عملة قديمة من الناس. قبل ما كان يستلم من شهر كانوا نايمين، من شهرين كانوا مو فاضيين، ما أعرف أشغالهم شنو أعمالهم ما نعرف، بس من يومين تبلشوا يستلمون من الناس العملة القديمة، من يومين وظل يومين على انتهاء مدة العملة والناس هذا الحجي يقول صار لي يومين هنا.

0: ترد الساعة 2 واليوم هاي الساعة
1: 2. ها مداوم دوام. الشباب هنا ايش قد صار لك يابا انت هنا؟
2: من الساعة 7.
1: ها؟
2: من الساعة 7.
1: هاي من الساعة 7 وعنده مبلغ يعني اليوم اذا مبلغ بده يطرق للرقة او للشام مشان يبدل المبلغ يحط نصه مصروف. وهاي الشباب من الصبح جعد كل الساعة يمشي كل ساعتين تيطلع واحد؟
3: كل ساعتين.
1: ها هذا الزلمة من الصبح واقف هنا. كل ساعتين. صار لهم ساعتين جوا. ساعتين تيطلع مراجع واحد. شلون بدها يعني بالاف المواطنين جعد جعد عندها مبالغ قديمه شلون ايمتى تتلحق الناس هذه؟ ظل يومين على انتهاء الموعد ايمتى الناس تبدل؟ يعني اللي عنده 200 الف باكر يروح للرقه يحطهم اجار طريق يروح على البنك او يروح على الحسكه هذا اذا استقبلوا بهن هذا اذا ما الاستلام كان بالشام شنو حال راس العين وبعدين مع هالناس؟ السوق ما ظل ياخذ عمله قديمه وما نلومهم لانه اليوم اذا اصحاب المحلات اذا اليوم لا تلومهم لانه اذا خذوا اليوم خذوا منك باشر وين يروحون بيها؟ وين يروحون بيها؟ اذا اصحاب المحلات خذوا منكم العمله القديمه وين يروحون بيها؟ اذا هذا البريد ما قاعد يمشي اصحاب المحلات باكر كل واحد يجي عنده 20 30 مليون شو يسوي بيها؟ وين يروح بيها؟ هاي حال راس العين المسؤولين يجون
4: يتفرجون. يروي احد المواطنين من محافظه الرقه معناه امام مركز البريد إذ ينتظر منذ 3 أيام لاستبدال العملة القديمة في ظل ازدحام شديد، وأضاف أن الانتظار الطويل لم يخلو من حوادث سرقة طالت بعض المنتظرين.
5: مشكلتنا تبديل هالعملة، قالوا ما بي غير اليوم آخر يوم، وصار لنا 3 أيام نجي ما يمشرون 20 30 واحد كل ساعة الكهرباء طافية،
6: خدمات ما في.
5: خدمات ما في والعالم واقفة بهشمون.
6: صحيح.
5: هاي الزحمة. والحرامية بنص هالعالم.
6: حرامية شنو؟
5: حرامية
6: نعم. جوالات مصاري
5: جوالات والفلوس اللي بجيبك تو واحد معاه جلطتين وجوز هسه يموت من وراء هالشغلات الباق موبايله والباق المصاري من جيبه
6: الله اكبر
5: والله وكيل
6: لا حول ولا قوه
5: والله يكون
6: بعمل. طيب شنو المطلوب انتم كمواطنين
5: المطلوب
6: شو تطالبون
5: نطالب انه يمددون المهنه شوي ويحطوا لهم اكثر من موظف يسلمون مصاري يعني حاطينهم اثنين شي يكفون للعالم هاي محافظه
6: صحيح ايش قد المبلغ اللي عندك
5: هاي بالنسبه لي ايش عندي يعني بس هالعالم عندي يعني عندي شيء 20 مليون بس
6: 20 مليون وصار لك 3 ايام تروح تجي
5: 3 ايام وروح اجي يعني
6: وما استبدلت
5: ما استبدلت
6: طيب شنو قاعد طالب الحكومه حاليا؟
5: طالب الحكومه شوي مثل ما يقولون يمددون الوقت ويحطوا لهم اكثر من موظف يعني موظفين شو يسدون على محافظه كامله
6: وازدحام
5: وكل ساعه الكهرباء طاف يعني لو مستمره زاد الكهرباء
6: ومطولين
5: الدوام شوي اشوى
6: يعني شايف شياب كبار ونساء وعجاز كلهم جايين مشان يبدلون العملة وما في قاعد يصير لهم مجال انه يبدلون العملة
5: هذا الصحيح
6: الله يكون بعونكم
5: الله
6: عندك ملاحظة شيء
5: تونا
6: اخي الكريم انت حكيت كلمة شيخي ابو الشباب تونا حكيت كلمة انت
7: والله
6: العين علي ليش يا اخي يلا الله يقويك لا انت حقكم الطبيعي انه تطالبون يعني استبدال العملة
4: أزمة العملة القديمة تصدرت التعليقات على وسائل التواصل وتباينت الآراء وبين من طالب بتمديد المهلة ومن انتقد غياب التخطيط المسبق ومن وجه أصابع الاتهام للتجار الرافضين للعملة أبو جهاد على الدولة تأمين كل شيء جماعي للشعب وخاصة العملة والمحروقات هاي أكبر سبب للفوضى الحقيقية يوسف مراكز بريد القامشلي ومناطقها الآن مغلقة يقول يوسف يعني والله الدولة صار لها عاطية مهلة شي 6 شهور أو سنة وين كنتوا يعني محمد مراكز بريد القامشلي ومناطقها الآن مغلقة وكذلك المصارف والبنوك ولا مركز لتبديل العملة القديمة افتتحته الحكومة في هذه المناطق والنواحي زيد لازم ما توقف الحكومة استلام العملة لأنه العملة هي كلها طباعة الحكومة ولازم البنوك تبقى تبدل العملة لبين ما تخلص من الأسواق

بهذا وصلنا مشاهدينا على أمل أن تختتم هذه المشكلة في قضية تبديل العملة ويتمكن المواطنين طبعا بحرية ومن دون أن يكون هناك طوابير اعتدنا عليها في سوريا سابقا لناس تنتظر دور الخبز وتنتظر دور البنزين وتبقى لساعات طويلة ربما لأيام كما حصل مع المواطنين الذين استعرضناهم في هذه الحلقة. غدا حلقة جديدة من ريبوست نلقاكم فيها في مواضيع جديدة. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الطابق الأول اللي بيجي عليه خلص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدي اروح لعند امي. قام قال له الدكتور جاي، قال له انا هلا حروح لعند امك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايا لسه هدلون كلهم بدي خليهم يفطسوا. ما نعرف وش حدا منهم، انت اكبر قدر نعرف الشرطي من بوطه. انت وعامل هاي الوضعية هيك وهيك راقد هيك دكتور كل هون قاسينا كتير، وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

0: فجوة سكنية تتجاوز 1,700,000 وحدة في سوريا، واستثمارات عقارية محلية وخارجية قد تسهم في ردم هذا العجز وتحريك قطاع البناء والإعمار. فهل تنجح الخطط المطروحة في تحويل هذا التحدي إلى فرصة؟ وفي موازاة ذلك تؤكد دمشق رهانها على الإنتاج والاستثمار عبر المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا بمشاركة محلية ودولية. هذه الملفات نناقشها اليوم في الرصد الاقتصادي، ونبدأ كالعادة على جولة لأهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً يقضي بإعفاء عدد من المواد والبضائع من أحكام القانون رقم 31 المتعلقة بالمناقلة والسماح بإدخالها مباشرة عبر المنافذ الحدودية. وشمل القرار المواد الكيماوية وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، إضافة إلى الآلات وأجزاء المعامل. يأتي هذا لتسهيل حركة الاستيراد ودعم تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية اللازمة القطاعات الصناعية والخدمية. أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بنهاية يوم 30 من تموز الجاري، تمهيداً لبدء سحبها من التداول اعتباراً من 31 من الشهر نفسه. وأوضح المصرف أن الأوراق القديمة ستفقد قوتها الإبرائية ولن تعود صالحة للاستخدام في العمليات المالية، في حين تستمر مرحلة السحب لمدة 5 سنوات حصراً عبر مصرف سوريا المركزي. وأشار إلى أن طلبات السحب تقبل بحد أدنى 100 ورقة من أي فئة، على أن تحول القيمة المستحقة إلى حساب مصرفي بالليرة السورية الجديدة، مؤكداً أن العملية تنفذ من دون رسوم أو عمولات. ارتفعت الصادرات التركية إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 26.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 1,280,000,000 دولار وفق بيانات مجلس المصدرين الأتراك. وتصدرت منتجات المطاحن قائمة السلع المصدرة، تلتها الأسمنت ومنتجات الكهرباء والطاقة. وقال عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك جلال قاضي أوغلو إن الصادرات إلى السوق السورية تواصل نموها المتسارع، مشيرا إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية ودمج النظام المصرفي السوري في النظام المالي الدولي من شأنهما تعزيز التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة. أكثر من 1,700,000 وحدة سكنية يحتاجها السوريون اليوم، بين منازل مدمرة وعجز سكني متراكم، فيما تراهن الحكومة على القطاع الخاص لتغطية ما يصل إلى 80% من هذا الاحتياج عبر مشاريع التطوير العقاري والشراكات الاستثمارية. لكن بين الفرص الكبيرة والتحديات المعقدة تبرز تساؤلات كثيرة حول قدرة المستثمرين على لعب دور محوري في إعادة إعمار القطاع السكني وإنعاش السوق العقارية في سوريا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وواقع السوق العقاري في سوريا وآفاق الاستثمار ودور القطاع الخاص في هذه المرحلة، نرحب بضيفنا الرئيس التنفيذي لمجموعة تايجر العقارية المهندس عامر وليد الزعبي. أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي. أستاذ يعني عامر، بداية كيف تنظرون لمستقبل الاستثمار في سوريا؟
1: والله متفائلين جدا، لأنه سوريا بحاجة لإعادة بناء، وهي بتخلق كثير فرص، وجميع الفرص اللي درسناها في السوق من كل القطاعات، العقار، التكنولوجيا، الصحة، التعليم، الضيافة، كان في فرص موجودة. وهذا يعني بخلق وظائف وبخلق فرص كبيرة إعادة البناء. برأيي اللي راح يشتغل على يعني طويل الأمد ويقدم قيمة حقيقية للسوق راح يكون مشارك رئيسي في بناء في إعادة البناء.
0: طب بعد يعني تقريبا 50 عام من

0: الفوضى في السوق السورية الآن ومع بداية مرحلة جديدة في سوريا، برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجه المستثمر حاليا في سوريا؟
1: سوريا مرت بحقبة صعبة، فأكيد في تحديات، يعني منها الوضوح، سرعة الإجراءات، ضعف البنية التحتية، ضعف القطاع المصرفي، التحديات موجودة. نعم.
0: طيب انتوا برأيكم ما هي، يعني بما انه حضرتكم دخلتم في استثمارات في سوريا منذ فترة، ما هي تلك الاستثمارات لو تطلعنا عنها؟
1: نحن دخلنا في كثير قطاعات واستثمارات، منها الأهم شيء منها العقاري، إن شاء الله قريبا راح يتم طرح مشاريع. نحن داخلين في قطاع التعليم في الدولة من 2006 عن طريق مدارس وجامعات اليرموك، والحمد لله تم إضافة كليتين، كلية طب بشري وكلية أسنان، الآن الجامعة أظن 15 كلية فيها. دخلنا في قطاع السياح عن طريق فندق في بلودان بتكون 12 طابق، الآن في التشطيبات والديكور الداخلي. دخلنا في التكنولوجيا عن طريق تطبيق لبي، وهذا التطبيق بيوفر الخدمات اليومية للفرد. دخلنا بقوة كمان في قطاع الزراعة، وبالإضافة يعني في المستقبل القريب راح ندخل في قطاع الذكاء الاصطناعي والقطاع المصرفي.
0: طب يعني تنوع في هذه القطاعات، لكن برأيك ما هي أكثر القطاعات أو الاستثمارات جذباً حاليا في سوريا؟
1: كل القطاعات صدقا، يعني البلد خام.
0: لكن هناك تحديات، يعني كيف يمكن انه للمستثمر ان يعالج هذه التحديات او يتعامل معها
1: الان؟ يعني الحمد لله يعني الواحد له سنتين يعني من النظام الجديد في تحسن، ويعني 60 سنة صعبة مش راح تتحسن في يوم وليلة، فان شاء الله الايام الجاية افضل. وعم نشوف، اهم شيء انه نشوف دائما في تحسين، وهذا صراحه شايفينه في السوق.
0: طب ما هي رسالتك اليوم للمستثمرين اللي لسه عندهم مخاوف من الدخول في السوق السوريه؟
1: الحياه فرص، يعني اذا ما اخذوها اليوم راح تكون، راح ياخذوها بعدين لكن في قيمه اغلى. والواحد لازم يدخل في، يعني يكون عنده جرأة في الاستثمار. والمراهنه على سوريا مو غلط. يعني ان شاء الله للامام.
0: حضرتكم طبعا مثل ما ذكرت دخلتم في استثمار بالتكنولوجيا بتطبيق لبي، وهو كان استثمار جريء.
1: نعم.
0: فعليا.
1: نعم.
0: هل هناك اي خطط لدخول استثمارات جريئه ايضا اخرى من هذا النوع؟
1: نعم، في الذكاء الاصطناعي ان شاء الله. وقريبا راح نعلن عنه.
0: برايك ما هي المشاريع الاكثر جذبا للاستثمار حاليا في سوريا؟
1: هي طبعا في جميع القطاعات، لكن الصغيره والمتوسطه بسبب ما بدأ قطاع مصرفي قوي، ما بدأ بنية تحتية قوية، قوانينها أسهل.
0: نعم. طب وشو اللي ما بيخلي، يعني أو ماذا يحتاج رأس المال السوري حاليا، أو ما هي رسالتك للمستثمرين المترددين؟
1: رأس المال السوري، رأس المال لحتى يأتي البلد بده وضوح، استقرار، سرعة قرار، ومتى ما توفرت بيئة شفافة وتنافسية راح يعود رأس المال السوري، وبالإضافة راح تدخل استثمارات عربية وأجنبية. وبالنسبة رسالتي للمستثمرين السوريين أنه سوق سوريا ليس فقط للربح، بل فرصة لإعادة، بل فرصة في مشاركة البناء في سوريا. المطلوب هو استثمار مسؤول يحقق عائد. وأيضا هذا الشيء راح يخلي فيه فرص عمل، ويجذب الخبرات ويجذب التقنيات الحديثة.
0: طب ما الذي يجعلكم تراهنون وتتفائلون على مستقبل سوريا الجديدة؟
1: أكبر سبب لتفاؤلي وبرأيي قوة سوريا الحقيقية هي في الإنسان، وخاصة الشباب. الشباب اللي في الداخل عاشوا حقبة صعبة وتعلموا الصبر والتحمل والعمل تحت ضغوط شديدة.
0: نعم.
1: وأيضا في المقابل الشباب اللي اضطروا للهجرة اكتسبوا خبرات، تعلموا تقنيات حديثة. فإذا جمعنا صبر الداخل، صبر شباب الداخل، وخبرة الشباب في الخارج، راح يتكون عندنا جيل استثنائي قادر على إعادة البناء وصناعة مستقبل. فبرأيي القيمة الحقيقية الثروة الحقيقية لسوريا هي ليست في أرضها ومواردها.

0: بل في أبنائها.
1: طب سؤال أخير، هناك من يراهن على المستثمرين السوريين ويقول أنه سوريا قادرة لإعادة الأعمار بمستثمريها السوريين حتى من دون دخول أي شركات أجنبية، هل برأيك هذا الكلام يعني منطقي أو دقيق؟
0: أكيد السوريين ناجحين في الخارج، وما شاء الله يعني ما بدخلوا بلد إلا يعني لهم بصمتهم، لكن استثمار تيجي استثمارات عربية وخارجية بتسرع، بيكون النمو أسرع.
1: شكرا كثير لك الأستاذ عامر.
0: الله يكرمك.
1: وأنت الرئيس التنفيذي لشركة تايجر العقارية، شكرا لك على هذه
0: الفرصة. الله يسلمكم، الله يبارك فيكم.
1: أهلا وسهلا. شكرا. في وقت تتجه فيه الأنظار نحو تعزيز الإنتاج والاستثمار، التقت الزراعة والغذاء والصناعة تحت سقف واحد في المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا، حيث جمع المعرض أكثر من 200 عارض من 14 دولة لاستعراض فرص الاستثمار. ونحن بدورنا طرحنا الأسئلة حول مستقبل الأمن الغذائي ودور الاستثمار في تحريك عجلة الإنتاج، وكيف يمكن لقطاع الزراعة والصناعة أن يشكلا ركيزة أساسية في مرحلة التعافي الاقتصادي. قال وزير الزراعة المهندس باسل سويدان لتلفزيون سوريا أن المعرض ودوره في ربط قطاعات الزراعة والصناعة والأمن الغذائي يشكل منصة مهمة تجمع قطاعات الزراعة والصناعة والأمن الغذائي، ويساهم في تعزيز تسويق المنتجات الزراعية السورية ويفتح آفاق جديدة أمام المنتجين.
2: طبعاً هذا المعرض هو أول معرض يجمع ما بين الزراعة والصناعة والأمن الغذائي. كلنا شفنا عملنا جولة ضمن هذا المعرض، يتواجد فيه منتجات زراعية، يتواجد فيه شركات الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الشركات الخدمات اللوجستية والمكنات والآلات. طبعا في سوريا، سوريا بلد زراعي، لدينا العديد من المنتجات الزراعية التي تنتج بكميات كبيرة، لكن نعاني من مشكلة تسويق هذه المنتجات، نعاني من مشكلة عدم وجود صناعات غذائية لهذه المنتجات. مثل هذه المعارض وهذه الأنشطة تساعد في تنشيط هذه الصناعات، وبالتالي ينعكس على المزارعين، وأيضا نصل لمرحلة نحقق الاكتفاء الذاتي ونصدر هذه المنتجات ونرفع من قيمتها التسويقي.
1: من جانبها قالت لارا حوراني مديرة المعرض أن القرار أو قرار المشاركة في السوق السورية جاء انطلاقاً من الفرص الكبيرة التي توفرها، مشيرة إلى أن الشركة فوجئت بحجم الإقبال والمشاركة الواسعة في المعرض من دول وشركات متعددة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالسوق السورية وآفاقها الواعدة.
3: نحن شركة اسمها IFP، شركة عمرها 45 سنة بتنظم معارض بالدول العربية، وحالياً مع كل الإنماء اللي عم بيصير بسوريا قررنا نطلع على سوريا، لأنه في كتير فرص عم تنفتح قدام الشركات الدولية والمحلية يلي بدها تتعرف على شركات دولية وتبني علاقات جديدة معها. صراحة كنا متوقعين يكون في إقبال كبير، بس جينا أكتر من ما كنا متوقعين. عنا 14 بلد مشارك معنا، عندك من كوريا الجنوبية، من إيطاليا، من لبنان، من سوريا، من الصين، الهند، تركيا، عندي كتير بلاد مشاركين معنا، وهيدا الشيء بيجمعهم تحت منصة واحدة كرمال يتعرفوا على بعض ويعملوا ديلز على الأمد الطويل بين بعضهم.
1: من جانبه قال محمد حلاق نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية إن المعارض الاقتصادية تشكل نشاطاً راسخاً في سوريا وليست ظاهرة جديدة، مشيراً إلى أن التحدي الأساسي يكمن في تعزيز قدرة المنتج السوري على التصدير والوصول إلى الأسواق الخارجية.
4: هلأ هي المعارض بالنسبة لنا هي ليست صناعة وليدة، وإنما هي صناعة قديمة، ويمكن إذا رجعنا للقدم شوي لمعرض دمشق الدولي وشو قدم وكانت الخبرات وكيف نحن كنا نستفيد من تناغم الخبرات ووجود المنتجات الأجنبية ووجود الفرص وخلينا نقول التحديات اللي منشوفها بمنتجاتنا، كلها هي عبارة عن شغلات نحن اليوم عم نسلط عليها الضوء. هلأ القضية الأساسية هي مدى، يعني خليني أقول قدرة اليوم المنتج السوري على أنه يكون قادر على التصدير، هي بتتوافق بشكل طردي مع قدرة الحكومة برأيي للاستماع للمشاكل والتحديات اللي عم يواجهها. اليوم الحكومة عم تسعى بأقصى ما يمكن من أجل أنه تدعم المنتج السوري أو المنتج السوري لحتى يطلع بده ينتج منتج سوري كفوء. لكن في تحديات كثيرة جدا لغاية الآن، صحيح وضعت هذه التحديات على الطاولة لكن لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بأنه تخلي كافة المصانع السورية يطلع بإيدها تنافس.
1: وخلال المعرض قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الدكتور مازن دروان في تصريح لتلفزيون سوريا إن المعارض أداة فعالة لترويج المنتجات وتعزيز التواصل مع الزبائن واستقطاب عملاء جدد، في حين يعكس استمرار النشاط في أرض المعارض حيوية الحركة الاقتصادية.
5: هلأ دائما بقولها أنا، المعارض هي أحد وسائل الترويج. المعارض وجدت ليتم التبادل، يعني تبادل السلع، يعني عادة يعني من يعرض في المعرض يتأمل بلقاء زبائن جدد، تمكين علاقته مع زبائنه الحاليين. فيعني والحمد لله اليوم بعد التحرير إذا بتلاقي أرض المعارض ما فضيت يوم، أحيانا عم بلتقى فيها معرضين وثلاثة بنفس الوقت، فهذا دليل يعني نشاط اقتصادي غير طبيعي. يعني
1: وللحديث أكثر عن أهمية هذا الحدث ومخرجاته وانعكاساته على واقع الزراعة والصناعة في سوريا، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد حمزة المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. يعني بداية نحن شهدنا هذا النجاح لمعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، ما أهمية هذا المعرض برأيك ضمن أجندتكم؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء تحياتنا للجميع المشاهدين والإخوة السوريين وغير السوريين طبعا. بالنسبة للمعرض الأخير اللي هو متخصص بالزراعة والغذاء، طبعا سوريا بلد زراعي وقطاع الزراعة هو من أهم القطاعات الحيوية في سوريا الذي تأثر يعني بشكل كبير بزمن حكم النظام البائد وخصوصا بزمن الثورة السورية. والآن التوجه إلى إعادة الحياة وإنعاش هذا القطاع، والباب الأول والمرحلة الأولى لإنعاش هذا القطاع هو المعارض وخصوصا المعارض الدولية لجلب آخر ما توصل إليه العلم من في هذا القطاع من مثلا مكننة زراعية ومنتجات غذائية ومنتجات غذائية صحية. هذا التركيز على هذا المعرض، وبشكل عام المؤسسة يعني تركز على المعارض التخصصية مؤخرا التي تتميز بأنها يعني تؤتي أكلها بشكل مباشر ويعني على الاقتصاد الوطني.
1: طب وبنهاية هذا المعرض بالتحديد، يعني إذا يمكن ذكر يعني ما هي الشراكات أو الاتفاقيات التي تم عقدها خلال؟
6: نعم، المؤسسة السورية ما زالت تعمل على التقرير الإحصائي الأخير، المعرض انتهى البارحة يعني، وما زالت المؤسسة تعمل على الإحصاء لإخراج التقرير النهائي لهذا المعرض الذي سيظهر حجم التعاقدات وحجم مذكرات التفاهم التي تمت، حجم العقود التي تمت وعدد العقود التي تمت بين المستثمرين أو المشاركين أو كبار رجال الأعمال من الزوار والمهتمين بالمنتج السوري من خلال الشركات التي لديها منتج سوري وشاركت في هذا المعرض، وأيضا عدد العقود والاستثمارات والطلبات على المنتج السوري. هذا كله ستظهره إن شاء الله بتقرير مفصل المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية ليكون يعني واضح للجميع وليتبين أثر هذا المعرض على القطاع الزراعي والغذائي في سوريا وأثره المباشر وغير المباشر على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
1: يعني نشاط المعارض في سوريا لم يتوقف منذ بداية التحرير إلى الآن، ونحن مقبلون على النسخة 63 من معرض دمشق الدولي. برأيكم كيف سيكون الإقبال لهذا العام، وهل تتوقعون مشاركات أكبر من دول أخرى أو دول لم تشارك العام الماضي؟
6: نعم، هناك العديد من الدول الجديدة والمشاركة الأولى لها بتاريخ سوريا ستكون مشاركة في معرض دمشق الدولي بنسخته 63، لكن دعيني لا أبرح عن هذه الأسماء لتكون مفاجأة للسوريين جميعا ولتكون يعني شيء جديد سيقدمه إن شاء الله معرض دمشق الدولي. طبعا ما يجري عمله على معرض دمشق الدولي والاهتمام الحكومي الكبير من فخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع وباقي وزارات الدولة الاهتمام كبير وكبير جدا حقيقة. وكما ذكرنا في المؤتمر مؤتمر إطلاق المعرض على هامش المعرض سيكون منتدى دمشق الاقتصادي الدولي الأول والذي سيكون يعني واعد جدا وسيكون له مستقبل كبير على مستوى المنتدى وعلى مستوى الاقتصاد الوطني. ما يتم تحضيره لهذا المنتدى كبير جدا، أسماء كبيرة على مستوى العالم من كبار رجال الأعمال الدوليين وكبار الأسماء الحكومية الدولية وزراء، وقد يكون هناك رؤساء دول ممكن تحضر هذا المنتدى. هذه المرة الأولى التي يرافق معرض دمشق الدولي منتدى اقتصادي مختص بالاقتصاد وبحوارات الاقتصاد وبالأفكار الاقتصادية الدولية التي ستكون أيضا حاضرة في سوريا. أيضا الأيام الثلاثة الأولى في معرض دمشق الدولي والتي ستكون بي تو بي وبي تو جي، يعني بزنس تو بزنس وبزنس تو جوفرمنت، وأيضا بحضور تقريبا كل وزارات ومؤسسات الدولة السورية في هذا المعرض، ما يضفيه أيضا أهمية حكومية لأي مستثمر سيدخل إلى السوق السورية. وجود كل المؤسسات والوزارات يسهل بشكل كبير جدا على أي مستثمر ليعاين بأم عينه الأوضاع الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، لسؤال أي وزارة لها أي صلة بأي استثمار سيقوم به. الأمر يستغرق معه يعني جولة يوم واحد، ممكن أن يدور كل الوزارات ويزور كل الوزارات في هذا المعرض، الأمر الذي يحتاج منه أسابيع بل ممكن حتى أشهر حتى يستطيع أن يرتب المواعيد والأشياء مع الوزارات لأي سؤال يعني ذي أهمية بالنسبة لهذا المستثمر. أيضا الأيام الثلاثة الأولى ستكون بي تو بي، لن يكون هناك مهرجانات ولا فعاليات اجتماعية ووطنية بالأيام الثلاثة الأولى، سيكون كل التركيز على الجانب الاقتصادي والتجاري والبزنس، وهو حقيقة ما يهم مستقبل السوريين يعني وما يهم مستقبل الاقتصاد الوطني. سيكون هناك صالة متكاملة للقاءات الثنائية لعقد العقود ولعقد المذكرات التفاهم ولطلبات الإنتاج ولطلبات التصدير للمنتج السوري وحتى طلبات الاستيراد للمواد الأولية للصناعة السورية أو حتى لأشياء أو منتجات غير متواجدة في السوق السوري. وستكون أيضا من خلال رجال الأعمال أو الشركات الدولية أو الدول المشاركة في معرض دمشق الدولي إن شاء الله.
1: طب جميل جدا، يعني بهذا الحديث حضرتك يعني معناته نحن متجهين نحو توسعة لوجستية واستراتيجية للمعرض خلال هذا العام، وحتى من ناحية يعني التجهيزات من قبل هيئات الاستثمار والوزارات أن تكون جاهزة فعليا لاستقبال هذه الوفود، يعني سيكون هناك تنسيق بشكل متكامل.
6: نعم التنسيق بالفعل قد تم يعني وكل الخطط قد وضعت. نحن أمام حوالي 25 يوم لانطلاق أولى أيام معرض دمشق الدولي العريق، فكل الخطط تمت وكل التجهيزات اللوجستية والتنسيقية مع الوزارات والأمنية مع وزارة الداخلية. حقيقة هناك خطة أمنية كبيرة وكبيرة جدا على مستوى دمشق وعلى مستوى سوريا قامت بها وزارة الداخلية، ولها أكثر من عام تخطط لهذه الخطة الأمنية من كل وسائل الحماية والسلامة والأمن ستكون متواجدة في معرض دمشق الدولي. المواطن السوري والزائر الدولي سيكون بإذن الله تعالى آمنا إن شاء الله مطمئنا في معرض دمشق الدولي. الأرضية والبيئة والأمن سيكون يعني متواجد بشكل كبير إن شاء الله.
1: طب ما هي أبرز القطاعات أو القطاعات الجديدة التي ستدخل لمعرض دمشق الدولي خلال نسخته القادمة؟
6: طبعا المؤسسة تركز على ووزارة الاقتصاد والصناعة تركز على القطاعات التي يعني لها علاقة مباشرة بدعم التعافي الاقتصادي وأيضا لها ذاكرة إيجابية بتاريخ سوريا اقتصاديا. على سبيل المثال القطاع الزراعي والغذائي هو قطاع مهم وحيوي وله ذاكرة إيجابية بتاريخ سوريا قبل حكم الطغمة الفاسدة والنظام البائد. أيضا القطاع الصناعي، سوريا بلد صناعي، المدن الصناعية السورية المتواجدة في كافة المحافظات والصناعات السورية، والمنتج السوري الصناعي هو كان منتج يعني له اسمه على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي، خصوصا صناعة النسيج على سبيل المثال كان لها ذاكرة إيجابية. سوريا كانت تصدر الآلات

0: القطاع الإنشاءات والبناء وإعادة الإعمار، وهو القطاع الأهم أيضا أو المهم بالنسبة لسوريا، بحكم أن سوريا بالفعل قد بدأت بعملية إعادة الإعمار، والمستثمرون الدوليون قد دخلوا بالفعل، ومنهم من بدأ أعماله وبدأ استثماراته،
1: نعم
0: وخصوصا أيضا بعد قرار الرئيس ترامب الأخير بإزالة سوريا من لائحة
1: الدول الداعمة
0: الدول
1: للإرهاب.
0: الداعمة للإرهاب. هذا
1: نعم
0: أيضا أضفى يعني ميزة وأيضا إيجابية للدخول إلى السوق السورية وللمشاركة بداية بمعرض دمشق الدولي.
1: جميل جدا، يعني نتمنى لكم التوفيق في هذه النسخة والنسخ القادمة. شكرا لك أستاذ محمد حمزة، وأنت المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، شكرا لك على
0: أهلا
1: هذه
0: وسهلا،
1: الإجابات.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا، شرفت.
1: في فقرة بصمة أمل رح نسلط الضوء اليوم على ورشة متخصصة في حلب لإحياء فن الطباعة الشمسية السيانوتايب، تجربة فنية بتجمع بين التراث والإبداع وتمنح المشاركين فرصة تعلم مهارات جديدة يمكن أن تسهم في تطوير مشاريع ومنتجات فنية ذات قيمة اقتصادية. نتابع في هذا التقرير.
2: أنا اسمي زينة سلامة، خريجة كلية فنون جميلة دمشق قسم حفر وطباعة. الطباعة الشمسية هي بنفس فكرة الطباعة، يلي هي منحضر كليشيه منحفرها منأسسها من حسب طبعا الطباعة، إذا بدنا إياها سطحية أو طباعة غائرة، هي نفس المبدأ بس بدون ما نحن نكبس. مبدئيا هي الشمس هي أو الضوء هو اللي بيقوم بعملية الطباعة.
3: أنا اسمي علا العجيلي، فنانة تشكيلية بمجال الحفر والطباعة. للأمانة أنا أول ما سمعت عن الورشة عن طريق مشروع حي، فأنا رأساً تشجعت أنه أنا أجي، لأنه حلب هي بحاجة لتعطي مساحات تجريبية للفنانين التشكيليين أو حتى للي حابين يتعلموا فن، ليقدروا أنه هنن يمارسوا هاي التقانات اللي عابين علينا عنها، ويكون في عندهم مساحة ليتشاركوا الخبرات مع ناس عندهم نفس الاهتمامات ليقدروا يطلعوا بأعمال فنية وقيم جمالية. الورشة للأمانة هي كتير مميزة. أنا كوني مختصة بمجال الحفر والطباعة، اليوم في أشياء أنت قد ما كنت مختص فيها ودارسها ومتعمق فيها، لا يزال الفن قادر أنه هو يدهشك كل يوم بشيء جديد قد يكون بسيط بس هو بيفتح لك آفاق كتير كبيرة. فأنا بشوف الشيء الجديد اليوم نحن عملناه أنه أخذنا تأثير الطبيعة، تأثير الضوء مع القيم الجمالية اللي إحنا عم نفرضها لنطالع بالأخير عمل تشكيلي أو قيمة جمالية جديدة.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من الراصد الاقتصادي، شكراً لكم على المتابعة، ومني ومن فريق العمل أطيب التحيات، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الشرع وبن سلمان يبحثان تعزيز التعاون، وسوريا تدين استهداف منشآت النفط السعودية. رئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في مجلس الشعب يكشف للتلفزيون سوريا اختلاف النظام الجديد جذريا عن سابقه، ويتحدث عن إعادة توزيع صلاحيات لجنة الشؤون الخارجية. حرائق الحصاد تلتهم

0: 60,000 دونم في الحسكة، والقمح يشكل معظم المساحات المتضررة. ترامب يعلن اتفاق لنزع سلاح حماس والفصائل في غزة، ويصفه بخطوة تاريخية نحو السلام. في التفاصيل، بحث الرئيس أحمد الشرع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية، إضافة إلى الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة. خلال الاتصال، دان الشرع محاولة استهداف المنشآت النفطية في المملكة من قبل ميليشيات تابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن السعودية وسيادتها واستقرارها. أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد، والذي تضمن 231 مادة، بعد أيام من النقاش الداخلي. نتعرف في التقرير الآتي على تفاصيل النظام الداخلي الجديد.
1: في خطوة ضمن مسار إعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا، أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد متضمنا 231 مادة في إطار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي يحكم هذه المرحلة. يحدد النظام الداخلي طبيعة المجلس كهيئة تشريعية، إذ نص على أن مدة ولاية مجلس الشعب تبلغ 30 شهرا قابلة للتجديد، مع اعتماد دورات انعقاد منتظمة بواقع 3 دورات سنويا تستمر كل منها 10 أسابيع، بما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي. من أبرز ما تضمنه النظام هو التأكيد على القطيعة مع نظام المخلوع من خلال حظر تمجيده أو إنكار الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه، إلى جانب منع الدعوات للانفصال أو التقسيم. كما وسع النظام من صلاحيات المجلس التشريعية، حيث منح اللجان الدائمة أو مجموعة من الأعضاء حق اقتراح مشاريع القوانين، مع إقرار آلية تتيح للمجلس تجاوز اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين في حال إعادة إقرارها بأغلبية الثلثين. في الجانب الرقابي، أتاح النظام للجان البرلمانية استدعاء الوزراء والمسؤولين إلى جلسات استماع بهدف مساءلتهم ومتابعة أداء الجهات التنفيذية، في حين نص على إمكانية إجراء الجلسات علنيا وبثها عبر وسائل الإعلام، مع إمكانية عقد جلسات سرية في حالات تتعلق بالأمن الوطني. يضم المجلس 26 لجنة دائمة، من بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والدفاع والحريات، إضافة إلى لجان مستحدثة مثل لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، إلى جانب لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، في إشارة إلى التأقلم على الواقع واللوازم الذي يعيشها الشارع السوري اليوم. كما تناول النظام آليات العمل البرلماني، إذ سيتولى المجلس التصويت على القوانين وإقرار المعاهدات الدولية المحالة من رئيس الجمهورية، والنظر في مشاريع القوانين المحالة منها أيضا، إضافة إلى تنظيم الحصانة البرلمانية ومنع تعارض المصالح وإمكانية إسقاط العضوية في حالات المخالفات الجسيمة. ويأتي إقرار هذا النظام في ظل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة، حيث ينظر إليه كأداة تنظيمية أساسية لضبط عمل السلطة التشريعية وتحديد دورها في المرحلة الانتقالية، وسط تحديات تتعلق بفعالية التطبيق وقدرة المجلس على أداء مهامه في بيئة سياسية ما تزال في طور التشكل.
0: هذا وقال عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس عبد الناصر حوشان، إن النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يختلف جذريا عن نظام مجلس الشعب السابق.
2: طبعا يختلف اختلافا جذريا عن النظام الأساسي لمجلس الشعب الذي كان عدور النظام، لأنه هناك كان في دستور يؤسس لشكل حكم رئاسي، وبالتالي منح رئيس النظام السابق سلطة التشريع بغياب. وعلى فكرة أنه أغلب 95% من القوانين والتشريع السوري كانت مراسيل تشريعية صادرة عن النظام، بينما حوالي 5% كانت صادرة عن مجلس الشعب الباقي.
0: وأضاف حوشان أنه تم توزيع اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب ما بين اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، إضافة للمجلس.

0: موضوع المعاهدات لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية نظر بها من قبل كل المجلس. دليل أن هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وأيضا اللجنة الدستورية، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لها الحق بموجب هذا النظام الداخلي بدراسة أي معاهدة أو صكوك دولية تقدم إلى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها قبل عرضها على المجلس. فبالتالي هناك رقابة، أداة رقابية سابقة اللي هي اللجنة الدستورية التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية، وأيضا هناك المناقشة العامة بموضوع المعاهدات في بند أو في باب خاص مذكور بالنظام الداخلي. إذا تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية في العهد البائد، تم توزيعها ما بين اللجنة الدستورية والمجلس واللجنة الشؤون القنصلية.
1: قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون شهدت إفادة شاهد سري اتهمه بابتزازه ماليا. أفادت الهيئة بأن الشاهد اتهم حسون بمطالبته بنحو 65 ألف دولار إلى جانب مواد عينية شملت 20 عباءة قال إنها للإيرانيين، و100 كيلوغرام من الحلويات للروس، وكميات من المازوت، فضلا عن طلبات يومية لمكتبه. أضاف الشاهد أن حسون أدى دور الوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب في إعادة النظام المخلوع، وإنه دفع 20 ألف دولار للإفراج عن شقيقته بعد 58 يوما. هذا ورفعت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون، وحددت 6 آب المقبل موعدا للجلسة التالية. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. ويحاكم حسون بتهم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع.

أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد إنجاز نحو 70% من عملية دمج المؤسسات الرسمية وتفعيلها، مشيرا إلى استمرار العمل لاستكمالها من دون أي عوائق تذكر. وأوضح المحافظ لشبكة روداو أن عملية الدمج شملت نحو 20,000 موظف في قطاع التربية والتعليم، و2000 موظف في القطاع الصحي، و700 موظف في مديرية الكهرباء. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشمل مديريات النقل والاتصالات والمالية وفروع المصارف، فيما تتواصل المحادثات بشأن مستقبل الجامعات. هذا وأفادت فضائية رونهاي نقلا عن مصادرها باندماج عناصر من أسايش الرقة المقيمين بريف حلب ضمن وزارة الداخلية خلال اليومين القادمين. وأوضحت رونهاي أن المرحلة الأولى تشمل نحو 100 عنصر، ثم تستكمل تدريجيا حتى يصل العدد إلى قرابة 300 عنصر، بعضهم قد يعين في مواقع قيادية. وأفادت الفضائية عن مصادرها بأن العناصر كانوا يخدمون سابقا في محافظة الرقة قبل أن يغادروا إلى عين العرب كوباني بريف حلب، حيث ستجري إعادتهم إلى الرقة بعد استكمال إجراءات الدمج. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الحوار بين سوريا ولبنان وتطويره سيكون مفيدا للبلدين، معربا عن استعداد تركيا للمساعدة في تعزيز العلاقات بينهما. وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون إن لبنان سيكون من أبرز المستفيدين.

من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة، كما أعرب عن رغبة بلاده في المشاركة بأي قوة تشكل لضمان أمن المنطقة واستقرارها، بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تسهم في صناعة المستقبل، لا أن تكون متفرجة عليه. وشدد عون على أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة، مثمنا دعم تركيا للجيش اللبناني ومشاركتها في قوات اليونيفيل، ومعربا عن تطلعه إلى استمرار هذا الدعم. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 6 أشخاص بتهم الإتجار بالمخدرات ونقلها وترويجها في محافظة دير الزور. وقالت الإدارة إن العملية جاءت بعد متابعة أفراد الشبكة ونصب عدة كمائن في مدينة دير الزور، وأسفرت عن ضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة المعدة للترويج. وأفادت أن الموقوفين أحيلوا إلى القضاء المختص بعد استكمال التحقيقات. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على فايز عباس أكحل ونصر محمد غصن بتهمة ارتكاب جرائم حرب والمشاركة مع أجهزة النظام المخلوع في هجمات استهدفت مدنيين بريف حمص. وقالت قوى الأمن إن الموقوفين شاركا في حصار قرية وادي المولى التابعة لمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربي واقتحامها، ما أسفر عن مقتل 40 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وأضافت أنها أحالت الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حمص تنفيذ فرقها عمليات إزالة ذخائر غير منفجرة بالريف الجنوبي. وأوضحت المديرية أن العمليات جرت في قرى السلومية والشومرية وعش الورور في ريف مدينة القصير، مشيرة إلى أنها أجرت عمليات مسح لعدة أماكن لذخائر غير منفجرة، وذلك في إطار تأمين المواقع وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى منازلهم وقراهم. قالت وزارة الداخلية أن فرقها الهندسية في قيادة الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها على جانب طريق العريم بمنطقة قدسية في ريف دمشق. أفرضت الوحدات المختصة طوقا أمنيا في محيط الموقع لتأمين المواطنين فور تلقي البلاغ، حيث تولت الكوادر الهندسية التعامل مع العبوة وتفكيكها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، ما سمى في تحييدها من دون وقوع أي أضرار وفق ما ذكرت وزارة الداخلية. انتشلت فرق الدفاع المدني جثمانين شابين من ساقية مياه في قرية شويليخ بريف حلب الشرقي، ذلك بعد أن غرق أحدهما في أثناء سباحته في الساقية، فيما غرق الآخر خلال محاولته إنقاذ الشاب الأول. وبين الدفاع المدني أن الفرق انتشلت الجثمانين وقامت بنقلهما إلى دائرة الطبابة الشرعية في مدينة حلب لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولاً. وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرها من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود لكونها غير مخصصة لذلك وتشكل خطرا على الحياة، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة حفاظا على الأرواح. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا وثقت فيه مقتل 8 مدنيين بينهم 3 أطفال في مناطق متفرقة من البلاد. وأوضح التقرير أن 5 مدنيين بينهم طفلان قضوا من جراء انفجار ألغام أرضية في محافظات حما والرقة واللاذقية، في حين قتل مدنيان اثنان برصاص لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدره في محافظتي الحسكة وإدلب، وطفلة أخرى في درعا لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدر وفاتها.

انتهت مهلة استبدال العملة القديمة والتي تفقد اعتبارا من اليوم الجمعة قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانونا للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. يأتي ذلك مع ما أفادت به مصادر محلية في محافظة دير الزور بأن بلدة الذيبان شهدت احتجاجات شعبية غاضبة على خلفية امتلاك الآلاف مبالغ مالية من هذه

0: الفئات بدون توفر أي آلية أو مراكز رسمية لاستبدالها.
1: مع انتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة، برزت أزمة جديدة كشفت حجم التحديات الاقتصادية والخدمية التي يواجهها السوريون، إذ تحولت عملية الاستبدال من إجراء عملي نقدي إلى اختبار لقدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المصرفية والحفاظ على مدخراتهم. وشهدت بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي احتجاجات بعد رفض عدد من المحال التجارية التعامل بالأوراق النقدية القديمة، وسط مطالبات بتمديد المهلة ومنح الأهالي وقتاً إضافياً لاستبدال أموالهم في ظل الازدحام الشديد ومحدودية قدرة مراكز الاستبدال على استقبال المراجعين. وتكررت الشكاوى في مناطق عديدة من محافظة دير الزور، حيث شهدت مراكز الاستبدال ازدحاماً كبيراً، في حين توقفت العمليات في بعضها نتيجة نقص السيولة من العملة الجديدة، ما دفع مواطنين للمطالبة بزيادة الكميات المطروحة وتوسيع عدد المراكز لتجنب خسارة مدخراتهم أو اللجوء إلى السماسرة مقابل عمولات مرتفعة. وامتدت الأزمة إلى محافظة الرقة، حيث اعتمد معظم الأهالي على مركز البريد في المدينة بعد توقف مركزي الطبقة وتل أبيض عن استقبال المراجعين بسبب نقص العملة الجديدة، كما تعيش الحسكة حالة من الارتباك مع اقتصار عملية الاستبدال على مركز واحد، ما أدى إلى طوابير طويلة ودفع بعض المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار خشية فقدان قيمتها.
2: اليوم نجيب عملة جديدة، يا أما نشيل مصارينا نروح على الحسكة تنصرفها، هو بالحسكة فاتحين مركز واحد ما عم يلحق للمحافظة، تيلحق لنا نحن نطالب الحكومة تفتح مركز زيت لإيمت؟ كل ما تروح على واحد يقول ما أخذ عملة، إيش سايب العملة يكبها لإيمت؟
1: وتثير هذه التطورات تساؤلات حول أسباب الأزمة، سواء أكانت ناجمة عن قصر المهلة الزمنية أو عن ضعف البنية المصرفية وقلة مراكز الاستبدال، خصوصا في المحافظات الشرقية. ومع انتهاء المهلة سيقتصر استبدال الأوراق النقدية القديمة خلال السنوات الخمس المقبلة حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، ما يفرض أعباء إضافية على المواطنين.
0: أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحاً بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، مؤكداً عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. وأوضح المجلس في بيان أن العملة الخارجة من التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهات الرسمية تتيح استبدالها، وبالتالي فإن مبادلتها بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية تدخل في باب الربا. أرجعت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة عن أسباب التضخم في سوريا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية وليس إلى العوامل النقدية وحدها. وقالت الدراسة إن أبرز هذه العوامل تشمل تراجع أسعار صرف الليرة وانخفاض الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة إلى جانب التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور والصدمات الإقليمية والدولية. وتوقعت الدراسة أيضاً استمرار الضغوط التضخمية خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الحرب الإقليمية الأخيرة رفعت أسعار بعض السلع بنحو 30% خلال فترة قصيرة.

أعلن وزير الطاقة محمد البشير تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار دعماً للقطاع الصناعي. وأوضح البشير في منشور له عبر منصة إكس أن القرار يسهم في تخفيف كلفة الإنتاج على الصناعيين وتعزيز قدرة المنتجين على المنافسة، مؤكداً أن دعم الصناعة استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني وينعكس إيجاباً على المستهلك من خلال توفير منتجات وطنية بكلفة أقل وجودة أعلى. وشدد البشير على مواصلة اتخاذ القرارات الداعمة للقطاعات الإنتاجية أساساً في تعزيز التعافي الاقتصادي.

وصلت ناقلة محملة بنحو 37,646 طنا متريا من مادة البنزين إلى مصب بانياس النفطي في إطار متابعة الشركة السورية للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية. وقالت وزارة الطاقة إن هذه الدفعة تأتي ضمن الخطة الرامية لرفع جاهزية المخزون وضمان انتظام تدفق البنزين إلى المحافظات، إذ باشرت الفرق الفنية بعمليات التفريغ لدعم استمرارية التزويد. وأكدت الوزارة أنها تتابع الخطط الرامية إلى تعزيز موثوقية منظومة الإمداد الوطني من المشتقات النفطية.

كلفت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية الحبيبة محمد سعيد العبد الله بتسيير أعمال الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية إلى حين صدور مرسوم التعيين اللازم. وجاء التكليف بناء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المؤرخ في 14 من تموز الجاري، على أن يتولى العبد الله مهام تسيير أعمال الهيئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار. أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء حرائق موسم الحصاد الحالي بلغت نحو 65 ألف دنوم، بينها 61 ألف دنوم مزروعة بالقمح و 4000 دنوم بالشعير. وقال مدير الزراعة في الحسكة هايل كلش لوكالة سانا إن معظم الحرائق تركزت في مناطق أبو راسين والدرباسية وعمودة، وأشار إلى أن المديرية أنهت عمليات حصر الأضرار بالتنسيق مع الجهات المعنية ووثقت جميع المساحات المتضررة وفق الكشوف النهائية. وأوضح الكلش أن حرائق المحاصيل الزراعية لا تندرج وفق القوانين النافذة ضمن الحالات التي يشملها صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، ما يعني عدم استحقاق المتضررين أي تعويضات من الصندوق، لافتا إلى وجود تنسيق مع وزارة الزراعة للتواصل مع منظمات دولية بهدف منح المتضررين أو أولوية في برامج الدعم والتعويض. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة بدأ الضخ التجريبي لمياه محطة علوك اعتبارا من الساعة 10 صباحا إلى 4 أحياء في مدينة الحسكة. وتوزعت الأحياء بين العزيزية والطلائع والغزل وخشمان لمدة 8 ساعات في حال عدم حدوث أي طارئ، مؤكدة أن المياه غير صالحة للشرب حتى إشعار آخر. ودعت الشركة الأهلية إلى استخدام المياه للأغراض غير المخصصة للشرب والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عنها حفاظا على السلامة العامة. احتج عدد من المدرسين والمدرسات في مدينة الحسكة للمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم وصرف مستحقاتهم لشهري حزيران وتموز وفق وسائل إعلام محلية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري نظم معلمون في الحسكة اعتصاما أمام مبنى مديرية التربية في المدينة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، إذ لم يستلم نحو 20 ألف معلم ومعلمة من المعنيين بعملية الاندماج بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية رواتبهم منذ شهرين وفق وكالة أنباء هوار، التي أشارت إلى أن دمشق صرفت رواتب شهر أيار من دون صرف أي مستحقات لاحقا. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عمليات تلاعب وتزوير في إصالات ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025، بلغ أثرها المالي نحو 2,500,000,000 ليرة سورية قديمة. وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن القضية كشفت خلال أعمال تدقيق الكشوفات وحسابات المديريات المالية، حيث أجرى مفتشو الجهاز جردا للصناديق ودققوا عينة من إصالات ضرائب البيوع العقارية في مالية الكسوة، مشيرا إلى أن عمليات التدقيق أظهرت وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في الإصالات لدى المالية وتلك المثبتة لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم. أربك تغيير مسار سرافيس ضحية قدسية حركة النقل في دمشق وتسبب بتأخير الموظفين والطلاب، فيما يقول السائقون إن المسار الجديد زاد مسافة الرحلة بنحو 10 كيلومترات ورفع استهلاك المحروقات وحتى

0: تكاليف التشغيل.
1: حولونا على صحارى، زادت المسافة لا يقل عن 7-8 كيلومتر، التسعيرة ظلت نفسها 6.5، فرقت معنا يعني مو أقل من 8-7-8 كيلومتر، هاي على حساب مين؟ ارجع أنا آخر النهار عند صاحب السيارة يعبي زيادة مازوت بيقول لي حط المفتاح ما عاد بدي شغل الله معك.
2: اثنين جماعات وعندهم مدارسهم هني، يعني ما أكبر غلط هذا الغلط يعني. شو بدي اقول لك يعني؟
3: الحل لازم يشو عم
2: لازم لا بيعملوا خط، لا بيفتحوا خط شو اسمه؟ بيفتح طريق القصر. يعني لازم يفتحوا طريق القصر، ليش مسكينه يعني؟ شوفي بعبع على طريق القصر.
4: صار كثير سلبي لانه رح ياكل كثير وقت اكثر، يعني اي حدا عنده شغل بالشام، عنده دوام، رح يصير بده ساعة ونص ساعتين، يعني هذا الشيء كثير رح ياكل وقت وجهد وتعب، وحتى التكلفة اكيد رح يغلوها يعني.
2: يعني التسعيرة كمان بيغلوا عليك. وطريق المسافة الطريق بعد وقتها بعدين الطريق هذا كان أول ما طلع المشروع كان يطلعونا من هنيك، ما في لأنه طريق من هنيك، طلعونا مع صحارى، زبطوا الطريق تبعه حولونا على دمار.
5: المشكلة وسعوا بعد على الطريق القديم زادت 10 كيلومتر، تسعيرة ما زادت، مازوت غالي، كل شيء غالي، التصليح غالي، مواطن الله يساعده ما في زي ما إذا دفعت جت عليه 2000 ليرة عم يطلع المواطن أحيانا ما معه، هلا نزل معي راكب معي قلت له الله يسامحك. شلو يعني هن مو يحلوا حلول المواطن، عم يزيدوا اللعبه على المواطن.
0: وقع القائم باعمال سفاره اليابان لدى سوريا ومدير قسم البرامج الاقليميه في برنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه وقع اتفاقيه مشروع لاعاده الاعمار الحضري وتعزيز الاداره المستدامه للنفايات الصلبه في مدينه حمص. وتبلغ ميزانيه المشروع 9.5 مليون دولار. ويشمل إعادة التأهيل لساحة الساعة القديمة والأسواق المحيطة بها إلى جانب تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في المدينة. ويتضمن المشروع أيضا تأهيل مكب النفايات الرئيسي وفق طريقة فوكوكا اليابانية وتزويد البلدية بآليات ومعدات لجمع النفايات ونقلها وصيانتها فضلا عن دعم قدراتها في إدارة الخدمات والتواصل. تتواصل معاناة سكان أحياء في مدينة حمص من صعوبة ترميم المنازل المتضررة فيما ظل ارتفاع تكاليف البناء وغياب الدعم ما يدفع بعض الأهالي إلى ترميمات عشوائية تثير المخاوف على سلامة الأبنية.
6: هكذا يبدو المشهد في عموم المناطق المدمرة في سوريا وعلى رأسها حمص، مناطق شاسعة تكبلها الأنقاض وآلاف البيوت التي تواجه لإعادة ترميمها تحديات عديدة في مقدمتها التكاليف الباهظة وضعف الخدمات وغيرها.
7: اليوم أول شيء أنا واجهته بلشت أصلح بيتي، هي هاي أكبر تحدي أنت بتعيش فيه أنك عم ترمم بيتك، قعدنا فيه 3-4 شهور غلاء، اليوم عم نشتغل نرمم بيوت العالم اللي ضررت كتير بحمص والأحياء المدمرة هي شبه أنقاض، وعم يضطر من سبب غلاء الأجار أنه يتدين ويكبد حاله ديون يرتاح من الأجار ويصلح بيته، لأنه الوضع صار بحمص جدا جدا سيء بسبب غلاء الأجار وبنفس الوقت غلاء البضاعة أنك أنت لترمم بيتك.
6: الورشات تعمل والبيوت ترمم ببطء بجهود فردية تغيب عنها المنظمات المحلية أو الدولية حتى جهات الإشراف المتخصصة نتيجة الحالة المادية المتردية لكثير من المواطنين، ما يؤدي إلى أعمال تفتقد كثيراً إلى معايير الجودة.
8: ضايقنا أكثر شيء أنه اليوم الارتفاع الأسعار هو غير معقول وغير طبيعي ومستمر، يعني مثلاً ما راح يعني ما نقدر نسمي لك أسماء شركات، بس اليوم في شركات وصل الارتفاع بها 100%، فهذا الشيء عاد يخلي المواطن اليوم يتجه على المواد الأقل جودة، يعني عاد ياخذ دهان أصلاً غير صحي، دهان غير مقاوم، يعني دهان ممكن يدهن كل 6 شهور مرة.
6: وسط كل هذه التحديات تشكل خطوات تنظيم عمليات الترميم وخفض أسعار مواد البناء وتكثيف عمليات تأهيل البنية التحتية من الحكومة شروطاً لازمة وضرورية للتخفيف من أزمة السكن وإعادة الترميم التي يواجهها الأهالي.
9: لا تزال مظاهر الدمار إذن في حمص حاضرة بقوة وتواجه عمليات تغييرها وإعادة ترميم البيوت فيها تحديات كثيرة تبدأ باستمرار غلاء مواد البناء ولا تنتهي بالرخص وضعف البنية التحتية. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا مدينة حمص.
0: اتخذت لجنة تضم ممثلين عن مديرية صحة اللاذقية ونقابة الصيادلة اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من الصيادلة المخالفين في المحافظة، شملت إحالة بعضهم إلى مجلس التأديب وفرض غرامات مالية على 6 آخرين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3: قمنا كمديرية صحة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة بمجموعة من الجولات على مجموعة من الصيدليات، ورصدنا مجموعة من المخالفات من ضمن وجود أدوية غير نظامية مهربة ووجود صيادلة غير قائمين على رأس عملهم. تم إحالة جزء منهم للمجلس التأديب وتم تغريم الجزء الآخر بغرامات مالية حسب نوع المخالفة الموجودة، وفي قادم الأيام يوجد تشميع لصيدليات أخرى بسبب مخالفتها لقوانين الأدوية النفسية، ويوجد أيضا إحالة لأحد المتصيدلين إلى القضاء في الأيام القادمة. الهدف هو الحفاظ على صحة الناس وتكثيف الجولات من أجل ضبط أي مخالفة أيا كانت وإصدار العقوبة المناسبة بحق المخالفين.
0: باشرت إدارة المرور في محافظة دير الزور حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة في شوارع المدينة ضمن جهود الحد من المخالفات المرورية. وأوضحت المحافظة أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين والحد من المخالفات التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطرق والمارة، مؤكدة استمرار الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. نجح أحد مزارعي محافظة القنيطرة في زراعة الكيوي، محاولاً مشروعاً بدأه بعد تقاعده إلى واحدة من أولى التجارب الناجحة لهذا المحصول في المحافظة.
10: نجح أحد المزارعين في محافظة القنيطرة في إدخال زراعة الكيوي بعد تجربة بدأها عقب التقاعد لتتحول إلى تجربة رائدة لهذا المحصول في المحافظة.
11: بعد التقاعد بتعرفي بصير الواحد يفكر بشغلات يعني ما كانت تخطر على البال، فلقينا يعني الشغلة الجديدة انه نجيب نزرع الكيوي كونه مو مزروع عنا بمنطقتنا بمحافظتنا. يعني جبت 3 شتلات، 2 نوع انثى وواحدة ذكر، لانه هذا القاح خارجي الكيوي بيحتاج الى ذكر، نبتة ذكرية ونبتة انثوية، وزرعتهم 3 شتلات. طبعا اهتمينا فيهم مثلهم مثل بقية الشجر، حتى بعد 3 سنين او 4 سنين بدأت طرح الثمار، ومثل ما شفتوا حضرتك انه الحمد لله محصول جيد يعني، وتجربة جيدة كانت وناجحة.
10: ولم تقتصر التجربة على زراعة الكيوي، اذ تضم المزرعة ايضا عددا من الاشجار المثمرة ضمن توجه يهدف إلى تنويع الإنتاج والاستفادة من مقومات المنطقة مع مواصلة تطويرها عاماً بعد عام.
11: أنا زرعت من كل الأنواع تقريباً بحديقة البيت، زرعت مثلاً الكيوي شفناها، عندي بندق شجرة، عندي الأكيدنيا، عندنا مشمش تفاح، من كل نوع شجرة أو شجرتين مفروض الواحد يطور خبرته ويرجع للمراجع وأصحاب الخبرة.
10: ويواصل المزارع تطوير مزرعته من خلال العناية بأشجاره وإجراء عمليات تطعيم لبعض أصناف الكرز، مستفيدا من خبرته الزراعية لتوسيع إنتاجه وتحسينه.
12: من زراعة الكيوي إلى تنويع الأشجار، يثبت هذا النموذج أن التجارب الفردية قادرة على فتح آفاق جديدة أمام الزراعة في القنيطرة، ويشجع مزارعين آخرين على خوض تجارب مماثلة. للتلفزيون السوريا، آلاء المقداد، القنيطرة.
0: يواصل مزارعو سهل عكار بريف طرطوس التوسع في زراعة الذرة، ما رفع الإنتاج هذا الموسم، فيما تراجع مردودهم قليلا بسبب وفرة المحصول وزيادة المعروض.
13: في سهل عكار بريف طرطوس تتوسع زراعة الذرة مدفوعة بنجاح الموسم الماضي والأرباح التي حققتها، إلا أن زيادة الإنتاج هذا الموسم رفعت المنافسة في السوق، ما انعكس على مردود المزارعين مقارنة بالأعوام الماضية.
14: بالنسبة لموسم الذرة عندنا هلا هو موسم استراتيجي، يعني موسم كبير السنة زراعة الذرة. الموسم كويس، يعني كان في

0: أول الموسم كان في ربح وكان في الموسم كويس، وحاليا كمان كويس بس مو مثل الأول بالنسبة لربح الموسم الدرع.
1: مع انطلاق موسم القطاف تزداد وتيرة العمل في حقول الذرة، إذ تستقطب عمليات جمع المحصول وتجهيزه عددا من العمال لتشكل فترة الحصاد فرصة عمل موسمية للعديد من العاملين.
2: عم نشتغل موسم الدرع، نشتغل مثل ما تقول حلو، نشتغل يطلع موسم الدرع نبلش فيه من أوله لبين ما ينتهي، خلص موسم الدرع نشتغل بغير موسم، والحمد لله مدخول منيح عم نشتغل فيه ومستورة والحمد لله. يعني باليوم الأخير طالع لنا 3-4 ناتر سيارات، نشتغل كل نهار الصبح بعد الظهر ظل المساء، يبعتوا على حلب على الشام على اللاذقية على حما، يبعتوا على كل المكانات على الحسكة.
1: يعد سهل عكان من المناطق الزراعية الخصبة التي تتميز بتنوع محاصيلها وارتباط أهلها الوثيق بالأرض، ما جعله بيئة مناسبة لتجارب زراعية متعددة. ومع تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعي في المنطقة، يواصل السهل ترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز المناطق المنتجة في ريف طرطوس. موسم استثنائي لمحصول الذرة في طرطوس هذا العام، إنتاج وفير يرفد المزارعين بدخل إضافي ويوفر فرص عمل للعديد من الأيدي العاملة في مراحل الحصاد والتجهيز لبيعه في الأسواق. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، معتبرا أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وأضاف ترامب أنه يشكر الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهم، مشيدا كذلك بفريقه الذي قال إنه أسهم في تحقيق هذا الاختراق التاريخي.

0: ورحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود. أهلا ومرحبا بك شعبان. ما تفاصيل هذا الاتفاق الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: نعم جمال، يعني هذا الاتفاق يأتي أو أتى بعد جولة مفاوضات لها علاقة بالمرحلة الثانية من يعني خطة ترامب المتعلقة بقطاع غزة. طبعا ربما هناك 3 بنود أو يعني أساسية توصل إليها المفاوضون في الاتفاق، أهمها هو تشكيل حكومة فلسطينية محلية في القطاع، وبنفس الوقت نزع سلاح حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية، وبنفس الوقت أيضا انسحاب إسرائيل من القطاع. لكن هذه النقطة المتعلقة بالانسحاب حسب الاتفاق تتحدث عن انسحاب متزامن أو انسحاب إسرائيلي متدرج. الرئيس دونالد ترامب يعني ما قاله أن إسرائيل ستنسحب بعد تنفيذ بنود الاتفاق، فيما رئيس مجلس السلام في القطاع تحدث عن أن الانسحاب سيكون تدريجيا وأن العبرة هي في تنفيذ بنود الاتفاق. لغاية هذه اللحظة يعني حسب المواقف السابقة وخاصة المواقف الإسرائيلية السابقة، كان هناك تحفظ إسرائيلي ليس فقط له علاقة بنزع السلاح، لكن إسرائيل كانت دائما تشترط ليس فقط تسليم السلاح ونزع السلاح، إنما تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية المسلحة. لا، من غير المعروف إذا ما كانت إسرائيل يعني ستتحفظ على بعض هذه البنود أو يعني ربما تمانع بتنفيذ بعض الانسحابات من القطاع. لذلك يعني مسؤول أمريكي قال لأكسيوس أن الرئيس دونالد يعني أن الإدارة الأمريكية يعني شبه واثقة أن إسرائيل يعني تلتزم بالاتفاق، وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب سيشعر

0: بخيبة كبيرة إذا يعني لم تنفذ إسرائيل الاتفاقيات. نعم، إليك
1: نعم
0: سمان.
1: شعبان، هل هناك أي تأكيدات أو حتى ردود فعل من قبل الأطراف المعنية على ما قال وصرح به الرئيس الأمريكي؟
0: قبل الاتفاق يعني تم الإعلان عنه في الساعات الأخيرة، لغاية هذه اللحظة يعني لم يصدر يعني لغاية هذه اللحظة يعني سوى بعض المواقف من قبل مسؤولين في حركة حماس نقلتها بعض التقارير الصحفية، لكن كل الأنظار بصراحة تتجه إلى يعني ما تعلنه الحكومة الإسرائيلية من هذا الاتفاق. كما ذكرنا يعني المفاوضات في وقت سابق وحسب الكثير من التقارير واجهت عقبة تتعلق يعني تحفظ إسرائيل على موضوع آلية تسليم السلاح، وبنفس الوقت يعني إسرائيل تريد تفكيكا كاملا لكل البنية العسكرية لكل الفصائل الفلسطينية، ليس فقط حركة حماس، وتريد إسرائيل يعني تنفيذ كل هذه الشروط أو هذه البنود ثم يعني تنسحب. لكن الاتفاق يتحدث عن انسحاب تدريجي، بمعنى خطوة بخطوة يعني يتم نزع السلاح، تقوم إسرائيل بانسحابات تدريجية وإلى ما هنالك يعني.
1: نعم
0: لكن الموقف الإسرائيلي الذي كان معروفا قبيل التوقيع على الاتفاق يتحدث أن إسرائيل يعني أن إسرائيل تعتبر أن الانسحاب من القطاع هو آخر خطوة في تنفيذ يعني في تنفيذ بنود الاتفاق، يعني هو آخر المراحل. لذلك هناك ضبابية لغاية هذه اللحظة، وخاصة فيما يخص موضوع الموقف الإسرائيلي. ولهذا السبب يعني قال رئيس مجلس السلام العالمي المعين في قطاع غزة، قال بما معناه أن العبرة هي في تنفيذ بنود الاتفاق، التنفيذ العملي لبنود الاتفاق. طبعا يعني هذا
1: نعم
0: من الواضح أنه كان يقصد تنفيذ إسرائيل واحترام إسرائيل لبنود هذا الاتفاق. نعم، إليك يا جمال.
1: هذا بما يتعلق بالموقف الإسرائيلي عموما، لكن كيف ينظر في واشنطن بطبيعة الحال إلى فرض تنفيذ بنود هذا الاتفاق؟
0: بصراحة يعني في الآونة الأخيرة الأوساط الأمريكية اهتمت كثيرا في الصراع الدائر في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وقلما كان هناك اهتماما بالتطورات المتعلقة في قطاع غزة. لكن يعني بنفس الوقت هناك نوع من يعني بشكل عام نوع من التأييد لخطة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بمستقبل القطاع، ولكن بنفس الوقت يعني بعض التحليلات يعني تعتقد أن الموضوع يعني هذا الموضوع يبقى شائكا، لأنه يعني لأسباب كثيرة، منها موضوع آلية نزع السلاح، موضوع الموقف الإسرائيلي، موضوع مستقبل القطاع. هناك يعني نوع من الشكوك بضمان يعني إمكانية الوصول أو تطبيق خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة أو بندا بدون عقبات.
1: نعم شعبان، كل شكر لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عددا من جنوده في كتيبته القتالية تسابار غادروا قاعدة سدي تيمان جنوبي الأراضي المحتلة من دون إذن من قادتهم، مؤكدا فتح تحقيق في الحادثة. وبحسب صحيفة معرفة الإسرائيلية، فإن انسحاب عشرات الجنود من كتيبة تسابار القتالية التي كانت تستعد لدخول قطاع غزة كان غير معهود، وأخرجها من الجاهزية العملياتية وفق الصحيفة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادثة جاءت بعد خلاف الجنود مع قائد الكتيبة بسبب امتيازات بين الجنود الجدد والقدماء. أصيب 7 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع، بعد إنذار بإخلاء مربع سكني. يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بتمديد جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوكالة أن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 من تموز الجاري، مشيرة إلى أن الأوامر تنص على منع دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من جيش الاحتلال، مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين من هذه القيود. هذا ويأتي تمديد أوامر الإغلاق في ظل استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم بتزامن مع تواصل عمليات الهدم داخل المخيمات وسط تحذيرات فلسطينية من تدهور الأوضاع الإنسانية.

أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار كان يهدف إلى شراط موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد إيران بعدما رفض بفارق صوت واحد، صوت 50 عضوا ضده مقابل 49. ويعد هذا ثاني مشروع قرار من هذا النوع يفشل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ خلال أسبوعين، ما يعرقل مساعي الديمقراطيين لفرض قيود على العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. كشفت شبكة NBC نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة عن تصاعد التوتر داخل البيت الأبيض في ظل تزايد إحباط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مسار الحرب مع إيران واستمرارها دون تحقيق تقدم حاسم. وبحسب التقرير، أبدى ترامب غضبه خلال اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن القومي الأسبوع الماضي وسط خلافات بين مساعديه بشأن الاستراتيجية الأنسب للتعامل مع النزاع. كما حذر مسؤول أمريكي من أن واشنطن رغم تحقيقها ما وصفه بانتصارات تكتيكية قد تواجه مخاطر استراتيجية في ظل غياب رؤية سياسية واضحة لمسار الحرب. قالت وزارة الدفاع السعودية أنها استضافت اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات بباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأوضحت الوزارة في بيان أن 14 دولة أكدت دعمها للتحالف البحري ودولا أخرى في طور استكمال موافقتها الوطنية للانضمام، وأكدت أن التحالف يهدف إلى حماية الممرات البحرية الدولية والتصدي لتهديدات الملاحة والتجارة العالمية.

0: الطابع الأول اللي بيجي عليه خلاص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدروا لعند أمي. قام قال له الدكتور اللي جاي قال له أنا هلأ حروح لعند أمك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايا لسه هدلون كلهم بدي خليوني يفطسوا. ما نعرف وش حدا منهم، انت أكبر قدر نعرف الشرطي من بوطه. انت وعامل هاي الوضعية هيك
1: وهيك راكد هيك دكتور كل
0: هون قاسينا كتير، وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين.

عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القواتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط

كان رئيسا للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القواتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوات الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوات على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوات إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القواتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القواتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفاً على الجمهورية. اعتزل القوات للسياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القواتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام.
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
1: أما هذه فقاعة العرش في قلعة دمشق القديمة، وفيها سنلتقي في حلقة جديدة من شهادة للتاريخ مع المعارض السياسي السوري سليمان الشمر. أهلا بكم.

0: جديد استخدم أدوات جديدة لإحداث التغيير. سليمان الشمر في شهادة للتاريخ بين التخفي والاعتقال ومواكبة تحولات السوريين واختلاف تطلعاتهم وصولاً إلى اللحظة السورية الحالية، وكيف يمكن للعقل السياسي المعارض أن يعبر عن أطر قابلة للعيش والتأثير بدلاً من التكفير السياسي والاصطدام بالواقع.
1: العرش، هذه الكلمة التي طالما أثارت اهتمام السياسيين والمتقاتلين على السلطة. في أواخر التسعينيات انشغلت سلطة الأسد بفكرة توريث هذه السلطة ونقلها، فيما انشغلت المعارضة السورية والمثقفون بأمر آخر آنذاك، كان تداول الرأي وتبادل الأفكار في المنتديات. هل تروي لنا كيف كان المناخ آنذاك؟
2: يعني مع تقريبا عام 97 بلشت النخب، مثقفين أكثر من الأحزاب صراحة، تتداول مواضيع ثقافية، مسألة الديمقراطية، مسألة الحريات، مسألة وصار انتشرت ندوات، يعني منتديات غير معلنة بالبيوت. يعني في دمشق كان كذا بيت، مثلا بجرمانة بيت سلمان حمادي، تقريبا كل شهرين ينعقد فيه ندوة تناقش فيه، يحضر له 10-15 واحد. يعني كان التحضير أما فيما يخص الأحزاب، الحقيقة كان يعني تفكيره في اليوم التالي كان يعني شبه معدوم، يعني ما ومعزورة، لأنه يعني وطأة الاستبداد ما كانت تسمح أنه الناس تفكر بحرية، عدا أنه يعني الجسم السياسي السوري عمليا صغير قياسا بحجم المجتمع. وبالتالي يعني لما مات حافظ الأسد يعني عام 2000، بتذكر أنا كنت طالع جيب ناس اجتماع ببيتي، طلعت لبرا الوضع غير طبيعي بالشارع، شو في؟ قالوا لي مات. طبعا في ناس عم تهاجر أو كذا، يعني في قلق بالشارع.
1: كيف عم تهاجر؟
2: يعني في ناس حضرت أنه بدها تبعت أولادها، متوقعين أنه يصير شيء أو كذا.
1: الناس من مين؟
2: من سكان حي التضامن، محل ما كنت ساكن أنا. يعني
1: ليش بدهم يبعثوا أولادهم؟
2: وين؟ قلق على ما يبدو.
1: وين يبعثون؟
2: يبعثون على أهاليهم، على قراهم، على يعني حركة بسيطة، مو مثل اللي حصل بعدين.
1: يعني تقصد كانوا متورطين مع النظام؟
2: مو متورطين، محسوبين على النظام. ما كان لسه في تورط قبل بالشكل اللي بنعرفه كلمة تورط بعد 2011. ما هي القصة هون يعني، بس إنه في قلق بالشارع. رجعت خبرتهم، يعني انصدموا، يعني شيء قام بوسني شيء كذا، بس ما في شيء لبكرة. يعني إنه شو بدنا نعمل؟ ما في بصراحة. يعني في التجمع الوطني الديمقراطي اللي هو أكبر تشكيل، أو ما في شيء لليوم التالي يعني. وهي كانت نقطة ضعف يعني.
1: صحيح، ولكن كان هناك نوع من الغواية التي مارسها النظام آنذاك، نظام الأسد الأب، حين قدم بشار الأسد كبطل مأمول متوقع لمحاربة الفساد والإصلاح والتطوير والتحديث إلى آخره، فأصبح هناك أيضا نوع من الانجذاب من حوله في تلك الفترة من قبل بعض المثقفين والنخب.
2: والله لا أعتقد أي القصة أكي تماما، يعني كما حصل كما عم تتفضل. يعني معروف يعني نظام أبوه وكيف سيكون نظامه، عدا أن السوريين ما أنهم مع فكرة التوريث. يعني حتى داخل السلطة في كتير ناس ما كانت مع فكرة التوريث، على الأقل في ناس كانت تعتقد أنه هي أحق، يعني هي حمت السلطة، هي ثبتت السلطة طيلة 30 عام.
1: أركان الحكم
2: جاي، أيوة أركان الحكم الأساسيين، يعني ما كانوا موافقين لكن مجبرين، فما بالك بالمعارضة بقى. لكن يعني بالتلاقي في زاوية ما مع في تقاطع بزاوية مع حديثك، إنه بعض الناس إنه ممكن نخجله من كيسه. يعني إنه ما هو خطاب القسم، وعد بحريات ووعد كذا يعني وإصلاح وإلى آخره، وكان خطاب الإصلاح خطاب سائد على حساب خطاب الثورة. يعني ما كان دارج خطاب الثورة، خطاب الإصلاح، وهو جاء عزف على هذا النغم. فبعض المثقفين أعتقد، هذا رأي شخصي، أنه ممكن نمسكهم لسانه فصار يقولوا أنه سوريا في إيد أميني وكذا الدنيا، لكن أنا أعتقد لا يعنون ما يقولون.
1: ما كانوا يعنون ما يقولون؟
2: أعتقد لا يعنون ما يقولون. وإذا بدك بسمي لك اسمه،
1: سمي
2: ميشيل كيلو مثلا. ميشيل كيلو من يعني الصنف الأول بالمعارضين السوريين، يعني كان يحكي قريب من هذا الحكي، وكان يلتقي مع ناس من رجال السوري يعزموه على غداء أو كذا بيحكي، بس هو يعني ما نو يعني ما واثق انه فعلا راح يصير نقله حقيقيه باتجاه مختلف عما كان سائد في عهد الاسد الاب.
1: لكن السلطه انذاك بشار الاسد تمكن من او اراد ان يصنع من حوله حلقه من المثقفين والفنانين وال يعني ليعزز صوره النظام انذاك، بالتوازي مع صوره اخرى كان هو يهاجمها بعد قليل سيهاجمها، هي صورة المثقفين الذين سيجتمعون في المنتديات.
2: شوف لك لك يعني نظام الأسد مشى علينا ثلاث أنماط من التجميع حول الوجه أو الرمز. مثلا رفعت الأسد كان حوالي مجموعة كبيرة واسعة من كل المحافظات، يعني يحطون مدراء شركات، يحطون بالنقابات متسلطين، يعني بمعنى ما أنه هني مدعومين من جهة. جينا على باسل الأسد بعد منه لما صار في تحضير لباسل، ركز على جناحين، أكثر شيء جناح العسكريين، صار داخل الضباط يجمع ناس حوله أنه محسوبين عليه، وداخل الوظائف المدنية كمان نفس الشيء، في صار ناس محسوبين عليه وبتلتقي وبتجتمع وكذا. نسيت قل لك أنه مثلا رفعت الأسد عمل رابطة خريجي الدراسات العليا. شو هي رابطة خريجي الدراسات العليا؟ عمليا يعني جناح مدني له لسرايا الدفاع. بباسل صار تقريبا نفس الشيء لكن ركز على الجناح العسكري أكثر. هلا اجى بشار الأسد قصة انه دارس برا ودكتور عيون والآخرين، انه ركز على المثقفين والمعلوماتية وكذا ودنيا، وجمع كم واحد حواليه وزرهم لاحقا على فكرة كلهم او بعتهم سفراء برا.
1: حتى كان هناك اعضاء سابقين في حزب العمال الثوري من المقربين من
2: مين مثلا؟ ما في غير عماد فوز الشعبي، ما في غيره. مينه؟ في عندك اسم آخر؟ لا
1: يعني أنت ذكرت، يعني أنا ليس دوري ذكر الأسماء، أنت اللي ذكرت.
2: صار في تحول عنده، يعني هو ترك حزب العمال عام 82، صار يدرس كمبيوتر بالشبيبة لأنه مهندس كهرباء، بعدين دخل حزب البعث.
1: لكن يعني أنا أقصد لا أتحدث عن أشخاص بعينها، ولكن هي الظاهرة أن يعني يعزز أو يدجج النظام السياسي من ذاته بهؤلاء، يعني هؤلاء المثقفين والمفكرين والمنظرين الذين يبنون له حضوره وتأثيره على المجتمع.
2: ما الحقيقة يعني أبرزهم عماد فوز الشعبي على فكرة، يعني بغض النظر عن الموقف منه يعني أو تحولاته.
1: طيب كيف يعني كيف أنتم في التجمع الوطني الديمقراطي كيف وصلتم إلى ما بعد مرحلة أن يعني خلاص استتب الأمر لبشار الأسد وأصبح رئيسا؟
2: بعد 4 شهور بدأت ظهرة المنتديات مثل ما بتعرف، 5-9 رياض سيف أعلن منتدى رياض سيف للحوار الديمقراطي، بعده ب3 شهور صار منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، وبعدين انتشرت ظاهرة المنتديات في سوريا وبالبيوت وعلني وغير علني، شايف كيف؟ دللت على أنه الشعب السوري كان في عنده جوع كبير للحوار،
1: يعني ما سمي بربيع دمشق.
2: ربيع دمشق نعم. هلا هذا استمر يعني تقريبا حتى شهر لبعد 11 أيلول 2001، بعد ما صارت حادثة أيلول شعر النظام أنه ممكن يضرب ضبرته هلا والعالم مو فاضي، فجمع المنتديات يعني واعتقل 10 بتعرف. طبعا في 2 لأسباب يعني مثلا أبو هشام رياض الطريق مقابلته على الجزيرة أنه لقد مات الدكتاتور، دفعته 1.5 سنة مثلا. الباقي عناصر المنتديات معروفين، رياض سيف وعارف دليلة ومأمون الحمسي وغيره.
1: كيف أمضيتوا هذه الفترة حتى ظهر إعلان دمشق؟ كيف تعاطيتوا مع النظام؟ كانت فترة صعبة في غزو العراق،
2: كان تعليمات الأمن أنه لا تتدخلوا بحدا، بيحضروا كل الندوات، بيكتبوا بيسجلوا، وكانوا منتدبين دائما 5 أو 4 دكاترة من جامعة دمشق، وبعثيين اتقال يعني مثلا اعضاء فروع او كذا ودنا يحضروا ويدافعوا عن النظام مقابل محاضرات المعارضه اثناء المنتديات. وحتى بعد منا يعني بتعرف ضل منتدى الاسات استمر لحتى عام 2005 دائما يحضروا هذول. كان اكثر شيء هذا سليم بركات اكثر الحضور يعني. وفي دكتور اسمه ابراهيم زعرور وفي دكتور اسمه جمال عباس يعني كذا واحد كانوا يجوا يحضروا كل ندوات المعارضة. هدول الدكاترة بيدافعوا ما بيكتبوا تقارير، هدول الأمن بيكتب يعني كل واحد شو حكى يعني. هلا بقت هي الحالة ما يعني ما حاسبوا حدا يعني بمعنى معنى الحساب يعني أو استدعوا أو شالوا لا. إذا فينا بقى صرنا تقريبا بال 2005 دخلنا بمرحلة إعلان دمشق. نعم. اللي خلق
1: اللي هو متعدد الآباء.
2: طبعا أيوة متعدد الآباء ممكن يعني مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. شعرت أنه صار في جو دولي يعني ضاغط على النظام متهم بقتل الحريري أو مشارك بقتل الحريري أو ما شابه، فخلق ظرف موضوعي. ومثل ما بتعرف أنت أي عمل يحتاج إلى توفر عاملين، الظرف الموضوعي اللي خلقه مقتل الحريري وثورة الشباب بلبنان وميلتس وما ميلتس والعامل الذاتي كان متوفر عند المعارضة السورية تحتاج إلى تغيير يعني. فصدفة بالمغرب كان في مؤتمر وكان حاضره ميشيل كيلو وحسين العودات وحاضره البيانوني، فأنه صار في نقاش أنه ممكن الإخوان ما عندهم مانع يشاركوا إذا المعارضة السورية عملت شي حركة ما ضمن شروطهم يعني حاط 3-4 شروط أنه قصة فلسطين وقصة فميشيل كيلو جاب هو وحسين جابوا طبعا راحلين اثنين هلا جابوا لقيادة التجمع المشروع أو الاقتراح. قيادة التجمع أخذت المشروع وقالت أنه نحن بنعد وثيقة يعني ما تركت لهم مسألة إعداد الوثيقة.
1: يعني قيادة التجمع أصبحت الأستاذ حسن عبد العظيم.
2: حسن عبد العظيم نعم حسن عبد العظيم وقيادة التجمع هو ناطق باسم التجمع. فأعدوا الوثيقة بعد شي شهر تقريبا يعني صارت جاهزة الوثيقة شهر شهر ونص نوقشت واعتمدت وصادق عليها ميشيل كيلو كونه يعني كثير مهم رأيه هو صاحب الفكرة اللي جابها يعني. وكل في ثلاثة من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية على تعميمها والقبول فيها يعني.
1: نعم.
2: أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: نعم.
2: فصرنا نلتقي بالشخصيات وبالعالم والأحزاب. الأحزاب الكردية 10 أحزاب وافقت على الانضمام. المنظمة الأسورية رفضت بالأول اشترطت النص الصريح على العلمانية بدال كلمة دولة مدنية لكن بعد يومين ثلاثة تراجعت وقبلت. القوميين السوريين اشترطوا النص الصريح على العلمانية ونص استعادة الجولان بكافة القوى بكافة الوسائل الممكنة. طبعا ما جرت الموافقة وبالتالي القوميين السوريين أصبحوا خارج علان دمشق. طبعا كان مفتوح أمام الهيئات وأمام الأفراد كمان يعني ووقعوا على الوثيقة الأساسية غير الأحزاب الوافقت 10 شخصيات مستقلة يعني منهم رياض سيف منهم هيثم المالح منهم فداء حوراني منهم يعني 10 أشخاص مستقلين وقعوا على الوثيقة من كل سوريا يعني سمير نشار كمان. وأعلن ب5/11 طبعا يجي الأمن حاصر غرفة الإعلام وصادر الكاميرات وصادر الكذا. كان في 3 كلمات ألقى حسن عبد العظيم وألقى جورج صبرا ولما أجا دوري أنا أخذوا الهدا بس ما اعتقلوا حدا يعني. هلا هون الفكرة أنه الأمن لما طلع وأعلن إعلان دمشق وبلشت الناس يعني تنضم له كأفراد وك طبعا انضم له الأخوان لحظة الإعلان وقت إن كانوا عم يعلنوا الإعلان عنه بمكتب حسن عبد العظيم الأخوان أعلنوا من دمشق أنه أني موافقين وهني جزء من الإعلان. وحركة العدالة والبناء تبعت أنس العبدي هدول وحزب العمل كان عم يعترض أنه ما حدا شاوره وما حدا كذا بعدين اجا كمان انضم إلى وانطلقت هذا. هون بقى موقف السلطة.

ولادة إعلان دمشق وما آلت إليه محاولات المعارضة السورية خلال السنوات التي سبقت انفجار الثورة، صدمة السياسيين بجيل

0: أنا برأيي كان في نقاش إنه أيهما أفضل، نقمعه في المهد ولا نحاول نلعب فيه من جوا ونداوره.
1: طيب شكرا جزيلا على على الخيارين. تسمح لي بس ناخذهم بعد الفاصل لأنه شيق جدا مناقشتك في الخيار الآخر أو نعبث في إعلان دمشق من داخله.
0: ما في مشكلة.
1: فاصل ونعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ سليمان الشمر في شهادته للتاريخ.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي الم...

0: المعارضة السورية بدون المثال الذي ذكرته قبل الفاصل حول طريقة تعامل أو تفسيرك لطريقة تعامل النظام آنذاك مع إعلان دمشق، هي متهمة بأنها تتبادل الاتهامات والظنون والشكوك بحق بعضها البعض. أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله، ما معنى هذا الكلام؟
1: لأنه بعد ما أعلن الإعلان انطلق واكتملت الصورة شكلت قيادة أمانة عامة مؤقتة.
0: نعم.
1: فالأمن استدعى فؤاد نصيف، استدعى 5 من 14، يعني حسن عبد العظيم، جورج صبرا، فداء الحوراني، نواف البشير، أنا. الاستدعاء كان ركز أنه ليش أنتوا تحالفتوا مع الإخوان؟ وليش تحالفتوا مع الأكراد الانفصاليين؟ دول نقطتين. ونقطة أنه ليش عم تتظاهروا بالشوارع؟ لأنه شفت صار في مظاهرات يعني أمام القصر العدلي وغيره وغيراته يعني. وكانوا يعني في منتهى اللطف أنه يعني هيك عم ياخذ ويعطي وبتحمل، وهذا نصيف تحمل يعني. أنا عم بحكي عن تجربتي، هلا كل واحد حكى شو صار معه، بس أنا اللي صار معي. فأنا قلت له نحن إذا صارنا نطلع مظاهرات بدنا نطلع مظاهرات، إذا ما حسنا نطلع، بمعنى أنه في إذا عنا جماهير تطلع راح نطلع، ما عنا جماهير تطلع ما راح تطلع، ما في داعي لحتى نعطي كلام فيه وعود يعني.
0: نعم.
1: الشغلة الثانية، الإخوان المسلمين هن طلبوا الانضمام، نحن ما فينا نرد، وأصدروا وثيقتين بال2002 وال2004 يقولون بنبذ العنف والتعددية والانتخابات وإلى آخره يعني. فنحن ليش لحتى نكون باطنيين سلفا هيك حرفيا قلت له أنا يعني. لا نشوف بالتجربة، إذا ثبتوا على الوثيقتين اللي حكوهم فلا بأس، كويس لصالح سوريا يعني، هن لازم يكونوا جزء من الحراك السوري، حق طبيعي لهم هذا. ما كانوا هيك أنا ما راح أصير إخوان مسلمين، ممكن نكون أنا وياك بخندق واحد هيك، عطى ابتسامة ضعيفة طبعا يعني. بالنسبة للأكراد ما بعرف، هذا الاتهام أنه انفصاليين وغير انفصاليين نحن ما شايفين هيك يعني، وجماعة عم يشاركوا، وعلى كل حال خلي التجربة هي تبين مفرداتها يعني. طلعت وتاني نهار بعت لي ضابط على البيت انه ساتك على كلامك امبارح، قلت له ساتني على كلامي. نعم. استنتاج مني هيك انه ليش ما اعتقلوا، ليش تعاملوا مع الخمسة اللي جابوهم بهي الطريقة، انه معناتها كان في نقاش انه اذا قمعناهم ممكن يقوى اكتر او ممكن يصير ردة فعل عالمي، الظرف الخارجي ليس صالح النظام تلك اللحظة. انه اذا ممكن نلاقي ناس جوا تخرب فيه او كذا، او نتركه لمشاكله الداخليه يعني، ممكن استنتاج مني انا يعني. هلا مش الاعلان المشكله، انه صار بعد منه فتره بشهر 5 اعلان دمشق بيروت.
0: نعم.
1: واعلان دمشق بيروت يعني ما بعرف كيف ليش صار يعني، هل هو

0: و يعني ما كان في، رغم أنه كويس فيما يخص لبنان، لكن كان ممكن الإشارة أنه من ضمن إعلان دمشق ننشار للنقاط اللي بدنا إياها من اللبنانيين، يعني شايف اللي هي هذا المجلس اللي لغوه، مجلس التعاون السوري
1: المجلس الأعلى
0: الأعلى، أيوة. فصارت حملة اعتقالات، أخذوا 10 أنا منهم يعني، اعتقلون 4، عملوا تسويات وطلعوا بعد شهر، وبقينا 6 قيد المحاكمة.
1: شو يعني عملوا تسويات؟ يعني ماذا تقصد
0: بي؟ عملوا تسوية منهم محمود مرعي هذا اللي ترشح لرئاسة الجمهورية، قال إنه أنا ما وقعت، أنور البني هو وقع عني أمام قاضي البداية اللي عرضونا عليه.
1: أنت بقيت في الاعتقال؟
0: إيه طبعا. إيه
1: تعرضت لتعذيب أو إساءة؟
0: بال2006 ما في تعذيب، أنا انضربت كفين على خطأ، مو ما في، ما ضربوني ولا حدا بال2006، هيك كانت التعليمات يعني. بس أنا سألني مين أمين عام لحزب العمال، قلت له ما في أمين عام، في مكتب سياسي. قال فلان عبد الحفيظ الحافظ، قلت له لا، عضو مكتب سياسي. فحمل تليفون اتصل، ما بعرف مين اتصل، جاوبوا قالوا له لا، عبد الحفيظ الحافظ. فأجا ضربني كفين إنه عم تكذب علي، أما البقية لا ما انضربوا. ورحنا على عدرا، يعني على عدرا وزعونا على مهاجع الجنائيين، تعرف يعني. هلا هني أسرعوا بمحاكمة أنور البني 5 سنوات، نحن أعطونا إخلاء سبيل تحت محاكمة 3 ما عدا ميشيل، 4 ما عدا ميشيل. لما ماتت أمه لميشيل القاضي أعطته إخلاء سبيل مشان يحضر دفن، القصر ما وافق، كيف بدهم يحلوا بعد ما صار إعلان على التلفزيونات؟ فقرروا جيبنا وفتح المحاكمة من جديد. أنا ما التحقت. محمود عيسى لقطوه جابوه، وحبيب إبراهيم في شاب كردي طلع هرب على السويد وما زال موجود بالسويد منهم، وواحد ما استدعوا، ما جابوه يعني، وما زال ملفه موجود إنه يعني طبعا قبل السقوط يعني.
1: بعد هاي المرحلة واصلت و...
0: لا هلا هون أنا لما ما أجيت حكموني غيابيا 10 سنين، حكمت غيابيا، فاضطريت أترك بيتي وسكنت بمنطقة أخرى.
1: تخفيت
0: لعام 2012 مسكت بقصة مساعدة الثورة وتمويل وما تمويل.
1: وأنت بقيت متخفي تماما حتى يعني عند اندلاع الثورة السورية؟
0: طبعا طبعا طبعا، بس يعني أنا ما فوت على دوائر حكومية، ما أقبض، ما كذا يعني، ما صار معي ولا مشكلة حتى انضرب في شيء.
1: والحياة العامة يعني كيف إنسان يعيش متخفي في بلده؟
0: يعني
1: في
0: متخفي
1: في وضح النهار،
0: هي عايشناها بالأيام الأولى، عانيت منها أنا بالأيام الأولى، أنه متخفي، أنه مفروض ما حدا يعرف وين. لكن الحقيقة أني أصدروا حكم وبلغوا الشرطة، الشرطة هي بتلقطك. إمتى بتلقطك؟ لما بيصير معك حادث، صارت مشكلة
1: أو أحد يبلغ عنك،
0: أو حدا يبلغ أنه هذا أنا ما حدا بلغ عني وما صار معي أي حادث نهائي. لا ل2012 اعتقلت لسبب آخر.
1: لنصل إلى هذا الاعتقال، لكن بالنهاية يعني كل نضالكم مع التقدير والاحترام لم يحدث هذا التغيير المنشود، لكن شباب يحملوا الورود في ويعملون على الكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي تمكنوا من خلق ثورة ضمن سياق الربيع العربي الكبير الذي انطلق، وكانت سوريا إحدى أهم محطاته.
0: صحيح، واحدة من محطات الهامة، لكن يعني لا تقاس الأمور بهذه الطريقة أنا برأيي، يعني في ظلم للمعارضة.
1: هذا يعني سؤال يعني ليس استنتاج
0: يعني. يعني مثلا ربيع دمشق ألم يؤسس لإعلان دمشق؟ إعلان دمشق ألم يؤسس نضالات الثورة والناس عشرات آلاف العالم انسجنت 15 سنة و20 سنة، يعني لي أصدقاء مسجونين 29 سنة،
1: أكثر من 20 عام،
0: شايف كيف؟ يعني رياض ترك 20 سنة مثلا،
1: وهذا ما أسأل عنه. النمط النضالي
0: يعني بقصد نمط عمل متكامل، لكن نمط الشغل،
1: نعم
0: نمط الشغل، يعني نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات. بال2011 لما انفجر يعني أمام ثورة، يمكن بعتقد سوريا لأول مرة في التاريخ، شو بدك بعلاك ثورة أزار وثورة ما بعرف مين، الثورة الحقيقية هي ثورة عام 2011 لما كل أو يعني 80% من الشعب السوري نزل على الشوارع اختيارية، هذا بالمشاهد العياني يعني كبار صغار لك، حتى الشعب الحزبية صارت تنزل يعني بالرستان، شعبة الحزب نصبت خيمة وأعلنت انسحاب جماعي، فأجوا قوسوا على الناس الحاضرة بالخيمة، يعني نمط مختلف. اثنين يعني كان عم تجرى دورات لشباب المجتمع المدني، لا مثلا طلع هدول كيف بيرفعوا التصوير المشاهد كيف بينزلوها على يوتيوب.
1: مين أجرى؟ ما كانت تجرى دورات ولا
0: لا في دورات بمصر وفي بلبنان وفي
1: لا هذه هي رواية شوف
0: لا لا ما أنا أنا بعرف أنا جزء من الحالة.
1: نعم
0: صحيح أنا ما رحت بس بعرف ناس كانت تروح تحضر عن النضال السلمي،
1: لكن ليس ضمن يعني سياق نظرية المؤامرة يعني.
0: لا هلا مو شرط يكون ضمن سياق تحضير لثورة، لا ما هيك عم بحكي، لكن التدريب على النضال السلمي هذا يعني طبيعي. عشرات الندوات صارت بمصر،
1: نعم.
0: ببيروت، ببوخارست صارت، كان ومناطق أخرى كمان يعني، في كتير ناس راحت حضرت ورجعت يعني. فالشباب حسنوا فعلا يديروا المرحلة الأولى إعلاميا، وهي مسألة كان توثيق والشهادة والإشار. شايف بالمرحلة ما قبل 11 يعني ما كان في ضرورة لهي القصة، وما كانت يعني الجسم السياسي قلت لك من شوي.
1: طيب هل أصبت بصدمة أنت وجيلك ورفاقك المناضلين اللي أنتوا يعني خضت معهم حوارات، وهذا أمر يعني أعتقد كان غني بالنسبة لك يعني من أجل إعلان دمشق، هل أصابتكم صدمة بأن تروا يعني الشعب السوري ينتفض بهذا الشكل؟
0: ليش بده يصيبنا صدمة؟ أين الصدمة؟
1: لأنه أنتم مؤمنين أنه المجتمعات مفوتة حسب نظرية ياسين الحافظ، مجتمعات ميؤوس منها،
0: مفوتة بالمعنى التاريخي، بس مو مفوتة إذا حانت اللحظة تطلق ثورتها. ليش يعني كان الوضع بسوريا تمام التمام يعني مثلا ما في مليون سبب يدفع للثورة، لكن الظرف الموضوعي ما كان متوفر. صار ثورة تونس، ثورة مصر، ليبيا انتقلت لهون ضمن تسلسل معين يعني. فلا ليش طبعا ما حد ادعى من الأحزاب انه نحن اطلقنا الثورة، وصار في نقاش بفترتها انه شو الموقف من الثورة، انه بنمشي معاها، وصار مثلا اعلان دمشق مثلا بيان انه كل واحد يشارك في المنطقة اللي هو فيها حسب قدرته وشكل الفعاليات اللي بتقوم فيها، يعني يتظاهر يتظاهر يعني. حتى أبو هشام قال شو بتكون رياض الطرق، أنه بنزل أنا أتظاهر مع العالم، خلنا له لا وين أنت، لا هو بيطيرك، وين بدك تروح تتظاهر يعني أنت. هاي شغل شباب وشغل مو شغل كبار يعني.
1: ولكن هنا تفارقتم أنتم كإعلان دمشق مع التجمع الوطني الديمقراطي في الرؤية حول كيفية
0: مع الاتحاد الاشتراكي، مو مع
1: يعني رئيس التجمع حسن عبد العظيم
0: وحزب العمل فاتح جامع.
1: نعم
0: هلا نتيجة الانتخابات لما عقد المجلس الوطني الأول إعلان دمشق بال 2007 شهر 1 2007 الحقيقة الاتحاد الاشتراكي طرح أنه بده إحدى القيادتين يعني، يا أما رئاسة المجلس الوطني يا أما رئاسة الأمانة العامة، وبعدين يطلع مين ما بده. لم يتم الموافقة على
1: يعني كان في جذور لهذا التفارق الذي ظهر.
0: طبعا طبعا ثلاث مرات حاولوا ينسحبوا من هذا ويرجعون رياض سيف.
1: لماذا تم اعتقالك بال 2012؟
0: بال 2012 تم اعتقالي بتهمة تقرير يعني ما نصبوا لي كمين اني عم مول بهي بعد شو اسمه بعد قدسية الهامة
1: الهامة
0: منطقة الهامة، انه أعطيتهم 50,000 مشان يشتروا لابتوب فاللي أخذ 50,000 حطه بجيبته وراح رفع تقرير أو كان على تواصل مع الأمن فاعتقلوني. المهم مشت ما أحس أن نسبت عليه لأنه أجدى هو يعني
1: ما دامت فترة الاعتقال
0: لا دامت شهر شهر مع التعذيب طبعا يعني بس لما خلص انه انتهى انه ما في انا ما اعطيت مصاري
1: يعني. تعرف لما بنحكي عن كلمة تعذيب الان بعد مرور هذه السنوات وبعد انتصار الثورة السورية وبعد تكشف جرائم نظام الأسد وظهور الصور وقيصر وغير ذلك، يعني تخيلها بحق الشباب نعم تعذيب، لكن يعني لا يمكن تخيل كيف يمكن المحقق ان يعذب رجل يعني قدير، رجل خمسيني، رجل ستيني بهذا الشكل.

0: يعني أمر يفوق ال
1: أخي. هذا كيف بنى حافظ الأسد؟ بدك ترجع للسؤال الأساسي، نظامه الأمني. أنه أول شيء هو مقدس، هو ابن الشعب، وكل من لا يقبل بهي المقولة هو يعني يستحق الموت.
0: تكفير،
1: تكفير، يستحق الموت أيا كان، حتى لو أمه، يعني ما في مشكلة. اثنين، يعني اللي ما بينفذ بيروح، يعني عنصر أمن تردد أو تعاطف مع سجين بيتقوس بيروح أو بينسجن، أو يعني ما في مزح بهي النقطة. ويقال إنه قد كانوا يجيبوا له فيديوهات تعذيب للإخوان المسلمين بتدمر، إنه مشان يفرجوه عليها
0: لمين؟
1: لحافظ الأسد، يقول لهم يعني ليش هيك رخوين أنتو كتير، يعني ما تجيبوا، بده أكثر من هيك. يعني رغم إنه تعذيب لا يقل عن اللي حصل بعد 2011 من حيث القسوة. يعني
0: طبق عليك أشكال بالتعذيب؟
1: لا أنا بس ضرب ولكم وإهانات، يعني ضرب بكبل، يعني ما تعذيب التقليدي اللي يأكلوها مثلا حزب العمل أو الإخوان الكرسي الألماني أو هذا، ما لا ما تعرضت.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: اسمح لي نكمل بعد الفاصل.
1: إيش علي؟
0: فاصل أعزائي المشاهدين، ثم بعده نواصل شهادة الأستاذ سليمان الشمر للتاريخ.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: خرجت من الاعتقال في العام 2012 بعد أن حكم عليك
1: سنة
0: نعم. سجن
1: سنة سجن نعم. بعدرة
0: قضيتها
1: طبعا. إيه بس كانت الظروف تغيرت يعني. أنا لو قبل مثلا نائبة القاضي كانت كتير مصرة أنه أنا لازم على الأقل أخذ 3.5 مثل ميشيل كيلو محمود عيسى نفس الملف يعني، عرفت كيف؟ لأنه أنا عادوا محاكمتي
0: المحاكمة القديمة
1: لأنه أنا تبرأت من هي الجديدة
0: من تهمة اللابتوب
1: بتهمة التمويل أو كذا، إيه تبرأت منها، رجعوا حاكموني على القديم يعني. بس كان تغير جو القضاة مانن مع
0: السجن. طيب لماذا لم تغادر سوريا آنذاك كما غادر كثير من رفاقك والمعارضين السوريين وذهبوا للعمل والنضال خارج البلاد أيضا ضمن مؤسسات المعارضة و
1: يعني هلا أنا مبدأي بهالموضوع يعني كل من لم تكن حياته مهددة تماما ما في مبرر يطلع بناضل جوا. ونحن حاولنا نستمر بالإعلان يعني بعد ما طلعت العالم كله يعني، استمرينا بالإعلان جوا كم واحد يعني، فما كان فكري. بعدين أبوي كان زلم كبير، عندي خوات تنتين، بنتي برا، فيعني ما فكرت بطلع لا. بس المبدأ العام يعني أنه أنا كنت برر للمطلوب للعسكري يطلع ما يخدم عسكريا، وللي حياته مهددة، والباقي رأي شخصي هو حر يعني. أنا ما
0: لكن أنتم كان لديكم
1: حدا يطلع.
0: عفوا كان لديكم ممثلين لإعلان دمشق في مؤسسات المعارضة في المجلس الوطني ومن ثم
1: أنا عضو مجلس وطني السري، بس كنا 20 واحد من الداخل سريين.
0: طيب ما جدوى أو ما هي يعني آثار العمل آنذاك لإعلان دمشق داخل الساحة السورية؟ كيف كانت تتجلى يعني بأي نشاطات؟
1: يعني حقق نقلة في حياة السياسة أو في مسيرة السياسة السورية في السنة الأولى يعني. الناس انبهرت، الناس يعني صارت تتعول عليه يعني. أحدهم قال لقد انطرق قطار التغيير، ما عاد يوقف. اعتقالات إعلان دمشق بيروت، وساركوزي لما فتح عنه الغطاء وصار يروح ويجي يعني، صارت الناس شوي شوي يعني رهانة أنه التغيير قريب لم يعد قائما.
0: لنا أعني بعد الثورة، بعد خروجك من الاعتقال، قلت واصلنا العمل إعلان دمشق في الساحة السورية
1: وما زلنا
0: يعني. كيف
1: وصلنا؟ بلقاءاتنا، ببيان، بكذا، بس مو أكثر من هيك يعني. والناس اللي طبعا بعد ما انتهى التظاهر وتحولت للعسكرة، نحن ما عدنا شغل يعني بالعسكرة، ما لنا حملة سلاح
0: يعني. ولكنكم يعني، وهذا سؤال أعتقد يدور في ذهن المشاهدات والمشاهدين الآن، يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: كل ثورة حتى تنجح يجب أن تطلقها حركة سياسية،
0: وعندما ثم تنكفئ
1: لا بالعكس يعني. أي يعني كان يعني أحد أسباب إطالة أمد الثورة غير التدخلات الدولية وموقف أوباما من يعني عدم حسم الصراع عسكريا يعني، هذا الإشكال كان أنه يعني الجسم السياسي بوادي والجسم العسكري بوادي وما كانوا يلتقوا نهائي. فهي كان أكبر مقاتل الثورة كانت.
0: ما كانت يعني أنا ذاك الحلول في من وجهة نظرك يعني، كيف كانت ممكن تحل هذه المعادلة؟ تلاقي ما
1: كان
0: بين
1: كان مفترض
0: المقاتلين الفدائيين المجاهدين إلى آخره بمسمى

0: مسمياتهم وعقائدهم، وأيضا السياسيين العلمانيين الليبراليين.
1: مشكلة الثورة السورية أنه لم تقودها حركة سياسية تتحكم بمسارها، أنه اليوم سلمي بكرة عسكري، اليوم تفاوض، اليوم تراجع، اليوم تقدم. هذا الشيء ما حصل، فما حصل صارت عفوية أو صارت انفجار عفوي. بمعنى ما الجناح السياسي بقي عم يشتغل، شكلوا المجلس الوطني، طلعت الناس تقول المجلس الوطني يمثلني، بعد كم شهر طلعت الناس تقول الائتلاف يمثلني، بعد يعني لأنه الرأس أو مركز القيادة والتحكم مفقود بغض النظر عن الادعاء. العالم، بعض دول العالم حاولت تساعد لما اعترف 125 دولة بالمجلس الوطني باجتماع تونس، هذا أمر مو قليل كان مفترض ينبنى عليه، لكن ما انبنى عليه بصراحة. يعني بقي الحركة اللي هدول العساكر أو العسكر الفصائل العسكرية، في مرحلة كان هناك 400 مجموعة مسلحة في مرحلة من المراحل. فنحن ما اخترنا، النظام هو فرض العسكرة على الشعب السوري، ولما دول الصراع يعني دخل إيران، دخل الميليشيات العراقية، دخل حزب الله، دخل، فهو فرض العسكرة على الثورة السورية. لكن عسكرة كانت غير منظمة، يعني فصائل كل واحد بيشتغل حسب
0: يعني. لا تزعل يعني، أنا فقط يعني
1: لا لا مو زعل اللي أسمعها، بس نحط الأمور في سياقة.
0: لا تزعل من السؤال التالي،
1: ما نش لا تفضل لا من الأول لا من
0: الثاني. لولا هذا النوع من الصراع، تقول فرض النظام العسكري فظهرت فصائل 400 أو أكثر قاومته، بس ولكن لو استمرت الأوضاع على طريقتكم في النضال القديمة كان استمرنا يعني في إصدار بيانات والاجتماعات والتخفي، ويعني هذا طريق مسدود يعني. لذلك طلبت منك ما تزعل من السؤال.
1: لا مو مسألة زعل ورضا، مسألة تقرار حسب الواقع، تطورات الواقع. يعني الشباب اللي انطلقت بثورة 2011 قتل القسم الأكبر منهم في السجون أو هرب القسم الباقي، ففقدت هي يعني سكر، أغلق باب السلمية، ما عاد في مجال للتظاهر. يعني واحد عم يقوسك شو بتعمل له؟ يا بدك تحمل بارودة، بس مو كل الناس بتعمل بارودة، مو كل الناس مستعدة لتنقتل، مو كل الناس عندها أطفال، ناس يعني هي مسألة معقدة في المجتمعات. لكن في جسم كبير بدأ من الجيش ينشقه، ومن شباب المناطق المدمرة اللي عم تنضرب ينضموا لهي الفصائل، فصرنا أمام ما يسمى الجيش الحر. مو ما هو الجيش الحر، هو كان نواة كل الشغل، وهو اللي يعود له ثبات الثورة في سنوات الأولى. طيب بعدين مفترض هاي الفصائل كان الشكل الطبيعي أنه تنضوي تحت جسم سياسي، راحوا صحيح صاروا بالائتلاف
0: لهم ممثلين
1: سوا، بس يعني العساكر لحال والسياسيين لحال، ما حدا بيعترف بقيادة الثاني. ومن هون أنا هذا اللي قصدته أنه كان أحد مقاتل أو سبب إطالة الصراع مع عوامل أخرى طبعا.
0: هل كنت تتوقع أن يسقط نظام الأسد فجأة بالشكل الذي سقط في خلال أحد عشر
1: يوم؟ أنه كان محكوم بالسقوط عاجلا أو آجلا، يعني هلأ لولا تدخل الإيرانيين مثلا. يعني كان بال 2013 تعرض للسقوط، عام 2015 كان ساقط، يعني وصلت الناس قطع جسر الشغول، تدخل الروسي يعني ثبت النظام على الأرض. عدا أنه يعني اللي عم يدير العملية الأمريكان الغرفتي الموك والمو، يعني هن كانوا عم يقننوا الصراع، تتقدم المعارضة يلجون السلاح عنا، تتراجع المعارضة بمدوها، يعني كانت عملية إدارة. عملية طوفان الأقصى أنا برأيي هي فتحت باب إعادة إغلاق ملفات الشرق الأوسط المتفجرة وإعادة ترتيب النفوذ في الشرق الأوسط.
0: يعني أنتم بالنهاية يعني حصدنا يعني آسف لأني أنا في موقع طارح الأسئلة فقط الآن، يعني حصدتم ثمرة دماء الشهداء غزة ويتوقع يعني أن تحافظ سوريا والسوريين على هذه المبادئ.
1: كيف حصدنا يعني كيف حصلنا يعني حصدنا؟
0: يعني حضرتك قلت أنه
1: واحد من
0: طوفان الأقصى،
1: واحد من تسبب طوفان الأقصى
0: ترجمته 60,000 شهيد،
1: يعني دعت العالم لإغلاق الملفات المفتوحة. في عنا 4-5 ملفات مفتوحة في المنطقة يجب أن تغلق، منها الملف السوري أغلقت بالتسلسل، ملف حزب الله أغلق،

0: بعض الملف السوري أغلق وهلما جرى. ما مو حصدنا نحن الفلسطينيين دفعوا 70,000 قتيل و100,000 معاق
1: مئات الآلاف
0: عدا المعاناة والتهجير يعني ما نحن إذا في وارد تقييم
1: يعني ما قصدته أنه السورية يجب أن تتحمل مسؤولية هذا المشهد يعني أنها فعلا كان هناك ثمن للتغيير الذي حصل فيها وأن هناك تضحيات قدمت يعني لا يجب أن تدير ظهرها
0: في مليون قتيل شهيد بين مباشر وغير مباشر يعني فوق 500,000 مباشر في عندك الناس اللي ماتت من الجوع والحصار في عندك الناس بالمخيمات الناس اللي ماتت بالبحار الناس تشردت 7-8 ملايين مشردين 7-8 ملايين نازحين جوا الثمن اللي اندفع مو قليل ما في شعب بالعالم دفع هيك ثمن وبل زمن المديد يعني فيعني بيستحق انه ينختم هذا الصراع بعدين يعني.
1: ختم هذا الصراع
0: ختم طبعا
1: وبدأ البعض صراعا جديدا الآن مع الحالة الجديدة التي شكلت في سوريا. اسمح لي ناخذ فاصل أخير لهذه الحلقة ونعود لمناقشة الآن والمستقبل. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ سليمان الشمر في شهادته للتاريخ.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: انتصرت الثورة وسقط نظام بشار الأسد وأخذ البعض يشعر بأن شمس المعارضة السورية التقليدية بدأت تغرب كما يحل الغروب الآن على قاعة العرش هذه، لذلك اتخذ مواقف ربما عدائية رافضة متحفظة تجاه الإدارة السورية الجديدة أو الذين وصلوا إلى الحكم. كيف ترى هذا؟
0: يعني هو أول بداية أنه المعارضة بأساليب التقليدية ما عاد تمشي، هي مفترض تقتنع فيها المعارضة أو اللي عم يشتغلوا بالمعارضة. يجب التفكير بنمط جديد من العمل السياسي، لا يركز على الحجم والأعداد. يعني الحزب الجماهيري لم يعد بحاجة بسوريا، ما لنا بحاجة أحزاب جماهيري، نحن بحاجة أحزاب تطرح برنامج محدد صغير لتوصل وتمارس العمل الديمقراطي بشكل صحيح. هذا جانب. أما أنه ليش أخذوا موقف من السلطة الجديدة، ما بعرف حجم اللي أخذوا أولا، ثانيا يعني في ممارسات بصراحة يعني عند السلطة الجديدة يعني دفعت البعض للتوجس. أو مثلا
1: مثل ماذا؟
0: مثل مثلا الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني. كل هذا الناس يعني مطروح الحوار الوطني مؤتمر من عام 2000،
1: نعم،
0: انه دول كل الدول اللي خرجت من صراعات فتحت حوار وطني مشان تاسس عقد اجتماعي جديد تبني عليه دستور جديد. انه هذا مفتوح وهذا بيضم كل فعاليات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه مفترض بالبلد. هون اللي حصل غير هيك. اول شيء يعني هيك على السريع تم. اثنين، ركز على الوجهات التقليدية أكثر ما يركز. يعني لحد الآن ما اجتمعوا ولا بسياسي سوري بالداخل، في سياسيين من الخارج يجوا اجتمعوا فيه.
1: يعني هو لا وجود للحياة السياسية الآن، هو
0: قام لا هذا موبرر موجود. الناس كيف لك الناس كانت بتشتغل؟ ماتت الناس؟ ما ماتت. اثنين، مثلا خذ كمان عقدوا المؤتمر الحوار الوطني لمدة 7-8 ساعات وشكلوا لجان، واللجان ما اشتغلت. يعني إذن عمليا ما صار حوار وطني.

0: كانه للخارج. جينا على قصه الاعلان الدستوري كمان على السريع، تشكل واعلن الاعلان الدستوري وفتره انتقاليه 5 سنوات، كل الفترات الانتقاليه في العالم سنتين، 18 شهر او سنتين على كثير. على كل حال مهم المشكله، لم يكن هناك من هو مستعد لمنافسه هذا النظام على الموقع، ما في حدا مستعد يعني، وما حدا مفكر بالموضوع يعني، مفكرين انه كيف ممكن نبني نظام مدني ديمقراطي، هذا الناس اللي عم تطالب فيه يعني. هلا في غموض عند السلطه، ما بتقول ماذا تريد ان تبني، هي نقطه يعني النقطه الاساسيه اللي عم بتخلي في تشويش وضعف ثقه ما بين السلطه والناس اللي بيشتغلوا بالسياسه. طبعا هلا السلطه لها جمهور يعني، واضح انه في ناس كتير واسعه يعني، من منطلق انه يجب الا تعود السلطه للاقليات، وانا برايي هذا خطا، هي لن تعود للاقليات، انتهت يعني. العلويين ما عاد لهم اجرين يرجعوا على السلطه، ولا في مناخ دولي يرجعون، لا هني ولا غيرهم ولا اقليمي، فيعني هذا متوهم انا برايي هذا الشعور. من هون لهذا السبب الغموض ويعني والتركيز على فئة معينة، والسلطة عم تعترف، ما بتقول يعني، مثلا الرئيس مرتين قال يتهموننا بأننا نعتمد اللون الواحد وهذا صحيح بسبب عامل الثقة، ومرة ثانية قال هؤلاء الذين يعملون معي اختبرتهم 5 سنوات أو 8 سنوات في إدلب ولي ثقة بهم، بينما حتى أتعامل مع ناس آخرين يحتاج إلى زمن. يعني واضح أنه يعني
1: إضافة إلى الأحداث يعني التي يعني وقعت في الساحل وفي السويد،
0: ما اختلفنا، بدي أقول أنه سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد، عم يديروا النقاش مع الخارج بشكل جيد، ممكن يديروا النقاش مع الداخل بشكل جيد، لماذا؟ مدى يعني القدرة موجودة، لكن النية على ما يبدو غير موجودة. هون مصدر الخلل اللي عم يصير يعني، شايف كيف؟ طبعا صارت احداث الساحل يعني، فلول اوكي قامت هجمت على الكليه البحريه، انتهت خلال 48 ساعه يعني. طيب نقطه الخلل كان الفزعات، ليش الفزعات يعني؟ اذا عندنا جيش 200,000 حسب تصريحات شو اسمه، عندنا قوى امن داخلي اكثر منا، ليش الفزعات؟ ما في داعي للفزعات يعني، الفزعات لانه بتخلق مشكله اجتماعيه، وناس محقونة، ناس مقتولة أهلها، ناس مقتولة أولادها، ناس تدمرت بيوتها وتهجرت سنوات طويلة، إذا فلتوا يعني بغرائز وهي اللي بدها تتصرف، بينما الدولة تستطيع ضبط الأمر. هذا الموضوع خطأ ما لازم كان يصير، رجع تكرر بالسويدة رغم أنه المشكلة مختلفة هنا، كمان ما كان لازم يصير الفزعات تحديدا.
1: كان وصلت الأمور بالسويدة إلى الاستنجاد بالإسرائيلي
0: نعم صارت بعدين،
1: وقصف دمشق
0: صارت وغير مبررة،
1: مطالبة بالانفصال،
0: ما حد عم يبرر لا المطالبة بالانفصال ولا يعني. أنا أحد الناس مع دولة مركزية
1: مع دولة مركزية،
0: أنا مع دولة مركزية، مع لا مركزية إدارية موسعة. معلش المحافظة تنتخب محافظة، يكون وين المشكلة يعني؟ ما كان في قانون يتطور قانون الإدارة المحلية بحيث يصير في، أما ماني مع مين مع الانفصال، ليش هلا قسم كبير من أهل السويدة رغم اللي حصل ما نون لا مع استنجاد بإسرائيل ولا نون مع الانفصال عن دمشق يعني، وشايفين هلا بلشت يعني الهجري وقت بشهر تموز غير الهجري بشهر 10، وأنا بكرة بشهر 1 القادم بجوز ما يلتقى حوالي 10% من السويداء مؤيدين له، اللي هن لهم مصلحة باستمرار الوضع القائم، شايف كيف يعني؟
1: أستاذ سليمان،
0: يعني أنت في موقع المسؤولية اللي بدي يقوله، مسؤوليتك أنه كيف تجذب العالم ما تبعدها يعني، أنت تقدم ولو حسابك يعني أحيانا، شايف كيف؟
1: نعم
0: هي الفكرة،
1: هذا ما أردت السؤال عنه. أستاذ سليمان، يعني أنتم الذين عملتم في المعارضة بشكل تنظيمي سنوات عقود طويلة، لازلتم تنتظرون أن يعني تكون مبادرة من السلطة، من الذي في الحكم سواء كان دكتاتورا أو سلطة جديدة، أو إذا لم تأتي هذه المبادرة فما الذي ستفعلونه؟ كيف تنظر أنت إلى مستقبل العمل السياسي السوري المعارض وغير المعارض؟
0: لا في بالمعارضة يعني أصوات يعني بدي أقول مرتفعة زيادة، إنه إذا ما بدنا نعقد مؤتمر وطني نحن بنعقد برا، بس حقه فرنكين هذا يعني عقد ليش؟ مؤتمر وطني لا تشارك فيه السلطة ما له قيمة، مثله مثل أي بيان لحزب سياسي.

0: الرئيسية بينتهي بعد 4-5 ساعات.
1: قد تشارك يعني لو عقدت القوى الاجتماعية مؤتمرا.
0: بدك موافقة السلطة مبدأ أنه هي تكون جزء وتلتزم باللي بده يطلع نتيجة، ولا إذا ما التزمت شو الفائدة؟ يعني شو له قيمة؟ بس أنه أرضينا حالنا أنه عقدنا مؤتمر، يعني ما أنا برأيي غير عملي. وأنا في أصوات باكرا كانت عم تطرح ولا عم ترتفع أكثر. أنا من البداية من شهر شباط نصحت اللي بيشتغلوا بالسياسة أنه لا تفكروا بأي الطريق، لأنه ماله جدوى. يجب السلطة أن تدعو له وتشاركه ويكون مفتوح وتشارك أكبر قسم من الفعاليات السياسية والثقافية والاقتصادية الموجودة بسوريا، وهي كثيرة. يعني ليش
1: تقصد أن هذا الأمر لا يمكن أو مشروع لا يمكن أن لا يحمله إلا دولة؟
0: ما له قيمة، لن يبنى عليه، ما له قيمة سوى أنك أرضيت أنه نوع من هيك تسجيل موقف لا أكثر ولا أقل، يعني مثل أي بيان. إذا لم تفعل السلطة، أنا برأيي ما في دولة تدار بلا سياسة. بدأ أحزاب وبدأ قانون أحزاب. هلا الرئيس قال إنه قانون أحزاب، يعني أحزاب بدون قانون يؤدي إلى الفوضى. كويس، يعني إذا كان الرجل يفكر إنه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ممكن يطلع قانون أحزاب من ضمن الدستور الدائم، لا بأس. بس بهذه المرحلة ممكن نغطيها بالسماح بتشكيل أحزاب تحت التأسيس. تحت التأسيس هي بتسمح للناس تنتقل هالفترة الانتقالية من نمط التفكير في المعارضة السابق إلى نمط جديد من الشغل. خلي الشباب تتعلم،
1: لكن هي الفكرة
0: لأنه الشباب هي الفاعلة بالشارع، هي كانت خارج الأحزاب ما عندها خبرة.
1: صحيح، ولكن هي الفكرة من الحياة الحزبية هي هو يعني أن ينشأ صراع على البرامج، على خدمة المجتمع،
0: التنافس على خدمة المجتمع.
1: إذا لم يكن هناك قانون لإدارة هذا الصراع،
0: شايف كيف عبقل؟ لا معلش، يعني أحزاب تحت التأسيس لا يعني أنه بلا قانون، لكنها بتشتغل بالضوء وبتشتغل براحة. هلأ شاهدنا الأشهر الأولى حراك واسع وتحالفات ونفك التحالفات وإلى بدون جدوى، لأنه أول شيء بقت الناس تفكر بنفس العقلية، وبالتالي ما حسنت تنتج شيء جديد يثبت بالواقع. اثنين، انه السلطة ما اعطت، يعني ما اعطت تباشير انه تفضلوا اشتغلوا، يعني قدموا مقترحات، شوفوا شو بصير، شو فينا نشتغل، كيف فينا نتعاون نحن وياكم لانتاج حالة سياسية نافعة. هذا العمل ما بصير
1: تشترك
0: بكل أسف. يعني
1: تشترك مع بعض المعارضين السوريين التقليديين بفكرة أن لا يمكن أن يتطور الإسلاميون أكثر مما هم عليه، طالما يعني بمعنى أن الدولة الحالية قد تتوقع أن تتحول فكريا الحكومة.
0: الإسلام السياسي طيف واسع، يعني عندك من نموذج طالبان مثلا لا توصل لنموذج العدالة والتنمية بتركيا مثلا، نماذج عديدة وقابل للتطور إذا وجدت الإرادة السياسية. هلا نحن ما بنعرف شو يعني تركيبة السلطة من الداخل، يعني توازنات القوى الداخلية كيف، وين بدها تشد بأي اتجاه، هذا غير معروف لأنه الشكل الخارجي لساته متماسك. ممكن تتحول، ومبين أنه الرئيس براغماتي، ممكن قابل

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. إدارة مكافحة المخدرات تقبض على 6 متورطين بالإتجار والترويج في دير الزور وتضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال. أردوغان يدعو إلى مواصلة الحوار بين سوريا ولبنان ويعلن استعداد تركيا للمساعدة في تطوير العلاقات بينهما. انتهاء مهلة استبدال العملة القديمة واحتجاجات في ذيبان بسبب تعذر تصريفها. سكان أحياء في حمص يعانون من صعوبة ترميم منازلهم المتضررة ويلجؤون إلى ترميمات عشوائية تثير مخاوفهم. في التفاصيل، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 6 أشخاص بتهم الإتجار بالمخدرات ونقلها وترويجها في محافظة دير الزور. وقالت الإدارة إن العملية جاءت بعد متابعة أفراد شبكة ونصب عدة كمائن في مدينة دير الزور، وأسفرت عن ضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة المعدة للترويج، وأضافت أن الموقوفين أحيلوا إلى القضاء المختص بعد استكمال التحقيقات. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على فايز عباس أكحل ونصر محمد غصن بتهمة ارتكاب جرائم حرب والمشاركة مع أجهزة النظام المخلوع في هجمات استهدفت مدنيين بريف حمص. وقالت قوى الأمن إن الموقوفين شاركا في حصار قرية وادي المولى التابعة لمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربي واقتحامها، ما أسفر عن مقتل

تلي 40 مدنيا بينهم نساء وأطفال. أضافت أنها أحالت الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حمص تنفيذ فرقها عمليات إزالة ذخائر غير منفجرة بالريف الجنوبي. وأوضحت المديرية أن العمليات جرت في قرى السلومية والشومرية وعش الورور في ريف مدينة القصير، مشيرة إلى أنها أجرت عمليات مسح لعدة أماكن لذخائر غير منفجرة، وذلك في إطار تأمين المواقع وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى منازلهم وقراهم. قالت وزارة الداخلية إن فرقها الهندسية في قيادة الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها على جانب طريق العرين بمنطقة قدسية في ريف دمشق. وفرضت الوحدات المختصة طوقا أمنيا في محيط الموقع لتأمين المواطنين فور تلقي البلاغ، حيث تولت الكوادر الهندسية التعامل مع العبوة وتفكيكها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، ما أسهم في تحييدها من دون وقوع أي أضرار وفق ما ذكرت وزارة الداخلية. انتشلت فرق الدفاع المدني جثمانين شابين من ساقية مياه في قرية شويليخ بريف حلب الشرقي، وذلك بعد أن غرق أحدهما في أثناء سباحته في الساقية، فيما غرق الآخر خلال محاولته إنقاذ الشاب الأول. وبيّن الدفاع المدني أن الفرق انتشلت الجثمانين وقامت بنقلهما إلى دائرة الطبابة الشرعية في مدينة حلب لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولا. وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرها من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود لكونها غير مخصصة لذلك وتشكل خطرا على الحياة، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة حفاظا على الأرواح. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا وثقت فيه مقتل 8 مدنيين بينهم 3 أطفال في مناطق متفرقة من البلاد. وأوضح التقرير أن 5 مدنيين بينهم طفلان قضوا من جراء انفجار ألغام أرضية في محافظات حما والرقة واللاذقية، في حين قتل مدنيان 2 برصاص لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدره في محافظتي الحسكة وإدلب، وطفلة أخرى في درعا لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدر وفاتها.

0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية، إضافة إلى الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة. وخلال الاتصال دان الشرع محاولة استهداف المنشآت النفطية في المملكة من قبل ميليشيات تابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابتة لأمن السعودية وسيادتها واستقرارها. أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد والذي تضمن 231 مادة بعد أيام من النقاش الداخلي. نتعرف تقريرا الآتي على تفاصيل النظام الداخلي الجديد.
1: في خطوة ضمن مسار إعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا، أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد متضمنا 231 مادة في إطار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي يحكم هذه المرحلة. يحدد النظام الداخلي طبيعة المجلس كهيئة تشريعية، إذ نص على أن مدة ولاية مجلس الشعب تبلغ 30 شهرا قابلة للتجديد، مع اعتماد دورات انعقاد منتظمة بواقع 3 دورات سنويا تستمر كل منها 10 أسابيع، بما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي. من أبرز ما تضمنه النظام هو التأكيد على القطيعة مع نظام المخلوع من خلال حظر تمجيده أو إنكار الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه، إلى جانب منع الدعوات للانفصال أو التقسيم. كما وسع النظام من صلاحيات المجلس التشريعية، حيث منح اللجان الدائمة أو مجموعة من الأعضاء حق اقتراح مشاريع القوانين، مع إقرار آلية تتيح للمجلس تجاوز اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين في حال إعادة إقرارها بأغلبية الثلثين. في الجانب الرقابي، أتاح نظام للجان البرلمانية استدعاء الوزراء والمسؤولين إلى جلسات استماع بهدف مساءلتهم ومتابعة أداء الجهات التنفيذية، في حين نص على إمكانية إجراء الجلسات علنيا وبثها عبر وسائل الإعلام، مع إمكانية عقد جلسات سرية في حالات تتعلق بالأمن الوطني. يضم المجلس 26 لجنة دائمة، من بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والدفاع والحريات، إضافة إلى لجان مستحدثة مثل لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، إلى جانب لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، في إشارة إلى التأقلم على الواقع واللوازم الذي يعيشها الشارع السوري اليوم. كما تناول النظام آليات العمل البرلماني، إذ سيتولى المجلس التصويت على القوانين وإقرار المعاهدات الدولية المحالة من رئيس الجمهورية، والنظر في مشاريع القوانين المحالة منها أيضا، إضافة إلى تنظيم الحصانة البرلمانية ومنع تعارض المصالح وإمكانية إسقاط العضوية في حالات المخالفات الجسيمة. ويأتي إقرار هذا النظام في ظل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة، حيث ينظر إليه كأداة تنظيمية أساسية لضبط عمل السلطة التشريعية وتحديد دورها في المرحلة الانتقالية، وسط تحديات تتعلق بفعالية التطبيق وقدرة المجلس على أداء مهامه في بيئة سياسية ما تزال في طور التشكل.
0: وقال عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس عبد الناصر حوشان إن النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يختلف جذريا عن نظام مجلس الشعب السابق.
2: طبعا يختلف اختلافا جذريا عن النظام الأساسي لمجلس الشعب الذي كان على دور النظام، لأنه هناك كان في دستور يؤسس لشكل حكم رئاسي، وبالتالي منح رئيس النظام السابق سلطة التشريع بغياب. وعلى فكرة أنه أغلب 95% من القوانين والتشريع السوري كانت مراسيل تشريعية صادرة عن النظام، بينما حوالي 50% كان صادر عن مجلس الشعب البائد.
0: وأضاف حوشان أنه تم توزيع اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب ما بين اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، إضافة للمجلس.
2: موضوع المعاهدات لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية نظر بها من قبل كل المجلس. دليل أن هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وأيضا اللجنة الدستورية، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لها الحق بموجب هذا النظام الداخلي بدراسة أي معاهدة أو صكوك دولية تقدم إلى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها. قبل عرضه على المجلس. فبالتالي هناك رقابي، أداة رقابية سابقة اللي هي اللجنة الدستورية التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية، وأيضا هناك المناقشة العامة بموضوع المعاهدات في بند أو في باب خاص مذكور بالنظام الداخلي. إذا تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية في العهد البائد، تم توزيعها ما بين اللجنة الدستورية والمجلس واللجنة الشؤون القنصلية.
0: قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون شهدت إفادة شاهد سري اتهمه بابتزازه ماليا. وأفادت الهيئة بأن الشاهد اتهم حسون بمطالبته بنحو 65 ألف دولار إلى جانب مواد عينية شملت 20 عباءة قال إنها للإيرانيين، و100 كيلوغرام من الحلويات للروس، وكميات من المازوت، فضلا عن طلبات يومية لمكتبه. وأضاف الشاهد أن حسون أدى دور الوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب في عهد النظام المخلوع، وأنه دفع 20 ألف دولار للإفراج عن شقيقته بعد 58 يوما. هذا ورفعت محكمة الجناية الرابعة بدمشق الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون، وحددت 6 من آب المقبل موعدا للجلسة التالية. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. ويحاكم حسون بتهم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع.

أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد إنجاز نحو 70% من عملية دمج المؤسسات الرسمية وتفعيلها، مشيرا إلى استمرار العمل لاستكمالها من دون عوائق تذكر. وأوضح المحافظ لشبكة رودا أن عملية الدمج شملت نحو 20,000 موظف في قطاع التربية والتعليم، و2000 موظف في القطاع الصحي، و700 موظف في مديرية الكهرباء. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشمل مديريات النقل والاتصالات والمالية وفروع المصارف، فيما تتواصل المحادثات بشأن مستقبل الجامعات. هذا وأفادت فضائية رونهاي نقلا عن مصادرها باندماج عناصر من أساس الرقة المقيمين بريف حلب ضمن وزارة الداخلية خلال اليومين القادمين. وأوضحت رونهاي أن المرحلة الأولى تشمل نحو 100 عنصر، ثم تستكمل تدريجيا حتى يصل العدد إلى قرابة 300 عنصر، بعضهم قد يعين في مواقع قيادية. وأفادت الفضائية عن مصادرها بأن العناصر كانوا يخدمون سابقا في محافظة الرقة قبل أن يغادروا إلى عين العرب كوباني بريف حلب، حيث ستجري إعادتهم إلى الرقة بعد استكمال إجراءات الدمج. قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن استمرار الحوار بين سوريا ولبنان وتطويره سيكون مفيدا للبلدين، معربا عن استعداد تركيا للمساعدة في تعزيز العلاقات بينهما. وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون أن لبنان سيكون من أبرز المستفيدين من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة، كما عرب عن رغبة بلاده في المشاركة بأي قوة تشكل لضمان أمن المنطقة واستقرارها، بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تسهم في صناعة المستقبل لا أن تكون متفرجة عليه، وشدد عون على أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة، مثمنا دعم تركيا للجيش اللبناني ومشاركتها في قوات اليونيفيل، ومعربا عن تطلعه إلى استمرار هذا الدعم.

0: أرحب بضيفي فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول. أهلا ومرحبا بكم سيد فراس. يعني بداية أبدأ معك بقراءتكم لدلالة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستعداده للمساعدة في تعزيز العلاقات بين سوريا ولبنان اليوم، كيف يمكن قراءة هذا الطرح؟
1: نعم، أعتقد هي مرتبطة بتصريحات سابقة عندما قال من أن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق وهذا الأمر، يعني بمعنى أنه هو قراءة أو إدارة الملفات بشكل متناسق. منع إسرائيل من زيادة مخططاتها التوسعية باستغلال ثغرة لبنان وقضية أن الأمن في الشمال الإسرائيلي، وطبعا هذا يتعلق في الجنوب السوري والجنوب اللبناني، وفي نفس الوقت أيضا لبنان كجزء من استقرار المنطقة، هذا مهم جدا لاستكمالات القراءات الاقتصادية القائمة الآن من مشاريع التي يعني بعضها ذكر وبعضها مكتوب على الأوراق وبعضها يحكى بأنه سيتم إنتاجها، وهذا كله تركيا موجودة به، يعني تركيا أصبحت جزء نوعا ما من المنظومة الإقليمية الاقتصادية، سواء امتدادا من المملكة العربية السعودية وحتى تركيا إلى أوروبا في كثير من القضايا، سواء البرية والبحرية والطاقة والمواصلات والنقل وغيره. رئيس الوزراء العراقي كان قبل فترة في تركيا، لذلك لبنان جزء من هذه القضية. لماذا أيضا تشجيع العلاقات

0: السورية التركية، أيضا أن تكون علاقات قائمة بشكل مختلف كما كانت عليه في السابق. وهنا ستتكلم عن مؤسسات، ستتكلم عن علاقات متبادلة بشكل مؤسسات دولة ودولة، وليست كما كانت سابقا. كان لبنان مهمشا
1: لكن يوم
0: حقيقة.
1: سيد فراس، ما الذي تسعى تركيا بطبيعة الحال إلى تحقيقه من خلال هذا الطرح كداعم للاستقرار في المنطقة؟
0: نعم، أنا أظن أن إذا كانت هناك مؤسسات الدولة في لبنان هي قادرة على تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات التي ستبرم، سيختلف. الآن هناك كثير من التعطيل الذي يحصل في لبنان، الكل يعرف قضية حزب الله وقضية حركة أمل وإلى آخره، كان لها دور فاعل في نفوذ قوي في الداخل اللبناني. الآن اختلفت المعادلة بعد الذي حصل خلال العامين الماضيين من الاقتتال بين إسرائيل وحزب الله، وتقريبا انقطاع الشريان المحور الإيراني الذي كان يمتد عبر سوريا. اختلفت كثير حقيقة من القضايا. الآن أصبح هناك قراءة مختلفة. دور لبنان مهم، جزء من رقعة الشطرنج الشرق المتوسطية، وهذا يفيد بالنسبة. إذا كنا نتكلم عن تركيا فهي بكل تأكيد ستريد تركيا أن تستفيد من هذه القضية، بمعنى أن إذا زاد النفوذ التركي الاقتصادي والسياسي سيكون
1: نعم،
0: له عوائد سياسية أكبر بالنسبة لسوريا، لتركيا. أيضا أنا أظن هناك قضية أخرى في هذا الأمر، أن بالنسبة لتركيا هناك مجالات سياسية مهمة في مسألة لنقول الخطوط الاقتصادية التي تمتد من الشمال إلى الجنوب.
1: طيب هذا
0: يعني أنا أريد أن أشبهها هنا بقضية الخط التنمية مثلا الذي نفذ من تركيا باتجاه العراق باتجاه الكويت والإمارات. نفس هذا الطريق ربما سيكون له ممر آخر
1: طيب
0: اقتصاديا، سوريا، لبنان، الأردن، طبعا المملكة العربية السعودية. هذه مشاريع ضخمة جدا. أضف على ذلك إذا كانت هناك نفوذ لشركات تركيا وصول لها في لبنان مثلا،
1: نعم
0: في أمور أخرى، هذا كله عائد كبير بالنسبة لتركيا التي تشهد مشاكل اقتصادية. فلذلك إذا زاد الاستقرار في لبنان بكل تأكيد سيكون له عائدات إقليمية أكثر، وهذا بكل تأكيد بالنسبة لتركيا مهم جدا. إضافة إلى ما قلنا قبل ذلك أن تحديد وتحجيم لإسرائيل التي تريد
1: طيب
0: يعني
1: في هذه النقطة
0: زيادة نفوذها في
1: بالتحديد
0: المنطقة.
1: سيد فراس، يعني في النقطة الأولى تحدثت عن الجانب الاقتصادي يعني كما أشرت، لكن اليوم إلى أي حد يمكن أن يؤثر أي قرار أو أي دعم ربما دعنا نقول أمني أو حتى سياسي تركي في لبنان على يعني المواقف الإقليمية أو حتى الدولية عموما الفاعلة في لبنان وفي المنطقة عموما؟
0: بكل تأكيد، يعني في الأمس القريب كان هناك يعني الإعلام الإسرائيلي مثلا تكلم بطريقة غاضبة عن أن التواجد التركي في لبنان، وهذه قضية أخرى. يعني نحن نعلم أن كان قبل ذلك حاولت إسرائيل وما زالت تحاول بأن تمنع النفوذ والتواجد التركي سواء عسكريا في سوريا وما شابه ذلك. الآن في لبنان هم يحاولون أيضا تقليب أو منع هذا الأمر، وهو صعب حقيقة، لأن هناك أنا أظن دعم أمريكي في هذه القضية، إضافة إلى الدعم العربي
1: دعم أمريكي
0: في مسألة
1: لتركيا.
0: لبنان. نعم، دعم نعم لتركيا
1: يعني اليوم
0: لتواجدها.
1: يمكن بحسب ما فهمت منك أن يلقى أي دور تركي ربما في لبنان على موافقة هذه القوى الدولية والإقليمية بشكل عام؟
0: إقليميا موجود، عربيا أنا أراه موجود وبشكل كبير، دوليا الولايات المتحدة الأمريكية أنا أظن هناك ضوء أخضر. يعني كانت وهذا الضوء أنا رأيته يعني وفق تحليلي منذ الاجتماع الناتو الذي أقامه الرئيس أقامته تركيا في قبل فترة وجيزة. هذا الاجتماع أظهر على أن تركيا أصبحت لديها قوة استقرار ولديها نفوذ مرحب به، ما لم يتضارب طبعا مع المصالح. فلذلك الأمر كبير جدا. أنا يعني لا أريد أن أتشعب أكثر، أنا أظن حتى أن ربما مصر التي على الطرف الثاني أيضا لها مصالح في هذا التقاطع.

0: خصوصا ما حصل في الأمس القريب
1: نعم
0: في مسألة دمياط وغيرها. لا لا، هناك تغيرات حقيقية في المنطقة. لبنان جزء من هذه التغيرات ومهم كرقعة شطرنج كما قلت لك في الشرق الأوسط، لابد أن يكون له داعم هناك. فالدعم التركي أنا أظن واضح جدا، ولذلك الإسرائيليون متخوفون جدا، لأن على أبسط مثال إعادة تفعيل ربما الخطوط البحرية التركية
1: نعم
0: اللبنانية، وهذه الخطوط لها دور اقتصادي، بعد ذلك ربما هذه الخطوط تتجه إلى اتجاهات
1: طيب
0: أخرى مصر وغيرها. فلا، لبنان أنا أظن قراءة استراتيجية لتركيا أصبح جزء من القراءة المهمة لتركيا.
1: نعم سيد فراس، على يعني أبرز نقطة ربما تحدث بها الرئيس التركي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره اللبناني هو بحديثه عن رغبة تركيا في المشاركة بأي قوة تشكل لضمان أمن المنطقة واستقرارها، أيضا بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان اليوم. هل يرتبط ذلك برأيكم بترتيبات إقليمية جديدة بحسب هذه التصريحات؟
0: يعني تركيا لديها قوة اليونيفيل موجودة هي في الجنوب اللبناني، لكن مقدار هذه القوة وإدارتها أنا أظن هي مرتبطة بالأمم المتحدة، ليس لها استقلالية يعني كقوة تركية، لا هي كقوة أممية ولكنها موجودة. الآن إذا زاد هذا الأمر كيف سيزيد؟ هل هناك دعم للمؤسسة العسكرية اللبنانية؟ هناك أحاديث على أن ربما تركيا ستدعم المؤسسة العسكرية، ولكن هذا يحتاج إلى قراءة يعني أو نفوذ أكثر، بمعنى داخل لبنان طبعا أقصد، أن يكون هناك نفوذ لمؤسسات الدولة أكثر، لا أن تكون حزبية، لأن الكل يعلم أن ربما إيران ستضع عراقيل عبر حزب الله مثلا في لبنان لمنع تركيا من نفوذ آخر. لأن يعني كلما زادت نفوذ المؤسسات الدولة سيتقلص نفوذ حزب الله الذي هو يعتبر مؤسسة عسكرية لها أصول أو لها جذور في الأحزاب السياسية في البرلمان اللبناني.
1: نعم
0: يعني هناك أنا أظن يعني محاولة تمهيد لتغيير نوعا ما في المشهد السياسي في الداخل اللبناني. فتركيا إذا أرادت أن تدخل في هذا الأمر، لأن لابد أن تدخل عبر 3 مجالات، يعني السياسة أولا والاقتصاد ثانيا، القوة العسكرية ثالثا. إذا يعني أنا أظن إذا سنحت الفرصة لذلك، لأن إسرائيل كما قلت لك ترفض تماما أي تواجد أو أي دعم تركي عسكري باتجاه المؤسسات العسكرية اللبنانية، لأنه سيغير في كثير من القواعد اللعبة القائمة الآن، وسيقلص من النفوذ الإسرائيلي قدرا ما، لأن لا أعلم ما مقدار التوسع العسكري التركي في لبنان للمؤسسات اللبنانية أو لمؤسسة الجيش اللبناني.
1: نعم
0: فهذا كله أنا أظن مرتبط أيضا بواشنطن. ماذا ستقول واشنطن؟ هل ستقبل بهذا الأمر؟ ستدعم هذه المؤسسة وتحجم إسرائيل؟ هنا سيكبر النفوذ أو سيكبر التواجد التركي في لبنان.
1: أشكرك جزيل الشكر فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من إسطنبول. انتهت مهلة استبدال العملة القديمة والتي تفقد اعتبارا من اليوم الجمعة قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانونا للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. يأتي ذلك مع ما أفادت به مصادر محلية في محافظة دير زور بأن بلدة ذيبان شهدت احتجاجات شعبية غاضبة على خلفية امتلاك الآلاف مبالغ مالية من هذه الفئات بدون توفير أي آلية أو مراكز رسمية لاستبدالها.
2: مع انتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة، برزت أزمة جديدة كشفت حجم التحديات الاقتصادية والخدمية التي يواجهها السوريون، إذ تحولت عملية الاستبدال من إجراء عملي نقدي إلى اختبار لقدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المصرفية والحفاظ على مدخراتهم. وشهدت بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي احتجاجات بعد رفض عدد من المحال التجارية التعامل بالأوراق النقدية القديمة، وسط مطالبات بتمديد المهلة ومنح الأهالي وقتاً إضافياً لاستبدال أموالهم في ظل الازدحام الشديد ومحدودية قدرة مراكز الاستبدال على استقبال المراجعين.

0: وتكررت الشكاوى في مناطق عديدة من محافظة دير الزور، حيث شهدت مراكز الاستبدال ازدحاماً كبيراً، في حين توقفت العمليات في بعضها نتيجة نقص السيولة من العملة الجديدة، ما دفع مواطنين للمطالبة بزيادة الكميات المطروحة وتوسيع عدد المراكز لتجنب خسارة مدخراتهم أو اللجوء إلى السماسرة مقابل عمولات مرتفعة. وامتدت الأزمة إلى محافظة الرقة، حيث اعتمد معظم الأهالي على مركز البريد في المدينة بعد توقف مركزي الطبقة وتل أبيض عن استقبال المراجعين بسبب نقص العملة الجديدة، كما تعيش الحسكة حالة من الارتباك مع اقتصار عملية الاستبدال على مركز واحد، ما أدى إلى طوابير طويلة ودفع بعض المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار خشية فقدان قيمتها.
1: اليوم منين نجيب عملة جديدة؟ يا أما نشيل مصارينا نروح على الحسكة تنصرفه، هو بالحسكة فاتحين مركز واحد ما عم يلحق للمحافظة، تيلحقنا نحن نطالب الحكومة تفتح مركز زيت لإيمت؟ كل ما تروح على واحد يقول ما أخذ عملة، إيش تجيب العملة يكبها لإيمت؟
0: وتثير هذه التطورات تساؤلات حول أسباب الأزمة، سواء أكانت ناجمة عن قصر المهلة الزمنية أو عن ضعف البنية المصرفية وقلة مراكز الاستبدال خصوصا في المحافظات الشرقية. ومع انتهاء المهلة سيقتصر استبدال الأوراق النقدية القديمة خلال السنوات الخمس المقبلة حصرا عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، ما يفرض أعباء إضافية على المواطنين.
2: أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحا بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، مؤكدا عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. وأوضح المجلس في بيان أن العملة الخارجة من التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهة الرسمية تتيح استبدالها، وبالتالي فإن مبادلتها بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية تدخل في باب الربا. أرجعت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة عن أسباب التضخم في سوريا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية وليس إلى العوامل النقدية وحدها. وقالت الدراسة إن أبرز هذه العوامل تشمل تراجع سعر صرف الليرة وانخفاض الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة إلى جانب التمويل بالعجز وتغييرات الدعم والأجور والصدمات الإقليمية والدولية. وتوقعت الدراسة استمرار الضغوط التضخمية خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الحرب الإقليمية الأخيرة رفعت أسعار بعض السلع بنحو 30% خلال فترة قصيرة.

0: أعلن وزير الطاقة محمد البشير تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولارا إلى 400 دولار دعما للقطاع الصناعي. وأوضح البشير في منشور له عبر منصة إكس أن القرار يسهم في تخفيف كلفة الإنتاج على الصناعيين وتعزيز قدرة المنتجين على المنافسة، مؤكدا أن دعم الصناعة استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابا على المستهلك من خلال توفير منتجات وطنية بكلفة أقل وجودة أعلى. وشدد البشير على مواصلة اتخاذ القرارات الداعمة للقطاعات الإنتاجية إسهاما في تعزيز التعافي الاقتصادي. وصلت ناقلة محملة بنحو 37,646 طنا متريا من مادة البنزين إلى مصب بانياس النفطي في إطار متابعة الشركة السورية للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية. قالت وزارة الطاقة إن هذه الدفعة تأتي ضمن الخطط الرامية لرفع جاهزية المخزون وضمان انتظام تدفق البنزين إلى المحافظات، إذ باشرت الفرق الفنية بعمليات التفريغ لدعم استمرارية التزويد. وأكدت الوزارة أنها تتابع الخطط الرامية إلى تعزيز موثوقية منظومة الإمداد الوطني من المشتقات النفطية. كلفت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية الحبيب محمد سعيد العبد الله بتسيير أعمال الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية إلى حين صدور مرسوم التعيين اللازم. وجاء التكليف بناء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المؤرخ في 14 من تموز الجاري، على أن يتولى العبد الله مهام تسيير أعمال الهيئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار. أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء حرائق موسم الحصاد الحالي بلغت نحو 65 ألف دونم، بينها 61 ألف دونم مزروعة بالقمح و 4000 دونم بالشعير. وقال مدير الزراعة في الحسكة هايل الكلاشي وكالة سانا إن معظم الحرائق تركزت في مناطق أبو راسين والدرباسية وعمودة، وأشار إلى أن المديرية أنهت عمليات حصر الأضرار بتنسيق مع الجهات المعنية ووثقت جميع المساحات المتضررة وفق الكشوف النهائية. وأوضح الكلاش أن حرائق المحاصيل الزراعية لا تندرج وفق القوانين النافذة ضمن الحالات التي يشملها صندوق التخفيف من أثار الجفاف والكوارث الطبيعية، ما يعني عدم استحقاق المتضررين لتعويضات من الصندوق، لافتا إلى وجود تنسيق مع وزارة الزراعة للتواصل مع منظمات دولية بهدف منح المتضررين أولوية في برامج الدعم والتعويض. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة بدء الضخ التجريبي لمياه محطة علوك اعتبارا من الساعة 10 صباحا إلى 4 أحياء في مدينة الحسكة. وتوزعت الأحياء بين العزيزية والطلائع والغزل وخشمان لمدة 8 ساعات في حال عدم حدوث أي طارئ، مؤكدة أن المياه غير صالحة للشرب حتى إشعار آخر. ودعت الشركة الأهالية إلى استخدام المياه للأغراض غير المخصصة للشرب والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عنها حفاظا على السلامة العامة. احتج عدد من المدرسين والمدرسات في مدينة الحسكة للمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم وصرف مستحقاتهم لشهري حزيران وتموز وفق وسائل إعلام محلية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري نظم معلمون في الحسكة اعتصاما أمام مبنى مديرية التربية في المدينة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، إذ لم يستلم نحو 20 ألف معلم ومعلمة من المعنيين بعملية الاندماج بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية رواتبها منذ شهرين وفق وكالة أنباء هوار، التي أشارت إلى أن دمشق صرفت رواتب شهر أيار من دون صرف أي مستحقات لاحقا. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عمليات تلاعب وتزوير في إصالة ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية في الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025، بلغ أثرها المالي نحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة. وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن القضية كشفت خلال أعمال تدقيق كشوفات وحسابات المديريات المالية، حيث أجرى مفتشو الجهاز جردا للصناديق ودققوا عينة من إصالة ضرائب البيوع العقارية في مالية الكسوة، مشيرا إلى أن عمليات التدقيق أظهرت وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في الإصالات لدى المالية وتلك المثبتة لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم. أربك تغيير مسار سرافيز ضاحية قدسية حركة النقل في دمشق وتسبب بتأخير الموظفين والطلاب، فيما يقول سائقون أن المسار الجديد زاد مسافة الرحلة بنحو 10 كيلومترات ورفع استهلاك المحروقات وحتى تكاليف التشغيل.
1: حولونا على صحارى، زادت المسافة لا يقل عن 7-8 كيلومتر، التسعيرة ظلت نفسها 6.5، فرقت معنا يعني مو أقل من 8-7 كيلومتر، هاي على حساب مين؟ ارجع أنا آخر نهار عند صاحب السيارة يعبي زيادة مازوت بيقول لي حط المفتاح ما عاد بدي شغل الله معك.
2: اثنين جماعات وعندهم مدرسهم هني، يعني ما أكبر غلط هذا الغلط يعني. شو بدي اقول لك يعني؟
3: الحل لازم يشو عم
2: لازم لا بيعملوا خط، لا بيفتحوا خط شو اسمه؟ بيفتح طريق القصر. يعني لازم يفتحوا طريق القصر، ليش مسكرينه يعني؟ شوفي بعبع على طريق القصر.
4: صار كثير سلبي لانه رح ياكل كثير وقت اكثر، يعني اي حدا عنده شغل بالشام، عنده دوام، رح يصير بده ساعه ونص ساعتين، يعني هذا الشيء كثير رح ياكل وقت وجهد وتعب، وحتى التكلفه اكيد رح يغلوها يعني.
5: يعني التسعيره كمان وبلكي بيغلوا عليه. وطريق المسافة الطريق بعد وقتها بعدين الطريق هذا كان أول ما طلع المشروع كان يطلعونا من هنيك، ما في لأنه طريق من هنيك طلعونا مع صحارى، زبطوا الطريق تبعه حولونا على دمار.
6: المشكلة وسعوا بعد على الطريق القديم زادت 10 كيلومتر، تسعيرة ما زادت، مازوت غالي، كل شيء غالي، التصليح غالي، مواطن الله يساعده ما في زي ما إذا دفعت جت عليه 2000 ليرة عم يطلع المواطن أحيانا ما معه، هلا نزل معي راكب معي قلت له الله يسامحك شلو؟ يعني هن ما يحلوا حلول المواطن، عم يزيدوا العبء على المواطن.
0: وقع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى سوريا ومدير قسم البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية مشروع لإعادة الإعمار الحضري وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في مدينة حمص. وتبلغ ميزانية المشروع 9.5 مليون دولار. ويشمل إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة والأسواق المحيطة بها إلى جانب تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في المدينة. ويتضمن المشروع أيضا تأهيل مكب النفايات الرئيسي وفق طريقة فوكوكا اليابانية وتزويد البلدية بأليات ومعدات لجمع النفايات ونقلها وصيانتها، فضلا عن دعم قدراتها في إدارة الخدمات والتواصل. تتواصل معاناة سكان أحياء في مدينة حمص من صعوبة ترميم المنازل المتضررة في ظل ارتفاع تكاليف البناء وغياب الدعم، ما يدفع بعض الأهالي إلى ترميمات عشوائية تثير المخاوف على سلامة الأبنية.
7: هكذا يبدو المشهد في عموم المناطق المدمرة في سوريا وعلى رأسها حمص، مناطق شاسعة تكبلها الأنقاض وآلاف البيوت التي تواجه لإعادة ترميمها تحديات عديدة في مقدمتها التكاليف الباهظة وضعف الخدمات وغيرها.
8: اليوم أول شيء أنا واجهته بلشت أصلح ببيتي، هي هاي أكبر تحدي أنت بتعيش فيه أنك عم ترمم بيتك، قعدنا فيه 3-4 شهور غلاء، اليوم عم نشتغل نرمم بيوت العالم اللي تضررت كتير بحمص والأحياء المدمرة، هي شبه أنقاض وعم يضطروا من سبب غلاء الأجار أنه يتدين ويكبد حاله ديون يرتاح من الأجار ويصلح بيته، لأنه الوضع صار بحمص جدا جدا سيء بسبب غلاء الأجار وبنفس الوقت غلاء البضاعة أنك أنت لترمم بيتك.
7: الورشات تعمل والبيوت ترمم ببطء بجهود فردية تغيب عنها المنظمات المحلية أو الدولية حتى جهات الإشراف المتخصصة نتيجة الحالة المادية المتردية لكثير من المواطنين، ما يؤدي إلى أعمال تفتقد كثيراً إلى معايير الجودة.
9: ضايقنا أكثر شيء أنه اليوم الارتفاع الأسعار هو غير معقول وغير طبيعي ومستمر، يعني مثلاً ما راح يعني ما نقدر نسمي لك أسماء شركات، بس اليوم في شركات وصل الارتفاع بها ل 100%، فهذا الشيء عاد يخلي المواطن اليوم يتجه على المواد الأقل جودة، يعني عاد يأخذ دهان أصلاً غير صحي، دهان غير مقاوم، يعني دهان ممكن يدهن كل 6 شهور مرة.
7: وسط كل هذه التحديات تشكل خطوات تنظيم عمليات الترميم وخفض أسعار مواد البناء وتكثيف عمليات تأهيل البنية التحتية من الحكومة شروطاً لازمة وضرورية للتخفيف من أزمة السكن وإعادة الترميم التي يواجهها الأهالي.
3: لا تزال مظاهر الدمار إذن في حمص حاضرة بقوة، وتواجه عمليات تغييرها وإعادة ترميم البيوت فيها تحديات كثيرة تبدأ باستمرار غلاء مواد البناء ولا تنتهي بالرخص وضعف البنية التحتية. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: اتخذت لجنة تضم ممثلين عن مديرية الصحة اللاذقية ونقابة الصيادلة إجراءات قانونية بحق عدد من الصيادلة المخالفين في المحافظة، شملت إحالة بعضهم إلى مجلس التأديب وفرض غرامات مالية على 6 آخرين وفق القوانين والأنظمة النافذة. هذا وباشرت إدارة المرور في محافظة دير الزور حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة في شوارع المدينة ضمن جهود الحد من المخالفات المرورية. وأوضحت المحافظة أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين والحد من المخالفات التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطرق والمارة، مؤكدة استمرار الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. نجح أحد مزارعي محافظة القنيطرة في زراعة الكيوي، محولاً مشروعاً بدأه بعد تقاعده إلى واحدة من أولى التجارب الناجحة لهذا المحصول في المحافظة.
10: نجح أحد المزارعين في محافظة القنيطرة في إدخال زراعة الكيوي بعد تجربة بدأها عقب التقاعد لتتحول إلى تجربة رائدة لهذا المحصول في المحافظة.
11: بعد التقاعد بتعرفي بصير الواحد يفكر بشغلات يعني ما كانت تخطر على البال، فلقينا يعني الشغلة الجديدة انه نجيب نزرع الكيوي كونه مو مزروع عندنا بمنطقتنا بمحافظتنا. يعني جبت 3 شتلات، 2 نوع انثى وواحدة ذكر، لانه هذا القاح خارجي الكيوي بيحتاج الى ذكر، نبتة ذكرية ونبتة انثوية، وزرعتهم 3 شتلات. طبعا اهتمينا فيهم مثلهم مثل بقية الشجر، حتى بعد 3 سنين أو 4 سنين بدأت فرح الثمار، ومثل ما شفتوا حضرتك انه الحمد لله محصول جيد يعني وتجربة جيدة كانت وناجحة.
10: ولم تقتصر التجربة على زراعة الكيوي، اذ تضم المزرعة ايضا عددا من الاشجار المثمرة ضمن توجه يهدف إلى تنويع الإنتاج والاستفادة من مقومات المنطقة مع مواصلة تطويرها عاماً بعد عام.
11: أنا زرعت من كل الأنواع تقريباً بحديقة البيت، زرعت مثلاً الكيوي شفناها، عندي بندق شجرة، عندي الأكيدينيا، عندنا مشمش تفاح، من كل نوع شجرة أو شجرتين مفروض الواحد يطور خبرته ويرجع للمراجع وأصحاب الخبرة.
10: ويواصل المزارع تطوير مزرعته من خلال العناية بأشجاره وإجراء عمليات تطعيم لبعض أصناف الكرز، مستفيدا من خبرته الزراعية لتوسيع إنتاجه وتحسينه. من زراعة الكيوي إلى تنويع الأشجار، يثبت هذا النموذج أن التجارب الفردية قادرة على فتح آفاق جديدة أمام الزراعة في القنيطرة، ويشجع مزارعين آخرين على خوض تجارب مماثلة. للتلفزيون السوريا، آلاء المقداد، القنيطرة.
0: يواصل مزارع سالي عكار بريف طرطوس التوسع في زراعة الذرة، ما رفع الإنتاج هذا الموسم، فيما تراجع مردودهم قليلا بسبب وفرة المحصول وزيادة المعروض.
12: في سهل عكار بريف طرطوس تتوسع زراعة الذرة مدفوعة بنجاح الموسم الماضي والأرباح التي حققتها، إلا أن زيادة الإنتاج هذا الموسم رفعت المنافسة في السوق، ما انعكس على مردود المزارعين مقارنة بالأعوام الماضية.
13: بالنسبة لموسم الذرة عندنا هلا هو موسم استراتيجي، يعني موسم كبير السنة زراعة الذرة، الموسم كويس يعني، كان في أول الموسم كان في ربح وكان في الموسم كويس، وحاليا كمان كويس بس مو مثل الأول بالنسبة لربح الموسم الدرع.
12: مع انطلاق موسم القطاف تزداد وتيرة العمل في حقول الذرة، إذ تستقطب عمليات جمع المحصول وتجهيزه عددا من العمال لتشكل فترة الحصاد فرصة عمل موسمية للعديد من العاملين.
14: عم نشتغل موسم الدرع، نشتغل مدخول حلو، نشتغل يطلع موسم الدرع نبلش فيه من أوله لبين ما ينتهي، خلص موسم الدرع نشتغل بغير موسم والحمد لله مدخول منيح عم نشتغل فيه ومستورة والحمد لله. يعني باليوم الأخير طالع لنا 3-4 ناتر سيارات، نشتغل كل نهار الصبح بعد الظهر ظل المساء، يبعثوا على حلب على الشام على اللاذقية على حما، يبعثوا على كل المكانات على الحسكة.
12: يعد سهل عكان من المناطق الزراعية الخصبة التي تتميز بتنوع محاصيلها وارتباط أهلها الوثيق بالأرض، ما جعله بيئة مناسبة لتجارب زراعية متعددة. ومع تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعي في المنطقة، يواصل السهل ترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز المناطق المنتجة في ريف طرطوس. موسم استثنائي لمحصول الذرة في طرطوس هذا العام، إنتاج وفير يرفد المزارعين بدخل إضافي ويوفر فرص عمل للعديد من الأيدي العاملة في مراحل الحصاد والتجهيز لبيعه في الأسواق. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، معتبرا أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وأضاف ترامب أنه يشكر الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهم، مشيدا كذلك بفريقه الذي قال إنه أسهم في تحقيق هذا الاختراق التاريخي. في غزة بدأ الجيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لإدخال ما تسمى بقوة الاستقرار الدولية والتي تشمل 200 جندي كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة. نتعرف مشاهدينا إلى ماهية تلك القوات وخلفية تشكيلها والهدف من إدخالها إلى قطاع غزة مع الزميل عبد المنعم سعد.
15: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك كموافقة مبدئية ضمن رؤية أمريكية شاملة. ولكن ما هي قوة الاستقرار وعلى أي أساس تشكلت وما المهام الموكلة إليها؟ قوة الاستقرار تلك تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها البيت الأبيض وأقرها مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني من العام 2025، ومن المفترض أن تشكل من خلال عدة جهات دولية. أما عن مهامها فتستند إلى تصور ترامب الخاص بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والذي يقوم على أساس تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي شؤون القطاع، وذلك بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية. إذن مشاهدين، هرمية التكوين بصورة واضحة، القوة تأتي لإدارة شؤون قطاع غزة كمعاون أمني لمجلس السلام الذي شكله ترامب وعين نفسه رئيسا عليه، في حين عين فيه وزير خارجية مارك روبيو وصهره جارت كوشنر ومبعوثه توم باراك، وهو أقصد المجلس الذي سيدير كل ملفات القطاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حكومة من التكنوقراط تستبعد منها حركة حماس كليا. ولكن هناك شروط إسرائيلية، القوة لن تشكل إلا من الدول الصديقة لإسرائيل، فتركيا على سبيل المثال يقول بنيامين نتنياهو إنها لن تشارك فيها. أما العدد الذي وافقت عليه تل أبيب فهو 100 جندي فقط من دولتي المغرب وأوغندا، وسيخضع جميع أفرادها حسب الشروط إلى التدقيق من الجانب الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل هذه القوات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وستكون مهمتها تجربية الأولى في مدينة رفح في منطقة غير خاضعة لحركة حماس. وماذا بعد؟ ستستقبل هذه القوات الفلسطينيين الذين يريدون الانتقال إلى هذه المنطقة والعيش فيها، على أن يتم توسيع هذه المناطق تباعا وتوازيا مع شرط إسرائيلي أساسي، وهو نزع كامل سلاح المقاومة في القطاع.
0: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عددا من جنوده في كتيبته القتالية سابار غادروا قاعدة سيدي تيمان جنوبي الأراضي المحتلة من دون إذن من قادتهم، مؤكدا فتح تحقيق في الحادثة. وبحسب صحيفة معرفة الإسرائيلية، فإن انسحاب عشرات الجنود من كتيبة سابار القتالية التي كانت تساعد لدخول قطاع غزة كان غير معهود، وأخرجها من الجاهزية العملياتية وفق الصحيفة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادثة جاءت بعد خلاف الجنود مع قائد الكتيبة بسبب امتيازات بين الجنود الجدد والقدماء. أصيب 7 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع بعد إنذار بإخلاء مربع سكني. يأتي ذلك في ظل خروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من تشرين الأول 2025.

أفادت وكالة أنباء الفلسطينية بتمديد جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوكالة أن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 من تموز الجاري، مشيرة إلى أن الأوامر تنص على منع دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من جيش الاحتلال مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين من هذه القيود. هذا ويأتي تمديد الأوامر بالإغلاق في ظل استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم بالتزامن مع تواصل عمليات الهدم داخل المخيمات وسط تحذيرات فلسطينية من تدهور الأوضاع الإنسانية.

أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار كان يهدف إلى شراط موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد إيران بعدما رفض بفارق صوت واحد، إذ صوت 50 عضوا ضده مقابل 49. ويعد هذا ثاني مشروع قرار من هذا النوع يفشل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ خلال أسبوعين، ما يعرقل مساعي الديمقراطيين لفرض قيود على العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. كشفت شبكة NBC نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة عن تصاعد التوتر داخل البيت الأبيض في ظل تزايد إحباط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مسار الحرب مع إيران واستمرارها دون تحقيق تقدم حاسم. وبحسب التقرير، أبدى ترامب غضبه خلال اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن القومي الأسبوع الماضي وسط خلافات بين مساعديه بشأن الاستراتيجية الأنسب للتعامل مع النزاع. كما حذر مسؤول أمريكي من أن واشنطن رغم تحقيقها ما وصفه بانتصارات تكتيكية قد تواجه مخاطر استراتيجية في ظل غياب رؤية سياسية واضحة لمسار الحرب. قالت وزارة الدفاع السعودية أنها استضافت اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات ببابي المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأوضحت الوزارة في بيان أن 14 دولة أكدت دعمها للتحالف البحري ودولا أخرى في طور استكمال موافقتها الوطنية للانضمام، وأكدت أن التحالف يهدف إلى حماية الممرات البحرية الدولية والتصدي لتهديدات الملاحة والتجارة العالمية.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة.

0: رأيك بمسار العدالة الائتمان؟
1: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: الطابق الأول اللي بيجي عليه خلص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدي اروح لعند امي. قام قال له الدكتور اللي جاي قال له انا هلا حروح لعند امك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايا لسه هدلهم كلهم بدي خليهم يفطسوا. ما نعرف وش حدا منهم، انت اكبر قدر نعرف الشرطي من بوطه. انت وعامل هاي الوضعيه هيك
7: وهيك راقد هيك دكتور كل
6: هون قاسينا كتير، وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من سوريا اليوم، ونناقش في ساعتنا الأولى إقرار مجلس الشعب لنظامه الداخلي الجديد بعد استكمال مناقشة مواده والتعديلات المقترحة عليها والتصويت على صيغته النهائية. فماذا يتضمن النظام الجديد؟ وما أبرز اللجان المقررة والإجراءات الناظمة لعمل المجلس؟ في محورنا الثاني نتابع ملف استكمال دمج قسد بالحكومة مع الحديث عن حل نفسها خلال أيام، وما ورد من تصريحات تتعلق بدمج موظفين بالمؤسسات الحكومية، وبينما يربط بين حل مؤسساتها باكتمال عملية الدمج. في محورنا الأخير نتحدث عن الساعات الأخيرة التي تسبق انتهاء مهلة استبدال الليرة والتحديات التي ترافق هذه العملية، والتي وصلت إلى مشهد احتجاج في محافظة دير الزور يطالب بتمديد المهلة. فما الأسباب التي حالت دون تمكن الأهالي في بعض المحافظات من استبدال ما يملكونه من ليرات قديمة؟ أهلا بكم.

0: أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد والذي تضمن 231 مادة بعد أيام من النقاش الداخلي. نتعرف في التقرير الآتي على تفاصيل النظام الداخلي الجديد.
1: في خطوة ضمن مسار إعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا، أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد متضمنا 231 مادة في إطار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي يحكم هذه المرحلة. يحدد النظام الداخلي طبيعة المجلس كهيئة تشريعية، إذ نص على أن مدة ولاية مجلس الشعب تبلغ

0: 30 شهرا قابلة للتجديد مع اعتماد دورات انعقاد منتظمة بواقع 3 دورات سنويا تستمر كل منها 10 أسابيع بما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي. من أبرز ما تضمنه النظام هو التأكيد على القطيعة مع نظام المخلوع من خلال حظر تمجيده أو إنكار الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه، إلى جانب منع الدعوات للانفصال أو التقسيم. كما وسع النظام من صلاحيات المجلس التشريعية، حيث منح اللجان الدائمة أو مجموعة من الأعضاء حق اقتراح مشاريع القوانين، مع إقرار آلية تتيح للمجلس تجاوز اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين في حال إعادة إقرارها بأغلبية الثلثين. في الجانب الرقابي، أتاح نظام للجان البرلمانية استدعاء الوزراء والمسؤولين إلى جلسات استماع بهدف مساءلتهم ومتابعة أداء الجهات التنفيذية، في حين نص على إمكانية إجراء الجلسات علنيا وبثها عبر وسائل الإعلام، مع إمكانية عقد جلسات سرية في حالات تتعلق بالأمن الوطني. يضم المجلس 26 لجنة دائمة، من بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والدفاع والحريات، إضافة إلى لجان مستحدثة مثل لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، إلى جانب لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، في إشارة إلى التأقلم على الواقع واللوازم الذي يعيشها الشارع السوري اليوم. كما تناول النظام آليات العمل البرلماني، إذ سيتولى المجلس التصويت على القوانين وإقرار المعاهدات الدولية المحالة من رئيس الجمهورية والنظر في مشاريع القوانين المحالة منها أيضا، إضافة إلى تنظيم الحصانة البرلمانية ومنع تعارض المصالح وإمكانية إسقاط العضوية في حالات المخالفات الجسيمة. ويأتي إقرار هذا النظام في ظل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة، حيث ينظر إليه كأداة تنظيمية أساسية لضبط عمل السلطة التشريعية وتحديد دورها في المرحلة الانتقالية، وسط تحديات تتعلق بفعالية التطبيق وقدرة المجلس على أداء مهامه في بيئة سياسية ما تزال في طور التشكل.
1: ونفتح هذا الملف مع السيد عبد الناصر حوشان، عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس من ريف حماة، مرحبا بك. والسيد جمال النميري، عضو مجلس الشعب من دمشق، مرحبا بك. والسيد بشر حاوي، عضو مجلس الشعب من دمشق، مرحبا بك أيضا. والسيد محمد صبرة، المحامي والسياسي من أبو ظبي، مرحبا بك. وأبدأ معك سيد عبد الناصر، باختصار لنعرف المشاهدين بالنظام الداخلي، أهمية أن يكون هناك نظام داخلي ينظم عمل المجلس وآليات التصويت وكل هذه الأمور، إضافة لتشرح لنا الفوارق بين النظام الداخلي الذي أقره مجلس الشعب اليوم أو الحالي، مجلس الشعب الحالي بالأحرى، والمجلس والنظام الداخلي الذي كان ينظم عمل مجلس الشعب النظام المخلوع.
2: بداية تحياتي لكم والسادة المشاهدين. طبعا النظام الداخلي يعني هو مجموعة القواعد الناظمة لعمل مجلس الشعب، وأيضا على مستوى المجلس، وأيضا على مستوى تنظيم العلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وباقي مؤسسات الدولة. هذا من حيث المبدأ. طبعا يتضمن كما ذكرتم في تقريركم، يتضمن تعريف المجلس، مهام المجلس، آليات تشكيل المجلس والمجلس ولجانه، وايضا انتخابات مكتب المجلس، يعني رئيس المجلس والنائبين وامين السر. نعم. بالاضافه ايضا لموضوع مهام كل منهم، وايضا مهام اللجان وتشكيل اللجان وآلية تشكيل اللجان، وايضا يشمل ايضا تعريف باللجان، اسماء اللجان واختصاصاتها، والنظر ايضا بين مقترحات القوانين وشرع القوانين التي تاتي الى المجلس، وايضا مناقشه الاتفاقيات الدوليه، وايضا جلسات الاستماع، وايضا موضوع
1: طيب لو نتحدث سيد عبد الناصر عن الاختلافات بين يعني النظام الداخلي الحالي وما كان سابقا، طبعا من حيث عدد اللجان، من حيث آليات التصويت، من حيث طريقة العمل، كل هذه التفاصيل.
2: بداية يجب أن نؤكد على أو ننطلق من مقاربتنا لموضوع النظام الداخلي، هو أننا محكومين اليوم بالإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري اليوم يعني نظام الحكم

0: او كرس نوع من نظام الحكم هو ليس رئاسي بالكامل ولا برلماني بالكامل، فكان نظام هجين بالنسبه لنا، حيث يعني تم تكريس بعض فصل السلطات بشكل حاد. لا اعطي دليل انه ما اعطى رئيس الجمهورية اي سلطه تشريع، ولا اعطى الحكومه او رئيس الجمهورية حق بحل البرلمان. كذلك الامر لم يعطي البرلمان او مجلس الشعب الحق بالمساءله بمعنى الاستجواب او الادوات الرقابيه الثانيه، لم يعطيها لمجلس الشعب كونها لا تؤدي بالنهايه الى حجب الثقه عن الحكومه. فاقتصرت الرقابه عبر اليه وضعها على الدستوري باختصاصات مجلس الشعب وهي الاستماع للوزارة. طبعا يختلف اختلافا جذريا عن النظام الاساسي لمجلس الشعب الذي كان عدور النظام، لانه هناك كان في دستور يؤسس لشكل الحكم انه حكم رئاسي، وبالتالي منح
1: كان يحق له ان يحل مجلس الشعب
0: سلطه التشريع بغياب. وعلى فكره انه اغلب 95% من القوانين والتشريعات السوريه كانت مراسيل تشريعيه صادره عن النظام، بينما حوالي 5% كان صادر عن مجلس الشعب الباقي.
1: طيب انتقل الى السيد جمال، مرحبا بك سيد جمال. هل رعى النظام الداخلي الحالي حساسيه المرحله؟ هل فعلا هو نظام داخلي لمجلس الشعب يحضر لمرحله ما بعد الانتقاليه، ووضع في بنوده شيئا يؤسس لهذه المرحله ما بعد الانتقاليه؟
2: مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام. الحقيقة أن المادة 230 من النظام الداخلي راعت ذلك ونصت على أن هذا النظام هو نظام لمرحلة انتقالية، يعني ويراعي الخصوصية الحالية بالنسبة للحالة السورية. لذلك إذا نظرنا إلى مجمل ما جاء في النظام الداخلي في سياق اللجان وفي سياق اتخاذ القرارات وفي سياق التشريع، نلاحظ ملحظين هامين. الملحظ الأول تعقيبا على ما ذكره زميلي الأستاذ عبد الناصر حوشان، أن النظام الرئاسي الذي يلحظ فصلا حادا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما كان النظام السابق البائد يعني شبه رئاسي يعطي لرئاسة الجمهورية الحق في حل المجلس وفي التشريع وإلى غيره. اليوم نحن أمام حالة المجلس الشعب هو مجلس تشريعي محض، لا يتدخل في إصدار تشريعاته أي جهة أخرى، فهناك فصل حاد نسميه في.
1: لكن أيضا هناك يعني حق لرئيس الجمهورية، هناك حق لرئيس الجمهورية بموضوع القوانين، بما أنك جئت على هذا الموضوع، خلال شهر أن يراجع القانون الذي يتم إصداره من مجلس الشعب. أيضا كيف من خلال النظام الداخلي رعيتم هذه النقطة، أو نظرتم إليها، أو وجدتم لها حلا؟
2: حقيقة للسيد رئيس الجمهورية أن ينظر في القانون خلال مدة شهر، فإذا أرسل ذلك بأسباب معللة إلى مجلس الشعب، عاد المجلس وأعاد القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ودراسة الأسباب أو الفقرات المعترض عليها، ثم بعد ذلك يتم التصويت عليه أو التصويت على الفقرات المعترض عليه. فإذا أقر المجلس القانون بثلثي أصوات اعتبر هذا القانون نافذا وبلغ رئيس الجمهورية بذلك، وبالتالي فأنت ترين أن حق التشريع وسن القانون ليس بيد رئيس الجمهورية إنما بيد المجلس. فهذا ما تكلمنا عنه، أنه فصل حاد للسلطات.
1: نعم. طيب أنتقل إلى السيد بشر، مرحبا بك سيد بشر. هناك 26 لجنة الآن، البعض يقول أنه هذا سيجعل عمل المجلس صعبا باعتبار تعدد اللجان، وهذا سيكون له تكاليف، سيكون له الكثير من الاجتماعات، ربما يعني يحمل عبئا جديدا. كيف ترد على هذه النقطة، وما هي أهم اللجان التي أنشئت واستحدثت وهي ضرورة في هذه المرحلة، وبالمقابل اللجان التي ألغيت ولم تكن يعني كانت موجودة ولم تعد موجودة في هذه المرحلة؟
3: بداية يسعد مساك،
1: مساء النور،
3: زملائي والسادة وضيوفك والسادة المشاهدين. على العكس تماما، أنا بشوف خلاف هذا الكلام الذي تفضلتين

0: الذي تفضلت به. كثرة اللجان كما نعلم جميعا أن اللجان هي الدينامو التي تحرك مجلس الشعب، تحرك البرلمان. كثرة اللجان هو أمر صحي ومفيد جدا، لأنه الذي سيحمل يعني موضوع التشريعات على عاتقه هو اللجان، هي التي ستجهز. يعني بدلا من أن يكون هناك مثلا 10 لجان موزع على كل التشريعات أو تختص بكل التشريعات التي تخص الوزارات والهيئات إلى آخره، هناك يعني كثرة اللجان، هناك لجنة مثلا واحدة تعنى بشأن التعليم فقط، لا تعنى بشأن التعليم العالي والتربية والثقافة. إذا دمجناهم مع بعض سيكون هناك عبء كبير على هذه اللجنة في إصدار القوانين، نظرا لأن هذه الفترة التي نعيشها هي فترة حساسة، كما أسلفنا جميعا نحتاج تشريعات، نشاهد في حياتنا العادية يعني ثقل القوانين التي تكبلنا، القوانين التي كانت يعني سارية أيام نظام البائد، التي تكبلنا جميعا في حياتنا العادية، في المدارس، في الجامعات، في تنظيم البلديات إلى آخره، نعم، في الإدارة المحلية. فيجب الإسراع، وبالتالي يجب الإسراع في يعني صياغة قوانين أو إقرار قوانين تسهل على الناس أمور حياتهم. وبالتالي كثرة اللجان هي هدفها الإسراع في هذا الأمر. كل لجنة مختصة بموضوع معين، مختصة بشأن معين، بقضية أو أكثر، يعني غالبا هناك يعني اللجان تشمل أكثر من قضية، فيكون عملها أسرع، يكون إنجاز القوانين أسرع بذلك. أعتقد هناك يعني أهم اللجان التي برزت، التي أضيفت على اليوم، هي اللجان المتعلقة بالسلم الأهلي، اللجان المتعلقة بالعدالة الانتقالية، نظرا لحساسية هذا الأمر كما تعلمين جنابك.
1: طيب، هل مرت كل المواد يعني بتوافق أم بأغلبية مطلقة أم بأغلبية نسبية؟ كيف مرت، يعني لو تجبنا سيد بشر باختصار على هذه النقطة، كيف مرت عملية التصويت؟
0: نعم، على بالطبع المواد؟ لم يكن هناك توافق، وهذا الجميل في الأمر، وهذا ما يجعلني يعني أنا أخرج على الشاشة وأنا مبتسم حقيقة، وأنا يعني فخور بالشيء الذي حصل البارحة أو الأسبوع الماضي، أنه لم يمر كل شيء يعني بالتوافق، كان هناك سجالات كبيرة، كان هناك موافقين ومعارضين على بعض.
1: طب ما هي أبرز التعديلات حول ما هي أبرز التعديلات حول هذه السجالات؟ يعني لو تذكر لنا أهم التعديلات التي طرأت بعد السجالات التي تحدثت عنها.
0: التعديلات كان يعني ربما أبرز التعديلات، كان هناك بند على سبيل المثال يتعلق بحظر تشكيل تكتلات سياسية أو ما إلى ذلك ذات طابع سياسي ضمن البرلمان، نعم. فتم يعني الإجماع على، أو ليس إجماعا، تم يعني رفضها بأغلبية ضمن البرلمان، ولم تمرر هذه المادة. طبعا الذي وضع هذه المادة كان يجد هناك مسوغات معينة، أنه لا يوجد قانون أحزاب ناظم للحياة السياسية بعد، فلا أستطيع أنا أبدأ الحياة السياسية داخل البرلمان قبل أن يكون هناك تنظيم حقيقي للحياة السياسية في سوريا. لكن يعني العدد الأكبر أو الغالبية من أعضاء البرلمان قالوا لا يمكن تمرير هذه المادة. يعني هذا أبرز مثال خطر في بالي.
1: نعم.
0: الآن
1: طيب أنتقل إلى السيد محمد، مرحبا بك. إذا سألناك عن دلالات مادة، منح مادة يعني تمنح الرئيس، رئيس الجمهورية، الحق بتمديد ولاية مجلس الشعب في الظروف الاستثنائية، كيف تنظر لهذا الموضوع؟ ومن خلال اطلاعك على النظام الداخلي واللجان التي شكلت واللجان التي ألغيت، كيف تشرح لنا الأمر من وجهة نظر قانونية؟
2: مساء الخير لك استاذ باب. يعني حقيقة دعيني أبدأ من تحديد المبادئ الأساسية التي يمكن الحكم على الأشياء من خلالها. في النظام الداخلي لأي مجلس تشريعي في العالم هناك 4 قضايا هي القضايا الأساسية التي يمكننا من خلالها أن نحكم على هذا النظام الداخلي، على مدى كفاءته، على مدى جودته، ومدى ملائمته. القضية الأولى الأساسية هو من يحدد الأجندة التشريعية، بمعنى أن أعضاء المجلس أيا كان، هذه موجودة يعني من الكونغرس الأمريكي للبرلمان البريطاني للبرلمانات المؤقتة أو غير المؤقتة، تحديد الأجندة التشريعية هو أمر على غاية من الأهمية، لأن أعضاء المجلس لا يستطيعون مناقشة أي شيء إلا وفق أجندة تحدد لهم.
1: نعم.
2: في النظام الداخلي الحالي تحديد الأجندة التشريعية هو بيد

0: طرفين حقيقة، وبيد رئيس المجلس والمكتب، مكتب المجلس، دون أي يعني دون أي إمكانية من أعضاء المجلس للتدخل في هذه الأجندة التشريعية. هذه النقطة الأولى. إذا تحديد الأجندة التشريعية هو قضية على غاية من الأهمية، هي التي تحدد
1: طيب النقطة
0: مدى
1: الثانية،
0: قدرة المجلس
1: نعم
0: على العمل. النقطة الثانية هو تحديد الجلسات. في النظام الداخلي الحالي الصيغة النهائية، يعني الصيغة النهائية هي أفضل من الصيغة التي كانت مقدمة والتي بذل الأعضاء الكثير من أجل تعديل بعض الصياغات، لكن ما تزال الصيغة النهائية هناك تركز كبير وكبير جدا يخل بالتوازن بيد رئيس المجلس.
1: نعم
0: أغلب الصلاحيات هي بيد رئيس المجلس من ناحية تحديد موعد الجلسات. أنا أتحدث عن الجلسات وليس عن الدور التشريعي.
1: نعم.
0: الدور التشريعي محدد 10 أسابيع 3 أدوار في السنة، لكن تحديد موعد الجلسة، إعلان بداية الجلسة، ضبط الجلسة، تمديدها أو عدم تمديدها، للأسف هذا ترك بيد
1: رئيس المجلس. نعم
0: رئيس المجلس. إذا تحديد موعد الجلسات هو قضية مهمة، لأنه هو يتعلق بآلية عمل المجلس بالقدرة على تعطيل المجلس بالكامل إذا لم يتم
1: إذا
0: تحديد موعد
1: تركز
0: الجلسة.
1: الصلاحيات بيد رئيس المجلس. النقطة الثالثة،
0: تركز الصلاحيات بيد رئيس المجلس. النقطة الثالثة هي نظام التصويت داخل الجلسات. لدينا نص عام في الإعلان الدستوري يتحدث أن مجلس الشعب يتخذ قراراته بالأغلبية. الأغلبية عندما لا تقترن بوصف فيذهب القانونيين لتفسيرها باعتبارها أن الأغلبية المطلقة النصف زائد واحد.
1: نعم.
0: لكن في النظام الداخلي الحالي هو نص على أغلبية تبلغ الثلث، واعتبر بأن النصف زائد واحد هو نصاب الانعقاد الصحيح، طبعا باستثناء بعض القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية بالمحكمة الدستورية، قال بأنه بأغلبية الأعضاء، هذه يجب أن تتخذ بأغلبية الأعضاء. إذا تخفيض الأغلبية التي نص عليها الإعلان الدستوري، وأظن نحن بحاجة الآن حقيقة لتفسير من المحكمة الدستورية العليا لمدى انسجام هذه المادة التي خفضت الأغلبية إلى الثلث.
1: نعم. علما أن هناك نص في الإعلان الدستوري لهذا الأمر.
0: نعم. مع نص الإعلان الدستوري.
1: نعم.
0: يعني أعود إلى سؤالك حول مسألة المادة الثالثة من التمديد. للأسف يعني هناك عبارة وردت في هذه المادة عندما تحدثت، طبعا من الطبيعي جدا أن يكون هناك مادة حاكمة لإمكانية تمديد ولاية أي مجلس تشريعي بالظروف الاستثنائية، هذا أمر طبيعي جدا.
1: نعم.
0: لكن عندما تم قرن هذه المادة، عندما قيل بأنه هي بالاستناد إلى المادة 26 من الإعلان الدستوري، فهذا يعني حكما أن التمديد سيكون لمدة 30 شهرا، أي 2.5 سنين إذا حسبنا ولاية المجلس منذ الآن، وافترضنا أنه سيتم التمديد، وأنا أظن أنه سيتم التمديد بعد 2.5 عامين، فمعنى ذلك أننا سنتجاوز حدود المرحلة الانتقالية المحددة.
1: نعم.
0: وفق الإعلان الدستوري 5 سنوات هناك نص، وبالتالي كنت أتمنى لو أن يذكر مسألتين في هذه المادة، أن يقال بأنه يمكن التمديد بشرط أن لا يتم تجاوز المرحلة، أن تكون المدة المتبقية لا تتجاوز نهاية المرحلة الانتقالية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان يفترض أن يقترن عندما تمدد ولاية المجلس، كان يجب أن تضع نصا ملزما يقول في حالة التمديد يعاد تشكيل هيئة مكتب المجلس، باعتبار أن هذا المكتب يملك صلاحيات كبيرة جدا، يعني تشكيل اللجان.
1: نعم.
0: بيد رئيس المجلس وبيد المكتب بالمادة الثانية، وهذا تناقض بين المادتين 19 أظن و 26، لأنه
1: طيب.
0: بين أن يشكلها رئيس المجلس أو المكتب.
1: طيب.
0: رئيس المجلس يدعو للجلسات، رئيس المجلس يفض الجلسات ودون قيد زمني، يعني يستطيع الآن رئيس المجلس
1: طيب.
0: أن يقول غدا سنعقد جلسة لمناقشة قانون رقم كذا،
1: طيب.
0: قانون
1: نعم.
0: دون مدة زمنية لازمة طيب. للتبليغ. طيب أعضاء القاطنين بحلب أو بالمحافظات الثانية يمكن أن لا يتمكنوا من الحضور،
1: وبالتالي ربما يعني يتعثر انعقاد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب. بكل الأحوال أذهب إلى الدكتور بسام العمادي، السفير السوري السابق في السويد الذي انضم إلينا. مرحبا بك دكتور بسام. أريد أن أسأل عن موضوع لجنة العلاقات الخارجية التي كانت موجودة

0: سابقا. الآن تم يعني تعديل الاسم أم تعديل الصلاحية من وجهة نظرك، باعتبار أنه تم تسميتها الشؤون الدبلوماسية والقنصلية؟ من وجهة نظرك هل هو فقط تعديل بالاسم أم أنه تعديل بكل المحتوى لهذه اللجنة وأهمية هذه اللجنة في مجلس الشعب في هذه المرحلة بالذات؟
1: أختي الكريمة، تغيير الاسم هو انعكاس لتغيير صلاحية اللجنة وتشكيلها وكل شيء يتعلق بها. يعني عندما نقول لجنة العلاقات الخارجية أو الشؤون الخارجية، هذا يعني أول أهم بند فيها هو مساءلة وزارة الخارجية أو وزير الخارجية عن السياسة الخارجية بما يتضمن التفاوضات أو الاتفاقيات أو ما يجري العمل عليه في الشؤون الخارجية والسياسات الخارجية، هذا أولاً. أما الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، هذا جزء بسيط جداً من عمل لجنة العلاقات الخارجية. وإذا أردنا القول حقيقة، فهو ما حدث يعني هو تقزيم للجنة العلاقات الخارجية، ولن يكون لا الوزير ولا غيره مسؤولين أمام البرلمان أو مجلس الشعب عن ما يقوم به خارجياً، يعني في التواصل وفي التفاوض وكاتفاقات سرية أو أمنية. تعلمين بأنه مجلس الشعب يحق له إحضار الوزير وسؤاله عما يجري. الآن الشيباني أصبح خارج المسؤولية وخارج التغطية حتى فيما يتعلق بمجلس الشعب. طيب. وهذا قصور كبير، أظن أنه يعني للأسف سيكون يعني مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية ومسؤوليتها أمام الشعب الذي يمثله مجلس الشعب. لذلك كما نعلم السلطة المطلقة يعني تؤدي طيب. إلى مفسدة مطلقة.
0: طيب سيد بسام، يعني هناك لجنة لكن الآن معنية بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية، هل ربما من خلال تفسير هذه اللجنة وتحديد عملها، مسار عملها، صلاحيتها، ربما يكون له علاقة هذا الأمر بالعلاقات الخارجية بشكل عام؟ يعني لماذا نقول أنه سيكون شيء مختلف تماما؟
1: لأنه هذا كما قلت الاسم يدل على المسمى. طيب. فإذا قلنا بأن هي لجنة دبلوماسية قنصلية، هذا يعني بأنها ستكون مسؤولة، قد تكون مسؤولة عن تعيين السفراء والقناصل أو مشكلة شخص تقدم إلى السفارة ورفضوا تسجيل ابنه، أو وهذه شؤون يعني أقل من أن تكون مسؤولة عنها لجنة الشؤون الخارجية، لجنة العلاقات الخارجية. ولا أظن بأنه يعني حتى تعيين السفراء لن يعطى لهذه اللجنة. على كل سننتظر لنرى عندما يضعوا مهمة اللجنة ويكتبون نظامها الداخلي والأشياء التي طيب. ستناط بها، عندها سنعلم أكثر.
0: ابقى معنا لو سمحت دكتور بسام، سأذهب إلى السيد عبد الناصر. سيد عبد الناصر، فعلا بموضوع لجنة العلاقات الخارجية تحديدا، عندما تم تغيير الاسم، هل هذا يعني بتغيير المحتوى، بتغيير المهام؟ باعتبارك يعني كنت رئيس لجنة إعداد النظام الأساسي، كيف تفسر لنا هذا الأمر مع التأكيد بأنه لمجلس الشعب حق فقط السؤال للسلطة التنفيذية، للوزراء فقط السؤال، ليس هناك لا آلية محاسبة ولا مساءلة؟
2: كما ذكرت بداية حديثي أنه الإعلان الدستوري هو القانون الناظم العلاقة بيننا وبين السلطة التنفيذية. وفي المادة أعتقد 46 يحدد مهام مجلس الشعب. التي تحدد مهام مجلس الشعب كأداة رقابية هي الاستماع للوزارة. هاي نقطة يجب أن لا نتجاوزها، لأن الزميل أو العزيز بسام تجاوز هذا الموضوع. لا يوجد في آليات المحاسبة استجواب وزير ولا سؤال لحكومي، ولا هذه أدوات رقابية في النظام الرئاسي والنظام البرلماني الذي يجب أن تؤدي. إذا لم تكن المحاسب أو الآليات الرقابية الأخرى تؤدي إلى حجب الثقة فلا قيمة لها. فكان بما أنه ما ذكرت في البداية أن نظامنا الدستوري هو نظام هجين، ليس رئاسيا بالمطلق ولا برلمانيا بالمطلق، وكرس كما ذكرت فصل السلطات بشكل
0: لكن النظام السياسي المعمل فيه بهذه المرحلة هو النظام رئاسي وليس شبه رئاسي، وهناك فصل جامد بين السلطات، فصل جامد وكامل.

0: بالبيت، وهكذا هي الأنظمة الرئاسية.
1: ليس نظاما رئاسيا بالمطلق، هو طيب. مزيج هجين بين ذلك وذلك.
0: طيب.
1: بدليل أن الرئيس من رئيس الجمهورية لا يملك حق له التشريع ولا إصدار مراسم تشريعية بأن اختصاص بيد الشعب. أما موضوع مساءلة أو عفوا جواب أو هذا ليس من أدوات الرقابة، لكن وفق الإعلان الدستوري هناك جلسات استماع للوزراء لمناقشة سياسة كل وزارة من الوزراء. من الوزارة، فبالتالي هذه هي الأداة اليوم متاحة دستوريا أو حسب الإعلان الدستوري.
0: طيب.
1: الأمر الأخير، الأمر الثالث، أن هذا النظام الداخلي هو بمثابة تعليمات تنفيذية أو يمكن يتقي تنفيذية للإعلان الدستوري، لكن يتغير بمجرد تغيير أو تعديل الإعلان الدستوري، فبالتالي هو مؤقت. فرضته أولا
0: طب لا، لكن سيد عبد الناصر لم تجاوبني عن نقطة لجنة العلاقات الخارجية، تغيير الاسم هل هو تغيير في المهام لم تختلف؟
1: لم تختلف. اختصر دور لجنة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بالنظر بالتشريعات. لو عدت إلى كل النظام الداخلي لوجدت أن كل لجان تختص بالتشريعات لكل وزارة أو التي من اختصاص كل وزارة بالتشريعات. كان هناك مفهوم مواضيع كان دارج بموضوع الشؤون أو مواضيع أو شؤون، ففي بعض الشؤون هي اختصاص الوزارات أو السلطة التنفيذية، سواء وزارة الخارجية سواء وزارة الاقتصاد أو وزارة العدل، هذه لا نتدخل بها كشؤون تنفيذية، إنما فقط مهمتنا بموجب الإعلان الدستوري هي النظر بالقوانين التي.
0: طيب سيد عبد الناصر، ماذا عن الأمور المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بسوريا بشكل عام والتي يقوم بها، أو المفاوضات التي تقوم بها مثلا سوريا في مرحلة ما مع دولة ما لن نسمي ولن نعطي أمثلة، أليس هذا من دور المجلس التشريعي أو مجلس الشعب أو البرلمان، سميه ما شئت، بهذه الحالة عندما لا يكون هناك لجنة كيف سيتم يعني التعامل مع هذا الأمر؟ ستقوم السلطة التنفيذية بتمرير أي اتفاقية؟
1: موضوع المعاهدات لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية نظر بها من قبل كل المجلس.
0: طيب.
1: دليل أن هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وأيضا اللجنة الدستورية.
0: طيب.
1: اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لها الحق يوجب هذا النظام الداخلي بدراسة أي معاهدة أو صكوك دولية تقدم إلى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها.
0: طيب.
1: قبل عرضها على المجلس، فبالتالي هناك رقابي أداة رقابية سابقة اللي هي اللجنة الدستورية التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية، وأيضا هناك المناقشة العامة بموضوع المعاهدات في بند أو في باب خاص مذكور بالنظام الداخلي.
0: إذن
1: تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية في العهد البائد، تم توزيعها ما بين اللجنة الدستورية والمجلس واللجنة الشؤون القنصلية.
0: نعم، شكرا لهذا التوضيح دكتور بسام. إذن لا داعي هناك للتخوف، الاختصاصات للجنة الشؤون الخارجية ذهبت لعدة لجان ويعني لم تفرغ من محتواها بل وزعت. ما رأيك بهذا الطرح الذي قدمه السيد عبد الناصر وهو كان يعني يرأس اللجنة التي صاغت النظام الأساسي أو النظام الداخلي لمجلس الشعب؟
2: أستاذ عبد الناصر، طبعا
0: بالتأكيد.
2: أولا لا يجب أن لا نقدس الإعلان الدستوري، أولا هو مؤقت، ثانيا لم يوضع بشكل صحيح. طيب. يعني ثم يعني وضع لخدمة شيء معين هن اختاروا وفرضوا، ولكن عندما نقول فصل السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، أصلا لا يجوز بالمطلق أن تقوم اللجنة السلطة التنفيذية بتعيين السلطة التشريعية لأنه ستكون خاضعة لها، وهذا ما حدث للأسف لأنه لم يكن هناك انتخاب حقيقي لأعضاء مجلس الشعب. الأمر الآخر الآن الذي أريد أن أقوله، كل برلمانات العالم وكل يعني السلطات التشريعية لها الحق، يعني هناك دائما لجنة للشؤون الخارجية لأنه هناك شؤون داخلية وشؤون خارجية في أي بلد في العالم. لا يجوز أن تكون الشؤون الخارجية بيد شخص لا يخضع لمساءلة الشعب، هو يقوم بالتفاوض وإجراء الاتفاقيات وبالذات السرية منها. لا يجوز أن يقوم بكل ذلك

0: تخضع الشعب لمزاجه وقدرته وعدم قدرته على فرض مصلحة الشعب السوري، ثم لا يسأل عن ذلك من قبل المجلس الذي هو من المفروض أن يمثل هذا الشعب الذي يهمه ما سيتم الاتفاق عليه مع الآخرين. لذلك أقول يعني نريد أن نتكلم بصراحة، لا نريد أن نطبل ولا أن نغير الحقيقة. الحقيقة أن تغيير الاسم يفرض بما لا يدع مجال للشك بأنه لم يعد لدى لجنة الشؤون الخارجية أي قدرة على مساءلة أو التحدث بأي شأن آخر غير الشأن الدبلوماسي والقنصلي. وهنا عندما أقول الدبلوماسي هذا يعني تعيينات وزارة الخارجية، أما موضوع تشريعاتها فهناك مرسوم حدد صلاحياتها وتشريعاتها بشكل
1: نعم.
0: كامل.
1: طيب
0: تفضل.
1: طيب سيد عبد الناصر، يعني بدقيقة واحدة إذا كنت تريد أن
2: تقول
1: بدقيقة واحدة لو سمحت، لأن لدي ضيوف آخرين.
2: أستاذ المشاهدين فضل. تمام، موضوع التصديق على الاتفاقيات الدولية مرهون بموافقة مجلس الشعب، له أن يوافق عليها وله أن يرفضها. فتمرير أنه لا يجوز محاسبة أو لا يجوز الرقابة على الاتفاقيات الدولية هذا أمر مغلوط. عندنا بند خاص بموضوع نظر فيها لمجلس الشعب حق الحق برفضه أو قبول.
1: طب طالما هذا الحق موجود لدى مجلس الشعب، لماذا تم تغيير اسم اللجنة؟
0: لما تحدث عن المصادقة أنا تحدثت عن المساءلة. يعني ما يجري دائما في وزارة الخارجية وما يقوم به وزير الخارجية يجب أن يكون خاضع للمساءلة، ليس فقط المعاهدة بعد أن تقدم إلى المجلس لتمريرها، لأنه الآن مجلس الشعب كما هو والسلطات الممنوحة لرئيس المجلس ومكتب المجلس وإلى آخره واضح جدا بأنه يعني لن يكون مجلس منتخب قادر على أن يقول لا. هذا ما نقوله الآن.
1: طيب يعني اسمح لي أن أختم هذه النقطة المتعلقة بلجنة العلاقات الخارجية، علما أن هذا الموضوع يعني ما زال بحاجة للكثير من الشروحات. بكل الأحوال أعود إلى السيد جمال. سيد جمال، مع تغيير هذه اللجان هناك لجنة خصصت لموضوع العدالة الانتقالية، لكن قانون العدالة الانتقالية حسب النظام الداخلي يحتاج للإجماع. لماذا هذا القانون بالذات بحاجة للإجماع؟ وهل سيكون هناك فعلا إجماع؟ وإن لم يكن هناك إجماع هذا يعني أنه لن يمر قانون العدالة الانتقالية الذي ينتظره الملايين من السوريين.
3: اسمح لي في البداية أن أسجل فقط نقطة نظام على الحوار الذي تم منذ قليل. يبدو لدى صديقي العمادي إشكالية في قضية القانونية لتشكيل النظام الداخلي. نحن ننطلق في إعداد النظام الداخلي تحت سقف الإعلان الدستوري، سواء أعجبه الإعلان الدستوري أو لم يعجبه، سواء اعتبره تاما أو ناقصا.
1: طيب.
3: لا يحق للمجلس أن يتجاوز مواد الإعلان الدستوري بحال من الأحوال، والإعلان الدستوري نص بشكل واضح وصريح على هذه المواد، فالتجاوز غير دقيق.
1: تم التجاوز في موضوع التصويت. تم التجاوز الإعلان الدستوري بموضوع التصويت الأغلبية المطلقة.
3: إذا أعطيتني وقت أنا أشرح لك ذلك.
1: طيب
3: لم تفضل. لم يتم التجاوز مطلقا. لم يتم. يعني أنا مستعد أن أفصل ذلك بندا.
1: طيب.
3: الأمر الآخر الكلام حول لجنة العلاقات الخارجية، لو تكرمت هذه نقطة مهمة يجب تبيانها. أنا أقول أن النظام الداخلي وسع لجنة العلاقات الداخلية بشكل كبير، حيث أنه وزع مهام لجنة العلاقات الخارجية إلى ثلاث لجان وإلى مكتب المجلس وإلى المجلس نفسه. فهناك لجنة العلاقات القنصلية والدبلوماسية، وهناك اللجنة الدستورية، وهناك القرار الاتفاقات الدولية التي تتخذ بقرار من عموم المجلس من الهيئة العامة. كيف تم تقليصها؟ النقطة الأهم من هذا أن الإعلان الدستوري لا يسمح للمجلس في نصوصه بإجراء المساءلة وإجراء
1: هذه النقطة نعم معروفة وذكرناها.
3: ليس لي أن أتجاوز الإعلان الدستوري، ليس لي، لا أنا أريد أن أوضح ذلك. كذلك الأمر بالنسبة لما ذكره صديقي الأستاذ محمد صبرة، لم يقتصر دور التشريع على اقتراحات الرئيس ومكتب الرئاسة، بل هناك مادة نصت على أنه يقدم 17 نائبا مقترحا من أجل إقرار قانون أو تقديم قانون.
1: طيب.
3: فكيف المجلس لم يكن له دور تشريعي في هذا؟ هذه نقاط يجب الإضاءة عليها وتوضيحها بشكل جيد. أنا أرى أن هذا النظام في هذه المرحلة الانتقالية هو نظام يعني يمثل هذه المرحلة ويحقق لها أفضل ما ينبغي.
1: طيب
3: أن
1: سيد جمال لو تجبني على سؤال

0: الآن. شكرا لشروحاتك.
1: نعود للعدالة الانتقالية.
0: نعم
1: نعم، نعود لقانون العدالة الانتقالية. المعلوم يعني لدى الجميع اليوم أن الإرث الثقيل الذي أورثه النظام البائد وحجم الجرائم الكبيرة التي تركها، وأدى ذلك إلى إحداث شرخ مجتمعي يهدد السلم الأهلي في الدولة السورية. لذلك السلطة التنفيذية سارعت إلى تشكيل ما يسمى بهيئة العدالة الانتقالية التي انكبت على إعداد قانون العدالة الانتقالية الذي لم تنتهي منه. دور المجلس اليوم ودور هذه اللجنة بشكل رئيسي أن يقوم بدراسة هذا القانون وتنقيته بما يتلائم مع تحقيق العدالة الانتقالية لجموع السوريين المتضررين من جبر للضرر وإحقاق لحق الناس وإلى طيب. آخره، مما سيؤدي بدوره هذا كله يؤدي إلى ترميم الحالة المجتمعية.
0: طب هل يعقل التصويت بالإجماع مختصر؟ يعني ربما عضو واحد لا يصوت وبالتالي
1: لا خاصة ليس بالإجماع
0: هكذا جاء في النص.
1: هو بالأغلبية المطلقة. أعطني نص المادة، هو بالأغلبية مطلقة. نعم. 50+1 من قال بإجماع؟ ليس بإجماع، هو 50+1.
0: طيب شكرا للتوضيح. ولذلك نسمع منكم لأنكم تضيئون على هذه النقاط، وشكرا للتوضيح. والأغلبية المطلقة نسبة يعني نصف زائد واحد، هي ليست نسبة يعني كبيرة يتم التوصل إليها بسهولة. طب أذهب إلى السيد بشر. سيد بشر، هناك أيضا لجنة متعلقة بالضحايا والشهداء وشهداء الثورة وشؤونهم. كيف سيكون عمل هذه اللجنة من وجهة نظرك، خاصة أن هناك من يقول من سيضع هذه المعايير؟ إلى ماذا سيتم الاستناد؟ كيف سيتم إنصاف الشهداء والضحايا وذويهم من خلال هذه اللجنة؟
2: نعم، تسمحي لي أعلق شوي على الحديث
0: بدقيقة واحدة لو سمحت. بدقيقة واحدة لو سمحت، تفضل.
2: في أمور اليوم يعني وردت بعض المغالطات بوجهة نظري في الحديث اللي دار منذ قليل. أولا، موضوع المساءلة اللي طرحه أستاذ بسام هو ما له علاقة باللجان. في لجنة متعلقة بشؤون الخارجية، ما في لجنة متعلقة بشؤون الخارجية، هذا ما له علاقة. موضوع المساءلة بيطرحه المجلس ككتلة، المجلس بيطرح مساءلة، الاستماع إن دق التعبير.
0: نعم تماما، لأنه حسب الإعلان الدستوري لا يوجد مساءلة.
2: نعم نعم نعم نعم، الاستماع بيطرحه المجلس ككل. هناك لجنة تتعلق بوزارة التعليم العالي أو لا يوجد لجنة، نحن قادرون على أن نطلب وزير التعليم العالي ببساطة. موضوع المعاهدات الدولية، لا يمكن أن تمر معاهدة دولية إلا المصادقة عليها من قبل مجلس الشعب. طيب. هناك لجنة اسمها لجنة العلاقات الخارجية، أم لم يكن هناك لجنة؟ هذا الأمر
0: طيب
2: يعني مصروف منه.
0: هذه
2: يعني
0: حتى يعني
2: يكون لأنه أخذ هذا الموضوع بالشارع السوري. نعم، وعلى السوشيال السورية أخذ مدى كبيرا. طيب. فيجب التوضيح به. طيب.
0: وضحت هذه النقطة من قبل حضرتكم وضوع الضيوف الآخرين، تفضل.
2: أي نعم. موضوع اللجنة ذكر تماما، ذكر أستاذ بسام ما يتعلق أنه إذا لن يكون هناك للجنة دورا في تعيين موظفين أو تعيين السفراء أو تعيين من قال أن مجلس الشعب معنى بهذا الأمر؟
0: طيب.
2: هذا خارج اختصاصه، نحن طالب بفصل سلطات. طيب. كيف لي أن أتغول على السلطة التنفيذية في مهامها. طيب. وأدوارها؟ فقط للتوضيح هذه الأمور.
0: تفضل.
2: نعود لي يعني موضوع
0: لجنة الشهداء والضحايا
2: وشهداء الثورة السورية. نعم. أعتقد لي نعم، أعتقد في كل اللجان المسؤولة عن هيئات وعن وزارات سوف تأخذ مقترحات القوانين من الوزارات ومن الهيئات المسؤولة عنها. أما هون في هذه الحالة لا يوجد وزارات أو هيئات يعني يمكن الاعتماد عليها في البنية الأولية للتشريع أو للقانون، وبالتالي سيخضع الموضوع لاجتهاد يعني أعضاء اللجنة. أعتقد من السهل جدا ومن المتيسر جدا وحسب النظام الداخلي الاستعانة بمستشارين والاستعانة بخبراء والاستعانة، وخاصة في الحالة السورية وخاصة في هذه الحالة تحديدا، يمكن الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني التي عملت في هذا الشأن على مدى عقد ونصف خلال الثورة السورية. فهذا الأمر أعتقد أنه صعب للغاية. طبعا هناك متعلقات، هناك أمور متعلقة مثلا على سبيل المثال في وزارة الدفاع، كون هناك عدد كبير من الشهداء الذين سقطوا وهم عسكريون، هم ضمن يعني يعودون إلى مرتبات وزارة الدفاع، فهناك يعني تعاون بهذا الشق مع وزارة الدفاع، هناك تعاون مع وزارة الداخلية أيضا.
0: تقصد
2: هناك
0: لحظة لو سمحت لي سيد بشر، هذه نقطة لنوضحها. تقصد وزارة الدفاع، تقصد المنشقين عن النظام الذين كانوا وانشقوا

0: تخسر لنا منهم وزارة الدفاع
1: أو عناصر أو عناصر الثوار الذين كانوا
0: نعم.
1: ضمن
0: تمام تمام
1: ضمن الفصائل العسكرية
0: تماما تماما تماما تمام بالطبع نعم. بالطبع بالتأكيد هم شهداء ثورة، لكن يعني كلمة وزارة الدفاع لنشرح الموضوع يعني فقط للتوضيح للمشاهدين.
1: لا أقصد نعم نعم نعم هذا ما قصدته تماما. وزارة الدفاع الحالية شهداء يعني هم هي أيضا يعني في هذه اللحظة وزارة الدفاع أيضا تجهز مثلا قوائم الشهداء الذين سقطوا حتى قبل معركة التحرير قبل 8 ديسمبر، فمنهم من كانوا في فصائل أخرى غير مثلا في هيئة تحرير الشام في الجبهة الشامية في فصائل
0: طبعا بالتأكيد
1: أخرى
0: يعني شهداء الثورة 14 عاما، الثورة السورية فيها شهداء وحملوا السلاح ضد النظام الأسد نعم. المخلوع ل 14 عاما، يعني هل نتحدث الآن يعني عن كل من قاتل ضد النظام خلال 14 عام والضحايا وذويهم، يعني سيكون هناك معايير واضحة بهذا الخصوص.
1: ذهبنا باتجاه توسيع هذه يعني ذهبنا عندما كنا نتناقش حول هذه اللجنة ذهبنا باتجاه التوسيع يعني شهداء وضحايا الثورة، يعني تشمل الشهداء والمصابين والمتضررين والمعتقلين وما الى وعوائلهم وما الى ويعني ما الى ذلك، ويعني هذا من حيث الشموليه
0: طيب.
1: ويعني ايضا الشموليه الزمنيه ايضا تشمل من بدايه الثوره حتى طيب. الان لا يوجد يعني كما اسلفت لا يوجد يعني قانون حالي يتم العمل عليه لانه لا يوجد وزاره تعنى بهذا الامر مختصه او هيئه نعم. مختصه كما هو الحال في العدالة الانتقالية، لكن ليس من الصعب أعتقد يعني العمل على هذا الأمر وخاصة بالتعاون مع المنظمات المجتمع
0: طيب طيب طيب
1: المنظمات الحقوقية المختصة.
0: النتائج هذه اللجان هل ستكون هذه اللجنة بالذات ستكون ملزمة أم هي فقط توصيات؟
1: كيف ملزمة؟ هي ستنتج قوانين، هذه نعم. اللجان مهمتها تعد مشروع قانون وتصوت عليه في البرلمان ويصبح وضح. قانونا ساريا
0: وضحت
1: في
0: وضحت نعم
1: ليست توصيات لا نعم. نحن ما بنشتغل توصيات كمجلس الشعب، نحن بنشتغل قوانين
0: وضحت.
1: بنعد مشاريع
0: بالتأكيد هذه هو اسمه المجلس التشريعي
1: مهمتها تعرض
0: نعم, نعم. بالتأكيد بالتأكيد نعم. طيب سيد محمد بالتأكيد تريد أن تعلق على ما ورد من خلال يعني الحوار السابق في الدقائق الماضية باختصار لو سمحت، وأريد أن أيضا يعني تجيبني على نقطة موضوع الفصل بين السلطات الجامد بين السلطات في النظام السياسي الحالي، هل النظام الأساسي النظام الداخلي لمجلس الشعب يعكس هذا الفصل الجامد بين السلطة التشريعية والتنفيذية، هل هناك أي تغول لسلطة على أخرى؟
2: يعني دعيني أبدأ من نقطة حق الأعضاء باقتراح مشاريع القوانين. المادة 52 المادة 152 من النظام الداخلي من الصيغة النهائية قالت لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة ولكل 17 عضوا من أعضاء المجلس الحق في اقتراح القوانين، هذا كلام سليم. المادة 153 المادة التي جاءت بعدها الفقرة 1 قالت لرئيس المجلس إحالة اقتراح القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية مدى توافقه أو عرضه على المجلس. اللام هذه باللغة القانونية تعني سلطة تقديرية لرئيس المجلس، رئيس المجلس هو يستطيع أن يتلقى المقترح من 17 عضو وأن يحيله إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغته أو إلى المجلس للتصويت عليه ويستطيع أن يضعه في الدرج، لا يوجد إلزام على رئيس المجلس بأن يعرض هذا للتصويت، كان يجب أن تكون هذه المادة وعلى رئيس المجلس عرض كذا إلى آخره والاستثناء السلطة التقديرية تكون هو مسألة إعادة الصياغة
0: نعم.
2: أيضا قضية على غاية من الخطورة يعني تفضل ضيفك أظن الأستاذ بشر عندما تحدث عن موضوع أن اللجان سيكون عملها ملزم لا كل اللجان بالنتيجة كل اللجان
0: نعم.
2: الموجودة داخل المجلس ستقدم تقارير عملها النهائي إلى مكتب المجلس ليعتمدها رئيس المجلس، ورئيس المجلس وفق الفقرة 6 من المادة 21 هو صاحب الحق الحصري بعرض المواضيع على التصويت، المجلس سيد نفسه عندما يكون هناك آلية لعرض المواضيع على التصويت أمام الهيئة العامة.
0: يعني من الممكن أن يكون عمل لجنة فقط فعلا توصية ولا يتم العرض على المجلس؟ فسر لنا فسر لنا
2: مشروع قانون
0: نعم
2: لكن ستقدمه إلى رئيس المجلس. هلا الإشكال

0: آلية وين؟ أن النظام الداخلي لا يلزم رئيس المجلس بتقديم كل التقارير إلى الهيئة العامة ليتم التصويت عليها. الفقرة 6 من المادة 21 تقول أنه حق رئيس المجلس بعرض الموضوعات التي يراها على التصويت. عندما نتحدث عن النظام، عن الهيئة التشريعية، ونقول أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه، المقصود هو أنه قادر على فرض إرادته. كيف يفرض المجلس إرادته؟ يفرضها من خلال أغلبية أعضائه، من خلال قدرة أعضائه على التصويت. التصويت حالياً، عرض الأمر على التصويت هو بيد رئيس المجلس، وفي بعض الحالات الخاصة هو بيد المكتب، لكن أيضاً عندما يتخذ مكتب المجلس قرار فيحتاج إلى إقرار من رئيس المجلس. ولذلك أنا بدأت كلامي بالقول بأن هذا النظام يركز كل السلطات بيد رئيس المجلس، وهذا يخلق عدم توازن بين الهيئة العامة للمجلس، بين أعضاء المجلس، وبين سلطات رئيس المجلس. نأتي للنظام السياسي. النظام السياسي الحالي الذي وضعه الإعلان الدستوري، بغض النظر يعني الأشخاص أعجبهم أم لم يعجبهم الإعلان الدستوري، لكن الآن الإعلان الدستوري هو القانون الأسمى في البلاد. وبالتالي يجب أن تكون كل منظومات القوانين لا تتناقض مع الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري أسس لنظام رئاسي. النظام الذي كان نظام المجرم
1: كان شبه رئاسي،
0: هو نظام مختلط، هو النظام البرلماني المختلط، النصف رئاسي والنصف برلماني، على يعني على نموذج الجمهورية الفرنسية الخامسة. لكن النظام الحالي هو نظام رئاسي أشبه، يعني أحد تطبيقاته الكبيرة يعني بالجوار هو تركيا. تركيا تعتمد النظام الرئاسي. النظام الرئاسي الوزراء هم مساعدي لرئيس الجمهورية، ليسوا سلطة تنفيذية بالمعنى التقريري. يعني وهذه نقطة ربما أغفل الإعلان الدستوري النص عليها بشكل واضح. الآن كل الوزراء في تركيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية لا يستخدم مصطلح وزير، يعني لا يوجد وزير خارجية. هناك سكرتير الرئيس للشؤون الخارجية أو سكرتير الرئيس لشؤون الدفاع إلى آخر هذه التسمية. في النظام الرئاسي التركي في هناك نص واضح بالدستور التركي يقول السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، نقطة وآخر السطر، بيد رئيس الجمهورية حصرا. الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على هذه النقطة الأساسية، لأنه يفترض أن الوزراء ليسوا أصحاب سلطة تقريرية في النظام الرئاسي، لأنهم مساعدين لرئيس الجمهورية في إعداد الملفات واتخاذ القرارات، ويجب أن تصدر كل القرارات عن رأس السلطة التنفيذية الذي يمثل رئيس الجمهورية. تبقى موضوع اللجان، يعني اللغط الذي يثور حول موضوع اللجان. صحيح أن هناك فصل جامد في النظام الرئاسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث أن لا تتدخل أي منهما في عمل الأخرى، لكن طبيعة المرحلة الانتقالية ربما أدت بسبب موضوع تعيين المجلس التشريعي آلية الانتخاب، وهذا طبيعي جدا، يعني هذا أمر لا تغيب عليه. لكن في موضوع مسألة فعلا اللجنة الشؤون الخارجية التي أثارت الكثير من اللغط، يعني كان من الممكن تجنب كل هذا اللغط وكل هذا يعني كل هذا الكلام عبر، والقصة ليست تسمية فقط، لأنه الفكرة أن فكرة الشؤون الخارجية هي أوسع من الشؤون الدبلوماسية والقنصلية. النصوص الموجودة في النظام الداخلي تتحدث عن موضوع دراسة المعاهدات الدولية ومطابقتها مع الإعلان الدستوري، وهذا الخطوة الأولى صحيحة، أنه يجب أن لا تتناقض المعاهدة الدولية مع الإعلان الدستوري. لكن لدينا حالات كثيرة قد تكون المعاهدة مطابقة للإعلان الدستوري، لكنها قد ترتب أعباء على الدولة السورية، سواء أعباء مالية على الخزانة أو أعباء سياسية أو أعباء أخرى، تحالفات لا تتعلق بموضوع انسجامها مع الإعلان أو عدم انسجامها. وبالتالي كان من المفترض أن يكون هناك حقيقة، وعادة تكون يعني هي اللجنة الثانية من حيث الأهمية،
1: في البرلمانات والمجالس التشريعية،
0: في البرلمانات لجنة الأمن ومن ثم
1: لجنة الأمن والدفاع
0: تتعلق بإدارة الملفات الخارجية.
1: نعم دكتور بسام، يعني لك الحق في التعليق، تفضل. يعني وخاصة أنه هناك

0: وجهات نظر بموضوع لجنة العلاقات الخارجية، وخاصة مع ما تحدث السادة النواب بموضوع توزيع مهام هذه اللجنة على أكثر من مادة في النظام الداخلي.
1: أنا أتفهم طبعا أن كثير من الزملاء المعلقين يتقيدون بحرفية النص ويقدسونه إلى حد كبير. أنا أتحدث عن السقف المعرفي لكل منا. عندما نتحدث عن دول متحضرة وتقدر شعبها وشعبها حريص على أن يكون له دور في حكمه وفي كل شيء، يكون هناك دور كبير له في العمل السلطة أو في يعني التداخل أو الدخول في عمل السلطة التنفيذية وتوجيهه عندما تخطئ فيه أو يكون له يعني للشعب ملاحظ عليه، وهذا يكون طبعا من خلال النواب الذين تم انتخابهم من هذا الشعب. الآن نقطة توزيع اختصاصات لجنة العلاقات الخارجية على لجان أخرى، هذا ما هو العيب فيه؟ العيب فيه هو ما يجري تماما الآن في الدولة، هو تسليم أشخاص ليسوا اختصاصيين باختصاصات لا يعرفون كيف يوجهونها. لجنة العلاقات الخارجية لها يجب أن يكون لها يعني مختصين لهم علاقة بالعمل السياسي والدبلوماسي والقانوني وكل شيء، لذلك هم من أعضائها مجموع هؤلاء لكي يتمكنوا من دراسة هذه الأمور. هذه أمور مهمة جدا، ولكن على كل الأمر يعني ليس آخر مشكلة لدينا في هذا الموضوع.
0: طيب يعني أنتقل في الوقت المتبقي سيد عبد الناصر، يجب أن نتوقف عند موضوع الجلسات السرية والعلنية. لماذا تم الإقرار بموضوع جلسات سرية أو النص على أنه يوجد جلسات سرية وجلسات علنية؟ لو تشرح لنا هذا التفصيل، علما أنه متبع هناك في الكثير من البرنامجات هناك جلسات سرية وعلنية، لكن لماذا نص النظام الأساسي على هذه المادة بهذه الطريقة؟
2: بدي بس نقطة لو سمحت تعقيب على الأخيرة الزميل الصديق بسام عماد. طمنك أنه في عندنا كفاءات سياسي دبلوماسي من شعب 70% من الكفاءات وعلى قدر عالي من الكفاءة.
0: نعم.
2: فأنا بحب طمنك طمن شعبنا. الأمر الثاني بالنسبة لموضوع الجلسات، طبعا الأصل بالجلسات هو العلني. هذا مدى قرينا بالنظام الداخلي. أما موضوع طبعا في بعض الأحيان في قضايا سرية أو جلسات سرية قد تتناول موضوع خاص. يتناول يعني موضوع يمس الأمن القومي أو السيادة الوطنية، فبالتالي هذا الموضوع
0: كيف يتم تعريف الأمن القومي أو السيادة الوطنية؟ يعني كيف سيتم
2: أكيد اليوم
0: شرح
2: في أسرع دولي
0: بالتأكيد
2: يعني
0: بالتأكيد
2: كل ما يتعلق بأسرع.
0: يعني هو أمر موجود الجلسات السرية، لكن كيف تشرح للمشاهدين أن هذا الأمر سيكون حساسا ويجب أن يكون في جلسة سرية متعلق؟ وماذا عن نشر نتائج هذه الجلسة السرية؟ كيف سيتم التعامل مع مخرجات هذه الجلسات نشرها للمواطنين؟
2: إذا بدنا نبين الأسباب السرية ما تمت القضية أو المعايير السرية هي طمت ما ذكرت، يعني في عنوان اسمه عنوان الأمن القومي يتضمن أسرار الدولة سواء سياسي أو العسكري أو الأمني أو هاي القضايا، هاي كلها قضايا يعني لكل حالة لكل جلسة إلى طبيعتها الخاصة. قد تكون الجلسة سرية مع وزارة مع مسؤولين من الاستخبارات، كل العمل الاستخبارات بالعموم هو سر. قد يكون مع وزير الدفاع، ففي قضايا بوزارة الدفاع تعتبر سرية. يعني ما هي صفقات الأسلحة، أو قد تكون يعني هاي بعض يعني المعايير. فموضوع سري محكوم كما هو في كل.
0: طب نتائج هذه الجلسات إذا كانت تمس حياة الناس بشكل مباشر أو الأمن الوطني، هو أمر معني به المواطن السوري، كيف سيتم التعامل مع النتائج؟ هل ستنشر في الجريدة الرسمية أو كيف ستنشر؟
2: أستاذ يروى، يجب أن نفرق بين الجلسات السرية ونتائجها. طبعا لا يمكن طبعا إذا كانت المعلومات التي طبعا كل جلسة فيها مخرجات، والمخرجات تورد في تقرير الجلسة، وكل لجان التي تعمل في المجلس يجب أن ترفق كل محضر جلسة أن ترفق تقريرها.
0: نعم.
2: هذه التقرير إذا كانت طبيعة الجلسة سرية فيها ما ذكرت فيها قضايا تتعلق بالأمن القومي تبقى سرية وتحفظ في أرشيفنا في مكان.
0: نعم.

0: وفي مكان مخصص للجلسات السرية أو لوثائق سرية.
1: نعم شكرا.
0: أما موضوع نشر على العلن أما مثل ما ذكرت الأمر الثاني تم إقرار كل حتى تطمئنكم كإعلام أن في كمان أيضا قررنا مبدأ علنية جلسات الاستماع

0: أيضا أداة من أدوات الرقابي التي قد يمكن استخدامها في مجال الاستماع.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا، السيد عبد الناصر حوشان عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس، كنت معنا من ريف حماة، السيد جمال النميري عضو مجلس الشعب كنت معنا من دمشق، السيد بشر حاوي عضو مجلس الشعب كنت معنا من دمشق أيضا، السيد محمد صبرة المحامي والسياسي كنت معنا من أبوظبي، والدكتور بسام العمادي السفير السوري السابق في السويد كنت معنا من روما. مشاهدينا بعد الفاصل نناقش تطورات استكمال دمج قصد على المستويات الإدارية والعسكرية والتعليمية.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد أن عملية الدمج وتفعيل المؤسسات الرسمية في المحافظة أنجزت بنسبة 70%، مؤكداً استمرار العمل لاستكمال ما تبقى من دون عوائق تذكر. وأوضح أن نحو 20,000 موظف في قطاع التربية والتعليم انضموا إلى مؤسسات الدولة، إلى جانب دمج 2000 موظف في القطاع الصحي و700 موظف في مديرية الكهرباء، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل دمج وتفعيل مديريات النقل والاتصالات والمالية وفروع المصارف، مع استمرار المحادثات بشأن مستقبل الجامعات. ونناقش استكمال ملف الدمج مع السيد مضر حماد الأسعد، الكاتب والمحلل السياسي من ريف الحسكة. مرحبا بك. والسيد شكري شيخاني، رئيس التيار الإصلاحي السوري من القامشلي، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد مضر، مع التصريحات الجديدة لمحافظ الحسكة اليوم، كيف تنظر إلى موضوع الاندماج، وخاصة الحديث عن 20,000 موظف تم دمجهم إلى الآن، علما أن هناك من يقول بأن الحسكة لم تندمج حقيقة إلى الآن في الدولة السورية بكل مؤسساتها؟
1: حياكم الله. لا شك بأن عملية الاندماج قد فرح بذلك الشعب السوري من أجل إنهاء ما يجري في محافظة الحسكة، من أجل الوصول إلى الأمن والأمان والاستقرار في محافظة الحسكة. ولكن هناك بطء، نعم هناك بطء في عملية الاندماج، هناك تأخير في عملية الاندماج، هناك عملية مماطلة في عملية الاندماج، رغم أنه هناك بعض القيادات من قسد هي ترحب بالاندماج وتريد الاندماج وتسعى إلى الاندماج من أجل إنهاء المشكلة الموجودة في محافظة الحسكة. ولكن بنفس الوقت هناك جهات تعمل على عملية المماطلة في الاندماج وعلى عملية عدم تحقيق الاندماج إذا كان من العرب ومن الكرد أو من بقية قوميات وأثنيات الشعب السوري. ولكن بشكل عام أستطيع أن أقول بأن هناك نقاط كثيرة يجب القيام بها في مسألة الأمن. في مسألة الأمن أو الحواجز الأمنية، هناك عملية تسارع في عملية الاندماج، في العملية العسكرية كذلك، رغم أنه نحن كنا نتمنى بأن تقوم قيادات قسد بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الحكومة السورية من أجل إنهاء
0: نعم
1: المظاهر العسكرية، كذلك بأن تقوم الحكومة السورية أن تقوم الحكومة السورية ببسط سيطرتها بشكل كامل على محافظة الحسكة.
0: طيب سيد شكري، مرحبا بك. ما هي النقاط التي يعني لم تحلحل إلى الآن، التي تعثر بها الاندماج، خاصة المتعلقة بالمؤسسات المدنية، متعلقة بموضوع التعليم مثلا، والحديث عن المناهج بالعربية بالكردية؟ ما هي أهم النقاط التي تجعل من اكتمال الاندماج غير ممكنا إلى الآن؟
2: أول شيء مساء الخير لك أستاذة ربا، ومساء الخير لقناتكم الكريمة على هذه الاستضافة. الاندماج هو في مراحله قبل النهائية بقليل، هناك خطوات إيجابية جيدة من الطرفين، هناك تفهم.

0: رائع من الطرفين وخصوصا من الحكومة السورية، نجد أننا نخطو خطوات لا بأس بها في كافة المجالات. كما أسلفنا في حلقات سابقة بأن الاندماج ليس هو فقط اندماج عسكري أمني، وإنما هو اندماج قبل كل شيء تعايشي، اجتماعي، اقتصادي، فكري، تعليمي، قضائي، كل هذه تندرج تحت كلمة الاندماج. نحن في تقريبا حوالي 60 أو إلى 65% من اتفاقية 29 يناير كانون التالي انتهينا منها. نحن في
1: طيب إذا كان
0: الخطوات
1: فعلا
0: الأخيرة،
1: يعني كل هذا ما ذكرته ونحن في الخطوات الأخيرة للاندماج، هل هذا يعني بأنه في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن حل قسد لنفسها؟ هل كل الأطراف في قسد موافقة على أن تحل نفسها قبل أن تتم عملية الاندماج بشكل كامل؟
0: طبعا هو سيتم الإعلان عن حل القسد وعن الإدارة الذاتية حين اكتمال الاندماج كاملا، وبالطبع في كل دائرة، في كل مؤسسة، دولة،
1: إذن
0: عهد، نظام، هناك
1: حل
0: فئات
1: قسد
0: لا
1: مرتبط
0: تريد
1: باكتمال
0: الاندماج.
1: عملية الاندماج ليس قبل ذلك.
0: تماما تماما، هناك في كل مكان هناك من يعارض الاتفاق وهناك من يرحب بالاتفاق. في الجانب مناطقنا يوجد من يعارض، وفي جانب الحكومة السورية يوجد أيضا من يعارض، وهناك من يوافق. هذه حالة طبيعية وهذه حالة صحية، وليس الجميع على رأي واحد تماما. كما تكلمنا سابقا، حتى الأسرة الواحدة المؤلفة من 5 أشخاص يختلف ال5 أشخاص على رأي معين. فما أدراك ببلد، بمحافظة، بمكونات عربية كردية سريانية موجودة على هذه الأرض. نحن ما نريد إيصاله للمواطن الكريم حتى يكون مطمئنا بأن الأمور تجري بسلاسة، تجري بهدوء كامل، تجري وفق تفاهم كامل، وأيضا ترسيخ لمبدأ الثقة التي تم زرعه مع بداية توقيع اتفاق 29 كانون الثاني. هناك الكثير من الأمور هنا تجري على الأرض. أنا حاليا أتكلم من القامشلي، هناك تسليم استلام لمراكز ثقافية علمية، لمراكز قضائية تم تسليمها استلامها من قبل الدولة، هناك الشرطة،
1: طيب
0: الكل هنا لبث الأمن العام. إذا نحن نتكلم عن خطوات إيجابية، ولا نريد أن نذهب إلى أي خطوات لا سمح الله سلبية تعيد علينا موضوع الدم والخراب والدمار.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: طيب سيد مضر، بالنسبة لعمليات الاندماج المتعلقة بالإدارات المدنية، هل والإدارات المحلية تحديدا، هناك كان أيضا ضمن تصريحات المحافظ شيء متعلق بها، هل من الممكن فعلا أن يتم حل هذه الإشكالات المتعلقة بالإدارات المحلية خاصة مع التسليم البلديات لمهامها للدولة الجديدة؟ وكيف سيتم عملية دمج الموظفين 20,000 موظف يعني يتم الحديث عنهم، ألا يشكلون عبئا على الدولة في هذه الظروف بما يترتب عليهم من رواتب، من كل المستحقات؟ سيد مضر، إن كنت تسمعني.
2: مثال مديرية الزراعة، مديرية النفوس، المحكمة، الغرف العدلية أو المكاتب العدلية في المناطق والنواحي، بالإضافة إلى مديرية الري وكذلك مكاتب الري، إلى كذلك المكاتب الإرشاد الزراعي. هناك العشرات من الدوائر الرسمية والحكومية. كذلك نحن نتمنى عملية الإسراع بأن تقوم الدولة بالإشراف واستلام هذه المديريات، لأن الحياة متوقفة على سبيل المثال. فمن هي في المحكمة عليه أن يذهب إلى دير دور مكلف جدا جدا، بالإضافة إلى هناك الأعمال الزراعية، مديرية الزراعة حتى الآن لم يتم تفعيلها بشكل صحيح، رغم أنه تم تعيين مدير للزراعة الإرشادية. لا مدير،
1: للأسف الصوت يتقطع يا سيد مضر، لا نستطيع أن نسمعك ويعني نسمع المعلومات بشكل صحيح. نتمنى أن تصلح يعني الاتصال من عندك ونعود لك. أذهب إلى السيد شكري. فعلا سيد شكري، يعني عندما نتحدث عن اندماج نتحدث عن كل شيء متعلق بالإدارات المدنية التي تنعكس بشكل مباشر تعطيلها أو استمرار عملها على حياة المواطن، لكن إلى أي مدى فعلا هذا الاندماج يكون مفيدا للدولة السورية وللمواطن السوري مع هذا العدد الكبير من الموظفين وما يشكله ذلك من عبء على يعني رشاقة العمل الإداري في تلك المناطق بالذات؟
0: أولا، هذه الكمية الكبيرة كما تفضلت، حوالي 20,000 من الموظفين والموظفات، هم يعيلون أسر كبيرة، يعني يعيلون أعداد أيضا تضاف إلى 20,000 حوالي 80,000، يعني نحن أمام رقم حوالي 100 إلى 150,000 مواطن. نعم. ومواطنة يتضررون أكيد من أي إجراء تعسفي تجاههم أو إخلال بوظائفهم أو عدم رجوعهم. لذلك من باب الإنسانية، باب الإنسانية والرحمة، أن ننظر إلى هؤلاء، وخاصة بعد أن عانوا 14 عاما من الحصار والحرمان من قبل النظام.
1: طب هل ستكون أجورهم ورواتبهم نفس نعم. الأجور التي كانوا يتقاضونها من قصد؟ لأنه أنت تعلم هناك اختلاف بالأجور بين المناطق قبل التحرير، يعني كيف أيضا يتم النقاش بهذا الأمر؟
0: مؤكد. هذه مهمة وزارة المالية، مهمة وزارة المالية، مديرية مالية الحسكة، بالتوافق والاتفاق مع المحافظة سيديرون هذا الموضوع. ولكن نحن نتكلم من باب الإنسانية الكبيرة، من باب العمل على أن لا تتشرد هذه العائلات من جراء الإجراء، أي إجراء تعسفي لا سمح الله لحق هؤلاء الكم الكبير. نعم هو كم كبير، نعم هو سيكون عبء مالي على الدولة، ولكن لا مفر من أنه هذا إنسان مواطن سوري يجب أن يأخذ حقه في العيش، في الكرامة، في كل شيء يتمناه طبعا. أعود بس فقط إلى كلمة الاندماج. الاندماج أنا برأيي انتقل من مرحلة المبدأ إلى مرحلة التفاصيل. نحن جميع نتكلم عن ضرورة الاندماج، لكن الخلاف الحقيقي هو يدور حول آلية التنفيذ وهيكلية القوات وموضوع مشكلة القيادة والضمانات السياسية الإدارية. نحن أمام في الآونة الأخيرة في هذه الأشهر
1: ماذا
0: الأخيرة.
1: ماذا تقصد بالضمانات السياسية؟ ماذا تقصد بالضمانات السياسية القيادية؟
0: الضمانات السياسية هي دائما السياسي هو من يدير الأمر في كل دولة. الضمانات السياسية بما معنى أن يكون هناك حقوق لهذا المكون من خلال الدستور الذي سيتم صياغته أو الإعلان الدستوري الحالي، ومن الممكن أن يكون هناك صياغة دستور جديد ليكون ضامنا لكافة المكونات الموجودة. لا بد من التطلع إلى أن يكون هناك ضمان لكل المكونات. نحن عانينا جدا جدا من النظام البائد، وكان متعجرف، وكان قاسي، وكان ظالم بحق كل المكونات.
1: لكن
0: على
1: لكن فكرة. لأن احنا صحيح صحيح صحيح سيد شكري، لكن نحن الآن نتحدث عن نعم. دمج قسد بمؤسساتها العسكرية والإدارة الذاتية بمؤسساتها المدنية مع الدولة السورية، يعني لا نتحدث عن حقوق الكرد فقط، نتحدث عن مكون، يعني قسد هي مكون سياسي ليس مكون فقط يعني معني بالشؤون الكردية، كي نكون واضحين. لذلك سألتك ما المقصود بالضمانات السياسية، يعني كيف تربط الأمور هناك؟ ما علاقة هذا بذلك؟
0: الضمانات السياسية هي نابعة من موضوع الأمركز إلى أن يكون هناك كل محافظة لها وضعها ولها استقلالها الإداري، بأن تكون تخفف العبء على المركز. طيب. من خلال قضاء المعاملات، قضاء الحوائج الناس بمحافظاتهم.
1: يعني تقصد يعني لامركزية إدارية؟ نعم. تتحدث أيوة. عن لامركزية إدارية يعني بصلاحيات للأطراف
0: حول موضوع التكلفة التي يتكلفها المواطن حقيقة من الخروج من الحسكة من القامشلي إلى دمشق أو إلى حلب. هذه تكلفة مادية باهظة ووقت و... طيب. و... وخوف و... وعدم أمان من الطرقات. رأينا في منذ فترة كيف هناك الحادث المفجع الذي حدث على طريق تدمر دمشق وذهب ضحيته العشرات. إذا نحن أمام معضلة يجب أن نحلها، وهي المعضلة الإنسانية، أن نخفف على هذا المواطن العبء في أن يكون هناك قضاء حوائجه ضمن محافظته، هذا ضمن الحلول الإدارية التي نتمناها للجميع وكل المحافظات.
1: طيب سيد مضر، يعني بالنسبة للإدارات المدنية التي كنت تتحدث عنها، وتحدثنا أيضا عن موضوع الموظفين وكيف سيتم التعامل مع هذا الأمر، خاصة موضوع الرواتب والاختلاف بالأجور، هل سيتقاضون نفس الرواتب التي كانت تعطيهم إياها قصد الإدارة الذاتية مع اختلافها مع ما تقدم يعني تعطيه الدولة السورية الآن، الحكومة السورية الآن، وكان سابقا هناك اختلاف بين المناطق، كيف برأيك سيتم علاج هذه النقطة من وجهة نظرك في هذه المرحلة؟
2: يعني يتم معالجة هذه النقطة من خلال توحيد الرواتب. رواتب الدولة الموجودة في الحسكة أو دير الزور أو دمشق هي واحدة، قانون العمل الموحد هو واحد في كل الأراضي السورية.
1: لكن أنت تعلم يا سيد مضر أنه إلى الآن لا يتم العمل بقانون العاملين الموحد المتعلق بالمساواة بالأجور، يعمل على العمل به لكن إلى الآن هناك اختلاف بالأجور، أنت تعلم بين الشمال والمنطقة الشرقية.
2: نعم هذا الكلام صحيح، ولكن حقيقة وجود مجلس الشعب أتوقع سيتم توحيد العمل الموحد في الأجور والرواتب، ونحن نتمنى الإسراع في ذلك حتى لا يكون هناك اختلاف بين الوزارات أو بين دوائر الدولة في عملية الحصول على الرواتب وعلى الأجور. هذه نقطة مهمة جدا يجب تلافيها من قبل مجلس الشعب ومن قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومن قبل الأجهزة المعنية بذلك. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية كذلك نحن نتمنى بأن يتم تشغيل الدوائر الرسمية والحكومية في محافظة الحسكة، لأن الحياة متوقفة حاليا، أستطيع أن أقول بأن الحياة متوقفة. على سبيل المثال مديرية الزراعة، ونحن نعرف بأن محافظة الحسكة هي تعتمد على الزراعة، فتشغيل أو إعادة العمل في مديرية الزراعة والإسراع في ذلك، كذلك في مديرية الري بالإضافة إلى إدارة النفوس بالإضافة إلى المحكمة والدوائر العدلية في المناطق وفي النواحي بالإضافة إلى بقية الدوائر الأخرى، عملية التشغيل هذه تعيد الحياة إلى محافظة الحسكة وكذلك تعيد الموظفين والعمال. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، نحن نتمنى الإسراع في عملية إطلاق سراح المعتقلين والكشف
1: إلى أين
2: عن
1: وصل
2: المغيبين.
1: إلى أين وصل هذا الملف تحديدا، لأنه أحد الملفات الإشكالية سيد مضر، إلى أين وصل فعلا؟
2: يعني أنا سألت السيد العميد مروان العلي مدير الأمن العام، وسألت كذلك الأخ أبو أسامة الهلالي نائب محافظ الحسكة عندما قاموا بزيارة الشدادي والالتقاء مع الشيوخ ووجهاء المنطقة، سألتهم عن هذا الموضوع على أن هذا الأمر إنساني يجب إبعاده عن الشق السياسي أو عن المسار السياسي. فأطلاق سراح المئات من المعتقلين والكشف عن المغيبين، فهذا الموضوع سيساعد اجتماعيا على عملية الدمج، لأن الذي لديه موقوف أو مغيب يريد أن يعرفه أين هو. هذه نقطة مهمة جدا. كذلك عملية تسليم، عملية الكشف عن مخيم روج، وكذلك عملية إعادة تأهيل مخيم روج الذي يتواجد فيه المئات من النساء من الدول العربية أو من الشعب السوري. كذلك هذه نقطة مهمة جدا بأن تقوم الدولة بأن هي من تشرف على مخيم روج. كذلك السجون والمعتقلات التي ما زالت تحت سيطرة قسد، نحن نتمنى أن تنتقل إلى سيطرة الحكومة السورية. والأهم من ذلك هي عودة اللاجئين والنازحين إلى مدينة الحسكة والقامش ورأس العين وبقية مناطق في محافظة الحسكة. عودة اللاجئين والنازحين من خارج سوريا والنازحين من داخل سوريا، هذا الأمر سيخفف كثيرا من العقبات الاجتماعية ومن المشاكل الاجتماعية.
1: طيب سيد شكري، إذا سألنا عن موضوع التعليم، وكنت سألت عنه في بداية هذا الحديث، موضوع التعليم أحد التحديات خاصة متعلق بموضوع المناهج، وكان هناك أكثر من مقترح بموضوع المناهج، إلى أين وصل هذا الأمر وكيف يمكن حلحلة الموضوع، خاصة أنه هناك رؤية للحكومة السورية متعلقة بالمناهج في تلك المناطق، وهناك رؤية مختلفة لقسد؟
0: لا، ليس هناك رؤية مختلفة، هناك تفاهم بالنسبة للوضع
1: هناك رؤية
0: التعليمي.
1: مختلفة متعلقة عفوا بموضوع التعليم باللغة العربية أم الكردية، أم أن يكون هناك ساعتين أو حصتين أسبوعيا بالكردية؟ يعني هناك اختلاف وهذا ليس مشكلة، نتحدث ما هو المقترح لحالة الأمور.
0: يا ريت، تمام، يا ريت تسمحي لي بس كمل.
1: تفضل.
0: الموضوع ليس بالخلاف الكبير أقصد، هناك بعض الخلافات الجزئية في هذا الموضوع. لا تنسي أننا مقدمون على شيء لم يكن في التوقع. هناك اندماج بين قوة أو سياسة كانت منعزلة أو بعيدة لسوريا لوحدها في شمال شرق سوريا، وبين دولة وليدة جديدة سيكون لها الدور الكبير في إدارة المنطقة بالكامل. لذلك ليس من السهل أن نقول والله في يوم وليلة سيكون كل شيء جاهز. أكيد هناك بعض النقاط الخلافية، بعض النقاط المتعلقة لا بد من حلها، ولكن ليس هناك شيء مستحيل. قد يكون هناك بعض الصعاب، نواجه بعض الصعاب في حلها، ولكن لن يكون هناك مستحيل ما دام نحن والإدارة الحكومة السورية نتفق على أنه بدأ بناء الثقة. الثقة هي الأساس في أي تعامل، ما لم يكن هناك ثقة لن يكون هناك اتفاق، ولن يكون هناك وئام، ولن يكون هناك شيء من الاستقرار. نحن نتكلم عن ثقة، والحكومة السورية أبدت كل تعاون وأبدت كل نجاح من أجل أن يكون هذا الاتفاق يسري تماما، وهو يخطو خطوات إيجابية جيدة كما قلت في السابق. ولكن لا بد من الوقوف احيانا عند بعض الجزئيات. بالنسبه للتعليم، هناك موضوع اللغه، في المناطق الخصوصيه الكثافه الكرديه لا بد انها ستبقى اللغه الكرديه للحفاظ على لغه القوم القوميه الكرديه. هذا حق، وهذا حق كفيله حتى كفيله المرسوم 13.
1: نعم.
0: ايضا هناك مناهج التعليم، لا بد من ان ندرك بان غالبية الأطفال، غالبية البنات والشباب الذين تربوا خلال فترة 9 سنوات في مناهج الإدارة الذاتية على مناهج اللغة الكردية، لابد أن كمان أن يكون هناك فرصة لكي نعرف تماما كيف سنحدث هذا التحول بما يفيد الجميع، لأنه في النهاية نحن كلنا مواطنون سوريون تحت ظل الدولة.
1: طب هذه المقترحات التي تحدثت عنها، هل يتم حسب معلوماتك نقاشها بمحاولة إيجاد الحلول المتعلق بالمناهج، المتعلق بالتعليم، المتعلق بتحديد ما هي المناطق ذات الغالبية الكردية؟
0: نعم، لذلك أنا أعود القول بأن عملية بناء الثقة بين بين بين كافة المكونات هي في الضرورة جدا. يعني أنا برأيي انه حاليا الاصلاحيين او المحللين على التلفزيونات علينا ان ننتقل من موضوع التجيش والتهييج الى موضوع نعمل جسر للحوار، لانه كنا جسر للحوار بين الدوله السوريه وبين مناطق شمال شرق سوريا، وهذا ليس عيبا، بالعكس هذا يعطينا افضليه كمواطنين سوريين. نحن في المحصله كما قلت، وانا قلت في اكثر من حلقه سابقه بانني انا مواطن كردي سوري، أنا أستظل بدولة سورية، وهذا
1: نعم.
0: وهذا شرف لي أن أكون ضمن الدولة السورية، ولكن لي حقوقي يجب الحفاظ عليها، لي حقوقي، لغتي، ثقافتي، فلكلوري، فني، هذا
1: نعم.
0: لا بد من الحفاظ عليه بشكل
1: طيب
0: كامل.
1: سيد مضر، أيضا بالنسبة للاندماج لا بد أن نتحدث عن موضوع وحدات حماية المرأة، وكيف من الممكن حل هذه الأمر، لأنه كمان يعني كما تعلم هناك خلاف بهذا الموضوع، أن الدخول إلى وزارة الدفاع غير مقبول، يعني دخول سيدات إلى وزارة الدفاع، كان مقترح هناك أن يدخلوا إلى وزارة الداخلية. برأيك أيضا إلى أي مدى هذا الأمر سيكون له حل أو سيكون عقبة جديدة في هذا الاندماج؟
2: الحل الوحيد هو عملية زج هؤلاء البنات في دوائر الدولة الرسمية والحكومية، أي في العمل المدني، أو إلى شرطة السياحة، أو إلى بعض الدوائر التي يمكن أن تتواجد فيها المرأة في الأمن العام، أي في حراسة الأماكن الأمنية أو غيرها. ولكن أنا برأيي أنه وحدات حماية المرأة العمل الأساسي والعمل الرئيسي والعمل الأفضل بالنسبة لهم هو الدخول في السلك المدني، أي في الدوائر الرسمية والحكومية، وبذلك يمكن تلافي أي مشكلة ممكن أن تحصل في المستقبل. لماذا؟ لأن على سبيل المثال في الجيش العربي السوري لا يوجد شيء اسمه عسكرة المرأة، ولذلك على الحكومة السورية بالاتفاق مع قيادات قسد، بالاتفاق مع المحافظ وكذلك الأجهزة الحكومية الأخرى، بزج هؤلاء إلى الدوائر الرسمية والحكومية، وهو الحل الأفضل بالنسبة له.
1: نعم، بالنسبة أيضا يعني سيد مضر لموضوع القطاع الصحي، هل نستطيع أن نقول أنه مع دمج 700 موظف في هذا القطاع أنه تم الاندماج بشكل كامل، أم أنه ما زال القطاع الصحي؟ لأن لماذا القطاع الصحي تحديدا؟ لأنه يؤثر بحياة الناس بشكل يومي، وهي القطاع هذا القطاع حيوي ولا يمكن أن يكون هناك فيه يعني أي تعطيل في هذه المرحلة أو في أي مرحلة.
2: أولا نحن نتمنى حقيقة بأن يتم عملية الاندماج في القطاع الصحي، لأن المواطن السوري هو بحاجة إلى القطاع الصحي، ولكن أن يتم الذهاب إلى الكفاءة، أي إلى الذين يحصلون أو حصلوا على شهادات في التمريض أو في الطب العام أو في الاختصاصات
1: يعني بصراحة
2: الأخرى.
1: بصراحة لذلك سألتك عن هذه النقطة، لأن هناك من يقول بأنه 700 الذين تم دمجهم في قطاع الصحة ليسوا جميعا خريجين من يعني أكاديميين بالقطاعات الصحية المختلفة، سواء تمريض أو طب أو أي شيء من القطاع الصحي. إلى أي مدى هذا الأمر دقيق؟ وأي إلى أي مدى مضر هو بالقطاع الصحي في المحافظة في الحسكة تحديدا؟
2: نعم ستكون له نتائج سلبية جدا إذا لم يكن هناك من يعمل في القطاع الصحي، لم يحصل على الكفاءة أو على الشهادة المطلوبة. لذلك نحن نتمنى من وزارة الصحة بأن يتم تشكيل لجنة مختصة في عملية الكشف عن الشهادات عن الشهادات الجامعية وكذلك عن المعاهد، شهادات المعاهد، بالإضافة إلى الكشف الواقعي من خلال إجراء سبر لكل الذين تم قبولهم في مديرية الصحة أو في المستوصفات أو في المشافي من أجل حماية الشعب السوري ومن أجل حماية المرضى.
1: لنصحح المعلومة فقط، يعني أعتذر، هم 2000 موظف في القطاع الصحي وليس 700، يعني كي نكون دقيقين بمعلوماتنا، وهذه حسب تصريحات السيد محافظ الحسكة لكون نكون دقيقين. و2000 يعني عدد كبير ليس بالعدد القليل، خاصة في قطاع صحي متهالك في عموم سوريا وفي محافظة الحسكة.
2: إجراء المقابلات النظرية والعملية بالنسبة لهم هذا أفضل طريقة من أجل الكشف عن المستوى الحقيقي لكل الذين يتم دمجهم في القطاع الصحي.
1: طيب سيد شكري، متى سنقول أنه تمت عملية الاندماج؟ ما هي المدة المتوقعة، خاصة مع الإيجابية التي تحدثت بها ومع أيضا التصريحات الرسمية من قبل المحافظ الحسكة التي تتحدث عن يعني اندماج قطاعات كثيرة والبدء العمل فيها؟
0: نحن أمام فترة ليست ببعيدة جدا حتى يتم هذا الكلام أو الإعلان عن أنه سيكون هناك تم الاندماج. نعم، أنا أؤيد فكرة أن يكون هناك سبر معلومات للقاضي وللطبيب ولكل من يشغل مناصب لهذا، لأنه يهم حياة الإنسان. فأنا لست مضطرا أن أرسل ابني أو ابنتي إلى دكتور ليس معه شهادة معترف عليها، أو يكون لي قضية أمام قاضي ليس معترف أنه قاضي رسمي. بالطبع سيكون هناك سبر معلومات، وهذا من حق المواطنين السوريين في أي مكان طبعا. بالنسبة أرجع للاندماج، الاندماج كما قلت لك سيدتي هذا مرهون بأننا سنكون نبني جدار الثقة بشكل جيد بيننا. نحن مقدمون على بناء سوريا جديدة، بناء سوريا جديدة يتطلب أن يكون هناك تفاهم كامل، أن يكون هناك انسجام كامل وتعايش كامل، لا أن يكون هناك تمرد ولا أن يكون هناك عصيان لا سمح الله.
1: شكراً.
0: يكون هناك تفاهم كامل بأن قرار رئيس الجمهورية بوضع المحافظ، بوضع مدير المنطقة، بوضع مدير الأمن، كل هذه الأوامر وهذه القرارات وهذه المراسيم يجب أن تحترم احتراما كبيرا، وأن يقدر بما ينسجم مع المفهوم العام للمجتمع. نحن أمام بناء دولة جديدة، وإذا أردنا أن نكون فعلا صادقين في بناء هذه الدولة علينا أن نمتثل إلى أوامر هذه الدولة.
1: شكرا جزيلا لكما السيد شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري، كنت معنا من القامشلي. السيد مضر حمد الأسعد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من ريفي الحسكة. نتابع معكم مشاهدينا.

0: وبعد الفاصل سنناقش انتهاء مهلة استبدال الليرة السورية القديمة وما رافقها من احتجاجات في دير الزور للمطالبة بتمديد المهلة.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: تنتهي اليوم مهلة استبدال العملة القديمة التي تفقد اعتبارا من غد الجمعة قوتها الشرائية، وتصبح غير صالحة قانونا للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. يأتي ذلك بالتزامن مع ما شهدته بلدة ذيبان بمحافظة دير الزور التي شهدت احتجاجات شعبية غاضبة على خلفية امتلاك الآلاف مبالغ مالية من الليرات القديمة من دون توفير أي آلية أو مراكز رسمية لاستبدالها.
1: مع انتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة، برزت أزمة جديدة كشفت حجم التحديات الاقتصادية والخدمية التي يواجهها السوريون، إذ تحولت عملية الاستبدال من إجراء عملي نقدي إلى اختبار لقدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المصرفية والحفاظ على مدخراتهم. وشهدت بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي احتجاجات بعد رفض عدد من المحال التجارية التعامل بالأوراق النقدية القديمة، وسط مطالبات بتمديد المهلة ومنح الأهالي وقتاً إضافياً لاستبدال أموالهم في ظل الازدحام الشديد ومحدودية قدرة مراكز الاستبدال على استقبال المراجعين. وتكررت الشكاوى في مناطق عديدة من محافظة دير الزور، حيث شهدت مراكز الاستبدال ازدحاماً كبيراً، في حين توقفت العمليات في بعضها نتيجة نقص السيولة من العملة الجديدة، ما دفع مواطنين للمطالبة بزيادة الكميات المطروحة وتوسيع عدد المراكز لتجنب خسارة مدخراتهم أو اللجوء إلى السماسرة مقابل عمولات مرتفعة. وامتدت الأزمة إلى محافظة الرقة، حيث اعتمد معظم الأهالي على مركز البريد في المدينة بعد توقف مركزي الطبقة وتل أبيض عن استقبال المراجعين بسبب نقص العملة الجديدة، كما تعيش الحسكة حالة من الارتباك مع اقتصار عملية الاستبدال على مركز واحد، ما أدى إلى طوابير طويلة ودفع بعض المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار خشية فقدان قيمتها.
2: اليوم منين نجيب عملة جديدة؟ يا أما نشيل مصارينا نروح على الحسكة تنصرفه، وهو بالحسكة فاتحين مركز واحد ما عم يلحق للمحافظة، تيلحق لنا نحن نطالب الحكومة تفتح مركز زيت. لإيمت كل ما تروح على واحد يقول ما أخذ عملة، إيش تجيب العملة يكبها لإيمت؟
1: وتثير هذه التطورات تساؤلات حول أسباب الأزمة، سواء أكانت ناجمة عن قصر المهلة الزمنية أو عن ضعف البنية المصرفية وقلة مراكز الاستبدال خصوصا في المحافظات الشرقية. ومع انتهاء المهلة سيقتصر استبدال الأوراق النقدية القديمة خلال السنوات الخمس المقبلة حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، ما يفرض أعباءً إضافية على المواطنين.
0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد محمد ناصر حمو المستشار الاقتصادي والمالي من حلب، مرحبا بك. والسيد نديم مجاعص المدير العام لمصرف فرانس بانك سوريا من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد محمد، لماذا فعلا هذه المشكلة لم يستطع الناس استبدال أموالهم؟ هل كان هناك ضعف بالمراكز بالمصارف التي تستطيع استبدال هذه العملة؟ أين هي المشكلة من وجهة نظرك؟
3: أسعد الله مساءك بالخير، وأسعد الله مساء المشاهدين، وشكرا لك ولضيفك الكريم. حقيقة تكمن أسباب هذه الأزمة أن المصرف المركزي منذ بداية العام أطلق طريقة الاستبدال وعملية الاستبدال، لكن الشح السيولة أو نقص السيولة الكافية من العملة الجديدة المطبوعة أدى إلى عملية الاختناق. أيضا قلة المراكز الموجودة في كافة المناطق وخاصة المناطق الشرقية والمسافات البعيدة والمناطق والقرى وإلى آخره، كل هذه العوامل أدت إلى عملية اختناق في عملية استبدال العملة.
0: نعم.
3: حقيقة ما جرى اليوم في المحافظات الشرقية أعتقد جرى في كل المحافظات من عملية اختناق في مسألة استبدال العملة. يعني أنا أقف قليلا عند بعض القرارات، لماذا هذه القرارات ولماذا تعقيدها؟ نفهم تماما، نحن نريد الانتهاء من الحقبة السابقة واستبدال العملة الجديدة بحذف صفرين من العملة القديمة واستبدالها بعملة جديدة. لكن شح السيولة الموجودة في البلد من العملة الجديدة وشح التوريدات من المطبعة حسب ما فهمنا من المطابع أدى إلى عملية الاختراق، وبالتالي لابد من إيجاد حلول سريعة لما
0: سنتحدث
3: تقدم
0: عن
3: به المصرف
0: نعم
3: المركزي.
0: سنتحدث عن الحلول ويعني مسؤولية المصرف المركزي بهذا الأمر، لكن سيد نديم، هل فعلا الآليات التي تم طرح بها العملة الجديدة وشح في طرحها، وخاصة من الفئات القليلة، ساهمت بهذا الاختراق وبأن تبقى العملة القديمة موجودة ومنتشرة في الأسواق وبيد المواطنين؟
4: نعم، مساء الخير
0: مساء
4: أولا لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. أنا اسمحي لي خالف شوي الكلام السائد عن موضوع
0: تفضل.
4: الاختناق والمشاكل اللي عم بتواكب عملية استبدال العملة. أولا بدنا نحكي بشكل عام على مستوى الوطن ككل، المنطقة الشرقية بنحكي عنها كحالة محددة وخاصة. على مستوى الوطن ككل اليوم الكتلة النقدية من العملة القديمة اللي كانت مطبوعة وموجودة بالسوق حسب العمليات الحسابية اللي أجراها مصرف سوريا المركزي، لا من حوالي الأسبوعين كان تم استبدال 80% من الكتلة النقدية القديمة. هالرقم مهم. اليوم أنا بتوقع مصرف سوريا المركزي رح ينشر الأرقام بس نخلص
0: علما
4: اليوم.
0: علما يعني اسمح لي في هذه النقطة سيد نديم، أنه سابقا كانت حسب التصريحات غير معروفة الكتلة النقدية من العملة القديمة الموجودة في الأسواق، فهذه
4: لا
0: النقطة مهمة بأنه تم استبدالها
4: طبعا
0: ب 80%.
4: هي
0: نعم
4: حوالي 48 تريليون ليرة سوري، معروف الرقم صار
0: نعم
4: وموثق، تم استبدال منه 80% لحد من حوالي اسبوعين، وانا بتوقع انه لتاريخ اليوم الرقم قارب ال 90%
0: طب
4: بانتظار تاكيد.
0: كم تم طرح من العملة الجديدة في الأسواق إلى قبل أسبوعين مقابل يعني بعملية الاستبداد؟
4: مبالغ موازية ل 80% من 42 تريليون، واليوم أنا برأيي مبالغ موازية ل 90% من هالمبلغ. هون مهم كتير نحكي بالشكل الكلي. لما عم نحكي عن استبدال عملة، أنا مع ضيفك الكريم باللي قاله أنه في يمكن بعض الاختناق بتوفر السيولة بالنقد القديم مثل ما المواطنين بيتمنوا، إنما مصرف سوريا المركزي، وأنا طبعا لست مدافعا إنما عم بحكيك كمحلل وكمصرفي،
0: نعم
4: بعملية الاستبدال من الأصول، وهيدا اللي صار بسوريا بنجاح، وأنا برأيي هلا بقول لك ليش بنجاح، إنه الكميات اللي تستبدل هي ينضخ مقابلها من العملة الجديدة ما يفوق الضخ أكثر من الكميات اللي تم استبدالها، لأنه هيدا الشيء بيخلق تضخم مالي، واللي كانت
0: إذن
4: الدولة
0: إلى
4: ومصرف
0: الآن
4: سوريا
0: لم تضخ الدولة كل العملة الجديدة في الأسواق بانتظار استبدال ما تبقى من العملة القديمة.
4: تمام، او ضخت كل المبالغ اللي تم استبدالها،
0: نعم
4: اللي هو
0: نعم
4: هيك البرنامج،
0: نعم
4: البرنامج هيك بيقول، وهذا الشيء اذا بتسمحي لي اقول بالتجارب اللي صارت بفرنسا مثلا، تنحكي عن بلدان نجحت مثلنا بسوريا بالاستبدال. بفرنسا لما استبدلوا الفرنك
0: الفرنك
4: القديم
0: باليورو، نعم
4: بالفرنك الجديد، لا قبل اليورو، من الفرنك
0: نعم
4: القديم للفرنك الجديد بعدين لليورو، كل عمليه استبدال بتمر بهي المرحله اللي هي يتم الاستبدال بكميات موازية لما تم تسليمه من العملة القديمة. اليوم نحن بلشنا ابتداء من نهار الأحد بنبلش بمرحلة جديدة اللي هي المرحلة اللي بيتم فيها فقط الاستبدال من خلال مثل ما تفضلت حضرتك بالمقدمة بمصرف مركز مصرف سوريا المركزي بدمشق للمبالغ المتبقية اللي هي لا تشكل أنا برأيي
0: يعني
4: المتواضع أكثر من 10%.
0: طيب لكن هناك مشكلة يعني تحدث عنها المواطنون وتحدث عنها السيد محمد، متعلقة بأنه هذا خاصة المناطق الشرقية يعني والمناطق يعني في عموم سوريا لم تكون مؤهلة المصارف أو فروع البنك المركزي لاستبدال الأموال. إذا سيد محمد، ما هي الحلول الآن، خاصة أن الآن أي عملية استبدال يجب أن تتم في دمشق، وهذا سيشكل عبئا على الذين سيأتون من باقي المحافظات إلى دمشق لاستبدال ما لديهم من العملة القديمة، ما هي الحلول؟
3: أستاذة روبا، حقيقة لا أريد أن أتوقف عن حقيقة الأرقام، ما نشر بالأرقام هو صراحة ليس بدقيق. لم يتم حصر الأموال بشكل أو بآخر، حصر الأموال التي أصدرها النظام الباعد. النظام الباعد كان
0: يعني
3: يقوم
0: الكتلة المالية
3: بطباعة عملة
0: الموجودة غير معروفة، الأرقام التي تحدث عنها
3: غير
0: البنك المركزي
3: محصورة،
0: غير دقيقة. نعم.
3: غير محصورة، عدا عن مسألة أن التجربة الفرنسية أخذت وقت كافي لعملية الاستبدال.
0: نعم.
3: المسألة أنا لا أفهم، يعني أنا لا أفهم لماذا يعني بنطالع قرار وبنخلق له تعقيدات. يعني الآن طلع الحل في مسألة المصرف سوريا المركزي وقال إنه ممكن عملية سحب أو عملية الاستبدال تتم بعد 30/7 بعد ما فقدت العملة قيمتها الإبرائية، ممكن أن يتم حصرا عن طريق دمشق. طيب اللي باع بيته بحلب وقبض أوراق نقدية قديمة ماذا سيفعل؟ اللي قبض راتبه واللي قبض مصاري أو معه فئات، الشرط الثاني بده يكون معه من الفئة النقدية 100 ورقة. طيب اللي ما معه 100 ورقة بده يسافر على الشام مشان يبدلها؟ طيب لماذا لا يتم وجود مراكز أو اعتماد المصرف المركزي في كل المحافظات من أجل عملية الاستبدال والسحب؟ أيضا في القرار الذي أصدره المصرف المركزي أصر على عملية السحب المصرفي، وبالتالي يتوجب علينا فتح حسابات في البنوك، وبشكل أو بآخر لا يمكننا سحب النقود بعد 5 سنوات. وبالتالي يعني في هناك سياسات متعارضة مع مسألة حبس النقدية في البنك، يعني من أجل ضبط سعر الصرف، وهذه نقطة كتير مهمة. فكيف أنا اليوم بدي أروح على الشام وأبدل ومعي 100 ورقة وبالتالي أفتح حساب مصرفي وبعد 5 سنين ممكن تتم عملية سحب ضمن سقف السحوب؟ إذن أنا اليوم في حالة إرهاق وإنهاك للاقتصاد من خلال هذه الإجراءات. أتمنى على المصرف المركزي فتح هذه البوابات في كل مصارف الفروع المصرف المركزي في سوريا في كل المحافظات، واعتماد بعض المصارف واعتماد بعض مراكز الصرافة والبنوك في كافة المناطق والأرياف. يعني مثلا ابن الريف اللي يسافر 200-300 كيلو حتى يبدل فئة 5000 أو فئة 2000، فنحن ليش ما نسهل على المواطن؟ وبالأخص في هناك حبس سيولة، يعني في هناك نقص أو شح سيولة كتير كبيرة.
0: نعم.
3: في سوريا، وهذا الأسلوب المصرفي أعتقد أنه أسلوبا غير ناجح في الاقتصاد. نحن اليوم منخاف من عملية وجود فساد، منخاف من عملية وجود أسعار تانية، أسعار صرف تانية.
0: طيب.
3: ناس يستغلوا
0: يعني
3: إلى آخره.
0: هذه نقطة مهمة جدا سيد، يعني طرحتها سيد محمد، المتعلقة بموضوع أنه الاستبدال الأموال القديمة وبيعها، يعني هناك من يريد أن يتلاعب بهذا الأمر ويبيعها ب يعني ما مبلغ أقل من ما يعني مثلا 5000 يبيعها بسعر أقل للذين يريدون أن يتاجروا بهذا الأمر. يعني أنت تستطيع أن توصف الأمر بشكل أفضل وأدق. هذا الأمر إلى أي مدى من الممكن أن ينشط الآن بسبب أنه الدولة لا تسمح لكل فروع البنك المركزي في المحافظات باستبدال العملة؟ يعني حصرت الأمر فقط بالمركز بالمصرف المركزي في دمشق.
3: الناس عفوا استاذ روبا،
0: يعني
3: الناس
0: بيع الاموال بقيمه اقل من قيمتها الحقيقيه لكي تستبدلها،
3: يعني
0: هذا حل. لكن هذا الحل كيف سيؤثر على العمله؟ كيف سيؤثر على الكتله النقديه في السوق؟
3: سيؤثر طبعا، وهناك في تضخم سلوكي. يعني نحن بالنسبه لنا حكما لما بده يكون في عمله قليله، حكما بده يكون في عندك بينشا عندك اسواق موازيه.
0: نعم.
3: واسواق سوداء، وبالتالي ستزيد الاسعار، وهناك ستزيد فوائد وستزيد اسعار الصرف، وهناك ممكن يكون حتى
0: طيب.
3: مساله الفكه، في عندنا مشكله بالفكه انه في عندنا تضخم سلوكي. يعني اليوم لما ما بكون في فئه ال1000 او الفئه ال500.
0: نعم.
3: وبالتالي الناس عم بتزيد الاسعار، ف فهذا ايضا ينعكس على الناس بشكل او باخر.
0: نعم يعني لا يوجد الفئات من العمله بالقليله، هو هناك فقط في الفئات الكبيره بالضبط. وهذا يؤدي الى رفع الاسعار ويؤدي الى مشاكل اخرى تنعكس على حياه المواطن. اسمح لي سيد محمد ان انتقل بهذه النقطه للسيد نديم. فعلا سيد نديم كما ذكرنا نقطه انه المواطنين سيلجؤون الى السوق السوداء الى بيع العمله التي لديهم لتجار لمن يعملون بهذه الامور غير القانونيه ولو بسعر اقل. الى اي مدى هذا سيؤثر على كل شيء بحياة المواطن، ليس فقط على موضوع البنك المركزي وما تطرحه من عملة، على الأسعار، على كل شيء؟
4: اسمحي لي أول شيء الفت لك نظري أنه موضوع خيار فرع الرئيس للبنك المركزي بدمشق كالمركز المتبقي للاستبدال من تاريخ الأحد هو قرار راجع للقانون. يعني في قانون هيك بيقول عند استبدال العملة اللي ما تبقى من العملة الغير مستبدلة بالأطر اللي صارت خلال 7 أشهر أي من فروع المصارف والصرافين تستبدل حصرا بالمصرف المركزي بدمشق. وهذا الشيء ممكن إذا البنك المركزي رغب أنه يطلع فيه لتعديل قانون، يعني ما أنه موضوع قرار، هذه نقطة إجرائية مهمة. تاني شغلة، عملية الاستبدال تمت لحد اليوم الساعة 8 المساء، يعني من حوالي ساعة ونص ساعتين، بتعميم مصرف سوريا المركزي للمصارف العاملة العامة والخاصة والصرافين بدون أي عمولة وبدون أي فقدان لقيمة الأموال القديمة، العملة القديمة، يعني تمت بدون دفع أي عمولة، وهذا الشيء مذكور بالقرارات ونفذ بحذافيره من قبل الأطراف المعنية. ما تتفضلون به هو يطال المبالغ المتبقية. اليوم في نقاش حول هالمبالغ، أنا بقدرها اليوم بين 10-15% حسب البنك المركزي بكرة بقول قد ما تبقى. بالتالي حصر الكلام عن هالموضوع بده معالجة للجهة الجزية اللي بقيت. يعني عم نتكلم مثل كأنه 50 أو 60 أو 70% من الكتلة النقدية لم تبدل. أنا برأيي يعني اليوم هيدا الكلام ما حدا بيقدر يقول قديش دقيق
0: يعني
4: أو مش
0: سيد
4: دقيق.
0: نديم حتى لو 10% متبقي من لكن هذا لكن هذه هي السيولة موجودة بيد المواطنين وربما يعني هي كل ما يملكون، لذلك نبحث عن الحلول لأنها تؤثر على حياة المواطن. ربما أنتم كمصرفيين تنظرون للأمر الموضوع من وجهة نظر مختلفة، لكن نحن نتحدث الآن عن احتجاجات في المنطقة الشرقية بسبب هذا الأمر.
4: نحن عم نحكي عن خدمة المواطن هي الأولوية. وهي كانت أولوية لدى السلطة النقدية وأولوية لدى جميع المصارف العاملة والصرافين. خدمة المواطن ما أنه موضوع مصرفي، الموضوع تم كخدمة للاقتصاد الوطني بخطة وطنية سيادية شاملة هدفها تبديل العملة من عملة قديمة فقدت قيمتها الورقية، صار واحد إذا بده يحمل مصاري تيدفع بالمحلات أو وين ما بده يدفع يحمل كميات كبيرة. بالتالي كان في قرار سيادة لدولة.
0: سيد نديم لا أحد ينتقد هذه النقطة، نقطة استبدال العملة وحذف الصفرين هي نقطة مهمة جدا وتنعكس على يعني سهولة التعامل بالعملة على حياة المواطن. نتحدث الآن عن مشكلة متعلقة باستبدال العملة القديمة بالجديدة.
4: اليوم بما تبقى من أموال بالرزم اللي محددها المركز اللي هي 100 قطعة كل رزمة، المواطنين بيقدروا يتجمعوا من منطقة معينة ويروحوا على مصرف سوريا المركزي بدمشق بالوضع الحالي ويبدلوها بدون ما يخسروا فيها ولا قرش. وهذا الشيء نازل بالتعميم بوضوح.
0: نعم، لكن هذا سيكلفهم أجور طريق وتعرض لمخاطر الطريق، خاصة مع أنت تعلم موضوع شبكة الطرق في بين المنطقة الشرقية تحديدا والمركز العاصمة. يعني هي أعباء جديدة على المواطن.
4: مظبوط اللي عم تتفضلي فيه، بس كمان بدي أقول لك شغلة تانية. اليوم الفترات القرار بتبديل العملة ما صدر مبارح، القرار بتبديل العملة صدر آخر سنة الماضي. وبلشنا فيه من أول السنة الجديدة، وبالأول كان لفترة كم شهر وتمدده شهر ورا شهر ورا شهر مثل ما بيقول النظام تبع تبديل العملة، والآخر انعطى 7 أشهر. يعني المواطن كان عنده 7 أشهر ليبدو المحل ما بيلاقي مناسب. عند حيالله صراف أو حيالله فرع، حتى لو ما كان عنده حساب ببنك أو ما بيتعامل مع صراف معين كان في روح يبدو المحل ما بده. يعني الموضوع ما أجا مفاجأة للمواطنين. الموضوع انعمل على 7 أشهر. 7 أشهر عادة للكتلة النقدية المعلنة والمتداولة هي فترة كافية للمواطنين يبدلوا بكل رياحة المبالغ اللي كانت بين إيديهم. هلأ اللي بعد ما بدل لليوم الكثير مهم اللي عمله البنك المركزي مثل كل الدول اللي بتحترم نفسها، ما قالت له المصاري اللي معك ما بقى لها قيمة، عم بتقول له بدك تعمل جهد إضافي تتفضل على الشاملة تبدلها، إلا إذا لقى البنك المركزي أنه بيقدر يلاقي حلول قانونية للقانون السائد حاليا اللي بيلزم بالاستبدال بدمشق. وطبعا ما حدا بيعترض يعني تسهيل أمر المواطن بأنه إذا قدر يعملها بغير فروع للمركزي أو قدر يطلب حلول تانية، ما في مانع، ما حدا معترض على الموضوع. إنما المهم أنه المواطن ما يحمل أعباء إضافية، لأنه هذا ما كان هدف المركزي ولا هدف القطاع المصرفي.
0: طيب سيد محمد، الآن بعد أن تتم عملية استبدال العملة، ونتمنى أن تحل أزمة المواطنين الذين لم يستطيعوا أن يستبدلوا ما لديهم من عملة بطرق ربما فتح مراكز أخرى لفروع البنك المركزي أو السماح لفروع البنك المركزي في المحافظات، بغض النظر عن الحلول التي تحدثت عنها، الآن هل نستطيع أن نقول مع تداول العملة الجديدة في سوريا بأنه سيكون هناك ضبط للأسعار، بأنه لم يعد هناك حجة لعدم توفر يعني القطع النقدية ذات القيمة القليلة أو عدم يعني وجود توفر الفكة كما يقال، هل سيتم السيطرة على هذا الأمر ومراقبة هذا الأمر؟
3: أستاذ روبا، أول كل شيء اسمحي لي أقول لك شغلي.
0: تفضل.
3: ليس عملية استبدال العملة له علاقة في مسألة تحسين الوضع المعيشي.
0: تحدث ارتفاع الأسعار ليس تحسين الوضع المعيشي
3: أو تخفيض معدلات التضخم أو حتى تخفيض الأسعار. حالة حذف الصفرين من العملة السورية هي إجراء من أجل استبدال العملة ليس أكثر. ولكن في غياب أو شح سيول النقدية أو الحالة التي ينتهجها المصرف المركزي بسياسة حبس السيولة عن الناس وسقف السحوبات، فبالتالي
0: هذا ما نقصده سيد محمد، يعني عندما لا يتوفر القطع النقدية ذات القيمة القليلة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، نقص السيولة. نحن نعلم أنه حذف الصفرين هو لم يغير بالقيمة الشرائية لليرة السورية.
3: بالضبط. لكن يعني وجود الفئات القليلة من الفكة لا يزيد في مسألة التضخم السلوكي، ووجود وفتح سقوف السحوب وسقف وعدم حبس السيولة النقدية سيساعد الاقتصاد في عملية التداول. حقيقة المسألة برمتها معقدة، لكننا نحتاج إلى حلول تساعد المواطنين على إنجاز هذه العملية الجراحية الصعبة في سوريا. ظروفنا ليست بسهلة، والظروف السياسية عامة ليست بظروف سهلة. ما جرى في المناطق الشرقية وفي بعض المناطق الريفية وفي شمال حلب إلى آخره، ونتيجة حبس السيولة وعدم توفر الفئات النقدية، ذهب بالناس إلى الالتجاء إلى العملات الأخرى. ذهب بالناس إلى الالتجاء إلى التركي، إلى الدولار، إلى آخره. أيضا في حال وجود انحسار السيولة وحبس السيولة وعدم وجود الفئات النقدية الكافية، ذهب بالناس إلى مبدأ المقايضة. يعني نحن اليوم بسنة 26 بعض الناس بديت تشتغل في مبدأ المقايضة، أعطيني رز بعطيه خبز إلى آخره. فهذا حالة غير طبيعية في مسألة استبدال العملة.
0: طب هل المصرف المركزي من وجهة نظرك سيستمر بسياسة حبس السيولة الآن بعد أن يعني تحدث عن موضوع استبدال العملة بنسبة ربما أكثر من 80%؟
3: المشكلة بالتوريد العملة،
0: يعني تقصد العملة الجديدة غير متوفر إلى الآن، ولذلك هو يقوم
3: متوفرة بكافة فئاتها.
0: طب هذه المشكلة لن تحل بهذه البساطة طالما لم يعني لا يوجد من العملة الجديدة ما يكفي من سيولة،
3: ما يكفي من عملية الاستبدال. يعني ما تم من هدره وإتلافه من العملة القديمة لم يتم طباعة وتوريد
0: ما يقابله. نعم،
3: من العملة الجديدة، وبالتالي ستبقى أزمة السيولة موجودة في البلد.
0: كيف سيؤثر ذلك على حياة المواطنين بهذه الحالة؟
3: سيؤثر يعني كل الناس اللي بده يشتري بيت، اللي بده يبيع، اللي كذا، ما في سيولة، فبالتالي اليوم الناس تلتجئ إلى عمليات السوق الموازي وتلتجئ إلى دفع زيادة أو دفع ناقص من أجل الحصول على السيولة وتمشية المعاملات المالية. ما أقصده ما أقصده، إما أن يتم إعادة البنية التحتية للمصارف وفتح مسألة المحافظ الإلكترونية،
0: نعم،
3: وتفعيل دور المصارف ودور المصارف عامة.
0: لكن حتى المحافظ الإلكترونية هل يستطيع كل الناس وكل المواطنين التعامل بهذا الأمر؟
3: لا،
0: يعني يوجد تعقيدات، ضعف الاتصالات، ضعف التقنيات، ضعف معرفة المواطنين بهذه الأمور.
3: بعض المناطق كمان أيضا ما فيها لا كهرباء ولا إنترنت، فبالتالي كمان أيضا هذا عامل مرهق، فبالتالي لابد من إعادة دراسة فتح السيولة وفتح سقوف السحب في البنوك وإعادة تفعيل دور البنوك الخاصة والعامة من أجل تسهيل حركة السيولة النقدية، بالإضافة لدراسة النقدية في البنك المركزي.
0: شكرا جزيلا لكما. السيد محمد ناصر حمو المستشار الاقتصادي والمالي كنت معنا من حلب، السيد نديم مجاعص المدير العام لمصرف فرانس بانك سوريا كنت معنا من دمشق. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في حلقة هذه الليلة من برنامج سوريا اليوم. لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات، دمتم برعاية الله.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: في التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

نشرة لأهم الأخبار من تلفزيون سوريا نبدأها بالعناوين. إدارة مكافحة المخدرات تفكك شبكة للإتجار والترويج للمخدرات في دير الزور وتضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة. محافظ الحسكة يعلن إنجاز نحو 70% من عملية دمج المؤسسات بالدولة، ويقول إن المرحلة المقبلة ستشمل مديريات النقل والاتصالات والمالية والمصارف. أردوغان يؤكد أهمية استمرار الحوار بين سوريا ولبنان، ويقول إن بلاده مستعدة للمساعدة بتعزيز العلاقات بينهما. ترامب يعلن توصل لاتفاق لنزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة، ويصفه بالاختراق التاريخي.

0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 6 أشخاص بتهم الإتجار بالمخدرات ونقلها وترويجها في محافظة دير الزور. وقالت الإدارة إن العملية جاءت بعد متابعة أفراد الشبكة ونصب عدة كمائن في مدينة دير الزور، وأسفرت عن ضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة المعدة للترويج. وأضافت أن الموقوفين أحيلوا إلى القضاء المختص بعد استكمال التحقيقات. تفاصيل أكثر عن هذا الأمر ينقلها لنا مراسلنا من دير الزور مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب. إذن ما هي التفاصيل حول القبض على أشخاص يروجون لمادة المخدرات؟
1: صباح الخير لك ربا ولمشاهدين الكرام. تواصل حقيقة يعني الجهات الأمنية في دير الزور في المنطقة الشرقية تكثيف جهودها لمكافحة انتشار هذه الآفة ربا المخدرات بشكل عام، في ظل تزايد المخاوف من تأثيرها على المجتمع، لا سيما فئة الشباب. حدثت عندنا عدة حوادث، من بينها حادثة قتل لأطفال، قتلوا طفل بسبب التعاطي. تعد طبعا تجارة المخدرات من أخطر الجرائم المنظمة لما تسببه من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية. طبعا في هذا السياق أعلنت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السورية بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور تنفيذ عملية أمنية وصفتها بالنوعية، استهدفت شبكة تنشط في تجارة المواد المخدرة وتنقلها وتروجها داخل محافظة دير الزور. جاءت العملية بعد فترة من الرصد والمتابعة، بحسب ما أخبرت مكافحة المخدرات أنها راقبت هؤلاء الأفراد، راقبت تحركاتهم، وعملت فرق مكافحة المخدرات على جمع المعلومات وتتبع نشاط المشتبه بهم قبل تنفيذ سلسلة من الكمائن الأمنية المحكمة في عدة مناطق في محافظة دير الزور، ما أسفر عن إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص. هم 6 أشخاص متورطين في هذه القضايا. خلال العملية تمكنت القوات الأمنية من ضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة، وهي من أخطر أنواع المخدرات الاصطناعية وأكثرها تأثيرا. تواصلنا مع

0: الجهات المعنية وقالوا لنا أنها تؤثر على الجهاز العصبي ربما بشكل مباشر، تؤدي إلى الإدمان بسرعة كبيرة، وتسبب يعني إضرابات نفسية سلوكية قد تدفع المتعاطي إلى ارتكاب جرائم عنف وإيذاء أيضا للنفس وللآخرين. التقديرات تشير إلى أن الكمية المضبوطة بحسب ما أخبرونا مكافحة المخدرات أنها كانت معدة للترويج في الأسواق المحلية داخل محافظة دير الزور، الأمر الذي حال دون وصولها إلى المتعاطين. ربا أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية استكملت مع الموقوفين وتمت إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الإجراءات والأصول.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مصعب الحنت مراسلنا من دير الزور على هذه التفاصيل. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على فايز عباس أكحل ونصر محمد غصن بتهمة ارتكاب جرائم حرب والمشاركة مع أجهزة النظام المخلوعة في هجمات استهدفت مدنيين بريف حمص. وقالت قوى الأمن إن الموقوفين شاركا في حصار قرية وادي المولى التابعة لمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربية واقتحامها، ما أسفر عن مقتل 40 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وأضافت أنها أحالت الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. من حمص ينضم إلينا مراسلنا أنس إدريس ليقدم لنا مزيد من المعلومات حول هذه العملية. مرحبا بك أنس. إذن ما هي تفاصيل هذه العملية وكيف تم إلقاء القبض على هذين المجرمين المتهمين بارتكاب جرائم ضد السوريين؟
2: مرحبا ربا. طبعا ضمن سياسة ملاحقة مرتكبي الجرائم وتطبيق العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب وإظهار حق الشعب السوري ضد المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم ضدهم خلال فترة السنين الماضية، كانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض على الغصن والأكحل، وهما من أحد أفراد النظام السابق الذين شاركوا في حصار بلدة وادي المولى في ريف حمص الغربي وتحديدا في ريف مدينة تلكلخ، وكانت قد انتهت عملية الحصار بارتكاب مجزرة راح ضحيتها ما يقارب 40 شخصا. كان أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض عليهما البارحة ضمن بيان رسمي، ولكن لم تذكر تفاصيل طريقة إلقاء القبض عليهما البارحة.
1: طيب يعني هذين المجرمين والعملية الإجرامية المرتكب يعني المتهمين بارتكابها، لو تعطينا تفاصيل أكثر، متى تمت، التاريخ، ويعني بالنسبة للضحايا وردة فعل الأهالي حول إلقاء القبض على هذين المجرمين؟
2: طبعا ربما في ردة فعل الأهالي عند اعتقال كل مجرم يعني تبدي ارتياحا لدى أهالي الضحايا، وتحديدا أن هذه العملية كانت قد ذهب ضحيتها ما يقارب 40 شخصا. هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية التي قامت فيها وزارة الداخلية في مسار تطبيق العدالة الانتقالية واتخاذ وإعطاء الشعب السوري حقوقه من هؤلاء الضحايا. عادة ما تعلن وزارة الداخلية عن عند اعتقال أي مجرم تطلب من أهالي الضحايا الذهاب للإدلاء بشهاداتهم وتقديم شكاوى ضدهم في المراكز المختصة لأهالي الضحايا لهذه القضايا تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. سياسيا، أجرى الرئيس أحمد الشرع أمس الخميس اتصالين هاتفيين مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وذكرت وكالة سانا أن الرئيس الشرع بحث خلال اتصاله بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وفي اتصاله مع ولي عهد المملكة العربية السعودية بحث الرئيس الشرع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك. وذكرت وكالة سانا أنه جدد إدانة سوريا واستنكارها محاولة استهداف المنشآت النفطية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها.

0: أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد والذي تضمن 231 مادة بعد أيام من النقاش الداخلي. نتعرف في التقرير الآتي على تفاصيل النظام الداخلي الجديد.
1: في خطوة ضمن مسار إعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا، أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد متضمنا 231 مادة في إطار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي يحكم هذه المرحلة. يحدد النظام الداخلي طبيعة المجلس كهيئة تشريعية، إذ نص على أن مدة ولاية مجلس الشعب تبلغ 30 شهرا قابلة للتجديد، مع اعتماد دورات انعقاد منتظمة بواقع 3 دورات سنويا تستمر كل منها 10 أسابيع، بما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي. من أبرز ما تضمنه النظام هو التأكيد على القطيعة مع نظام المخلوع من خلال حظر تمجيده أو إنكار الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه، إلى جانب منع الدعوات للانفصال أو التقسيم. كما وسع النظام من صلاحيات المجلس التشريعية، حيث منح اللجان الدائمة أو مجموعة من الأعضاء حق اقتراح مشاريع القوانين، مع إقرار آلية تتيح للمجلس تجاوز اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين في حال إعادة إقرارها بأغلبية الثلثين. في الجانب الرقابي، أتاح نظام للجان البرلمانية استدعاء الوزراء والمسؤولين إلى جلسات استماع بهدف مساءلتهم ومتابعة أداء الجهات التنفيذية، في حين نص على إمكانية إجراء الجلسات علنيا وبثها عبر وسائل الإعلام، مع إمكانية عقد جلسات سرية في حالات تتعلق بالأمن الوطني. يضم المجلس 26 لجنة دائمة، من بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والدفاع والحريات، إضافة إلى لجان مستحدثة مثل لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، إلى جانب لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، في إشارة إلى التأقلم على الواقع واللوازم الذي يعيشها الشارع السوري اليوم. كما تناول النظام آليات العمل البرلماني، إذ سيتولى المجلس التصويت على القوانين وإقرار المعاهدات الدولية المحالة من رئيس الجمهورية، والنظر في مشاريع القوانين المحالة منها أيضا، إضافة إلى تنظيم الحصانة البرلمانية ومنع تعارض المصالح وإمكانية إسقاط العضوية في حالات المخالفات الجسيمة. ويأتي إقرار هذا النظام في ظل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة، حيث ينظر إليه كأداة تنظيمية أساسية لضبط عمل السلطة التشريعية وتحديد دورها في المرحلة الانتقالية، وسط تحديات تتعلق بفعالية التطبيق وقدرة المجلس على أداء مهامه في بيئة سياسية ما تزال في طور التشكل.
0: وقال عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس عبد الناصر حوشان إن النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يختلف جذريا عن نظام مجلس الشعب السابق.
2: جذريا عن النظام الأساسي لمجلس الشعب الذي كان عدور النظام، لأنه هناك كان في دستور يؤسس لشكل حكم رئاسي، وبالتالي منح رئيس النظام السابق سلطة التشريع بغياب. وعلى فكرة أنه أغلب 95% من القوانين والتشريع السوري كانت مراسيل تشريعية صادرة عن النظام، بينما حوالي 5% كان صادر عن مجلس الشعب البائد.
0: وأضاف حوشان أنه تم توزيع اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب ما بين اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، إضافة للمجلس.
2: موضوع المعاهدات لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية نظر بها من قبل كل المجلس. دليل أن هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وأيضا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لها الحق بموجب هذا النظام الداخلي بدراسة أي معاهدة أو صكوك دولية تقدم إلى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها قبل عرضها على المجلس. فبالتالي هناك رقابي أداة رقابية سابقة اللي هي اللجنة الدستورية التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية، وأيضا هناك المناقشة العامة بموضوع المعاهدات في بند أو في باب خاص مذكور بالنظام الداخلي. إذا تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات

0: ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية في العهد البائد، تم توزيعها ما بين اللجنة الدستورية والمجلس واللجنة للشؤون القنصلية.
1: قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون شهدت إفادة شاهد سري اتهمه بابتزازه مالياً. وأفادت الهيئة بأن الشاهد اتهم حسون بمطالبته بنحو 65 ألف دولار أمريكي إلى جانب مواد عينية شملت 20 عباءة قال إنها للإيرانيين، و100 كيلوغرام من الحلويات للروس، وكميات من المازوت، فضلا عن طلبات يومية لمكتبها. وأضاف الشاهد أن حسون أدى دور الوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب في عهد النظام المخلوع، وأنه دفع 20 ألف دولار للإفراج عن شقيقته بعد 58 يوما. هذا ورفعت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون، وحددت السادس من آب المقبل موعدا للجلسة التالية. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. ويحاكم حسون بتهم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع.

أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد إنجاز نحو 70% من عملية دمج المؤسسات الرسمية وتفعيلها، مشيرا إلى استمرار العمل لاستكمالها من دون عوائق تذكر. وأوضح المحافظ لشبكة رودا أن عملية الدمج شملت نحو 20,000 موظفة في قطاع التربية والتعليم، و2,000 موظفة في القطاع الصحي، و700 موظف في مديرية الكهرباء. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشمل مديريات النقل والاتصالات والمالية وفروع المصارف، فيما تتواصل المحادثات بشأن مستقبل الجامعات. هذا وأفادت فضائية روناهي نقلا عن مصادرها باندماج عناصر من أسايش الرقة المقيمين بريف حلب ضمن وزارة الداخلية خلال اليومين القادمين. وأوضحت روناهي أن المرحلة الأولى تشمل نحو 100 عنصر، ثم تستكمل تدريجيا حتى يصل العدد إلى قرابة 300 عنصر، بعضهم قد يعين في مواقع قيادية. وأفادت الفضائية عن مصادرها بأن العناصر كانوا يخدمون سابقا في محافظة الرقة قبل أن يغادروا إلى عين العرب كوباني بريف حلب، حيث ستجري إعادتهم إلى الرقة بعد استكمال إجراءات الدمج. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الحوار بين سوريا ولبنان وتطويره سيكون مفيدا للبلدين، معربا عن استعداد تركيا للمساعدة في تعزيز العلاقات بينهما. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الحوار بين سوريا ولبنان وتطويره سيكون مفيدا للبلدين، معربا عن استعداد تركيا للمساعدة في تعزيز العلاقات بينهما، كما أعرب عن رغبة بلاده في المشاركة بأي قوة تشكل لضمان أمن المنطقة واستقرارها، بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تسهم في صناعة المستقبل لا أن تكون متفرجة عليها، وشدد عون على أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة، مثمنا دعم تركيا للجيش اللبناني ومشاركة

0: معركتها في قوات اليونيفيل، ومعربا عن تطلعه إلى استمرار هذا الدعم. ناقش هذه التصريحات مع السيد طه عودة أوغلو الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول. مرحبا بك سيد طه. هذه التصريحات للرئيس التركي بخصوص العلاقة بين سوريا ولبنان، هل تعني أنه هناك توتر أو عدم تفاهم بين الحكومتين حول قضايا متعلقة خاصة بأمن سوريا وأمن لبنان، والحديث المتكرر عن رغبة ترامب بدخول سوريا إلى لبنان؟
1: صباح الخير أستاذ روبا، في البداية لك والسادة المشاهدين. من دون شك تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس وضع نقاط على الحروف على كثير من القضايا، وخاصة المتعلقة بالأمن والاستقرار، وربط أمن سوريا واستقرار سوريا مع استقرار لبنان ضمن مقاربة واحدة. أيضا كان هناك تأكيدات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن استقرار لبنان هو ليس أمرا داخليا، بل هو ضمن، يعني هناك ممكن أن أقول جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة، وركز على جزئية أخرى بأن السلام في المنطقة لا يتم إلا يعني هناك دون أن يكون هناك احترام لسيادة الدول. أنا أتصور أعتقد التصريحات التركية وخاصة الصدمة الرئيس أردوغان هي أظهرت لنا نموذج، أو النموذج التركي على عكس النموذج الإسرائيلي. النموذج التركي هو كما تعلمين هو يقوم على الاستقرار، على التنمية. اليوم كما شاهدنا على مدى العام الماضي كيف تحركت تركيا على الساحة السورية على كافة الجبهات، ليس فقط مستوى سياسي أو أمني أو اقتصادي، ولكن حتى في التعليم، وكان ربطت أيضا أمن سوريا بأمن تركيا. هناك ممكن أن نقول رؤية جديدة، وهذه الرؤية تركز بشكل كبير على الاستقرار، وخاصة تعلمين أيضا أستاذ روبا بأن زيارة يعني السيد عون هي جاءت بعد زيارة مهمة له إلى واشنطن، والحديث يعني عن موضوع سوريا ولبنان.
0: طيب سيد طه، ضمن هذه الرؤية إلى أي مدى تستطيع تركيا أن تلعب دور حقيقي وفاعل على الأرض؟ يعني وما هو هذا الدور الذي من الممكن أن تلعبه بتوطيد العلاقات والتوصل إلى صيغة تفاهم بين البلدين مع الضغوطات الإسرائيلية المتكررة على الجانب السوري واللبناني المتعلق بالاختراقات والانتهاكات في جنوب سوريا، أو ما تفعله إسرائيل في جنوب لبنان وفي لبنان عموماً؟
1: نعم، يعني إذا تابعت يعني هناك التحركات التركية على الساحة اللبنانية على مدى السنوات الماضية، أقول لك عقد أو عقد نصف من الآن، كان هو يأتي في إطار إنساني، في إطار إغاثي. اليوم نلاحظ أن تركيا والرئيس أردوغان أعلنها بالأمس بأنه ممكن أن تكون تركيا أن تملأ الفراغ في خلال يعني مشاركتها بقوات دولية، وهذا ممكن يعني أن يعطل المشروع الإسرائيلي الذي يحاول قدر الإمكان التوغل وفي لبنان، وله تأثير بشكل كبير على سوريا كما تابعنا في الأيام الأولى من وصول السيد الشرع وحكومة الشرع إلى سوريا، لاحظنا كيف إسرائيل حاولت أن تخلط الأوراق على الساحة السورية. أنا تصوري أعتقد هذه الخطوة التركية ليست من فراغ، ممكن أن نقرأها من معادلة هي طيب إقليمية ودولية، وأيضا ممكن نقول أيضا عربية، تنسيق مع دول كبرى كالمملكة العربية السعودية وقطر.
0: طيب بالحديث أيضا عن الشراكة بقوات على الأرض والحديث عن الشراكة مع دول عربية لحل هذه المشكلة المتعلقة بالتدخلات الإسرائيلية والانتهاكات في سوريا تحديدا، هل من الممكن فعلا أن نشهد وجود قوات دولية على الأرض غير موضوع اليونيفيل، أو بالتعاون مع اليونيفيل للحد من ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان؟ وماذا عن سوريا أيضا بموضوع القوات على الأرض؟ القوات الدولية.
1: واضح جدا كما

0: فهمنا من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا تريد أن تكون هي لاعب أساسي في أي ترتيبات أمنية قادمة على الساحة السورية وليست مجرد مراقب. بالأمس وليلة أمس كان هناك تصريحات لافتة من قبل ترامب فيما يتعلق بمجلس السلام في غزة، بمعنى نحن أمام إعادة تشكيل للمنطقة بشكل عام. موضوع غزة إذا تم انتهاء منه أعتقد سوف يكون هناك ملفات أخرى، ملف لبنان وأيضا ملف سوريا. كان هناك ضغوط على سوريا خلال الفترة الأخيرة الماضية في التدخل في لبنان. أنا أتصور أعتقد تركيا سوف تكون سندا كبيرا، وخاصة بأن يعني هناك حتى يعني حسب المعلومات والتسريبات تقول يعني بأن الزيارة التي يعني جاءت قام بها عون إلى واشنطن كانت هي بترتيب تركي، بمعنى كل هذه الأمور هناك خطة أو رؤية جديدة لإعادة ترتيب المنطقة، ولكن ضمن سياق الاستقرار على عكس ما تقوم به إسرائيل وعلى عكس ما يريده نتنياهو.
1: طب إلى أي مدى تستطيع تركيا أن تقدم هذه الرؤية، هي ومن يشاركها بهذه الرؤية، إلى الولايات المتحدة بحيث أنه لا يكون هناك عقبة أو رفض من قبل الولايات المتحدة حول هذه الرؤية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التصريحات الرسمية للولايات المتحدة تتحدث عن البحث عن الاستقرار في المنطقة، لكن التصرفات الإسرائيلية على الأرض وهي الحليف الأول لأمريكا تقول عكس ذلك؟
0: يعني انا بتصور اعتقد انقره هي تحاول قدر يعني الامكان ان تتحدث وتتحرك وفق بان هناك تغيير في موازين القوى في المنطقه، هناك فراغ امني في لبنان. من سوف يملا الفراغ؟ ممكن ان اقول تركيا، ممكن ان اقول هناك دول اخرى. اعتقد الرؤيه التركيه سوف تقنع واشنطن وترامب، ولاحظنا يعني هناك لغة مختلفة خلال الأشهر الأخيرة الماضية أقنعت ترامب بشكل كبير، وهذا كان واضحا إذا تابعت زيارته إلى أنقرة خلال قمة الناتو. وهناك أيضا حالة الفتور ما بين ترامب ونتنياهو، لكن أنا أتصور أعتقد أنقرة تعمل بشكل كبير على أنها هي نموذج كما شرحت لك في بداية حديثي للأمن والاستقرار والتنمية خلال المرحلة المقبلة. ممكن أن تقنع الجانب الأمريكي في هذا المجال وتعطل المشروع الإسرائيلي.
1: طيب ردة الفعل الإسرائيلية حول هذه الرؤية التركية وحول محاولة تركيا أن تكون يعني وهي لاعب حقيقة أساسي في المنطقة، كيف ستكون خاصة مع توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل؟
0: يعني من دون شك أعتقد هناك التحدي الأكبر من وجهة نظري أعتقد هي إسرائيل. إسرائيل لن ترضى بأن خاصة تركيا بين قوسين، وهناك علاقة ليست بالجيدة ما بين نتنياهو والرئيس أردوغان، لذا إسرائيل سوف تحاول قدر الإمكان أن تقنع الجانب الأمريكي، وسوف تحاول تعطيل هذا المشروع. قبل يومين لاحظنا تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم فيها يعني أردوغان اتهامات خطيرة جدا. أعتقد الجانب أو التراشق الإعلامي سوف يستمر، لكن واضح تماما هناك سياسة ضبط النفس للجانب الجانب التركي إن كانت من قبل رئيس أردوغان وحتى الوزير فيدان بأنهم ماضون قدما في تكريس إن صح التعبير النموذج التركي في المنطقة الداعم والمدعوم إن كان دوليا وحتى عربيا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد طه عودة أغلو الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول. أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحا بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجية من التداول، مؤكدا عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزية. وأوضح المجلس في بيان أن العملة الخارجية من التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهات الرسمية تتيح استبدالها،

وبالتالي فإن مبادلتها بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية تدخل في باب الربا. أرجعت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة عن أسباب التضخم في سوريا خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية وليس إلى العوامل النقدية وحدها. وقالت الدراسة إن أبرز هذه العوامل تشمل تراجع سعر صرف الليرة وانخفاض الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة إلى جانب التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور والصدمات الإقليمية والدولية. وتوقعت الدراسة استمرار الضغوط التضخمية خلال عام 2026 مشيرة إلى أن الحرب الإقليمية الأخيرة رفعت أسعار بعض السلع بنحو 30% خلال فترة قصيرة. كلفت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الحبيب محمد سعيد العبد الله بتسيير أعمال الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية إلى حين صدور مرسوم التعيين اللازم. وجاء التكليف بناء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المؤرخ في 14 من تموز الجاري على أن يتولى العبد الله مهام تسيير أعمال الهيئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار. أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء حرائق موسم الحصاد الحالية بلغت نحو 65 ألف دونم، بينها 61 ألف دونم مزروعة بالقمح و 4000 دونم بالشعير. وقال مدير الزراعة في الحسكة هايل الكلاش لوكالة سانا إن معظم الحرائق تركزت في مناطق أبو راسين والدرباسية وعامودة، وأشار إلى أن المديرية أنهت عمليات حصر الأضرار بالتنسيق مع الجهات المعنية ووثقت جميع المساحات المتضررة وفق الكشوف النهائية. وأوضح الكلاش أن حرائق المحاصيل الزراعية لا تندرج وفق القوانين النافذة ضمن الحالات التي يشملها صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، ما يعني عدم استحقاق المتضررين لتعويضات من الصندوق، لافتا إلى وجود تنسيق مع وزارة الزراعة للتواصل مع منظمات دولية بهدف منح المتضررين أولوية في برامج الدعم والتعويض. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة بدء الضخ التجريبي لمياه محطة علوك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا إلى 4 أحياء في مدينة الحسكة. وتوزعت الأحياء بين العزيزية والطلائع والغزل وخشمان لمدة 8 ساعات في حال عدم حدوث أي طارئ، مؤكدة أن المياه غير صالحة للشرب حتى إشعار آخر. ودعت شركة الأهالي إلى استخدام المياه للأغراض غير المخصصة للشرب والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عنها حفاظا على السلامة العامة. احتج عدد من المدرسين والمدرسات في مدينة الحسكة للمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم وصرف مستحقاتهم لشهري حزيران وتموز وفق وسائل إعلام محلية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري نظم معلمون في الحسكة اعتصاما أمام مبنى مديرية التربية في المدينة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، إذ لم يستلم نحو 20 ألف معلم ومعلمة من المعنيين بعملية الاندماج بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية رواتبهم منذ شهرين وفق وكالة أنباء هاور، التي أشارت إلى أن دمشق صرفت رواتب شهر أيار من دون صرف أي مستحقات لاحقاً. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عمليات تلاعب وتزوير في إيصالات ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025، بلغ أثرها المالي نحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة. وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن القضية كشفت خلال أعمال تدقيق كشوفات وحسابات المديريات المالية،
حيث أجرى مفتشو الجهاز جرداً للصناديق ودققوا عينة من إيصالات ضرائب البيوع العقارية.

0: حرية في مالية الكسوة، مشيرة إلى أن عمليات التدقيق أظهرت وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في الإيصالات لدى المالية وتلك المثبتة لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم. عن هذا الموضوع تنضم إلينا من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. مرحبا بك ديالا. إذا ما هي التفاصيل حول ما قام به جهاز الرقابة المركزي من كشف لعمليات بالبيوع في الكسوة تحديدا، في منطقة الكسوة تحديدا؟
1: نعم، مرحبا ربا. في الحقيقة يعني اكتشاف الجهاز الرقابي لهذه العملية يأتي في إطار عمله الرقابي في مراقبة مديريات الماليات للجهات المختلفة. هذه العملية الأخيرة كشفت عن يعني نتائج التدقيق التي قام بها الجهاز الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، كشفت عن عملية اختلاس في مديرية مالية الكسوة. هذه يعني المخالفات قدرت بمليارين ونصف المليار ليرة سورية قديمة، أي ما يعادل 2.5 مليون ليرة سورية جديدة. وتبين أن عملية الاختلاس هذه تعود لعام 2025. طبعا من خلال يعني العمل الدوري لجهاز المركزي للرقابة بتدقيق يعني الحسابات والإيصالات للمديريات من خلال جرد الصناديق في مديرية مالية الكسوة، تبين وكذلك تدقيق يعني الإيصالات وإيصالات البيوع العقارية، تبين أن هناك اختلاف ما بين ما أدخل على النظام الإلكتروني لمديرية المالية وبين ما هو مسجل بشكل رسمي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم. من خلال يعني توسيع التحقيقات تبين أن يعني المعلومات الأولية أشارت إلى المتورطين بهذا العمل، وهما رئيس شعبة الدخل وكذلك أحد الجبات العاملين أيضا في مديرية المالية. آلية يعني التلاعب هذه كانت من خلال تخفيض عدد الأسهم العقارية التي يتم إدخالها إلى النظام الإلكتروني، وبالتالي هذا يترتب عليه تخفيض قيمة الضريبة المترتبة على هذه الأسهم، في حين أن المكلف الضريبي يقوم بدفع المبلغ الحقيقي للضريبة. هذا الفارق بين ما تم إدخاله من بيانات وبين ما قام المكلف الضريبي بدفعه. يقوم هذين يعني الشخصان الذين تم إثبات تورطهما بهذا الأمر يقومان باختلاسه. طبعا يعني هذه العملية ربا تأتي في سلسلة العمليات التي يقوم بها الجهاز المركزي لكشف ملفات الفساد. كان هناك أيضا مؤخرا خلال هذا الشهر يعني الكشف عن أيضا فساد في وعمليات اختلاس في مشفى حلب الجامعي. طبعا يعني الشخصان اللذان يعني متورطان بهذا العمل فيما يتعلق بمديرية مالية الكسوة تم اتخاذ الإجراءات بحقهما وتحويلهما إلى القضاء المختص، وكذلك الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة. كل ذلك يأتي في إطار حماية المال العام ربا وتجديد الرقابة على المديريات المالية في كل الجهات المختلفة.
0: شكرا جزيلا لك ديالا البحري مراسلتنا من دمشق على كل هذه التفاصيل. أعلنت الخطوط الجوية السورية استئناف الرحلات بين دمشق والمدينة المنورة ابتداء من 11 من آب المقبل كل يوم ثلاثاء. ودعت الخطوط السورية عبر بيان لها الراغبين بالحجز إلى استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها. هذا ويذكر أن أولى رحلات الخطوط السورية إلى المدينة المنورة انطلقت في 20 من كانون الثاني الفائت ضمن إدراج المدينة كوجهة جديدة في شبكة رحلات الشركة بعد سقوط نظام الأسد. أربك تغيير مسار سرافيس ضاحية قدسية حركة النقل في دمشق وتسبب بتأخير الموظفين والطلاب، فيما يقول السائقون إن المسار الجديد زاد مسافة الرحلة بنحو 10 كيلومترات ورفع استهلاك المحروقات وتكاليف التشغيل.
2: حولونا على صحارى، زادت المسافة لا يقل عن 7-8 كيلومتر، التسعيرة ظلت نفسها 6.5، فرقت معنا يعني مو أقل من 8-7-8 كيلومتر. هاي على حساب مين؟ ارجع انا اخر النهار عند صاحب السياره يعبي زياده مازوت بيقول لي حط المفتاح ما عاد بدي شغل الله معك.

0: اثنين جامعات وعندهم مدارسهم هني، يعني ما اكبر غلط هذا الغلط يعني. شو بدي اقول لك يعني؟
1: الحل لازم يشوع
0: لازم لا بيعملوا خط، لا بيفتحوا خط شو اسمه؟ بيفتح طريق الأصل. يعني لازم يفتحوا طريق الأصل، ليش مسكرينه يعني؟ شوفوا شوفي بعبع طريق القصر
2: صار كتير سلبي، لأنه رح يأكل كتير وقت أكتر. يعني أي حدا عنده شغل بالشام عنده دوام رح يصير بده ساعة ونص ساعتين، يعني هذا الشيء كتير رح يأكل وقت وجهد وتعب، وحتى التكلفة أكيد رح يغلوها يعني.
0: يعني التسعيرة كمان وبيك بيغلوا عليه، وطريق المسافة الطريق بعد وقت بعدين الطريق هاد كان أول ما طلع المشروع كان يطلعونا من هنيك، ما في لأنه طريق من هنيك طلعونا مع صحارة، زبطوا الطريق تبعه حولونا عاد مار.
3: المشكلة وسعوا بعد على الطريق القديم زادت 10 كيلومتر، تسعيرة ما زادت، مازوت غالي، كل شيء غالي، التصليح غالي، مواطن الله يساعده ما في زي ما إذا دفعت جت عليه 2000 ليرة عم يطلع المواطن أحيانا ما معه، هلا نزل معي راكب معي قلت له الله يسامحك شلون؟ يعني هن ما يحلوا حلول المواطن، عم يزيدوا اللعبة على المواطن.
4: وقع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى سوريا ومدير قسم البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية مشروع لإعادة الإعمار الحضري وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في مدينة حمصة. وتبلغ ميزانية المشروع 9.5 مليون دولار أمريكية، ويشمل إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة والأسواق المحيطة بها إلى جانب تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في المدينة. ويتضمن المشروع أيضا تأهيل مكب النفايات الرئيسي وفق طريقة فوكاكا اليابانية، وتزويد البلدية بآليات ومعدات لجمع النفايات ونقلها وصيانتها، فضلا عن دعم قدراتها في إدارة الخدمات والتواصل. تتواصل معاناة سكان أحياء في مدينة حمص مع صعوبة ترميم المنازل المتضررة في ظل ارتفاع تكاليف البناء وغياب الدعم، ما يدفع بعض الأهالي إلى ترميمات عشوائية تثير المخاوف على سلامة الأبنية.
5: هكذا يبدو المشهد في عموم المناطق المدمرة في سوريا وعلى رأسها حمص، مناطق شاسعة تكبلها الأنقاض وآلاف البيوت التي تواجه لإعادة ترميمها تحديات عديدة، في مقدمتها التكاليف الباهظة وضعف الخدمات وغيرها.
6: اليوم أول شيء أنا واجهته بلشت أصلح ببيتي، هي هاي أكبر تحدي أنت بتعيش فيه، أنك عم ترمم بيتك، قعدنا فيه 3-4 شهور غلاء، اليوم عم نشتغل نرمم بيوت العالم اللي ضررت كتير بحمص، والأحياء المدمرة هي شبه أنقاض، وعم يضطر من سبب غلاء الأجار أنه يتدين ويكبد حاله ديون يرتاح من الأجار ويصلح بيته، لأنه الوضع صار بحمص جدا جدا سيء بسبب غلاء الأجار وبنفس الوقت غلاء البضاعة أنك أنت لترمم بيتك.
5: الورشات تعمل والبيوت ترمم ببطء بجهود فردية تغيب عنها المنظمات المحلية أو الدولية حتى جهات الإشراف المتخصصة، نتيجة الحالة المادية المتردية لكثير من المواطنين، ما يؤدي إلى أعمال تفتقد كثيراً إلى معايير الجودة.
7: ضايقنا أكثر شيء أنه اليوم الارتفاع الأسعار هو غير معقول وغير طبيعي ومستمر، يعني مثلاً ما راح يعني ما نقدر نسمي لك أسماء شركات، بس اليوم في شركات وصل ارتفاع يعني وصل ارتفاع بها 100%، فهذا الشيء عاد يخلي المواطن اليوم يتجه على المواد الأقل جودة، يعني عاد يأخذ دهان أصلاً غير صحي، دهان غير مقاوم، يعني دهان ممكن يدهن كل 6 شهور مرة.
5: وسط كل هذه التحديات تشكل خطوات تنظيم عمليات الترميم وخفض أسعار مواد البناء وتكثيف عمليات تأهيل البنية التحتية من الحكومة شروطاً لازمة وضرورية للتخفيف من أزمة السكن وإعادة الترميم التي يواجهها الأهالي.
8: لا تزال مظاهر الدمار إذن في حمص حاضرة بقوة، وتواجه عمليات تغييرها وإعادة ترميم البيوت فيها تحديات كثيرة تبدأ باستمرار غلاء مواد البناء ولا تنتهي بالرخص وضعف البنية التحتية. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
4: اتخذت لجنة تضم ممثلين عن مديرية صحة اللاذقية ونقابة الصيادلة إجراءات قانونية بحق عدد من الصيادلة المخالفين في المحافظة، شملت إحالة بعضهم إلى مجلس التأديب وفرض غرامات مالية على 6 آخرين وفق

0: القوانين والأنظمة النافذة.
1: قمنا كمديرية صحة بالاشتراك مع نقابة صيادلة بمجموعة من الجولات على مجموعة من الصيدليات، ورصدنا مجموعة من المخالفات من ضمن وجود أدوية غير نظامية مهربة ووجود صيادلة غير قائمين على رأس عملهم. تم إحالة جزء منهم لمجلس التأديب وتم تغريم الجزء الآخر بغرامات مالية حسب نوع المخالفة الموجودة، وفي قادم الأيام يوجد تشميع لصيدليات أخرى بسبب مخالفتها لقوانين الأدوية النفسية، ويوجد أيضا إحالة لأحد المتصيدلين إلى القضاء في الأيام القادمة. الهدف هو الحفاظ على صحة الناس وتكثيف الجولات من أجل ضبط أي مخالفة أيا كانت وإصدار العقوبة المناسبة بحق المخالفين.
0: باشرت إدارة المرور في محافظة دير الزور حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة في شوارع المدينة ضمن جهود الحد من المخالفات المرورية. وأوضحت المحافظة أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين والحد من المخالفات التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطرق والمارة، مؤكدة استمرار الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. نجح أحد مزارعي محافظة القنيطرة في زراعة الكيوي محولاً مشروعاً بدأه بعد تقاعده إلى واحدة من أولى التجارب الناجحة لهذا المحصول في المحافظة.
2: نجح أحد المزارعين في محافظة القنيطرة في إدخال زراعة الكيوي بعد تجربة بدأها عقب التقاعد لتتحول إلى تجربة رائدة لهذا المحصول في المحافظة.
3: بعد التقاعد بتعرفي بصير الواحد يفكر بشغلات يعني ما كانت تخطر على البال، فلقينا يعني الشغلة الجديدة انه نجيب نزرع الكيوي كونها مو مزروعة عندنا بمنطقتنا بمحافظتنا. يعني جبت 3 شتلات، 2 نوع انثى وواحدة ذكر، لانه هذا القاح خارجي الكيوي بيحتاج الى ذكر، نبتة ذكرية ونبتة انثوية، وزرعتهم 3 شتلات. طبعا اهتمينا فيهم مثلهم مثل بقية الشجر، حتى بعد 3 سنين أو 4 سنين بدأت طرح الثمار، ومثل ما شفتوا حضرتك انه الحمد لله محصول جيد يعني، وتجربة جيدة كانت وناجحة.
2: ولم تقتصر التجربة على زراعة الكيوي، إذ تضم المزرعة أيضا عددا من الأشجار المثمرة ضمن توجه يهدف إلى تنويع الإنتاج والاستفادة من مقومات المنطقة مع مواصلة تطويرها عاما بعد عام.
3: أنا زرعت من كل الأنواع تقريبا بحديقة البيت، زرعت مثلا الكيوي شفناها، عندي بندق شجرة، عندي الأكيدنيا، عندنا مشمش تفاح، من كل نوع شجرة أو شجرتين المفروض الواحد يطور خبرته ويرجع للمراجع وأصحاب الخبرة.
2: ويواصل المزارع تطوير مزرعته من خلال العناية بأشجاره وإجراء عمليات تطعيم لبعض أصناف الكرز، مستفيدا من خبرته الزراعية لتوسيع إنتاجه وتحسينه.
4: من زراعة الكيوي إلى تنويع الأشجار، يثبت هذا النموذج أن التجارب الفردية قادرة على فتح آفاق جديدة أمام الزراعة في القنيطرة، ويشجع مزارعين آخرين على خوض تجارب مماثلة. للتلفزيون السوريا، آلاء المقداد، القنيطرة.
0: يواصل مزارعو سهل عكار بريف طرطوس التوسع في زراعة الذرة، ما رفع الإنتاج هذا الموسم، فيما تراجع مردودهم قليلا بسبب وفرة المحصول وزيادة المعروض.
5: في سهل عكار بريف طرطوس تتوسع زراعة الذرة مدفوعة بنجاح الموسم الماضي والأرباح التي حققتها، إلا أن زيادة الإنتاج هذا الموسم رفعت المنافسة في السوق، ما انعكس على مردود المزارعين مقارنة بالأعوام الماضية.
6: بالنسبة لموسم الدرع عندنا هلا هو موسم استراتيجي، يعني موسم كبير السنة زراعة الدرع. الموسم كويس، يعني كان في أول الموسم كان في ربح وكان الموسم كويس، وحاليا كمان كويس بس مو مثل الأول بالنسبة لربح موسم الدرع.

0: مع انطلاق موسم القطاف تزداد وتيرة العمل في حقول الذرة، إذ تستقطب عمليات جمع المحصول وتجهيزه عددا من العمال لتشكل فترة الحصاد فرصة عمل موسمية للعديد من العاملين.
1: عم نشتغل موسم الدرة، نشتغل مدخول حلو، نشتغل يطلع موسم الدرة نبلش فيه من أوله لبين ما ينتهي، خلص موسم الدرة نشتغل بغير موسم، والحمد لله مدخول منيح عم نشتغل فيه ومستورة والحمد لله. يعني باليوم الأخي طالع لنا 3-4 ناتر سيارات، نشتغل كل نهار الصبح بعد الظهر ظل المساء، يبعثوا على حلب، على الشام، على اللاتقية، على حما، يبعثوا على كل المكانات، على الحسكة.
0: يعد سهل عكان من المناطق الزراعية الخصبة التي تتميز بتنوع محاصيلها وارتباط أهلها الوثيق بالأرض، ما جعله بيئة مناسبة لتجارب زراعية متعددة. ومع تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعي في المنطقة، يواصل السهل ترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز المناطق المنتجة في ريف طرطوس. موسم استثنائي لمحصول الذرة في طرطوس هذا العام، إنتاج وفير يرفد المزارعين بدخل إضافي ويوفر فرص عمل للعديد من الأيدي العاملة في مراحل الحصاد والتجهيز لبيعه في الأسواق. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
2: أعلن مجلس السلام الدولي التوصل إلى خريطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفها بالاختراق التاريخي. وأكد المجلس في بيان له أن حركة حماس وافقت على خطة تتضمن التزامها بالتخلي عن جميع أسلحتها، يتبعها انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. وأضاف البيان أن الاتفاق جاء تتويجا لمفاوضات مكثفة تهدف لتطبيق رؤية واشنطن لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع بدء اللجنة الوطنية لإدارة غزة، انتقالا تدريجيا نحو السلطة الكاملة بدعم من القوة الدولية للاستقرار. بدوره وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بالتاريخية، معتبرا أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وأضاف ترامب أنه يشكر الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهما، مشيدا كذلك بفريقه الذي قال إنه أسهم في تحقيق هذا الاختراق التاريخي. في غزة بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لإدخال قوة الاستقرار الدولية والتي تشمل 200 جندي كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة. نتعرف مشاهدينا إلى ماهية تلك القوات وخلفية تشكيلها والهدف من إدخالها إلى القطاع مع الزميل عبد المنعم سعد.
3: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك كموافقة مبدئية ضمن رؤية أمريكية شاملة. ولكن ما هي قوة الاستقرار؟ وعلى أي أساس تشكلت؟ وما المهام الموكلة إليها؟ قوة الاستقرار تلك تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها البيت الأبيض وأقرها مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني من العام 2025، ومن المفترض أن تشكل من خلال عدة جهات دولية. أما عن مهامها فتستند إلى تصور ترامب الخاص بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والذي يقوم على أساس تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي شؤون القطاع، وذلك بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية. إذن مشاهدين، هرمية التكوين بصورة واضحة، القوة تأتي لإدارة شؤون قطاع غزة كمعاون أمني لمجلس السلام الذي شكله ترامب وعين نفسه رئيسا عليه، في حين عين فيه وزير خارجيته مارك روبيو وصهره جارت كوشنر ومبعوثه توم باراك، وهو أقصد المجلس الذي سيدير كل ملفات القطاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حكومة من التكنوقراط تستبعد منها حركة حماس كليا. ولكن هناك شروط إسرائيلية، القوة لن تشكل إلا من الدول الصديقة لإسرائيل، فتركيا على سبيل المثال، يقول بنيامين نتنياهو إنها

0: لن تشارك فيها. أما العدد الذي وافقت عليه تل أبيب فهو 100 جندي فقط من دولتي المغرب وأوغندا، وسيخضع جميع أفرادها حسب الشروط إلى التدقيق من الجانب الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل هذه القوات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وستكون مهمتها تجريبية الأولى في مدينة رفح في منطقة غير خاضعة لحركة حماس. وماذا بعد؟ ستستقبل هذه القوات الفلسطينيين الذين يريدون الانتقال إلى هذه المنطقة والعيش فيها، على أن يتم توسيع هذه المناطق تباعا وتوازيا مع شرط إسرائيلي أساسي، وهو نزع كامل سلاح المقاومة في القطاع.
1: ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة لإستقبال؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصباح الأيام يلي بتبدأ بهدوء وبتكبر فيها الأحلام خطوة بخطوة، وصباح كل لحظة حلوة ممكن أنه تغير مزاج يوم كامل. وصباح الخير روز.
1: يسعد صباحك منى، صباح الخير لكل شخص مؤمن أنه كل صباح هو فرصة جديدة لحتى نضيف شيء حلو لحياتنا حتى لو كان صغير. حلقة جديدة اليوم من صباح سوريا رح نرافقكم فيها أنا ومنى، والبداية أكيد مع العناوين.
0: بفقرة بالجيبة، كيف حافظ التاجر الحلبي على تجارته رغم تغير الظروف وشو الدروس المستفادة من هالشيء؟
1: وبفقرة الديكور رح نتعرف كيف منصمم مدخل البيت بشكل عملي وأنيق وشو هي القطع الأساسية يلي لازم تدخل بهذا التصميم.
0: أما بفقرة صحتك بالدنيا، شو مخاطر فقدان الكتلة العضلية بعد سن 50؟
1: وكمان عنا مشاهدينا بفقرة الديوان حكاية ومواقف من حياة الشاعر المصري هشام الجخ.
0: ورح نتوقف أكيد بفقرة شو في ما في عند إطلاق مسرحية الثورة يلي رح تتقدم بعد أيام بإيرلندا الجنوبية، وأكيد رح نتوقف بفقرة شغل إيد عند صناعة الأكسسوارات المطعمة بالأحجار الطبيعية. لهيك خليكم معنا.
1: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، صباح الخير والشوب يا منى. بتعرفوا يعني الشيء الوحيد يلي بيصبرنا بالصيف شو هو؟
0: شو هو؟
1: انه الصيف بيجي وبيجيب معه اجواء المهرجانات والتظاهرات الفنيه، يعني تقريبا بتلاقينا كل يوم عم نسمع عن مهرجان او معرض او حتى تجمع ثقافي او اجتماعي.
0: 100% روز، يعني عن جد صحيح كلامك، ودائما هالتظاهرات والمهرجانات الاجتماعيه اللي عم تحكي عليها بتكون مثل مرايه بتعكس ثقافه المجتمعات وافكارها وكيف بتعيش وبشو بتستمتع كمان.
1: صحيح، يعني هلا شوفي بكل المجتمعات او بكل المجتمعات خلينا نقول والثقافات في قصص، في حكاية شعبية، بعضها بيكون حتى قصص حديثة. بس المشترك انه دائما هالشخصيات او شخصيات هاي الحكاية والقصص بتكون هي مركز اهتمام ومحبة الناس، يعني عدا عن انها اكيد بتكون محفز للخيال. أي. ان كان للكبار او حتى للاطفال.
0: صح، بس يعني روز بتحسي انه المختلف هو ثقافة ارتداء الأقنعة والأزياء التنكرية يلي بتمثل شخصيات هالحكايات والقصص والأفلام يلي عم تقوليها. يعني هي الأزياء روز ما بعرف هيك بتخلينا أنه نتلبس هالشخصيات وصفاتها وقدراتها ونعيشها ونستمتع فيها وبالشيء اللي هي عم بتعيشه. ويعني قبل ما قلك لشو بدي أوصل روز، بدي أسألك أنه مين الشخصية يلي بيخطر على بالك أنك هيك تقدميها؟
1: هلا شوفي بعض شخصيات الافلام الاطفال يلي كنا نحضرها من زمان. أي. ان كان الاميره النائمه ولا الحسنه او الوحش ولا رابنزل ولا أي. ولا ايه، وعندك شوفي الصبيان هلا لفت نظري وانت بتحكي تذكرت شغله انه الصبيان اغلبهم، يعني ما بدي اقول كلهم، بدي اقول 99.9% من الشباب وهن صغار قرروا يكونوا باتمان، وفي بعضهم كبروا وهن مقتنعين انه هن باتمان.
0: باتمان،
1: وإذا لبسوا زي باتمان بيعيشوها وحتى هن كبار عادي.
0: صح. سبايدر مان كمان نفس الشيء. وسوبر مان،
1: باتمان بتحسي عنده كاريزما أكثر بالنسبة لهم.
0: صح، باتمان خصوصي مع السيارة الشبح تبعه، عرفتي؟ ايه، والجيل الأجدد بقى يلي بتلاقيهم بالألفينات وأكبر شوي، شو اسمه؟
1: بنتين.
0: بنتين بتلاقي الساعة تبعه.
1: يعني طيب انتي منى شو بتحبي؟
0: للأمانة إيه، يعني ما فينا ننكر مشاهدينا إنه ثلاث أرباع البنات هن بحبوا إنه يكونوا من أميرات ديزني بقى وباربي وفلة وهدول الأشياء، بس إذا بدي أقول لك هيك شخصية عالمية أنا هيك بحب ستايلها وهيك وبحب إنه ممكن إني أقلدها بالستايل هي
1: سندريلا.

0: ساندريلا ايه عم اقول لك غير ديزني
1: ايه
0: ممكن مارلين مورلو
1: ايه حلو كمان تلبق لك
0: فا ممكن يعني
1: حلو لا انا حسيت كرويلا كمان ممكن والله الا دبل
0: كرويلا انت كرويلا
1: ايه
0: والله قوية روز ها يعني هلا مشاهدينا يعني هذا الحديث بيوصلنا لمعرض سان دييغو كوميك كون بكاليفورنيا واللي بتجمع محبي ارتداء الازياء التنكريه فخلونا نتابع سوا التقرير اللي عدته زميلتنا براءة ونرجع لكم.
2: بكل عام بيتحول معرض سان دييغو كوميك كون لعالم بيلتقي فيه الخيال بالواقع. آلاف من الناس بيتقمصوا شخصياتهم المفضلة من الأفلام، الألعاب والقصص المصورة، والشي اللي بيبين للوهلة الأولى إنه هالحفل مجرد أزياء تنكرية، لكنه بالحقيقة هو ثمرة أشهر من العمل والتصميم ومئات الدولارات اللي بينفقوها المشاركين لإتقان أدق التفاصيل. فهالشي بالنسبة لهم مو بس هواية، هو فن بيجمع بين الإبداع، التمثيل والحرفية. ورغم الأجواء الاحتفالية ما بتخلى التجربة من التحديات، خاصة مع حرارة الصيف اللي ممكن تتسبب بتلف هي الأزياء. وبهالحالة بيتدخل متطوعين متخصصين لمساعدة المشاركين وإعادة أزيائهم لحالتها المثالية. هالتجربة بتحتفي بالإبداع وبتبرز كيف صارت الثقافة الشعبية مساحة للتعبير الفني وبناء مجتمع بيجمعه هالشغف.
0: رجعناكم مشاهدينا. في ناس أول ما تتغير الظروف بتوقف شغلة وبتقول السوق مو مساعد او الدنيا ما عادت مثل قبل، بس اذا بنرجع شوي بالتاريخ بنشوف انه في تجار مر عليهم كل انواع التغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه وحتى السياسيه ومع هيك ضلوا واقفين.
1: فعلا منى، يعني حلب مثال واضح على هذا الشيء، مر عليها حروب، ازمات، وتغيرت دول وامبراطوريات وحتى العملات يلي بتتعامل فيها كمان تغيرت. ومع هيك في عائلات تجاريه حافظت على اسمها ونجاحها لعشرات وحتى مئات السنين.
0: والسؤال مشاهدينا شو السر؟ يعني هل هو كان حظ ولا في طريقة تفكير خلت تجارة حلب تعيش وتستمر مهما تغيرت الظروف ولحد هاليوم؟
1: واليوم مشاهدينا رح نحاول نعرف شو هي الدروس المستفادة من ذهنية التجار السوريين عموما وتجار حلب خصوصا، وكيف ممكن نطبق هالدروس بمشاريعنا مهما تنوعت ومهما اختلفت عن الطابع التاريخي لتجارة مدينة مثل حلب. وأكيد معنا الاستشاري والمدرب بإدارة وتطوير الأعمال عبد الله قاسم آغا. يسعد صباحك عبد الله.
0: صباح الخيرات.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: نور صباح سوريا.
3: كيفكم؟
0: احنا مناح، انت كيفك؟
3: انت كيف ليش حاطين لايت الحلبية اليوم؟ لا هي مو هيك القصة.
1: لا محبة محبة، احنا عم نحكي عن محبة.
0: ايه عن محبة والله.
3: اكيد المحبة. اكيد من كثر النماذج الناجحة والمشرفة نحن عم ناخذهم كقدوة ونموذج يعني مشرف لنا بسوريا.
0: بالضبط عبد الله، يعني كثير ناس بتقول انه النجاح مرتبط بالظروف، فكيف او ليش التاجر الحلبي يعني مع مرور كثير من الظروف الصعبة هو لحد هاي اللحظة ولحد هذا اليوم هو مستمر بالتجارة الناجحة؟
3: نعم بالحقيقة مثل ما تفضلتوا تماما بالوصف اللي حكيتوا اجمالا عن تغير الظروف المختلفة بخصوصي بهالموقع الجغرافي هون بسوريا. على مدى السنين كلياتها تغيرت يعني ممالك وحكام كتير، وخلينا نقول عملات تغيرت والظروف اللي كانت المحيطة كتير تغيرت. هذا الشيء ما كان إلا عبارة عن قصة نجاح، عم نحكي جزء منها نحن كتير بسيط، عن نموذج من نماذج للسوريين اللي قدروا ينجحوا بحياتهم ويستمروا واللي هن التجار الحلبية اللي هن يعني حاولوا يستثمروا الظروف المحيطة فيهم ودائما يركزوا على سؤال كتير مهم: شو الناس بحاجة؟ لا شو الاحتياج الأكبر؟ شو هو النيد الموجود عند الناس؟
0: بس هاي الشغلة اللي بيوعوا فيها عبد الله، يعني دائما مثلا ممكن هنن بهذا الوقت هنن بحاجة شغلة، بس بعد مثلا فترة معينة يكون ما عاد بحاجة.
3: حلو كتير هذا الكلام. وهن سألوا حالهم هذا السؤال أكيد، بحيث خلينا نقول حلب، مدينة حلب مثلا هي على ممر عالميا أو تاريخيا على طريق الحرير مثلا، واللي هذا الطريق كان يمرق منه شو؟ كان يمرق منه تجارة الأقمشة، التوابل، وكثير من التفاصيل الأغلب فيها كان هو يا أما ملابس، تياب، شيء له علاقة بالتياب أو بالغذاء. خلينا نقول فهدول الاثنين بالحرب وبالسلم وبكل الحالات نحن بحاجتهم.
0: نحن بحاجتهم.
3: وف

0: فوق كل هذا يعني التاجر الحلبي واليوم من خلال الصناعات الموجودة أو خلينا نقول التجارات الموجودة بالأسواق الحلبية القديمة واللي انتشرت لكل البلد، خلينا نقول أنه هو نوع باستثماراته، يعني ما كان عم بيعتمد على نوعية واحدة بس من التجارات، فكان هو بتلاقي نفس التاجر أو نفس العائلة خلينا نقول بهذاك الشيء القديم كان عم يستثمروا جزء منهم بالأغذية أو بالتوابل أو بالملابس والأقمشة وخلافه من هدول التفاصيل المهمة واللي هي ما بيوقف طلب عليها بأي حال من الأحوال. لكن السؤال الأساسي اللي عم بيضل هو لازم نركز عليه أنه أنا شو هو الاحتياج الأساسي اللي أنا لازم أدمه للناس بكل الظروف شو ما صار يصير، أما أني أقعد وانتظر وأقعد أتفرج والله لتتحسن الظروف
1: تماماً.
0: هذا الشيء اللي ما كانوا هن يعملوه أبداً، كانوا بالعكس دائماً عندهم القدرة على التكيف والتأقلم بسرعة كتير كبيرة لأنهم يحولوا هاي الاستثمارات لفرص يعني للازدهار.
2: صحيح. طيب خلينا نطبق هلا عبد الله على أرض الواقع، لنعتبر أنه حضرتك تاجر من حلب، أعطيناك تجارة ناجحة ماشية
1: خليه تاجر شامي. طيب
2: مع التجار الشام ما لنا إقلال كمان يعني، بس هلا نحن محور حديثنا عن التجار الحلبي.
0: طيب
2: عطيناك تجارة ناجحة وأمورك كلها منيحة، قلنا لك بعد سنة رح تتغير كل الظروف الاقتصادية بالبلد. طيب شو هي الخطوات يلي بتاخدها أو شو أول شيء ممكن يخطر على بالك لحتى تضل التجارة ماشية حتى مع تغير الظروف الاقتصادية؟
0: طيب هذا الكلام هو اعتمادا على حجم رأس المال حتعطوني إياه، وأنت هلأ تعهدتي على الهواء أنك تعطيني إياه.
2: عيوني سرعيني خلاص هلأ بدأ العمار
1: عماري
2: بلو يديني.
0: فهذا الكلام هو حيخلينا ننطلق لنقطة كتير بسيطة. شو هو الاحتياج الحقيقي اليوم الناس اللي مستمرة اللي ما بتوقف الاحتياج عندهم ما بيقدروا يكملوا حياتهم بدونه؟ خلينا نقول اللي هو أول شيء هو الأكل. خلينا الأكل له كتير أقسام وله كتير تفاصيل. فهل أنا بدي أروح على الشغلات الرفاهية مثل الأجبان مثلا الفارهة خلينا نقول اللي هي منا احتياج أساسي، ولا للشيء الاعتيادي اللي هو موجود على كل مائدة سوري بشكل يومي مستهلك خلينا نقول مثل الجبنة البلدية أو اللبنة والقصص هدول. فاستثمارنا بهذا النوع من خلينا نقول التفاصيل الغذائية أو بالحليب اللي هو المادة اللي دائما عليها طلب ما بيوقف هو لا خوف عليه يعني بأي حال من الأحوال، ورغم كل التغيرات والتقلبات المحيطة خلينا نقول من خلال أنه نحن ممكن نشوف الغذاء اللي ممكن نقدمه للأبقار مثلا أو علاجهم أو التكاليف اللي ممكن تكون موجودة، نحن قادرين أنه نتكيف معها والسعر بيطلع وبينزل بكل بساطة بحسب الكلف اللي عندنا والظروف المحيطة بشكل أو بآخر. هذا من جانب. من جانب آخر التاجر الحلبي كان حلب يعني مشهورة جدا بشو بصابون الغار على سبيل المثال. معظم العوائل الحلبية إلهم يد بصابون الغار وفي ناس سنة عندهم معامل ضخمة صار البركة من وراء صابون الغار. فعندك الغذاء وعندك صابون الغار وعندكم الأقمشة الحلبية كمان مشهورة كتير بما أنه هي كانت على ممر تاريخي ويعني مشهور جدا، هي كلها فرص استثمارية. وكل هدول ما بيسوا شيء إذا ما فكرنا مثل ما فكر فعلا التاجر الحلبي، وأنه هو كمان مثل التاجر الشامي كان عم بيشتغل على بناء السمعة.
1: أيه.
0: بناء السمعة الحقيقية واللي هي بتعطي ثقة مع الزبون واللي خلته يعني خلينا نقول يستمر طول هالسنين.
1: أيه.
0: نرجع لأنه منقول لأن كل هذا النوع البزنس كلياته هو عبارة عن بزنس عائلي فاميلي. أيه. بزنس هو إرث توارثوا الأجيال يعني أب الجدا عن أب عن ابن، وهذا الكلام بحد ذاته خلينا نقول أمن لهم الاستمرارية بشكل أو بآخر.
1: حلو كتير هذا الحديث.
2: تماما
1: أنا وصلت للسؤال اللي بدي إياه تعقيبا على كل هالحديث اللي قلته وذكرت إنه يعني حلب هن أهل صابون الغار وما في عيلة بحلب إلا وإلى إيد بصابون الغار. حلو كتير. بالأسواق الحلبية القديمة حتى بالأسواق الشامية يلي بدي منشق مثل سوق الحمدية والعصرونية والبزورية وكل هذول بتلاقي إنه يعني هلا إذا بدنا نحكي بالألفينات و2026 و25 وقبل بسنتين العالم بيخافوا من المنافس، بس قديما إذا بدك ترجع لهدول الأسواق بتلاقي إنه كذا مهنة هن فاتحين محلات جنب بعض نفس المهنة بس كل واحد له زباينه.
0: نعم.
1: فكيف هذا الشيء بيصير؟ يعني كيف إذا أنت عم تحكي عن التجارة الأساسية الناجحة لحد هلا اللي بتنتقل عبر الأجيال، هن فاتحين بنص السوق وجنبهم محلات، فاتحين نفس المهنة

0: بس هن لهم زباينهم وشغالين.
1: نعم. وحضيف على هذا الكلام انه معظم البضائع هي متكرره
0: تماما،
1: ما انا فريده من نوعها
0: تماما،
1: يعني ما في حدا محتكر يعني صنف معين له. بس
2: كان في بركه بهذيك الايام.
0: لا لهلا لهلا موجوده هسه.
2: لا لا فعلا حتى بالحميديه موجوده. هلا بنحكي بالموضوع.
1: البركه هي بتبدا من خلال اولا بعلاقتنا مع بعضنا البعض، محبتنا لبعضنا البعض، بحيث معظم التجار، وفي كثير حكايات تؤكد هذا الشيء، انه التجار كانوا اللي ببلش نهاره وبيبيع اول بيعه وبيشوف جاره انه ما باع، فكان يبعث الزبون اللي عم بيجي لعنده لعند جاره اللي لسه ما بلش او ما استفتح.
2: ايه هي القصه سمعت عبد الله كانوا يحطوا كراسيهم برا قدام المحلات يقعدوا، فيلي بيفوت بيشوف جاره مثلا لسه كرسيه برا، فبيبعث الزبون لعنده بيقول له لا جاري لسه ما استرزق، لسه ما استفتح.
0: بالله انا هي اول مره صراحه.
2: ايه حتى بالحميديه لهلا موجوده. هي
1: 100%. وهذا جزء بسيط من آلية الأخلاق المهنية بالتعامل بين الناس. هي واحد. ثاني نقطة اللي هي الأهم من هيك، اليوم أنا ما هدفي أني أنا كسر على بعضنا البعض. اليوم المنافسة واشتداد المنافسة، واحد من أساليب يعني تنفيذ المنافسة هو تكسير الأسعار، تخفيض الأسعار. خلينا نقول بهداك الوقت ما كانوا مضطرين يساووا هذا الكلام، لأنه أساسا الأسواق واحدة. صح، ما حدا محتكر الصنف أو المنتج، بس بالمقابل السوق هو واحد. فبتلاقي أنه مثلا مثل خان الجمرك أو مثلا سوق الحرير أو أو أو كتير من الأسواق اللي مسماية حسب المنتجات اللي كانت تباع فيها، سوق الصوف مثلا هون أو خلافه. هذا الكلام كلياته بيساعدنا على أنه نفهم عقلية التجار كيف كانت. كان عم يتخصص مكان لهذا المنتجات، وبنفس الوقت الكل كان متفق إلى حد ما على تكلفة يعني شبه موحدة بيناتهم. اللي بيميز تاجر عن تاجر هو معاملته وصدقه مع الناس. وللأمانة معظم العوائل اللي استمرت عبر القرون وعبر السنين الماضية هن اللي استمروا بصدقهم وببنائهم للثقة مع زباينهم، وازدهرت تجارتهم وكبرت شوي شوي.
2: لهيك بيقولوا منى الشامي بياخدك على البحر بيرجعك على الشط.
0: لا كان حرام عليك.
2: كان عندهم حلو كتير يعني بالتجارة. لا ولهلا الشوام عندهم أسلوب يعني بيقنعوك مقنعين فعلا.
1: هي وحدة مميزة.
2: لا هي شغلة إيجابية
1: طبعا. وعلم التاجر علم العالم التاجر الشامي يعني بالذات هذا الأسلوب، يعني علم كل العالم هاي الطريقة الفذة خلينا نقول اللطيفة بالتعامل مع كل العملاء تبعه.
0: طيب يعني هلأ قديما كنا عم نحكي بحلب وبالشام بدمشق عن التجارات إنه كيف استمرت لحد هلأ. كنا سابقا كمان بالفقرات السابقة عم نحكي عن تنويع التجارات وقديش هي كمان مهمة بالتجارة الحالية. بس إذا نحن بدنا نحكي عن الظروف، مثلاً إجت فترة كورونا ولقيت كم هائل من تجار الكمامات.
1: نعم.
0: فأي تاجر كان متخصص بتجارة تانية لقى أنه هلأ في أزمة وفي ظروف والكل صار مقبل أنه بده يشتري كمامات. فهل هو منيح أنه هو مح تجارته يتخصص كمان ويبيع كمامات ولا لا؟
1: انت مثل ما حكيتي منى بالضبط، شايفة التاجر السوري كيف بيفكر؟
0: أيه.
1: هو عم بيشوف شو هو الاحتياج الاكبر. أيه. للناس، وعم بيغير استثماره مؤقتا خلينا نقول لتجاره ثانيه. فانا اليوم شو الاحتياج بهداك الوقت؟ يعني الله لا يعيده علينا، هو كان الاحتياج للكمامات بشكل او باخر. فمعظم التجار يعني فتحوا ورشات صغيره وصاروا ينتجوا يعني كمامات باشكال كبيره. السوق كان بحاجة هائلة جداً لهذا المنتج أو هذا الصنف. فهن بدل ما أقعد أنا والله أقعد أشكي ونوح عفواً بهالكلمة وقول ليش ما في شغل ويا الله ليش ساويت فينا هيك وليش هيك، تمام؟ هو استغل الفرصة وحول الكم الأموال اللي معه لهي التجارة. وهي واحدة من مميزات التجار السوريين على فكرة، يعني واللي ميزتهم يعني حول العالم مو بس بسوريا، كل شيء ناس طلعوا على كل بلدان العالم. هن ضلوا بنفس هاي العقلية وعم يستثمروا الظروف. يعني
0: بتحسها موجودة عنا بالفطرة وخلص
1: بالجينات
0: عبد الله يعني.
1: تماما يعني هي احنا يمكن بنقلها هي بيقولوها بالعامية الحربقة او هيك في الهوية او الشطارة خلينا، بس دون الاضرار بحدا
0: طبعاً.
1: يعني هذا الاساس يعني ما فيها ضرر لاي شخص من
2: اكيد عبد الله. هلا انا علقت على شيء السؤال الماضي عن الاسواق انه هي بمكان واحد والتفاوت بيكون بالاسلوب. طيب برايك عبد الله، سمعة المكان او سمعة التاجر، هل هي فعلا لساتها راس ماله لحد هاي اللحظة ولا لا؟ صار في هلا امور تانية مثل الحملات الاعلانيه السوشيال ميديا و الى اخره.
1: لابد انه خلينا نقول نوضح فكره انه ببساطة السمعة هي مو بس رأس مال، هي ثروة حقيقية بيتم توارثها مع الأجيال. بس بالمقابل الحملات الإعلانية اللي عم نضرب عليها مثال، هل هي فعالة؟ أي فعالة للأمانة، هي فعالة وبتبيض وبتغسل عقول الناس بطريقة معينة، لكن بيضل في تفاصيل صغيرة ما ممكن أن تمحى من ذاكرة الناس. واللي هي خلينا نقول التجارب العملية. يعني مهما حاولنا نجمل صورة أحدهم ما حنقدر ننسي العالم الماضي تبعه بشكل أو بآخر، وهي نقطة كتير حساسة. فمهما عملنا حملات إعلانية، أساساً اليوم بالحملات الإعلانية وخصوصاً على السوشيال ميديا ممكن تنقلب ضده لهذا الشخص. هاي الحملات الإعلانية مهما كانت ضخمة ويعني مفبركة أو خلينا نقول هيك متعوب عليها بشكل أو بآخر.
0: عبد الله، هيك بدنا سريعا ختام للفقره، تلخص لنا انه هيك بنص دقيقه سر بقاء التاجر الحلبي لليوم،
2: هيك بجمله واحده تعطينا سر.
1: نص دقيقه ولا جمله؟ التاجر الحلبي تميز عن غيره باستغلال الموقع الجغرافي اللي كان موجود فيه، بالإضافة لهيك كان قدران دائما يبحث عن الشغلات اللي بحاجتها الناس بشكل مستمر، بالإضافة لهيك حافظ على سمعة فريدة من نوعها وبنى الثقة مع الناس بخلال تعاملاته، وبنفس الوقت كان دائما عم بنوع بتجارته واستثماراته حتى يضمن يعني بقاءه واستمراريته للأجيال القادمة. دائما خلينا نفكر مثل التاجر الحلبي اللي هو فعلا يعني كان نموذج على فكرة ويدرس اليوم بعقليته ومدى تقبله ومرونته بتغير الظروف المحيطة فيه.
0: عبد الله قاسم أغا، شكرا كثير لك على هدول المعلومات القيمة ومنور صباحنا كالعادة.
2: شكرا كثير لك عبد الله، نورت صباحنا.
0: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل ونرجع سوا لنتوقف مع حكايه ومواقف من حياه الشاعر المصري هشام الجخ بفقره الديوان مع رضوان ابو صباح. خليكم معنا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولانه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاحتياط.
5: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال؟
6: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون.

0: تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا بفقرتنا اليوم. رح نروي حكاية شاعر ما ورث مجد أدبي، لكنه وقف على خشبة المسرح فامتلأت المدرجات، كتب بالعامية فهتف بشعره الملايين. شاعر حول القصيدة لمهرجان وحول الكلمة إلى صرخة. أكيد نحن اليوم عم نحكي عن الشاعر المصري هشام الجخ، الشاعر يلي ما كتب القصيدة فقط بل عاش للقصيدة. عن هالشاعر وقصائده وجماهيريته رح يكون حديثنا لليوم بفقرة الديوان، وبالتأكيد مع ضيفنا الشاعر رضوان أبو صباح. يسعد صباحك رضوان.
2: يسعد صباحك يا رون.
1: أهلا وسهلا فيك. لا يعني مختار فعلا الشاعر يعني اللي بدنا نحكي عنه اليوم، فعلا شاعر مميز، فعلا عنده شعبية وجماهيرية كبيرة. أكيد. بس خلينا هلأ نحكي باختصار رضوان، مين هو هشام الجخ؟
2: هشام الجخ من اسمه الجخ، الفخامة والأناقة، هي هيك معناها باللغة
1: فعلا.
2: ايه، هشام الجخ شاعر مصري صعيدي من محافظة سوهاج، ولد عام 1978 وتخرج كلية التجارة عام 2003 وحصل على درجة الماجستير بإدارة الأعمال عام 2008. كيف شاعر من التجارة حتى صار من أشهر شعراء الوطن العربي؟ بصراحة أنا وعم أقرأ السيرة الذاتية لهشام الجخ تذكرت مثل إفريقي يقول: الطفل الذي لم تحتضنه قريته سيعود ليحرقها. أنا برأيي إذا كبر وأصبح عالماً سيعود ليحرقها نجاحاً، وإذا كبر وأصبح جاهلاً سيعود ليحرقها فجلاً، ويعني في الحالتين سيعود يعني. لكن شيء بالشيء يذكر، كل إنسان في بداياته، مع أنه نحن عم نحكي عن هشام الجخ، كل إنسان في بداياته ناجح وطموح معرض للأذى، معرض للحسد، للغيرة، وحتى تدبير المكائد في بعض الأحيان. ممكن الثأر، يعني بتهمة أنه أحد
1: الجخ تعرض لهيك مواقف،
2: بتهمة أنه أحد من طرفك أو أحد يعنيك فعل كذا فأنا لن أدعك تنجح. هي شماعة الفاشلين يعلقون عليها فشلهم. لكن الذكي من يجعل ذلك كله وقودا له لكي يستمر ويصل. هشام الجخ فعل ذلك، والقنوات التلفزيونية بتشهد على ملايين المشاهدين، واليوم كل إنسان وقف بوجه هشام الجخ يتمنى
1: فعلا
2: أن يلتقط صورة واحدة معه فقط. هو حاز على عدة جوائز روز، شهادة أحسن شاعر عامي مصري شاب عام 2008، وحصل على المركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء عام 2000.
1: والله صدق أنا هاي المعلومات ما كنت بعرفها. أنا بعرفه أنه هو شاعر مصري شعبي، خلينا نقول موهوب، له شعبية كبيرة عند الناس،
2: هو بداياته
1: هي الجوائز وحتى المواقف اللي تعرض لها، فعلا هي معلومات جديدة علي.
2: صحيح، هو بداياته تعرض لكثير خاصة من الوسط الثقافي بسبب القصيدة المظفرة. قصيدته المظفرة هو اللي اخترعها، تبدأ بمقطع فصحى ومقطع عامي، مقطع فصحى ومقطع عامي، هي قصيدته، قصيدة هشام الجخ، سماها القصيدة المظفرة.
1: طيب فينا نسمع القصيدة المظفرة؟
2: خلينا نسمع قصيدته يلي أنا حالياً متحمس لحتى أقولها. قصيدته هو اللي ألقاها على بمسابقة أمير الشعراء روز. هاي القصيدة، دخل هشام الجخ مسابقة أمير الشعراء، تمام، والكل عم يتنافس على اللقب عام 2011. فهشام الجخ وقف على مسرح أمير الشعراء في دبي وأمامه لجنة حكام وجمهور من مختلف البلدان. فشو عمل؟ كان يحلم بالوحدة العربية، فقال القصيدة ينتقد فيها الواقع السياسي وينتقد الحكام دون هجاء أو شتم. كانت هذه القصيدة السبب بإقصائه عن المركز الأول في مسابقة أمير الشعراء.
1: طيب يلا
2: جاهزة نسمع؟ أسبح باسمك الله ولست سواك أخشاه، وأعلم أن لي قدرا سألقاه، وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني، وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحاني، بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. تمام له؟
1: تمام.
2: فجأة بيبدأ بالكلام الخطير هشام الجخ فيقول: تقاتلنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم، أيا حكام أمتنا ألستم من نشأنا في مدارسكم؟ تعلمنا مناهجكم، ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته، ضعيف حين ينفرد؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ أيا حكام أمتنا تقسمنا على يدكم، تقسمنا على يدكم، سيبقى الطفل في صدري يعاديكم. أنا العربي لا أخجل، أنا لا أحفظ الأسماء والحكام إذ ترحل، سئمنا من تشتتنا وكل الناس تتكتل. ملأتم ديننا كذبا وتزويرا وتأليفا، أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا؟ هجرتم ديننا عمدا فعدنا الأوس والخزرج، نولي جهلنا فينا وننتظر الغبا مخرج. أيا حكام أمتنا سيبقى الطفل في صدري يعاديكم يقاضيكم، سيبقى الطفل في صدري يعاديكم يقاضيكم، ويعلن شعبنا العربي متحدا، هو الجمهور لا أنتم ولا أخشى لكم أحدا، هو الإسلام لا أنتم، فكفوا عن تجارتكم وإلا صار مرتدا أحذركم.
1: يا الله ما أجملها فعلا، يعني
2: جريئة
1: فعلا وعلى وجعك كل عربي،
2: يعني دفع ثمنها غالي، دفع ثمنها غالي، يعني كانت سبب بإقصائه عن المركز الأول في مسابقة أمير الشعراء.
1: مع الأسف يعني
2: هو يعني كما قال
1: دائما
2: هو
1: الإنسان الواضح والإنسان صحيح الصريح بيكون ثمن صراحته عالي، بس نحن أكيد ما رح نتبنى هذا الكلام. أكيد يعني هشام الجخ سياسيا كان له مواقف فعلا
2: ننقل موقف
1: قوية جرأ وانتقد الواقع. نعم. فعلا صحيح. طيب رضوان، شعراء المصريين بلا استثناء حبوا دمشق.
2: صحيح.
1: وكل المصريين بيحبوا دمشق ودمشق بتحب المصريين.
2: أكيد.
1: طيب هشام الجخ شو حكى عن دمشق؟
2: في حدا ما بيحب دمشق؟ هي المدينة اللي أنا بسميها المدينة الناعمة. يعني الشعراء المصريين كتبوا عن دمشق حتى ظننا أنهم دمشقيون صراحة. فأحمد شوقي أمير الشعراء أميرهم يقول: سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق، وقال: آمنت بالله واستثيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. أما هشام الجخ فرأى أن دمشق إذا توحدت تتوحد البلدان العربية كلها، وإذا تفرقت تتفرق البلدان العربية كلها.
1: هو من نظره أن دمشق هي نبض الوطن العربي.
2: أكيد. فقال: إلى قبة الشام دمشق، ها يا زمان العز هل قد عادوا، أم ضيعتنا في البلاد بلاد؟ يا نخل أرض الشام لوح في السماء، طال انتظار الماء قل الزاد، دهرا أنام على حكايات العروبة حالما، وتزورني الأمجاد. أني دمشقي وماء حديقتي من وادي دجلة أرسلت بغداد، أني دمشقي وماء حديقتي من وادي دجلة أرسلت بغداد، أمنت باليمن السعيد تجارة وبمصر بات الخيل والأجناد. سترى بقلبك لا بعينك نورنا، ستراه سيراه إن عمت العيون فؤاد. أنا ابن عمك يا ابن عم، أنا ابن عمك يا ابن عم، إنما غلق القلوب مظاهر وعناد.
1: يا عين يا عين، فعلا يعني القصيدة كتير حلوة، أنا شوف حتى أشعر بدني وأنت عم
2: فعلا فعلا
1: فعلا. هشام الشيخ كان عنده تنوع كبير بقصائده، بس أكثر نوع ميزه بقصائده خلينا نقول هي القصائد العامية.
2: صحيح.
1: يعني بدنا نرجع للهجة المصرية،
2: للهجة المصرية
1: الصعيدية اللي حكى فيها قدام ملايين
2: الناس. يا ربي احنا نتكلم مصري روز. نتكلم
1: جاهز مصري؟ نتكلم مصري.
2: ازيك روز، عاملة ايه؟ اخبارك تمام؟
1: انا كويس، انت عامل ايه؟
2: جميلة جدا اللهجة المصرية. بصي، هشام الجخ شاعر مصري صعيدي، فاللهجة الصعيدية حاضرة بقوة بقصائده. ماشي. فمن أجمل قصايده هو الصعيدة بيقولوا الجيم جيم زينا والقافقة، عشان لما أتكلم بالقصيدة أقول القصيدة
1: جيم جيم والقافقة.
2: أيوة أوكي. تمام. من أجمل قصايده قصيدته في والدته اللي توفت ربنا يرحمها
1: الله يرحمها.
2: وهو في المشفى في لحظات الوداع الأخيرة بيفتكر مشهد ما بينه وبين والدته، إن هي دايما بتقول له أنت طبعا ما صليتش العشاء، روح صلي العشاء، وبتقفشه في كل مرة ما بيكونش صلى العشاء فيها، يعني هي كشفته عارفه. فبيقول لها بص القصيدة حزينة يعني شوية، معلش على الصبح وعايزة إحساسك معايا وتركيزك ماشي.
1: يلا يا رب ما أبكيت.
2: مش عايزين فرفشة على الصبح وكده. عايزين نعيط.
1: يلا هنعيط.
2: طيب كل الدكاترة قالوا لي خير، ما فيهاش ولا أي حاجة ولا حتى محتاجة لدواء، ما أنت عارف شهر مارس والهوى والسن برضو ما تنساهوش، شوية برد شوية برد ما يستاهلوش. لأول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجوي. عجزتي يما؟ عجزتي يما وشاخ جريدك؟ ده أنت لسه مسح الشقة بيدك. عجزتي فجأة؟ ده احنا كل جمعة نبوس إيديكي عشان نوضب شقتك وتقولي لأ. عجزتي فجأة؟ ومالك بيضيتي ليه؟ ياكي حاطه بودره؟ مش كنت يما زي سمره؟ لاول مره احس دماغي بتتشقك وتفكيري بيعمل صوت، ما صدقتش ولا تخيلت وانا واقف ساعتها بانه الموت. كانت بصالي في عيني السنين بتفوت، وجوايا كلام من كتره عدى سكوت. كان نفسي يما أقول آسف، أقول ندمان، أقول خجلان، وأقول لك إني والله بحبك حبي مش معقول. لكن ما عرفتش ساعتها الحلق كان مكفول، لكن القلب كان مفروض على قلبك وكان بيقول بكل حروف كتاب الله اللي حافظها على يدك، ومن أيام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك، وفرحة خدي يمايا، فرحة خدي يمايا وأنا نايم على خدك. قسما باللي قام حدي وقام حدك، ما حبيت في الوجود قدك. ما بنحسش بقيمة السنة غير بعدين، وتسرقنا الحياة ما نفوقش غير والموت مبكي العين. وجبت الواد يا ستي عشان ما تتضايقيش، هوصيهم يا ستي خلاص ما تخنقنيش، أفرد عيلة هشام المدهشة، دي تعليمات جدتكم المفتشة، ممنوع تناموا في أي يوم أي يوم قبل ما تصلوا العشاء.
1: لا فعلا يعني
2: مؤثرة.
1: ايه كنت
2: رح تبكي يعني، بس
1: أفكرة يعني لا
2: أفكرة يعني الأم تستاهل دموعنا.
1: صحيح
2: تستاهل
1: الأم دائما.
2: وفيها رسالة القصيدة إنه شوفي المحافظة أول شيء بالبر، ثانيا المحافظة على الصلوات خاصة صلاة العشاء،
1: ثالثا نستغل فعلا كل لحظة مع أهالينا وإخواتنا الناس اللي بنحبهم بشكل عام. رضوان بدي أتشكرك كثير على
2: هالفقرة،
1: فعلا كانت فقرة مؤثرة.
2: شكرا.
1: فقرة لشاعر محبوب وكلماته فعلا بتوصل للقلب بدون أي تكلف.
2: شكرا.
1: نورت صباحنا
2: بوجودك. شكرا.
1: هلا مشاهدينا بدنا نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها بنرجع لحتى نشوف كيف منصمم مدخل البيت بشكل عملي وأنيق بفقرة الديكور مع لونا اللحام ومنى. خليكم معنا.

0: رجعناكم مشاهدينا. مدخل البيت مو مجرد ممر، هو أول مساحة بتستقبلنا كل يوم وأول زاوية بتستقبل ضيوفنا كمان، ومن خلالها ممكن أنه نعطي إحساس دافي وجميل عن البيت من أول لحظة. ورغم أهميته كثير من الناس بيعطوا اهتمامهم للصالون أو المطبخ مثلا، وبينسوا أنه المدخل كمان بيستحق يكون مرتب عملي وبيعكس ذوق وشخصية أصحاب البيت. اليوم بفقرة ديكور رح نشوف كيف بنقدر نصمم مدخل عملي وأنيق، وشو أهم التفاصيل اللي لازم ننتبه لها، أكيد كل هالتفاصيل الجميلة مع ضيفتنا المهندسة المعمارية لونا اللحامي اللي دائما بتعطينا معلومات عملية وأنيقة. يسعد صباحك يا رب.
1: يسعد لي صباحك يا منى.
0: نورة صباح سوريا لونا كالعادة.
1: نور وجودك كمان كالعادة.
0: لونا، يعني مثل ما ذكرت بالمقدمة انه دائما الاشخاص خصوصي اللي هيك عم يساووا بيتهم جديد بينتبهوا لغرف النوم، الصالون، المطبخ والحمام، وما بيعملوا اعتبار نهائيا للمدخل.
1: مزبوط.
0: فقديش المدخل مهم كمان بديكور المنزل؟
1: اكيد طبعا منى، مثل ما قلتي انه نحن بنروح للفراغات الكبيره، الفراغات اللي نحن بنقضي فيها اوقات طويله، بنركز على مده، يعني على المده اللي بنقضيها بالفراغ اكثر من وظيفه الفراغ او هو شو الشيء، شو المشاعر اللي ممكن يعطيها.
0: تماما.
1: المدخل مثل ما هلا قلتي هو نقطه الانتقال ما بين الخارج والداخل.
0: تمام.
1: نحن بنقول لهم ترانزيشن سبيسز.
0: اوكي.
1: يعني الموضوع ماله انه بس والله انا غرفه بفوت عليها، انا هذا الفراغ اللي عم ينقلني ما بين الحياه الخارجيه والحياه الداخليه عندي بالبيت.
0: أي.
1: فهي النقله اذا كانت قاسيه او اذا ما كانت مدروسه او اذا ما حطيت فيها تفاصيل تعطيني انتقال تدريجي، فهي فعلا بتكون متعبه. بتفوتي خلص، يا بتفوتي مثلا بيغم على قلبك مثلا.
0: صح.
1: يا بتفوتي بتحسي يا الله شو مكركب بالبيت، رغم انه البيت جوا ممكن يكون كثير مرتب،
0: مرتب ما
1: بس اذا المدخل مكركب بتحسي حالك فتي على فراغ مكركب.
0: صح.
1: لا شعوريا.
0: صح.
1: فلهيك بنقول انه كثير مهم انتبه لتصميم المدخل. بدي انتبه شو القصص العمليه والنفسيه اللي انا لازم اني احطها فيه لحتى تعطيني هذا الانتقال المريح. بلس انه هو جزء من الخصوصيه تبع البيت. نحن من ايامات زمان منا من البيوت الدمشقيه القديمه، هذا اللي بيقولوا له الدهليز.
0: دهليز.
1: كان في عندنا ممر كثير طويل لحتى يعطي وقت لاهل البيت، الضيف وقت يفوت مو اول ما بفتح له الباب بينكشفوا اهل البيت عليه.
0: صح.
1: بعطي وقت للضيف يفوت على مهله، وبعطي وقت لاهل البيت كلياته اللي حابب يتخبى او حابب يعطي.
0: بس هلا البيوت ما عادت هيك لونا.
1: مزبوط. بس عم اقول لك انا هي النقطه كيف بلشت عنا. انا هلا بوصل لنقطه انه انا لازم اوفر فيه الخصوصيه. يعني ما فيني انا اتركه هيك اوبند 100% على كل فراغات البيت. الخصوصية بلشت معنا من هالدهليز. هلا في عنا قصص مودرن وقصص جديدة نحن بنقدر نستعملها، بس لازم كمان انتبه لمعيار الخصوصية يلي المدخل لازم يأمن ليها.
0: جميل جدا هذا الحديث، يعني ذكرتي سابقا كيف كان وهلا، يعني هلا شلونها الوضع ما عاد مثل قبل.
1: اكيد.
0: بس قديش هذا الفراغ اللي هو الدهليز او المدخل تبع المنزل بيفرض تصميمه من مساحته؟ يعني هلا للاسف يعني صرتي عم تفوتي على البيت كانك خلص فتي على البيت فورا بدون لا دهليز ولا مدخل ولا ممر.
1: هي النقطة.
0: فنحن كيف ممكن انه نحن نخلق مدخل حتى لو كان بسيط بمساحة ما كثير بتساعدنا؟
1: اوكي. هلا فيني اقول لك مثلا انه انا في عندي كثير انواع للمداخل. مثلا انا اذا عندي فراغ مستقل، تمام، هذا اصلا بيكون مسكر، يعني انا بدي باب لارجع فوت على الفراغات الداخليه.
0: أوكي.
1: هذا اوريدي محقق لي الخصوصيه التامه.
0: صح.
1: يعني انا ممكن يجي حدا وافتح له الباب وحاكي وكذا واهل البيت جوا لا يشوفوا ولا يسمعوا الصوت حتى ولا يقرب عليه.
0: تماما.
1: فهذا بقول لك مثلا هذا خلص انا امنت الخصوصيه التامه فيه. اذا مساحته كانت واسعه انا كل العناصر اللي انا لازم تكون موجوده بالمدخل المفروض تكون موجوده فيه. لازم يكون له هيك تاتش له علاقه بالبيت، ولكن احيانا فيني اطلع شوي، لا مو هو فراغ خلص يعني مستقل. فانا فيني يكون مالي مستعمله مثلا كثير نفس الالوان اللي جوا، نفس ورق الجدران مثلا. اذا انا حاطه ورق جدران فيني اعمل شويه اختلافات فيه بسبب انه هو له خصوصيته التامه.
0: حتى احيانا لونا بلاحظ انه الممر تبع البيت بيستخدموا حتى التريا، اذا بدهم يستخدموا تريا صغيره او هيك بيستخدموه انتيك مثلا او هيك شغلات، يعني كثير هيك عرفتي.
1: حلو دائما منى باي فراغ وخصوصي كمان بالمدخل انه الواحد يضيف التاتشز الخاصه بهويته في له. يعني انا البيت لو انه ستايله مثلا لنفترض ستايله مودرن، انا ممكن اني اضيف شويه عناصر كلاسيك مثلا، لانه انا اذا انا بحب هي الشخصيه بحب هي الامور انا ممكن اني اضيفها بتاتشات صغيره. كمان بالمدخل نفس الشيء، يعني انا شو ما كان نوع المدخل انا فيني اضيف هي القصص الصغيره اللي بتعكس هويتي او بتعكس الشغلات اللي بحبها. هلا بالانتقال لفكره انه المداخل، انا لما يكون عندي المدخل ندخل فيه على الصالون دغري. هي البيوت موجوده عندنا كثير وخاصه قديما شوي، يعني بيت جده وتيتي وهيك، يعني نوعا ما اغلبهم كانوا انه الباب الرئيسي بيفتح دغري على الصالون.
0: صح.
1: انا هلا ما عاد فيني اعطي هي الاريحيه بالخصوصيه لهالدرجه. لازم اخلق شوي. بقول لك مثلا اكيد ما بعمر حيط، ما بصغر الفراغات، ممكن اعمل مثل ما هون مثلا شايفين، انا حاطه بارتيشن صغير، حاطه مرايه طواليه وحاطه مثلا هيك شفرات خشبيه.
0: تمام.
1: انا قللت من هذا الانفتاح الزايد ما بين المدخل والاتصال البصري والصوتي وكل شيء.
0: فهو اي حدا فايت بحس انه هيك لو حتى شعور صغير.
1: ايوه تمام. انه انا شوي اعطيت خصوصيه لإله وخصوصيه لاهل البيت. كمان ما بوجه القعده بطريقه انه انا في عندي كنبايات كتير مباشره على الباب. بحاول لف الكنبايات كمان بطريقه انه اعطي اريحيه للطرفين. هلا اذا عندي مثلا مدخل على ممر، هون بقول لك مثلا ممكن يكون في خصوصيه لانه الباب فيني تكون كلها مسكره. بس غلاصته انه انت بتحسي حالك فايتي على الدهليز، الفراغ كثير صغير. ف الدهليز قبل، شوفي من على فكره نقطه، الدهليز قبل كان فراغ كثير كثير ضيق، بعدين بتنتقلي لفراغ جدا
0: كثير واسع
1: اللي هو ارض الديار. هذا الانتقال كان حتى نفسيا كان حلو كثير لانه بيعطي رهبه للبيت. بيعطي هيك انه اوف واو يعني.
0: وانشراح حلو.
1: تمام. هلا بيوتنا صغرت، فهي العمليه ما لها الاريح على الاطلاق يعني. بس انا اذا ولد ومدخلي على ممر، فانا هون مثلا بعتني كثير بعنصر المرايه، لانه المرايه كثير بتعطيني
0: بتوسع.
1: تمام. بحاول اني ما اعجق الحيطين. يعني انا اذا بدي احط هون مثلا رف، وبدي احط هون الكرسي، وبدي احط هون مرايه، وهون لوحات، كل مالي انا صغرت الفراغ وكل مالي ضيقته على الضيف.
0: فشو الحل الانسب؟
1: الحل اني انا نوعا ما احاول اني استخدم حيط واحد. ممكن مثلا على الحيط الثاني لوحه بسيطه، جهاز اناره بسيط. ولكن ما بحط مفروشات او مثلا رفوف على الطرفين، لانه هذا الشيء كثير بيضيق لي الفراغ.
0: تمام. طب هلا بالامثله اللي شايفينها هون شو بنشوف؟
1: مثلا هون وقت حكينا انه مثلا انا اذا عندي مدخل مستقل، انا مثلا بقدر كبر القطع، بقدر كبر مساحته. الخامات ممكن اني تقلها، خصوصي اذا هو مساحته كبيره. هون مثل ما حكينا البارتيشن. هون مثلا الممر، شايفه كيف انه انا حاطه بس لوحه ناعمه، اما الديكورات عملتها على هذا الحيط وحاطه المرايه الكبيره. هذا الشيء اللي يعطيني وسع له. هون اذا انا اصلا عندي مدخل كثير صغير، ممر او غير ممر، هون بقول لك انه نحن بدي اخذ المينيموم تبع كل شيء. يعني انا شايفه انه الرف كثير صغير، يا دوب بتحطي عليه قطعتين مثلا مفاتيح. شايفه انه ما لي قدراني احط خزانه للجواكيت، نحن كثير مهمه الخزانه للجواكيت. شايفه اني ما لي قدراني احطها، فانا هم كثير اني حاطه على اللايقه. شايفه انه انا مثلا خزانه الأحذية، نحن بنعرف يعني سوري الشوز ممكن ينحط هيك وممكن ينحط هيك.
0: 100%.
1: فأنا هون أكيد ما بروح بصمم خزنة للخزانة للشوزات وهنا بينحطوا هيك. أكيد بستغني إنه هنا ينحطوا بشكل طولي لحتى أنا ضيقة قد ما فيني. هاي القصص والتفاصيل كتير بتلعب دور بالفراغ، بالإحساس اللي الواحد أول ما يفوت على البيت يعني بيحسه. إن كان بحجم القطع والمفروشات اللي أنا عم بستعملها، وإن كان بتنسيقها وألوانها.
0: ذكرتي هلأ قبل شوي هي خزانة الأحذية. هل هي يعني عنصر حلو بالديكور انه ينحط بالمدخل؟
1: اذا انا معالجتها اكيد لازم اولا تكون مسكره.
0: أوكي.
1: يعني انا اكيد ما بحط رفوف للشوزات. اكيد انا بعملها مسكره، وهي قبل ما تكون جاي قبل ما تكون بالمظهر كمظهر لائق، انا بالنسبه لي كوظيفه هي جدا مهمه. المظهر انا بعالجه مثل ما بدي، انا فيني صمم خزانه مرتبه وفيني صمم خزانه ما مرتبه. فهذا الشيء بيرجع بقى للديكوريشن اللي انا مستعملته. قد ايه قدراني ادمجها مع الديكور العام للفراغ. الضيف وقت يفوت حيشوف خزانه، ما رح يعرف انه هي خزانه احذيه. هذا المهم، انه انا الضيف ما بيجي وبيشوف الشوزات محطوطه على رف او
0: شيء.
1: هذا المظهر اكيد ما له لائق لا له، يعني مو حلو بحقه هو فايت، ولا حلو بحق اهل البيت اكيد. فدائما بعتمد انه اكيد لازم تكون مسكره.
0: في اشخاص بحطوا خزانه الاحذيه عند الباب من برا.
1: للأمانة أنا هي بحس بترجع للحياة الاجتماعية والبيئة،
0: للثقافة
1: طبعا. في ناس ثقافتهم إنه هنين يعني عفوا بيخلعوا حذاءهم مثلا قبل ما يفوتوا. في ناس لا ما عنده مشكلة إنه جوا على باب البيت. فللأمانة أنا بحس هي القصة بترجع للثقافة. وحسب البيئة كمان المحيطة. يعني الواحد ممكن ثقافته تكون شيء، ولكن هو ضمن بيئة ثقافتها غير شيء، ساكن ببناية مثلا فيها كثير بيوت. فدائما بدي شيء راعي أنا ظروفي وثقافتي، وأكيد راعي الجيران.
0: تمام. طب قالونا بالحديث عن الممرات، قديش الإنارة يعني مثل ما اللي شايفة بالصورة الأخيرة كثير لعبة دور قوي بالممر. فنحن دائما يعني يعني بجميع احاديثنا عن الديكور بنرجع لنقطه الاناره قديش مهمه.
1: اكيد.
0: الاناره
1: هلا بنرجع لنقطه، انا هذا اول فراغ فايته فيه على البيت. انا اذا كانوا بغم غميت على قلبي لو وصلت لاخر البيت.
0: بالضبط.
1: عرفتي ما عطيت هذا شعور انه انا مثلا هيك انشرحت. احنا هيك بنقولها بالعاميه، انه انشرح قلبي وقت فتت على البيت، رغم انه احيانا بتكون مساحته صغيره. الاناره هي من اكبر العناصر اللي فعلا بتاثر لي على هذا الشعور. فدائما اناره المدخل بيعطيني فيها انه تكون واضحة بتوضح لي الألوان بشكل مهم. يعني أنا ما بروح والله أنه أنا إضاءة بحط إضاءة ملونة مثلاً أو شيء، لا لا، بعتمد مثلاً على الشمسية اللي هي القريبة لضوء النهار. كمان كرمال الانتقال ما بين الفراغ الخارجي والداخلي، أنا بقلب النهار برا، جوا البيت كتير معتم، لا كمان بدي إضاءة تكون مناسبة لبرا. فالإنارة بشكل عام توزيعها بتعطيني، يعني بتنعكس بشكل يا إيجابي يا سلبي على حجم الفراغ. إذا الإنارة دارستها صح وضاوية صح كمان بطريقة مزعجة أكيد، ولا يكون مثلا في أجهزة إنارة، في ناس مثلا بتحط أجهزة إنارة قوية جدا بارتفاع منسوب العين، هذا الشيء ممكن يداري
0: كتير مزعج،
1: أنه أنا فوت بلاقي هيك ضوء شاعل بهالشيء كتير ممكن يكون مزعج. الإنارة المخفية بتساعدني كتير، يعني بتعطيني هيك أجواء كوزي وبنفس الوقت إنارتها جيدة تعتبر. فتأثير الإنارة أكيد كتير قوي، ما بنستغني عن دراستها،
0: ما بنستغني عن الإنارة. بدي تعطيني هيك نصائح عامة بنهاية فقرتنا عن إذا أي حدا حابب إنه هو يصمم مدخل أو ممر، شو النصائح العملية السهلة والجميلة والأنيقة اللي بتعطي إياهم؟
1: أوكي، هلأ أول نصيحة لك إنه حاولوا ما تستغنوا عن القصص الأساسية اللي لازم تكون متوفرة بالمدخل. يعني أنا بداية لازم يكون في عندي رف، إذا أنا ما لي قدراني أحط دروج أنا لازم يكون في عندي رف، لأنه أنا مفاتيحي بفوت وبحطهم كل عياتنا، إذا المفتاح فات معنا على الغرفة ضاع
0: خلص، انسي
1: انسي بين الشناتي يعني بيضيع يعني ما بنعود بنلاقي. فدائما أنا بحب إذا يكون في عندي رف، لو أقل رف لو أصغر رف بالعالم، أنا بس إني يكون قدراني أحط مفاتيحي مثلا، جزداني، ميكانيك السيارة، موبايلي، هدول القصص الحراتية الصغيرة اللي بنحملهم بإيدنا. اثنين، انا حاول انه يكون في عندي مثل ما حكينا شيء للاحذية، احسن بكثير من ما اني انا فوت بالاحذية لجوا على البيت او اني انا اتركهم محطوطين مثل ما انا شايفين هون، انه انا بترك يعني ما له مظهر حضاري ابدا. فدائما بحاول لو كمان باصغر الامكانيات، لو انه انا على الواقف مثلا هيك شك، حاول اني انا اخلق هذا الشيء لانه كثير احلى وكثير ارقى وكثير ارتب. بقول لهم انه مثلا دائما نضيفوا لمستكم، ان كان كنباتات، ان كان كلوحه، ان كان كهيك قطعه صمديه مثلا حاطينها على الرف، لانه هذا الشيء اللي اول ما يفوت الضيف بيشوفه،
0: حتى بالسجاده احيانا في
1: تماما حلو انه الضيف اول ما يفوت يشوف شخصيتنا بالبيت. صح. ان كان مثل ما قلتي منى بالسجاده، ان كان بنبته، ان كان بلوحه صور لنا للعيله. حلوه كثير. بقول مثلا انه انتبهوا باختيار نوع الارضيه، ما تكون تزحلق مثلا، وما تكون بتكون نوعا ما مقاومه للخدش قدر الامكان، لانه مثل ما حكينا هي اول مرحله ممكن الواحد يفوت بالشوز تبعه يعني. فانا بهمني ما تكون مقاومه للخدش، احنا كعوبه مكعوبه كده، فكمان بحاول اختار الارضيه صح. بنصح انه نحن مو بالضروره ناخذ نبالغ بالديكوريشن تبع المدخل لحتى انا اعمله فخم،
0: شيء بسيط ممكن يكون انيق
1: احيانا جداً. تماما 100%. احيانا البساطه مع اختيار خامات صح. هذا الشيء اللي بيعطيني هيك مظهر حلو، احيانا لكجري رغم بساطته. فضيف شخصيتك عليه، بنفس الوقت مو بضروره تبالغ بالموضوع
0: ويكون يعني عملي
1: تماما، المهم يكون عملي. المهم انا اكيد لازم نحط مرايه لو كان الفراغ كبير. يعني انا المرايه عند المدخل مو بس عنصر لحتى انا كبر الفراغ، قد ما هو عنصر نحن فيكي توقفي، فيكي ما توقفي على المرايه لما تطلعي،
0: عم بتخيل انا المشهد لونا يعني،
1: فيكي ما توقفي على المرايه لما تطلعي مستحيله. فدائما عنصر المرايه كمان كتير اساسي، والاضاءه اكيد ما بنستغني عنها.
0: بدي اتشكر كثير لونا اللحام على هدول المعلومات القيمه اللي دائما هيك بتفاجئينا فيهم. نورت صباح سوريا
1: حبيبتي، منور فيكي.
0: مشاهدينا اهلا، بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لنتوقف عن مسرحيه ثوره وعرضها الجديد بفقره شوفي ما في، خليكم معنا.
2: الحقيقه لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب او غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: رجعناكم مشاهدينا. عمل مسرحي مثل أي عمل آخر لأنه بياخدنا بكل بساطة لجوا كل بيت سوري، البيوت اللي صارت شاهد على سنوات طويلة من الخوف والقهر والصمت. عمل مسرحي اختار لنفسه اسم ثورة، وهيك اختزل كثير من المسافات مع المتفرج ووضع أمامه مسرحية مو بس بتحكي سياسة وإنما مجتمع.
1: فعلا منى، مثل ما ذكرتي، مسرحية عن حياة ناس عاديين كانوا مضطرين يعيشوا بوجهين، وجه برا البيت بيقول الشيء يلي مفروض ينقال، ووجه داخل البيت بيحكي الحقيقة يلي خايفين منها. مسرحية ثورة يلي رح ينعاد عرضها بعد أيام بإيرلندا رح تكون موضوع فقرة شوفي ما في لليوم، وبالتأكيد مع كاتب ومخرج المسرحية جود السليمان يلي رح يكون ضيفنا عبر الزوم من إيرلندا الجنوبية. يسعد صباحك جود.
0: صباح الخير.
2: صباح الخيرات يا هلا.
1: بداية جود، حكي لنا أول شيء عن إعادة تقديم المسرحية، شو يلي بيميز هاي النسخة من المسرحية بالذات؟
2: والله هاي المسرحية بالذات صارت معروضة بكذا محل وصارت معدلة بكذا قصة. يعني أول شيء هاي المسرحية انعرضت بحمص، وكانت تقريبا أول عرض مسرحي بسوريا بعد التحرير كمسرح نظامي.
0: تمام.
2: انعرض بشهر 2/2025. فهي المسرحية هي يعني بتمس أي بيت سوري كان عايش داخل حجرة النظام، فينا نقول هاي المسرحية بتمس أي شخص سوري بآخر فترة بالذات من قبل السقوط، يعني من آخر سنتين ثلاثة. بتروي كتير قصص وحكايا، بتروي كتير أوجاع عن الناس، حتى بتروي قصص عن المعتقلين. بس هذا العرض بالذات اللي عم ينعرض حاليا بإيرلندا الجنوبية هو فيه مثل السويتش، لأنه هون هني كمان عاشوا ثورة حتى أخذوا الاستقلال تبعهم. تقريبا في نفس القضايا مشتركة بين الثورة السورية والثورة الإيرلندية. والشيء الحلو إنه هني اللي اقترحوا علي إنه نعيد تمثيل هاي المسرحية ونعرضها ضمن مهرجان الثقافي بإيرلندا بكذا.

0: المنزل يعني مضطهدين، خايفين من كل شيء، غصبا لعنهم بده يكونوا محبين للقائد الخالد، غصبا لعنهم بده يكونوا مثل ما بيقولوا مطبلين. وداخل المنزل هني خايفين، بس مع هيك يعني في شيء من يعني مثل ما بيقولوا من الشجاعة البسيطة، انه يقدروا يحكوا سياسي بين بعضهم، يقدروا يعارضوا، يقدروا يناقشوا فاتورة المي، فاتورة الاتصالات. بس في مشهد كثير يعني انا بتوقف عنده، لاني انا هذا ذاكره منيح وقت كنت صغير وكتبته، يعني حملته معي كل هاي السنين. فبتكون اسراء وكريم قاعدين، فجأة بندق الباب، هن طبعا بكونوا عم يسردوا حديث سياسي، ففجأة بندق الباب، فكريم بيفكر انه هدول المخابرات جايين ياخذوه لانه سمعوه هن عم يحكوا. فبتقول له مرته اسراء كيف بدهم يسمعونا؟ ما نحن ببيتنا. فهو بيقول لها انه ممكن من اللمبه، طلع اللمبه كيف عم ترف. فبيقعد هو وياها بالطاوله وبتصير اللمبه ترف، وبيسردوا هون مونولوج طويل عن البلد، كيف البلد ماشي من تحت الطاوله والى اخره.
1: طبعا احنا هلا عم نشوف يعني مقتطفات من المسرحيه،
0: هي من العرض الاول،
1: من عروض سابقه. يعني انت ذكرت جود انه يعني هاي المسرحيه بتتداول شغلات من حزب البعث ومن النظام المجرم ومن الحياه بسوريا تحت حكم النظام المجرم البائد. فيعني انت عم تحكي شيء عم بيصير بالمجتمع بالبيت السوري
0: طبعاً.
1: يعني
0: طبعاً أنا عم بروي حكاية هي داخل الأربع جدران بكل بيت سوري.
2: صحيح صحيح. ذكرت من شوي جود أنه بالبيوت الناس بيقدروا يعبروا عن مخاوفهم، بس مع الأسف كان في جملة على طول بتقيدنا، الحيطان إلى أدان.
1: صح.
2: يعني الناس حتى بقلب بيتهم بهذيك الفترة ما كانوا يقدروا يعبروا بالطريقة الصحيحة. مثل ما شفنا جود المسرحية عم تتناول الألم والخوف وحتى النزوح. خبرنا ليش اخترت الكوميديا السوداء كوسيلة للسرد؟
0: أول شيء الكوميديا السوداء هي مثل ما بيقولوا هي لب المسرح العربي، يعني نقول يعني، وهي أكثر لون محبب للجمهور، وهي اللون اللي احنا بالأساس فاقدينه من زمان، يعني ما حدا عم يشتغل فيه. وأنا بالأساس درست واشتغلت على اللون الكوميديا السوداء، البلاك كوميدي، ببيروت. فأنا كل أعمالي مبنية على البلاك كوميدي، بالإضافة للتراجيديا. يعني أنا دائما بحرص إنه يكون في تراجيديا وبلاك كوميدي. البلاك كوميدي بحسها هي مثل ما بيقولوا إنه هي كمية كبيرة من الضحك، لكن بنفس الوقت هي كمية كبيرة من الحزن والآلام والوجع، لأنه البلاك كوميدي هي عبارة عن المضحك المبكي. يعني إحنا عم نجيب أوجاعنا ونضحك عليها، كان الممثل ولا المخرج ولا المشاهدين، فكلياتنا عم نضحك على وجع واحد.
2: صحيح. وشر البلية ما يضحك، مع الأسف
0: 100%. فهذا بحس هذا اللون وقت اللي بيحضروا الجمهور، فبيكونوا عم يحضروا أنفسهم على المسرح وليس ممثلين.
1: صح.
0: حتى الممثل بيكون عم يمثل على المسرح، ما بيكون عم يمثل، بيكون عم يعيش حياته الطبيعية على المسرح، لكن يمكن باسم مستعار.
1: ما هي هي الفكرة جود، انه يعني انت عم تحكي عن يعني ثورة 14 سنة، وحتى قبل يعني نحن عم نحكي عن النظام البائد اللي حكمنا يعني 50 سنة. فانت كيف احسنت انه انت تصنع الخوف بهالشخصيتين اللي هن كريم واسراء بدون ما يكون مجرد هيك خطاب بيناتهم؟ يعني انت عم تحكي عن موضوع يعني عميق جدا وبحر، عرفت؟ فانت كيف احسنت انه تلخص هالمشاعر، الخوف وما بعرف التوتر يلي نحن كنا عايشين فيه بكريم واسراء؟
0: والله الصراحه هو لحد الان انا يعني لو بقدر اعيد الانتاج المسرحي من اول وجديد، ويكون في معي وقت والناس يكون لها خلق انه تحضر اربع فصول مسرحية ثلاث ساعات او اربع ساعات مثل ايام زمان، فاحب على قلبي انه اعمل احط هاي الكميه الكبيره من الخوف. انه قديش الشعب السوري كان عايش في يعني

0: أضرب من القفص، يعني أضرب من
1: يستحق أكثر من
0: زنزاني.
1: 4 فصول وجع الشعب السوري فعلا.
0: يا هني مفكرين إنه بس كان في معتقلين بالسجون، لا، هو الشعب السوري كان معتقلين حتى ببيوتهم.
1: صح
0: يعني
1: صحيح.
0: هني مش بس المعتقلين كانوا عايشين بزنزاني مترين بمترين، حتى الشعب السوري داخل بيته كان عايش تقريبا بزنزاني مترين بمترين، لأنه كنا مقيدين، واللي عايش برا نفسه اللي عايش جوا.
1: طيب جود، المسرحية لاقت نجاح واسع رغم أنها يعني ببلاد تانية غير البلاد السورية، ورغم هيك لقت شعبية كبيرة، لقت جمهور كبير. احكي لنا شوي عن فريق العمل، احكي لنا عن الممثلين، احكي لنا عن الصعوبات اللي واجهتوها أنتم كفريق بهي التجربة.
0: هلا المسرحية هون كثير كثير ملاقاي تفاعل، الحمد لله. أول شيء لأنه المسرحية رح تنعرض باللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. والصعوبة الوحيدة اللي لقيتها أنا هو بتجميع الممثلين، لأنه هون نسبة العرب والسوريين قليل كثير. فالحمد لله في ممثل حلبي اسمه علي حداد، شاب كتير موهوب وعنده تجارب سواء قبل بلبنان. هو عم يلعب شخصية بالمسرحية، وعنده شريكته بالمسرحية اللي هي ممثلة كردية اسمها رولاف معمو، فهي كمان شخص كتير موهوب وشخص كتير شغوف وعنده حب للمسرح والتمثيل. فالصعوبات الوحيدة هي إنه كيف يقدروا هن يدبلجوا هذا الوجع على المسرح،
1: فعلا
0: لأنه
1: يعني
0: في كتير كمية مشاعر ما فيها تطلع من أول مرة.
1: صح صحيح صحيح. يعني لك رغم انه
0: فهي
1: قديش
0: الصعوبة
1: لقيت
0: الوحيدة
1: صعوبة
0: ممكن.
1: جود باختيار الممثلين، ومع هيك كان في تنوع حتى بالممثلين، كان في ممثلين من مكونات متعددة، وهذا هدفنا انه احنا نجمع السوريين على وجع واحد
0: طبعا
1: وعلى فرحة
0: طبعا
1: واحدة.
0: طبعا، لأنه المسرحية هي تتناول عدة قضايا،
1: صحيح
0: ومنها
1: صح.
0: القضية الكردية، هي يعني هي قضية مهمة بالنسبة لإلي بحس أنا. فلهيك أنا حرصت إنه يكون في الممثل تكون كردية، لأنه نحن في سوريا هذا المجتمع يعني فيه من جميع المكونات، وفينا
1: صح
0: نشوف كتير كراد متزوجين عرب وعرب متزوجين كراد. فبظن هاي إحدى القضايا اللي
1: صحيح.
0: لازم نحن كمان نطرحها.
1: بدنا نتشكرك كثير جود السليمان، كاتب ومخرج مسرحية ثورة، كنت معنا عبر زوم من إيرلندا الجنوبية ونورتنا، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق لك ولطاقم العمل.
2: شكرا كثير لك،
1: شكرا
2: نورت صباحنا، وبالتوفيق أكيد بباقي أعمالك.
0: شكرا كثير لكم، شكرا على الاستضافة الجميلة وتحياتي للجميع.
1: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة كلام ميديا مع هزيل، خليكم معنا.
3: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الحياة.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: أحلى التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع زميلتنا هديل. صباح الخير هديل.
1: يا صباح الخير بونا، وصباح الخير روز. صباح شو الحلاوة اليوم؟ الأطفال الصيفية
2: من بعدك ما في حلاوة
1: حبيبتي. اليوم هيك حضرت لكم تشكيلة من أبرز الترندات اللي شغلت السوشيال ميديا، وتعالوا مع بعض نتعرف شو القصص اليوم. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. قدي ممكن يدفع الإنسان حتى يعرف مصير الشخص اللي بيحبه؟ على مدار عام كامل شابة فلسطينية باعت ذهبها حتى تقدر تواصل البحث عن جثمان خطيبة، وهي مقتنعة أن فقدته تحت ركام. ولكن بعد سنة من الانتظار والوجع كانت الحقيقة مختلفة، فخطيبة ما كان شهيد بل كان على قيد الحياة ومحتجز في سجون الاحتلال. فسوى منتابع هالفيديو.
3: باعت ذهبها عشان تدور على جثمان خطيبها، بس اليوم رجع لها على قيد الحياة بعد ما كان في الأسر عند جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام. باعت ذهبها عشان تدور على جثمان خطيبها، بس اليوم رجع لها على قيد الحياة بعد ما كان في الأسر عند جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام.
1: يعني بصراحة هيدا القصة ما قصة واحدة، يعني هيدا جزء أو مثال من آلاف القصص اللي بيعيشوها الناس بفلسطين، اللي أهلهم مغيبين، اللي هن مش عارفين إذا أولادهم عايشين ولا ميتين. يعني يمكن أنه إذا الشخص عرف أنه شريكه أو حدا من عائلته توفى أو استشهد، خلص شوي أنه بيسلم أمره لرب العالمين وما عاد بيضل عنده أمل أنه يلتقوا. ولكن الأشخاص اللي هن اختفوا مش عارفين إذا ماتوا ولا انحبسوا ولا تهجروا على مكان ومش قادرين يوصلوا له، بيضلوا عايشين كل عمرهم على أمل اللقاء. فأول شيء الحمد لله على سلامة الشاب، وعقبال أكيد كل حدا مغيب ومختفي، وإن شاء الله بنرجع بنشوف أهالينا بفلسطين يعني هيك يرجعوا على أرضهم وعلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية، وأكيد كل الحرية لجميع الأسرى الفلسطينيين.
2: فعلا بتمنى كل الحرية لجميع أهلنا بفلسطين. لفتني إنه هي بعد ذهبها لتوصل للجثمان ورجع لخطيبة، يعني حي يرزق بصراحة رغم الوجع اللي عاشته خلال هالسنة. أنا فرحت لها من قلبي، والله يخليهم لبعض يا رب ويخفف الوجع فعلا عن جميع أهل غزة وأهل فلسطين بالمجمل.
0: آمين يا رب، يعني إن شاء الله هو يكون هلأ بصحة ونفسية سليمة يعني بعد الشيء اللي عاشه، وهذا الشيء كمان اللي سوريا عاشته خلال 14 سنة ثورة، يعني كمان عشنا وعاشوا الأهل.

0: لي للأسف هذا الوجع وهذا الشعور، فأكيد الحمد لله على سلامته يا رب، ويهنيكي برجعته بالسلامة.
1: الحمد لله على سلامته وعقبال أكيد كل الأسرى.
0: آمين.
1: أتابع معكم أخباري من الأردن. منروح لسوريا، والوجهة كانت بيت شامي قديم. زوجين أردنيين قرروا يعيدوا تمثيل واحد من أشهر مشاهد باب الحارة، وهو مشهد طلاق أبو عصام وأم عصام، بفيديو عفوي نال إعجاب المتابعين وأعاد للإذهان واحدة من أكثر المشاهد رسوخاً بذاكرة الجمهور العربي، فسوا منتابع هالمشهد.
2: أنا ما عم بعرف أخواتي، ما عم بعرف أخواتي.
3: هلا ما عاد تعرف أخواني؟ مشان وحدة قليلة التربية هي وجوزها؟
2: لكو أنت شو؟ ما أنت طلعتي قليلة التربية أكثر منا.
3: فشرت.
2: أنا ما عم بعرف أخواتي، ما عم بعرف أخواتي.
3: هلا ما عاد تعرف أخواني؟ مشان وحدة قليلة التربية هي وجوزها؟
2: لكو أنت شو؟ ما أنت طلعتي قليلة التربية أكثر منا.
3: فشرت.
1: يعني أنا بحس أنه مسلسل باب الحارة وتحديداً هذا المشهد صار بصمة خاصة بسوريا. يعني مستحيل ما تلاقي حدا من أي دولة عربية ما عامل فيديو على هذا المشهد أو مقلده،
4: أو على أي مشهد تاني براسه من باب الحارة.
0: باب الحارة دايماً باب الحارة هيك كان له بصمة عند الشعوب العربية صراحة. بس يعني أنا بدي أقول شيء خاص، أنه يعني أول شيء الحمد لله على سلامتكم دولي والمدير بسوريا، يعني عم يعملوا جولات بالشام تحديدا. يعني انا وقت عم شوف ستورياتهم عم اقول واو، انه في حدا عم بيوثق هدول الاماكن والاكلات تبعاتنا بطريقه جدا جميله. فيعني نورتونا ونورتوا سوريا وترند جميل اللي عاملينه صراحه.
1: طب سؤال، لو سالتكم شو اكثر مشهد من الدراما السوريه معلق بذاكرتكم هيك مشهد كوميدي؟
4: شريفه
0: كذا. انا دائما ببالي انه دلال عم تبكي.
4: اي دلال طول الوقت كانت عم تبكي.
1: بحسها اكثر حدا مقهور بالمسلسل.
4: مسكينه والله، ان هي انهدر حقها كمان كثير، مات زوجها وهي صغيره وتزوجت واحد بخيل
0: صراحه. وبالي وقت ابو شهاب كان يوم عرسه ورفع الطرحه عن مرته هيك عم
4: قاله
0: ابو شهاب ناديلي صح مضبوط.
1: يعني بصراحة هي المشاهد هي اللي بتخلينا
4: نتعلق بالمسلسل. لا في مشهد، وقت تزوج عصام بنته لأبو النار، وأنا إذا ما طلعتي بتشبهي أبو النار كمان.
1: وإن شاء الله تطلعي أحلى من ضرايرك.
0: زبر الخواطر من وقتك.
1: يعني قد إيه صبايا مشهد من عمل بخلينا نتعلق فيه، وبيخلينا نضل يعني هيك في ارتباط بيناتنا، نقعد على الشاشة لساعات لنحضر الحلقات. فأكيد كل حدا فينا تعلق بشخصية أو بمشهد. وبهالمناسبة عملت لكم تقرير بيطلع بكرة عن أوكي. هالموضوع
0: منتظرين.
1: طيب قبل ما نروح على خبرنا الثالث، شو وضع المونة عندكم بالبيت؟ المونة؟ يعني بصير عجقة وقت موسم المونة؟
0: والله عند بيت ستي عند ماما مو كتير، يعني طبخات وطبخات.
1: تيتا بتبعت لكم؟
0: بس تيتا يعني خلاص الفول والبامية والفاصولية وكل هدول يعني.
4: والملوخية لكي أنا ستي تعمل حظر تجوال بالبيت، حظر تجوال. بتحسي يعني في طرحة الملوخية بنص الصالون ما بتفهمي
0: ليش؟ صالون الضيوف حسراً.
1: طب وصلنا هذا هو الموضوع بصراحة. في عادات موجودة بكل بيت من بيوتنا ما بتتغير مهما مر الزمن. شاب نشر فيديو لغرفة الضيوف ببيت أهله، ولكن المفاجأة أنه الغرفة كانت متحولة لمكان لتنشيف الملوخية بمشهد مألوف عند كتير من العائلات. الفيديو أثار موجة من التعليقات الطريفة، لأنه ناس كتير قالت يعني مو بس عنا، شكله هاد قانون كل بيت. لهيك سوا منشوف هالغرفة.

0: مشهد بيوجع بصراحة.
1: هذا هو بيتنا.
0: هذا بيتنا كلياتنا.
2: عن جد بتحسي هيك طلي بالأبيض طلي مع المغرب.
0: حتى غرفتي ببيت أهلي هيك منظرة.
1: يا عن جد.
0: لأن ما
1: لأنك مالك عايشة معهم فأنت. احزري شو بالإضافة لطرحت الملوخية، هلا نحن أكيد نعتبر مستأجرين عند الملوخية.
0: طبعاً بيت عند المولع عموماً.
1: بهاي الفترة. بس بالإضافة للطرحة ستي بيكون عندها عرفتي هدول خطوط الليزر الحمر. بدك تعملي العمايل لحتى تفوتي على الغرفة تجيبي غرض تجيبي شيء قصة هيك ستي.
0: أنا بحس هاي العجقة يعني بتكون موجودة عند كل بيت سوري،
2: بس هدول بيحسسوكم بالدفى، بتحسوا يعني صح نحن

0: ممكن نكون مزعوجين ببعض الاحيان، بس هدول الشغلات وهدول اللمسات بحسس الواحد بالدخمه.
1: بتعرفوا شو بتخيل كمان؟ يعني بحس هذا الموضوع بيصير عند اي بنت، اي شيء بتعلق عليه والدتها بتعمله هي لما بتكبر بتعمله.
0: طبعا
1: فانا بتخيل انه بكره هيك اشوفكم بالبيت مثلا اعملكم زياره، انت ما تفوتيني على اوضه الضيوف تقولي لي هلا منشفه ملوخيه ومدري شو، انت عم تعملي دبس بندور على البرندا.
2: لا انا امي ما بتعمل دبس بندور على البرندا، بس بتخيل انا كثير بعلق انه ماما على طول هيك بتهتم بادق التفاصيل، بدها تنظف كل شيء بايدها. كثير حدا يعني
1: بتتخيلي حالك
0: حدا ايه هذا الكاركتر هيك ناس شباميه مثلا.
2: لا لا امي ما عندها هي الحركات، بتعذب حالها، بتاخذ من حماتها.
0: ماما نفس الشيء.
1: طب حسيت شو استفيدوا من هاي الشغله معناها؟ الحمايه والام. خذوا البونه من عنده.
2: من هلا.
1: حننتقل انا وياكم لخبرنا الاخير. اوقات الطبيعه بتخلينا نحس انه شفنا هالمشهد من قبل، بس مو على ارض الواقع، على شاشه الكمبيوتر. سائحه نشرت فيديو من احد الشواطئ والمنظر كان بشكل كثير كبير بيشبه خلفيه ويندوز الشهيره، فالتشابه لفت انتباه المتابعين ورجع لكثير منهم ذكريات مع واحده من اشهر الخلفيات يلي رافقت مستخدمي الكمبيوتر لسنين طويله. فسوا منشوف هالفيديو.

0: يعني هيك اول ما شفته بصراحه كنت ضحكت، يعني انه نحن كثير بنشوف مناظر الطبيعه على الديسكتوب عنا. انا كنت فكر انه هي مش حقيقيه.
1: صح.
0: فشفت فيديو على فكره على اليوتيوب، حدا هيك بلوجر عامل لكل يعني
1: خلفيه
0: راح على المكان تبعها وصورها.
2: حلو.
0: وبهالمناسبه وكونه نحن عم نحكي عن خلفيه الشاشات تبع اللابتوبات، انا بدي هيك نحكي للمشاهدين كل وحده شو حاطه خلفيه للابتوبها.
2: يلا تفضلي
0: روز. تفضلي روز. طبعا بدي انوه للمشاهدين على شغله، انا بحس انه كل حدا فينا حاطط الباك جراوند اللي بيعبر عن شخصيته بالحياه عموما.
2: ثواني معناتها بدك
1: انا هيك عم بتذكر فضايح المكتب كل واحد شو حاطط.
2: انا مشاهدينا
1: تفضلي.
2: الباك جراوند تبعي قطة عامل ستايلينج وحاطة نظارات قاعدة وراكي ايدها وعم تشرب ووراها الدنيا عم تحترق.
1: تماما هيروز.
0: هي كاركتر روز.
1: تماما هيروز.
0: طيب منى،
1: انا صراحة لكي للأمانة مالي حاطة، بس انا هلا فورا خطر لي يعني هيك طاقة الجذب وهدول الأشياء، بدي احط هاي الصورة اللي محطوطة بركي بروح لهنيك مثل ما هو عمل.
0: والله فكرة.
1: ايه
0: صراحة فكرة.
1: ايه.
2: انت شو
0: انا حاطه؟ والله فراشات
2: يا عمري.
0: انت صراحه كثير بحب الفراشه كمان.
2: انت فراشه.
0: شكرا خذلتني. انت ورده.
1: طب خلص.
2: لا انا
0: اصلا انا لهون بكون خلص فقره كلام ميديا، وبدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد.
1: شكرا هديل.
2: شكرا كثير لك هديل.
1: مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لنتوقف عند سؤال مهم، هل فقدان الكتله العضليه اخطر من هشاشه العظام بعد سن الخمسين؟ خليكم معنا لنعرف الجواب تبع السؤال.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: انا تجربه عريقه في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: منيح لهالتقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
9: البيانات الدقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: رجعناكم مشاهدينا. دائماً لما نحكي عن التقدم بالعمر أول شيء بيخطر ببالنا هو هشاشة العظام، وبنسمع كثير ناس بيقولوا ديروا بالكم على الكالسيوم تبعكم.
3: فعلا منى، بس الغريب انه في مشكله ثانيه ممكن تكون اخطر، وكثير ناس ما بينتبهوا لها الا بعد ما تصير الحركه اصعب، حتى الوقفه اتعب، ويمكن طلعت الدرج عندهم بتصير انجاز. المشكله هي فقدان الكتله العضليه.
2: العضلات بالعاده يعني مثل ما هيك بنسمع وتعودنا انه العضلات بتحمينا وبتحمل جسمنا وبتخلينا نتحرك باستقلالية. لهيك السؤال اللي رح نطرحه اليوم يعني يمكن يغير طريقة تفكيرنا بعد 50، هل فقدان الكتلة العضلية أخطر من هشاشة العظام يا ترى؟
3: وأكيد لحتى نفهم الفرق الحقيقي بين تأثير هشاشة العظام وفقدان الكتلة العضلية ومين فيهم بيبدأ يضعف أكثر أو بيبدأ يضعف بالأول خلينا نقول، وكيف ممكن نكتشف المشكلة قبل ما تظهر، عن هذا الموضوع رح يكون حديثنا اليوم بفقرة صحتك بالدنيا مع الدكتور مظهر جدعان الاختصاصي بالجراحة العظمية. يسعد صباحك.
2: صباح الخيرات.
3: أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح النور. بداية دكتور، ليش صايرين الأطباء عم يحكوا عن فقدان الكتلة العضلية بقدر ما عم يحكوا عن هشاشة العظام وحتى أكثر بالفترة الأخيرة؟
4: هلأ إذا بدنا نعرفه ببساطة، هو فقدان الكتلة العضلية أو الساركوبينيا اسمه الطبي، هو فقدان مترقي بحجم وكثافة البنية العظمية، مما يؤدي إلى ضعف الكتلة بشكل عام، تصبح غير قادرة على دعم العظام. طبعا العضلات هي بترتكز على العظام، كل عضلة إلى منشأ ومرتكز، هاي العضلة اللي حتى تشتغل بتساهم بدعم المفصل أو دعم العظم، وبالتالي قيام بالحركة الطبيعية. هذا الفقدان بيجعل أنه أنا الجسم ما عم يقوم بحركته الطبيعية، وبالتالي عندي آلام أو مشاكل مستمرة.
2: طب إذا هيك بدنا نبسطها للمشاهد، شو الفرق بين هشاشة العظام وفقدان الكتلة العضلية؟
4: هلا هشاشة العظام مرض بيستهدف النسيج العظمي. كل عظم في له بنية أساسية هي قشر ولب. البنية الداخلية للعظم بتتأثر بصير ضعيف، بيحتوي على مسامات كبيرة يعني فارغ، بس عبارة عن قشر بدون لب، وبالتالي بصير عبارة عن بيزيد خطر الكسر أو مشاكل الردود. أما النسيج العضلي بتصغر بنيته وكثافته وقوته، وبالتالي غياب الدعم الأساسي اللي بيحمي العضلات، يعني المريض بصير ضعيف هزيل، ما هو قادر على القيام بنشاطاته الطبيعية أو اليومية.
3: طيب أي مشكلة برأيك دكتور بتبدأ عادة بعد سن 50، هشاشة العظام أم ضعف الكتلة العضلية؟
4: هلأ ضعف الكتلة العضلية غالبا الأشخاص بعد 30 بصير أنا

0: في عندي نقص بالكتلة العضلية تقريبا 1-3%، حتى لو الشخص رياضي أنا عندي 1-3% بتختلف النسبة. هلا بعد الخمسين اثنيناتهم بصيروا متشاركين مع بعض، يعني نقص الكتلة اللي بنسميها العظمية بتصير بعد الخمسين، خاصة بسبب التغيرات الهرمونية وخاصة عند السيدات نقص الأستروجين البروجسترون، عند الرجال التستوستيرون، بيترافقوا هاتنين مع بعض، ولكن البداية بتكون بضعف العضلات حكيت بالثلاثينات، أما الكتلة العظمية بتكون بعد الخمسين.
1: طب دكتور، هل من الممكن يكون الشخص عظامه قوية بس ضعف العضلات اللي عنده يعرضه لإصابة؟
0: طبعا إذا أنا ما عم أخذ كمية كافية من الغذاء الأساسي للعضلات اللي هو البروتين، أنا بصير في عندي غياب الدعم الحركي الأساسي، لأنه أنا عندي هاي العضلة صغيرة ما عم تقوم بنشاطها الجيد، بيكون في عندي اختلال بالتوازن، بيكون عندي بيزيد في عندي خطر لامتصاص الصدمات، يعني أنا وقت بيصير عندي أي رد هاي الكتلة مانا كبيرة بيصير عندي فورا رد على الأنسجة اللي تحت اللي هي فورا العظام، وبالتالي خطر الكسر. تمام، إجهاد وتعب مستمر، لأنه أنا هاي العضلة بدل ما تشتغل تقريبا 10 دقائق بدون أي تعب بصير بتشتغل 2 أو 3 دقائق تعب وهن مستمر، هذا الشيء بيؤدي انا للمشاكل عم نحكي.
2: طيب بذكر هاي الاعراض خلينا نحكي عن العلامات الاولى يلي بتظهر خلال حياتنا بتدل على انه نحن عم يصير معنا لا سمح الله ضعف بالكتله العضليه.
0: هلا اول شيء الشخص بيكون عم يقوم بنشاطه الطبيعي بدون اي تعب، يعني انا بحمل وزن مثال بسيط 5 كيلو، ما بيكون في عنده المريض اي مشكل بهذا الحمل. بيلاقي حاله ما عاد يحسن يحمل هذا الوزن الطبيعي اللي كان يحمله. بعدين بصير في عندي ضعف في قبضة اليد، بصير أنا بسكر وقت افتح ايدي بصير في عندي أنا ضعف ما عم لاقيها كما يجب. بصير في عندي فقدان بالكتلة العضلية، يعني أنا بلاقي أنا في عندي ترهل بالذراعين بالعضد، بلاقي ترهل تغير بالشكل، الفخذ بتلاقي موجود ضمر نحف، هي كلياتها من أعراض اللي أنا بتأهب أنه أنا في عندي مشكل بفقدان الكتلة العضلية. طبعا
1: دكتور،
0: صعود ونزول الدرج عفوا كمان ما بعود يحسن يكون فيها كما يجب، حتى أنا وقت بدي أقوم من الكرسي أو الكنبة بدي يكون مساعدة باليدين، لازم بالحالة الطبيعية أنا أكون أقوم على الكنبة أو الكرسي بدون أي مساعدة، بصير ما بيحسن يقوم إلا ليكون في مساعدة طبعا لحتى يقوم بهي العملية.
1: تمام دكتور، كثير ناس بتقول أنه أنا وزني ثابت معناته أنا صحتي بخير ما فيني شيء، هل هي المقولة صحيحة؟
0: أكيد غلط هي المقولة، لأني أنا كل منطقة بجسمي في إلى غذاء معين. يعني مثال أنا الأعصاب في إلى غذاء أساسي هو B1 B6 B12، هي بكومبلكس. العضلات في إلى غذاء أساسي هو البروتين. فأنا إذا عم أكل حليب أو بيض أو جبنة أو لبنة عندي العظام أمورها جيد، ولكن ما عم أخذ كفايتي من البروتين. فأنا عندي هي الكتلة العضلية ما عم تأخذ كفايتها. هذا الشيء بيؤدي إنه أنا بحاجة بروتين أو العضلة بحاجة لغذاء، بتاخذ من الغذاء المخزن فيه البروتين وبالتالي بتنقص وبتضمر وبتعمل مشاكل.
2: طيب دكتور،
0: معناها مو كل شخص موجود وزنه جيد
1: ثابت
0: معناها ثابت معناها صحته منيحة.
2: طيب دكتور، معروفين النساء أضعف جسديا أو جسمانيا خلينا نقول من الرجال، بس مين منهم يلي أكثر عرضة بيكون لضعف الكتلة العضلية مع التقدم بالعمر؟
0: هلا النساء عندهم فقدان أسرع بالكتلة العضلية نسبة للرجال بسبب التغيرات الهرمونية اللي بتصير بعد سن الأربعين غالباً عند السيدات، نقص مستويات الأستروجين والبروجسترون اللي هي بتنقص الكتلة العضلية والعظمية، بينما الرجال نقصهم أكبر لأنه كتلتهم العضلية أكبر بعد الأربعين أو الخمسين، الرجال بصير عندهم شوية خمول، سوء تغذية، نشاطهم ما بيعود جيد كما يجب، وبالتالي هاي التغيرات ونقص التستوستيرون عندهم بعمر الخمسين بيساوي ضعف أو ضمور بالكتلة العضلية، ولكن أكبر. أما عند النساء أسرع.
1: طب دكتور، ذكرنا هلأ الفرق بين الرجال والنساء بالنسبة للشخص النحيف والشخص اللي ناصح بدين. شوي البدين هل ممكن شخص يكون عنده فقدان بالكتلة العضلية أكثر من شخص؟
0: هلا الشخص النحيف اكيد بيكون عنده السعرات الحراريه او الوارد الغذائي عنده اقل من البدين، وهذا الشيء معناه اكيد عنده نقص بروتين وبالتالي العضله ما عم تاخذ كفايتها. بينما الشخص البدين زياده كميه الدهون والاكل طبعا وما عم ياخذ مصدر بروتين صح بيكون اكله عشوائي، هذا الشيء بيؤدي لانا عندي بصير اسمه شيء مقاومه انسولين، هي مقاومه الانسولين تضعف العضلات بتنقص من حجمها وبتعمل لي

0: مشاكل نقص الكتلة العضلية ولكن زيادة مستويات الدهون عنده.
1: أكيد هلا أغلبنا أكيد معرضين، أغلب الناس معرضين لفقدان الكتلة العضلية مع التقدم بالعمر، بس خلينا نذكر عادات يومية ممكن نعملها لحتى نتجنب هذا الضعف أو نخفف منه على قدر المستطاع.
0: هلا أول شيء الشخص لازم يعمل تمارين رياضية، طبعا ممكن رفع أثقال بالنادي ولكن بشيء متدرج، تمارين تحمل أو أشرطة نسميها مقاومة، هي بتساهم بالقوة. المشي
1: من أي عمر المفروض؟
0: والله لازم أكيد من 30-40 سنة لازم دائما تمارين، تمارين المشي لفترة جيدة تقريبا 10 دقائق لربع ساعة.
2: دكتوري اللي ما له خلق على الجيم والرياضة إذا بيقول لك خلص أنا بكفيني إني أمشي نص ساعة بهالنهار، هي بتكفي؟
0: تقريبا كافية. أنا بحفز العضلة ولكن أنا أني حافظ عليها كبنية ممكن موضوع خلاف إذا أنا ما عملت رياضة طبعاً.
2: أيه.
0: لأني أنا العضلة إجباري، أنا بدي يكون فيها تمارين تقوية سواء بالبيت أو بالنادي. ممكن بالبيت
2: أيه.
0: حكيت تمارين الأشرطة هي ممكن بتبعد موجود أو تمارين بالبيت ممكن على النتفك تعمليها، مش هتكون بالنادي طبعاً.
2: أيه.
0: بس أنا العضلة إذا ما شغلتها وقويتها إجباري بدي يكون عندي بعدين ترهل فيها وضعف في اجبار.
2: صح 100%.
0: يعني مو شرط بس غذاء وانا خلص.
1: اكيد وغذائيا كمان كميات البروتين لازم تكون متوازنه وكافيه للكتله العضليه.
2: 100%. دكتور يعني هلا عم نحكي عن فقدان الكتله العضليه بعد سن الخمسين، ممكن انه الشخص يصيبه هذا الشيء بعمر العشرينات؟
0: هلا مشاكل محدده طبعا، ممكن عندي بعض الامراض مثل التصلب اللويحي بتعمل هيك، او انا المريض عنده مشاكل ممكن ضغط او سكر او مشاكل كلويه بتعمل هيك، المريض اللي يكون في عنده خمول، نقص الوارد الغذائي، هي كلياتها ممكن تعمل بحالات معينه طبعا.
2: هل الوراثه بتلعب دور
0: بفقدان الكتله العضليه؟
2: تماما.
0: لا ما لها علاقه.
2: ما لها علاقه.
1: أيه. وبالنهاية أكيد الروتين الصحي
0: طبعاً.
1: نهتم بصحتنا بالرياضة بالحركة ولو قد ما قدرنا، غذائنا أكيد بيلعب دور لأنه نحنا حياتنا لبعدين تكون أحسن تكون أريح وما نتعرض لتعب شديد مع تقدم العمر. دكتور مظهر جدعان بدي أشكرك كثير على هاي المعلومات، بدي أتمنى السلامة أكيد لكل اللي عم تابعونا.
2: نورتنا ونورت صباح سوريا.
0: يسعد صباحكم، صباح الخير
2: مشاهدينا. هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لنتوقف مع مجموعه من الاكسسوارات يلي بتستخدم الاحجار الطبيعيه بفقره شغل ايد. لا تروحوا لبعيد.
3: الحقيقه لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب او غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
1: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا بفقرة شغل إيد، وبزمن كل شيء فيه صار سريع ومصنع بضل في سحر خاص للأشياء يلي بتنصنع بإيدين مليانين شغف وتفاصيل.
1: 100% روز، واليوم رح نقرب أكثر وأكثر من عالم الأشغال اليدوية وتحديدا الأكسسوارات المصنوعة من الأحجار الطبيعية.
0: والنتيجة مشاهدينا هي قطع مو بس للزينة بل كمان بتحمل طاقة ومعنى وحتى قصة، وهذا كله أكيد مع ضيفتنا صانعة الأشغال اليدوية رغد الصوفية اللي قدرت تحول الأحجار لقطع أنيقة ومميزة بتناسب كل الأذواق. أهلا وسهلا فيكي.
1: صباح الخير.
2: صباح
1: نورتي. صباح سوريا.
0: رغد، بداية أول شيء عم نشوف شغل كتير حلو ما شاء الله عليكي، فعلا في موهبة واضحة، احكي لنا عن بداياتك، كيف بدأت هي المهنة معك؟
2: هلا هي أول شيء بلشت، يعني أنا ما بحب وقت ألبس قطعة تكون مطروشة كتير وملبوسة كتير،
1: يا عيني.
2: فبلشت القطعة إنه أنا بلش أشتغل لحالي وألبس لحالي. بعدين أنا كتير بحب الأحجار الطبيعية، يعني حتى كمساق ذهب أو شيء أنا بحب ألبسه.
0: حتى طاقتها حلوة الأحجار الطبيعية،
2: هي أساساً تعطي غير ستايل تماماً عن الأكسسوار العادي. فبلشنا هيك شوي شوي، بعدين بلشنا مثلاً وقت رفقاتي يكون في كادو في كذا أعمل لهم قطع، بعدين بلشنا ننزل بقى للسوق.
0: بلشنا ننزل على السوق. نزلتنا
2: نزلنا على السوق.
1: كيف تشجعتي انه تفوتي بقى على السوق؟ يعني دائما الشغل بهدول الشغلات اليدوية وهيك دائما بيكون متعب، خصوصي مع الزبون، يعني بدك ابدا تعملي له شيء على الليبرا واحيانا يعجبه ما يعجبه، فكيف تشجعتي انك انت تنزلي وتنطلقي؟
2: هلا اول شيء كان الموضوع كتير صعب، لانه انا اغلب القطع لازم تكون منفذه قبل بعدين لحتى انا اعرضها وساويها، فانت عندك الاذواق ما بتخلص والخيارات ما بتخلص، ما فيك ترضي الجميع طبعا. فانه نحاول يعني قدر الامكان نمشي مو على ترندات، على الشيء اللي هو يناسب القطعه، يناسب الحجر، يناسب الوقت اللي نحن مثلا صيف شتاء على حسب المواسم. يعني هيك بلشنا نشتغل شوي شوي، بلشنا يعني ما بنا شيء، بعدين بقى بلشنا العالم هي تنقي شو بدها ونحن نشتغل.
0: طيب قديش ممكن تاخذ معك وقت القطعه؟ يعني هلا اكيد في تنوع وفي تفاوت بالموضوع، بس خلينا نقول وسطيا.
2: هلا في قطعه مثلا ممكن تاخذ لها يومين شغل، في قطعه ممكن تاخذ لها 15 يوم شغل، على حسب قديش فيها تفاصيل، قديش فيها شغل ادق من غيرها.
0: هلا انا بظن هون مثلا هذا الطير مشاهدينا
1: جميل.
0: يعني اكيد اخذ معك وقت.
2: هلا هيك قطعه مثلا بتاخذ اكثر من 10 ايام بس مشان احنا نخلص العصفور ونكمل باقي
0: التفاصيل. شكل الخرز تبع العصفور وشكل العصفور اكيد كمان بيلعب دور، كله مشكوك خرز وبطريقه فعلا احترافيه. يعطيك الف عافيه.
1: رغد، هلا نحن شايفين انه بدنا نساوي شيء على الهواء، فشو بدك
0: بدنا نساوي؟ لاحظتي
1: نساوي كلياتها.
2: هلا اكثر شيء نحن عم نحاول انه نحن نفوت الخط العربي بالشغل،
1: هذا كثير صراحه قريب على قلبي.
0: مثل هون
2: هلا مثل هون هلا هذا خط عربي مع صدف طبيعي.
0: مع صدف هي اللي بيميزها الصدف، يعني رغم مو بس خط عربي كمان صدف، يعني شيء بيميز فعلا
1: القطعه.
2: هلا بما انه نحن عم نشتغل احجار طبيعيه،

0: آه نحن في عنا هون هيك قطعة خط عربي ممزوج بين الفضة والذهب، هذا ملبس ذهب، روح الروح،
1: روح الروح،
0: تمام، هدول ممزوجين سوا. فهيك قطعة نحن أقرب حجر ممكن نحن ناخذ لها هو حجر اللولو الطبيعي.
1: أوكي.
0: فنحن بدنا نمزج معها، هلا هي طالما ميكس بين الذهبي والفضي، فنحن حتى الطقم نساوي ميكس، تمام، وبدنا نفوت له هلا اللولو، حنكمل مع بعض.
1: تمام،
2: يلا أنا فيني أشتغل بالخيطان لحالي.
0: هدول مو خيطان، هدول السلك اللي احنا بنمزج فيه الحبة اللولو مع السنسال عشان يطلع انه الحبة بقلب السنسال، مو منضافة اضافة
1: تماما. اي فهدول كلها طبعا تفاصيل ما بشوفها،
0: هدول ما بتكون منشافة معي،
1: بس اكيد كثير بتلعب دور ب يعني الكواليتي تبع القطعة وتصميمها.
0: وهن هون كل ما كنتي انت عم تشتغلي بقطع وماتيريال تقيلة، فانه هو بيعطي نظافة وعمر اطول للقطعة مع الزبون.
2: انا حاسه مو انا عبالي تجرب، بس مستحيه منك.
1: انا كثير
0: حاسه عم
1: تعمل احذري شو رغد، انا كثير بحب الشغلات المكتوبة بالعربي،
2: هي اول شيء لفت فوراً.
0: إيه. هلا هو اكثر شيء يعني هو احلى شيء واكثر شيء فيك تتفنني فيه هو الخط العربي،
1: صح،
0: يعني اكثر
1: لانه بحر أنت... يعني
0: ايه ايه، وقد ما فيكي تلعبي بالحرف بيطلع إيه. معك الحرف نفسه بالطريقه، صح، الحلوه تبعها.
1: ايه طب رغد انت من وين بتجيبي هدول الاحجار؟ يعني في معايير معينه انت لحتى تنقي الحجر اللي بتختاريه؟
0: هلا نحن الاحجار الطبيعيه في شيء بنجيبه من عندنا من السوق من هون،
1: اوكي،
0: وفي شيء لا على حسب نحن الكواليتي تبعه مشان يجي بيور اكثر من غيره، مشان يكون 100% طبيعي. وفي عنا شغلات نحن بنحافظ فيها على الحجر، يعني هو كل حجر في له طريقه معينه نحن لحتى نحافظ عليه فيها.
2: هلا اكيد لك رغد، بعض الاشخاص اكيد عندهم طلبات مخصصه لالهم، شيء بخص الطاقه، شيء بخص اسم معين، صح، مناسبه معينه، بس احكي لنا عن اغرب طلب اجاكي.
0: انت بدك تعلق العالم ويبقى
2: نحكي عم نتسلى.
0: هلا اغرب الشيء هو لما يكون مثلا يكون شيء شاب عم يطلب شيء طلب وهو ما له عرفان الصبيه اللي بده ياخذ لها الهديه، تمام، انه هي مثلا شو بيناسبها او شو بتلبس، قطعه ناعمه ولا تخينه ولا كذا، طبعا انه خلص على ذوقك، طبعا انه على ذوقي، طب انه كل واحد في حجار ممكن احنا نعملها بطريقه ناعمه،
1: صح،
0: وفي طريقه في ممكن احنا نعملها، طب انه بس اي تلميحه صغيره احسن ما
2: على ذوق،
0: بس على ذوق،
2: هو هذا ما له شيء غريب، هذا شيء بيجيب
0: جلطه. بتخافي انه انت بعد ما تعملي القطعه على ذوقك هي ما تطلع على ذوقك.
2: ايه طبعا انت هون بتحتاري،
0: ايه، فانه انت شلون بدك تشتغلي على ذوقك،
1: صح،
0: فهون بتحاولي انت تعملي له. هلا نحن اغلب القطع طبعا اللي عندنا بتكون مرسومه قبل مثلا او مشغلينها قبل، تمام، هي مشغلينها قبل هلا عشان نضيف عليها القطع، شغلينها قبل او راسمينها، لانه نحن القطع اللي عندنا بتمر بكذا مرحله، بنرسمها اول بعدين بنحفرها او بنشتغلها.
1: ترسموها منه مشانكم ومشان الزبون يشوف كيف؟
0: هلا اغلب الاحيان ما بنبعث الرسمه للزبون،
1: ما بتبعث، ايه ايه،
0: يعني احنا بنبعث لانه على الرسم على البرنامج قد ما كعطيتيها 3D ما بتعطي مثل تكون محفوره وخاصه، تمام، فنحن بنحفرها فضه بعدين بترجع على مكانات معينه بترجع تتلبس ذهب للقطعه، بعد منها القطعه بس نضيف
2: بدك اياه
1: نضيف روح الروح
0: نضيف الكلمه. بعدين بدنا بعد ما هي تتلبس ذهب وهدول الشغلات، فانت بتنشغل، فلتنشغل على الاخير بنفرجيها للزبون حتى اذا بده اي تعديل ممكن نعدل بعدين.
1: تماما.
0: فنحن بهي الخيار تبع انه انت على ذوقك نحن بنحاول نبعث له القطع اللي هي مساوايه او مصممه مسبقا، يعني فانه عشان نعرف اقرب شيء على ذوقك.
1: بالضبط. رغد اليوم قد ايه مهم التسويق؟ يعني قد ايش السوشيال ميديا كثير ساعدتك بمجالك؟
0: هلا نحن السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين. في عندك عالم بتحب هي تشتري بدون ما تشوف، تمام، او تشوف مثلا الصوره بتقتنع فيها، وفي عندك عالم لا تكون هي كثير منونه أو يعني كثير اوفر عن الطبيعي، يعني تبع انه والله الصوره واقع، لا لا لا لا بدي اشوفها على الطبيعه، طب تعالي
2: بدي امسكه بايدي واعرف اذا
0: ايه انه اذا الماتيريال منيحه وبدي شده وبدي عرفت يعني هيك، تبع انه كثير بتعمل اشياء.
2: ليكي موني جي
0: تفضل،
2: حبته موني شكل روح
1: الروح، روح الروح،
2: تفضلي. لمين تهدي؟
1: يا حياة الروح.
2: لمين تهدي لهذا الطوق
1: موني؟ ماما انت روح الروح. هي
2: يا عين،
0: يعني احنا بنختار كل تصميم شو اكثر اقرب حجر له، يعني مثلا في تصاميم ما بيلبق للولو، فنحن بنضيف له مثلا حجر

0: الفيروز او المرجان او هدول الاحجار الثانيه. وفي احجار بتلتبس بس للصبايا وفي احجار لا بتلتبس بس للشباب. هو علم الاحجار وطاقتهم كثير بحر وكثير.
1: قديش بياثر فعلا على صناعه الاكسسوارز؟ يعني قديش انت بتنصحي الناس باختيار الحجر تبعهم؟
0: حسب الواحد يختار شيء كثير نحن بنكون معه على موضوع انه هو بده يلبسها بشكل يومي ولا مو بشكل يومي، مشان حتى الحجر طاقته
1: لازم
0: فكل حجر له طاقته المعينه وبنعلمهم كيف ينطفوا الحجر بعد ما
2: يلبسوه. هي انه كيف بيحافظوا عليه بما انه حجر طبيعي.
0: هلا مثلا مثل اللولو صح القطعه فيك تقربي عليها عطر، بس مثلا اللولو ما بيتقرب عليها لانه هو بيتفاعل مع العطر.
1: شو بيصير اذا تقرب عليه؟
0: ببلش ينقي يعني هيك يطلع له مثل ثقوب يتاكل. تمام اللولو هيك. في عندك مثلا الحجار مثل الاميثيست، الروز، الفيروز، هدول لازم بس ما بعد ما تلبسيهم يكونوا ملابسين جسمك. فانت وقت ترجعي على البيت تجيبي معشه قطن تحطي لها ميه ثلج وتمسحيهم لتفرغي شحناتهم. فانت كل قطعه في لها شحناتها، كل ما بتلبسيها وتلامس جسمك لازم هيك تعملي. يعني في كل قطعه لها اختصاصها. هلا مثلا في عندك حتى الاماتيست، اذا كانت الصبيه مثلا عندها شيء مناسب او شيء فهي لازم تمسح قطعه الاماتيست وتمشيها على وشها قبل ما تعمل ميك اب او ما تعمل شيء. هو لانه طاقته النسويه كثير عاليه حجم الاماتيست، فهو بيعطي بريء داخلي للبشره. فانت لازم تمشيها حتى اذا بتلاحظي اغلب اغلب الرولات تبعت السيروم بتكون هي حجر روز اماتيست.
2: صح. رغد كمان من الشيء اللي لفتني جدا يعني عيني عليك كل الفقره من الامانه هي هدول الحلقات قديش جميله. يعني هون انت شو مستخدمه؟ اللولو،
0: اللولو والفيروز الخام والمصقول. الفيروز لما يكون بشكل خام بيجي لونه اغمق ما نحن نبلش نحفه ونشكله. فنحن هون حاطين بالشكل الحف اللي هو الفاتح شوي والغامق واللولو، هدول كلياتهم مازجينهم اعطينهم اطار فضه ملبس ذهب عيار 21. طبعا نحن اذا بدنا نلبس هيك حلق طويل فنحن اغلب الاحيان بنكون لابس ما حاطين طوق ابدا. يعني ما بنلبس مع بعضهم
2: لانه اصلا كبار. طب وبالنسبه للشناتي هون كمان شايفين فولار وعليه.
0: هلا بما انه
2: هي الايد تبع
0: هي الايد هلا كنا كثير ترند انه نحن نحط سكارف
1: خصوصا اذا لفت حتى على الايد الاساسيه. شوفوا شيء مشاهدينا شو ستايل فيكيشن.
0: فنحن هلا فحبينا نفوت طريقه الرسم. هلا هذا رسم ايدنا رسمي.
1: رسم ايدك هذا
0: رسم ايدنا. فنحن بنرسم القطعه مثلا ضفنا للسكارف مع كم حبه لول تبع تعطي هذا الفايب تبع الصيف يعني مع الترند تبع السكارف بس بطريقه مناسبه مع كل الاطلالات مع كل اللبسات.
2: يعني فعلا قطع جدا مميزه. الواحد بيحتار يعني شو بده ينقي. يعني انا مثلا لو هيك بطلع ساعه لحتى انقي. رغد الصوفي شكرا كثير لك يعني على هالقطع الفنيه هي ونورت صباح سوريا.
1: شكرا كثير لك رغد، يعطيك الف عافيه. اكيد بدي اتمنى لك التوفيق ومستقبل كثير حلو بمهنتك.
2: هيك مشاهدينا من وضعكم نرجع لكم بكرة مع حكايات ومواضيع جديدة.
1: وأكيد بدنا نتمنى لكم نهار رايق برفقة الأهل والأصحاب. وهلأ سلام،
2: إلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق

0: كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الطابع الأول اللي بيجي عليه خلاص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدروا لعند أمي. قام قال له الدكتور اللي جاي قال له أنا هلأ حروا لعند أمك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايل لسه هدلون كلهم بدي خليوني يفطسوا. ما نعرف وش حدا منهم، انت أكبر قدر نعرف الشرطي من بوطه. انت وعامل هاي الوضعية هيك
3: وهيك راكد هيك دكتور كل
2: هون قاسينا كتير، وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مجتمعي واسع، والمجتمعون يؤكدون على أهمية تكاتف أبناء المنطقة. مديرية زراعة الحسكة تقول إن مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الحرائق بموسم الحصاد بلغت نحو 65 ألف دونم، تركزت في مناطق أبو راسين والدرباسية وعامودة. مجلس السلام الدولي يعلن التوصل إلى اتفاق على نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة، وترامب يصف الخطوة بالاختراق التاريخي.

0: أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد والذي تضمن 231 مادة بعد أيام من النقاش الداخلي. نتعرف في التقرير الآتي على تفاصيل النظام الداخلي الجديد.
1: في خطوة ضمن مسار إعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا، أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد متضمنا 231 مادة في إطار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي يحكم هذه المرحلة. يحدد النظام الداخلي طبيعة المجلس كهيئة تشريعية، إذ نص على أن مدة ولاية مجلس الشعب تبلغ 30 شهرا قابلة للتجديد، مع اعتماد دورات انعقاد منتظمة بواقع 3 دورات سنويا تستمر كل منها 10 أسابيع، بما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي. من أبرز ما تضمنه النظام هو التأكيد على القطيعة مع نظام المخلوع من خلال حظر تمجيده أو إنكار الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه، إلى جانب منع الدعوات للانفصال أو التقسيم. كما وسع النظام من صلاحيات المجلس التشريعية، حيث منح اللجان الدائمة أو مجموعة من الأعضاء حق اقتراح مشاريع القوانين، مع إقرار آلية تتيح للمجلس تجاوز اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين في حال إعادة إقرارها بأغلبية الثلثين. في الجانب الرقابي، أتاح نظام للجان البرلمانية استدعاء الوزراء والمسؤولين إلى جلسات استماع بهدف مساءلتهم ومتابعة أداء الجهات التنفيذية، في حين نص على إمكانية إجراء الجلسات علنيا وبثها عبر وسائل الإعلام، مع إمكانية عقد جلسات سرية في حالات تتعلق بالأمن الوطني. يضم المجلس 26 لجنة دائمة، من بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والدفاع والحريات، إضافة إلى لجان مستحدثة مثل لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، إلى جانب لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، في إشارة إلى التأقلم على الواقع واللوازم الذي يعيشها الشارع السوري اليوم. كما تناول النظام آليات العمل البرلماني، إذ سيتولى المجلس التصويت على القوانين وإقرار المعاهدات الدولية المحالة من رئيس الجمهورية، والنظر في مشاريع القوانين المحالة منها أيضا، إضافة إلى تنظيم الحصانة البرلمانية ومنع تعارض المصالح وإمكانية إسقاط العضوية في حالات المخالفات الجسيمة. ويأتي إقرار هذا النظام في ظل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة، حيث ينظر إليه كأداة تنظيمية أساسية لضبط عمل السلطة التشريعية وتحديد دورها في المرحلة الانتقالية، وسط تحديات تتعلق بفعالية التطبيق وقدرة المجلس على أداء مهامه في بيئة سياسية ما تزال في طور التشكل.
0: وقال عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس عبد الناصر حوشان إن النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يختلف جذريا عن نظام مجلس الشعب السابق.
2: طبعا يختلف اختلافا جذريا عن النظام الأساسي لمجلس الشعب الذي كان عدور النظام، لأنه هناك كان في دستور يؤسس لشكل حكم رئاسي، وبالتالي منح رئيس النظام السابق سلطة التشريع بغياب. وعلى فكرة أنه أغلب 95% من القوانين والتشريع السوري كانت مراسيل تشريعية صادرة عن النظام، بينما حوالي 5% كان صادر عن مجلس الشعب الباقي.
0: وأضاف حوشان أنه تم توزيع اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب ما بين اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية إضافة للمجلس.

0: المعاهدات لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية نظر بها من قبل كل المجلس. دليل أن هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وأيضا اللجنة الدستورية، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لها الحق بموجب هذا النظام الداخلي بدراسة أي معاهدة أو صكوك دولية تقدم إلى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها قبل عرضها على المجلس. فبالتالي هناك رقابي أداة رقابية سابقة اللي هي اللجنة الدستورية التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية، وأيضا هناك المناقشة العامة بموضوع المعاهدات في بند أو في باب خاص مذكور بالنظام الداخلي. إذا تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية في العهد البائد، تم توزيعها ما بين اللجنة الدستورية والمجلس واللجنة الشؤون القنصلية.
1: نناقش تفاصيل الموضوع مع قتيبة قطيط المحامي ومدير منظمة العدالة معنا مباشرة من حلب. مرحبا بك معنا أستاذ قتيبة، للحديث عن يعني ضمن هذا المسار لإعادة تنظيم الحياة السياسية نجد بأن هنالك نظام داخلي جديد يختلف جذريا عن ما سبق، لكن أود التركيز مع حضرتك فيما يتعلق باستحداث لجنة للعدالة الانتقالية والسلم الأهلي. ما الصلاحيات التي ينبغي أن تتمتع بها هذه اللجنة حتى تكون فاعلة على أرض الواقع؟
2: مساء الخير لك وللمشاهد. للأمانة النظام الداخلي لكل مؤسسة تحتاج إلى نظام داخلي. تم تحديد النظام الداخلي لمجلس الشعب وتحديد بعض اللجان التي بعد الشرع يعني يجب أن تكون توزع بين أعضاء مجلس الشعب، لجنة خارجية، لجنة علاقات عامة، لجنة للعدالة الانتقالية. أما بخصوص لجنة العدالة الانتقالية فهي يعني يجب أن تكون يعني من الحقوقيين او من المحامين او من الذين يتمتعون بالنزاهه، ويكون هناك تنسيق كامل سبب التنسيق الكامل مع هيئه العداله الانتقاليه ووزاره العدل ووزاره الداخليه. هذه اللجنه عليها عبء كبير، يعني قد تكون اهم لجنه تنبثق عن البرلمان حاليا، يعني لجنه الاعلام ولجنه العلاقات الخارجيه او الى اخره. هذه اهم لجنه على اعتبار ان هناك وهيئة عدالة انتقالية قد تكون مقصرة قليلا، هناك قد تكون لجنة مجلس الشعب تكون أقوى في اتخاذ القرارات، لديها صلاحية أكبر. نحن نتمنى أن يكون لها دور فاعل كما نرى أن بعض اللجان في لها عمل ولها دور فاعل ولها دور ضروري تقوم به، لكن اختيار الأشخاص هو المهم جدا في هذه اللجنة. أشخاص لا تتمتع اللجنة، يعني من غير معقول أن أتي بمهندس ممكن نقول أنه هو عضو في لجنة العدالة الانتقالية في البرلمان السوري، وخاصة أن نحن اليوم في طور الحاجة إلى الكفاءات والكوادر، وخاصة في مجال العدالة الانتقالية المهام والقضاة الذين يتمتعون كما ذكرنا سابقا بالنزاهة، بالشفافية، بالسمعة الحسنة، بالعدل، بالإنصاف. هذه مهمة جدا يعني خاصة في هذه المرحلة الحساسة.
1: طب كون هذه اللجنة هي من قد تكون أهم لجنة وضعت، هل يكفي أن تكون وجود اللجنة في النظام الداخلي أم تحتاج ربما إلى تشريعات خاصة تنظم عملها؟
2: العمل اللجنة ما تحتاج إلى تشريعات خاصة لتنظيم عملها، لأنه موضوع العدالة الانتقالية هو موضوع باب واسع. هناك أقر النظام الداخلي مجلس الشعب بشكل كامل اللجنة مهامها كما مهام أي لجنة أخرى، لكن أهميتها تعتمد على المرحلة. لا تحتاج نظام داخلي لأنه هي دائما عمل العدالة الانتقالية هو عمل متطور واسع جدا وتحتاج إلى مرونة، وإن حددته بقوانين أنت اختصرت من عمله أو كبلته بقواعد قانونية. هناك لديك أحداث مستمرة بأحداث سابقة اللي تعرف كيف يجب أن تعطيه صلاحية واسعة لتعرف، أما إن كبلته بالقوانين الداخلية لهذه اللجنة وهنا مشكلة كبيرة، لن يتحركوا بشكل سريع، لن يكون لديهم مرونة، لن يكون لديهم اتخاذ القوانين بسن القوانين المناسبة لهذه المرحلة التي تمر بها سوريا.
1: ما أبرز التحديات القانونية التي قد تواجه عمل هذه اللجنة؟
2: أبرز التحديات القانونية هناك اليوم عند ما هو نوع العدالة الانتقالية التي تتخذها سوريا اليوم؟ ما هو كيف لم تقر سوريا اليوم بتاريخ النظام؟ ما هي نوع العدالة التي نريدها؟ ما هو المسار الذي يجب أن نمر به؟ يعني لدينا عدة مسارات، لكن ما هو؟ هل المحاسبة، المسامحة، هو نظام مختلط، هو نظام عشوائي؟ ليس لدينا لتاريخ اللحظة نظام قانوني محدد أو دستور أو مسودة قانون يمشي عليه مسار العدالة، يسير عليه مسار العدالة الانتقالية.

0: او تنظم هذه هيئه العداله الانتقاليه، او تنظم هذه اللجان، هذه اللجنه المنظمه عن البرلمان، ما هي آليتها، ما هي صلاحياتها، ما هي دورها، ما هو نوع القوانين التي يجب ان نستمدها من هناك اشكال عدة العداله الانتقاليه دوليه، لكن سوريا لم تتبع مسار محدد لتاريخ النهضه،
1: طيب
0: ولم نجد له ملامح او معايير محدده.
1: طيب ماذا عن لجنة الحريات؟ ما الدور المنتظر من لجنة الحريات داخل المجلس؟
0: يعني اعتقد ان لجنه الحريات هي لجنه مثل كل اللجان، هي لجنه تقوم على حمايه الحريات، صون الحريات، يعني صون قوانين تتعلق بالحريات. نحن لم نمارس، قد يكون لم نمارس مثل هذه القوانين من قبل، لم يكن لدينا علم بها، قوانين الحريات، ما هو المسموح، ما هو المرغوب، اين تنتهي حريتك، اين تبدا حريتك، اين يعني ما هو نوع الحرية؟ هل هو كما نراه في بعض الحالات الموجودة اليوم، هو اعتداء على عناصر مثل الأمن الداخلي، أو اعتداء على عناصر المرور، أو هذا ليس من الحريات؟ تحديد شكل الحريات، ما هي الحريات، ما هو المسموح، ما هو الممنوع، ما هو المضاد، يعني أي شيء يعتبر غريب عن المجتمع هو شيء قد يكون حرية ولكن منافي للمجتمع. يعني يجب أن يكون هناك خطة من التوازن بين الحرية
1: كيف
0: والمجتمع.
1: يمكن تحقيق التوازن ما بين الطرفين فيما يتعلق بصون الحريات العامة وتحقيق هذا التوازن؟ هل سيواجه بتحديات ربما؟
0: طبعا ما يعتبر مرغوب في منطقة معينة، ما يعتبر مسموح في منطقة معينة، قد يعتبر يعني شيء عيب في منطقة أخرى، فهون الحريات تلعب دور. نحن في الحرية تحترم حرية الآخرين وتقتنع أن هذا هو أنه هو من يقرر، لكن تنتهي كما نقول انه تنتهي حريتك عندما تبدا حريه الاخرين. يجب علينا ان نفصل بين هذه النقطه بشكل جيد جدا. نحن مجتمع مختلط ومجتمع متنوع معتقدا ودينا واجتماعا وجو ديموغرافيا، يجب ان ننتبه لهذه النقاط جيدا. ما الحريات ما يعتبر يعني ما يعتبر في قد يكون في بعض المحافظات هو شيء مسموح، في بعض المحافظات قد يكون هو شيء معيب أو بالمجتمع يرفضه. أنت عندما تحدد نطاق الحريات في قانون ومنظم بشكل جيد، يجب أن نراعي الاختلاف المذهبي، الاختلاف الديني، الاختلاف المجتمعي الاجتماعي، يعني جميع هذه التفاصيل العرقية الإثنية. يجب أن نفهم معتقدات الآخرين، كيف، ما هو المسموح لديهم، ما هو الممنوع لدينا. يعني قد يعتبر شرب الخمر عند طالب معين هو موضوع مسموح، لكن عند طائفة أخرى غير مسموح. يجب أن نراعي أن يكون لديهم مكان، أماكنهم الخاصة بهم، هذه هي الحريات، يمارسون طقوسهم، يمارسون أشياءهم التي يريدونها بحرية كاملة. يعني بالنهاية لكل مجتمع خصوصيته، ولكل دين يعني أشياءه المقدسة، فيجب أن نبتعد عن هذه، أن نراعي هذه الأشياء المهمة جدا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي قتيبة قطيط، محامي ومدير منظمة العدالة، كنت معنا من حلب. أجرى الرئيس أحمد الشرع أمس الخميس اتصالين هاتفيين مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وذكرت وكالة سانا أن الرئيس الشرع بحث خلال اتصاله بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وفي اتصاله مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، بحث الرئيس الشرع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك. وذكرت سانا أن الرئيس الشرع جدد إدانة سوريا واستنكارها محاولة استهداف المنشآت النفطية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها. تنضم إلينا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا ديالا، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الشرع مع دولة الإمارات وولي العهد السعودي. ضعينا في تفاصيل هذه الاتصالات وما الذي خلص منه.
2: نعم، مرحبا ديما. هذه الاتصالات التي أجراها الرئيس أحمد الشرع مع دول عربية وتحديدا مع دولة

0: دولتين خليجيتين تأتي في إطار الحراك الدبلوماسي الذي تنتهجه سوريا في الفترة الأخيرة من خلال تكثيف وتعزيز التواصل مع الدول العربية خاصة الدول الخليجية في ظل يعني التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة. الاتصال الأول كان ما بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس الإمارات محمد بن زايد النهيان. هذا الاتصال تطرق لعدة مواضيع وعدة جوانب، أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كذلك التركيز على أهمية التنسيق والتشاور ما بين دمشق وأبو ظبي فيما يتعلق بدعم واستقرار يعني المنطقة، خاصة يعني فيما يتعلق بدعم واستقرار أيضا الدول العربية. الاتصال الثاني كان ما بين الرئيس أحمد الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هذا الاتصال الذي حمل يعني بعدا أمنيا وسياسيا أكثر وضوحا، من خلاله أكد الرئيس الشرع موقف سوريا الداعم لأمن وسيادة المملكة العربية السعودية وإدانة دمشق لمحاولات استهداف المنشآت النفطية في السعودية من خلال أو من قبل ميليشيات تابعة لإيران في العراق، وكذلك أيضا تطرق يعني من خلال هذا الاتصال إلى بحث الأوضاع الإقليمية وتطوراتها وانعكاسها على المنطقة والجهود لخفض التصعيد. هذه الاتصالات يعني بمجملها على ما يبدو أن دمشق يعني تحرص من خلالها على تثبيت موقفها في مسار التنسيق العربي عموما، والتأكيد يعني على دورها الداعم أيضا لسيادة الدول ورفض أي اعتداء على أي دولة عربية أو أي دولة من دول الجوار. كذلك تسعى من خلال هذه الاتصالات تسعى دمشق على إلى توسيع التعاون السياسي والاقتصادي خاصة مع يعني دولتين مثل السعودية وأبو ظبي والإمارات، هاتان الدولتان اللتين يعني اللتان تعتبران من أهم الشركاء العرب في المرحلة الحالية. ديما،
1: نعم، أشكرك جزيلا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون شهدت إفادة شاهد سري اتهمه بابتزازه ماليا. وأفادت الهيئة بأن الشاهد اتهم حسون بمطالبته بنحو 65 ألف دولار إلى جانب مواد عينية شملت 20 عباءة قال إنها للإيرانيين، ومئة كيلوغرام من الحلويات للروس، وكميات من المازوت، فضلا عن طلبات يومية لمكتبه. وأضاف الشاهد أن حسون أدى دور الوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب في عهد نظام المخلوع، وأنه دفع 20 ألف دولار للإفراج عن شقيقته بعد 58 يوماً.

أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد إنجاز نحو 70% من عملية دمج المؤسسات الرسمية وتفعيلها، مشيرا إلى استمرار العمل لاستكمالها من دون عوائق تذكر. وأوضح المحافظ لشبكة روداو أن عملية الدمج شملت نحو 20,000 موظف في قطاع التربية والتعليم، و2,000 موظف في القطاع الصحي، و700 موظف في مديرية الكهرباء. وأضاف أيضا أن المرحلة المقبلة تشمل مديريات النقل والاتصالات والمالية وفروع المصارف.

0: ما تتواصل المحادثات بشأن مستقبل الجامعات. هذا وأفادت فضائية رونهي نقلا عن مصادرها باندماج عناصر من أسايش الرقة المقيمين في ريف حلب ضمن وزارة الداخلية خلال اليومين القادمين. وأوضحت رونهي في أن المرحلة الأولى تشمل نحو 100 عنصر، ثم تستكمل تدريجيا حتى يصل العدد إلى قرابة 300 عنصر، بعضهم قد يعين في مواقع قيادية. وأفادت الفضائية عن مصادرها بأن العناصر كانوا يخدمون سابقا في محافظة الرقة قبل أن يغادروا إلى عين العرب كوباني بريف حلب، حيث ستجري إعادتهم إلى الرقة بعد استكمال إجراءات الدمج. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الحوار بين سوريا ولبنان وتطويره سيكون مفيدا للبلدين، معربا عن استعداد تركيا للمساعدة في تعزيز العلاقات بينهما. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الحوار بين سوريا ولبنان وتطويره سيكون مفيدا للبلدين، معربا عن استعداد تركيا للمساعدة في تعزيز العلاقات بينهما. كما أعرب عن رغبة بلاده في المشاركة بأي قوة تشكل لضمان أمن المنطقة واستقرارها، بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تسهم في صناعة المستقبل، لا أن تكون متفرجة عليه. وشدد عون على أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة، مثمنا دعم تركيا للجيش اللبناني ومشاركتها في قوات اليونيفيل، معربا عن تطلعه إلى استمرار هذا الدعم. أقيم في مدينة قطنة بريف دمشق ملتقى أبناء منطقة قطنة بحضور رسمي ومجتمعي، والذي شكل مساحة للحوار والتلاقي بين أبناء المنطقة.
1: هذا امتحان الوطني، تفضل، هذا هو الامتحان، فلننجح فيه جميعا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة تم دعوتنا اتجاه منطقة قطنة من قبل إدارة المنطقة، من قبل رئيس الصلح العام، لجنة الصلح العام لقطنة. الحقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات تنم عن عمق الترابط والأخوة والمحبة والألفة بين أبناء المنطقة. قطنة الكرامة، قطنة العز والإباء. حقيقة جئنا بوفد من جبل العرب لمشاركة أبناء قطنة، لمشاركة أبناء ريف دمشق في هذه الفعاليات وهذه الاجتماعات التي تجمع على الخير والألفة.
0: وقال مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين لتلفزيون سوريا إن الملتقى حمل رسالة تؤكد أن منطقة قطنة بمختلف مكوناتها وأطيافها تشكل نسيجا واحدا قائما على التآلف والمحبة وحسن الجوار، وتعكس ثقافة الشعب السوري وقيمه.
3: نحن اليوم بملتقى أبناء منطقة قطنة رسالتنا أنه منطقة قطنة بكل مكونات وأطيافها هي نسيج واحد مبني على التآلف والمحبة والعيش والجوار، حسن الجوار. فهي الرسالة بتعبر عن يعني ثقافة وقيم الشعب السوري وثقافة منطقة قطنة وريف دمشق وبلدنا سوريا، وأيضا هي تأكيد لرؤية ونهج القيادة السورية
1: واحدة رغما عن أي مشروع انفصالي تقسيمي.
0: بدوره أكد رئيس مجلس الصلح في قطنة محمد القادري أن الملتقى يأتي انطلاقا من الإيمان بأن وحدة أبناء المنطقة وتكاتفهم تشكل ركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل وتعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم التنمية المحلية.
1: هناك مشاريع أخرى عندما رأى أهل
4: طبعا هدف من الملتقى الربط والتعاضد، التآلف والمحبة بأبناء المجتمع الواحد. لا تبنى الأوطان إلا بأبنائها. طبعا الفكرة من خلال عدة قصص صارت عنا، تمام، فلقينا من الواجب أنه تجتمع المنطقة كلياتها إن شاء الله ونرجع نعيد خيوط المحبة، نحط إيدينا بإيدين بعض لنبني سوريا الجديدة

0: بأبنائها يجي مع أطيافها لتكون بلدنا أحلى.
1: أيها الإخوة الكرام، يا أهل الفقيد رامز سليمان.
2: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 6 أشخاص بتهم الإتجار بالمخدرات ونقلها وترويجها في محافظة دير الزور. وقالت الإدارة إن العملية جاءت بعد متابعة أفراد الشبكة ونصب عدة كمائن في مدينة دير الزور، وأسفرت عن ضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة المعدة للترويج، وأضافت أن الموقوفين أحيلوا للقضاء المختص بعد استكمال التحقيقات. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على فايز عباس أكحل ونصر محمد غصن بتهمة ارتكاب جرائم حرب والمشاركة مع أجهزة النظام المخلوع في هجمات استهدفت مدنيين في ريف حمص. وقالت قوى الأمن إن الموقوفين شاركا في حصار قرية وادي المولى التابعة لمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربي واقتحامها، ما أسفر عن مقتل 40 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وأضافت أنها أحالت الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. سجل الدفاع المدني حالة وفاة واحدة وإصابة 16 مواطنا من جراء حوادث السير في عموم البلاد يوم أمس الخميس 30 تموز. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل13 حادثة سير، حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمتضررين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها. جدد الدفاع المدني دعواته للسائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. أعلن الدفاع المدني إخماده 115 حريقا في عموم سوريا خلال يوم أمس الخميس، أسفرت عن إصابة مدني واحد. وقال الدفاع المدني في بيان إن الحرائق المتفرقة شملت المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية، مبينا أن فرقه عملت على إخمادها وتبريد مواقعها وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع، في حين اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية. أعلنت مديرية الطوارئ في محافظة حماة إخمادها لحرائق حراج دلع في محيط قرية دوير الأكراد بسهل الغاب بمحافظة حماة. وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني تمكنت بالتعاون مع فرق الحراج من السيطرة على الحريق بعد جهود متواصلة لمنع امتداد النيران إلى مساحات حراجية مجاورة، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء واجهت تحديات كبيرة أعاقت الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة قبل تأمين الموقع في الكامل. أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحا بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، مؤكدا عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. وأوضح المجلس في بيان أن العملة الخارجة من التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهات الرسمية تتيح استبدالها، بالتالي فإن مبادلتها بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية تدخل في باب الربا. أرجعت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة عن أسباب التضخم في سوريا خلال السنوات 15 الماضية ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية وليس إلى العوامل النقدية وحدها. وقالت الدراسة إن أبرز هذه العوامل تشمل تراجع سعر صرف الليرة وانخفاض الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة إلى جانب التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور والصدمات الإقليمية والدولية، كما توقعت الدراسة استمرار الضغوط التضخمية خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الحرب الإقليمية الأخيرة رفعت أسعار بعض السلع بنحو 30% خلال فترة قصيرة.

0: أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء حرائق موسم الحصاد الحالي بلغت نحو 65 ألف دونم، بينها 61 ألف دونم مزروعة بالقمح و 4000 دونم بالشعير. وقال مدير الزراعة في الحسكة هايل الكلش لوكالة سانا إن معظم الحرائق تركزت في مناطق أبو راسين والدرباسية وعمودة، وأشار إلى أن المديرية أنهت عمليات حصر الأضرار بالتنسيق مع الجهات المعنية ووثقت جميع المساحات المتضررة وفق الكشوف النهائية. وأوضح الكلش أن حرائق المحاصيل الزراعية لا تندرج وفق القوانين النافذة ضمن الحالات التي يشملها صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، ما يعني عدم استحقاق المتضررين لتعويضات من الصندوق، لافتا إلى وجود تنسيق مع وزارة الزراعة للتواصل مع منظمات دولية بهدف منع أو منح المتضررين أولوية في برامج الدعم والتعويض. احتج عدد من المدرسين والمدرسات في مدينة الحسكة للمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم وصرف مستحقاتهم لشهري حزيران وتموز وفق وسائل إعلام محلية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري نظم معلمون في الحسكة اعتصاما أمام مبنى مديرية التربية في المدينة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، إذ لم يتسلم أو يستلم نحو 20 ألف معلم ومعلمة من المعينين بعملية الاندماج بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية رواتبهم منذ شهرين وفق وكالة أنباء هوار، التي أشارت أيضا إلى أن دمشق صرفت رواتب شهر أيار من دون صرف أي مستحقات لاحقا. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عمليات تلاعب وتزوير في إيصالات ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025، بلغ أثرها المالي نحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة. وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن القضية كشفت خلال أعمال تدقيق كشوفات وحسابات المديرية المالية، حيث أجرى مفتشو الجهاز جردا للصناديق ودققوا عينا من إيصالات ضرائب البيوع العقارية في مالية الكسوة، مشيرا إلى أن عمليات التدقيق أظهرت وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في الإيصالات لدى المالية وتلك المثبتة لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم. أعلنت الخطوط الجوية السورية استئناف الرحلات بين دمشق والمدينة المنورة ابتداء من 11 من آب المقبل كل يوم ثلاثاء. ودعت الخطوط السورية عبر بيان لها الراغبين بالحجز إلى استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها. هذا ويذكر أن أولى رحلات الخطوط السورية إلى المدينة المنورة انطلقت في 20 من كانون الثاني الفائت ضمن إدراج المدينة كوجهة جديدة في شبكة رحلات الشركة بعد سقوط نظام الأسد المخلوع. أربك تغيير مسار سرافيس ضاحية قدسية حركة النقل في دمشق، وتسبب بتأخير الموظفين والطلاب، فيما يقول السائقون إن المسار الجديد زاد مسافة الرحلة بنحو 10 كيلومترات ورفع استهلاك المحروقات وتكاليف التشغيل.
1: حولونا على صحارى، زادت المسافة لا يقل عن 7-8 كيلومتر، التسعيرة ظلت نفسها 6.5، فرقت معنا يعني مو أقل من 8-7 كيلومتر. هاي على حساب مين؟ ارجع أنا آخر النهار عند صاحب السيارة يعبي زيادة مازوت بيقول لي حط المفتاح ما عاد بدي شغل. الله معك.
2: اثنين جماعات وعنده مدرسة هني، يعني ما أكبر غلط هذا الغلط، يعني شو بدي أقول لك؟ يعني
3: الحل لازم يشو عم
2: لازم لا بيعملوا خط، لا بيفتحوا خط شو اسمه بيفتح طريق الأصل، يعني لازم يفتح طريق القصر. ليش مسكرينه؟ يعني شوفي بعبع طريق القصر
4: صار كتير سلبي، لانه رح ياكل كتير وقت اكثر. يعني اي حدا عنده شغل بالشام عنده دوام رح يصير بده ساعه ونص ساعتين، يعني هذا الشيء كتير رح ياكل وقت وجهد وتعب، وحتى التكلفه اكيد رح يغلوها. يعني
2: التسعيره كمان بيغلوا عليك، وطريق المسافه الطريق بعد وقت بعد الطريق هذا كان اول ما طلع المشروع كانوا يطلعونا من هنيك، ما في لانه طريق من هنيك طلعونا مع صحارى، زبطوا الطريق تبعه حولونا على عاد مار.
5: المشكله وسعوا بعد العل...

0: الطريق القديم زادت 10 كيلومتر، تسعيره ما زادت، مازوت غالي، كل شيء غالي، التصليح غالي، مواطن الله يساعده ما في زي ما اذا دفعت جت عليه 2000 ليره عم يطلع المواطن احيانا ما معه، هلا نزل معي راكب معي قلت له الله يسامحك شلون؟ يعني هن ما يحلوا حلول المواطن، عم يزيدوا اللعبه على المواطن.
1: وقع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى سوريا ومدير قسم البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية مشروع لإعادة الإعمار الحضري وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في مدينة حمص. تبلغ ميزانية المشروع 9.5 مليون دولار ويشمل إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة والأسواق المحيطة بها، إلى جانب تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في المدينة. يتضمن أيضا المشروع تأهيل مكب النفايات الرئيسي وفق طريقة فوكوا اليابانية وتسديد أو تزويد البلدية بآليات ومعدات لجمع النفايات ونقلها وصيانتها، فضلا عن دعم قدراتها في إدارة الخدمات والتواصل. تتواصل معاناة سكان أحياء في مدينة حمص مع صعوبة ترميم المنازل المتضررة في ظل ارتفاع تكاليف البناء وغياب الدعم، ما يدفع بعض الأهالي إلى ترميمات عشوائية تثير المخاوف على سلامة الأبنية.
2: هكذا يبدو المشهد في عموم المناطق المدمرة في سوريا وعلى رأسها حمص، مناطق شاسعة تكبلها الأنقاض وآلاف البيوت التي تواجه لإعادة ترميمها تحديات عديدة، في مقدمتها التكاليف الباهظة وضعف الخدمات وغيرها.
3: اليوم أول شيء أنا واجهته بلشت أصلح ببيتي، هي هاي أكبر تحدي أنت بتعيش فيه أنك عم ترمم بيتك. قعدنا فيه 3-4 شهور غلاء، اليوم عم نشتغل نرمم بيوت العالم اللي ضررت كتير بحمص، والأحياء المدمرة هي شبه أنقاض، وعم يضطروا من سبب غلاء الأجار أنه يتدين يكبد حاله ديون يرتاح من الأجار ويصلح بيته، لأنه الوضع صار بحمص جدا جدا سيء بسبب غلى الأجار وبنفس الوقت غلى البضاعة أنك أنت لترمم بيتك.
2: الورشات تعمل والبيوت ترمم ببطء بجهود فردية تغيب عنها المنظمات المحلية أو الدولية حتى جهات الإشراف المتخصصة، نتيجة الحالة المادية المتردية لكثير من المواطنين، ما يؤدي إلى أعمال تفتقد كثيراً إلى معايير الجودة.
4: ضايقنا أكثر شيء أنه اليوم الارتفاع الأسعار هو غير معقول وغير طبيعي ومستمر. يعني مثلاً ما نقدر نسمي لك أسماء شركات، بس اليوم في شركات وصل ارتفاع بها 100%، فهذا الشيء عاد يخلي المواطن اليوم يتجه على المواد الأقل جودة، يعني عاد يأخذ دهان أصلاً غير صحي، دهان غير مقاوم، يعني دهان ممكن يدهن كل 6 شهور مرة.
2: وسط كل هذه التحديات تشكل خطوات تنظيم عمليات الترميم وخفض أسعار مواد البناء وتكثيف عمليات تأهيل البنية التحتية من الحكومة شروطا لازمة وضرورية للتخفيف من أزمة السكن وإعادة الترميم التي يواجهها الأهالي.
5: لا تزال مظاهر الدمار إذن في حمص حاضرة بقوة، وتواجه عمليات تغييرها وإعادة ترميم البيوت فيها تحديات كثيرة، تبدأ باستمرار غلاء مواد البناء ولا تنتهي بالرخص وضعف البنية التحتية. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: اتخذت لجنة تضم ممثلين عن مديرية صحة اللاذقية ونقابة الصيادلة إجراءات قانونية بحق عدد من الصيادلة المخالفين في المحافظة، شملت إحالة بعضهم إلى مجلس التأديب وفرض غرامات مالية على 6 آخرين وفق القوانين الناظمة النافذة.
6: قمنا كمديرية صحة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة بمجموعة من الجولات على مجموعة من الصيدليات، ورصدنا مجموعة من المخالفات من ضمن وجود أدوية غير نظامية مهربة ووجود صيادلة غير قائمين على رأس عملهم. تم إحالة جزء منهم لمجلس التأديب وتم تغريم الجزء الآخر بغرامات مالية حسب نوع المخالفة الموجودة، وفي قادم الأيام يوجد تشميع لصيدليات أخرى بسبب مخالفتها لقوانين الأدوية النفسية، ويوجد أيضا إحالة لأحد المتصيدلين إلى القضاء في الأيام القادمة. الهدف هو الحفاظ على صحة الناس وتكثيف الجولات من أجل ضبط أي مخالفة أيا كانت وإصدار العقوبة المناسبة بحق المخالفين.

0: أعلن مجلس السلام الدولي التوصل إلى خريطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفها بالاختراق التاريخي. وأكد المجلس في بيان له أن حركة حماس وافقت على خطة تتضمن التزامها بالتخلي عن جميع أسلحتها، يتبعها انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. وأضاف البيان أن الاتفاق جاء تتويجا لمفاوضات مكثفة تهدف لتطبيق رؤية واشنطن لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع بدء اللجنة الوطنية لإدارة غزة انتقالا تدريجيا نحو السلطة الكاملة بدعم من القوة الدولية للاستقرار. بدوره وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بالتاريخي، معتبرا أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وأضاف ترامب أنه يشكر الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهم، مشيدا كذلك بفريقه الذي قال إنه أسهم في تحقيق هذا الاختراق التاريخي. تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا، معنا مباشرة من القدس. مرحبا بك معنا ريم، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بخريطة الطريق التي وضعت لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.
1: بالفعل ديما، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق خارطة طريق لتنفيذ هذه الاتفاقية بنزع سلاح حركة حماس وحصر السلاح بالكامل، يليها بعد ذلك تولي قوة السلام الدولية مهامها في قطاع غزة التابعة للمجلس، وأيضا انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع. بحسب ما تم الإعلان عنه وأيضا ما تحدث به مسؤولان من حركة حماس، فأن الاتفاق كان حول حصر سلاح الحركة وتسليم هذا السلاح للجنة الوطنية الإدارية التابعة لمجلس السلام بالكامل، هي من ستتولى استلام هذا السلاح. وأيضا شدد المسؤولان أن على مجلس السلام والدول الأطراف أن تضمن أن تقوم إسرائيل بالالتزام بالانسحاب التدريجي والكامل من قطاع غزة. أيضا مسؤول في مجلس السلام قال بأن هذا الأمر يحتاج إلى جداول زمنية، بالفعل ربما سيكون هناك أسبوعان بعد الإعلان من قبل الرئيس ترامب لعملية أولا تسليم السلاح، حصر السلاح بداية في قطاع غزة. خلال هذا الأسبوعان سيدخل هناك 600 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة. أيضا سيتم وقف العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع، ومن ثم سيتم وضع جداول زمنية لعملية تسليم السلاح من قبل حركة حماس وجميع الفصائل في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة ديما لا يوجد أي ردة فعل أو تعليق إسرائيلي رسمي على هذا الإعلان الذي وصفه دونالد ترامب بأنه إعلان تاريخي، لكن من المهم التنويه أن المواقف الإسرائيلية متباينة إزاء هذا الأمر. التيار اليميني المتطرف المتشدد هو لا يريد الذهاب إلى هذا الاتفاق، يرى الأمر يجب أن يذهب إلى احتلال كامل لقطاع غزة، وليس لديهم تأكيد من أن حركة حماس أو الفصائل سوف تقوم بتسليم السلاح، وأن الحل يكمن في تهجير أهالي القطاع. لكن جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلية بالأمس بما معناه أيد أن تذهب الأمور سياسيا إلى هذا الاتفاق مع ضمان نزع سلاح حركة حماس بالكامل وسلاح الفصائل من قطاع غزة، بمعنى تسليم سلاح قطاع غزة بالكامل. وأيضا كانت هناك تسريبات تتحدث عن أن إسرائيل لا تريد الانسحاب من قطاع غزة، وكانت تضع هذا الأمر عقبة في المرحلة الأولى لهذا الاتفاق. الآن لا يوجد ردة فعل رسمية، وربما التأخير في هذا

0: الأمر يعني يعزى إلى أن إسرائيل لا تريد الانسحاب من قطاع غزة، ولكن في نفس الوقت لا تريد إحراج الرئيس دونالد ترامب في هذا الاتفاق. وبالتالي الأيام المقبلة سوف يكون الدور الحقيقي لإسرائيل بالتزامها في هذا الاتفاق. وأيضا رأى المحللون أنه مع الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على الأرجح أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة قبل أكتوبر وقبل إجراء الانتخابات المقبلة. عملية المناكفات السياسية وقرب هذه الانتخابات ديما له دور كبير في هذا الأمر، وفي التزام إسرائيل أيضا بخطة خارطة الطريق الذي تم الإعلان عنها من قبل دونالد ترامب. هناك رد من قبل حركة حماس، الفصائل، مجلس السلام، ودونالد ترامب حتى اللحظة لا يوجد رد إسرائيلي رسمي من قبل نتنياهو أو ديوان مكتب نتنياهو على هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه من قبل دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من القدس المحتلة. اقتحم عشرات المستوطنين بحماية من الجيش الإسرائيلي منطقة عين المزراب في قرية تل إلى جانب منطقة العامرية ومحيطها غرب مدينة نابلس. وفق مصادر محلية غادر المستوطنون الموقع بعد أقل من نصف ساعة من وصولهم، مع إطلاق جماعات استيطانية دعوات إلى مسيرة حاشدة اليوم الجمعة في قرية تل. يأتي ذلك غداة تحويل الجيش الإسرائيلي 4 منازل في القرية إلى تكنات عسكرية، كما يأتي بعد أسبوع من تعرض القرية لهجوم نفذه مستوطنون أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين وإحراق منازل ومركبات وممتلكات فلسطينية، إلى جانب مقتل إسرائيليين 2. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عددا من جنوده في كتيبته القتالية تبارى غادروا قاعدة سديات مان جنوب الأراضي المحتلة من دون إذن من قادتهم، مؤكدا فتح تحقيق في الحادثة. وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية فإن انسحاب عشرات الجنود من كتيبة تبارى القتالية التي كانت تستعد لدخول قطاع غزة كان غير معهود، وأخرجها من الجاهزية العملياتية وفق الصحيفة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادثة جاءت بعد خلاف الجنود مع قائد الكتيبة بسبب امتيازات بين الجنود الجدد والقدماء. في أوكرانيا أعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين من جراء هجوم واسع شنته روسيا بالصواريخ والمسيرات استهدف مدنا متفرقة في البلاد. أكد أيضا الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلينسكي إطلاق روسيا أكثر من 70 صاروخا و280 طائرة مسيرة تسببت في تدمير منازل ومنشآت للبنية التحتية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مطارات عسكرية ومصانع أسلحة ومراكز لوجستية، إضافة إلى 3 سفن شحن في البحر الأسود، مشيرة في الوقت نفسه إلى اعتراض دفاعاتها أكثر من 250 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق متفرقة داخل الأراضي الروسية. من جانب آخر أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استخدام روسيا صاروخا باليستيا كوريا شماليا لأول مرة منذ فترة طويلة خلال أحدث هجوم جوي مكثف لها. واتهم زيلينسكي في كلمة مصورة موسكو بالتحالف مع النظام الكوري الشمالي للحصول على الأسلحة والجنود في ظل تعاون عسكري وثيق ومتبادل بين البلدين، مضيفا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الصاروخ الباليستي المستخدم كوري شمالي الصنع، في حين لقي 6 أفراد من عائلة واحدة حتفهم من جراء الضربة التي دمرت المنزل بالكامل في رادوشني الأوكرانية. تنضم إلينا من موسكو مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال، مرحبا بك معنا ليلى لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا.
2: مرحبا ديما. السلطات الروسية أو وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على ما جاء في تصريح الجانب الأوكراني حول استخدام الصاروخ الباليستي

0: من إنتاج كوريا الشمالية ضد هدف مدني في بلدة رادوجني بالقرب من مدينة كريفوي روغ. هذا الهجوم الذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة. وزارة الدفاع الروسية لم تدلي بأي تصريحات أو بأي بيانات حول تفاصيل التعاون الاستراتيجي والعسكري مع الجانب الكوري الشمالي، لكننا نعلم بأن هذا التعاون موجود، وكانت السلطات الروسية كانت أكدت على توقيع اتفاقيات عدة في مجال التعاون العسكري والاستراتيجي بين موسكو وبيونغيانغ، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل هذا التعاون. وأيضا يذكر بأن الجنود من كوريا الشمالية كانوا يشاركون في العملية الروسية لتحرير محافظة كورسك منذ ثلاث أعوام، وما أدى إلى سقوط 10,000 من جنود كوريا الشمالية. أما بالنسبة لاستخدام هذا السلاح الجديد فنحن في انتظار تصريحات وزارة الدفاع حول هذا الموضوع. لكن بالنسبة للهجمات الأوكرانية على الجانب الروسي تقريبا لأسبوعين تستمر بشكل يومي تقريبا أو حرفيا بشكل يومي تستمر الهجمات ضد مستودعات شركة فايلدبرس، وهي أكبر شركة روسية أو أكبر منصة روسية للتجارة الإلكترونية. اليوم تم الهجوم على مستودع فايلدبرس في مدينة فولغاغراد وأيضا في جمهورية تترسان، ولكن اليوم تم رصد استهداف مستودع لشركة أزون، أيضا هي الشركات الروسية للتجارة الإلكترونية.
1: تقولين لا يوجد أي ردود فعل أو حتى تصريحات رسمية، لكن كان هنالك تصريح سابق باستهداف القوات الروسية لمواقع مستهدفة في أوكرانيا، بالتالي هل كان هنالك أي ردود فعل أو تصريح ربما رسمي حيال ذلك؟
0: وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت اليوم أن القوات الروسية قامت باستهداف مواقع متعلقة بالبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ومحطات الوقود التي يتم استخدامها من قبل القوات الأوكرانية، تحديدا في محافظات سومسكاية ودنيبر بيتروفسكا. وأيضا ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مواقع في محافظة كييف وفي مدينة كييف، لكن دون تحديد طبيعة هذه الأهداف. إلى ذلك فإن القوات الروسية أكدت خرق محاولات لمناورات القوات الأوكرانية على جبهات القتال في محافظة زاباروجيا حسب وزارة الدفاع الروسية.
1: شكرا جزيلا لك ليلى كف الغزال، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من موسكو. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد جابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الجيش أن هذه الضربات جاءت ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي طالت البلاد، إضافة إلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم وسط تصاعد متزايد في حدة التوتر العسكري والضربات المتبادلة بين الطرفين في المنطقة. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة، نلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: طاب الأول اللي بيجي عليه خلص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدروا لعند أمي. قام قال له الدكتور اللي جاي قال له أنا هلأ حروح لعند أمك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايل لسه هدلون كلهم بدي خليوني فطس. ما نعرف وش حدا منهم، تكبر قدر نعرف الشرطي من بوطه. انت وعامل هاي الوضعية هيك
2: وهيك راقد هيك دكتور كل
1: هون قاسينا كتير، وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

من الاتصالات الأمنية المحدودة مع سوريا إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع، ويدعو إلى زيارة دمشق في أقرب فرصة. لقاء في قطن بريف دمشق بين مختلف المكونات بحضور رسمي ومجتمعي واسع، المجتمعون يؤكدون على أهمية تكاتف أبناء المنطقة. اتفاقية سورية يابانية لإعادة الإعمار الحضري في حمص، وميزانية المشروع تبلغ نحو 9 ملايين.

أهلا بكم من جديد في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. أردوغان يطلب من نظيره اللبناني الانتقال

0: أفادت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيره اللبناني جوزيف عون إلى زيارة دمشق ولقاء الرئيس أحمد الشرع لإطلاق حوار شامل بين البلدين. وبحسب المصادر فإن أردوغان شدد على أن المرحلة المقبلة بين لبنان وسوريا تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين الحكومتين، داعيا إلى إطلاق حوار شامل يتناول جميع الملفات بما يفتح صفحة جديدة بين البلدين، مؤكدا أن تركيا مع دول المنطقة والولايات المتحدة تدعم هذا المسار. وأضافت المصادر أن الرئيس التركي أبلغ الجانب اللبناني استعداد بلاده لتوسيع برامج التعاون العسكري بين الجيش التركي والجيش اللبناني انطلاقا من اعتبار أن ضبط الحدود اللبنانية السورية يمثل أولوية أمنية مشتركة لكل من لبنان وتركيا وسوريا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الحوار بين سوريا ولبنان وتطويره سيكون مفيدا للبلدين، معربا عن استعداد تركيا للمساعدة في تعزيز العلاقات بينهما. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الحوار بين سوريا ولبنان وتطويره سيكون مفيدا للبلدين، معربا عن استعداد تركيا للمساعدة في تعزيز العلاقات بينهما. كما أعرب عن رغبة بلاده في المشاركة بأي قوة تشكل لضمان أمن المنطقة واستقرارها، بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تسهم في صناعة المستقبل لا أن تكون متفرجة عليه، وشدد عون على أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة، مثمنا دعم تركيا للجيش اللبناني ومشاركتها في قوات اليونيفيل، معربا عن تطلعاته إلى استمرار هذا الدعم. تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من بيروت. مرحبا بك معنا مايا، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بردود الفعل وكيف استقبلت هذه التصريحات وهذه الدعوات التركية بتعزيز التعاون بين البلدين سوريا ولبنان.
1: طبعا ديما استقبلت بإيجابية، لأن هذا المطلب هو لبناني وسوري مشترك أيضا بتعزيز التعاون بين البلدين والقيام بما يسمى نقلة نوعية لتعزيز التعاون وتطوير أيضا تعزيز التعاون بين البلدين، سواء عبر الحدود اللبنانية السورية أو الشراكات بين البلدين، الشراكات الاقتصادية والتعاون الأمني، كذلك في ملف اللاجئين السوريين. نعم، هناك حث من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتنسيق بشكل أكبر والقيام بنقلة نوعية إن صح التعبير في العلاقات وتطويرها بشكل سريع ولافت بين لبنان وسوريا. لطالما يعني ردود الفعل هي إيجابية، لأن هذا ما يطمح إليه لبنان وهذا ما يتمناه لبنان، أن تكون هناك حقبة جديدة من التعاون بين البلدين لا تتعلق ولا تشبه الحقبة السابقة التي سادت في عهد النظام المخلوع الذي كان يعمل على تقوية فريق لبناني ضد آخر، وبالتالي هذه الفترة هي مغايرة جدا للفترة السابقة. كذلك أيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون دائما كان يقول نريد علاقة ندية مع سوريا، نريد أيضا أن نحترم سيادة البلدين، وهذا ما يقوله الرئيس السوري أحمد الشرع، نريد أن نكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين. إذن ردود الفعل إيجابية جدا من الطبقة السياسية، وإن لم تقال ولكن بما يتعلق بالتنسيق الأمني والتنسيق الاقتصادي والعسكري وضبط الحدود اللبنانية السورية، هذا المطلب لطالما كان مطلب لبناني وكذلك سوري. ما يمكن الحديث عنه اليوم هي الحقبة الجديدة والتعاون، وأيضا تشجيع من كل الدول للتنسيق بشكل أكبر بين لبنان وسوريا، وأيضا هي مرحلة جديدة وحقبة جديدة بين البلدين. كذلك أيضا ديما دعيني أشير إلى أن لطالما كان يقول الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن المرحلة ستكون واعدة، خاصة أن هناك تنسيق أمني لجان مشتركة لبنانية سورية.

0: تلتقي بشكل دائم. ساهمت هذه اللجان وساهمت هذه العلاقات وتصحيح المسار أيضا بين البلدين في عودة ما يقارب نصف مليون لاجئ سوري من وقت سقوط النظام حتى يومنا هذا. كذلك ضبطت بشكل كبير الحدود اللبنانية السورية، كذلك تم تسليم عدد من الموقوفين السوريين إلى بلادهم، كانوا في لبنان تم تسليمهم إلى سلطات دمشق. وبالتالي هذا لو لم يكن هناك تنسيق بين البلدين، هناك تطلع أكبر بين لبنان وسوريا أن يكون التنسيق بشكل أكبر وبشكل لافت. وأيضا هذا يعني يتطلب تضافر الجهود اللبنانية السورية وكذلك الوساطات التي تلعب دورا بشكل كبير بين الحين والآخر، وخاصة الوساطات الدولية سواء العربية أو التركية، في تنسيق أكبر وفي تذليل كل العقبات التي كانت قائمة والتي وإن كانت مستمرة حتى يومنا هذا.
1: أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. بعد سقوط نظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي تسبب بها النظام، وخلف النظام المخلوع إرثا ثقيلا وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة. نتابع هذا العرض مع زميل أمير رضوان.
2: فضلا عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.
1: أجرى الرئيس أحمد الشرع أمس الخميس اتصالين هاتفيين مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وذكرت وكالة سانا أن الرئيس الشرع بحث خلال اتصاله بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وفي اتصاله مع ولي عهد المملكة العربية السعودية بحث الرئيس الشرع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك. وذكرت سانا أن الرئيس الشرع جدد إدانة سوريا واستنكارها محاولة استهداف المنشآت النفطية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها. أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد إنجاز نحو 70% من عملية دمج المؤسسات الرسمية وتفعيلها، مشيرا إلى استمرار العمل لاستكمالها من دون عوائق تذكر. وأوضح المحافظ لشبكة روداو أن عملية الدمج شملت نحو 20,000 موظف في قطاع التربية والتعليم و2,000 موظف في القطاع الصحي و700 موظف في مديرية الكهرباء. كما أضاف أن المرحلة المقبلة ستشمل مديريات النقل والاتصالات والمالية وفروع المصارف، فيما تتواصل المحادثات بشأن مستقبل الجامعات.

0: أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد والذي تضمن 231 مادة بعد أيام من النقاش الداخلي. نتعرف في التقرير التالي على تفاصيل النظام الداخلي الجديد.
1: في خطوة ضمن مسار إعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا، أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد متضمنا 231 مادة في إطار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي يحكم هذه المرحلة. يحدد النظام الداخلي طبيعة المجلس كهيئة تشريعية، إذ نص على أن مدة ولاية مجلس الشعب تبلغ 30 شهرا قابلة للتجديد، مع اعتماد دورات انعقاد منتظمة بواقع 3 دورات سنويا تستمر كل منها 10 أسابيع، بما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي. من أبرز ما تضمنه النظام هو التأكيد على القطيعة مع نظام المخلوع من خلال حظر تمجيده أو إنكار الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه، إلى جانب منع الدعوات للانفصال أو التقسيم. كما وسع النظام من صلاحيات المجلس التشريعية، حيث منح اللجان الدائمة أو مجموعة من الأعضاء حق اقتراح مشاريع القوانين، مع إقرار آلية تتيح للمجلس تجاوز اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين في حال إعادة إقرارها بأغلبية 2/3. في الجانب الرقابي، أتاح نظام للجان البرلمانية استدعاء الوزراء والمسؤولين إلى جلسات استماع بهدف مساءلتهم ومتابعة أداء الجهات التنفيذية، في حين نص على إمكانية إجراء الجلسات علنيا وبثها عبر وسائل الإعلام، مع إمكانية عقد جلسات سرية في حالات تتعلق بالأمن الوطني. يضم المجلس 26 لجنة دائمة، من بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والدفاع والحريات، إضافة إلى لجان مستحدثة مثل لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، إلى جانب لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، في إشارة إلى التأقلم على الواقع واللوازم الذي يعيشها الشارع السوري اليوم. كما تناول النظام آليات العمل البرلماني، إذ سيتولى المجلس التصويت على القوانين وإقرار المعاهدات الدولية المحالة من رئيس الجمهورية، والنظر في مشاريع القوانين المحالة منها أيضا، إضافة إلى تنظيم الحصانة البرلمانية ومنع تعارض المصالح وإمكانية إسقاط العضوية في حالات المخالفات الجسيمة. ويأتي إقرار هذا النظام في ظل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة، حيث ينظر إليه كأداة تنظيمية أساسية لضبط عمل السلطة التشريعية وتحديد دورها في المرحلة الانتقالية، وسط تحديات تتعلق بفعالية التطبيق وقدرة المجلس على أداء مهامه في بيئة سياسية ما تزال في طور التشكل.
0: وقال عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس عبد الناصر حوشان إن النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يختلف جذريا عن نظام مجلس الشعب السابق.
2: يختلف اختلافا جذريا عن النظام الأساسي لمجلس الشعب الذي كان على دور النظام، لأنه هناك كان في دستور يؤسس لشكل حكم رئاسي، وبالتالي منح رئيس النظام السابق سلطة التشريع بغياب. وعلى فكرة أنه أغلب 95% من القوانين والتشريع السوري كانت مراسيل تشريعية صادرة عن النظام، بينما حوالي 50% كان صادر عن مجلس الشعب الباقي.
0: وأضاف حوشان أنه تم توزيع اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب ما بين اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية إضافة للمجلس.
2: موضوع المعاهدات لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية نظر بها من قبل كل المجلس. دليل أن هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وأيضا اللجنة الدستورية، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لها الحق بموجب هذا النظام الداخلي بدراسة أي معاهدة أو صكوك دولية تقدم إلى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها قبل عرضها على المجلس. فبالتالي هناك أداة رقابية سابقة اللي هي اللجنة الدستورية التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية، وأيضا هناك المناقشة العامة بموضوع المعاهدات في بند أو في باب خاص مذكور بالنظام الداخلي. إذا تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية في العهد البائد تم توزيعها ما بين اللجنة السورية والمجلس واللجنة للشؤون القنصلية.
0: أقيم في مدينة قطنة بريف دمشق ملتقى أبناء منطقة قطنة بحضور رسمي ومجتمعي، والذي شكل مساحة للحوار والتلاقي بين أبناء المنطقة.
3: الامتحان الوطني، تفضل، هذا هو الامتحان، فلننجح فيه جميعا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تم دعوتنا اتجاه منطقة قطنة من قبل إدارة المنطقة، من قبل رئيس الصلح العام، لجنة الصلح العام بقطنة. حقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات تنم عن عمق الترابط والأخوة والمحبة والألفة بين أبناء المنطقة. قطنة الكرامة، قطنة العز والإباء. حقيقة جئنا بوفد من جبل العرب لمشاركة أبناء قطنة، لمشاركة أبناء ريف دمشق في هذه الفعاليات وهذه الاجتماعات التي تجمع على الخير والألفة.
0: وقال مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين لتلفزيون سوريا إن الملتقى حمل رسالة تؤكد أن منطقة قطنة بمختلف مكوناتها وأطيافها تشكل نسيجا واحدا قائما على التألف والمحبة وحسن الجوار، وتعكس ثقافة الشعب السوري وقيمه.
5: احنا اليوم بملتقى أبناء منطقة قطنة رسالتنا أنه منطقة قطنة بكل مكوناتها وأطيافها هي نسيج واحد مبني على التآلف والمحبة والعيش والجوار، حسن الجوار. فهي الرسالة بتعبر عن يعني ثقافة وقيم الشعب السوري وثقافة منطقة قطنة وريف دمشق وبلدنا سوريا، وأيضا هي تأكيد لرؤية ونهج القيادة السورية
3: واحدة رغما عن أي مشروع انفصالي تقسيمي.
0: بدوره أكد رئيس مجلس الصلح في قطنة محمد القادري أن الملتقى يأتي انطلاقا من الإيمان بأن وحدة أبناء المنطقة وتكاتفهم تشكل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل وتعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم التنمية المحلية.
3: تترك مشاريع أخرى عندما رأى أهل.
6: طبعا هدف من الملتقى الربط والتعاضد، التآلف والمحبة بأبناء المجتمع الواحد. لا تبنى الأوطان إلا بأبنائها. طبعاً الفكرة من خلال عدة قصص صارت عنا، تمام، فلقينا من الواجب أنه تجتمع المنطقة كليات إن شاء الله ونرجع نعيد خيوط المحبة، نحط إيدينا بإيدين بعض لنبني سوريا الجديدة بأبنائها بجميع أطيافها لتكون بلدنا أحلى.
3: أيها الإخوة الكرام، يا أهل الفقيد رامز السليمان، لقد
0: سجل الدفاع المدني حالة وفاة واحدة وإصابة 16 مواطنا من جراء حوادث السير في عموم البلاد يوم أمس الخميس 30 من تموز. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل13 حادثة سير، حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمتضررين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها. كما جدد أيضا الدفاع المدني دعواته للسائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح ومساحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي قد تشتت التركيز في أثناء القيادة كاستخدام الهواتف المحمولة. أعلن الدفاع المدني إخماده 115 حريقا في عموم سوريا خلال يوم أمس الخميس، أسفرت عن إصابة مدني واحد. وقال الدفاع المدني في بيان إن الحرائق المتفرقة شملت المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية، مبينا أن فرقه عملت على إخمادها وتبريد مواقعها وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع، في حين اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية. أعلنت مديرية الطوارئ بمحافظة حماة إخمادها لحريق حراج اندلع في محيط قرية دوير الأكراد بسهل الغاب بمحافظة حماة. وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني تمكنت بالتعاون مع فرق الحراج من السيطرة على الحريق بعد جهود متواصلة لمنع امتداد النيران إلى مساحات حراجية مجاورة، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء واجهت تحديات كبيرة أعاقت الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة قبل تأمين الموقع بالكامل. أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحا بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، مؤكدا عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. وأوضح المجلس في بيان أن العملة الخارجة من التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهات الرسمية تتيح استبدالها، وبالتالي فإن مبادلتها بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية تدخل في باب الربا. أرجعت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة عن أسباب التضخم في سوريا خلال السنوات 15 الماضية ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية وليس إلى العوامل النقدية وحدها. وقالت الدراسة إن أبرز هذه العوامل تشمل تراجع سعر صرف الليرة وانخفاض الإنتاج المحلي وتعطل سلال الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة إلى جانب التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور والصدمات الإقليمية والدولية. وتوقعت الدراسة استمرار الضغوط التضخمية خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الحرب الإقليمية الأخيرة رفعت أسعار بعض السلع بنحو 30% خلال فترة قصيرة. في أخبارنا المحلية، كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عمليات تلاعب وتزوير في إيصالات ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025. بلغ أثرها المالي نحو 2,500,000,000 ليرة سورية قديمة. وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن القضية كشفت خلال أعمال تدقيق كشوفات وحسابات المديريات المالية، حيث أجرى مفتشو الجهاز جرداً للصناديق ودققوا عينة من إيصالات ضرائب البيوع العقارية في مالية الكسوة، مشيرا إلى أن عمليات التدقيق أظهرت وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في الإيصالات لدى المالية وتلك المثبتة لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم. أعلنت الخطوط الجوية السورية استئناف الرحلات بين دمشق والمدينة المنورة ابتداء من 11 من آب المقبل كل يوم ثلاثاء، ودعت الخطوط السورية عبر بيان لها الراغبين بالحجز إلى استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها. يذكر أن أولى رحلات الخطوط السورية إلى المدينة المنورة انطلقت في 20 كانون الثاني الفائت ضمن إدراج المدينة كوجهة جديدة في شبكة رحلات الشركة بعد سقوط نظام الأسد. وقع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى سوريا ومدير قسم البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية مشروع لإعادة الإعمار الحضري وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في مدينة حمص، وتبلغ ميزانية المشروع 9,500,000 دولار، ويشمل إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة والأسواق المحيطة بها إلى جانب تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في المدينة. ويتضمن المشروع أيضا تأهيل مكب النفايات الرئيسي وفق طريقة فوكوا اليابانية وتزويد البلدية بآليات ومعدات لجمع النفايات ونقلها وصيانتها، فضلا عن دعم قدراتها في إدارة الخدمات والتواصل. حول هذا الموضوع ينضم إلينا أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا، معنا مباشرة من حمص. مرحبا بك معنا أنس، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق به هذه الاتفاقية السورية اليابانية لإعادة إعمار ساحة الساعة في حمص.
7: الكريمة. طبعا بالنسبة لهذه الاتفاقية كانت قد وقعت من قبل القائم بأعمال السفارة اليابانية إضافة إلى المسؤول عن المستوطنات في الأمم المتحدة وبحضور وبرعاية إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية إضافة إلى أيضا حضور معاون وزير الإدارة المحلية. كان هذا المشروع يهدف إلى إعادة مركز الساعة القديمة في حمص لإعادته كمركز اقتصادي وأيضا دعم تجديد الأسواق التي تحيط به. قيمة هذا المشروع وصلت إلى ما يقارب 9.5 مليون دولار، إضافة إلى أنه أيضا سيتم إعادة تأهيل جميع الأسواق ودعم البلدية بالمعدات والآليات التي تساعد بجمع النفايات، وتحديدا بعد دعم وتجديد مكب النفايات ودعمه بطريقة على طريقة فوكوا اليابانية.
0: شكرا جزيلا لك أنس إدريس، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. تتواصل معاناة سكان أحياء في مدينة حمص مع صعوبة ترميم المنازل المتضررة في ظل ارتفاع تكاليف البناء وغياب الدعم، ما يدفع بعض الأهالي إلى ترميمات عشوائية تثير المخاوف على سلامة الأبنية.
8: هكذا يبدو المشهد في عموم المناطق المدمرة في سوريا وعلى رأسها حمص، مناطق شاسعة تكبلها الأنقاض وآلاف البيوت التي تواجه لإعادة ترميمها تحديات عديدة، في مقدمتها التكاليف الباهظة وضعف الخدمات وغيرها.
9: اليوم أول شيء أنا واجهته بلشت أصلح ببيتي، هي هاي أكبر تحدي أنت بتعيش فيه أنك عم ترمم بيتك. قعدنا فيه 3-4 شهور غلاء، اليوم عم نشتغل نرمم بيوت العالم اللي ضررت كتير بحمص، والأحياء المدمرة هي شبه أنقاض، وعم يضطروا من سبب غلاء الأجار أنه يتدين ويكبد حاله ديون يرتاح من الأجار ويصلح بيته، لأنه الوضع صار بحمص جدا جدا سيء بسبب غلاء الأجار وبنفس الوقت غلاء البضاعة أنك أنت لترمم بيتك.
8: الورشات تعمل والبيوت ترمم ببطء بجهود فردية تغيب عنها المنظمات المحلية أو الدولية حتى جهات الإشراف المتخصصة، نتيجة الحالة المادية المتردية لكثير من المواطنين، ما يؤدي إلى أعمال تفتقد كثيرا إلى معايير الجودة.
10: ضايقنا أكثر شيء أنه اليوم الارتفاع الأسعار هو غير معقول وغير طبيعي ومستمر. يعني مثلا ما نقدر نسمي لك أسماء شركات، بس اليوم في شركات وصل الارتفاع بها ل100%، فهذا الشيء عاد يخلي المواطن اليوم يتجه على المواد الأقل جودة، يعني عاد يأخذ دهان أصلاً غير صحي، دهان غير مقاوم، يعني دهان ممكن يدهن كل 6 شهور مرة.
8: وسط كل هذه التحديات تشكل خطوات تنظيم عمليات الترميم وخفض أسعار مواد البناء وتكثيف عمليات تأهيل البنية التحتية من الحكومة شروطاً لازمة وضرورية للتخفيف من أزمة السكن وإعادة الترميم التي يواجهها الأهالي.
11: لا تزال مظاهر الدمار إذن في حمص حاضرة بقوة، وتواجه عمليات تغييرها وإعادة ترميم البيوت فيها تحديات كثيرة، تبدأ باستمرار غلاء مواد البناء ولا تنتهي بالرخص وضعف البنية التحتية. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: اتخذت لجنة تضم ممثلين عن مديرية صحة اللاذقية ونقابة الصيادلة إجراءات قانونية بحق عدد من الصيادلة المخالفين في المحافظة، شملت إحالة بعضهم إلى مجلس التأديب وفرض غرامات مالية على 6 آخرين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
12: قمنا كمديرية صحة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة بمجموعة من الجولات على مجموعة من الصيدليات، ورصدنا مجموعة من المخالفات من ضمن وجود أدوية غير نظامية مهربة ووجود صيادلة غير قائمين على رأس عملهم. تم إحالة جزء منهم للمجلس التأديب وتم تغريم الجزء الآخر بغرامات مالية حسب نوع المخالفة الموجودة، وفي قادم الأيام يوجد تشميع لصيدليات أخرى بسبب مخالفتها لقوانين الأدوية النفسية، ويوجد أيضا إحالة لأحد المتصيدلين إلى القضاء في الأيام القادمة. الهدف هو الحفاظ على صحة الناس وتكثيف الجولات من أجل ضبط أي مخالفة أيا كانت وإصدار العقوبة المناسبة بحق المخالفين.
0: <تص-> نجح أحد مزارعي محافظة القناطرة في زراعة الكيوي محولاً مشروعاً بدأه بعد تقاعده إلى واحدة من أولى التجارب الناجحة لهذا المحصول في المحافظة.
13: نجح أحد المزارعين في محافظة القناطرة في إدخال زراعة الكيوي بعد تجربة بدأها عقب التقاعد لتتحول إلى تجربة رائدة لهذا المحصول في المحافظة.
14: بعد التقاعد بتعرفي بصير الواحد يفكر بشغلات يعني ما كانت تخطر على البال، فلقينا يعني الشغلة الجديدة إنه نجيب نزرع الكيوي كونه مو مزروع عندنا بمنطقتنا بمحافظتنا. يعني جبت 3 شتلات، 2 نوع أنثى وواحدة ذكر، لأنه هذا إلقاح خارجي الكيوي بيحتاج إلى ذكر، نبتة ذكرية ونبتة أنثوية، وزرعتهم 3 شتلات. طبعا اهتمينا فيهم مثل بقية الشجر، حتى بعد 3 سنين أو 4 سنين بدأت طرح الثمار، ومثل ما شفتوا حضرتك أنه الحمد لله محصول جيد يعني، وتجربة جيدة كانت وناجحة.
13: ولم تقتصر التجربة على زراعة الكيوي، إذ تضم المزرعة أيضا عددا من الأشجار المثمرة ضمن توجه يهدف إلى تنويع الإنتاج والاستفادة من مقومات المنطقة مع مواصلة تطويرها عاماً بعد عام.
14: أنا زرعت من كل الأنواع تقريباً بحديقة البيت، زرعت مثلاً الكيوي شفناها، عندي بندق شجرة، عندي الأكيدينيا، عندنا مشمش تفاح، من كل نوع شجرة أو شجرتين مفروض الواحد يطور خبرته ويرجع للمراجع وأصحاب الخبرة.
13: ويواصل المزارع تطوير مزرعته من خلال العناية بأشجاره وإجراء عمليات تطعيم لبعض أصناف الكرز، مستفيدا من خبرته الزراعية لتوسيع إنتاجه وتحسينه.
15: من زراعة الكيوي إلى تنويع الأشجار، يثبت هذا النموذج أن التجارب الفردية قادرة على فتح آفاق جديدة أمام الزراعة في القنيطرة، ويشجع مزارعين آخرين على خوض تجارب مماثلة. للتلفزيون السوريا، آلاء المقداد، القنيطرة.
0: يواصل مزارعو سهل عكار بريف طرطوس التوسع في زراعة الذرة، ما رفع الإنتاج هذا الموسم فيما تراجع مردودهم قليلا بسبب وفرة المحصول وزيادة المعروض.
16: في سهل عكار بريف طرطوس تتوسع زراعة الذرة مدفوعة بنجاح الموسم الماضي والأرباح التي حققتها، إلا أن زيادة الإنتاج هذا الموسم رفعت المنافسة في السوق، ما انعكس على مردود المزارعين مقارنة بالأعوام الماضية.
17: بالنسبة لموسم الذرة عندنا هلا هو موسم استراتيجي، يعني موسم كبير السنة زراعة الذرة. الموسم كويس، يعني كان في أول الموسم كان في ربح وكان في الموسم كويس، وحاليا كمان كويس بس مو مثل الأول بالنسبة لربح موسم الذرة.
16: مع انطلاق موسم القطاف تزداد وتيرة العمل في حقول الذرة، إذ تستقطب عمليات جمع المحصول وتجهيزه عددا من العمال، لتشكل فترة الحصاد فرصة عمل موسمية للعديد من العاملين.
18: عم نشتغل موسم الذرة، نشتغل مدخول حلو، نشتغل يطلع موسم الذرة نبلش فيه من أوله لبين ما ينتهي، خلص موسم الذرة نشتغل بغير موسم، والحمد لله مدخول منيح عم نشتغل فيه ومستورة والحمد لله. يعني باليوم الأخير طالع لنا 3-4 ناتر سيارات، نشتغل كل نهار الصبح بعد الظهر ظل المساء، يبعثوا على حلب، على الشام، على اللاذقية، على حما، يبعثوا على كل المكانات، على الحسكة.
16: يعد سهل عكار من المناطق الزراعية الخصبة التي تتميز بتنوع محاصيلها وارتباط أهلها الوثيق بالأرض، ما جعله بيئة مناسبة لتجارب زراعية متعددة. ومع تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعي في المنطقة، يواصل السهل ترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز المناطق المنتجة في ريف طرطوس. موسم استثنائي لمحصول الذرة في طرطوس هذا العام، إنتاج وفير يرفد المزارعين بدخل إضافي، ويوفر فرص عمل للعديد من الأيدي العاملة في مراحل الحصاد والتجهيز لبيعه في الأسواق.
19: تلفزيون سوريا لنجبارة ريف طرطوس.
0: أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء حرائق موسم الحصاد الحالي بلغت نحو 65 ألف دونم، بينها 61 ألف دونم مزروعة بالقمح و 4000 دونم بالشعير. وقال مدير الزراعة في الحسكة هايل الكلش لوكالة سانا إن معظم الحرائق تركزت في مناطق أبو راسين والدرباسية وعامودة، وأشار إلى أن المديرية أنهت عمليات حصر الأضرار بالتنسيق مع الجهات المعنية ووثقت جميع المساحات المتضررة وفق الكشوف النهائية. وأوضح الكلش أن حرائق المحاصيل الزراعية لا تندرج وفق القوانين النافذة ضمن الحالات التي يشملها صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، ما يعني عدم استحقاق المتضررين لتعويضات من الصندوق، لافتا إلى وجود تنسيق مع وزارة الزراعة للتواصل مع منظمات دولية بهدف منح المتضررين أولوية في برامج الدعم والتعويض. في أخبار غزة، أعلن مجلس السلام الدولي التوصل إلى خريطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفها بالاختراق التاريخي. وأكد المجلس في بيان له أن حركة حماس وافقت أيضا على خطة تتضمن التزامها بالتخلي عن جميع أسلحتها، يتبعها انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. أضاف أيضا أن الاتفاق جاء تتويجا لمفاوضات مكثفة تهدف لتطبيق رؤية واشنطن لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع بدء اللجنة الوطنية لإدارة غزة انتقالا تدريجيا نحو السلطة الكاملة بدعم من القوى الدولية للاستقرار. بدوره وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بالتاريخي، معتبرا أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. أضاف أيضا أنه يشكر الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهم، مشيدا كذلك بفريقه الذي قال إنه أسهم في تحقيق هذا الاختراق التاريخي. إلى ذلك، رحبت لجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، وأكدت اللجنة في بيان جاهزيتها لتحمل مسؤولية إدارة القطاع وقيادة جهود إعادة الإعمار، مضيفة أنها ستركز على استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. واعتبرت اللجنة أن نجاح المرحلة يعتمد على الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. نناقش تفاصيل هذا الموضوع مع دكتور حسام الدجني، أستاذ في العلوم السياسية، معنا مباشرة من القاهرة. مرحبا بك معنا دكتور حسام. للحديث في البداية عن أهمية إعلان مجلس السلام الدولي عن التوصل إلى خريطة طريق جديدة، ولماذا وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي؟
20: يعني بعد التحية لك ولكافة المشاهدين، الوصف أنه تاريخي لأنه تجاوز معضلة مكثت أشهر وعملية المفاوضات تدور حولها ومحاولة وضع تفسيرات وضمانات إلى آخره. الاتفاق يعني هو عبارة عن التالي، نستطيع أن نجمله بمجموعة من النقاط، هو موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على أن تسلم سلاحها إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ولا أحد غير فلسطيني سيستلم رصاصة من حماس أو من الفصائل المقاومة الفلسطينية، وأن يكون هذا السلاح على قاعدة التخزين لحين المتابعة في المسارات الخمسة التي قوبلت نتيجة هذه الخطوة، سواء كان سلاح خفيف أو سلاح سواء كان سلاح ثقيل أو أنفاق وبنى تحتية لها علاقة بالتصنيع. ما يتعلق بالنقاط الخمسة، أول نقطة على إسرائيل أن تنفذها هو تطبيق ما تبقى من المرحلة الأولى. هناك نقاط مثل الانسحاب إلى الخط الأصفر، وقف القتل والإبادة التي ترتكبها إسرائيل، إدخال المساعدات ب600 شاحن على الأقل.
0: وما مدى واقعية تطبيق ذلك على أرض الواقع؟
20: هذا يبقى الاختبار أمام دونالد ترامب، هل سيستطيع أن يلزم نتنياهو ويجبر نتنياهو على
0: ذلك؟ حتى الآن لا يوجد أي ردود فعل إسرائيلية حيال هذا الاتفاق.
20: لا، هناك مؤشرات تدفعني لأن أقول قد تكون إسرائيل توافق على هذا الاتفاق أو لا تدرو أن تقول لا. أولا قرب الانتخابات الإسرائيلية، ثانيا مسألة أساسية وهو قرار الكابينيت الإسرائيلي بالسماح بلجنة التكنوقراط للدخول إلى قطاع غزة، وهذا بالتأكيد لم تكن هذه الخطوة إلا ضمن إدراك إسرائيل ما يجري بالقاهرة. هذا الاتفاق ليس وليد الأمس، بل هو يتم العمل عليه منذ فترة طويلة، وقدمت حماس أيضا خطوة مقابلة باستقالة اللجنة الحكومية التي كانت تدير غزة. لذلك الاتفاق أيضا ينص على إدخال قوة الاستقرار الدولية ولجنة التكنوقراط من أجل متابعة ملف السلاح. إذا نفذت إسرائيل الخطوة الأولى، تطبيق المرحلة الأولى، ستبدأ عملية تسليم السلاح وتخزين السلاح، في المقابل ستبدأ عملية انسحاب إسرائيلي كامل وتفكيك للميليشيات خلف الخط الأصفر، الميليشيات العميلة التي صنعتها إسرائيل في منطقة الخط الأصفر، وبذلك تبدأ المسار الرابع والأخير وهو الأهم، وهو المسار السياسي، أنه بمعنى غزة ليس فقط سيتم إعمارها وبنائها، بل سيكون هناك نص يتعلق بمقاربة حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية.
0: طب ما الضمانات المطروحة لمنع انهيار الاتفاق؟ لأنه كان هنالك تجارب سابقة لاتفاقيات كثيرة جرت في السابق وفشلت.
20: يعني اسمحي لي أن أقول لك، كل التجارب مؤلمة، من أوسلو الذي رعاه أغلب دول العالم إلى اليوم إسرائيل لم تلتزم باتفاق واحد، وبذلك دائما كنا نصفها دولة فوق القانون ودولة يعني لا تحترم الاتفاقيات. لكن الآن التعويل، برضو ما زال التعويل على عزل إسرائيل، يعني عندما ترفض إسرائيل تطبيق هذا الاتفاق، هذا يزيد من حالة في إطار حرب الرواية والسردية من حالة عزلة إسرائيل، وجميعنا نتابع ما يجري بالولايات المتحدة ضد إسرائيل. كان في السابق يصوت 4 في الكونغرس ضد تسلح إسرائيل، الآن 104 عضو برلمان يصوتون ضد إسرائيل. الاستطلاعات في الحزب الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، خصوصا لدى جيل الشباب، تعزل إسرائيل ولم تعد إسرائيل الملهمة للجميع. هذا ليس في أمريكا، في الإقليم وفي المجتمع الدولي. لذلك في تقديري إذا رفضت إسرائيل هذا الاتفاق، ستزداد قناعة راسخة لدى الجميع أن حماس نفذت كل ما عليها من تسليم أسرى أحياء وجثامين، ومن تسليم سلاح، ومن وقف إطلاق نار، والتزام حديدي بوقف إطلاق النار. كل ذلك في تقديري.
0: بالتالي متعلق الأمر على على على ردود فعل إسرائيل إذا أردنا الوقوف على عند العقبات أو التحديات التي قد تعرقل مسار تنفيذ هذه المرحلة، ما هي؟
20: أبرز تحدي هو إسرائيل، هو أن تعلن إسرائيل موافقتها على تطبيق الاتفاق، ثم تقول أن حماس ما زال لديها السلاح، صنع ذرائع جديدة، أو ما زال هناك متورطين بأحداث 7 أكتوبر، أو أن هناك فصيل غير حماس ما زال مسلحا. وبذلك هذه العقبات التي نتوقع نحن كمراقبين أن تستخدمها إسرائيل لتعيد الإبادة مرة أخرى، لأن الهدف الاستراتيجي لم يسقط، وهو إبادة أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجير الباقي لتبقى غزة فارغة، تمهيدا لتفريغ الضفة، وصولا إلى الجنوب السوري، ووصولا إلى الجنوب اللبناني لإقامة إسرائيل الكبرى. وهذا أيضا لا يبعد الشبه عن إيران، مصر، وعن الأردن، كون أن المشروع الإسرائيلي هو مشروع كولونيالي تمددي يريد أن يبسط ويتوسع بشكل كبير على حساب الدول العربية.
0: طيب كيف يمكن أن يكون دور الوسطاء في الوصول إلى هذه المرحلة، وخصوصا بأنه يمكن أن يكون لهذا الاتفاق ربما مدخلا لاستئناف المسار السياسي في المرحلة القادمة؟
20: يعني الوسطاء لديهم متسلحون بقرار مجلس أمن وبرعاية أمريكية التي أعطت قرار مجلس أمن، أعطى مجلس السلام شرعية. لذلك من الضروري أن الوسطاء الذين شكلوا لجنة لمراقبة هذا الاتفاق، وجاء في النص بشكل واضح أن هناك لجنة تتابع وتراقب الاتفاق على كل الطرفين، عند كل الأطراف، في تقديري تستطيع أن تعود إلى مجلس الأمن. إذا لم تفعل الولايات المتحدة ما عليها من مسؤوليات، أن تعود لمجلس الأمن وأن يتم إعادة تقييم للقرار 2803، وأن يكون هناك قرار جديد يلزم إسرائيل. لم يعد هناك ما يمكن أن يتم الضغط فيه على غزة غير القتل، وهذا بالتأكيد يتناقض مع الإنسانية. لذلك هناك تعويل على دور الوسطاء، وإن كانوا في السابق يعني لم يمارسوا هذا الدور، لكن الآن لم يعد هناك أي مبرر. كل ما جاء في رؤية ترامب تم تنفيذه من قبل الفلسطينيين، فما الذي تبقى إلا أن تلتزم إسرائيل؟
0: طب هل يمكن التعويل فعلا على هذا الاتفاق؟ هل يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول حقيقية أم ربما مؤقت وقابل للانهيار في أي لحظة؟
20: أي اتفاق هو قابل للانهيار إذا كانت هناك الأطراف يعني لم تنفذ ما عليها بكل ثقة وأمانة، هو قابل للانهيار، وخصوصا التجربة مع إسرائيل كما قلت قبل قليل يعني ترجح الانهيار. ولكن في تقدير الذي سيمنع الانهيار مسألتين: المسألة الأولى هو ضروري تسليط الضوء بشكل كامل على ما يجري في قطاع غزة من قبل الإعلام لتشكيل وعي ورأي عام ضاغط على المجتمع الدولي وعلى الدول من أجل أن يكون هناك موقف قوي. والمسار الثاني هو متعلق بالدرجة الأساسية بالوسطاء والضامنين بأن يكونوا فعلا بقدر المسؤولية وبقدر الحفاظ على صورتهم من أجل ضبط يعني إيقاع هذا الاتفاق حتى يمضي قدما إلى الأمام دون أن ينقلب عليه أي طرف من الأطراف خصوصا الإسرائيلي.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور حسام الدجني، أستاذ في العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة. في غزة بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لإدخال قوة الاستقرار الدولية والتي تشمل 200 جندي كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة. نتعرف إلى ماهية تلك القوات وخلفية تشكيلها والهدف من إدخالها إلى القطاع مع الزميل عبد المنعم سعد.
1: المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك كموافقة مبدئية ضمن رؤية أمريكية شاملة. ولكن ما هي قوة الاستقرار؟ وعلى أي أساس تشكلت؟ وما المهام الموكلة إليها؟ قوة الاستقرار تلك تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها البيت الأبيض وأقرها مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني من العام 2025، ومن المفترض أن تشكل من خلال عدة جهات دولية. أما عن مهامها فتستند إلى تصور ترامب الخاص بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والذي يقوم على أساس تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي شؤون القطاع، وذلك بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية. إذن مشاهدين، هرمية التكوين بصورة واضحة، القوة تأتي لإدارة شؤون قطاع غزة كمعاون أمني لمجلس السلام الذي شكله ترامب وعين نفسه رئيسا عليه، في حين عين فيه وزير خارجيته مارك روبيو وصهره جارت كوشنر ومبعوثه توم باراك، وهو أقصد المجلس الذي سيدير كل ملفات القطاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حكومة من التكنوقراط تستبعد منها حركة حماس كليا. ولكن هناك شروط إسرائيلية، القوة لن تشكل إلا من الدول الصديقة لإسرائيل، فتركيا على سبيل المثال يقول بنيامين نتنياهو إنها لن تشارك فيها. أما العدد الذي وافقت عليه تل أبيب فهو 100 جندي فقط من دولتي المغرب وأوغندا، وسيخضع جميع أفرادها حسب الشروط إلى التدقيق من الجانب الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل هذه القوات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وستكون مهمتها تجربية الأولى في مدينة رفح في منطقة غير خاضعة لحركة حماس. وماذا بعد؟ ستستقبل هذه القوات الفلسطينيين الذين يريدون الانتقال إلى هذه المنطقة والعيش فيها، على أن يتم توسيع هذه المناطق تباعا وتوازيا مع شرط إسرائيلي أساسي، وهو نزع كامل سلاح المقاومة في القطاع.
0: اعتقل الجيش الإسرائيلي 14 فلسطينيا خلال عمليات دهم واقتحام نفذها في الضفة الغربية المحتلة، تركزت غالبيتها في محافظة نابلس. وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش اعتقلت 14 فلسطينيا في الضفة الغربية، 8 منهم في محافظة نابلس، بينهم أسرى محررون. ويشن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي حملات دهم واعتقال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد عملياته العسكرية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين أول عام 2023. اقتحم عشرات المستوطنين بحماية من الجيش الإسرائيلي منطقة عين المزراب في قرية تل إلى جانب منطقة العامرية ومحيطها غرب مدينة نابلس. ووفق مصادر محلية، غادر المستوطنون الموقع بعد أقل من نصف ساعة من وصولهم مع إطلاق جماعات استيطانية دعوات إلى مسيرة حاشدة اليوم الجمعة في قرية تل. أتي ذلك غداة تحويل الجيش الإسرائيلي 4 منازل في القرية إلى سكنات عسكرية، كما يأتي بعد أسبوع من تعرض القرية لهجوم نفذه مستوطنون أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين وإحراق منازل ومركبات وممتلكات فلسطينية، إلى جانب مقتل إسرائيليين 2. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الطابق الأول اللي بيجي عليه خلص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدي روح لعند أمي. قام قال له الدكتور اللي جاي قال له أنا هلأ حروح لعند أمك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايل لسه هدلون كلهم بدي خليوني يفطسوا. ما نعرف وش حدا منهم، بتكبر قدر نعرف الشرطي من بوطه. انت وعامل هاي الوضعية هيك
2: وهيك راقد هيك ضغط الكل
1: هون، قاسينا كتير وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام.
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
1: أما هذه فقاعة العرش في قلعة دمشق القديمة، وفيها سنلتقي في حلقة جديدة من شهادة للتاريخ مع المعارض السياسي السوري سليمان الشمر. أهلا بكم.

0: وصولاً إلى اللحظة السورية الحالية، وكيف يمكن للعقل السياسي المعارض أن يعبر عن أطر قابلة للعيش والتأثير بدلاً من التكفير السياسي والاصطدام بالواقع.
1: العرش، هذه الكلمة التي طالما أثارت اهتمام السياسيين والمتقاتلين على السلطة. في أواخر التسعينيات انشغلت سلطة الأسد بفكرة توريث هذه السلطة ونقلها، فيما انشغلت المعارضة السورية والمثقفون بأمر آخر آنذاك، كان تداول الرأي وتبادل الأفكار في المنتديات. هل تروي لنا كيف كان المناخ آنذاك؟
2: يعني مع تقريبا عام 97 بلشت النخب، مثقفين أكثر من الأحزاب بصراحة، تتداول مواضيع ثقافية، مسألة الديمقراطية، مسألة الحريات، مسألة وصار انتشرت ندوات، يعني منتديات غير معلنة بالبيوت. يعني في دمشق كان كذا بيت، مثلا بجرمانة بيت سلمان حمادي، تقريبا كل شهرين ينعقد في ندوة تناقش فيه، يحضر له 10-15 واحد. يعني كان التحضير أما فيما يخص الأحزاب، الحقيقة كان يعني تفكيره في اليوم التالي كان يعني شبه معدوم، يعني ما ومعزورة، لأنه يعني وطأة الاستبداد ما كانت تسمح أنه الناس تفكر بحرية، عدا أنه يعني الجسم السياسي السوري عمليا صغير قياسا بحجم المجتمع. وبالتالي يعني لما مات حافظ الأسد يعني عام 2000، بتذكر أنا كنت طالع جيب ناس اجتماع ببيتي، طلعت لبرا الوضع غير طبيعي بالشارع، شو في؟ قالوا لي مات. طبعا في ناس عم تهاجر أو كذا، يعني في قلق بالشارع.
1: كيف عم تهاجر؟
2: يعني في ناس حضرت أنه بدها تبعت أولادها، متوقعين أنه يصير شيء أو كذا.
1: الناس من مين؟
2: من سكان حي التضامن، محل ما كنت ساكن أنا. يعني
1: ليش بدهم يبعثوا أولادهم؟
2: وين؟ قلق على ما يبدو.
1: وين يبعثون؟
2: بعثون على أهليهم، على قراهم، على يعني كانوا حركة بسيطة، مو مثل اللي حصل بعدين.
1: يعني تقصد كانوا متورطين مع النظام؟
2: مو متورطين، محسوبين على النظام. ما كان لسه في تورط قبل بالشكل اللي بنعرفه كلمة تورط بعد 2011. ما هي القصة هون يعني، بس إنه في قلق بالشارع. رجعت خبرتهم، يعني انصدموا، يعني شيء قام بوسني شيء كذا، بس ما في شيء لبكرة. يعني إنه شو بدنا نعمل؟ ما في بصراحة. يعني في التجمع الوطني الديمقراطي اللي هو أكبر تشكيل، أو ما في شيء لليوم التالي. يعني هي كانت نقطة ضعف. يعني
1: صحيح، ولكن كان هناك نوع من الغواية التي مارسها النظام آنذاك، نظام الأسد الأب، حين قدم بشار الأسد كبطل مأمول متوقع لمحاربة الفساد والإصلاح والتطوير والتحديث إلى آخره، فأصبح هناك أيضا نوع من الانجذاب من حوله في تلك الفترة من قبل بعض المثقفين والنخب.
2: والله لا أعتقد أي القصة أيكي تماما، يعني كما حصل كما عم تتفضل. يعني معروف يعني نظام أبوه وكيف سيكون نظامه، عدا أن السوريين ما مع فكرة التوريث. يعني حتى داخل السلطة في كتير ناس ما كانت مع فكرة التوريث، على الأقل في ناس كانت تعتقد أنه هي أحق، يعني هي حمت السلطة، هي ثبتت السلطة طيلة 30 عام.
1: أركان الحكم
2: جاي، أيوة أركان الحكم الأساسيين، يعني ما كانوا موافقين لكن مجبرين، فما بالك بالمعارضة بقى. لكن يعني بالتلاقي في زاوية ما مع في تقاطع بزاوية مع حديثك، إنه بعض الناس إنه ممكن نخجله من كيسه. يعني إنه ما هو خطاب القسم، وعد بحريات ووعد كذا يعني وإصلاح وإلى آخره، وكان خطاب الإصلاح خطاب سائد على حساب خطاب الثورة. يعني ما كان دارج خطاب الثورة، خطاب الإصلاح، وهو جاء عزف على هذا النغم. فبعض المثقفين أعتقد، هذا رأيي الشخصي، أنه ممكن نمسكهم لسانه، فصاروا يقولوا أنه سوريا في إيد أميني وكذا الدنيا، لكن أنا أعتقد لا يعنون ما يقولون.
1: ما كانوا يعنوا ما يقولون؟
2: أعتقد لا يعنون ما يقولون. وإذا بدك بسمي لك اسمه،
1: سم
2: ميشيل كيلو مثلا. ميشيل كيلو من يعني

0: يعني من الصنف الأول بالمعارضين السوريين، يعني كان يحكي قريب من هذا الحكي، وكان يلتقي مع ناس من رجالات السوق يعزموه على غداء وكذا. بيحكي بس هو يعني ما واثق انه فعلا راح يصير نقلة حقيقية باتجاه مختلف عما كان سائد في عهد الأسد الأب.
1: لكن السلطة آنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين والفنانين يعني ليعزز صورة النظام آنذاك بالتوازي مع صورة أخرى كان هو يهاجمها، بعد قليل سيهاجمها، هي صورة المثقفين الذين سيجتمعون في المنتديات.
0: شوف لك يعني نظام الأسد مشى علينا ثلاث أنماط من التجميع حول الوجه أو الرمز. مثلا رفعت الأسد كان حوالي مجموعة كبيرة واسعة من كل المحافظات، يعني يحطون مدراء شركات، يحطون بالنقابات متسلطين، يعني بمعنى ما أنه هني مدعومين من جهة. جينا على باسل الأسد بعد منه لما صار في تحضير لباسل، ركز على جناحين، أكثر شيء جناح العسكريين، صار داخل الضباط يجمع ناس حوله أنه محسوبين عليه، وداخل الوظائف المدنية كمان نفس الشيء، في صار ناس محسوبة عليه وبتلتقي وبتجتمع وكذا. نسيت قل لك أنه مثلا رفعت الأسد عمل رابطة خريجي الدراسات العليا. شو هي رابطة خريجي الدراسات العليا؟ عمليا يعني جناح مدني له لسرايا الدفاع. بباسل صار تقريبا نفس الشيء لكن ركز على الجناح العسكري أكثر. هلا اجى بشار الأسد قصة انه دارس برا ودكتور عيون والآخرين، انه ركز على المثقفين والمعلوماتية وكذا ودنيا، وجمع كم واحد حواليه وزرهم لاحقا على فكرة كلهم او بعثهم سفراء برا.
1: حتى كان هناك اعضاء سابقين في حزب العمال الثوري من المقربين من
0: مين مثلا؟ ما في غير عماد فوز الشعبي، ما في غيره. مينه؟ في عندك اسم آخر؟ لا
1: يعني
0: أعتقد.
1: أنت ذكرت يعني أنا ليس دوري ذكر الأسماء، أنت اللي ذكرت.
0: صار في تحول عنده، يعني هو ترك حزب العمال عام 82، صار يدرس كمبيوتر بالشبيبة لأنه مهندس كهرباء، بعدين دخل حزب البعث.
1: لكن يعني أنا أقصد لا أتحدث عن أشخاص بعينها، ولكن هي الظاهرة أن يعني يعزز أو يدجج النظام السياسي من ذاته بهؤلاء، يعني هؤلاء المثقفين والمفكرين والمنظرين الذين يبنون له حضوره وتأثيره على المجتمع.
0: ما الحقيقة يعني أبرزهم عماد فوز الشعبي على فكرة، يعني بغض النظر عن الموقف منه يعني أو تحولاته.
1: طيب كيف يعني كيف أنتم في التجمع الوطني الديمقراطي كيف وصلتم إلى ما بعد مرحلة أن يعني خلاص استتب الأمر لبشار الأسد وأصبح رئيسا؟
0: بعد 4 شهور بدأت ظهرت المنتديات مثل ما بتعرف، 5/9 رياض سيف أعلن منتدى رياض سيف للحوار الديمقراطي، بعده ب3 شهور صار منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، وبعدين انتشرت ظاهرة المنتديات في سوريا وبالبيوت وعلني وغير علني، شايف كيف؟ دللت على أنه الشعب السوري كان في عنده جوع كبير للحوار،
1: يعني ما سمي بربيع دمشق.
0: ربيع دمشق نعم. هلا هذا استمر يعني تقريبا حتى شهر لبعد 11 أيلول 2001، بعد ما صارت حادثة أيلول شعر النظام أنه ممكن يضرب ضبرته هلا والعالم مو فاضي، فجمع المنتديات يعني واعتقل 10 بتعرف. طبعا في 2 لأسباب يعني مثلا أبو هشام رياض الطرق مقابلته على الجزيرة أنه لقد مات الدكتاتور، دفعته 1.5 سنة مثلا. الباقي عناصر المنتديات معروفين، رياض سيف وعارف دليلة ومأمون الحمسي وغيره.
1: كيف أمضيتوا هذه الفترة حتى ظهر إعلان دمشق؟ كيف تعاطيتوا مع النظام؟ كانت فترة صعبة وفيها غزو العراق.
0: كان تعليمات الأمن أنه لا تتدخلوا بحدا، بيحضروا كل الندوات، بيكتبوا بيسجلوا، وكانوا منتدبين دائما 5 أو 4 دكاترة من جامعة دمشق وبعثيين أتقال، يعني مثلا أعضاء فروع أو كذا، ودنا يحضروا ويدافعوا عن النظام مقابل محاضرات المعارضة أثناء المنتديات. وحتى بعد منها يعني بتعرف ظل منتدى الأسد استمر لحتى عام 2005، دائما يحضروا هذول. كان أكثر شيء هذا سليم بركات أكثر

0: الحضور يعني، وفي دكتور اسمه إبراهيم زعرور، وفي دكتور اسمه جمال عباس، يعني كذا واحد كانوا يجوا يحضروا كل ندوات المعارضة. هدول الدكاترة بيدافعوا، ما بيكتبوا تقارير، هدول كل الأمن بيكتب، يعني كل واحد شو حكى يعني. هلا بقت هي الحالة، ما يعني ما حاسبوا حدا يعني، بمعنى معنى الحساب يعني، أو استدعوا أو شالوا لا. إذا فينا بقى صرنا تقريبا بال2005 دخلنا بمرحلة إعلان دمشق.
1: نعم.
0: اللي خلق
1: اللي هو متعدد الآباء.
0: طبعا أيوة متعدد الآباء ممكن. يعني مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. شعرت أنه صار في جو دولي يعني ضاغط على النظام، متهم بقتل الحريري أو مشارك بقتل الحريري أو ما شابه، فخلق ظرف موضوعي. ومثل ما بتعرف أنت، أي عمل يحتاج إلى توفر عاملين، الظرف الموضوعي اللي خلقه مقتل الحريري وثورة الشباب بلبنان وميلتس وما ميلتس والعامل الذاتي كان متوفر عند المعارضة السورية، تحتاج إلى تغيير يعني. فصدفة بالمغرب كان في مؤتمر، وكان حاضره ميشيل كيلو وحسين العودات، وحاضره البيانوني. فأنه صار في نقاش أنه ممكن الإخوان ما عندهم مانع يشاركوا إذا المعارضة السورية عملت شي حركة ما ضمن شروطهم، يعني حاط 3-4 شروط أنه قصة فلسطين وقصة فميشيل كيلو جاب هو وحسين جابوا، طبعا راحلين الاثنين، جابوا لقيادة التجمع المشروع أو الاقتراح. قيادة التجمع أخذت المشروع وقالت أنه نحن بنعد وثيقة، يعني ما تركت لهم مسألة إعداد الوثيقة.
1: يعني قيادة التجمع أصبحت الأستاذ حسن عبد العظيم.
0: حسن عبد العظيم، نعم حسن عبد العظيم، وقيادة التجمع هو ناطق باسم التجمع. فأعدوا الوثيقة بعد شي شهر تقريبا، يعني صارت جاهزة الوثيقة، شهر شهر ونص، نوقشت واعتمدت وصادق عليها ميشيل كيلو كونه يعني كثير مهم رأيه، هو صاحب الفكرة اللي جابها يعني. وكلف ثلاثة من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية على تعميمها والقبول فيها يعني.
1: نعم.
0: أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: نعم.
0: فصرنا نلتقي بالشخصيات وبالعالم والأحزاب. الأحزاب الكردية 9 أحزاب 10 أحزاب وافقت على الانضمام. المنظمة الأسورية رفضت بالأول، اشترطت النص الصريح على العلمانية بدال كلمة دولة مدنية، لكن بعد يومين ثلاثة تراجعت وقبلت. القوميين السوريين اشترطوا النص الصريح على العلمانية ونص استعادة الجولان بكافة القوى بكافة الوسائل الممكنة. طبعا ما جرت الموافقة، وبالتالي القوميين السوريين أصبحوا خارج إعلان دمشق. طبعا كان مفتوح أمام الهيئات وأمام الأفراد كمان يعني، ووقعوا على الوثيقة الأساسية غير الأحزاب الوافقة 10 شخصيات مستقلة، يعني منهم رياض سيف، منهم هيثم المالح، منهم فداء حوراني، منهم يعني 10 أشخاص مستقلين وقعوا على الوثيقة من كل سوريا، سمير نشار كمان. وأعلن ب5/11 طبعا إجي الأمن حاصر غرفة الإعلام وصادر الكاميرات وصادر الكذا، كان في 3 كلمات ألقى حسن عبد العظيم وألقى جورج صبرا، ولما أجا دوري أنا أخذوا هذا بس ما اعتقلوا حدا يعني. هلا هون الفكرة إنه الأمن لما طلع وأعلن إعلان دمشق وبلشت الناس يعني تنضم له كأفراد وك طبعا انضم له الإخوان لحظة الإعلان، وقت إن كانوا عم يعلنوا الإعلان عنه بمكتب حسن عبد العظيم، الإخوان أعلنوا من دمشق إنه هن موافقين وهن جزء من الإعلان. وحركة العدالة والبناء تبعت أنس العبدي هدول، وحزب العمل كان عم يعترض إنه ما حدا شاوره وما حدا كذا، بعدين إجا كمان انضم إلى وانطلقت هذا. هون بقى موقف السلطة، أنا برأيي كان في نقاش إنه أيهما أفضل، نقمعه في المهد ولا نحاول نلعب فيه من جوا ونداوره.
1: شكرا جزيلا على الخيارين. تسمح لي بس ناخذهم بعد الفاصل.

0: لأنه شيق جدا مناقشتك في الخيار الآخر أو نعبث في إعلان دمشق من داخله.
1: ما في مشكلة.
0: فاصل ونعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ سليمان الشمر في شهادته للتاريخ.
2: الطابع الأول اللي بيجي عليه خلاص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدروا لعند أمي. قام قال له الدكتور اللي جاي قال له أنا هلأ حروح لعند أمك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايا لسه هدلون كلهم بدي خليوني يفطسوا. ما نعرف وش حدا منهم، أكبر قدر نعرف الشرطي من بوطه. انت وعامل هاي الوضعية هيك
3: وهيك راكد هيك دكتور كل
2: هون قاسينا كتير، وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

0: المعارضة السورية بدون المثال الذي ذكرته قبل الفاصل حول طريقة تعامل أو تفسيرك لطريقة تعامل النظام آنذاك مع إعلان دمشق، هي متهمة بأنها تتبادل الاتهامات والظنون والشكوك بحق بعضها البعض. أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله، ما معنى هذا الكلام؟
1: هلا لأنه بعد ما أعلن الإعلان انطلق واكتملت الصورة شكلت قيادة أمانة عامة مؤقتة.
0: نعم.
1: فالأمن استدعى فؤاد نصيف، استدعى 5 من 14، يعني حسن عبد العظيم، جورج صبرا، فداء الحوراني، نواف البشير، أنا. الاستدعاء كان ركز أنه ليش أنتوا تحالفتوا مع الإخوان؟ وليش تحالفتوا مع الأكراد الانفصاليين؟ دول نقطتين. ونقطة أنه ليش عم تتظاهروا بالشوارع؟ لأنه شفت صار في مظاهرات يعني أمام القصر العدلي وغيره وغيراته يعني. وكانوا يعني في منتهى اللطف أنه يعني هيك عم ياخذوا ويعطي وبتحمل. فؤاد نصيف تحمل يعني، أنا عم بحكي عن تجربتي. هلا كل واحد حكى شو صار معه، بس أنا اللي صار معي، فأنا قلت له نحن إذا صار إنه نطلع مظاهرات بدنا نطلع مظاهرات، إذا ما حسنا نطلع، بمعنى إنه في إذا عنا جماهير تطلع راح نطلع، ما عنا جماهير تطلع ما راح تطلع، ما في داعي لحتى نعطي كلام فيه وعود يعني.
0: نعم.
1: الشغلة الثانية، الإخوان المسلمين هن طلبوا الانضمام، نحن ما فينا نرد، وأصدروا وثيقتين بال 2002 وال 2004 يقولون بنبذ العنف والتعددية والانتخابات وإلى آخره يعني. فنحن ليش لحتى نكون باطنيين سلفا هيك حرفيا قلت له أنا يعني. لا نشوف بالتجربة، إذا ثبتوا على الوثيقتين اللي حكوهم فلا بأس، كويس لصالح سوريا يعني، هني لازم يكونوا جزء من الحراك السوري، حق طبيعي لهم هذا. ما كانوا هيك أنا ما راح أصير إخوان مسلمين، ممكن نكون أنا وياك بخندق واحد هيك، عطى ابتسامة ضعيفة طبعا يعني. بالنسبة للأكراد ما بعرف، هذا الاتهام أنه انفصاليين وغير انفصاليين نحن ما شايفين هيك يعني، وجماعة عم بيشاركوا، وعلى كل حال خلي التجربة هي تبين مفرداتها يعني. طلعت وتاني نهار بعت لي ضابط على البيت أنه ساتك على كلامك امبارح، قلت له ساتني على كلامي. نعم. استنتاج مني هيك أنه ليش ما اعتقلوا وليش تعاملوا مع الخمسة اللي جابوهم بهي الطريقة، أنه معناته كان في نقاش أنه إذا قمعناهم ممكن يقوى أكثر أو ممكن يصير ردة فعل عالمي، الظرف الخارجي ليس صالح النظام تلك اللحظة، أنه إذا ممكن نلاقي ناس جوا تخرب فيه أو كذا أو نتركه لمشاكله الداخلية يعني، ممكن استنتاج مني أنا يعني. هلا مش الإعلان، المشكلة إنه صار بعد منه فترة بشهر 5 إعلان دمشق بيروت.
0: نعم.
1: وإعلان دمشق بيروت يعني ما بعرف كيف ليش صار يعني، هل هو يعني ما كان رغم إنه كويس فيما يخص لبنان، لكن كان ممكن الإشارة إنه من ضمن إعلان دمشق ينشار للنقاط

0: اللي بدنا اياها من اللبنانيه يعني، شايف كيف؟ اللي هي هذا المجلس اللي لغوه، مجلس التعاون السوري
1: المجلس الاعلى
0: الاعلى، ايوه. فصارت حمله اعتقالات، اخذوا 10 انا منهم يعني، اعتقلون 4، عملوا تسويات وطلعوا بعد شهر، وبقينا 6 قيد المحاكمه.
1: شو يعني عملوا تسويات؟ يعني ماذا تقصد
0: بي؟ عملوا تسوية منهم محمود مرعي هذا اللي ترشح لرئاسة الجمهورية، قال انه انا ما وقعت، انور البني هو وقع عني امام قاضي البداية اللي عرضونا عليه.
1: انت بقيت في الاعتقال؟
0: ايه طبعا.
1: تعرضت لتعذيب او اساءة؟
0: بال2006 ما في تعذيب، انا انضربت كفين على خطأ، مو ما في، ما ضربوني ولا حدا بال2006، هيك كانت التعليمات يعني. بس أنا سألني مين أمين عام لحزب العمال، قلت له ما في أمين عام، في مكتب سياسي. قال فلان عبد الحفيظ الحافظ، قلت له لا، عضو مكتب سياسي. فحمل تليفون اتصل، ما بعرف مين اتصل، جاوبوا قالوا له لا، عبد الحفيظ الحافظ. فأجا ضربني كفين إنه عم تكذب علي، أما البقية لا ما انضربوا. ورحنا على عدرا يعني، على عدرا وزعونا على مهاجع الجنائيين، بتعرف يعني. هلا هني أسرعوا بمحاكمة أنور البني 5 سنوات، نحن عطونا إخلاء سبيل تحت محاكمة 3 ما عدا ميشيل، 4 ما عدا ميشيل. لما ماتت أمه لميشيل القاضي عطته إخلاء سبيل مشان يحضر دفن، القصر ما وافق، كيف بدهم يحلوا بعد ما صار إعلان على التلفزيونات؟ فقرروا جيبنا وفتح المحاكمة من جديد. أنا ما التحقت. محمود عيسى لقطوه جابوه، وحبيب إبراهيم في شاب كردي طلع هرب على السويد وما زال موجود بالسويد منهم، وواحد ما استدعوا، ما جابوه يعني، وما زال ملفه موجود إنه يعني طبعا قبل السقوط يعني.
1: بعد هاي المرحلة واصلت
0: لا هلا هون أنا لما ما أجيت حكموني غيابياً 10 سنين، حكمت غيابياً، فاضطريت أترك بيتي وسكنت بمنطقة أخرى.
1: تخفيت
0: لعام 2012 مسكت بقصة مساعدة الثورة وتمويل وما تمويل.
1: وأنت بقيت متخفي تماماً حتى يعني عند اندلاع الثورة السورية؟
0: طبعاً، بس يعني أنا ما فوت على دوائر حكومية، ما أقبض، ما كذا يعني، ما صار معي ولا مشكلة حتى انضرب في شيء.
1: والحياة العامة يعني كيف إنسان يعيش متخفي في بلده؟
0: يعني
1: في
0: متخفي
1: في وضح النهار،
0: هي عايشناها بالأيام الأولى، عانيت منها أنا بالأيام الأولى، أنه متخفي، أنه مفروض ما حدا يعرف وين. لكن الحقيقة أني أصدروا حكم وبلغوا الشرطة، الشرطة هي بتلقطك. إمتى بتلقطك؟ لما بيصير معك حادث، صارت مشكلة
1: أو أحد يبلغ عنك،
0: أو حدا يبلغ أنه هذا، أنا ما حدا بلغ عني وما صار معي أي حادث نهائي. لا ل2012 اعتقلت لسبب آخر.
1: لنصل إلى هذا الاعتقال، لكن بالنهاية يعني كل نضالكم مع التقدير والاحترام لم يحدث هذا التغيير المنشود. لكن شباب يحملوا الورود في ويعملون على الكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي تمكنوا من خلق ثورة ضمن سياق الربيع العربي الكبير الذي انطلق، وكانت سوريا إحدى أهم محطاته.
0: صحيح، واحدة من محطات الهامة، لكن يعني لا تقاس الأمور بهذه الطريقة أنا برأيي، يعني في ظلم للمعارضة.
1: هذا يعني سؤال يعني ليس استنتاج
0: يعني. يعني مثلا ربيع دمشق ألم يؤسس لإعلان دمشق؟ إعلان دمشق ألم يؤسس نضالات الثورة؟ والناس عشرات آلاف العالم انسجنت 15 سنة و20 سنة، يعني لي أصدقاء مسجونين 29 سنة،
1: أكثر من 20 عام،
0: شايف كيف؟ يعني رياض ترك 20 سنة مثلا،
1: وهذا ما أسأل عنه النمط النضالي،
0: يعني بقصد عمل متكامل، لكن نمط الشغل،
1: نعم
0: نمط الشغل يعني. نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات. بال2011 لما انفجر يعني أمام ثورة، يمكن بعتقد سوريا لأول مرة في التاريخ، شو بدك بعلاق ثورة آزار وثورة ما بعرف مين؟ الثورة الحقيقية هي ثورة عام 2011، لما كل أو يعني 80% من الشعب السوري نزل على الشوارع اختيارية، هذا بالمشاهد العياني يعني، كبار صغار لك، حتى الشعب الحزبية صارت تنزل يعني بالرستان شعبة

0: حزب نصبت خيمة وأعلنت انسحاب جماعي، فأجوا قوسوا على الناس الحاضرة بالخيمة، يعني نمط مختلف. اثنين، يعني كان عم تجرى دورات لشباب المجتمع المدني، لا مثلا طلع هدول كيف بيرفعوا التصوير المشاهد كيف بينزلوها على اليوتيوب.
1: مين أجرى؟ ما كانت تجرى دورات ولا
0: لا في دورات بمصر وفي بلبنان وفي
1: لا هذه هي رواية شوف
0: لا لا ما أنا بعرف أنا جزء من الحالة.
1: نعم
0: صحيح أنا ما رحت بس بعرف ناس كانت تروح تحضر عن النضال السلمي،
1: لكن ليس ضمن يعني سياق نظرية المؤامرة يعني.
0: لا هلا مو شرط يكون ضمن سياق تحضير لثورة، لا ما هيك عم بحكي، لكن التدريب على النضال السلمي هذا يعني طبيعي. عشرات الندوات صارت بمصر،
1: نعم.
0: ببيروت، ببخارست صارت، كان ومناطق أخرى كمان، يعني في كتير ناس راحت حضرت ورجعت يعني. فالشباب حسنوا فعلا يديروا المرحلة الأولى إعلاميا، وهي مسألة كاملة توثيق والشهادة والإشار. شايف بالمرحلة ما قبل 11 يعني ما كان في ضرورة لهي القصة، وما كانت يعني جسم السياسي قلت لك من شوي.
1: طيب هل أصبت بصدمة أنت وجيلك ورفاقك المناضلين اللي أنتوا يعني خضت معهم حوارات، وهذا أمر يعني أعتقد كان غني بالنسبة لك يعني من أجل إعلان دمشق، هل أصابتكم صدمة بأن تروا يعني الشعب السوري ينتفض بهذا الشكل؟
0: ليش بده يصيبنا صدمة؟ أين الصدمة؟
1: لأنه أنتم مؤمنين أنه المجتمعات مفوتة حسب نظرية ياسين الحافظ، مجتمعات ميؤوس منها.
0: مفوتة بالمعنى التاريخي، بس مو مفوتة إذا حانت اللحظة تطلق ثورتها، أو ليش يعني كان الوضع بسوريا تمام التمام يعني مثلا ما في مليون سبب يدفع للثورة، لكن ظرف الموضوعي ما كان متوفر. صار ثورة تونس، ثورة مصر، ليبيا انتقلت لهون ضمن تسلسل معين يعني. فلا ليش طبعا ما حد ادعى من الأحزاب انه نحن اطلقنا الثورة، وصار في نقاش بفترتها انه شو الموقف من الثورة، انه بنمشي معاها. وصار مثلا اعلان دمشق مثلا بيان انه كل واحد يشارك في المنطقة اللي هو فيها حسب قدرته وشكل الفعاليات اللي عم تقوم فيها، يعني يتظاهر يتظاهر. يعني حتى ابو هشام قال شو بتكون رياض الطرق، انه بنزل انا اتظاهر مع العالم؟ قلنا له لا، وين انت الهوا بيطيرك، وين بدك تروح تتظاهر يعني انت؟ هاي شغل شباب وشغل مو شغل كبار يعني.
1: ولكن هنا تفارقتم انتم كاعلان دمشق مع التجمع الوطني الديمقراطي في الرؤية حول كيفية
0: مع الاتحاد الاشتراكي، مو مع
1: يعني رئيس التجمع حسن عبد العظيم
0: وحزب العمل فاتح جامع.
1: نعم
0: هلا نتيجة الانتخابات لما عقد المجلس الوطني الأول لإعلان دمشق بال 2007 شهر 1 2007 الحقيقة الاتحاد الاشتراكي طرح أنه بده إحدى القيادتين، يعني يا أما رئاسة المجلس الوطني يا أما رئاسة الأمانة العامة، وبعدين يطلع مين ما بده. لم يتم الموافقة على
1: يعني كان في جذور لهذا التفارق الذي ظهر.
0: طبعا طبعا ثلاث مرات حاولوا ينسحبوا من هذا ويرجعوا رياض سيف.
1: لماذا تم اعتقالك بال 2012؟
0: بال 2012 تم اعتقالي بتهمة تقرير، يعني ما نصبوا لي كمين اني عم مول بهي بعد شو اسمه بعد قدسية الهامي
1: الهامي
0: منطقة الهامي، انه أعطيتهم 50,000 مشان يشتروا لابتوب فاللي أخذ 50,000 حطه بجيبته وراح رفع تقرير أو كان على تواصل مع الأمن فاعتقلوني. المهم مشت، ما أحس أن نسبت عليه لأنه أجدى هو يعني.
1: ما دامت فترة الاعتقال؟
0: لا دامت شهر شهر مع التعذيب طبعا يعني بس لما خلص انه انتهى انه ما في انا ما اعطيت مصاري.
1: يعني تعرف لما بنحكي عن كلمة تعذيب الان بعد مرور هذه السنوات وبعد انتصار الثورة السورية وبعد تكشف جرائم نظام الأسد وظهور الصور وقيصر وغير ذلك، يعني تخيلها بحق الشباب نعم تعذيب، لكن يعني لا يمكن تخيل كيف يمكن المحقق ان يعذب رجل يعني قدير، رجل خمسيني، رجل ستيني بهذا الشكل، يعني أمر يفوق
0: أخي. هذا كيف بنى حافظ الأسد؟ بدك ترجع للسؤال الأساسي، نظامه الأمني. أنه أول شيء هو مقدس، هو ابن الشعب،

0: وكل من لا يقبل بهي المقولة هو يعني يستحق الموت.
1: تكفير.
0: تكفير، يستحق الموت أيا كان، حتى لو أمه، يعني ما في مشكلة. اثنين، يعني اللي ما بينفذ بيروح، يعني عنصر أمن تردد أو تعاطف مع سجين بيتقوس بيروح أو بينسجن، أو يعني ما في مزح بهي النقطة. ويقال إنه قد كانوا يجيبوا له فيديوهات تعذيب للإخوان المسلمين بتدمر، إنه مشان يفرجوا عليها
1: لمين؟
0: لحافظ الأسد، يقول لهم يعني ليش هيك رخوين أنتم كتير، يعني ما تجيبوا، بده أكثر من هيك، يعني رغم إنه تعذيب لا يقل عن اللي حصل بعد 2011 من حيث القسوة. يعني
1: طبق عليك أشكال بالتعذيب؟
0: لا أنا بس ضرب ولكم وإهانات، يعني ضرب كبل، يعني ما تعذيب التقليدي اللي يأكلوها مثلا حزب العمل أو الإخوان الكرسي الألماني أو هذا، ما لا ما تعرضت.
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: اسمح لي نكمل بعد الفاصل.
0: إيش علي؟
1: فاصل أعزائي المشاهدين، ثم بعده نواصل شهادة الأستاذ سليمان الشمر للتاريخ.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: خرجت من الاعتقال في العام 2012 بعد أن حكم عليك
1: سنة
0: نعم. سجن
1: سنة سجن نعم. بعدرة
0: قضيتها
1: قضيتها طبعا إيه، بس كانت الظروف تغيرت يعني. أنا لو قبل مثلا نائبة القاضي كانت كتير مصرة أنه أنا لازم على الأقل أخذ 3.5 مثل ميشيل كيلو محمود عيسى نفس الملف يعني، عرفت كيف؟ لأنه أنا عادوا محاكمتي
0: المحاكمة القديمة
1: لأنه أنا تبرأت من أي الجديدة
0: من تهمة اللابتوب
1: بتهمة التمويل أو كذا، تبرأت منها، رجعوا حاكموني على القديم يعني. بس كان تغير الجو، القضاة ما نون معسي.
0: طيب لماذا لم تغادر سوريا آنذاك كما غادر كثير من رفاقك والمعارضين السوريين وذهبوا للعمل والنضال خارج البلاد أيضا ضمن مؤسسات المعارضة و
1: يعني هلا أنا مبدأي بهالموضوع يعني، كل من لم تكن حياته مهددة تماما ما في مبرر يطلع بناض الجوع. ونحن حاولنا نستمر بالإعلان يعني بعد ما طلعت العالم كله يعني، استمرينا بالإعلان جوا كم واحد يعني، فما كان فكري. بعدين أبوي كان زلم كبير، عندي خوات تنتين، بنتي برا، فأني ما فكرت بطلع لا. بس المبدأ العام يعني أنه أنا كنت برر للمطلوب للعسكري يطلع ما يخدم عسكريا، وللي حياته مهددة، والباقي رأي شخصي هو حر يعني. أنا ما
0: لكن أنتم كان لديكم
1: ما أدنت حدا يطلع.
0: عفوا كان لديكم ممثلين لإعلان دمشق في مؤسسات المعارضة في المجلس الوطني ومن ثم بالإئتلاف.
1: أنا عضو مجلس وطني سري، بس كنا 20 واحد من الداخل سريين.
0: طيب ما جدوى أو ما هي يعني آثار العمل آنذاك لإعلان دمشق داخل الساحة السورية؟ كيف كانت تتجلى يعني بأي نشاطات؟
1: يعني حقق نقلة في حياة السياسة أو في مسيرة السياسة السورية في السنة الأولى يعني. الناس انبهرت، الناس يعني صارت تعول عليه يعني. أحدهم قال لقد انطرق قطار التغيير، ما عاد يوقف. اعتقالات إعلان دمشق بيروت، وساركوزي لما فتح عنه الغطاء وصار يروح ويجي يعني، صارت الناس شوي شوي يعني رهانة أنه التغيير قريب لم يعد قائما.
0: لنا أعني بعد الثورة، بعد خروجك من الاعتقال، قلت وصلنا العمل إعلان دمشق في الساحة السورية
1: وما زلنا
0: يعني كيف؟
1: وصلنا بلقاءاتنا ببيان بكذا، بس مو أكثر من هيك.

0: هيك يعني. والناس اللي طبعا بعد ما انتهى التظاهر وتحولت للعسكرة، نحن ما عندنا شغل يعني بالعسكرة، ما لنا حملة سلاح
1: يعني. ولكنكم يعني، وهذا سؤال أعتقد يدور في ذهن المشاهدات والمشاهدين الآن، يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: كل ثورة حتى تنجح يجب أن تطلقها حركة سياسية،
1: ثم تنكفئ؟ ثم تنكفئ؟
0: لا بالعكس، يعني أي يعني كان يعني أحد أسباب إطالة أمد الثورة غير التدخلات الدولية وموقف أوباما من يعني عدم حسم الصراع عسكريا، يعني هذا الإشكال كان أنه يعني الجسم السياسي بوادي والجسم العسكري بوادي وما كانوا يلتقوا نهائي، فهي كان أكبر مقاتل الثورة كانت.
1: ما هي كانت يعني آنذاك الحلول في من وجهة نظرك، يعني كيف كانت ممكن تحل هذه المعادلة، تلاقي ما
0: كان
1: بين
0: كان مفترض
1: المقاتلين الفدائيين المجاهدين إلى آخره بمسمياتهم وعقائدهم، وأيضا السياسيين العلمانيين الليبراليين؟
0: مشكلة الثورة السورية أنه لم تقودها حركة سياسية تتحكم بمسارها، أنه اليوم سلمي بكرة عسكري، اليوم تفاوض، اليوم تراجع، اليوم تقدم، هذا الشيء ما حصل. فما حصل صارت عفوية أو صارت انفجار عفوي، بمعنى ما الجناح السياسي بقي عم يشتغل، شكلوا المجلس الوطني، طلعت الناس تقول المجلس الوطني يمثلني، بعد كم شهر طلعت الناس تقول الائتلاف يمثلني، بعد يعني لأنه الرأس أو مركز القيادة والتحكم مفقود بغض النظر عن الادعاء. العالم بعض دول العالم حاولت تساعد لما اعترف 125 دولة بالمجلس الوطني باجتماع تونس، هذا أمر مو قليل كان مفترض ينبنى عليه، لكن ما انبنى عليه بصراحة. يعني بقي الحركة لهدول العساكر أو العسكر الفصائل العسكرية، في مرحلة كان هناك 400 مجموعة مسلحة في مرحلة من المراحل، فنحن ما اخترنا، النظام هو فرض العسكرة على الشعب السوري، ولما دول الصراع يعني دخل إيران، دخل الميليشيات العراقية، دخل حزب الله، دخل، فهو فرض العسكرة على الثورة السورية، لكن عسكرة كانت غير منظمة، يعني فصائل كل واحد بيشتغل حسب
1: يعني. لا تزعل يعني، أنا فقط يعني
0: لا مو زعل، اللي نحن أسمعها عم نحط بس نحط الأمور في سياقها.
1: لا تزعل من السؤال التالي.
0: ما ليش لا تفضل لا من الأول لا من
1: الثاني. لولا هذا النوع من الصراع، تقول فرض النظام العسكرة فظهرت فصائل 400 أو أكثر قاومته، بس ولكن لو استمرت الأوضاع على طريقتكم في النضال القديمة كان استمرنا يعني في إصدار بيانات والاجتماعات والتخفي، ويعني هذا طريق مسدود يعني. لذلك طلبت منك ما تزعل من السؤال.
0: لا مو مسألة زعل ورضا، مسألة تقرار حسب الواقع، تطورات الواقع. يعني الشباب اللي انطلقت بثورة 2011 قتل القسم الأكبر منهم في السجون أو هرب القسم الباقي، ففقدت هي يعني سكر أغلق باب السلمية، ما عاد في مجال للتظاهر. يعني واحد عم يقوسك شو بتعمل له؟ يا بدك تحمل بارودي، بس مو كل الناس بتحمل بارودي، مو كل الناس مستعدة لتنقتل، مو كل الناس عندها أطفال، ناس يعني هي مسألة معقدة في المجتمعات. لكن في جسم كبير بدأ من الجيش ينشقوا ومن شباب المناطق المدمرة اللي عم تنضرب ينضموا لهي الفصائل، فصرنا أمام ما يسمى الجيش الحر. مو ما هو الجيش الحر، هو كان نواة كل الشغل وهو اللي يعود له ثبات الثورة في سنوات الأولى. طيب بعدين مفترض هاي الفصائل كان الشكل الطبيعي أنه تنضوي تحت جسم سياسي، راحوا صحيح صاروا بالائتلاف
1: لهم ممثلين
0: سوا، بس يعني العساكر لحال والسياسيين لحال، ما حدا بيعترف بقيادة الثاني. ومن هون أنا هذا اللي قصدته أنه كان أحد مقاتل أو سبب إطالة الصراع مع عوامل أخرى طبعا.
1: هل كنت تتوقع أن يسقط نظام الأسد فجأة بالشكل الذي سقط في خلال 11
0: يعني يوم؟ أنه كان محكوم بالسقوط عاجلا أو آجلا، يعني هلأ لولا تدخل الإيرانيين مثلا يعني كان بال 2013 تعرض للسقوط، عام 2015 كان ساقط، يعني وصلت الناس قطع جسر الشهود، تدخل الروسي

0: يعني
1: ثبت النظام على الأرض. عدا أنه يعني اللي عم يدير العملية الأمريكان الغرفتي الموك والموك يعني هن كانوا عم يقننوا الصراع. تتقدم المعارضة يلجون السلاح عنا، تتراجع المعارضة بمدوها، يعني كانت عملية إدارة. عملية طوفان الأقصى أنا برأيي هي فتحت باب إعادة إغلاق ملفات الشرق الأوسط المتفجرة وإعادة ترتيب النفوذ في الشرق الأوسط.
0: يعني أنتم بالنهاية يعني حصدنا يعني آسف لأني أنا في موقع طارح الأسئلة فقط الآن، يعني حصدتم ثمرة دماء شهداء غزة ويتوقع يعني أن تحافظ سوريا والسوريين على هذه المبادئ.
1: كيف حصدنا يعني كيف حصلنا حصدنا؟ يعني
0: حضرتك قلت أنه
1: واحد من
0: طوفان الأقصى
1: واحد من
0: تسبب
1: طوفان الأقصى،
0: طوفان الأقصى ترجمته 60,000 شهيد،
1: يعني دعت العالم لإغلاق الملفات المفتوحة. في عنا 4-5 ملفات مفتوحة في المنطقة يجب أن تغلق، منها الملف السوري أغلقت بالتسلسل، ملف حزب الله أغلق، فتح بعض الملف السوري أغلق، وهلم جرا. مو حصدنا نحن، الفلسطينيين دفعوا 70,000 قتيل و100,000 معاق
0: مئات الآلاف
1: عدا المعاناة والتهجير يعني ما زال نحن إذا في وارد تقييم.
0: يعني ما قصدته أنه السورية يجب أن تتحمل مسؤولية هذا المشهد، يعني أنها فعلا كان هناك ثمن للتغيير الذي حصل فيها وأن هناك تضحيات قدمت، يعني لا يجب أن تدير ظهرها
1: في مليون قتيل شهيد بين مباشر وغير مباشر، يعني فوق 500,000 مباشر. في عندك الناس اللي ماتت من الجوع والحصار، في عندك الناس بالمخيمات، الناس اللي ماتت بالبحار، الناس تشردت 7-8 ملايين مشردين، 7-8 ملايين نازحين جوا. الثمن اللي اندفع مو قليل، ما في شعب بالعالم دفع هيك ثمن ببيال وبل زمن المديد يعني. فيعني بيستحق انه ينختم هذا الصراع بعدين يعني.
0: ختم هذا الصراع،
1: ختم طبعا،
0: وبدأ البعض صراعا جديدا الآن مع الحالة الجديدة التي شكلت في سوريا. اسمح لي ناخذ فاصل أخير لهذه الحلقة ونعود لمناقشة الآن والمستقبل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ سليمان الشمر في شهادته للتاريخ.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: انتصرت الثورة وسقط نظام بشار الأسد، وأخذ البعض يشعر بأن شمس المعارضة السورية التقليدية بدأت تغرب كما يحل الغروب الآن على قاعة العرش هذه. لذلك اتخذ مواقف ربما عدائية رافضة متحفظة تجاه الإدارة السورية الجديدة أو الذين وصلوا إلى الحكم. كيف ترى هذا؟
1: يعني هو أول بداية أنه المعارضة بأساليب التقليدية ما عاد تمشي، هي مفترض تقتنع فيها المعارضة أو اللي عم يشتغلوا بالمعارضة. يجب التفكير بنمط جديد من العمل السياسي، لا يركز على الحجم والأعداد. يعني الحزب الجماهيري لم يعد بحاجة بسوريا، ما لنا بحاجة أحزاب جماهيرية، نحن بحاجة أحزاب تطرح برنامج محدد صغير لتوصل وتمارس العمل الديمقراطي بشكل صحيح. هذا جانب. أما أنه ليش أخذوا موقف من السلطة الجديدة، ما بعرف حجم اللي أخذوا أولا، ثانيا يعني في ممارسات بصراحة يعني عند السلطة

0: جديدة يعني دفعت البعض للتوجس، أو مثلاً
1: مثل ماذا؟
0: مثل مثلاً الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني. كل هذا الناس يعني مطروح الحوار الوطني مؤتمر من عام 2000، إنه دول كل الدول اللي خرجت من صراعات فتحت حوار وطني مشان تأسس عقد اجتماعي جديد تبني عليه دستور جديد، إنه هذا مفتوح وهذا بيضم كل فعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مفترض بالبلد. هون اللي حصل غير هيك. أول شيء يعني هيك على السريع تم، اثنين ركز على الوجهات التقليدية أكثر ما يركز، يعني لحد الآن ما اجتمعوا ولا بسياسي سوري بالداخل، في سياسيين من الخارج يجوا اجتمعوا فيه.
1: يعني هو لا وجود للحياة السياسية لأنه
0: قام لا لا لا هذا مو برر موجود. الناس كيف لك الناس كانت عم تشتغل؟ ماتت الناس؟ ما ماتت. اثنين مثلا خذ كمان عقدوا مؤتمر الحوار الوطني لمدة 7-8 ساعات وشكلوا لجان، واللجان ما اشتغلت، يعني إذا عمليا ما صار حوار وطني وكأنه للخارج. لاجينا على قصة الإعلان الدستوري كمان على السريع تشكل وأعلن الإعلان الدستوري وفترة انتقالية 5 سنوات، كل الفترات الانتقالية في العالم 2 18 شهر أو 2 على كثير. على كل حال مهم المشكلة لم يكن هناك من هو مستعد لمنافسة هذا النظام على الموقع، ما في حدا مستعد يعني، وما حدا مفكر بالموضوع، يعني مفكرين أنه كيف ممكن نبني نظام مدني ديمقراطي. هذا الناس اللي عم تطالب فيه يعني. هلا في غموض عند السلطة، ما بتقول ماذا تريد أن تبني، هي نقطة يعني النقطة الأساسية اللي عم تخلي في تشويش وضعف ثقة ما بين السلطة والناس اللي بيشتغلوا بالسياسة. طبعا هلا السلطة لها جمهور، يعني واضح إنه في ناس كتير واسعة، يعني من منطلق أنه يجب ألا تعود السلطة للأقليات، وأنا برأيي هذا خطأ، هي لن تعود للأقليات، انتهت. يعني العلويين ما عدلهم نجرين يرجعوا على السلطة، ولا في مناخ دولي يرجعون، لا هني ولا غيرهم ولا أقليمي. فيعني هذا متوهم، أنا برأيي هذا الشعور من هون لهذا السبب الغموض، ويعني والتركيز على فئة معينة. والسلطة عم تعترف، ما بتقول يعني مثلا الرئيس مرتين قال يتهموننا بأننا نعتمد اللون الواحد وهذا صحيح بسبب عامل الثقة، ومرة ثانية قال هؤلاء الذين يعملون معي اختبرتهم 5 سنوات أو 8 سنوات في إدلب ولي ثقة بهم، بينما حتى أتعامل مع ناس آخرين يحتاج إلى زمن. يعني واضح أنه يعني
1: إضافة إلى الأحداث يعني التي يعني وقعت في الساحل وفي السويدة.
0: ما اختلفنا، بدي أقول أنه سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد، عم يديروا النقاش مع الخارج بشكل جيد، ممكن يديروا النقاش مع الداخل بشكل جيد. لماذا؟ مدى يعني القدرة موجودة، لكن النية على ما يبدو غير موجودة. هون مصدر الخلل اللي عم يصير يعني، شايف كيف؟ طبعا صارت أحداث الساحل يعني فلول، أوكي قامت هجمت على الكلية البحرية انتهت خلال 48 ساعة يعني. طيب نقطة الخلل كان الفزعات، ليش الفزعات؟ يعني إذا عنا جيش 200,000 حسب تصريحات شو اسمه، عنا قوة أمن داخلي أكثر منا، ليش الفزعات؟ ما في داعي للفزعات يعني، الفزعات لأنه بتخلق مشكلة اجتماعية وناس محقونة، ناس مقتولة أهلها، ناس مقتولة أولادها، ناس تدمرت بيوتها وتهجرت سنوات طويلة، إذا فلتوا يعني بغرائزه هي اللي بدها تتصرف، بينما الدولة تستطيع ضبط الأمر. هذا الموضوع خطأ ما لازم كان يصير، رجع تكرر بالسويدة رغم أنه المشكلة مختلفة، هنا كمان ما كان لازم يصير الفزعات تحديدا.
1: كان وصلت الأمور بالسويدة إلى الاستنجاد بالإسرائيلي و...
0: نعم صارت بعدين
1: وقصف دمشق
0: صارت وغير مبررة،
1: مطالبة بالانفصال،
0: ما حد عم يبرر لا المطالبة بالانفصال ولا يعني. أنا أحد الناس مع دولة مركزية
1: مع دولة مركزية،
0: أنا مع دولة مركزية، مع لا مركزية إدارية موسعة. معلش المحافظة تنتخب محافظة، يكون وين المشكلة يعني؟ ما كان في قانون يتطور قانون الإدارة المحلية بحيث يصير في، أما ماني معلم مين مع الانفصال، ليش هلا قسم كبير من أهل السويدة رغم اللي حصل ما نون لا مع استنجاد بإسرائيل ولا نون مع الانفصال عن دمشق يعني. وشايفين هلا بلشت يعني الهجري وقت بشهر تموز غير الهجري بشهر 10، وأنا بكرة بشهر 1 القادم بجوز ما يلتقى حوالي 10% من السويداء مؤيدين له، اللي هن لهم مصلحة باستمرار الوضع القائم.
1: شايف كيف يعني؟ أستاذ سليمان،
0: يعني أنت في موقع المسؤولية اللي بدي يقوله، مسؤوليتك أنه كيف تجذب العالم، ما تبعدها يعني، أنت تقدم ولو أحسابك يعني أحيانا. شايف كيف؟
1: نعم،
0: هي الفكرة،
1: هذا ما أردت السؤال عنه. أستاذ سليمان، يعني أنتم الذين عملتم في المعارضة بشكل تنظيمي سنوات عقود طويلة، لا زلتم تنتظرون أن يعني تكون مبادرة من السلطة، من الذي في الحكم، سواء كان دكتاتورا أو سلطة جديدة، أو إذا لم تأتي هذه المبادرة فما الذي ستفعلونه؟ كيف تنظر أنت إلى مستقبل العمل السياسي السوري المعارض وغير المعارض؟
0: هلا في بالمعارضة يعني أصوات، يعني بدي أقول مرتفعة زيادة، إنه إذا ما بدنا نعقدوا مؤتمر وطني نحن بنعقد برا، بس حقه فرنكين هذا يعني. يعني عقد مؤتمر وطني لا تشارك فيه السلطة ما له قيمة، مثله مثل أي بيان لحزب سياسي بينتهي بعد 4-5 ساعات.
1: قد تشارك يعني لو عقدت القوى الاجتماعية مؤتمر،
0: بدك موافقة السلطة مبدأ أنه هي تكون جزء وتلتزم باللي بده يطلع نتيجة، ولا إذا ما التزمت شو الفائدة؟ يعني شو له قيمة؟ بس أنه أرضينا حالنا أنه عقدنا مؤتمر، يعني ما أنا برأيي غير عملي. وأنا في أصوات باكرا كانت عم تطرح ولا عم ترتفع أكثر. أنا من البداية من شهر شباط نصحت اللي بيشتغلوا بالسياسة أنه لا تفكروا بأي الطريق، لأنه ماله جدوى. يجب السلطة أن تدعو له وتشاركه ويكون مفتوح وتشارك أكبر قسم من الفعاليات السياسية والثقافية والاقتصادية الموجودة بسوريا، وهي كثيرة يعني. ليش
1: تقصد أن هذا الأمر لا يمكن، أو مشروع لا يمكن أن يحمله إلا دولة؟
0: ما له قيمة، لن يبنى عليه، ما له قيمة سوى أنك أرضيت أنه نوع من هيك تسجيل موقف لا أكثر ولا أقل يعني، مثل أي بيان. إذا لم تفعل السلطة، أنا برأيي ما في دولة تدار بلا سياسة، بدها أحزاب وبدها قانون أحزاب. هلا الرئيس قال إنه قانون أحزاب، يعني أحزاب بدون قانون يؤدي إلى الفوضى. كويس، يعني إذا كان الرجل يفكر إنه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ممكن يطلع قانون أحزاب من ضمن الدستور الدائم، لا بأس. بس بهذه المرحلة ممكن نغطيها بالسماح بتشكيل أحزاب تحت التأسيس. تحت التأسيس هي بتسمح للناس تنتقل هالفترة الانتقالية من نمط تفكير في المعارضة السابق إلى نمط جديد من الشغل. خلي الشباب تتعلم،
1: لكن هي الفكرة،
0: لأنه الشباب هي الفاعلة بالشارع، هي كانت خارج الأحزاب ما عندها خبرة.
1: صحيح، ولكن هي الفكرة من الحياة الحزبية هو يعني أن ينشأ صراع على البرامج، على خدمة المجتمع،
0: التنافس على خدمة المجتمع.
1: إذا لم يكن هناك قانون لإدارة هذا الصراع،
0: شايف كيف عم قل؟ لا معلش، يعني أحزاب تحت التأسيس لا يعني أنه بلا قانون، لكنها بتشتغل بالضوء وبتشتغل براحة. هلا شاهدنا الأشهر الأولى حراك واسع وتحالفات ونفك التحالفات وإلى بدون جدوى، لأنه أول شيء بقت الناس تفكر بنفس العقلية، وبالتالي ما حسنت تنتج شيء جديد يثبت بالواقع. اثنين، انه السلطة ما اعطت، يعني ما اعطت تباشير انه تفضلوا اشتغلوا، يعني قدموا مقترحات، شوفوا شو بصير، شو فينا نشتغل، كيف فينا نتعاون نحن وياكم لانتاج حالة سياسية نافعة. هذا العمل ما بصير
1: تشترك
0: بكل أسف يعني.
1: تشترك مع بعض المعارضين السوريين التقليديين بفكرة أن لا يمكن أن يتطور الإسلاميون أكثر مما هم عليه، طالما يعني بمعنى أن الدولة الحالية قد تتوقع أن تتحول فكريا الحكومة.
0: الإسلام السياسي طيف واسع، يعني عندك من نموذج طالبان مثلا لا توصل لنموذج العدالة والتنمية بتركيا مثلا، نماذج عديدة وقابل للتطور إذا وجدت الإرادة السياسية. هلا نحن ما بنعرف شو يعني تركيبة السلطة من الداخل، يعني توازنات القوى الداخلية كيف، وين بدها تشد بأي اتجاه، هذا غير معروف، لأنه الشكل الخارجي لساته متماسك. ممكن تتحول، ومبين إنه الرئيس براغماتي، ممكن قابل للتحول إذا كان الظرف الداخل السلطة يسمح له بجوز. العالم الخارجي بده يشجعه.
1: يعني أنت متفائل على بحدوث تحولات؟
0: نأمل، ماني متفائل، نأمل، لأنه إذا ما حصل تحولات مشكلة.

0: شكرا جزيلا.
1: يعني سوريا، سوريا بلد متنوع لا تدار بعقلية محددة، يجب أن تأخذ الجميع في عين الاعتبار.
0: شكرا جزيلا أستاذ سليمان. أهلا
1: وسهلا.
0: وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم وحلقة جديدة من شهادة للتاريخ.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة لأهم الأخبار من تلفزيون سوريا. وفيها أردوغان يشدد على ضرورة إطلاق حوار شامل يتناول جميع الملفات بين سوريا ولبنان، ويدعو الرئيس عون لزيارة دمشق ولقاء الرئيس الشرع. رئيس لجنة إعداد النظام الداخلي بمجلس الشعب يقول إن النظام الجديد يختلف جذرياً عن السابق، ويؤكد توزيع اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس. هيئة التخطيط والإحصاء تكشف أسباب التضخم في سوريا خلال السنوات 15 الماضية، وتتوقع استمرار الضغوط التضخمية خلال عام 2026. الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وعشرات المستوطنين يقتحمون منطقتين غربي نابلس بحماية من الجيش.

أهلا بكم في التفاصيل. أفادت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيره اللبناني جوزيف عون إلى زيارة دمشق ولقاء الرئيس أحمد الشرع لإطلاق حوار شامل بين البلدين. وبحسب المصادر فإن أردوغان شدد على أن المرحلة المقبلة بين لبنان وسوريا تتطلب الانتقال

0: الجيش التركي والجيش اللبناني انطلاقا من اعتبار أن ضبط الحدود اللبنانية السورية يمثل أولوية أمنية مشتركة لكل من لبنان وتركيا وسوريا. ومن أنقرة ينضم إلينا مراسلنا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، حدثنا أكثر عن تفاصيل ما جاء على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص الحدود اللبنانية السورية.
1: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال اللقاء ومؤتمر صحفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في أنقرة، الرئيس التركي أكد أن تركيا ترى في تطور الحوار بين سوريا ولبنان خطوة إيجابية تصب في مصلحة سوريا ولبنان، مشددا على استعداد تركيا أن تكون لها دور محوري في تقديم كل ما يلزم لدعم العلاقة بين كلا البلدين ودفعها إلى الأمام وتعزيز الاستقرار المنطقة.
0: يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. يوسف، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة. حول الموضوع ينضم إلينا محمد شيخ يوسف، صحفي وكاتب في الشأن التركي من اسطنبول. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أستاذ محمد، بالبداية كيف أو ماذا سيكون الدور التركي لترتيب العلاقات بين سوريا ولبنان؟
2: مساء الخير كاترين لك وللسادة المشاهدين في كل مكان. طبعا تركيا منذ سقوط نظام بشار الأسد تحاول أن تلعب دورا أكبر في المنطقة بعد أن بات لديها يعني علاقات جيدة مع الحكم الجديد في سوريا، ومن هذا المنطلق تسعى لتقريب وجهات النظر ويعني محاولة فتح صفحات جديدة سواء كانت بالعلاقات بين سوريا ودول الجوار أو مع دول المنطقة. تركيا لديها توجسات من نوايا إسرائيلية وخطط تستهدف لبنان وتستهدف سوريا وتستهدف تركيا، وبالتالي هي تسعى لأن تستبق الأمور من خلال يعني ضبط العلاقات مع هؤلاء الدول ومع يعني بين هؤلاء بين الدول نفسها. ومن هذا المنطلق واضح كان تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان أمس بأن هذا الحوار المتزايد يصب في مصلحة البلدين، وأن تركيا مستعدة للعب دور في تقريب وجهات النظر، خاصة أن هناك ماضي صعب بين البلدين. طبعا الملفات عديدة، وهناك يعني حديث دائم من قبل الرئيس الأمريكي عن مسألة سلاح حزب الله، وهناك نقاشات عديدة. وبنفس الوقت حزب الله لديه تاريخ وماضي سيء جدا في سوريا، حيث ساهم مع النظام بارتكاب مجازر. ومن هو هذا المنطلق يعني يبدو أن الحوار بالفعل لا يزال مطلوبا بين البلدين بسبب هذه الملفات. أما أبرز الملفات التي أعتقد أنها مهمة بينهما هو الملف الأمني بالدرجة الأولى، لأن منطقة الحدود بحاجة إلى ضبط أكبر، لأن هناك عمليات تهريب مستمرة، تهريب للسلاح، تهريب للمخدرات وللبضائع، يعني هذه الأمور بحاجة إلى يعني ضبط. الموضوع الثاني يتعلق بالعلاقات الجيدة، موضوع المساجين، موضوع اللاجئين السوريين والتجاوزات التي تجري هناك، وصولا إلى العلاقات الطبيعية بين الطرفين. وبالتالي يعني نعم،
0: ولكن أستاذ محمد، لماذا أمن الحدود اللبنانية السورية هو مهم لتركيا؟
2: طبعا كما ذكرت أن هناك تركيا، لأن هناك هواجس تركية بالفعل في المنطقة بالسياسات التوسعية للعدو الإسرائيلي. تدرك تماما بأن الجانب الإسرائيلي يتحين كل الفرص وكل نقاط الضعف لاستغلالها والدخول منها. حاليا هناك ضغط على يعني الحكومة السورية فيما يتعلق بمسألة سلاح حزب الله وضبط المعابر الحدودية لمنع إيران من تهريب الأسلحة إلى هذه المناطق. وبالتالي عندما تكون العلاقة بين سوريا ولبنان علاقة مؤسسية قائمة بين دولتين تحترمان حدود بعضهما البعض ولديهما السيادة الكاملة للسيطرة على هذه الحدود، فإن هذا سينعكس على الجانب التركي. تركيا لديها نظرة كبيرة في المنطقة تتناول مسألة التجارة والاستقرار وأمن البلدين، ولا تريد أن يتم تخريب هذه العلاقات، خاصة بعد الفرصة التاريخية التي سنحت لها عقب سقوط النظام وبناء علاقات جيدة مع الحكومة الجديدة، وهذا سينفتح بدوره على مناطق الجوار وسيؤدي إلى تطبيق خطط للتجارة. كان هناك طرح لمشروع للمشاريع

0: الأربعة، وأيضا لمشاريع أخرى لطرق التجارة، واستقرار سوريا واستقرار لبنان هذا سينعكس بشكل إيجابي على تركيا. النقطة الأخرى هي مسألة الخطر الإسرائيلي، لأن إسرائيل عندما تستغل أي ثغرة في العلاقات السورية اللبنانية قد تدفع بسبيل المواجهة المباشرة، وهذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف في المنطقة وخسائر للبنان ولسوريا، وهذا أمر لا تريده. والنقطة الثالثة المهمة أيضا الضغوط التي تجري في حال أن لبنان لم يستطع أن يستكمل المسارات التي واجبة على الدولة من خلال حصر السلاح بيد الدولة ومنع ميليشيات حزب الله من السيطرة على مفاصل الدولة، فإن هذا ربما سيؤدي إلى ضغوط كبيرة من قبل أمريكا ويعني دول أخرى، وسيؤدي بالتالي إلى تأجيج الصراع بين سوريا ولبنان. كل هذه السيناريوهات لا تريدها تركيا، لأنها تدرك في حال تم بالفعل يعني الدخول وزعزعة استقرار لبنان وسوريا، وبالتالي ستكون المواجهة مع تركيا حتمية. وأكد الرئيس أردوغان ومسؤولين الأتراك وعلى رأسهم وزير الخارجية هاكان فيدان عدة مرات بأن هناك سياسات توسعية إسرائيلية في المنطقة، ولا تستطيع
1: طيب،
0: إسرائيل
1: وبهذه
0: أن تعيش
1: النقطة
0: مع
1: أستاذ
0: الظلم.
1: محمد، إذن كيف سيكون موقف إسرائيل من هذه الدعوة اليوم؟
0: إسرائيل موقفها دائما هو موقف المخرب، يعني الآن تسعى لتخريب العلاقات، لكن إذا كان هناك فتنة وذكاء من قبل يعني المسؤولين في لبنان وبالتعاون مع تركيا والدولة السورية أكيد سيكون هناك نزع لهذا الفتيل. إسرائيل حتى الآن تحاول تخريب جميع الملفات في المنطقة، عندما يكون هناك توافقات مثلا لوقف إطلاق النار تسعى لتخريبه، عندما يكون هناك توافقات في سوريا ومحاولة استقرار تستهدف هيئة الأركان في دمشق، وأيضا في لبنان هناك اعتداءات مستمرة، وبالتالي إسرائيل تتحين الفرص لتخريب العلاقات. ومن هنا يعني يبدو أن الدعوة الصادقة من الرئيس أردوغان تأتي من أجل نزع هذا الفتيل. إسرائيل لا تستطيع أن تعيش ولا تستطيع أن تديم حياتها دون أن يكون لديها عدو في المنطقة، والعدو حاليا يعني يمكن افتعال أزمات ومشاكل وأطراف واعتداءات ودفع على الأطراف والدول لأن يعني تصطدم ببعضها البعض. من هذا المنطلق بالفعل، وإذا رغبنا أن نشهد منطقة مستقرة خالية من الأزمات، يجب على الدولتين السورية واللبنانية فرض سيادتهما الكاملة على الحدود، ويعني بناء حوار مؤسسي حقيقي بالفعل يقود إلى هذا، وبالتالي هناك دعم إقليمي من قبل دولة كبيرة. تركيا يعني أبدت استعدادها لإرسال قوات بدل قوات اليونيفيل، وأيضا هناك علاقات جيدة مع
1: وأيضا
0: سوريا. يمكن
1: أود تفسير أكثر هذه النقطة، ما شكل القوات التي من الممكن أن ترسل إلى لبنان برأيك؟
0: هو بالفعل تركيا مشاركة في قوات اليونيفيل ولديها تواجد في لبنان من خلال هذه القوة، وفي حال تم التوافق بين الدولتين ضمن ترتيبات الإقليمية والدولية، أعتقد أن تركيا يمكن أن ترسل قوات حفظ سلام ومراقبة، ليست قوات قتالية يعني كما ربما يأتي للوهلة الأولى. قوات حفظ سلام، مراقبة، فصل في المناطق يعني الحدودية، ويعني منع عمليات الاحتكاك، ربما منع عمليات التهريب، المراقبة وتقديم الدعم اللوجستي للقوات اللبنانية في دعمها للسيطرة لهذه المناطق وتوفير الأمن ومنع حصول أي اصطدامات. ولذلك يعني تركيا حريصة ولديها تجارب في هذا الصدد، وربما يعني يمكن أن في حال طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يكون برأيي الشخصي بين تركيا ولبنان فقط، هذا يحتاج إلى موافقات أوروبية أمريكية وترتيبات إقليمية من أجل حصولها. هذا الأمر يحتاج إلى وقت من أجل أن يستمر، لكن في حال وجدت الإرادة، وجدت الإدارة لدى لبنان والإرادة أصلا موجودة لدى تركيا، يمكن التواصل إلى صيغ معينة لتفعيل ذلك، وربما يمكن للقوات التركية أن تتواجد أيضا على حدود البلدين لمنع الاحتكاك والمنع عمليات التهريب والمراقبة والمساعدة، خاصة أن تركيا من أفضل الجيوش في العالم، وربما تستطيع أن تقدم الدعم والتدريب للقوات الحليفة في هذه المناطق لتعزيز الأمن، وبالتالي هذا سيقود بالنهاية إلى يعني توافق في المصالح بين هذه الدول من أجل حصول حالة الاستقرار وعدم النزيف المستمر منذ عقود طويلة في هذه المنطقة.
1: هذا التنسيق هل من الممكن أن ينعكس على مشاريع أيضا مشتركة من الطاقة؟

0: على سبيل المثال.
1: أعتقد أن هذا هو الهدف الأساسي. يعني بالنهاية جميع الحروب والمشاكل والأزمات من خلفياتها ومن أسبابها غير المباشرة هو الاقتصاد. بعد أزمة الحرب في إيران ومضيق هرمز، والآن نحن الآن نتحدث عن مضيق باب المندب، وهناك تحالف جديد يعني فتحه تقوده السعودية. نرى بأن مواضيع الطاقة وخطوط الإمداد وطرق التجارة هي من المواضيع الهامة جدا. حتى قمة الناتو التي عقدت في أنقرة تناولت هذه المسائل، وسوريا حضرت فيه. وبالتالي هذه المنطقة يمكن أن تلعب دورا كبيرا لتوفير طرق إمداد للتجارة والطاقة ومرور طرق التجارة وأنابيب النفط، سواء من الشرق باتجاه البحر المتوسط أو من الجنوب باتجاه الشمال إلى تركيا وبالتالي القارة الأوروبية. هذه المشاريع موجودة، تركيا تطمح إلى هذا الأمر، تطمح لأن يكون لديها دور في هذا الصدد، ولكن لا تستطيع فعل ذلك دون أن يكون هناك استقرار، دون أن يكون هناك وحدة في الدول. لبنان يعاني من التمزق، سوريا مثلا تجاوزت هذا الأمر بحد كبير عندما عادت السيطرة المركزية للدولة على معظم تراب سوريا، لكن في لبنان هذا الأمر غير موجود حتى الآن. لا يزال هناك سلاح ضمن يعني ميليشيات، سلاح غير محصور بيد الدولة. هذا يشكل خطر وتهديد أمني ويعرقل أي مشاريع مستقبلية. أيضا موضوع الشرق المتوسط هو يعني منطقة غنية بالنفط والثروة، وتحتاج تركيا للاستقرار في هذه المنطقة من أجل العمل على التعاون مع هذه الدول لاستخراج النفط. وبالتالي يعني يبدو واضح بأن المنطقة التي كانت قبل يعني أكثر من عقد هي أو لأكثر من عقد هي مصدرة للأزمات، باتت ربما مصدر للحلول الدائمة، خاصة أن جميع دول العالم والقوى الكبرى تبحث عن طرق تجارية بديلة من الصين والهند ويعني روسيا. كل هذه الدول والقوى الكبرى تبحث عن خطط بديلة للتجارة والإمداد بعد يعني بديل للمضائق البحرية نتيجة الأخطار التي ذكرناها. وبالتالي هنا يأتي دور سوريا وتركيا والاستقرار في لبنان والعلاقات بين هذه الدول
0: طيب
1: ليلعب
0: أستاذ
1: الدور.
0: محمد، أخيرا يعني وباعتقادك، هل تعتقد أن مسار تنظيم شكل العلاقة بين سوريا ولبنان هو مدعوم ومتوافق عليه بين القوى الدولية؟
1: يعني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بهذا الإطار، وهي أيضا أعتقد أن أمريكا تخشى من الاستفزازات الإسرائيلية. أيضا الولايات المتحدة الداعم الأكبر للاستقرار في المنطقة، لأن الرئيس الأمريكي هو رجل أعمال أيضا بالنهاية، ويدرك أهمية يعني عمل التجارة وخطوط الإمداد، ومنذ توليه منصبه يعمل على الاستقرار في سوريا، وأيضا يولي أهمية للبنان ويحاول أن يعني يؤسس للحوار. لكن الأطماع الإسرائيلية والتدخلات الإيرانية تعيق هذا الأمر. ومن هنا أعتقد بأن يعني أي حوار بين سوريا ولبنان سيحظى بدعم دولي كامل من أمريكا ومن الاتحاد الأوروبي ومن تركيا ومن الدول الإقليمية، لأن سوريا الجديدة كما ذكرت هناك سعي من قبل معظم هذه الدول التي ذكرتها لإقامة علاقات مع سوريا. سوريا بعد يعني الآن سوريا لديها يعني موقع وموقف واستراتيجية مختلفة تماما عما كان في السابق. هذا الأمر يتوافق مع الأجندة الدولية. الآن نفس الأمر في لبنان هو مطلوب، يعني كانت هناك زيارات من قبل المسؤولين الأوروبيين للبنان لحثها على هذا الأمر، هناك تشجيع للدولة اللبنانية لحصر السلاح بيدها. هذه كلها مؤشرات على أن دول العالم ودول المنطقة تسعى لأن يكون هناك استقرار، وهذا الاستقرار لا يأتي إلا من خلال علاقات، لأن سوريا ولبنان دولتان متداخلتان بشكل كبير
0: نعم،
1: فيما بينهما، وبالتالي الحوار والعلاقة المؤسسية وضبط الحدود هو أعتقد سيكون السبيل الوحيد لفرض الاستقرار مجددا بالمنطقة.
0: شكرا جزيلا لك محمد شيخ يوسف، الصحفي والكاتب في الشأن التركي، كنت معنا من اسطنبول. بعد سقوط نظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي

0: تسبب بها النظام، وخلف النظام المخلوع إرثا ثقيلا وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة.
1: الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد، وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية، سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية، وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج، واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.
0: أجرى الرئيس أحمد الشرع أمس الخميس اتصالين هاتفيين مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وذكرت وكالة سانا أن الرئيس الشرع بحث خلال اتصاله بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وفي اتصاله مع ولي عهد المملكة العربية السعودية بحث الرئيس الشرع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك. وذكرت سانا أن الرئيس الشرع جدد إدانة سوريا واستنكارها محاولة استهداف المنشآت النفطية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها. أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد إنجاز نحو 70% من عملية دمج المؤسسات الرسمية وتفعيلها، مشيرا إلى استمرار العمل لاستكمالها من دون عوائق تذكر. وأوضح المحافظ لشبكة روداو أن عملية الدمج شملت نحو 20,000 موظف في قطاع التربية والتعليم، و2,000 موظف في القطاع الصحي، و700 موظف في مديرية الكهرباء. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشمل مديريات النقل والاتصالات والمالية وفروع المصارف، فيما تتواصل المحادثات بشأن مستقبل الجامعات. وقال عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس عبد الناصر حوشان إن النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يختلف جذريا عن نظام مجلس الشعب السابق.
2: طبعا يختلف اختلافا جذريا عن النظام الأساسي لمجلس الشعب الذي كان على دور النظام، لأنه هناك كان في دستور يؤسس لشكل حكم رئاسي، وبالتالي منح رئيس النظام السابق سلطة التشريع بغياب. وعلى فكرة أنه أغلب 95% من القوانين والتشريعات السورية كانت مراسيل تشريعية صادرة عن النظام، بينما حوالي 50% كانت صادرة عن مجلس الشعب البائد.
0: وأضاف حوشان أنه تم توزيع اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب ما بين اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية إضافة للمجلس.
2: موضوع المعاهدات لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية

0: نظر بها من قبل كل المجلس، دليل ان هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وايضا لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه لها الحق بموجب هذا النظام الداخلي بدراسه اي معاهده او صكوك دوليه تقدم الى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها قبل عرضها على المجلس. فبالتالي هناك رقابه، اداه رقابيه سابقه اللي هي اللجنه الدستوريه التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدوليه والصكوك الدوليه، وايضا هناك المناقشه العامه بموضوع المعاهدات في بند او في باب خاص مذكور بالنظام الداخلي. اذا تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات ما يسمى لجنه الشؤون الخارجيه في العهد البائد، تم توزيعها ما بين اللجنه الدستوريه والمجلس واللجنه الشؤون القنصليه.
1: أقيم في مدينة قطنة بريف دمشق ملتقى أبناء منطقة قطنة بحضور رسمي ومجتمعي، والذي شكل مساحة للحوار والتلاقي بين أبناء المنطقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة تم دعوتنا اتجاه منطقة قطنة من قبل إدارة المنطقة، من قبل رئيس الصلح العام، لجنة الصلح العام لقطنة. الحقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات تنم عن عمق الترابط والأخوة والمحبة والألفة بين أبناء المنطقة. قطنة الكرامة، قطنة العز والإباء. حقيقة جئنا بوفد من جبل العرب لمشاركة أبناء قطنة، لمشاركة أبناء ريف دمشق في هذه الفعاليات وهذه الاجتماعات التي تجمع على الخير والألفة.
3: وكيف نختلف؟ وكيف نتعاون؟ وكيف نقدم المصلحة العامة على المصالح؟
1: وقال مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين لتلفزيون سوريا إن الملتقى حمل رسالة تؤكد أن منطقة قطنة بمختلف مكوناتها وأطيافها تشكل نسيجا واحدا قائما على التآلف والمحبة وحسن الجوار، وتعكس ثقافة الشعب السوري وقيمه.
4: اليوم بملتقى أبناء منطقة قطنة رسالتنا أنه منطقة قطنة بكل مكوناتها وأطيافها هي نسيج واحد مبني على التآلف والمحبة والعيش والجوار، حسن الجوار. فهي الرسالة بتعبر عن يعني ثقافة وقيم الشعب السوري وثقافة منطقة قطنة وريف دمشق وبلدنا سوريا، وأيضا هي تأكيد لرؤية ونهج القيادة السورية
5: واحدة رغما عن أي مشروع.
1: بدوره أكد رئيس مجلس الصلح في قطنة محمد القادري أن الملتقى يأتي انطلاقا من الإيمان بأن وحدة أبناء المنطقة وتكاتفهم تشكل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل وتعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم التنمية المحلية.
5: مشاريع أخرى عندما رأى أهل
6: طبعا الهدف من الملتقى الربط والتعاضد، التآلف والمحبة بأبناء المجتمع الواحد. لا تبنى الأوطان إلا بأبنائها. طبعا الفكرة من خلال عدة قصص صارت عنا، تمام، فلقينا من الواجب أنه تجتمع المنطقة كليات إن شاء الله ونرجع نعيد خيوط المحبة، نحط إيدينا بإيدين بعض لنبني سوريا الجديدة بأبنائها بجميع أطيافها لتكون بلدنا أحلى.
5: أيها الأخوة الكرام، يا أهل الفقيد رامز السليمان،
1: سجل الدفاع المدني حالة وفاة واحدة وإصابة 16 مواطنا من جراء حوادث السير في عموم البلاد يوم أمس الخميس 30 من تموز. وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل 13 حادث سير، حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمتضررين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت أثار الحوادث وأمنت أماكنها. وجدد الدفاع المدني دعوات دعوته للسائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب

0: السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول. أعلن الدفاع المدني إخماده 115 حريقاً في عموم سوريا خلال يوم أمس الخميس أسفرت عن إصابة مدني واحد. وقال الدفاع المدني في بيان إن الحرائق المتفرقة شملت المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية، مبيناً أن فرقه عملت على إخمادها وتبريد مواقعها وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع، في حين اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية. أعلنت مديرية الطوارئ بمحافظة حماة إخمادها لحريق حراجي اندلع في محيط قرية دوير الأكراد بسهل الغاب بمحافظة حماة. وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني تمكنت بالتعاون مع فرق الحراج من السيطرة على الحريق بعد جهود متواصلة لمنع امتداد النيران إلى المساحات الحراجية المجاورة، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء واجهت تحديات كبيرة أعاقت الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة قبل تأمين الموقع بالكامل. أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحاً بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، مؤكداً عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. وأوضح المجلس في بيان أن العملة الخارجة من التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهات الرسمية تتيح استبدالها، وبالتالي فإن مبادلتها بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية تدخل في باب الربا. أرجعت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة عن أسباب التضخم في سوريا خلال السنوات 15 الماضية ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية وليس إلى العوامل النقدية وحدها. وقالت الدراسة إن أبرز هذه العوامل تشمل تراجع سعر صرف الليرة وانخفاض الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة إلى جانب التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور والصدمات الإقليمية والدولية. وتوقعت الدراسة استمرار الضغوط التضخمية خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الحرب الإقليمية الأخيرة رفعت أسعار بعض السلع بنحو 30% خلال فترة قصيرة. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ديالة البحري. أهلا بك معنا ديالة. ديالة، حدثينا أكثر عن أسباب التضخم الذي تحدثت عنه الدراسة وكيف ينعكس على الأهالي.
1: نعم، مرحبا كاترين. بداية فيما يتعلق بالدراسة التي أعلنت عنها هيئة التخطيط والإحصاء، فإن هذه الدراسة كانت قد يعني رصدت الهيئة من خلالها الواقع الاقتصادي وواقع التضخم خلال فترة زمنية امتدت منذ عام 2011 وحتى 2025. طبعا يعني منذ 2011 فإن يعني الواقع الاقتصادي قد شهد يعني موجات متتالية حقيقة من التضخم نتيجة عوامل عديدة كانت قد ذكرتها الهيئة ضمن هذه الدراسة. هذه العوامل تعود إلى تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتضرر يعني الإنتاج المحلي، كذلك يعني اضطراب أيضا في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة و عوامل عديدة حقيقة أدت إلى زيادة معدل التضخم خلال عام 2011 مع بدء يعني الثورة السورية وما طرأ خلال يعني هذه الفترة من تغيرات انعكست نتيجة هذه العوامل بشكل مباشر عليها. طبعا كذلك خلال مراحل متتالية أيضا ذكرتها الدراسة

0: وخلال أعوام متتالية يعني شهد التضخم حالات مختلفة، كان يعني أعلى معدل للتضخم خلال عام 2020 و2021، ومع ترافق يعني هذه العوامل التي ذكرناها أيضا مع جائحة كورونا وكذلك العقوبات أيضا التي فرضت على سوريا، إلى أن الدراسة أيضا أشارت إلى أنه في عام 2025 كان هناك مؤشرات مختلفة إلى حد ما، خاصة في يعني بداية أو الجزء الأول من عام 2025، وبأن يعني الرقم القياسي للأسعار تراجع إلى حد ما ليعود ويرتفع من جديد في نهاية عام 2025 وإن كان بشكل محدود. طبعا هذه الدراسة تفسر يعني الواقع الاقتصادي الذي يعيشه السوريون حقيقة الآن، وبأن يعني ما يواجهه المواطن السوري اليوم من ارتفاع تكاليف المعيشة بالعموم وتراجع في القدرة الشرائية ويعني ارتفاع في مختلف جوانب تكاليف جوانب الحياة، يعود إلى يعني أسباب متراكمة وعوامل متراكمة على مدار سنوات وليست أسباب آنية. رغم المؤشرات الإيجابية التي تحدثت عنها الدراسة والتحول في خلال عام 2025، إلى أنه ما زال يعني المواطن السوري حقيقة يواجه مشكلة في التضخم ويعني تراجع القدرة الشرائية للمواطن، يعني المبلغ الذي كان يحتاجه المواطن السوري لشراء مثلا لشراء حاجيات معينة، هذا المبلغ لا يكفيه اليوم لشراء نفس هذه الحاجيات، وبالتالي لا يزال المواطن السوري أمام تراجع في القدرة الشرائية، أمام ضغوط معيشية مختلفة، والتي يأمل أن تكون أي مؤشرات إيجابية تنعكس بشكل مباشر على حياته المعيشية بالعموم. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك ديالا البحري، كنت معنا من دمشق. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عمليات تلاعب وتزوير في إيصالات ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025، بلغ أثرها المالي نحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة. وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن القضية كشفت خلال أعمال تدقيق كشوفات وحسابات المديريات المالية، حيث أجرى مفتشو الجهاز جردا للصناديق ودققوا عينة من إيصالات ضرائب البيوع العقارية في مالية الكسوة، مشيرا إلى أن عمليات التدقيق أظهرت وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في الإيصالات لدى المالية وتلك المثبتة لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم. أعلنت الخطوط الجوية السورية استئناف الرحلات بين دمشق والمدينة المنورة ابتداء من 11 من آب المقبل كل يوم ثلاثاء. ودعت الخطوط السورية عبر بيان لها الراغبين بالحجز إلى استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها. هذا ويذكر أن أولى رحلات الخطوط السورية إلى المدينة المنورة انطلقت في 20 من كانون الثاني الفائت ضمن إدراج المدينة كوجهة جديدة في شبكة رحلات الشركة بعد سقوط نظام الأسد. وقع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى سوريا ومدير قسم البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية مشروع لإعادة الإعمار الحضري وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في مدينة حمص، وتبلغ ميزانية المشروع 9.5 مليون دولار، ويشمل إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة والأسواق المحيطة بها إلى جانب تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في المدينة. ويتضمن المشروع أيضا تأهيل مكب للنفايات الرئيسي وفق طريقة فوكوكا اليابانية، وتزويد البلدية بآليات ومعدات لجمع النفايات ونقلها وصيانتها، فضلا عن دعم قدراتها في إدارة الخدمة والتواصل. تتواصل معاناة سكان أحياء في مدينة

0: حمص مع صعوبة ترميم المنازل المتضررة في ظل ارتفاع تكاليف البناء وغياب الدعم، ما يدفع بعض الأهالي إلى ترميمات عشوائية تثير المخاوف على سلامة الأبنية.
1: هكذا يبدو المشهد في عموم المناطق المدمرة في سوريا وعلى رأسها حمص، مناطق شاسعة تكبلها الأنقاض وآلاف البيوت التي تواجه لإعادة ترميمها تحديات عديدة، في مقدمتها التكاليف الباهظة وضعف الخدمات وغيرها.
2: اليوم أول شيء أنا واجهته بلشت أصلح ببيتي، هاي أكبر تحدي أنت بتعيش فيه أنك عم ترمم بيتك. قعدنا فيه 3-4 شهور غلاء، اليوم عم نشتغل نرمم بيوت العالم اللي ضررت كتير بحمص، والأحياء المدمرة هي شبه أنقاض، وعم يضطروا من سبب غلاء الأجار أنه يتدين ويكبد حاله ديون يرتاح من الأجار ويصلح بيته، لأنه الوضع صار بحمص جدا جدا سيء بسبب غلاء الأجار وبنفس الوقت غلاء البضاعة أنك أنت لترمم بيتك.
1: الورشات تعمل والبيوت ترمم ببطء بجهود فردية تغيب عنها المنظمات المحلية أو الدولية حتى جهات الإشراف المتخصصة، نتيجة الحالة المادية المتردية لكثير من المواطنين، ما يؤدي إلى أعمال تفتقد كثيرا إلى معايير الجودة.
3: ضايقنا أكثر شيء أنه اليوم الارتفاع الأسعار هو غير معقول وغير طبيعي ومستمر، يعني مثلا ما نقدر نسمي لك أسماء شركات، بس اليوم في شركات وصل ارتفاع بها 100%، فهذا الشيء عاد يخلي المواطن اليوم يتجه على المواد الأقل جودة، يعني عاد يأخذ دهان أصلا غير صحي، دهان غير مقاوم، يعني دهان ممكن يدهن كل 6 شهور مرة.
1: وسط كل هذه التحديات تشكل خطوات تنظيم عمليات الترميم وخفض أسعار مواد البناء وتكثيف عمليات تأهيل البنية التحتية من الحكومة شروطا لازمة وضرورية للتخفيف من أزمة السكن وإعادة الترميم التي يواجهها الأهالي.
4: لا تزال مظاهر الدمار إذن في حمص حاضرة بقوة، وتواجه عمليات تغييرها وإعادة ترميم البيوت فيها تحديات كثيرة، تبدأ باستمرار غلاء مواد البناء ولا تنتهي بالرخص وضعف البنية التحتية. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: اتخذت لجنة تضم ممثلين عن مديرية صحة اللاذقية ونقابة الصيادلة إجراءات قانونية بحق عدد من الصيادلة المخالفين في المحافظة، شملت إحالة بعضهم إلى مجلس التأديب وفرض غرامات مالية على 6 آخرين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
5: قمنا كمديرية صحة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة بمجموعة من الجولات على مجموعة من الصيدليات، ورصدنا مجموعة من المخالفات من ضمن وجود أدوية غير نظامية مهربة ووجود صيادلة غير قائمين على رأس عملهم. تم إحالة جزء منهم لمجلس التأديب وتم تغريم الجزء الآخر بغرامات مالية حسب نوع المخالفة الموجودة، وفي قادم الأيام يوجد تشميع لصيدليات أخرى بسبب مخالفتها لقوانين الأدوية النفسية، ويوجد أيضا إحالة لأحد المتصيدلين إلى القضاء في الأيام القادمة. الهدف هو الحفاظ على صحة الناس وتكثيف الجولات من أجل ضبط أي مخالفة أيا كانت وإصدار العقوبة المناسبة بحق المخالفين.
0: نجح أحد مزارعي محافظة القنيطرة في زراعة الكيوي، محولاً مشروعاً بدأه بعد تقاعده إلى واحدة من أولى التجارب الناجحة لهذا المحصول في المحافظة.
6: نجح أحد المزارعين في محافظة القنيطرة في إدخال زراعة الكيوي بعد تجربة بدأها عقب التقاعد لتتحول إلى تجربة رائدة لهذا المحصول في المحافظة.
7: بعد التقاعد بتعرفي بصير الواحد يفكر بشغلات يعني ما كانت تخطر على البال، فلقينا يعني الشغلة الجديدة انه نجيب نزرع الكيوي كونه مو مزروع عندنا بمنطقتنا بمحافظتنا. يعني جبت 3 شتلات، 2 نوع انثى وواحدة ذكر، لانه هذا لقاح خارجي الكيوي بيحتاج الى ذكر، نبتة ذكرية ونبتة انثوية، وزرعتهم 3 شتلات. طبعا اهتمينا فيهم مثلهم مثل بقية الشجر، حتى بعد 3 سنين أو 4 سنين بدأت طرح الثمار، ومثل ما شفتوا حضرتك انه

0: الحمد لله محصول جيد يعني، وتجربة جيدة كانت وناجحة.
1: ولم تقتصر التجربة على زراعة الكيوي، إذ تضم المزرعة أيضا عددا من الأشجار المثمرة ضمن توجه يهدف إلى تنويع الإنتاج والاستفادة من مقومات المنطقة مع مواصلة تطويرها عاما بعد عام.
0: أنا زرعت من كل الأنواع تقريبا بحديقة البيت، زرعت مثلا الكيوي شفناها، عندي بندق شجرة، عندي الأكيدنيا، عنا مشمش تفاح، من كل نوع شجرة أو شجرتين المفروض الواحد يطور خبرته ويرجع للمراجع وأصحاب الخبرة.
1: ويواصل المزارع تطوير مزرعته من خلال العناية بأشجاره وإجراء عمليات تطعيم لبعض أصناف الكرز، مستفيدا من خبرته الزراعية لتوسيع إنتاجه وتحسينه. من زراعة الكيوي إلى تنويع الأشجار، يثبت هذا النموذج أن التجارب الفردية قادرة على فتح آفاق جديدة أمام الزراعة في القنيطرة، ويشجع مزارعين آخرين على خوض تجارب مماثلة. للتلفزيون السوريا، آلاء المقداد، القنيطرة.
2: أعلن مجلس السلام الدولي التوصل إلى خريطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفها بالاختراق التاريخي. وأكد المجلس في بيان له أن حركة حماس وافقت على خطة تتضمن التزامها بالتخلي عن جميع أسلحتها، يتبعها انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. وأضاف البيان أن الاتفاق جاء تتويجا لمفاوضات مكثفة تهدف لتطبيق رؤية واشنطن لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع بدء اللجنة الوطنية لإدارة غزة انتقالا تدريجيا نحو السلطة الكاملة بدعم من القوة الدولية للاستقرار. بدوره، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بالتاريخي، معتبرا أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وأضاف ترامب أنه يشكر الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهم، مشيدا كذلك بفريقه الذي قال إنه أسهم في تحقيق هذا الاختراق التاريخي. إلى ذلك، رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة. وأكدت اللجنة في بيان جاهزيتها لتحمل مسؤولية إدارة القطاع وقيادة جهود إعادة الإعمار، مضيفة أنها ستركز على استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. واعتبرت اللجنة أن نجاح المرحلة يعتمد على الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المحلي. اعتقل الجيش الإسرائيلي 14 فلسطينيا خلال عملية دهم واقتحام نفذها في الضفة الغربية المحتلة، تركزت غالبيتها في محافظة نابلس. وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش اعتقلت 14 فلسطينيا في الضفة الغربية، 8 منهم في محافظة نابلس، بينهم أسرى محررون. ويشن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي حملات دهم واعتقال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد عملياته العسكرية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول عام 2023. اقتحم عشرات المستوطنين بحماية من الجيش الإسرائيلي منطقة عين المزراب في قرية تل إلى جانب منطقة العامرية ومحيطها غربي مدينة نابلس. ووفق مصادر محلية، غادر المستوطنون الموقع بعد أقل من نصف ساعة من وصولهم، مع إطلاق جماعات استيطانية دعوات إلى مسيرة حاشدة اليوم الجمعة في قرية تل، ويأتي ذلك غداة تحويل الجيش

0: الإسرائيلي 4 منازل في القرية إلى ثكنات عسكرية، كما يأتي بعد أسبوع من تعرض القرية لهجوم نفذه مستوطنون أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين وإحراق منازل ومركبات وممتلكات فلسطينية إلى جانب مقتل إسرائيليين 2. ومن القدس المحتلة معنا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، حدثينا عن المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية.
1: نعم كاترين، يوم جديد آخر من تصعيد المستوطنين والاحتلال في عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية، تحديدا في محافظة نابلس، وهنا نتحدث عن بلدة تل إلى الجنوب من نابلس، بعد مرور أسبوع على الهجوم الذي نفذه أيضا مستوطنون في هذه البلدة وأسفر عن مقتل 2 منهم. هذه البلدة على مدار أسبوع كامل تتعرض لحصار، لاقتحامات، يتخللها اعتقالات، تحويل بعض المنازل أيضا إلى سكنات عسكرية، إجراء تحقيقات ميدانية مع الشبان. هي بلدة تل وأيضا البلدات المجاورة لها في محافظة نابلس، كما جرى صباح هذا اليوم حيث اقتحم العشرات من المستوطنين بلدة تل، بالإضافة إلى اقتحامهم منزل أيضا في المنطقة الغربية لنابلس. هذا الاقتحام كان بحماية جيش الاحتلال الذي يرافق المستوطنين دائما في اقتحاماتهم للبلدات والقرى، وأطلق أيضا الجيش الرصاص الحي على المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطن، إصابة بالبطن بالرصاص الحي، تم نقلها إلى المستشفى بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، وإصابة العشرات بالاختناق نتيجة أيضا إطلاق قنابل الغاز وقنابل المسيلة للدموع. نتحدث إذن عن تصعيد كبير يقوم به الاحتلال في مناطق واسعة. هذا اليوم أيضا اقتحم المستوطنون بلدات سنجل وعطارة، والاحتلال نصب أيضا حاجزا على مدخل بلدة عطارة. الاعتداءات تتمثل بالاقتحامات واعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين والاعتداءات الجسدية أيضا، بالإضافة إلى إغلاق يمارسه الاحتلال على البلدات والقرى من خلال إغلاق البوابات والأزمات المرورية الخانقة التي يعاني منها المواطنون بين البلدات والمدن، ونصب حواجز عسكرية أيضا كما فعل هذا اليوم على مدخل بلدة عطارة. إذن أيضا كان هناك بالأمس في بلدة بيتا في محافظة نابلس اقتحام لجيش الاحتلال الذي أيضا أخذ من عدد من المنازل سكنات عسكرية، كذلك في بلدة ترمسعية إلى الشمال من رام الله أحد المنازل أخذه الاحتلال ليصبح سكنة عسكرية. ما يقوم به الجيش هو يطرد العائلة من منزلها، يعتلي أسطح هذه البناية أو المسكن الذي يقطن فيه المواطنون، ويقوم باعتلائه وطرد العائلة منه، وأيضا يرفع عليه الأعلام الإسرائيلية بحجة أنه يريد مراقبة الوضع الأمني من خلال هذه المنازل التي يعتليها. إذن تصعيد، حملة متواصلة من التصعيد العسكري كاترين من خلال قوات الاحتلال والمستوطنين أيضا في بلدات وقرى مختلفة من الضفة الغربية، تخللها هذا اليوم اعتقال العشرات، 7 منهم من محافظة نابلس ومن باقي المحافظات.
0: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الجيش أن هذه الضربات جاءت رداً على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي طالت البلاد، إضافة إلى ضربة استهدفت منزلاً في جزيرة قشم وسط تصاعد متزايد في حدة التوتر العسكري والضربات المتبادلة بين الطرفين في المنطقة. كشفت شبكة NBC News نقلا عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة عن

تصاعد التوتر داخل البيت الأبيض في ظل تزايد إحباط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مسار الحرب مع إيران واستمرارها دون تحقيق تقدم حاسم. وبحسب التقرير، أبدى ترامب غضبه خلال اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن القومي الأسبوع الماضي وسط خلافات بين مساعديه بشأن الاستراتيجية الأنسب للتعامل مع النزاع، كما حذر مسؤول أمريكي من أن واشنطن رغم تحقيقها ما وصفه بانتصارات تكتيكية قد تواجه مخاطر استراتيجية في ظل غياب رؤية سياسية واضحة لمسار الحرب. قالت وزارة الدفاع السعودية إنها استضافت اجتماعا دوليا لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات بباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأوضحت الوزارة في بيان أن 14 دولة أكدت دعمها للتحالف البحري ودولا أخرى في طور استكمال موافقاتها الوطنية للانضمام، وأكدت أن التحالف يهدف إلى حماية الممرات البحرية الدولية والتصدي لتهديدات الملاحة والتجارة العالمية. نفت الحكومة العراقية علمها بالضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقر الحشد الشعبي بالعراق، ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي ترامب أكد فيها تنسيق الضربات مع بغداد. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن بغداد لا علم لها ولم تمنح أي موافقة على تنفيذ هذه الاعتداءات، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بأن تكون الأرض العراقية مسرحا لعمليات عسكرية من دون علمها وفق قوله. وكان الحشد الشعبي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي مقتل 20 من عناصره في الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي استهدفت مقره في مواقع متفرقة من العراق. أعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين من جراء هجوم واسع شنته روسيا بالصواريخ والمسيرات استهدف مدنا متفرقة في البلاد. وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إطلاق روسيا أكثر من 70 صاروخا و 280 طائرة مسيرة تسببت في تدمير منازل ومنشآت للبنية التحتية. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مطارات عسكرية ومصانع أسلحة ومراكز لوجستية، إضافة إلى 3 سفن شحن بالبحر الأسود، مشيرة في الوقت نفسه إلى اعتراض دفاعاتها أكثر من 250 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق متفرقة داخل الأراضي الروسية. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب،

0: بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياة.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار الرابعة، ونبدأ معكم بالعناوين. إحباط ترويج شحنة مخدرات في اللاذقية، وضبط 100,000 كيلوغرام من الحشيش المخدرية ومئة حبة من مخدر الكبتاجون. أردوغان يدعو نظيره اللبناني للقاء الرئيس الشرع، ويؤكد دعم بلاده لمسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين البلدين. مؤسسة البناء والتشييد تواصل أعمال إعادة تأهيل الجسر السياسي في دير الزور، ونسبة الإنجاز في المشروع تصل إلى 19%. إطلاق مياه سد ميدانكي نحو سهول عفرين لتعزيز موسم الري، ووزارة الطاقة تؤكد مواصلة جهودها لتأمين الاحتياجات المائية بريف حلب.

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة ترويج شحنة كبيرة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها في محافظة اللاذقية. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين متورطين وضبط 100 كيلوغرام من مادة الحشيش و100 ألف حبة كيبتاغون و5 آلاف حبة دوائية مخدرة كانت معدل الترويج. هذا وأكدت الإدارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لكشف باقي المتورطين، وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. هاشم عبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية انضم إلي، مرحبا بك هاشم. إذن عملية كبيرة وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للترويج في اللاذقية، ما هي التفاصيل الإضافية هاشم؟

نعم حسام، هذه العملية تمت يعني بعد متابعة دقيقة من فرع مكافحة المخدرات في محافظة اللاذقية. طبعا هذه العملية أتت بعد ضبط هذه الكمية، تعد هذه الكمية كما تقول يقول الفرع أنها يعني

0: شخصين كانوا يقومون بعملية الترويج وأيضا يعني حفظ هذه المواد وتجهيزها لمحاولة الترويج وأعطائها لبعض المندوبين لديهم. يعني هذه الكمية يعني منذ فترة لم يتم ضبط مثل هذه الكمية رغم الجهود المستمرة من قبل فرع مكافحة المخدرات، إلا أن يعني أن المتابعة الدقيقة لهذا الملف على عدة يعني أصعدة إن كان داخل المدينة أو حتى خارج محافظة اللاذقية وارتباطها مع خلايا أخرى موجودة في عدة مناطق خصوصا تلك التي يعني تكون قريبة من الحدود السورية اللبنانية، أيضا يعني هناك تنشط أحيانا بعض يعني هذه الخلايا أو هذه المجموعات التي تعمل على الترويج وأيضا عملية يعني تصنيع هذه المواد. طبعا هم يعني ملاحقون كما يقول فرع مكافحة المخدرات في عدة مناطق يعني وفي عدة يعني على عدة أصعدة، ولكن هذه المرة بعد ضبط هذه العملية هناك تم إحالتهم إلى القضاء، ولكن بنفس الوقت هناك متابعة لما يقف وراء هذه الخلية أو هذه المجموعة كونها يعني لم تكن لوحدها لإتمام يعني القبض على بقية أفراد هذه المجموعة ومجموعات أخرى يتم العمل عليها. وتقول يعني فرع أو يقول فرع مكافحة المخدرات أنها تقوم على عملية ضبط شاملة وملاحقة لمروجين هذه المواد المخدرة بغية السيطرة على كل من يقوم بترويج هذه المواد وأحالتهم إلى القضاء المختص.
1: نعم هاشم، بالنسبة للمواد المخدرة هل هي منتشرة في اللاذقية خاصة عند صغار السن؟ كيف هو الوضع؟
0: حسام يعني بالنسبة للمواد المخدرة ليست يعني كما كانت في عهد النظام المخلوع، يعني لا يعني حاليا تقتصر على بعض المجموعات التي تحاول الترويج بالخفاء والسرية التامة. يعني سابقا يعني كان هناك مجموعات معروفة ومجموعات تشبيحية بالإضافة إلى تجار يعني هم معروفين وحتى كانوا مرتبطين بأجهزة الأمن وغيرها، وكانت المخدرات أمر طبيعي يعني يعني تجده في الشوارع، يعني حتى في الشوارع يعني يكون هناك يعني يتعاطون هذه المواد المخدرة. لكن الآن هذه المظاهر غير موجودة أبدا، ويعني هو يعني يعني هو جرم يعني حاليا أي أحد يعني يتعاطى أو يروج أو أي أحد أي دليل يعني يثبت على أي شخص حتى الاشتباه يتم يعني القبض عليه والتحقيق معه. أي أن هذه المواد هي ليست منتشرة يعني حتى بين الناس، وإن كانت هناك انتشار يكون يعني بالخفاء أو يكون بالسرية التامة بعض الأشخاص المتعاطين، لكن يعني كهو حالة عامة أو موجودة في الشوارع نعم أو الأزقة أو بعض الحارات يعني هو غير موجود، وأيضا يتم ملاحقة كل من يروج وأيضا من يقوم بالتعاطي.
1: شكرا إليك هاشم عبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. أفادت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيرها اللبناني جوزيف عون إلى زيارة دمشق ولقاء الرئيس أحمد الشرع لإطلاق حوار شامل بين البلدين. وبحسب المصادر فأن أردوغان شدد على أن المرحلة المقبلة بين لبنان وسوريا تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع وذلك بين الحكومتين. هذا ودعا أردوغان إلى إطلاق حوار شامل يتناول جميع الملفات بما يفتح صفحة جديدة بين البلدين، مؤكدا أن تركيا مع دول المنطقة والولايات المتحدة تدعم هذا المسار. وأضافت المصادر أن الرئيس التركي أبلغ الجانب اللبناني استعداد بلاده لتوسيع برامج التعاون العسكري بين الجيش التركي والجيش اللبناني، وذلك انطلاقا من اعتبار أن ضبط الحدود اللبنانية السورية يمثل أولوية أمنية مشتركة لكل من لبنان وتركيا وسوريا. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا ماي هاشم مراسل تلفزيون سوريا في بيروت ويوسف فن المراسل تلفزيون سوريا في أنقرة. سأبدأ معك يوسف، إذن أردوغان دعا نظير اللبناني عون إلى زيارة دمشق للقاء الرئيس الشرع وإطلاق حوار شامل بين البلدين، وأن لا تقتصر التواصل بين البلدين على الملفات الأمنية بل تتوسع إلى العديد من الملفات. ما هي التفاصيل الإضافة.

0: قافية في ما جاء على لسان أردوغان يوسف؟
1: حسام، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. الصحافة التركية والخبراء الأتراك يقولون أنه كما لعبت تركيا دورا في رفع العقوبات وإقناع الرئيس الأمريكي في رفع العقوبات عن سوريا، هي أيضا الآن تلعب دورا بين كلا الدولتين الجارتين لبنان وسوريا. الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في أنقرة أكد أن تركيا ترى أن في تطور الحوار بين الجارتين سوريا ولبنان خطوة إيجابية تصب في مصلحة كلا البلدين، مشددا على استعداد أنقرة لتقديم كل ما يلزم لدعم العلاقات بينهما وتعزيز الاستقرار في المنطقة. الرئيس التركي حسام أوضح بأن تركيا بحثت مع الجانب اللبناني آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها أيضا الأوضاع والعلاقات بين كلا الدولتين سوريا ولبنان والأوضاع أيضا في جنوب لبنان، مؤكدا استمرار دعم تركيا لوحدة لبنان وسيادته إلى جانب مواصلة المساعدات الإنسانية والفنية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة. الرئيس التركي لدى تطرقه إلى الملف السوري مع لبنان أكد أن الحوار المتنامي بين سوريا ولبنان يصب في مصلحة كلا البلدين، معربا عن اعتماد تركيا واعتقادها بأن تعزيز العلاقات بين دمشق وبيروت سيسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في العلاقات بين دمشق وبيروت وسيسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى أن البلدين يملكان تاريخا معقدا وأن أنقرة مستعدة لتقديم كل ما يلزم من دعم ومساهمة لتقوية العلاقات بينهما بما يخدم الأمن والاستقرار بين سوريا ولبنان. الرئيس أكد بأن تركيا تؤمن بأن تطور الحوار بين لبنان وسوريا سيصب في مصلحة كل دول الجوار وليس فقط بين لبنان وسوريا. المصادر الدبلوماسية تؤكد بأن الرئيس التركي دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى زيارة دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع لبحث ملفات الحدود والتنسيق الأمني وعودة النازحين والتعاون الاقتصادي. أيضا شدد على ضرورة التنسيق مع سوريا في ملف شرق المتوسط ودعم مشروع الربط الإقليمي لخط كركوك أيضا والعديد من الملفات المهمة بين سوريا ولبنان وتركيا.
0: نعم مايا، زيارة وصفت بالإيجابية للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تركيا خاصة بالملف السوري، وعندما أيضا دعا أردوغان أو عبر أردوغان عن استعداد بلاده لتوسيع برامج التعاون العسكري بين الجيش التركي واللبناني وأيضا لضبط الحدود اللبنانية السورية، ونحن نعلم بأن هذه الحدود هي حدود غير مضبوطة بشكل كامل، وهو ما يعكس فائدة مشتركة لكل من لبنان وسوريا وتركيا أيضا. مايا،
2: نعم، يعني هذا المطلب هو مطلب لبناني.
0: مايا، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت مع مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. سعود إليك يوسف ملا. يوسف، بالنسبة لضبط الحدود بين سوريا ولبنان واستعداد تركيا لتقديم المشاورات وأيضا التدريبات العسكرية وأيضا المشاركة في هذا الأمر والتوسيع العسكري بين البلدين، وقال أردوغان بأن هذا يعود بالنفع على لبنان وتركيا وسوريا، النفع على تركيا ما هو الذي سيعود عليها بشكل إيجابي في حال ضبط الحدود؟
1: حقيقة حسام، تركيا ترى أن استقرار دول الجوار يعني استقرار تركيا، وخصوصا نحن نتحدث عن لبنان وسوريا، هاتان الدولتان اللتان تتأثران ببعضهما البعض. سبق زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارة أيضا لرئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا. أيضا هناك تسارع وتقارب كبير في العلاقات اللبنانية التركية. تركيا تريد يعني أن توقف بحسب المحللين الأتراك الأطماع الإسرائيلية في تهديد جنوب لبنان وأيضا تقسيم لبنان وأيضا التهديدات الإسرائيلية والتدخلات الإسرائيلية المستمرة أيضا في الجنوب السوري، وهي تريد لعب دور محوري عالميا في هذا الملف، وخصوصا كقوة سلام وقوة فض اشتباك، وتعتمد لغة الدبلوماسية والحوار، وتؤكد أن استقرار لبنان سينعكس أيضا بالفائدة على دول المنطقة
0: يوسف والجوار. أنتقل إلى مايا هاشم. مايا، هل تسمعينني؟
2: نعم أسمعك الآن.
0: نعم مايا، بالنسبة لي استعداد تركيا للتعاون بضبط الحدود بين سوريا ولبنان، ما هي التفاصيل مايا؟
2: نعم، من لبنان حتى الساعة لا تفاصيل حول هذا الموضوع ولا تفاصيل رسمية، خاصة أن المصادر التي تم التحدث عنها هي مصادر خاصة وليست مصادر رسمية، ولكن حتى الساعة دعني أشير إلى أن هناك يعني ضغط عربي أو إقليمي وكذلك أيضا تركي من أجل تحسين العلاقات اللبنانية السورية، ترميم مخلفات النظام المخلوع الذي كان يعمل على تقوية فريق لبناني ضد آخر. اليوم العلاقات اللبنانية السورية تسير في مسار صحيح، يوصف بأنه صحيح وأنه طبيعي، والدليل أن العلاقات تعافت بشكل كبير جدا. الحدود اللبنانية السورية على الرغم من أن بعض الخروقات التي تحدث بين الحين والآخر إلا أنها ضبطت بشكل كبير منذ الأحداث الأليمة التي حدثت ووقعت عند الحدود اللبنانية السورية منذ ما يقارب سنة، لم نرى ولم نرصد أي تحركات مشبوهة عند الحدود اللبنانية السورية، خاصة أن الدولة اليوم تحكم قبضتها عند الحدود اللبنانية السورية، بينما كانت في فترة سابقة خارج عن إطار الدولة اللبنانية. ولكن بعد تغير النظام المخلوع في سوريا وبعد التغيرات التي عصفت بالمنطقة، تغيرات الإقليمية، فرضت الدولة اللبنانية سيطرتها على الحدود اللبنانية السورية، وبالتالي أثمرت ترميم العلاقات اللبنانية السورية عن ضبط الحدود بشكل كبير جدا، وكذلك عن عودة ما يقارب نصف مليون سوري من لبنان إلى بلادهم عقب سقوط النظام بعد حملات أطلقتها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع المفوضية وبمباركة دمشق أيضا التي تسعى إلى إعادة أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين مع الوقت. نعم، وأيضا أفرجت أو قامت الدولة اللبنانية بتسليم عدد من الموقوفين السوريين من لبنان في السجون اللبنانية إلى سوريا، وبالتالي هناك نقلة نوعية في العلاقات اللبنانية السورية. نعم تركيا تدعم تكثيف الاتصالات والتواصل لحل جميع المشاكل ولتذليل العقبات بين لبنان وسوريا، وكذلك أيضا تنظر بما يتعلق بتعزيز التعاون بشكل أكبر، تعزيز التعاون على الصعيد الأمني والعسكري وكذلك الاقتصادي. وطبعا هناك كما ذكرت يعني رغبة عربية وإقليمية وكذلك تركية بأن تسير العلاقات اللبنانية السورية بأفضل علاقاتها وبأفضل اتجاه لها. وكذلك أيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون تحدث قائلا نريد علاقة ندية مع سوريا ونريد أن نصحح المسار الشائك، وكذلك أيضا الرئيس السوري أحمد الشارع قال نريد أن نكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين. إذن اليوم العلاقات بين لبنان وسوريا تختلف عن سابق عهدها،
0: صحيح،
2: وتسير باتجاه صحيح بمباركة إقليمية ودولية وكذلك أيضا عربية وتركية.
0: نعم، شكرا إليك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت على هذه التفاصيل، وأيضا ليوسف ملا مراسلة تلفزيون سوريا في أنقرة. بعد سقوط نظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي تسبب بها النظام، وخلف النظام المخلوع إرثا ثقيلا وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة. نتابع هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.
3: فضلا عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد، وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية، سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.
0: أجرى الرئيس أحمد الشرع أمس الخميس اتصالين هاتفيين مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وذكرت وكالة سانا أن الرئيس الشرع بحث خلال اتصاله بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وفي اتصاله مع ولي عهد المملكة العربية السعودية بحث الرئيس الشرع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك. وذكرت سانا أن الرئيس الشرع جدد إدانة سوريا واستنكارها محاولة استهداف المنشآت النفطية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا أن دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها. أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد إنجاز نحو 70% من عملية دمج المؤسسات الرسمية وتفعيلها، مشيرا إلى استمرار العمل لاستكمالها من دون عوائق تذكر. وأوضح المحافظ لشبكة رودو أن عملية الدمج شملت نحو 20,000 موظف في قطاع التربية والتعليم و2,000 موظف في القطاع الصحي و700 موظف في مديرية الكهرباء. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشمل مديريات النقل والاتصالات والمالية وفروع المصارف، فيما تتواصل المحادثات بشأن مستقبل الجامعات. قال عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس عبد الناصر حوشان، قال إن النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يختلف جذريا عن نظام مجلس الشعب السابق.
4: اختلافا جذريا عن النظام الاساسي لمجلس الشعب الذي كان على دور النظام، لانه هناك كان في دستور يؤسس لشكل حكم رئاسي، وبالتالي منح رئيس النظام السابق سلطه التشريع بغياب. وعلى فكره انه اغلب 95% من القوانين والتشريعات السوريه كانت مراسيل تشريعيه صادره عن النظام، بينما حوالي 50% كان صادر عن مجلس الشعب البائد.
0: وأضاف حوشان أنه تم توزيع اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب ما بين اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية إضافة للمجلس.
4: موضوع المعاهدات لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية نظر بها من قبل كل المجلس. دليل أن هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وايضا اللجنه الدستوريه والتشريعيه لها الحق بموجب هذا النظام الداخلي بدراسه اي معاهده او صكوك دوليه تقدم الى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها قبل عرضها على المجلس. فبالتالي هناك اداه رقابيه سابقه اللي هي اللجنه الدستوريه التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدوليه والصكوك الدوليه، وايضا هناك المناقشه العامه بموضوع المعاهدات في بند أو في باب خاص مذكور بالنظام الداخلي. إذن تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية في العهد البائد، تم توزيعها ما بين اللجنة السورية والمجلس واللجنة للشؤون القنصلية.
0: أقيم في مدينة قطنة بريف دمشق ملتقى أبناء منطقة قطنة، وذلك بحضور رسمي ومجتمعي، والذي شكل مساحة للحوار والتلاقي بين أبناء المنطقة.
5: هذا امتحان الوطني، تفضل، هذا هو الامتحان فلننجح فيه جميعا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة تم دعوتنا اتجاه منطقة قطنة من قبل إدارة المنطقة، من قبل رئيس الصلح العام، لجنة الصلح العام بقطنة. الحقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات تنم عن عمق الترابط والأخوة والمحبة والألفة بين أبناء المنطقة. قطنة الكرامة، قطنة العز والإباء. حقيقة جئنا بوفد من جبل العرب لمشاركة أبناء قطنة، لمشاركة أبناء ريف دمشق في هذه الفعاليات وهذه الاجتماعات التي تجمع على الخير والألفة.
7: وكيف نختلف وكيف نتعاون وكيف نقدم المصلحة العامة على المصالح.
0: وقال مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين لتلفزيون سوريا إن الملتقى حمل رسالة تؤكد أن منطقة قطنة بمختلف مكوناتها وأطيافها تشكل نسيجا واحدا قائما على التآلف والمحبة وحسن الجوار، وتعكس ثقافة الشعب السوري وقيمه.
8: احنا اليوم بملتقى أبناء منطقة قطنة رسالتنا أنه منطقة قطنة بكل مكوناتها وأطيافها هي نسيج واحد مبني على التآلف والمحبة والعيش والجوار، حسن الجوار. فهي الرسالة بتعبر عن يعني ثقافة وقيم الشعب السوري وثقافة منطقة قطنة وريف دمشق وبلدنا سوريا، وأيضا هي تأكيد لرؤية ونهج القيادة السورية
9: واحدة رغما عن أي مشروع انفصالي تقسيمي.
0: قال مدير فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في دير الزور أحمد العقل، قال إن أعمال إعادة تأهيل الجسر السياسي في مدينة دير الزور متواصلة، وإن موعد الانتهاء اقترب إلى 29 من آذار 2027. وأشار العقل إلى أن المدة التعاقدية للمشروع تبلغ 12 شهرا، في حين وصلت نسبة الإنجاز الفعلية إلى 19%، وهو ما أسهم في تقليص مدة التنفيذ المتوقعة وتقديم موعد الانتهاء إلى 29 من آذار بالعام المقبل. هذا وأضاف أن الجسر الممتد على طول 400 متر يتألف من 11 فتحة، تعرضت 6 فتحات منها للانهيار الكامل. مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور انضم إلي، مرحبا بك مصعب. إذن أعمال بناء وتأهيل الجسر السياسي في دير الزور تقدم موعد الإنجاز في 29 من آذار 2027، ما هي تفاصيل أعمال البناء الآن مصعب؟
10: تحياتي لك حسام ولمشاهدينا الكرام. خلفي تماما حسام، أعمال إعادة إنشاء جسر السياسية تتواصل حتى هذه اللحظة، يعني اليوم جمعة عطلة، تتواصل هذه الأعمال بوتيرة متسارعة بحسب محافظة دير الزور ضمن المشروع الذي تنفذه المؤسسة السورية للبناء والتشييد، وسط تقدم في نسب الإنجاز بتجاوز ما أو يتجاوز ما كان مخطط له، الأمر الذي يعزز إمكانية الانتهاء من المشروع قبل الموعد المحدد في العقد المبرم. لكن يعني نحن كنا عندما فاض نهر الفرات كان هناك زيارة لرئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، وقال أن أعمال جسر السياسية تبدأ بعد العيد، وقال أن الموعد هو 12 شهرا. طبعا يعد جسر السياسية حسام من أهم مشاريع البنية التحتية في محافظة دير الزور، نظرا لدوره الحيوي في ربط مدينة دير الزور بالريف بشكل مباشر، وأيضا تسهيل حركة المواطنين والمركبات بين ضفتي نهر الفرات، إلى جانب مساهمته في تخفيف الضغط المروري وتحسين أيضا حركة النقل داخل المحافظة. وهناك مطالبات كانت سابقا من أهالي دير الزور بالإسراع بالبدء بتأهيل هذا الجسر نظرا لأهميته وخوفا من التنقل السابق كان على العبارات. طبعا يمتد حسام الجسر لمسافة تقارب 400 متر ويتألف من 11 فتحة تعرضت ست فتحات منها للانهيار الكامل خلال سنوات الحرب والقصف الذي طال هذا الجسر. اليوم تحتاج الفتحات خمسة هي متبقية بواقع ثلاثة من جهة المدينة من هذه الجهة المقابلة عندنا والجهة الأخرى من جهة بلدة حطلة إلى أعمال صيانة وإعادة تأهيل إلى الخدمة. بحسب القائمين على المشروع سواء كان المؤسسة أو المحافظة فإن مدة التنفيذ التعاقدية تبلغ 12 شهرا كما أسلفنا، وكانت نسبة الإنجاز المخطط للوصول إليه في هذه المرحلة قرابة 800، إلا أن نسبة الإنجاز الفعلية الآن بلغت يعني ضعف هذه المدة نحو 20%، وهو ما يعكس تقدما ملحوظا في سير العمل ويفتح المجال لإنجاز المشروع قبل الموعد المحدد ليصبح على الغالب تاريخ يعني 29 آذار مارس عام 2027 ربما يكون الموعد المتوقع للانتهاء من الأعمال إذا استمرت حسام الأعمال على هذه الوتيرة. طبعا المسؤولون في محافظة دير الزور أشاروا أن المدة الزمنية المفصلة للمشروع بلغت نحو 16% حسام، بينما يجري تنفيذ أعمال أكثر من ذلك بكثير.
0: نعم، شكرا إليك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. تواصل مديرية الموارد المائية في حماة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تنفيذ مشروع تأهيل شبكة ري تستجر المياه من سد أفاميا، وذلك بهدف تغذية أراض زراعية تبلغ مساحتها 3000 هكتار في سهل الغاب. وأوضح مدير الموارد المائية حذيفة خطيب أوضح أن الأعمال تشمل استبدال الأنابيب المضغوطة والمتضررة في 6 قطاعات ري كانت متوقفة عن العمل منذ أكثر من 12 عاما، مشيرا إلى أن المشروع سيعود بالنفع على نحو 6000 أسرة في 13 قرية بالمنطقة. أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب مياه الري من سد ميدنكي باتجاه سهول عفرين إذاننا ببدء موسم الري. هذا ويعد سد ميدنكي من أبرز المنشآت المائية الاستراتيجية في شمال سوريا بطاقة تخزينية تبلغ 190 مليون متر مكعب، إذ يوفر مياه الري لأكثر من 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن تزويد مدينتي عفرين وعزازة بمياه الشرب. عمار مرجع مراسل تلفزيون سوريا في حلب انضم إلي، مرحبا بك يا عمار. إذن ما هي أهمية إطلاق مياه الري من سد ميدنكي باتجاه سهول عفرين، خاصة بأنها تفيد أيضا بتوفير مياه أو تزويد مياه الشرب لمدينتي عفرين وعزاز؟
11: نعم حسام، مرحبا بك والسادة المشاهدين. يعني ما أعلنته اليوم وزارة الطاقة عمليا إعلان انطلاق موسم الري في سهول عفرين هو قرار يكتسب أهمية كبيرة، لأن هذه المنطقة تعد من أبرز المناطق الزراعية في ريف حلب الشمالي، تعتمد مساحات واسعة منها على مياه سد الميدانكي ليس فقط على الأمطار. سد الميدانكي هو واحد من أهم المنشآت المائية حسام في شمال سوريا، سعته التخزينية كما ذكرت 190 مليون متر مكعب، وهو لا يؤدي وظيفة واحدة بل يجمع بين تأمين مياه الري لأكثر من 18,000 هكتار كما ذكرت من الأراضي الزراعية وتزويد مدينتي عفرين وعزاز بمياه الشرب، بالتالي فتشغيله ينعكس على القطاع الزراعي والخدمي في آن معا. توقيت الإطلاق حسام مهم أيضا لأنه يأتي في مرحلة يعني تبلغ فيها المحاصيل الصيفية الأشجار المثمرة ذروة احتياجها للمياه، بالتالي هذا النظام نظام وصول المياه عبر شبكات الري يسهم في الحفاظ على الانتاج الزراعي، تقليل خسائر المزارعين خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف استخراج المياه الجوفيه وتشغيل المضخات. يبرز في البيان يعني موضوع رفع موثوقيه منظومه الموارد المائيه، المقصود به ضمان استمرار وصول المياه وفق برنامج تشغيلي منتظم، تقليل الانقطاعات او الاعطال مع اداره المخزون المائي بطريقه تحقق التوازن بين احتياجات الري الحاليه والحفاظ على كميات كافيه لبقيه الاستخدامات. حسام،
0: نعم شكرا اليك عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا في حلب. وقع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى سوريا ومدير قسم البرامج الأقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية مشروع لإعادة الإعمار الحضري وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة إلى أو في مدينة حمص، وتبلغ ميزانية المشروع 9.5 مليون دولار، ويشمل إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة والأسواق المحيطة بها، إلى جانب تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في المدينة. ويتضمن المشروع أيضا تأهيل مكبي النفايات الرئيسي وفق طريقة فوكوكا اليابانية، وتزويد البلدية بآليات ومعدات لجمع النفايات ونقلها وصيانتها، فضلا عن دعم قدراتها في إدارة الخدمات والتواصل. تتواصل معاناة سكان أحياء في مدينة حمص مع صعوبة ترميم المنازل المتضررة في ظل ارتفاع تكاليف البناء وغياب الدعم، ما يدفع بعض الأهالي إلى ترميمات عشوائية تثير المخاوف على سلامة الأبنية.
12: هكذا يبدو المشهد في عموم المناطق المدمرة في سوريا وعلى رأسها حمص، مناطق شاسعة تكبلها الأنقاض وآلاف البيوت التي تواجه لإعادة ترميمها تحديات عديدة، في مقدمتها التكاليف الباهظة وضعف الخدمات وغيرها.
13: اليوم أول شيء أنا واجهته بلشت أصلح ببيتي، هي هاي أكبر تحدي أنت بتعيش فيه، أنك عم ترمم بيتك. قعدنا فيه 3-4 شهور غلاء، اليوم عم نشتغل نرمم بيوت العالم اللي تضررت كتير بحمص، والأحياء المدمرة هي شبه أنقاض، وعم يضطروا من سبب غلاء الأجار أنه يتدين ويكبد حاله ديون يرتاح من الأجار ويصلح بيته، لأنه الوضع صار بحمص جداً جداً سيء بسبب غلاء الأجار، وبنفس الوقت غلاء البضاعة أنك أنت لترمم بيتك.
12: الورشات تعمل والبيوت ترمم ببطء بجهود فردية تغيب عنها المنظمات المحلية أو الدولية حتى جهات الإشراف المتخصصة، نتيجة الحالة المادية المتردية لكثير من المواطنين، ما يؤدي إلى أعمال تفتقد كثيراً إلى معايير الجودة.
14: ضايقنا أكثر شيء أنه اليوم الارتفاع الأسعار هو غير معقول وغير طبيعي ومستمر. يعني مثلاً ما نقدر نسمي لك أسماء شركات، بس اليوم في شركات وصل ارتفاع بها 100%، فهذا الشيء عاد يخلي المواطن اليوم يتجه على المواد الأقل جودة، يعني عاد يأخذ دهان أصلاً غير صحي، دهان غير مقاوم، يعني دهان ممكن يدهن كل 6 شهور مرة.
12: وسط كل هذه التحديات تشكل خطوات تنظيم عمليات الترميم وخفض أسعار مواد البناء وتكثيف عمليات تأهيل البنية التحتية من الحكومة شروطاً لازمة وضرورية للتخفيف من أزمة السكن وإعادة الترميم التي يواجهها الأهالي.
15: لا تزال مظاهر الدمار إذن في حمص حاضرة بقوة، وتواجه عمليات تغييرها وإعادة ترميم البيوت فيها تحديات كثيرة، تبدأ باستمرار غلاء مواد البناء ولا تنتهي بالرخص وضعف البنية التحتية. أنور أبو الوليد، لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: اتخذت لجنة تضم ممثلين عن مديرية صحة اللاذقية ونقابة الصيادلة إجراءات قانونية بحق عدد من الصيادلة المخالفين في المحافظة، شملت إحالة بعضهم إلى مجلس التأديب وفرض غرامات مالية على 6 آخرين، وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
16: قمنا كمديرية صحة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة بمجموعة من الجولات على مجموعة من الصيدليات، ورصدنا مجموعة من المخالفات من ضمن وجود أدوية غير نظامية مهربة ووجود صيادلة غير قائمين على رأس عملهم. تم إحالة جزء منهم لمجلس التأديب وتم تغريم الجزء الآخر بغرامات مالية حسب نوع المخالفة الموجودة، وفي قادم الأيام يوجد تشميع لصيدليات أخرى بسبب مخالفتها لقوانين الأدوية النفسية، ويوجد أيضا إحالة لأحد المتصيدلين إلى القضاء في الأيام القادمة. الهدف هو الحفاظ على صحة الناس وتكثيف الجولات من أجل ضبط أي مخالفة أيا كانت وإصدار العقوبة المناسبة بحق المخالفين.
0: نجح أحد مزارعي محافظة القنيطرة في زراعة الكيوي محولاً مشروعاً بدأه بعد تقاعده إلى واحدة من أولى التجارب الناجحة لهذا المحصول في المحافظة.
17: نجح أحد المزارعين في محافظة القنيطرة في إدخال زراعة الكيوي بعد تجربة بدأها عقب التقاعد لتتحول إلى تجربة رائدة لهذا المحصول في المحافظة.
18: بعد التقاعد بتعرفي بصير الواحد يفكر بشغلات يعني ما كانت تخطر على البال، فلقينا يعني الشغلة الجديدة إنه نجيب نزرع الكيوي كونه مو مزروع عنا بمنطقتنا بمحافظتنا. يعني جبت 3 شتلات، 2 نوع أنثى وواحدة ذكر، لأنه هذا إلقاح خارجي الكيوي بيحتاج إلى ذكر، نبتة ذكرية ونبتة أنثوية، وزرعتهم 3 شتلات. طبعا اهتمينا فيهم مثلهم مثل بقية الشجر، حتى بعد 3 سنين أو 4 سنين بدأت طرح الثمار، ومثل ما شفتوا حضرتك أنه الحمد لله محصول جيد يعني، وتجربة جيدة كانت وناجحة.
17: ولم تقتصر التجربة على زراعة الكيوي، إذ تضم المزرعة أيضا عددا من الأشجار المثمرة ضمن توجه يهدف إلى تنويع الإنتاج والاستفادة من مقومات المنطقة مع مواصلة تطويرها عاما بعد عام.
18: أنا زرعت من كل الأنواع تقريبا بحديقة البيت، زرعت مثلا الكيوي شفناها، عندي بندق شجرة، عندي الأكيدينيا، عندنا مشمش تفاح، من كل نوع شجرة أو شجرتين مفروض الواحد يطور خبرته ويرجع للمراجع وأصحاب الخبرة.
17: ويواصل المزارع تطوير مزرعته من خلال العناية بأشجاره وإجراء عمليات تطعيم لبعض أصناف الكرز، مستفيداً من خبرته الزراعية لتوسيع إنتاجه وتحسينه. من زراعة الكيوي إلى تنويع الأشجار، يثبت هذا النموذج أن التجارب الفردية قادرة على فتح آفاق جديدة أمام الزراعة في القنيطرة، ويشجع مزارعين آخرين على خوض تجارب مماثلة. للتلفزيون السوريا، آلاء المقداد، القنيطرة.
0: أعلن مجلس السلام الدولي التوصل إلى خريطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفها بالاختراق التاريخي. وأكد المجلس في بيان له أن حركة حماس وافقت على خطة تتضمن التزامها بالتخلي عن جميع أسلحتها ويتبعها انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. وأضاف البيان أن الاتفاق جاء تتويجا لمفاوضات مكثفة تهدف لتطبيق رؤية واشنطن لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع بدء اللجنة الوطنية لإدارة غزة انتقالا تدريجيا نحو السلطة الكاملة بدعم من القوة الدولية للاستقرار. بدوره، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بالتاريخي، معتبرا أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وأضاف ترامب إنه يشكر الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهم، مشيدا كذلك بفريقه الذي قال إنه أسهم في تحقيق هذا الاختراق التاريخي. إلى ذلك، رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة. وأكدت اللجنة في بيانها أكدت جاهزيتها لتحمل مسؤولية إدارة القطاع وقيادة جهود إعادة الإعمار، مضيفة أنها ستركز على استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. واعتبرت اللجنة أن نجاح المرحلة يعتمد على الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. هذا وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة على خريطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تشمل نزع السلاح وانسحاب جيش الاحتلال مع نشر قوة دولية وإعادة الإعمار. وأوضحت المصادر لوكالة الأناضول أن المسودة تنص على تسليم جميع المهام المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع

0: غزة خلال المرحلة الانتقالية، بما يشمل دمج العناصر المؤهلين من الأجهزة الأمنية وإحالة الباقين إلى التقاعد. كما تنص مسودة التنفيذ على تفكيك الأسلحة الثقيلة والاتفاق أو الأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري تحت إشراف اللجنة الوطنية، على أن تبقى الأسلحة داخل القطاع من دون تسليمها لإسرائيل. في المقابل ستتولى قوة الاستقرار الدولية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة المتعاونة معها، وإطلاق خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع وفق جدول زمني محدد وبإشراف دولي. ينضم إلي الدكتور أمجد شهاب الدين، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية معي من القدس المحتلة. مرحبا بك دكتور أمجد. إذن البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، هل فعلا هذا اتفاق تاريخي كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وما تعليقك على هذه الخطوة الثانية من الاتفاق؟
1: نعم، تحياتي لكم أستاذ حسام ولجميع السادة المشاهدين على قناة سوريا. يعني بعتقد تصريحات ترامب بعيدة كل البعد عن أمر الواقع. هو وقع اتفاق ترامب لوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار لم يتوقف حتى في اللحظة التي نتحدث فيها، لم يتوقف وقف إطلاق النار. كل بنود الاتفاق لم تحترم إسرائيل أي بند. المسألة هي ليست في عملية بنود اتفاق، المسألة الأخطر هي عملية تطبيق هذه البنود. يعني الاتفاق واضح جدا بأنه يربط مسألة حصر السلاح الثقيل، ولا يوجد هناك سلاح ثقيل لدى حركة حماس الحقيقة، ولكن يربط ذلك بعملية انسحاب الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر تقريبا على 70% من مساحة ضيقة جدا جغرافيا يتواجد فيها أكثر من 200 مليون نسمة. يعني نتحدث عن 350 كيلومتر مربع، وهم يربطون بعملية تجريد حركة حماس بالانسحاب. يعني هنا يوجد تحدي كبير جدا، هل إسرائيل ستوقف إطلاق النار بعد ما يتحدث عنه كأنه اتفاق تاريخي بالضغط على الضحية بدل الضغط على المعتدي؟ وأيضا هل ستتوقف عمليات الاغتيالات المستمرة؟ وهل سيدخل أدوات الإعمار؟ وهل سيرفع الحصار وستدخل كميات حقيقية حسب حاجة الناس من الغذاء؟ وهل حسب المرحلة الأولى سيتم إعادة البنية التحتية للماء للكهرباء، البنية الصحية على الأقل؟ يعني كل ذلك سنراه في الأيام. يعني كل المؤشرات تدل، وحركة حماس تعلم تماما بأن إسرائيل لن توقف إطلاق النار، لن توقف عمليات الاغتيال والقتل، وأيضا لن تسمح في البدء في عملية إعادة الإعمار، وستفرغ مضمون ذلك على أرض الواقع تحت تحجج واضح جدا. يعني رأينا تصريحات وزير ما يسمى بالأمن الداخلي الإسرائيلي قبل قليل بأنه يطالب باستمرار بعمليات القتل والاغتيالات والضغط على حركة حماس، وأيضا وزيرة عضو كنيسة أيضا أخرى تطالب بإنهاء حركة حماس نهائيا بما يسمى بالانتصار المطلق، يعني احتلال قطاع غزة بأكمله. كل هذه مؤشرات واضحة بأنه لن يحدث أي شيء، مجرد فقط عملية تجميل واستهلاك. يعني
0: إذا دكتور أمجد، ما هي الخطوة اللاحقة؟ ما هي الخطوة التي ستقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟
1: أعتقد سيستمر عمليات الضغط على حركة حماس. يعني هذا الاتفاق جاء نتيجة الضغوطات التي تمارس ليل نهار على حركة حماس من قبل مصر والوسطاء تحت مبرر بأنهم يريدون سحب الذرائع. إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع للاستمرار بما تقوم به، والدليل على ذلك في الضفة الغربية هناك حالة استسلام كامل لما تريده إسرائيل. لا يوجد هناك مقاومة، لا يوجد هناك سلطة تطالب بوقف العدوان أو وقف الاستيطان. يعني هناك حالة استباحة كاملة، ولا نرى أن هناك أي تغيير ملحوظ. بعتقد أن هذا سيطبق أيضا على قطاع غزة. فهذا الاتفاق الذي وقع، رغم أن تفسيره مختلف من حركة حماس بجهة تفسره بشكل يختلف كليا عن ترامب وعن الإسرائيليين، ولكن يحاول ترامب تسويقه على أنه انتصار له

0: لا، معنا اتفاق وقف اطلاق النار هو اتفاق لم يطبق، وايضا نتنياهو سيستغل بحرق بحملته الانتخابيه التي بدات، وخاصه في الانتخابات المقرر والمزمع تنظيمها
1: نعم
0: في 27 اكتوبر القادم، على انه تحقيق سيسمح له برفع نسبه التصويت له في استطلاعات الراي العام التي توقفت منذ توقيع اتفاق الإطار العام مع الحكومة اللبنانية، اعتبر ذلك انتصار له. زيارته الأخيرة لواشنطن التي كان هناك شكوك كبيرة بعدم نجاحها، هو يسوقها بأنها نجاح كبير، وهذا أوقف تراجعه في استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي. وهذا أيضا الاتفاق سيحاول
1: نعم
0: تسويقه على أنه انتصار إضافي لسياسته الفاشلة أيضا في قطاع غزة على مدار أكثر من 3 سنوات تقريبا.
1: نعم شكرا إليك الدكتور أمجد شهاب الدين، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معي من القدس المحتلة.
0: شكرا.
1: اعتقل الجيش الإسرائيلي 14 فلسطينيا خلال عمليات دهم واقتحام نفذها في الضفة الغربية المحتلة، تركزت غالبيتها في محافظة نابلس. قالت مصادر محلية أن قوات الجيش اعتقلت 14 فلسطينيا في الضفة الغربية، 8 منهم في محافظة نابلس، بينهم أسرى محررون. هذا ويشن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي حملات دهم واعتقال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد عملياته العسكرية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول عام 2023. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: الطابع الأول اللي بيجي عليه خلاص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدي روله عند أمي. قام قال له الدكتور اللي جاي، قال له أنا هلأ حروله عند أمك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايل لسه هدلون كلهم بدي خليوني يفطس. ما نعرف وش حدا منهم، أكبر قدر نعرف الشرطي من بوطو. انت وعامل هاي الوضعية هيك
9: وهيك راكد هيك دكتور كل
8: هون قاسينا كتير، وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: له التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة، ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري، وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظاً على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والمعيشية، والبداية بالعناوين. إزالة الإشغالات على أوتوستراد حرست حمص تفتح النقاش حول ظاهرة إشغال الأرصفة والطرقات في عموم المحافظات. ازدياد المراجعات الهضمية في مستشفيات بحماة مع اشتداد حرارة الصيف ومخاوف من تأثر الغذاء بارتفاع الحرارة. عودة معظم أهالي قرية النهرية في ريف حمص إلى منازلهم ومناشدات لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار.

0: أعادت محافظة ريف دمشق التأكيد على تنفيذ قرار إزالة الإشغالات المنتشرة على أوتوستراد حرس طحمس في إطار جهودها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية على الطريق الدولي.
1: قرار يعود إلى الواجهة مجدداً. محافظة ريف دمشق تعيد التجديد على إزالة الإشغالات المنتشرة في أوتوستراد حرس طحمس في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. مجلس بلدية حرس يؤكد أن متابعة إزالة الإشغالات على الأوتوستراد تتم بشكل دوري للحد من انتشار الأكشاك والعربات المخالفة في ظل المخاطر التي تسببها هذه الإشغالات بعد تسجيل حوادث مرورية، إضافة إلى احتمالية استغلال بعض المواقع في بيع مواد محظورة.
2: هلا هو قرار قديم متجدد بشأن متابعة الإشغالات اللي عم تصير الغير منظمة الموجودة على أوتوستراد حرس طحمس، أوتوستراد حمص. عم تصير يعني العملية بتحتاج متابعة دائمة، ونحن عم نتابعها بشكل دائم. وجود هاي الإشغالات من أكشاك أو سيارات أو عربات أو غيرها لها عدة نواحي سلبية سيئة، ممكن تكون عبارة عن خطر على السلامة المرورية. صارت عدة حوادث من قبل إنه سيارة بتصف عليها وهو طريق سريع، فممكن إذا ما أخذ بعين الاعتبار اللي وراه فممكن تصير حادث مباشرة حدا يدخل فيه، وحصلت عدة حوادث. بالإضافة إنه نتيجة عدم انضباطها ممكن تكون أيضا هي وسائل لتجارة غير شرعية أو غيرها.
1: في الوقت التي تشدد الجهات المعنية فيه على ضرورة تنظيم الطريق، يرى مواطنون أن جزءا من أسباب الحوادث

0: يا ريت ياخذ يمينه، ما بياخذ يمينه، بنصب الشارع كانه الشارع له لحاله. تعرف انت السيارات طايره يعني.
1: بين اجراءات التنظيم والالتزام بقواعد المرور، يبقى تطبيق القانون السبيل الاهم للحد من الحوادث وتعزيز السلامه المروريه. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
2: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء أصحاب بسطات وعدد من أهالي حلب حول إشغال البسطات للأرصفة والشوارع وموقفهم من قرار نقلها إلى أسواق ثابتة وأسبوعية في مواقع محددة.
3: بين دوريات البلدية وأصحاب البسطات في باب جدين في حلب ما صنع الحداد، تأتي الدورية فيهرب البسطاطي، تذهب فيعودون. لنتابع التفاصيل.
4: علي هنا يعني عدم المؤاخذة، نحن عم نجيب بضايعنا كلياتنا بالدين، انقطع برزقنا طاول، قال روحوا بصوا بالكراج، روح اتفرج على الكراج. يعني كله خربان، وما صحراء، لا حدا عم بدخل، لا حدا عم بدي، ما عم نستفتح، يعني وين نروح بحالنا؟
5: يعني هالبصة كلها مخالفة، وأهل المحلات هدول اللي ياخذين المحلات هدول ما عم بدفعوا إيجار ولا استثمار ولا شغلة؟ ضرايب بده يدفعوا ضرايب بكره بالأيام، حساب مين؟ هدول البسطات ما لهم ضرائب، هدول كلنا فوضى.
6: يعني عدم المؤاخذة شعب عايش بفوضى هيك، يعني لا تعزى كلمة. اليوم فوضى الوسخ اللي باقة بالحكي، بتيجي بتفهم الشخص مثلا ما بصير كذا تكب، ما بصير كذا، يعني يكون يعني ما فوضى فوضى، يعني ما بتقبل، ما في ترتيب، ما في ركاز.
7: إذا عم نحط شمسية عم بمنعونا،
8: عم شيلوها
7: وعم شيلوها للشمسية. نحن ما مقصر شيء، طاول طاول، يعني عم بيجوا بيروحوا، والله ما بنعرف، يعني الوضع مو لحد هلا مو ركيز.
9: هلا طبعا اذا هن شالوا هالبسطات كذا بصير نظام واحلى وترتيب، بس طب بس منظر هيك، شوف زباله والوخم ونشح، روحوا اتفرجوا صوروا على المزبوط.
10: والله الوضع بيشيلونا، عم بيشيلوا، بيجوا بعدين عالم تفلات على هاد ومثل هاد ومثل هاد ومثل عندنا محلات جوا. طيب يا الغوا هون على المزبوط، يا سبتوا دوريه، يا مشان نعرف نشتغل. بس
11: اذا شالوا العلم من هون هيك السوق بصير تمام، اذا حولونا كمان خط السربيس بصير تمام نشتغل كلياتنا، نشتغل ما عاد ننتظر. يعني هون في بسطات طفيشات يعني مثل عادي، اذا شالوا العالم كله لهنيك الاسواق بصير كثير تمام.
12: والله شيء حضاري وشيء ضروري، يعني احسن في شيء اسمه سوق خضره، في شيء اسمه سوق البسه، يكون شيء حضاري وارقى، وطالما البلد ماشيه لقدام وللخير ان شاء الله بيكون كثير احسن، يعني الترتيب اضبط، بيضل اسمه سوق خضره بالاخير احسن من العشوائيات.
2: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي وأصحاب البسطات في سوق الريجة، أحد أبرز الأسواق الشعبية بمدينة اللاذقية، حول الإنذارات التي وجهتها بلدية اللاذقية لأصحاب المحال التجارية والبسطات، وذلك لإزالة التعديات على الأملاك العامة.
13: عطتنا إياها البلدية نظام لكل شخص، عطيته متر، هالمتر معيش عائلتين.
14: جبت كريجة تبع خضرة ما قدرت امرض.
15: نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية.
16: أول شيء بيكسر الأسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش، يعني الناس بالأخير فقرة وبحاجة بدها تعيش.
17: المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر.
18: يعني أنا معي سيارة، حاولت قادر أصف وأنزل أتمون خضرتي ما قدرت.
14: جبت كريجة تبع خضرة ما قدرت امرض. أنا ما قدرت باقي أجيبها. نكسر الزحمة على اليمين على اليسار على الرصيف بالشارية، هاي بده يتحرك المواطن، بعدين في سوق خضرة هيكون فاضي، محل بيسعب الملايين، أريح للمواطن، أريح للبيع للشاري، إن ما أبدا هلا بيجي لعند الرجي، بيجي لعند التأمينة.
15: يعني الرصيف ما فينا نعدي عليه، الشوارع الجربية حكومة يعني، وبعدين كم مرة طلبنا من مجلس البلدية بيجوا شوي بيلموا، بعد شوي بترجعوا ينتشروا، كل شيء عم يرجع بينتشر، يعني ما معقول. نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية، هلا عم بركض بس لحتى اروح على مشواري، تأخرت، رصيف ما فيني اطلع عليه، عم بمشي بزاحم السيارات ما في رصيف.
17: اخي الكريم المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر، وبالمقابل الشباب البياعة الحفاظ على ممتلكاتهم، وخليهم مثل ما كانوا، بس ما يأذوا الناس، بس ما يأذوا الناس الطريق، بس خلي الطريق مفتوح من شان السيارات، من شان المغارة.
18: يعني أنا معي سيارة، حاولت قادر أصف وأنزلت مون خضرتي ما قدرت، مرتين رحت لفيت وجاي لاخذ اغراضي وصيف في السياره بعيده. شغله ثانيه، البسطات ما لازم تنزل تحت الارصفه، يعني هاي باشراف البلديه. بسطات

0: كان محلات تجارية، يعني ما معقول أنا بدي أدخل على محل تجاري مبسط بالأرض الداحات.
1: عطتنا إياها البلدية نظام لكل شخص، عطته متر، هالمتر معيش عائلتين. هلا عم يحكوا إنه بدي يشيلوه، طيب أنا إذا شلت للبلدية هالمتر أنا شو بدي آكل وشرب؟ أنا وعائلتي وعائلة تانية، في أحيانا بسطن شغلة ثلاث بيوت، ثلاث عائلات أقل شيء العائلة من أربع أشخاص، يعني 12 نفر بدي يقعدوا بلا شغل.
2: المنظر أكيد لا حضاري وأكيد في عجقة وأكيد، بس إيجابياته أكثر من سلبياته. أول شيء بيكسر الأسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش، يعني الناس بالأخير فقرة وبحاجة بدها تعيش، يعني بنتحمل شوية عجقة ونتحمل شوية غلاظة ونتحمل بحيث إنه الأسعار يعني على الأقل تنزل شوي.
3: وللتفاصيل معنا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري، ومن حلب مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. أهلا بكما. أبدأ معك ديالا من دمشق، قرار المحافظة بالتأكيد على إزالة البسطات وأشغالات الرصيف، كيف سينعكس على الباعة؟
4: نعم مرحبا كاترين، يعني هي هذا الأمر أن يعني عدد كبير من هذه البسطات هي المصدر الرزق الوحيد لهؤلاء الباعة، وبالتالي إزالة هذه البسطات بشكل تام يتطلب أن يكون هناك مكان آخر يتم الانتقال إليه، مكان يعني بدائل منظمة تتيح لهؤلاء الباعة الحفاظ على مصدر عملهم ومصدر رزقهم، وبالتالي يعني ايضا مع الحفاظ ايضا يعني على ما يتعلق بالتنظيم، بان يكون هناك تنظيم في يعني المحافظة دمشق وكذلك يعني المحافظات الاخرى. يعني بالعموم هذه البسطات او اشغالات الارصفه هي بشكل او باخر يعني لها تاثيرات سلبيه على المواطن وعلى الواقع المروري ايضا، يعني هذه الاشغالات تاخذ حيزا والبسطات أيضا تأخذ حيزا كبيرا من الأرصفة، وبالتالي تعرقل حركة مرور المواطنين الذين يضطرون إلى استخدام الشارع المخصص للسيارات، وهو ما يعرضهم للمخاطر. كذلك الأمر أيضا تسبب حقيقة بعض الإشغالات والبسطات أيضا تتعدى حتى على الطرق، وبالتالي أيضا تسبب ازدحامات ويعني اختناقات بالنسبة أيضا للمرور، وكذلك أحيانا يصل الأمر إلى التسبب بالحوادث عدا عن التلوث البصري والمظهر غير الحضاري للمدينة أو المنطقة التي تواجد فيها هذه البسطات، وما يعني كذلك أيضا واقع النظافة في يعني عدد من المناطق التي تكثر فيها البسطات. ولكن كاترين يعني إذا ما نظرنا إلى المشهد اليوم في دمشق يعني يلاحظ تراجع كبير حقيقة لانتشار البسطات في العاصمة دمشق في شوارعها وفي ساحاتها الرئيسية، وكذلك في بعض يعني معظم المناطق أيضا في ريف دمشق هناك تراجع كبير في المشهد إذا ما قارناه بالأشهر الماضية نتيجة تكثيف محافظة دمشق لجولاتها الميدانية وحملاتها على يعني جولاتها الميدانية في دمشق وحملاتها أيضا المكثفة لإزالة الإشغالات وكذلك البسطات المخالفة، ويعني فتح الطرق أمام المدنيين، ويعني الرصيف بالنهاية هو من حق المواطن وهو مخصص لسير المواطن وليس فقط لأن يكون يعني يوضع عليه البسطات التي تأخذ حيزا كبيرا كما قلنا وتعرقل حركة المواطنين. لكن يعني أيضا بالمقابل كاترين هذه البسطات وهذه هي كما قلنا هي مصدر رزق لكثير من العائلات، وبالتالي يطالبون يعني أن يكون هناك أسواق مخصصة ينقلون إليها بحيث يحافظوا على مصدر رزقهم. كذلك يعني بعض المواطنين يجدون في الأسعار على هذه البسطات هذه أنها أسعار تناسب أحيانا مستوى دخلهم، وبالتالي هم يعني يتجهون إلى الشراء منها، لذلك هم يعني يطالبون بما يمكن تسميته بالعدالة، أن لا يتم قطع رزق هؤلاء الباعة، ولكن بنفس الوقت أن يكون يكون هناك تنظيم بحيث يتوفر لهؤلاء الباعة بدائل اللي يعملون بها وأسواق مخصصة للبيع من خلالها، وبالتالي تبقى يعني الإجراءات التنظيمية مستمرة في المحافظة. كاترين
3: عمار، في حلب اتخذت المحافظة إجراءات تنظيمية بحق البسطات، حدثنا أكثر عن هذه النقطة.
5: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني في مدينة حلب بدأ نقل البسطات العشوائية إلى أماكن ثابتة. حلب كمدينة هناك أربعة مناطق أو خمسة كتل تقسمت إليها المدينة، ضمن هذه الكتل مديريات خدمية، المنطقة الأولى، الثانية، الثالثة أو الكتل. في الكتلة الخامسة هي منطقة غربية منظمة في السابق لم تتعرض للقصف، بدأ العمل فيها بنقل البسطات العشوائية إلى مثل هذا البازار من خلفي، سميت البازارات الأسبوعية، كل يوم في حي بيوم معين. يعني مثل هذا البازار كل يوم جمعة يكون ثابت في هذا الشارع في حي حلب الجديدة الشمالي، وكذلك في باقي الأيام في حي الحمدانية هناك شارع معين، في حي الخالدية، في حي الشهباء، وهكذا في المنطقة أو الكتلة الخامسة ضمن محافظة حلب. إذا نقلت هذه البسطات العشوائية إلى أماكن ثالثة لتكون بازارات أسبوعية في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك هناك فكرة في المنطقة الرابعة والتي فيها مناطق أو يعني كبيرة من أحياء حلب الشرقية، نقلت البسطات العشوائية من الأرصفة فيها إلى بازارات ثابتة مثل حي صلاح الدين، نقلت هذه البسطات العشوائية إلى منطقة إلى سوق ثابت يومي، وكذلك حي بستان القصر اليوم يعني منذ أكثر من 3 أسابيع لا توجد بسطات على في الشوارع على الأرصفة، خالية تماما. هذا الحي الذي يعني معروف منذ 20 عاما ربما أو 15 عاما بوجود هذه البسطات العشوائية، بوجود هذا الازدحام، هذه البسطات التي تزاحم المرور أو تفتعل أزمات مرورية، اليوم هي هذه الشوارع خاوية من هذه الإشغالات، نقلت إلى بازار ثابت يومي منذ 3 إلى 4 أسابيع إلى هذه المنطقة. كذلك يتم الأمر مستمر الأمر بعد نجاح هذه البازارات الأسبوعية وأيضا نجاح البازارات الثابتة في حي بستان القصر وحي صلاح الدين، سوف تستمر هذه العملية بشكل وتتوسع لتشمل باقي الأحياء. هنا في البازارات الأسبوعية يعني تعلم سواء الباعة أو المنظمون لهذه البازارات من أخطائهم، صححوا، نظموا ضمن الإمكانيات المتاحة لهم. هناك تطوير دائما، هناك تحديد لمكان استمارات. اليوم يقول لنا الباعة بأنه تم توزيع استمارات إليهم، من سجل بشكل مجاني ليتواجد أو ليكون موجودا في هذا المكان يتلقى استمارة ليحفظ مكانه. الآن أيضا سوف يكون هناك أرقام تخص كل بائع، إذا تتجه هذه أو هذا الموضوع نحو التنظيم أكثر والانتقال من العشوائية إلى التنظيم من ناحية الزبائن أو من ناحية المارة والمشترين وأهالي حلب. يعني الذين قابلناهم قالوا بأنهم سعيدون جدا بهذه الخطوة، بأنها خطوة نحو التنظيم، لم يتوقعوا نجاحها ودعموها منذ اليوم الأول لهذا المشروع، مشروع بازارات حلب الأسبوعية خاصة، يعني هي مستمرة وناجحة حتى الآن. وكذلك البازارات الثابتة ربما أقل نجاحا أو أقل حظوة من قبل السكان بسبب ربما اعتيادهم على الأسواق المحلية في أحيائهم وبعد هذا السوق، ولكن هي تتجه أيضا نحو التنظيم أكثر والنجاح أكثر. والآن يعني تتوجه مجلس المدينة إلى باقي المناطق كسوق سد اللوز، سوق الحلوانية في الشعار أو سوق الشعار، وهذه الأسواق أيضا تتوجه الآن ليتم تنظيمها، على أن مثلا سوق باب جنيم تم تنظيمه أكثر من مرة، تم إفراغه من البسطات والإشغالات أكثر من مرة، لكن لم تنجح هذه العملية لأسباب كثيرة، منها وجود نقطة انطلاق السرابيس أو الميكروباصات من هذه المنطقة، ويعني وجود ازدحام سكاني كبير، لذلك يعني تحتاج ربما إلى خطط جديدة، وهي ما تعمل عليه بالفعل بمجلس المدينة والمحافظة.
3: نعم يعني كافية. إلى حد ما الأمور منظمة في حلب أكثر منها في دمشق. ديالة، هل هناك أي عمل على بازارات تجمع هذه البسطات في دمشق، وأين تتركز أصلا انتشار البسطات؟
4: نعم كاترين، يعني كما حقيقة بدأت كنت قد قلت بأن المشهد اليوم أفضل بكثير من السابق، يعني البسطات تراجعت بشكل كبير عن السابق نتيجة الحملات المكثفة لمحافظة

0: دمشق لإزالة هذه البسطات المخالفة؟ يعني يمكن القول بأن هذه البسطات يعني تظهر بين الحين والآخر، يعني لم تنقطع بشكل تام، لكنها تظهر أحيانا بين الحين أو والآخر، أو أحيانا بشكل موسمي هنا مثلا في منطقة، يعني خاصة في مناطق الكراجات أحيانا، أو في المناطق يعني ذات الكثافة التجارية، أو المناطق ذات بعض الأسواق العشوائية يمكن أن تتواجد فيها الأسواق البسطات والإشغالات بشكل أكبر. لكن مثلا هنا في محيط جسر الحرية أحيانا يتواجد بين الحين والآخر بسطات، ولكن بالعموم هي يعني بمعدل تراجع كثيرا عن الأشهر السابقة، وأحيانا يعني لفترات طويلة قد لا نجد أي أثر لهذه البسطات في الشوارع. كانت محافظة دمشق قد يعني أعلنت سابقا عن أنها ستقوم بنقل أو بتوفير أماكن مخصصة لهذه البسطات ليتم الانتقال إليها، ويعني سينتظر حتى يتم نقل هذه البسطات إلى تلك الأسواق التي كانت سابقا قد أعلنت عنها المحافظة. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك. ديالة البحري من دمشق وعمار مرجان من حلب، شكرا جزيلا لكما. أيضا لنرصد هذا الموضوع من اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا هاشم العبدالله، ومن درعا مراسلنا حسام المسالمة. أهلا بكما حسام. البداية معك، كيف يبدو هذا المشهد في درعا؟
2: نعم كاترين، بالحقيقة مشهد البسطات والعشوائيات بشكل عام، عمليات البيع العشوائي والأكشاك التي وضعت في المدينة بان التحرير، وبشكل يعني متناثر كان في مناطق عديدة في المدينة، تمت السيطرة عليه بعد حوالي تقريبا شهرين من العمل ومن عمليات الكر والفر ما بين البلدية وشرطة البلدية وأيضا قيادة المنطقة والمحافظة وأصحاب البسطات. يعني تم التوصل إلى تقريبا اتفاقات مع أصحاب الأكشاك إلى نقلهم إلى مكان مخصص بحرم سكة القطار بحرم منطقة الخط الحديدي الحجازي، وأيضا تم تحجيم عدد البسطات التي كانت تتناثر في الشوارع وتسد الطرقات بشكل عام ونقلها إلى مكان مخصص أيضا بالقرب من ساحة 18 آذار. هذا أتكلم عن المدينة، عن مدينة درعا، لكن إلى الآن تقريبا يعني يوجد حوالي 20% من البسطات التي كانت سابقا. السبب هو أن منطقة أو مدينة درعا تقريبا يمر فيها خط السكة، سكة الخط الحديدي الحجازي، وهناك منطقة أرض حرم السكة، وتستغل الناس هذه المنطقة بوضع براكيات جاهزة. يعني هناك عمليات ومجهود كبير من البلدية، ولكن بالمقابل أيضا هناك محاولات من الناس لفتح بسطات عشوائية ومحلات عشوائية بشكل يعني كثير يعني متتالي في عدة أحياء من المحافظة، ولكن كما ذكرت لك تقريبا نسبة العشوائيات والبسطات يعني انتهت بنسبة حوالي 80% في القرى والبلدات المحيطة، وخاصة في المدن الكبرى تشهد كما ذكر زميل عمار، تشهد مثل البازارات أو الأسواق، هناك أسواق تحدد، يعني هناك سوق مثلا يوم الاثنين في خربة غزالة، هناك سوق يوم الخميس في يعني كل قرية لها سوق معين بيوم معين، ويأتي الباعة إلى شارع معين، ويعني توجد هذه البازارات كبديل للبسطات، وهي متنقلة كل يوم في قرية محددة، وهو يعني عرف تقريبا متعارف عليه. وهناك أسواق أخذت طابع تاريخي مثل سوق الجمعة في نوى عمره عشرات السنين. هذه الحالة الشعبية من البيع لمدة يوم واحد في السوق، والتي هي تشابه قضية البازارات، هي أوجدت حل كبير للباعة وللناس على حد سواء.
1: بالانتقال إليك هاشم، في اللاذقية هل هناك أسواق ومواعيد محددة لهذه البسطات؟
3: نعم كاترين، يعني هو السوق الوحيد الموجود في مدينة اللاذقية هو سوق الجمعة، ويكون فقط يوم الجمعة، وتنتشر فيه البسطات من مختلف يعني أنحاء المدينة، وحتى من الباعة الذين يأتون من الريف، وهو يعني قديم، يعني عمره عشرات السنوات، وهو تقليد متعارف عليه في منطقة في محيط أو ضواحي مدينة اللاذقية، يعني يكون خلال يوم الجمعة فقط. أما باقي المناطق يعني هي تقريبا هي شبه ثابتة، أو حتى في الأسواق الموجودة داخل المدينة التي تكتظ إن كان بالبسطات أو حتى من الإجراء.

0: الاشتغالات. بلدية اللاذقية خلال الفترة الماضية وخلال الأيام الماضية حددت مدة 48 ساعة لإزالة الأشغالات، وأعطت إشعارات لجميع الأهالي أو إن كان من أصحاب المحال التجارية أو حتى من أصحاب البسطات الذين يشغلون الأرصفة والأماكن العامة لإزالة أشغالهم حسب الرخص المخصصة لهم لأصحاب المحلات أو حتى لأصحاب البسطات لإزالتها في حال كانت هذه البسطات هي تعيق حركة المواطنين في الشوارع والأرصفة. خلال بعد انتهاء المدة بدأت يعني بالتطبيق الفعلي يوم أمس، واليوم الذي قبله كان هناك حملات من مجلس المدينة مع شرطة مجلس المدينة قامت بإزالة أشغال كبيرة إن كان في منطقة الزراعة أو حتى الشيخ ظاهر ومناطق متفرقة من محافظة اللاذقية. طبعا هذا يعني كما يقول مجلس مدينة اللاذقية أنه مستمر حتى إزالة جميع الإشغالات. كثير من الإشغالات أتت بعد شكاوي من الأهالي لإغلاق، أحيانا يكون إغلاق طريق كامل من الأرصفة يضطر الأهالي إلى النزول إلى الشارع ومخاطرة، وخصوصا إن كان هناك بعض الأهالي لديهم أطفال لا يستطيعون يعني المشي بين السيارات، ويعني هناك صعوبة أو يعني خطورة على حياتهم. كان هناك مطالبات بفتح الأرصفة كون موضوع الإشغالات زاد عن حده كما يقول الأهالي. طبعا الآن الحملة ما زالت مستمرة، اليوم جمعة يعني لم نشهد يعني اليوم حملة، لكن من المحتمل أن يكون خلال يوم غد أو اليوم الذي بعده استئناف لهذه الحملة، والتي يعني كما قال مجلس المدينة ستشمل جميع أنحاء المدينة. أيضا هناك يعني نستطيع نتحدث كاترين عن بعض الأماكن، يعني هذا المكان الذي نوجد فيه هو سوق الريجة، وهو أغلبه يعني تقريبا هو محلات بالإضافة إلى بسطات. مجلس مدينة اللاذقية يعمل الآن على تأمين سوق بديل لهذا المكان، هو في سوق التأمينات يتم تجهيزه لنقل هذه البسطات إلى كحل بديل لأصحاب البسطات إلى سوق التأمينات. طبعا خلال الفترة الماضية كان هناك اعتراضات من أصحاب البسطات كون أن هذا يعني يقولون أن ذلك السوق يعني بعيد أو لا يكون عليه ازدحام كهذا السوق الذي هو متعارف عليه منذ أكثر من 70 سنة هنا، يعني أغلب تلك البسطات موجودة والناس قد يعني تعودت عليه. لكن يعني هناك يعني كما يعني على الطرف الآخر هناك أيضا شكاوي إن كان من الجوار وأصحاب المحلات. هذا الشارع يفصل بين شارع المغرب العربي وأيضا الشيخ ظاهر، يعني قلب مدينة اللاذقية وهو سوق حيوي. هذه الإشغالات أو هذه البسطات في حال يعني حتى لو كان هناك بديل من يعني متوقع أن يكون هناك أيضا اعتراض على هذه الخطوة. باقي الأماكن هناك بعض المحال التجارية تقوم بوضع إشغالاتها على الأطراف أطراف المحلات وتأخذ من الأرصفة، يعني هذا أدى أيضا بطبيعة الحال إلى إغلاق بعض الأرصفة أمام حركة المواطنين.
1: حسام، هل هناك أي إجراءات أيضا تتخذها المحافظة بحق البسطات المخالفة في درعا؟
2: في الحقيقة نعم، هناك يعني في حال الإنذار وعدم استجابة صاحب البسطة يقومون بمصادرة البسطة. هناك شرطة مستنفرة على مدار الساعة، شرطة البلدية حقيقة لا تترك أمور البسطات تتمدد، وإذا شرطة البلدية مثلا أوقفت متابعتها ليوم واحد فقد تتمدد البسطات بشكل مباشر تلقائيا في الشوارع الرئيسية. هناك عمل على مدار الساعة نتكلم عنه، وأيضا عمل على مستوى إزالة التعديات والمخالفات عن الأرصفة من قبل أصحاب المحلات التجارية. هناك في محافظة درعا طبعا بسبب أن المدينة مدمرة، سوق المدينة الرئيسي مدمر، السوق الذي المعتمدة والأسواق المعتمدة هي أسواق بديلة وقيمت في وجائب الأبنية، وبالتالي هناك استخدام أحيانا للأرصفة. تحاول البلدية أيضا تحجيم استخدام الأرصفة بحيث أن لا يكون هناك مضايقة للناس وتنبيه أصحاب المحلات بشكل متكرر، بالإضافة إلى متابعة أمور البسطات وخاصة يعني بسطات الخضار والفواكه وحصر شراء الخضار والفواكه بسوق مركزي مخصص للخضار.
1: شكرا جزيلا لك حسام المسلمة من درعا، وشكر موصول أيضا للزميل هاشم العبدالله في اللاذقية. تستقبل مشافي مدينة حماة أعداداً متزايدة من المراجعين الذين يعانون من حالات هضمية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافقه من تأثير في سلامة الأغذية.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتغير طبيعة الغذاء الذي يتناوله الناس، ويزداد الاعتماد على الأطعمة السريعة والفواكه الموسمية المنتشرة في الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع الحالات الهضمية في هذا الفصل مع اختلاف أسبابها وتأثيرها على الفئات العمرية.
4: عندي بنتي عمرها 8 سنين، صار شي يومين مرضان يعني تشكي من بطنها يعني ومقص وسخونة وتستفرغ، جبنا على المشفى هون هلا عملنا فحوصات نشوف شو طلب التحليل.
3: وتسجل المشافي خلال الصيف مراجعات متزايدة لحالات تتعلق باضطرابات المعدة سواء لدى البالغين أو الأطفال، إلا أن الفئات الصغيرة تبقى الأكثر تأثيرا بسبب حساسيتهم العالية تجاه أي تغير في نوعية الطعام.
5: عندي ابني مريض فعم يعاني ألم أنه بسبب الأكل أو فواكه مثلا غير مغسولة أو هيك يعني الاستفراغ وإسهال وحرارة. طبعا مباشر أول ما بلشوا إجراءات التحاليل وهلق علقوا له سيرون والطفل موجود عندهم.
3: شهدت مستشفيات حماة خلال فصل الصيف ضغطا كبيرا في استقبال الحالات الإسعافية، حيث سجلت نحو 30,000 مراجعة في حزيران الماضي، بالإضافة إلى مرضى محولين من المراكز الصحية في الريف لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، وذلك في ظل الضغط المتزايد على تلك المراكز. يعكس هذا الارتفاع تأثير درجات الحرارة المرتفعة على سلامة الغذاء، ويزيد من العبء على الكوادر الصحية في التعامل مع الإصابات الموسمية.
6: فترة الصيف كثير حالات تسمم وبتراجع المشافي كثير حالات تسممات، فهوني نحن هوني أبرز حالات أبرز أسباب التسمم هي تسمم الطعام، تروس الطعام، ممكن يكون تسمم عند الأطفال بسبب ضعف جهازهم المناعي، يعني ممكن تناول بعض بيحبوا الفاكهة مثل الجبس فهن بياكلوا كميات كبيرة، ممكن يكون حتى تروس اليدين قبل تناول الطعام، كله هذا بيلعب دور التسمم عند الأطفال.
3: وتبقى الوقاية أساس التعامل مع أمراض الصيف عبر غسل الفواكه جيدا وحفظ الطعام بطريقة سليمة، والانتباه لما يتناوله أفراد الأسرة كبارا وصغارا خلال الأيام الحارة.
7: خلال فصل الصيف تتزايد الإصابات الهضمية المرتبطة بالغذاء وارتفاع الحرارة، ما يجعل الوعي الغذائي والنظافة اليومية عوامل أساسية للحد من هذه المشكلات ولحماية أفراد الأسرة. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: ومن حماة ينضم إلينا علاء السويد. أهلا بك معنا علاء. علاء، هل حددت الأسباب بدقة حول هذه الأمراض المنتشرة في حماة؟ هل هي بسبب الطقس أم تلوث؟
8: مساء الخير كاترين. يعني حقيقة هذه الأمراض التي تنتشر في فصل الصيف يعني لها عدة عوامل. العامل الأول هو يعني انتشار البكتيريا نتيجة يعني كثرة الذباب والبعوض في فصل الصيف، لذلك يكون انتشار البكتيريا وخاصة للأغذية المكشوفة يعني بشكل كبير، وعند تناول هذه الأطعمة تسبب عمليات عسر هضم أو تلبس بكات معوية، أيضا لها أعراض مثل الإسهال وأيضا الاستفراغ. أيضا هناك مواضيع يعني عدم التزام الأشخاص بدرجات الحرارة المرتفعة يعني عن طريق تناول الطعام مباشرة والخروج مباشرة إلى أشعة الشمس، أيضا هذه الأمور تساعد، بالإضافة إلى طريقة عرض الأغذية وخاصة الأغذية المكشوفة عندما تكون تتعرض مباشرة لأشعة الشمس، أيضا هذه المأكولات تصبح ضارة لبعض الأشخاص وخاصة الأشخاص الذين يعانون من الآلام البطنية بشكل عام. يعني الإجراءات بالمجمل تكون عبر الابتعاد عن الأغذية المكشوفة، الاهتمام بالصحة والنظافة، غسل الفواكه والخضار جيدا، بالإضافة ل يعني التنبه لموضوع المأكولات الجاهزة وخاصة التي يدخل فيها مشتقات الألبان والمايونيز وغيرها. هذه المأكولات إذا تعرضت لأشعة الشمس ولو لفترات قليلة تصبح فاسدة وأيضا تؤثر على من يقوم بأكل هذه المأكولات أو حتى شرائها للأطفال. طبعا يعني معظم الإصابات في هذه الأوقات تكون للأطفال وكبار السن بسبب مناعتهم الضعيفة.
1: طيب علاء، مع هذه الإصابات هل هناك مشافي تستطيع استيعاب هذه الإصابات؟ وأيضا حدثنا عن الوضع العام للمراكز الصحية في حماة.
8: كاترين، بالنسبة للمراكز الصحية والمستشفيات، يعني أنا داخل المستشفى الوطني تستقبل العديد من الإصابات، يعني العديد من المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض يترددون على المستشفيات المجانية. كل من هذه الحالات يتم استقبالها أو قبولها داخل المستشفى وتكون الأعراض قوية جدا. أما يعني ما تبقى من الإصابات يتم وصف لهم رشيدة أدوية، يقوم المريض بشراء هذه الأدوية من الصيدليات وهي لا تشكل خطرا على حياته، وبالتالي لا يتم قبوله إلى المستشفى. أيضا هناك العديد من المراكز الصحية المنتشرة في الأرياف تقوم بنفس الوضع، إضافة للمستشفيات المجانية. يعني المستشفيات تستطيع استيعاب هذا الكم من الأمراض بسبب أن هي تكون عبارة عن وصفات طبية وليس قبول كامل للمريض، لأن يعني الحالات التي بحاجة إلى قبول تكون قليلة وقليلة جدا بالنسبة للأمراض الناتجة عن يعني تلوث الطعام بالبكتيريا والتي تسبب يعني آلام بطنية وتلبكات معوية. هناك بعض النقص في المستوصفات والمراكز الصحية وخاصة في مناطق الريف المدمر، منطقة ريف حماة الشمالي ومنطقة سهل الغاب، هناك نقص في هذه المراكز، ولكن يعني القرى الأخرى فيها بعض المراكز، لذلك الذي يعاني من هذه الآلام يضطر إلى قطع مسافات لا تكون بالطويلة كليا، من الممكن 10 كيلومتر أو 15 كيلومتر ليصل إلى أقرب مركز طبي، وبالتالي يستطيع أن يتلقى العلاج في تلك المراكز المجانية. أيضا يوجد أطباء ضمن المنازل، وأيضا إضافة إلى ذلك يوجد المستشفيات الخاصة، وهذه تكون يعني بتكاليف مرتفعة.
1: على هل هناك أي حملات توعية للحد من انتشار هذه الأمراض خاصة الناتجة عن تلوث؟
8: كاترين، بالنسبة لحملات التوعية، يعني شاهدنا العديد من حملات التوعية إن كان عن طريق يعني تكون فيزيائية أو عن طريق نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك يكون هناك رقابة بالنسبة للجهات التموينية على الأغذية وطريقة عرض هذه الأغذية. هناك العديد من الدوريات التي تنتشر في أحياء مدينة حماة، ولكن يعني هذه الدوريات مهمتها في الريف تكون قليلة مقارنة ب انتشارها وتواجدها في داخل مدينة حماة. حملات التوعية موجودة إن كان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو إن كان عن طريق يعني الجلسات الفيزيائية، ولكن يعني هذه الأمراض في كل صيف تحصل، ويعني في كل مرة ذات المشكلة يعاني منها السكان تعود إلى طبيعة الأجسام، إضافة إلى يعني المياه لا تكون آمنة 100%، إضافة إلى الأغذية المكشوفة، يعني كلها عوامل تساعد على تسبب هذه الأمراض، إضافة إلى أشعة الشمس القوية.
1: شكرا جزيلا لك علاء السويد، كنت معنا من حماة. في ملفنا الثالث، استعادت قرية نهرية في ريف منطقة القصير بمحافظة حمص حياتها تدريجيا بعد سنوات من التهجير، مع عودة معظم سكانها إلى منازلهم عقب التحرير. ورغم عودة الأهالي، لا تزال القرية تواجه تحديات تتعلق بغياب بعض الخدمات الأساسية والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والطرق، وسط مطالبات بدعم جهود إعادة الإعمار.
9: عادت الحياة تدريجيا إلى قرية النهرية بالريف حمص الجنوبي بعد أن عاد إليها نحو 80% من أصحابها الأصليين، حاملين معهم أملا ببداية جديدة بعد سنوات من التهجير.
10: الحمد لله، بفضل الله تعالى بعد تحرير رجت أهالي السكان منطقة النهرية كاملة، وبالعام 2013 إجا استولى عليها الحزب الإيراني مع حزب الله وتهجر أغلبية سكانها، والحمد لله بالتحرير رجت الأهالي شوي شوي، صارت ترجع للناس، وتقريبا صار 80% من السكان راجعين على المنطقة.

0: إعادة تأهيل المدرسة الوحيدة وعودة التعليم، ما تزال القرية تفتقر إلى الخدمات الصحية، إذ يضطر المرضى إلى مراجعة مدينة القصير لغياب نقطة طبية، في حين تنتظر البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات أعمال التأهيل.
1: الحمد لله لله من علينا بالنصر ورجعنا على بيوتنا اللي كانت محتلة من ميليشيا حزب الله، ورجعنا نبنيها بإيدينا الحمد لله رب العالمين. ولكن أنه تفاجأنا أنه في نقص كثير من الاحتياجات للقرى الموجودة بريف القصير، مثل القطاع الصحي بالقرية ما في ولا أي مركز صحي، حتى القرى المجاورة كمان. الوضع التعليم يعني عم يمشي حاله هلأ، ولكن المدارس بعيدة كثير عن التلاميذ، والطرقات ما في زفت، كلها تراب، وبالشتوية كثير عم يرجع الأولاد مليانين وحل وطين يعني.
0: لكن العودة لم تعني انتهاء المعاناة، إذ ما تزال الخدمات الأساسية غائبة في وقت يحاول فيه الأهالي استعادة حياتهم. استعادت قرية النهرية أهلها بعد سقوط نظام الأسد، وما تنتظره اليوم استعادة خدماتها الأساسية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، قرية النهرية، ريف حمص الجنوبي.
2: ومن ريف القصير في حمص ينضم إلينا مديان الأحمد، ناشط مجتمعي. أهلا بك معنا أستاذ مديان. بالبداية، إذا ما تحدثنا عن قرية النهرية وعودة الأهالي إليها، ما أبرز الخدمات التي تنقص هذه القرية اليوم؟
1: أول شيء السلام عليكم، الحمد لله على النصر ورجعنا على بلادنا وراضينا. صراحة نحن بحاجة كتير للبنية التحتية الأساسية والخدمات اللي بتخدم المنطقة، من أهمها الصحة، يعني الرعاية الصحية ما في بنوفون، الطرقات، المواصلات، يعني تفتقر المنطقة كتير. الطرقات الزفت مثلا، كل الطرقات عندنا الأكثرية ترابية أو إلا طرق حجارة. عم يضطروا الأطفال خاصة بأيام المدارس أنه عم يروحوا على هاي الطرقات وعم يمشوا مسافة 2 كيلومتر، وخاصة بالشتوية يعني في الطين والشتي والوحل، فحالة مزرية عم تكون للأطفال. بالنسبة للمواصلات، يعني المواصلات المعتمدة هون أكثر شيء الموتوسيكل. إذا كان في عنا مريض بدنا نضطر أن ناخده على القصير أو على ربلي أو على حمص حتى نعطيه به. بالمطلع عنا ما في هون ولا أي مركز صحي، وبالليل طبعا الموتوسيكل ما بيطلع على القصير أو على حمص.
2: طيب أستاذ مديان، بالنسبة للمنازل عند عودة الأهالي، هل تم إعادة ترميم المنازل بشكل عشوائي، أم أن هناك منظمات أو جهات تعمل على تحسين الخدمات والمنازل في المنطقة؟
1: هلا بدي أحكيك بصراحة، بالنسبة لقريتنا نحن ريف القصير، قرية النهرية، الترميم عم يكون حساب الشخص، يعني ما شفت لحد الآن أي منظمة أو جمعية أو مؤسسة أنها شاركت أو ساعدت حتى بالترميم. وللأسف أنه أغلب الأهالي البيوت مهدمة، فعم يضطروا أنه يرجعوا يبنوا الخيمة اللي كانوا عايشين فيها بالهجرة بالتهجير. مثل ما أنك شايفي، أنا بيتي حالياً هلأ رجعت عمرت غرفتين، عم نعيش فيه 12 شخص. كان بيتي أنا 250 متر، لقيته مهدم طبعاً.
2: شكرا جزيلا لك مديان الأحمد، ناشط مجتمعي، كنت معنا من ريف القصير في حمص. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، وتتابعون فيه بعد الفاصل. مزارع في ريف طرطوس يجمع طيورا للزينة وحيوانات، ويزرع نباتات استوائية نادرة.
3: بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
2: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة. إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

0: أهلا بكم من جديد. تحولت مزرعة في ريف طرطوس إلى مساحة تضم أنواعا مختلفة من طيور وحيوانات الزينة إلى جانب نباتات استوائية نادرة، تجربة يكرس صاحبها وقته وجهده لها واضعا الشغف في المرتبة الأولى، في حين يأتي الربح نتيجة لهذه الهواية لا هدف لها.
1: بلشت القصة معي بالتدريج، بحب الزراعة شوي شوي، تربية الحيوان، الدجاج، الكلاب، كل شيء بيتعلق بالحيوان والطبيعة بحبه. ومن الصغر بلشت، ووقت اللي تفرغت يعني بعد ما خلصت شغل أساسي بلشت بالزراعة وتربية الحيوانات، دجاج، كلاب، طيور، حمام، كل شيء حلو بحبه. ما عندي انه الهدف بالبداية ما انه مادي، مكسب مادي بس، لا، هو بالاساس شغف. واكيد كل شيء بتعطيه بيعطيك. عندي دجاج زيني من انواع كتيرة، الباتريج بلو، الباتريج بلاك، جولد، اللايت بلاك، لايت بلو، براهما، كل هيدول انواع براهما. في دجاج سوسكس الانجليزي الباف، في دجاج الوايندوت الامريكاني، في الباف، باف بلو، في البلاك، في كان عندي القطني، عندي أنواع كتير، يعني الدجاج الزيني كتير أنواع عندي إياها. كمان عندي كان حمام أنواع كتير بتتنقل، بتبدل الأنواع الطيور اللي بيشتغل فيها، يعني بحسب الهواء والتسلية فيها. كلاب، كان عندي كلاب كتير أنواع مرقة. هلأ عندي أكتر شيء، هلأ حاليا حبيت أكتر شيء الروتويلر، كلب حراسي حلو، ما بيطلع صوت، وفي كتير لصاحبه. أكتر شيء الأرواح أنا كتير بهتم فيها، الأشجار كتير بدي عيني. في أمور ما فيني خلي مين مكان يشتغل فيها، في شغيلة إلى دور بمحل معين، في شيء أنا بدي يكون معه لأنه في عنده حساسية معيني بدك تضلي تنتبهي لها، أنا بنتبه للعامل ما في ينتبه له.
2: يطلع حبة مثل حب الليتشي بس بني، يطلع مأخر.
0: أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء حرائق موسم الحصاد الحالي بلغت نحو 65 ألف دونم، بينها 61 ألف دونم مزروعة بالقمح و 4000 دونم مزروعة بالشعير. وقال مدير الزراعة في الحسكة هايل الكلش لوكالة سانا إن معظم الحرائق تركزت في مناطق أبو راسين والدرباسية وعمودة، وأشار إلى أن المديرية أنهت عمليات حصر الأضرار بالتنسيق مع الجهات المعنية ووثقت جميع المساحات المتضررة وفق الكشوف النهائية. وأوضح الكلش أن حرائق المحاصيل الزراعية لا تندرج وفق القوانين النافذة ضمن الحالات التي يشملها صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، ما يعني عدم استحقاق المتضررين لتعويضات من الصندوق، لافتا إلى وجود تنسيق مع وزارة الزراعة للتواصل مع منظمات دولية بهدف منح المتضررين أولوية في برامج الدعم والتعويض. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة بدء الضخ التجريبي لمياه محطة علوك اعتباراً من الساعة 10 صباحاً إلى 4 أحياء في مدينة الحسكة. وتوزعت الأحياء بين العزيزية والطلائع والغزل وخشمان لمدة 8 ساعات في حال عدم حدوث أي طارئ، مؤكدة أن المياه غير صالحة للشرب حتى إشعار آخر. ودعت الشركة الأهالي إلى استخدام المياه للأغراض غير المخصصة للشرب والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عنها حفاظا على السلامة العامة. تواصل مديرية الموارد المائية في حماة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تنفيذ مشروع تأهيل شبكة ري تستجر المياه من سد أفاميا لتغذية أراض زراعية تبلغ مساحتها 3000 هكتار في سهل الغاب. وأوضح مدير الموارد المائية حذيفة خطيب أن الأعمال تشمل استبدال الأنابيب المضغوطة المتضررة في 6 قطاعات ري كانت متوقفة عن العمل منذ أكثر من 12 عاما، مشيرا إلى أن المشروع سيعود بالنفع على نحو 6000 أسرة في 13 قرية بالمنطقة. نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: له تقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

علاء الدين الدروبي. علاء الدين ابن حميد باشا الدروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب ل27 يوما فقط. ولد علاء الدين الدروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان الدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جلطة سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة التي كانت برئاسة الأتاسي وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال جورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة. وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنغالياً إلى منطقة حوران ليؤسسوا هناك نقطة عسكرية، إلا أن الأهالي الغاضبين منعوهم من الاستقرار في مناطقهم وأجبروهم على العودة إلى دمشق بالقطار ذاته الذي جاءوا به. واعتبر جورو هذا التصرف تمرداً وهدد باستخدام العنف، ما دفع الدروبي مع بعض أعضاء وزارته للذهاب إلى حوران والاجتماع مع شيوخ العشائر هناك للوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة. إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل الدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء الدروبي. لم يكمل الدروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين، كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين، وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست. للمرة الثانية خلال أشهر تعود قضية استيراد الآلات الموسيقية إلى صدارة الترند في سوريا، ليس بسبب حفل أو مهرجان، بل بسبب تعميم جديد صادر عن نقابة الفنانين عاد فتح النقاش نفسه. تداول مستخدمون خلال الساعات الماضية تعميما منسوبا إلى نقابة الفنانين السوريين، يطلب من فروع النقابة أن يكون استخدام الفرق الفنية العربية من دون الآلات الموسيقية، في خطوة فهمت على أنها تهدف إلى الاعتماد على عازفين سوريين عند إقامة الحفلات داخل البلاد. لم يكن هذا أول قرار يضع الآلات الموسيقية في دائرة الجدل، فقبل أشهر أثار تعميم منفصل ضجة واسعة بعدما منع بموجبه إدخال أو استيراد الآلات الموسيقية إلى سوريا، وتحول الترند حينها إلى مادة للسخرية، وانتشرت عشرات المنشورات التي تناولت القرار بأسلوب فكاهي. ومع صدور التعميم الجديد عاد الجدل من جديد، لكن هذه المرة باعتبار أن النقابة حسمت آلية الاستخدام، إذ ينص التعميم على أن الفرق العربية يمكنها الحضور لكن من دون آلاتها الموسيقية، من دون تقديم المزيد من التفاصيل عن هذا التعميم. التعميم الذي تحدثنا عنه حمل الرقم 31 وصدر يوم أمس في 30 تموز، انتشر على الصفحة الرسمية للنقابة في طرطوس، وهو كما يظهر هنا خلفي على الشاشة هذا التعميم بتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور، الذي جاء فيه يطلب من كافة فروع النقابة التعميم على من يرغب باستخدام فرق فنية عربية أن الاستخدام سيكون بدون الآلات الموسيقية، وطبعا بتاريخ 30/7/2026. هذا التعميم حمل كما ذكرنا توقيع نقيب الفنانين مازن الناطور، ومن دون تقديم أي توضيح حول هذه الأسباب التي جاء منها هذا التعليق. وبعد ساعات من الجدل حول الموضوع أصدرت النقابة توضيحا قالت فيه أن التعميم هو ليس قرارا جديدا صادرا عن النقابة، إنما يستند لقرار وتعميمات جمركية أو تعليمات جمركية قديمة، ومنذ سنوات تمنع دخول الآلات الموسيقية. وأضاف التوضيح أيضا الذي حمل ختمة وتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور أن إلغاء القرار أو تعديل القرار يحتاج إلى تعديل النص القانوني الناظم لهذا القرار، وهو من اختصاص الجهات المعنية، ويحتاج إلى عرضه على مجلس الشعب. أما بالنسبة للفنانين أعضاء النقابة فلا مشكلة.

لديهم، كما أن الموسيقيين السوريين من غير أعضاء النقابة، فتعمل النقابة على مساعدتهم عند الحاجة، وهذا طبعا وفق التوضيح. وتواصل فريق ريبوست مع نقابة الفنانين للحصول على تعليق حول

0: سياقه ونشره بالخطأ على فيسبوك، مشيرا إلى أن هذا التعميم جاء متابعة لتعليمات داخلية أخرى موجهة إلى فروع النقابة. وأضاف أن جميع الحفلات الموسيقية لفرق عربية أو أجنبية مع آلاتها الموسيقية لا تزال قائمة في جميع المحافظات السورية. هذا الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي والكثير من التعليقات، لنستعرض البعض منها. مروان فرزات كتب: حاج لف ودوران التعميم صحيح، لكنه تعميم داخلي من النقابة لفروع وليس للنشر على العام، والسبب لأنه ممنوع إدخال آلات الموسيقية إلى سوريا. أما أحمد: طيب على الأقل يسمحوا لهم بالطبول. أما الصحفي صخر إدريس كتب على صفحته في فيسبوك: القرار انتشر على صفحة النقابة، وحتى إذا ما قادر النقابة تعرف شو انتشر على معرفاتها، فهذه مشكلتها مو مشكلة الناس. أيضا تعليق لأحمد باشا: يعني اسمهم فرق فنية بدون آلات، شو بدهم يعملوا؟ ياخذوا الأرض والشين، يعني يجيبوا سطولة يدقوا عليها؟ هذا ما جاء. أما بشر عيسى: معي الأستاذ بشر عيسى وهو رئيس فرع نقابة الفنانين بطرطوس، معي مباشرة. مرحبا بك أستاذ بشر. بداية، يعني هناك الكثير من الأحاديث والجدل وبين مؤيد ومعارض، ولكن سأبدأ معك منذ البداية. هل صحيح بأن هذا القرار نشر عن طريق الخطأ على صفحة النقابة بفرع طرطوس؟
1: مرحبا أستاذ حسام، مرحبا للمشاهدين والمستمعين. نعم صديقي، لقد تم نشره عن طريق الخطأ، كان المفروض أن ينشر غير تعميم، ولكن هذا التعميم نشر خارج سياقه. يعني هذا نحن يوميا نتلقى عشرات التعميمات أو عدد من التعميمات يوميا حول طرق مخاطبة المنافذ البرية والبحرية ضمن الجمهورية العربية السورية. هذا الكتاب حصرا هو خارج سياقه، يعني هو متبوع بكتاب غير شيء ومسبوق بكتاب آخر. الوضع ليس كما تخيل الناس.
0: طيب تفضل اشرح لنا الوضع كامل، يعني الكتاب القبله والقبل قبله، إذا في كتاب لاحق.
1: هو الحقيقة أحسن شغلة يمكن صارت بهالقصة، أنه مثل ما تفضلت حضرتك، أنه من فترة طرح الموضوع ولم يحسم، واليوم أيضاً عم يصير الموضوع كأنه رأي عام، والناس بلشت تحكي فيه يعني على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا حق طبيعي يعني. وفعلا هي مناسبة اليوم فعلا، يعني أنا يعني بشوف أنه يعني رب ضارة نافعة أنه نحكي بالموضوع ونحسمه من عنا نحن كنقابة فنانين بجمهورية العربية السورية. صديقي، الموضوع أنه الكتاب أنه من بداية الصيف بلشوا المطربين والموسيقيين بالقدوم إلى سوريا بعد استقرار الأوضاع الحمد لله لعمل حفلات فنية
0: جيد
1: ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية. صديقي، المشكلة أنه منذ العام 2019 تم إدراج الآلات الموسيقية ضمن قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد، وهذا القرار ما تم حسمه. يعني اليوم نحن الموضوع هو الحقيقة عند وزارة الاقتصاد، يعني لحتى توضح كيف سياسات الاستيراد وغيره. أما نحن شو عملنا كنقابة فنانين؟ نحن نقابة فنانين ولسنا نقابة مستوردي الآلات الموسيقية. صحيح. هذا أولا، يعني نحن نعمل على رفع الشأن الفني ودعم الفنانين والفن في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية بكامل جوارحنا وطاقتنا على الإطلاق، يعني هذا هدفنا. فكان يعني نحن يمكن لأول مرة تتدخل نقابة في هذا العمل. أنت بتعرف أستاذ حسام أنه النقابات هي مجتمعات مدنية وليست حكومة، لا تتبع للحكومة، نحن صحيح. مجتمع مدني مستقل ولسنا جهة حكومية. اليوم يمكن نقابة الفنانين لأول مرة تطلع بدورة فعلا المجتمعي ضمن هذا السياق. نحن اليوم خاطبنا المنافذ البحرية والبرية اللي إدخال

0: الآلات الموسيقية من قبل الفنانين حصرا. يعني أنت اليوم مثلا ما فيك أنت تقول أنه أنا والله ممكن فوت تلفزيون على البلد من دون رخصة استيراد على سبيل المثال. للأسف الشديد عم يتم التعامل مع الآلات الموسيقية على هذا الأساس.
1: ولكن هنا نقطة في غاية الأهمية، يعني في صلب ما تتحدث عنه أستاذ بشر، هناك من يقول بأن العازف الذي جاء مع الفنان جاء ومعه آلته الموسيقية سواء كانت عود كمانجة وما إلى ذلك، وهذا ليس ضمن الاستيراد والإتجار.
0: نعم لكفي لك. النقابة شو عملت؟ نحن عملنا طلبات خاصة للمنافذ البرية والبحرية بالسماح أولاً بالسماح لجميع الفنانين السوريين بإدخال وإخراج آلاتهم كما يحلو لهم، ونحن مسؤولون عن هذا الكلام. ليس هناك فنان سوري ممنوع من أن يدخل ويخرج آلته معه على الإطلاق. على سبيل المثال الأسبوع الماضي كان في حفلة بالأردن للأستاذ شادي جميل، وفرقة موسيقية كبيرة خرجت من حلب لترافق الأستاذ شادي على الحدود من الحدود الأردنية، ذهبت عملوا الحفلة ورجعوا. البارحة في طرطوس في مشتى الحلو كان هناك حفل لأحد الفنانين ومعه فرقة موسيقية لبنانية دخلت ومعها الآلات الموسيقية. هذا الخطاب اللي بيّن مع الأستاذ اللي قلت له خرج عن السياق مع الأستاذ مازن الناطور، هو ضمن مجموعة كتب بتقول إنه نحن في كتاب تاني لازم نرفعه للمنافذ البرية والبحرية بأرقام الآلات الموسيقية عند الموسيقيين غير السوريين وخصوصا الآلات الإلكترونية. يعني نحن نكتب السيريال نمبر تبع الآلة بس مشان يفوتوا ويطلعوا. ولحد اليوم لم يكن حتى اليوم مطرب لبناني أو غيره فات على البلد أو حاول الدخول من غير آلته. لا اليوم نحن البارحة 30 الشهر الخميس البارحة ومنذ أسبوع عملنا موافقة أخرى لفنان لبناني أيضا ومعه فرقة موسيقية أيضا للدخول إلى الأراضي السورية وسيتم دخوله. يعني الشغلة قلت لك أنه الشغلة خارج السياق، لكن هذا الكتاب الخطاب اللي نزل بالخطأ للأسف استبدل كتاب تعميد كتاب الآخر كي ننشره على الملأ. لكن هذا الكتاب نحن مو خجلانين فيه، يعني نحن الخطاب هو داخلي يعني، بس انه ما بتصير الشغله مثل ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. انتبهت كيف صديقي؟
1: نعم.
0: هيك صارت القصه تماما.
1: يعني هلا
0: صارت القصه هيك.
1: يعني النقاط الاساسيه اللي حكيت عنها استاذ بشر، الى الان يسمح لكل فنان غير سوري وعنده حفله بسوريا القدوم باصطحاب آلته الموسيقيه، اليس كذلك؟ ويتم اخذ السيريال نمبر من رقم الآلة، صحيح؟ لحد يوم أمس.
0: شوف، مو هيك تماما. نحن عم نتعاون لحتى اليوم لا يوجد بند صريح في القانون السوري بالسماح باستيراد آلات موسيقية، وكل آلة موسيقية تدخل على يد اليوم على الأقل اليد غير سوري أو غير فنان سوري. يعني اليوم النقابة عم تعمل شغلها إنه تعمل على معالجة الأمر لإدخاله. تمام؟
1: جيد.
0: لإدخاله. إيه؟ نحن نعمل على معالجة الأمر إدخاله. يعني اليوم نحن النقابة مطلعة بدورها الفني والمجتمعي والأخلاقي تجاه هذه القضية حتى اليوم تماما.
1: طيب أستاذ بشر، للتوضيح يعني هلأ نعتبر أنه في حدا بده يشوفنا غير سوري فنان وعنده حفلة بسوريا، بده يصطحب معه فرقة الموسيقية وآلات الموسيقية، بيقدر يفوت على سوريا للاستخدام الشخصي ويرجع يطلع أم لا؟
0: نحن اليوم أخذنا قرارا أو استحصلنا على صلاحية إنه بيجي بيقدم طلب عنا بالنقابة. نحن بيقدم طلب عنا بالنقابة. يعني على سبيل المثال بلكي هذا أي شخص بده يفوت يبيع أورغات مثلا، والأورغات حقها بالملايين وبألاف الدولارات مثلا، بده يفوت آلة مثل أي إلكترونية تانية.
1: نعم.
0: نحن لحتى نثبت إنه هذا الشخص فنان يجي لعنا، نحن نثبت له بكل محبة وبسرعة. الأمور عم تجري بسرعة شديدة، والتعامل مع إدارة المنافذ البرية والبحرية عم تكون جيدة حتى اليوم جيدة، مع العلم إنه نحن لسنا جهة حكومية. نحن اليوم بالفعل مطلعين بدورنا الاجتماعي والفني والإنساني تجاه هذه القضية.

0: يعني هذا الأمر هو دعنا نقول من الجهات الحكومية المختصة من المالية أو إدارة الجمارك أو المنافذ السورية، هو أمر متعلق بها لكي تضبط الأمر ولا يكون هناك عمليات تهريب أو بيع دون رخصة دعنا نقول، أو دون دفع للجمارك، أليس كذلك؟
1: طبعا صديقي، والقصة أنا يعني النوم نحن يمكن الأفضل أنه تطرح القصة علينا على الرأي العام، لأنه كثير من الأشخاص والأصدقاء والمعارف يتصلون بنا لإدخال آلات موسيقية أو غيرها. صديقي القصة تماما كما هي الحال لإدخال دواء معين. نعم. يعني نعم. أنت ما ليس لنقيب الصيادلة علاقة إذا أراد أحد ما إدخال سرنجات أو دواء معين أو جهاز معين، لا علاقة له، لا علاقة له. هذه العلاقة برسم المعابر الحدودية والجمارك. نحن تدخلنا إذا كان هذا الشخص فنانا، نحن نتدخل إذا كان هذا الشخص فنانا طبعا، ونطلب الإثباتات. طبعا هو فنان معروف، يعني على الأقل أنه ما حدا عم يفوت معنه معروف، تبهت شو؟
0: نعم.
1: يعني الناس اللي عم تفوت، الأصدقاء والفنانين مع احترامنا للجميع، أي يدخلون، واليوم لا يزال الفنانون يدخلون. شوف هذا القرار بالذات اللي حكى لنا يا الأستاذ مازن، هذا التعميم اللي صدر عن الأستاذ مازن الناطور، هو يتعلق حصرا بالمنافذ الحدودية، على المنافذ الحدودية فقط. لكن اليوم بقصد أنه هذه الحفلات تكون عادة للأعراس أو للحفلات في الأماكن السياحية، هذا الحق، هذا الكلام لا يمت بصلة أيضا أو الموافقة أو عدم الموافقة للحفلات الموسيقية التي تتم من فنانين عرب أو أجانب ضمن بالقطر العربي السوري، بالجمهورية العربية السورية. صديقي اليوم دار الأوبرا تعمل حفلات للموسيقيين طليان وأمريكان وفرنسيين. نعم. اليوم هناك ورشة عمل لموسيقيين أمريكيين وألمان معهم آلاتهم الموسيقية.
0: إذن هذا الأمر خاص فقط لمن يريدون المجيء وإقامة حفلات أعراس. نعم، وما إلى ذلك.
1: نعم. وقامت النقابة اليوم بالتوضيح، قامت النقابة بالتوضيح الذي يلخص جميع ما كان بيننا وبين النقابة وبين جميع فروع النقابة والنقابة المركزية خلال الأسبوع والعشرة أيام الماضية. لأنه المنافذ الحدودية، مديرية المنافذ طلبت منا صياغة نص رسمي بهذا الأمر.
0: جيد.
1: يعني مثل كليشة معينة، يعني هي الكليشة منحط فيها نحن، الكليشة منحط فيها أسماء الفنانين، كليشة تانية منحط فيها أسماء الآلات الموسيقية. يعني اليوم مثل ما قالت النقابة تماما، تعمل النقابة بالنسبة للفنانين أعضاء النقابة لا مشكلة لديهم، والموسيقيين السوريين غير أعضاء النقابة، فتعمل النقابة على مساعدتهم عند الحاجة من خلال كتب رسمية للجهات صاحبة علاقة لتسهيل إدخال آلاتهم أم إخراجها، وهناك تعاون كبير معا من الجهات المختصة بهذا الخصوص. أما الفرق غير سورية فتعمل على معالجة الأمر بأن يكون إدخال آلات موسيقية إدخالا مؤقتا. صديقي نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية ليست مخولة بإدخال أو إخراج آلات موسيقية.
0: نعم.
1: نحن معنيون فقط بدعم الفنانين، نحن لسنا معنيين بإدخال أو باستيراد الآلات الموسيقية للأسف.
0: أنتم
1: بالمستقبل
0: تخاطبون للتسهيل.
1: بالمستقبل لازم يكون في دور، لازم يكون في. أما اليوم نحن معنا يعني هالشغلة، اليوم نحن لسنا مسؤولين عن استيراد آلات نقبية، لسنا نقابة مستوردي الآلات الموسيقية.
0: صحيح.
1: لسنا مستوردين الآلات.
0: صحيح.
1: نحن اليوم همنا الأول مساعدة الفنان بكافة جنسياته، ليس فقط الفنان السوري. نحن اليوم همنا مساعدة الفنان، يعني اليوم نحن نطلع بدورنا الفعلي الحقيقي بمساعدة أي فنان يريد إدخال آلته الموسيقية إلى البلد، إلى الجمهورية العربية السورية.
0: جيد، شكرا إليك الأستاذ بشر عيسى على هذا التوضيح والتفنيد لما جاء اليوم وإيضاح كل التفاصيل. تفضل.
1: أهلا، أنا أدافع عن نقابتنا وعن قيامنا بالعمل. نحن اليوم من نبدأ كلهم يعمل عمله، كلهم يعمل، يعني نحن اليوم نعمل بأقصى طاقة.
0: شكرا.
1: نحن اليوم نعمل على رفع الشأن الموسيقي في جمهورية العربية السورية،
0: وهذا ما نتمناه. شكرا لك ولجميع السادة رؤساء أفرع نقابة الفنانين بجميع المحافظات السورية، وأيضا للفنانين السوريين على ما تبذلوه في هذا المجال. شكرا لك مرة أخرى أستاذ بشر عيسى.
1: كلمة أخيرة.
0: انتهى وقته، ولكن تفضل.
1: كلمة أخيرة، يعني نحن اليوم مع المجتمع السوري الذي يعتبر الفن وحصرا الموسيقى أحد الركائز الثقافية.

0: التراثية المجتمعية.
1: صحيح.
0: ولن نتخلى عن هذا الدور. لن نتخلى عن هذا الدور. وسنظل ندافع عن أن يكون الفن مستقلا.
1: شكرا شكرا إليك الأستاذ بشر عيسى.
0: شكرا جزيلا.
1: تحولت الأوراق النقدية في سوريا خلال اليومين الماضيين إلى مادة خصبة للمحتوى الساخر على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت سريعا فيديوهات تقارن بين العملة القديمة والجديدة وأخرى تسخر من الذين اكتشفوا في اللحظات الأخيرة أنهم ما زالوا يحتفظون بأوراق قديمة، بينما امتلأت المنصات بمقاطع ومواقف ساخرة عن رحلة البحث عن الأدراج والجيوب والمحافظ قبل انتهاء المهلة. تزامن الجدل مع قرب انتهاء المهلة التي حددها مصرف سوريا المركزي لتداول الأوراق النقدية القديمة عبر المصارف وشركات الصرف اعتبارا من 31 تموز، أي اليوم، بعدما سبق تمديدها شهرا إضافيا خلال تموز بوصفها الفرصة الأخيرة. وتداول ناشطون أيضا مقاطع تمثيلية عن أشخاص يرقدون خلف اللحظات الأخيرة لاستبدال العملة، أو يسألون على سبيل المزاح إن كانت 50,000 القديمة ما تزال تصلح لشراء شيء، كما انتشرت تعليقات تسخر من ارتباك البعض بين القيم القديمة والجديدة بعد حذف صفرين، وتحول عمليات الحساب اليومية إلى مادة للفكاهة بين السوريين. في المقابل أوضح مصرف سوريا المركزي أن انتهاء فترة الاستبدال عبر المصارف وشركات الصرافة لا يعني ضياع حق أصحاب الأوراق القديمة، إذ تبقى إمكانية تسليمها للمصرف المركزي ضمن ما يعرف بفترة السحب التي تمتد لخمس سنوات وفق الإجراءات المحددة. وبين التوضيحات الرسمية والسخرية الشعبية عكست موجة التفاعل كيف تحولت قضية نقدية إجرائية إلى ترند اجتماعي استخدمت فيه النكات والمواقف اليومية للتعبير عن الارتباك الذي رافق الأيام الأخيرة من مرحلة الانتقال بين العملة القديمة والجديدة. من بين المقاطع المصورة التي لقيت رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي كان مشهد نشره الناشط حمزة نعمان، وجد خلاله حلا للتخلص من العملة القديمة التي يملكها. دعونا نشاهد كيف سيتخلص. من بين المواضيع التي صنع سوريون فيها فيديوهات ساخرة حولها كان قضية غياب الفكة أو الفراطة كما يقول السوريون، إذ نشر أحد الناشطين مقطعا تمثيليا سخر فيه من هذه الحالة.
2: ريحتك لو سمحت.
3: سلام عليكم.
2: قديش الحساب؟
3: 17,500. تمام. ما في فراطة؟
2: لا.
3: طيب مدام هي 1000.
2: لا ما في داعي.
3: ما هي فراطة، هي 1000.
2: ايه.
3: وهي 1000.
2: تمام.
3: وخليك لسه في 500. تشرفي مدام. تواخذينا ايه؟
2: تمام.
3: أهلا وسهلا. شرفتي.
1: مسكي وبسكوتي وعلكة بدل الفراطة لأنه ما هي موجودة. هنا أيضا مقطع قصير لمشهد تمثيلي نشره منشئ محتوى في إنستغرام سخر فيه من التجار الذين يرفضون أخذ العملة القديمة مع أنه أو أنه هو مصدره. دعونا نشاهد.
4: صرف نايم معي تاخد نطلع مكرو
5: شارف خالي
4: الله يسعدك، بس بدلنا هدول ما عم ياخذوا قديم،
5: ما ياخذوا بياخذوا كل عم ياخذوا
4: ما عم ياخذوا
5: لاخر الشهر عم يقولوا
4: ابي ما عم ياخذوا
5: عم ياخذوا
4: اخي ما عاد بدي رجع لي اياه
5: ما باخذ قديم انا
4: تاخذك حمى

0: شلون لك اعطيتني اياهم؟
1: ما باخذ قديم حجي، روح صرفهم بالكازيه.
0: اخ شلون اعطيتني دول لك؟
1: ما هلا بشي الحال.
0: لا ششني
1: بشي الحال، الله يرضى عليك.
0: اعطيني، ما باخذ قديم انا.
1: ولا انا باخذ قديم.
0: لك ليش اعطيتني اياهم؟
1: صرنا اثنين.
0: كي باك هات قديم،
1: هات قديم، هات قديم.
2: إذا هذا أيضا فيديو ساخر لاستبدال العملة والفك وما إلى ذلك، ولكن لم تكن جميع ردود الفعل حول القضية ساخرة، إنما أغضب الحال بعض السوريين خصوصا في محافظة دير الزور التي خرج فيها بعض المدنيين للشارع، أحرقوا إطارات وعبروا عن غضبهم بسبب امتلاكهم للعملة السورية القديمة ورفض جميع التجار قبول التعامل بها مع انتهاء صلاحيتها في السوق. دعونا نشاهد هذا المقطع القصير للاحتجاجات. هكذا عبر أهل دير الزور عن غضبه بسبب استبدال العملة وبأن العملة القديمة لم يعد لها أي قيمة إن لم تستبدل. طبعا هذا الموضوع أثار حالة منها الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. لنستعرض بعضا من هذه التعليقات. محمود كتب: كفى تحميل المواطن نتائج الأخطاء والقرارات المرتبكة، فالناس تبحث عن الاستقرار وحماية مدخراتها لا عن أزمات جديدة كل يوم. وأيضا طلال: القائمين على قرار تبديل العملة، شو الغاية من تحديد وقت لتبديل العملة؟ شو بيغير من عيشة المواطن؟ شو ممكن يغير من الوضع العام إذا تم التداول بالعملة القديمة إلى أن تنتهي؟ وين المشكلة؟ طيب. أما مؤيد كتب: وكأن شعبنا المكلوم كتب عليه أن يعيش عمره بين الطوابير، طابور الخبز وطابور تبديل العملة، طابور الحصول على ورقة غير موظف، طابور المعاملات وطابور انتظار الفرج. نهاية حلقة ريبوست لليوم، كونوا دوما بألف خير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

جابوا له مرته وبنته صغيرة بعيدة عنه شي 4 أمتار والبنت. بنته تركت أمه وركضت عليه وعانقته للأب. جاء شرطي منهم ما عجبه الضرب الهروانة، جاب قضيب حديد وضربني على راسي هوني، شقل لي راسي وقتها وضربت عيني. خلاه ياكلها، بلعوا اياها كلها لعلبة المزيل ولحتى خلصت. قال وقت تموت جسة عنا بالمهجع بتطالعوا بياكل قتل رئيس المهجع فيها. نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه من وجعنا، عليه من وجعنا ووجع اجري وقت يخبطوا بالارض نسمع الخبطة لجوا. أنا أحمد النعمان الداحوري من بلدة حرستا، اعتقلت لمدة 7 سنوات. تم الاعتقال بال 2018 أنا طالع على إدلب. طلعت على إدلب بسيارة تاكسي معي 3 أشخاص و طب هيك طلع لنا حاجز ما يعني ما عرفانين نحن فيه. نحن طالعين على إدلب، طلعنا مشان ما نطلع بالباصات، طلعنا على إدلب بالسيارة وانكمشنا فيها. وقت طلعنا هذا الحاجز كتير تلبكنا، والشوفير التاكسي يعني يعطينا كل واحد هوية، بس سبحان الله يعني يا انه هو مخبر عنا يا ما حدا بيعرف شيء، ولا حدا عرف انه طلع الشوفير التاكسي ولا ما طلع، ما حدا عرف عنا شيء. ينزلونا على الفرع 48 هون وبلش عاد التحقيق، حلقوا لنا كلياتنا على الصفر، بلش التحقيق. من كثر التعذيب اعترفنا انه طالعين على ادلب. انا ضليت فتره طويله ما اعترفت، وصيوا علي بالنسبه لعيالي وابني انه جروا لي اياهم، وحطوا لي وقتها ب 48 انا مشبوح على قفص معروف، قفص ب 48 مشبوح عليه. جابوا لي زلمه شاب ما بعرفه والله منين، جابوا لي اياه حطوا لي اياه قدامي، قال لي رح خليك تعترف مثل ما رح خليه يعترف هذا اللي قدامك. انا هون مطمش. جابوا له هذا الشاب حطوه قدامي وجابوا حطوه، قام قال له للصخره اللي فك له الطميشه عنه، فك لي الطميشه انا ومشبوح على الشبك. اجى هذا حطوه قدامي قام قال له روح جيبوا له، قام قال له حتعترف ولا لا؟ قال له انا ما مساوي شيء والله يا سيدي. قال له هلا انت حنعرف اذا انت مساوي شيء ولا لا. جابوا له مرته وبنته صغيرة حطوها قدامه بعيدة عنه شي 4 أمتار والبنت. بنته تركت أمه وركضت عليه وعانقته للأب. أنا هذا الموقف ما أنا هلأ يعني بحكي وتأثر فيه. قعدت عم بتطلع فيه، ركضت البنت لعنده قام قال له شو ما بدك تعترف؟ شوف فرجيك شغلات غير شغلات هلأ. وفي شرطي حاطط إجره على ظهر مرته. أنا هون طبعاً عم أبكي على المنظر، وهو يعني قاعد بالأرض وباص صار يبوس إجره للمحقق. قال له خلاص بعترف، قلت شو بدك بعترف؟ قام قال لي شفت سمعت. قام أنا هو ما حكيت شيء، خلص أخدوا مرته وأخدوا البنت وراحوا.

حاولوني يردوا على الشرطة العسكرية، وحاولوني على البالوني، ومن البالوني حردوا على حمص على 61، ردوا من 61 حاولوني على اللاذقية، رحت على أمن الدولة باللاذقية وردوا رجعوني. رديت فترة الأفرع، كل فرع ضل فيه 10 أيام 15 يوم، إيه ما يحكوا شيء، بس إنه تعال أنت معترف هيك، ويبصموني وأطلع هيك لسنة. بعد سنة فت لهون على سجن صيدنايا. فتنا على من الباب الرئيسي تبع صيدنايا هون، وتوصلنا على الباب صيدنايا بالسيارة. الشرطة اللي كانت لفوا حوالين السيارة، بلشوا يدقوا على السيارة بالهروانات على الصاج تبع السيارة، ويطالعوا صوت واحد، ما يطالعوا غيره هذا الصوت، بس يعملوا هيك بس هذا الصوت رعب، ويدقوا على الباب تبع السيارة. بالوقت لحنا درينا انه بس نوصل لهنيك بدنا نطخي، وعيننا ما بدها تشوف الشرطي. نزلنا من السيارة، نزلونا بالجنزير، وكلياتنا مجنزرين من ايدينا واجرينا، يعني فركشنا، نحن نازلين من السيارات فركشنا وقعنا بالأرض، وبلشوا هن ضرب فينا بالهروانات. أنا هون ما عرفت طخي، ما عرفت طخي، وإنه والله حط إيدي على عيوني. ضربني، إجا شرطي منهم، ما عجب الضرب الهروانة، جاب قضيب حديد تبع باطون 6 ملي، وضربني على راسي هوني، شقل لي راسي وقتها، وضربت عيني منه. فوتنا هون الدم تريد دم، شافني دكتور، هذا الدكتور أنا ما بنسى صوته، هذا اسمه لجين، إنه شبه هاد، قالوا له إنه هيك. قام هن وقت قبل ما يسألني الدكتور، قال لي سألك الدكتور بتقول له أنت وقعت من السيارة، قال لي أنت شبهك، قلت له سيدي وقعت من السيارة. قام قال لهم إيه، حطوا له خرقة أو شيء. كم شو كن زي إحنا، وأول ما فتنا هون فوتونا على قفص صغير، فتنا على صيدنايا هيك صالون كبير وقفص، فوتونا كلياتنا عليه، شلحونا الأواعي وحطوا لي خرقة على راسي هون مشان نسكر الدم. طالعونا من القفص واحد واحد، حطونا بالمنفردات، ضلينا يعني نحن ما بنعرف غير انه فتنا، وعدت علينا ساعات ما بنعرف عاد، وطلعنا. طالعونا الطابق الثاني، وزعونا بالمهاجع، كل اثنين او ثلاثة يحطوه بمهجع. انا حطوني بمهجع رقم 5 فوق بالطابق الثاني بالكتلة الخامسة فوق، حطوني بمهجع 5، قعدت في المهجع 5 تقريبا لسنة. بعد سنة صار حكمي، نزلونا لهون على غرفة هون، قالوا لنا ان انتم انحكمتوا، وطالعونا لفوق ردوا. قعدنا شو 20 يوم فوق، بعد 20 يوم نزلونا رحنا على الالف يسار، نزلوني انا وكذا شاب يعني على الالف يسار، قعدنا بالالف يسار بالمهجع رقم 8، وقالوا لنا ان انتم يعني القدامى اللي كانوا هون قبلنا، انه خلص اللي بينحكم بيرتاح، بس احنا وقت انحكمنا تاري محكومين احنا على اعدام وما عارفين. نزلونا، واللي بينحط بالالف يسار بينحط هذا اعدام، خاصه هون بالطابق الاول كل شيء اعدام، يعني انه هذا الطابق الاول يعني اللي بيجي عليه خلص راحت عليه، وفوق اهون، واللي فوق اهون من هون. كنا نقعد هون صفرة، نقعد هون صفرة، كنا هون كلياتنا هون. رئيس المهجع هون كان يقعد بالنص الغرفة.

بس أرجي أقرب من هيك عند الباب يقعد هون بنص الغرفة هيك حط البطانية هاي ويقعد عليها. أبدا هون كان كل اليطاقات هون كانوا مثل ما هيك شايف كل هون اليطاقات كانوا هيك يقعدون عليهم. أول ما ينفتح الباب كله هيك بلف يطقه وبيقعد. البطانيات لوسط هون هيك هنيك عند الشبك ما بينحط شيء بالمرة. هون مشي كنا يمشي واحد مثلا بس إنشان إذا يحرك إجري بس نمشي هيك نعد هدلول البلاطات. طبعا كلياتنا حافيين ما في لا بواط ولا شحاطيط ولا شيء. نعد هدلول البلاطات هيك نعد هيك شيء أربع بلاطات لوسط هون ما نسترجي نوصل على الباب لعند هاي البلاطة وصل لهون نرد نلف ونرجع لوسط هون. هاي مشانة هاي كنا نمشي فيها هون. وقت أيام ندرى إنه مثلاً ندرى من الزيارات إجا رمضان نعد نعد جماعة هون وجماعة هون مشان نفطر على الفطور. نحط هيك أربعة خمسة يقعدوا هنيك مشان على الفطور أربعة خمسة يقعدون على الفطور. بهذا الجنب ما حدا يسترجي يحط مثلاً أكل كنا نخبي الأكل يجيبونا الفطور يجيبونا الغداء نخبيه لوقت نشوف إنه عتمت العين نخبيه هذا الوقت. يقعدوا هون الجماعة هون وهون مشان يفطروا وياكلوا. هون ما حدا يسترجي يعمل شيء ما حدا يسترجي يحط أكل مثلا كان عندنا هاي الأصعاد هاي الأصعاد كنا ناكل فيها هاي كنا ناكل فيها ونشرب منها كمان. هدول الأصعاد يعني يطالعوا لنا ياهن أيام لبرا ردوا يفوتون برا في كتير وسخ وجردين وجردين وفوتونا ياهو ونشوف فيها ونبعر ونغسلها ونفوت نغسلها وناكل فيها ونشرب فيها. نقعد نخاف من الكاميرات هون على الأكل وما الأكل يعني أي شغلة يشوفوها علينا غلط نغري فورا يفتح الباب وبيجوا. أول ما بيفتح الباب كلياتنا بنفوت نقعد هون وهون بهي القعدة كلياتنا هيك 20 واحد بيجتمعوا هون هيك كلياتنا بنقعد هون هيك وشاسيهم نرفع هيك إيدينا لفوق أو منفوت لهون. ضلت فترة صاروا يعاقبونا عقاب كتير شديد. يفوت 20 واحد نفوت على قلب الحمامات لهون لجوا نقعد بالحمام هون وبتواليت تخبى. ممنوع أي يمين يشوف إيده بينت السجان بس شاف واحد بينت إيده أو شيء طالعوا لبرا عدوا لهم. في شخص حابب احكي لك عليه. يوم من الايام طلع زياره رجع من الزياره وصل على المهجع بقى اعطيه كيس فيه يمكن تمر وحلاوه فوت له ياهن. قام قال له في علبه مزيل تبع شعر. قام بس هاي الكلمه قال له اياها قال له سيدي بتسمح لي فوتها لهي العلبه معي؟ قال له ايه حتفوتها بس ما حتفوتها مليانه هتفوتها انت وبارعها وجوا بتستعملها انت ورفقاتك بتطالعها بتستفرغها بتستعملها انت ورفقاتك. خلاها ياكلها بلعوا اياها كلها لعلبة المزيل ولحتى خلصت وطعمها لعلبة الحلاوة بتلموه فتح له اياها من العلبة وطعمها اياها مثل ما هي مشان تلغي بقلبه. اكلها شي ساعة وصار يستفرغ كتير وما عاد غدر. ركضنا عليه انه نشوف شو بو ما لحقنا. بدنا ندق على الباب ما حدا بيسترجي يدق على الباب يجوا يقول لهم عنا مريض بيقتلوا كل شيء بقلب المهجع. قام هون الشاويش اللي كان عنا رئيس المهجع قال انا رح قايس على حالي دق على الباب وخبرهم انه في عنا مريض. اجوا عليه شو في قام قالوا له انه عم يستفرغ سيدي عم يستفرغ هذا وما عم يخلي شيء ببطنه. راحوا جابوا الدكتور وشافوا سالنا انه شو اكل قلنا له اكل حلاوي. قال اكل شيء غيره قلنا له لا. قال قولوا يعني انه لا تخافوا قولوا اذا اكل شيء ثاني قولوا بنعرف نداوي. ما استرجينا نقول قلنا له ما اكل شيء. اخذوا طالعنا انا واثنين طالعنا في غرفه هون اسمها الغرفه السوداء حطيناه بهي الغرفه حطيناه ورجعنا على المهجع. غابوا عنا تقريبا شي ساعتين يعني ما بنعرف بس انه على الوقت انه هيك ايه بهاي الوقت شي ساعتين زمان. جابوه

شو حط يعني جايبينه على المهاجر حطوا قال شوفوا راقبوا صار له شيء ردوا طالعوا. اجينا بدنا حطوه اول ما حطيناه ضل شيء ربع ساعه كمان اذا شربوا دمعه ماي كمان يستفرغها. ما طول فورا توفى ومات يعني غرز فر وبرد وصار يرجف يرجف ومات. دقينا على الباب قال شو في عندك انه لو سيدي في عنا جثه. قال اي ما جاء انه له 8 قال نفسه هذا اللي كان اكل حلاوي انه له اي قام اجى نفسه هذا الشرطي الحاتم اسمه قال هذا نفسه اللي اكل علبة المزيل قام احدى استرجع يقول له قال له نفسه قام قال له الرئيس المهاجر قال له اي سيدي نفسه قال له يا ويلكم اذا حدا بيحكي انه اكل علبة المزيل. كان يجي يحطونا يحلقولنا يوقت يقعد يحلق نقعد هون نحن هيك ونطخي اجرينا على الارض ونطخي هيك يقعد فوقنا الشرطي يقعد هي القعده هيك ويحط اجر على اجر يعمل هيك ويحط اجر على اجر والمساجين عم تحلق هيك بس عم تحلق وهي واقفه هيك عم تحلق للناس يعذبنا عذاب هون واللي قاعد تحته يضربه هيك باجره كعب البوط باجره هيك يضربه باجره ويقول له غني لي هو وقاعد ويغني له شو اذا ما الغنية ما عجبته يقتله او مثلا هيك يرخي عن بنطلونه عن ورا وبلش بالقداحه يحرق له يحرق له قفاه او سكارة معه يلدع له اجري هو قاعد هون وعم يتفرج عليهم شلون عم يحلقوا اذا عجبته الحلاقه ولا لا ويضبط له الحلاقات. هذا العذاب من العذاب الثاني. يجي على الحمام يجي الحمام هيك كله هيك يركض بعقب الحيط هون ممنوع تركض هيك عند المهجح هيك وتروح على الحمامات بالصدر هنيك بدك تركض هيك بعقب الحيط هون انت وعامل هاي الوضعية هيك وهيك راكد هيك بدك تركض والشرطي هون جنبك عم يضربك بالهرواني وبدون أواعي. طبعا هاي أكبر عقوبة لكل مسلم أكبر عقوبة انك تمشي انت ومالك لا بالشي قدام قدام قدام اهلك قدام رفقاتك قدام ناسك هيك انت ومالك لا بالشي وضلك رايح على الحمام. نركض على الحمام هيك ونرجع احنا وراجعين من الحمام بدنا نفوت على المهجع. لحقت تفوت هي الفوتة لحقت ما لحقت راحت عليك. ايام يجي الشرطي يجيب معه قنينة لودالين يكمشها هيك يكتها هيك بتم الباب هيك كتها بتم الباب. نحن جايين من الحمام هيك إن لحقت زحطت أكلت أكلي هون ما لحقت قدرت تثبت حالك وتفوت بس ما في حدا فينا كان يقدر يثبت حاله كله بدي يركض ودي يصحط هي الزحطة هيك وتنصحط هيك ونروح هيك بعقب الحيط يكون في شرطة واقفة هنيك بلشوا كل واحد معه هروانة هيك كان الهروانات ما بعرف هون إذا شافوها بالسجن ولا لا هي الهروانة هيك كل واحدة يقوم شوي بلش فينا قتل هون يقتلنا يلي ما يقول اخ يطالعوه يحطوه هون بالكردول ويرفعوا له اجره ويحطوا له الدولاب باجره ونزلوا هذا الاخضر الابراهيمي كنا نقول عنه وبلشوا في قتل واحد من هون واحد من هون هون ويكم شو هيك الهروانات وهيك بهذا الضرب ومن قلب رب يضرب البلاط اللي تحتنا يهز لحنا وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه من وجعنا عليه من وجعنا وجع اجري وقت يخبطوا بالارض نسمع الخبطه لجوا وقت حدا يدولها فوق بالجناح اللي فوقنا بالطابق الثاني نسمع والله نسمع الضربه تبعه لتحت لعنا لهون ضربه وجع الاجرين وجع العظام اللي عم تتكسر هون قاسينا كثير وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه هنيك شربوا هاي الماده وهنيك مات قدام المهجر.

في حال الفصلان كنا بالكتلة الخامسة فوق مهجع خمسة. في وعنا شاب كان من حمص، طلع على المشفى، أخذوه على المشفى ورجع. من الرجعة تبعه لابسينه الكيلوت تبعه براسه، فوتوه على المهجع.

واتكشفنا عن ظهره ولقينا ظهره أزرق أزرق مثل النيل، عم يحكي معنا وأموره بخير ما في شيء، إنه شلون رحت وشلون أجيت. قال إنه راح بقتل ورجع بقتل، قال عم يحكي إنه راح يتداوى رجع بده مين يداوي، هيك عم يحكي كان. وحط راسه ونام. فقنا الصبح فاصل عقله خالص. أول ما فقنا الصبح يقولنا افتحوا له الباب، افتحوا الباب لبنتي. قال له طيب وين بنتك؟ قال له ليك عم تطلع علي من تحت الشبك، افتحوا له الباب. هون اللي معنا بالمهجع صاروا يبكوا علي. بعد فترة يعني يفصل ورد يرجع يقول لهم ان شاء الله انا ما رد ارجع على المشفى مشان ما اشوف شيء اللي شفته. رد يفصل، نسأله شو شفت بالمشفى، ما يحكي لنا انه شو شاف بالمشفى. ايام يطلع ويدق الباب، يدق الباب ويقول لهم بدي اطلع لعند امي، تعالوا طالعوني. يجي الشرطة يقتلوه ويحطوا له الدولاب بإجريه ويقتلوه ويصرخوه بالقدحات والسكاير يشغلوها ويطفوها بإجريه ويفوتوه. وقت يفوتوه يبكي يقول لهم بدي اروح لعند امي، ما حاسس على شيء كان نوب وجسمه مزرق من فوق لتحت، ما حاسس على شيء. لبعد فترة لحتى طالعوا هذا الدكتور اللي جايين، طالعوا قال له شو بك؟ قال له بدي اروح لعند امي. قام قال له الدكتور اللي جاي قال له انا هلا حروح لعند امك. قام قال له خدني معك. قال له لا رح اخذك لحالك. وضربه ضرب واحد هيك رفسوه على الباب تبع المهجع، ضربه ضرب واحد بالهربانه نيمه بالارض. قام قالوا له سمعناها بإذن انه الدكتور يمكن فطس، هيك كانوا يحكوا. قال لهم في مثله متايا لسه هدلون كلهم بدي خليهم يفطسوا. اجتني مرة زيارة الوالدة وحطت لي 500,000. سألتها قلت لها قديش حطيتي أمي؟ قالت لي حطيت لها 500,000. قلت لها إيه. الشرطي هون هو واقف جنبك بيقول لك قول لهم يجيبوا لك تمر وحلاوة وخليهم يكتروا لك المصاري. تقول له أنت إيه؟ تقول لهم. أنا قلت لها قديش حطيتي؟ قالت لي حطيت 500,000. قلت لها إيه. فت كان في هون يحطوا طاولة وشرطة هيك يقعدوا هون، تيجي انت الكيس معك، كيس يخلصوك يا من هنيك اللي جايبين لك يا اهلك تمر الحلاوي، يخلصوك يا من هنيك من جوا من الغرفة. تيجي لهون قديش حاطين لك اهلك؟ قال لي يا داحوري. قلت له سيدي حاطين لي 500. قال لي لا حاطين لك 40,000. قلت له سيدي والله 500. قال لي حاطين لك 40,000. عم ناقشته شوي، قال لي عم تناقشني. نادى للشرطة، اجت الشرطة حطوني هون وبلشوا فيني قتل. قالوا نزلوه على الدولاب، حطوني 250 كبل. عدون الشرطي بالعد، مو عدادة عم يعد فيها 250. قالوا نزلوا على المنفردات، نزلوني على المنفردات 6 أيام، كل يوم الصبح لي 50 كبل. فوتوني على المهجع، فوت على المهجع اللي معي بالمهجع من كتر ما اجري مولمين وحالتي كتير وضعفت وقتها كمان، صارت العالم اللي معي تبكي علي. قعد بالمهجع، قام اجى لعندي رد، قال لي ايش حاطين لك؟ هذا ماهر. قلت له سيدي حاطين لي 40,000. قام قال لي ليش ما حكيت من اول حاطين لك 40,000؟ ليش عم تكذب علينا؟ قلت له سيدي ما بعرف، انه هي خلص حاطين لي 40,000. ايام التحرير طلعنا سمعنا صوت المهجع اللي ورانا عم يدق وعم يعيط عياط كتير، عم أقول يا شباب طالعونا لحنا هون. أنا شميت ريحة حريق هيك ودخن وعياط. عم أقول لهم لشباب كنت هم هون، قلت لهم لك في شي يا شباب؟ عم أقول لهم ما في شي، خليك نايم شان ما حدا يشوفك على الكاميرا. قلت لك والله في شي. فزيت فت على الحمام، حطيت إدني على الحيط، بقى عندنا الحيطان هون تسمع بعضها، حطيت إدني على الحيط وسمعت صوت عياط من الجناح اللي ورانا. يا شباب قال قلت لهم في شيء في عياط. قال لا ما في شيء، عود مشان الله لا توجع لنا راسنا، في شيء. قلت لهم والله في شيء. قام صرت دق على الجناح اللي ورانا، صرت دق عليهم انه في شيء ما حدا يرد علي. اجيت وحطيت اذني على الشبك لهون. قام قال لي ابن عمي قال لي رجاع، قال لي رجاع نام ما في شيء،

رجعنا قلت له لا في شيء. قام اجي سمعنا من برات الجناح، هون الجناح كله فوق على الصوت والعياط، سمعنا من باب الجناح انه يا شباب في حدا هون. قام انا بعد سمعت انه في عم يقول هذا الشيء، قام انا من شوقي ومن صرخت انا قلت له ايه في حدا هون. قام قال لي اللي معنا، الشاب اللي معنا قال لي لك لا تحكي شيء، لا تحكي شيء، هلا بيجوا بياخذونا ما بدري شو صاير. أو أنا من حلاوة الروح في واحد هون بنت اثنين أو صار يصرخ ويقول الله أكبر، أو من حلاوة الروح صرت أصرخ الله أكبر، وصرت أصرخ الله أكبر، أو أنا صرت أصرخ هون معه، وصرت أصرخ من المهجع صار كلهم شو يصرخوا في عالم يا حرام من الخوف. فاتت تشوف على الحمام تخبت قلب الحمامات، صرنا نفوت نجيبه لك فوق، طلعوا ما كان حدا يسترجع يطلع لك، طلعوا كل وقت والله بصاير في شيء، صار استعصاب بالسجن ما حدا يسترجع يطلع من جوا. طلعنا اول ما طلعنا بلشوا عادي يكسروا الشباب وهن وفايتين هيك، وصلوا اول ما فتحوا لنا عنا، فتحوا الجناح قلنا له شو انتوا؟ قالوا لنا نحن احرار الشام. قال انتوا شو؟ قلنا لك نحن مساجين هون، فتحنا قال بعده عن الباب، بعدنا عن الباب او وصل الباب في هذا الختيار قلت لك عليه. بقول له فاروق من حمص هو من خوفه وفات على الحمام، ما عاد غدر بنوب مسكين، فتنا حملناه من جوا، وانا هون كانوا عيوني ما عم شوف فيهم، كمشوني الشباب وطالعوني كمان معهم، وضلينا طالعين هيك لباب الجناح. باب الجناح مشينا وصلنا لهنيك ولقينا العالم افواج، عالم حاملين رسيات، وعالم كان الشعور كثير كثير حلو، وكل العالم عم تصرخ الله اكبر. هذا الشعور ما حدا بيقدر يوصفه غير اللي كان معي قاعد بهذا السجن هون بهالمهاجع. هاي المهاجع كان الى تم بتحكي، كان الى تم بتحكي كل عذابات كنا تعذبنا فيه لحنا. وصلنا لبرا والعالم كله مجتمعه هيك، صرنا اللي بنعرفه والما بنعرفه نبوسه ونبارك له بالنصر ونبارك له بده. هذا نسأل الشباب إنه شوفي، يقولون إنه هون شو اسمه بشار الأسد خلاص راح هرب من البلد. نحن ما صدقنا، نقول له هلأ هن ليكم برا قدام باب السجن عم يستنونا وراح يقوصونا. يقول لك أنتوا معنا اطلعوا، ما عليكم شيء، اطلعوا بس اطلعوا معنا. يقول له لك مشان الله إذا في حدا برا لحتى ما نطلع ونرجع لمهاجعنا. قلنا لك اطلعوا ما في شيء، خلاص اطلعوا من كلكم، روحوا يلا روحوا قول عند أهليكم. بلشنا ندور على الشرطة اللي كانوا هون بالسجن، انا كامشني ابن عمي وكامشني رفقاتي، بعدشنا ندور على الشرطه اللي كانوا بالسجن، انه بس نلاقي شرطي منهم واحد نكمشه ونساوي فيه مثل ما كان يساوي فينا.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. انتهاء مهلة استبدال الليرة القديمة، والمصرف المركزي يقول إنه يمكن إكمال العملة والعملية عبر فرعه الرئيسي بدمشق لمدة 5 سنوات. الأمن الداخلي في درعا يكشف ملابسات جريمة مقتل الطفلة نور الدوس، ويقول إن القاتل هو عمها. وزارة الداخلية والدفاع المدني تسجلان نحو 1500 حادث منذ بداية عام 2025، وتوثقان كذلك وفاة 81 شخصا ومئات الإصابات. ترامب يؤكد مواصلة توجيه الضربات ضد إيران، والخزانة الأمريكية تقول إن الحصار العسكري والاقتصادي لن يتوقف.

في التفاصيل مشاهدينا، نبدأ هذه الساعة الإخبارية بملف الاقتصاد والليرة السورية، حيث أعلن مصرف سوريا المركزي أن انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية السورية القديمة تم بتاريخ 30 تموز، مؤكدا أن ذلك لا يعني ضياع حقوق المواطنين أو فقدان قيمة أموالهم حتى. هذا وأوضح المصرف أن الأوراق النقدية القديمة فقدت اعتبارا من اليوم قوتها الإبرائية ولن تعود صالحة للتداول، فيما تبدأ مرحلة سحبها عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق باعتباره المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب، ولمدة 5 سنوات من دون أي رسوم أو عمولات أو ضرائب حتى.

0: وللوقوف على تفاصيل هذه التصريحات معنا مباشرة مشاهدينا من دمشق مراسلتنا ديالة البحري. ديالة بداية أهلا بك، إذا نرصد معك آخر تصريحات البنك والمصرف المركزي الذي أعلن بشكل رسمي انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة، ويؤكد كذلك في ذات السياق وفي ذات التصريحات أن ذلك لا يعني ضياع حقوق المواطنين فيما يتعلق بهذا المسار. نرصد معك كذلك ديالة حال حركة الأسواق بعد انتهاء هذه المهلة.
1: نعم مرحبا أمينة، بالفعل يعني هذا اليوم هو اليوم الأول بعد انتهاء مهلة الاستبدال التي حددها المركز أو المصرف المركزي لاستبدال العملة النقدية القديمة والحصول على العملة الجديدة من نقاط الاستبدال ومن فروع مصرف ومن فروع المصرف. ولكن يعني ما يعني هذه العملة طبعا بالتأكيد لا تفقد قيمتها، إنما سيتم ولمدة 5 سنوات حصر استبدالها ضمن

مصرف سوريا المركزي تحديدا وفق الشروط التي وضعها المصرف المركزي وكذلك الآليات والتي تتضمن بداية تقديم استمارة أو طلب لاستبدال العملة النقدية القديمة التي ما زالت في حوزة المواطن والتي يعني يجب أن تكون بمقدار معين وهو 100 ورقة نقدية من أي فئة، ثم فيما بعد يتم إيداع المبلغ بالعملة السورية الجديدة في حساب المواطن دون استيفاء أي عمولات. طبعا يعني هذه العملية ستتم لمدة 5 سنوات وحصريا في مصرف سوريا المركزي أمينة. طبعا فيما يتعلق بحركة الأسواق، بداية اليوم هو يوم الجمعة وهو يوم عطلة، ويعني بالتالي الاختبار الفعلي لتداعيات هذا القرار ولعملية الاستبدال يعني لم

0: تعاملات ما بين المواطنين وبعض المحال أو المحال التجارية الذين يعني قاموا ب إعطاء المواطن أو تعويض المواطن ببعض السلع البسيطة عوضا عن إرجاع المبالغ المقدرة بهذه الفئات الصغيرة. كذلك فيما يتعلق بأجور النقل أيضا، يعني حقيقة فئة 500 ليرة سورية قديمة هي تدخل في تسعير يعني عدد كبير من خطوط النقل، وبالتالي عدم وجود فئة من العملة السورية الجديدة يعني بقيمة 500 ليرة، فإن ذلك شكل إرباكا للسائقين والمواطنين بهذا الأمر، وبالتالي بعض يعني السائقين استمروا بالقبول بفئة 500 ليرة من العملة السورية القديمة حتى هذا اليوم ليتم يعني جمعها واستبدالها فيما بعد من مصرف سوريا المركزي. هذه يعني حقيقة أبرز ما يعني كان واضحا خلال هذا اليوم، ولكن الاختبار الفعلي كما قلنا لتطبيق هذا القرار يمكن أن يظهر بشكل أوضح مع يوم الغد، مع إعادة فتح يعني الأسواق وكذلك يعني فتح بعض المؤسسات و يعني أن يكون هناك حركة تجارية، يعني بداية الحركة التجارية وكذلك المعاملات المالية. كما قلنا اليوم هو يوم الجمعة، وبالتالي الحركة التجارية والمعاملات يعني التعاملات المالية بعمومها تكون أقل من المعتاد. لكن أيضا يعني أحد النقاط التي كنا قد رصدناها أن بعض يعني الباصات بما يعرف تم يعني تحديد تسعيرتها، يعني أقل تحديد أقل تسعيرة هي قرابة 3000 ليرة، وهذا يشكل إرباكا حقيقة، لأن 25 ليرة جديدة يجب أن يتم تعزيزها مثل بإضافة 500 ليرة قديمة ليتم دفعها للباصات، وبالتالي هذا أيضا إحدى النقاط التي تشكل إرباكا للمواطنين. لكن بالمقابل أمينة يعني المواطنون متفائلون بانتهاء فكرة يعني التعامل بعملتين معا، ويعني يرون بأن التعامل بعملة واحدة من وهي العملة يعني الجديدة ربما يمكن أن تحقق استقرارا في التعاملات بشكل أكبر. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. أرجعت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة عن أسباب التضخم في سوريا خلال السنوات 15 الماضية، وذلك أيضا ارتفاع الأسعار، إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية وليس إلى العوامل النقدية وحدها. هذا وقالت الدراسة، قالت إن أبرز هذه العوامل تشمل تراجع سعر صرف الليرة وانخفاض الانتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور والصدمات الإقليمية والدولية. هذا وتوقعت الدراسة استمرار الضغوط التضخمية خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الحرب الإقليمية الأخيرة رفعت أسعار بعض السلع بنحو 30% خلال فترة قصيرة.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى القبض على قاتل الطفلة نور مهند الدوس البالغة من العمر 12 عاما، وذلك بعد تلقي بلاغ بفقدانها وانطلاق عمليات البحث التي أسفرت بدورها عن العثور على جثمانها داخل منطقة زراعية بمحيط بلدة نمر في ريف درعا الشمالي، وذلك بعد نحو 3 أيام على فقدانها. هذا وكشف الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى نزيف داخلي. هذا وقد تمكنت المديرية من توقيف القاتل الذي تبين أنه عم الطفلة وأقر بارتكابه هذه الجريمة، كما ألقي القبض كذلك على والدها وعمها الثاني بتهمة التستر عليه. وتأتي هذه الجريمة ثانية بعد مقتل الطفلة فرح الحمود في محافظة درعا خلال فترة قصيرة، مما أثار ذلك موجة من الحزن والاستياء في صفوف الأهالي ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا الجرم.

0: نقف عند هذا الخبر مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة بخصوص ذلك من درعا مراسلنا حسام المسالمة. حسام، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك تفاصيل ما تم إعلانه من قبل الأمن الداخلي في درعا عن كشفه ملابسات جريمة مقتل الطفلة نور الدوس، والذي قال بأن القاتل هو عمها.
1: نعم أمينة، بالحقيقة يعني من المحزن جدا أن نعلق في كل يوم تقريبا على قضايا فيها جرائم قتل أطفال في المحافظة، يعني جريمتين شكلتا قضية رأي عام، ويعني جريمة نور الدوس هزت المحافظات جميعا، ليس فقط محافظة درعا. والمشكلة في جريمة نور الدوس هو أن القاتل هو عم الطفلة، وأن والد الطفلة وجدة الطفلة وعمها الآخر هم من المتسترين بحسب بيان مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى، هم المتسترين على قضية القتل، وهم من قاموا بتخبئة ودفن جثمان القتيلة ما بين السهول المحيطة بمدينة نمر وما بين قريتي نمر والحارة في ريف درعا الشمالي. اليوم يعني تقريبا ربما يكون أسدل الستار عن هذه القضية، قضية مقتل الطفلة نور، بإعلان من هو القاتل وإعلان التفاصيل والملابسات. ولكن هناك قضية الطفلة فرح حمود، لم يسدل الستار حتى الآن ولم يعلن من هو القاتل. كان هناك في هذه الأوقات التي أتكلم بها الآن هناك احتجاجات في بلدة غباغب، هناك وقفة احتجاجية للمطالبة يطالبون الأمن الداخلي بالكشف عن ملابسات قضية مقتل الطفلة فرح الحمود، كما حصل في قضية مقتل الطفلة نور الدوس. المشكلة في قضية نور أمينة أن الطفلة نور كانت لي يعني أب يعني طلق أمها في فترة كانت حامل بنور، ومن ثم يعني قضت نور 12 عاما فترة الحضانة عند أمها، وبعد ذلك تم أخذ البنت من أمها بحكم قضائي، وكانت ترسل رسالات أو رسائل لأمها أنها تتعرض للضرب وتتعرض للتعنيف والإهانة، وبعد ذلك حاولت الأم عن طريق القضاء أن يعني تحصل حق البنت وأن تكون يعني أو تحصل حضانة البنت مرة أخرى بحجة أن البنت تتعرض للضرب والإهانة من أهلها، ولكن القاضي لم يتعاطف مع الأم نهائيا وقال أن يعني أن عملية الضرب هي عملية تربية. وهنا يعني هناك حقيقة ضجة كبيرة على هذا القاضي وعلى ملف القضاء بشكل عام على قضية التعاطي مع هذا الموضوع، مع موضوع الطفلة نور بشكل عام، لأنه كان من الممكن أو كان بالإمكان أن يتم منع وجود هذه القضية خاصة مع تكرار عمليات ضرب البنت قبيل قتلها. يعني البنت نور لم تقتل في من أول مرة، البنت نور قتلت أكثر من مرة قبل أن تقتل وتفارق الحياة وتدفن في السهول وبعد ذلك يكتشف من هو القاتل.
0: طيب حسام، نبقى في ذات الملف، كيف هو الرأي العام الشعبي في محافظة درعا على غرار استمرار مثل هكذا جرائم ترتكب بحق أطفال؟
1: الحقيقة يعني الرأي العام في المحافظة هناك حالة من الضجة، حالة من الاستياء وحالة من السخط، ولكن يعني ربما يكون يعني إيقاع عقوبة رادعة بحق القاتلين ربما يعني يشفي غليل الشارع بشكل عام. قضية الطفلة نور هي لم تعد قضية يعني تخص الطفلة وأمها وقضية تخص عائلة الطفلة، هي باتت قضية تخص كل أطفال المحافظة وربما كل أطفال سوريا. كل شخص الآن تجده يتساءل ويسأل نفسه يعني كيف أب أو كيف لأب أن يعني يتستر على أن يتم قتل ابنته، وكيف يعني كيف ما هي هذه القلوب التي تقتل أطفال يعني بمثل هذا العمر بمثل هذه الطريقة. ولكن يعني ينتظر الناس، ينتظر الشارع أن يكون هناك عقوبة فعلا رادعة من القضاء، وأن لا يتم حقيقة يعني حلحلة هذا الملف بطريقة عشائرية أو ما إلى ذلك. هناك مشكلة أمينة أن الحلول العشائرية ودفع الديات دمرت موضوع القضاء ودمرت موضوع العقوبات بشكل عام. يعني هناك جرائم كثيرة في المحافظة تم حلها عن طرق عشائرية بدفع دية وما إلى ذلك، ومن ثم يعني قضى القاتل مثلا عقوبة الحق العام شهرين ثلاثة أربعة ثمانية سنة، ومن ثم خرج طليقا وبعد أن كان قد ارتكب جريمة قتل، وهو ما جعل عمليات القتل يعني تكثر في المنطقة، لأنه لا يوجد حقيقة عقوبة رادعة ولا يوجد يعني إيقاع بعقوبات حقيقية بحق القاتلين.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وهذه الحادثة، كنت معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسالمة. وفي السياق مشاهدين، نظم أهالي الطفلة فرح الحمود وقفة دعوا من خلالها إلى إظهار كامل الحقيقة بما يخص قضية فرح، مطالبين بعدم المماطلة في ملفها. هذا وكان قد عثر على جثة الطفلة داخل مستودع للتبن في البلدة نفسها بعد أن اشتبه أحد الجيران في انبعاثات

0: من المكان ذاته، وعلى إثرها أبلغ الجهات المختصة بذلك، وذلك بعد 4 أيام من البحث عنها بعد اختفائها أثناء لعبها أمام المنزل. كشفت البيانات الرسمية لوزارة الداخلية والدفاع المدني أن حوادث السير ما تزال تمثل أحد أبرز تحديات السلام المرورية في البلاد، إذ سجل شهر حزيران الماضي 540 حادثا أسفرت عن وفاة 25 شخصا وإصابة 537 آخرين، في حين شهد شهر تموز 516 حادثا أودت بحياة 64 شخصا وإصابة 604 آخرين. هذا وتتركز هذه الحوادث على عدد من الطرق الدولية والرئيسية، كذلك برزها دمشق ودير الزور وتدمر السخنة وحمص دمشق وحمص طرطوس وحما حلب، وذلك في مؤشر على اتساع نطاق الظاهرة على امتداد شبكة الطرقات السورية. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة ترويج شحنة كبيرة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها في محافظة اللاذقية. هذا وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين متورطين وضبط 100 كيلوغرام من مادة الحشيش و100 ألف حبة كبتاجون و5000 حبة دوائية مخدرة كانت معدة للترويج. هذا وأكدت الإدارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لكشف باقي المتورطين تمهيدا لحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أقيم في مدينة قطنة بريف دمشق ملتقى أبناء منطقة قطنة بحضور رسمي ومجتمعي كذلك، والذي شكل مساحة للحوار والتلاقي بين أبناء المنطقة.
1: هذا الامتحان الوطني، تفضل، هذا هو الامتحان، فلننجح فيه جميعا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة تم دعوتنا اتجاه منطقة قطنة من قبل إدارة المنطقة، من قبل رئيس الصلح العام، لجنة الصلح العام لقطنة. الحقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات تنم عن عمق الترابط والأخوة والمحبة والألفة بين أبناء المنطقة. قطنة الكرامة، قطنة العز والإباء. حقيقة جئنا بوفد من جبل العرب لمشاركة أبناء قطنة، لمشاركة أبناء ريف دمشق في هذه الفعاليات وهذه الاجتماعات التي تجمع على الخير والألفة.
0: من جانبه قال مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين لتلفزيون سوريا قناة إن الملتقى حمل رسالة تؤكد أن منطقة قطنة بمختلف مكوناتها وأطيافها حتى تشكل نسيجا واحدا قائما على التآلف والمحبة وحسن الجوار، وتعكس ثقافة الشعب السوري وقيمه.
3: احنا اليوم بملتقى ابناء منطقه قطنة رسالتنا انه منطقه قطنة بكل مكوناتها واطيافها هي نسيج واحد مبني على التالف والمحبه والعيش والجوار، حسن الجوار. فهي الرساله بتعبر عن يعني ثقافه وقيم الشعب السوري وثقافه منطقه قطنة وريف دمشق وبلدنا سوريا، وايضا هي تاكيد لرؤيه ونهج القيادة السورية
4: واحدة رغما عن أي مشروع انفصالي تقسيمي.
0: بدوره أكد رئيس مجلس الصلح في قطنة محمد القادري أن الملتقى يأتي انطلاقا من الإيمان بأن وحدة أبناء المنطقة وتكاتفهم تشكل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل في المنطقة وتعزيز العمل المشترك، بما يحقق ذلك تطلعات المواطنين ويخدم التنمية المحلية.
4: مشاريع أخرى عندما رأى أهل
5: طبعا هدف من الملتقى الربط والتعاضد، التآلف والمحبة بأبناء المجتمع الواحد. لا تبنى الأوطان إلا بأبنائها،

0: طبعا الفكرة من خلال عدة قصص صارت عنا، تمام، فلقينا من الواجب انه تجتمع المنطقة كليات ان شاء الله، ونرجع نعيد خيوط المحبة، نحط ايدينا بايدين بعض لنبني سوريا الجديدة بأبنائها بجميع أطيافها لتكون بلدنا أحلى.
1: أيها الأخوة الكرام، يا أهل الفقيد رامز سليمان، لقد أكرمتم
2: بكم. أعلن الدفاع المدني إخماده 115 حارقا في عموم البلاد خلال يوم أمس الخميس، أسفرت عن إصابة مدني واحد. هذا وقال الدفاع المدني في بيانه، قال أن الحرائق المتفرقة شملت المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية، مبينا أن فرقه عملت على إخمادها وتبريد مواقعها وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع، في حين اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية فقط. هذا وقد أعلنت كذلك مديرية الطوارئ بمحافظة حما إخمادها لحريق حرجي اندلع في محيط قرية دوير الأكراد بسهل الغاب بمحافظة حما. وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني تمكنت بالتعاون مع فرق الحراج من السيطرة على الحريق بعد وجود أو جهود متواصلة لمنع امتداد النيران إلى المساحات الحرجية المجاورة، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء واجهت تحديات كبيرة أعاقت الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة قبل تأمين الموقع بالكامل.

0: وفي الملف السياسي مشاهدينا وآخر مستجدات، حيث أفادت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا، أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيره اللبناني جوزيف عون إلى زيارة دمشق ولقاء الرئيس أحمد الشرع لإطلاق حوار شامل بين البلدين.
1: الملف السوري حاضر في لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اللبناني جوزيف عون في العاصمة التركية أنقرة، إذ تحدثت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا أن الرئيس أردوغان أبلغ نظيره عون أن بلاده تنظر إلى استقرار العلاقة بين بيروت ودمشق باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين الحكومتين. وفي هذا السياق ذكرت المصادر أن الرئيس التركي دعا نظيره اللبناني إلى إجراء زيارة رسمية إلى دمشق وعقد لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع بهدف إطلاق حوار شامل يعالج القضايا العالقة وفي مقدمتها ملفات الحدود والتنسيق الأمني والنازحين والتبادل التجاري والطاقة.
2: Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında
3: نؤمن بأن مواصلة تطوير الحوار بين لبنان وسوريا تصب في مصلحة البلدين، ونحن مستعدون لتقديم الإسهامات اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين رغم ما شهده البلدان من تحديات وتعقيدات في الماضي.
1: وأضافت المصادر أن الرئيس التركي أبلغ الجانب اللبناني استعداد بلاده لتوسيع برامج التعاون العسكري بين الجيشين التركي واللبناني باعتبار أن ضبط الحدود اللبنانية السورية يمثل أولوية أمنية مشتركة لكل من لبنان وتركيا وسوريا. وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز الملفات التي طرحها أردوغان خلال اللقاء تمثل في مستقبل الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث أكد ضرورة تنسيق لبنان أي خطوات مستقبلية مع كل من تركيا وسوريا، لافتاً إلى أن إعادة تقييم ترتيبات الحدود البحرية ستسهم في تعزيز فرص التعاون في مشاريع الطاقة وخطوط النقل البحري واستثمار الموارد الطبيعية. وحول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، قالت المصادر إن أنقرة تبدي تحفظات جدية على الاتفاق، موضحة أن أردوغان أكد أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية لا تراعي مصالح دول المنطقة قد تؤدي إلى إعادة رسم موازين القوى في شرق المتوسط وتنعكس بصورة مباشرة على سوريا ومشاريع الطاقة والنقل الإقليمية، فضلاً عن أنها قد تمنح إسرائيل مساحة أوسع لترسيخ وقائع جديدة يصعب تعديلها لاحقاً. ولفتت المصادر

0: صادر إلى أن أردوغان شدد أيضاً على أن تركيا لا تنظر إلى لبنان بوصفه ملفاً منفصلاً عن محيطه، بل تعتبره جزءاً من منظومة إقليمية مترابطة تشمل سوريا والعراق وشرق المتوسط، وهو ما يفسر انخراط أنقرة في عدد من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بلبنان خلال الأشهر الماضية. يبدو أن تركيا تسعى اليوم لعدم الانجرار وراء المتغيرات الإقليمية، بل لتحويلها إلى فرص تعزز علاقاتها الدبلوماسية والأمنية والتجارية، بما قد ينعكس إيجاباً على دول الإقليم والجوار في المستقبل.
1: بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة بعد عقود من التوتر التي تسبب بها النظام، وخلف النظام المخلوع إرثا ثقيلا وسلسلة حتى من الملفات التي تحتاج إلى معالجة دبلوماسية عميقة. نتابع هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.
2: فضلا عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد، وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية، سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.
1: وفي أخبار مجلس الشعب وآخر مستجداتها كذلك، حيث قال عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس عبد الناصر حواش، قال أن النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يختلف جذريا عن نظام مجلس الشعب السابق.
3: اختلافا جذريا عن النظام الأساسي لمجلس الشعب الذي كان عن دور النظام، لأنه هناك كان في دستور يؤسس لشكل حكم رئاسي، وبالتالي منح رئيس النظام السابق سلطة التشريع بغياب. وعلى فكرة أنه أغلب 95% من القوانين والتشريع السوري كانت مراسيل تشريعية صادرة عن النظام، بينما حوالي 50% كان صادر عن مجلس الشعب الباقي.
1: وأضاف حوشان أنه تم توزيع اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب ما بين اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية إضافة للمجلس.
3: موضوع المعاهدات لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية نظر بها من قبل كل المجلس. دليل أن هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وأيضا اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لها الحق بموجب هذا النظام الداخلي بدراسة أي معاهدة أو صكوك دولية تقدم إلى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها قبل عرضها على المجلس. فبالتالي هناك أداة رقابية سابقة اللي هي اللجنة الدستورية التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية، وأيضا هناك المناقشة العامة بموضوع المعاهدات في بند أو في باب خاص مذكور بالنظام الداخلي. إذا تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية في العهد البائد، تم توزيعها ما بين اللجنة الدستورية والمجلس واللجنة الشؤون القنصلية.

0: قال مدير فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في دير الزور أحمد العقل، قال إن أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في مدينة دير الزور متواصلة، وإن موعد الانتهاء اقترب إلى 29 من آذار 2027. هذا وأشار العقل إلى أن المدة التعاقدية للمشروع تبلغ 12 شهرا، في حين وصلت نسبة الإنجاز الفعلية إلى 19%، وهو ما أسهم بدوره في تقليص مدة التنفيذ المتوقعة وتقديم موعد الانتهاء إلى 29 من آذار بالعام المقبل. وأضاف كذلك في ذات السياق أن الجسر الممتد على طول 400 متر يتألف من 11 فتحة، تعرضت 6 فتحات منها للانهيار الكامل. وفي ملف الكهرباء وآخر مستجداته كذلك، حيث عادت التغذية الكهربائية إلى مدن وقرى محافظة دير الزور، وذلك بعد نجاح الورشات الفنية في إصلاح خط جندر التيم الذي تعرض لأعمال تخريب وسرقة أدت بدورها إلى انقطاع الكهرباء عن المحافظة. هذا وأوضح مدير دائرة العلاقات العامة في الشركة السورية للكهرباء علاء أسواد، أوضح أن الفرق الفنية عملت أكثر من 36 ساعة متواصلة على إصلاح خط التوتر العالي 230 كيلو فولت في منطقة السخنة، شملت الكشف وإزالة الأضرار واستبدال التجهيزات المتضررة وإعادة تأهيل الخط مجددا، مشيرا إلى أن توزيع الكهرباء سيتم وفق برنامج التقنين المعتمد لشركة كهرباء دير الزور.
1: بعد أكثر من 36 ساعة من العمل المتواصل، تمكنت ورشات نقل الطاقة والفرق الفنية المرافقة لها من إصلاح العطل في خط جندر التيم وإعادة وصل التغذية الكهربائية بنجاح إلى محطة التيم بحسب الشركة العامة للكهرباء. وقالوا أن الكهرباء بدأت بالعودة تدريجيا إلى مدن وبلدات وقرى محافظة دير الزور، ومن الطبيعي بحسب أيضا الشركة العامة للكهرباء أن لا تصل التغذية الكهربائية إلى جميع المناطق وفي الوقت نفسه في عموم محافظة دير الزور، إذ تتم إعادة إدخال الخطوط والأحياء بشكل تدريجي وفق الإجراءات الفنية المعتمدة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: من دير الزور إلى حلب، حيث أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب مياه الري من سد متكاني باتجاه سهل أو ميدانك عفوا باتجاه سهول عفرين إذانا ببدء موسم الري. من جانبه بيّن مدير سد ميدانكي حسين الحسن أن إطلاق المياه يهدف إلى ري نحو 7700 هكتار من الأراضي الزراعية واختبار جاهزية شبكات وقنوات الري بعد انقطاع عمليات التشغيل لأكثر من عامين، في سبيل معالجة أي أعطال أو أضرار قد تظهر وإعادة تأهيلها مجددا. هذا ويعد سد ميدانكي من أبرز المنشآت المائية الاستراتيجية في شمال سوريا بطاقة تخزينية تبلغ 190 مليون متر مكعب، إذ يوفر مياه الري لأكثر من 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية هناك، فضلا عن تزويد مدينتي عفرين وعزاز بمياه الشرب. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عمليات تلاعب وتزوير في إيصالات ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025، بلغ أثرها المالي نحو 2,500,000,000 ليرة سورية قديمة. هذا وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز، أوضح أن القضية كشفت خلال أعمال تدقيق كشوفات وحسابات المديرية المالية، حيث أجرى مفتشو الجهاز جردا للصناديق ودققوا حتى بشكل عيني من إيصالات ضرائب البيوع العقارية في مالية الكسوة، مشيرا إلى أن عمليات التدقيق أظهرت وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في الإيصالات لدى المالية وتلك المثبتة لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم. أعلنت الخطوط الجوية السورية استئناف الرحلات بين دمشق والمدينة المنورة ابتداء من 11 من آب المقبل كل يوم ثلاثاء. هذا

0: دعت الخطوط السورية عبر بيان لها الراغبين بالحجز إلى استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها. هذا ويذكر أن أولى رحلات الخطوط السورية إلى مدينة المنورة انطلقت في 20 من كانون الثاني الفائت ضمن إدراج المدينة كوجهة جديدة في شبكة رحلات الشركة بعد سقوط النظام المخلوع. تستقبل مشافي مدينة حما أعدادا متزايدة من المراجعين الذين يعانون من حالات هضمية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافقه كذلك من تأثير في سلامة الأغذية.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتغير طبيعة الغذاء الذي يتناوله الناس، ويزداد الاعتماد على الأطعمة السريعة والفواكه الموسمية المنتشرة في الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع الحالات الهضمية في هذا الفصل مع اختلاف أسبابها وتأثيرها على الفئات العمرية.
2: عندي بنتي عمرها 8 سنين، صار شي يومين مرضان، يعني تشكي من بطنها يعني ومقص وسخونة وتستفرغ. جبناها على المشفى هون هلا عملنا فحوصات لنشوف ايش طلع بالتحليل.
1: وتسجل المشافي خلال الصيف مراجعات متزايدة لحالات تتعلق باضطرابات المعدة، سواء لدى البالغين أو الأطفال، إلا أن الفئات الصغيرة تبقى الأكثر تأثيراً بسبب حساسيتهم العالية تجاه أي تغير في نوعية الطعام.
3: عندي ابني مريض، فعم يعاني ألم أنه بسبب الأكل أو فواكه مثلاً غير مغسولة أو هيك، يعني الاستفراغ وإسهال وحرارة. طبعا مباشر اول ما بلشوا اجراءات التحاليل، وهلا علقوا له سيرون والطفل موجود عندهم.
1: شهدت مستشفيات حماة خلال فصل الصيف ضغطا كبيرا في استقبال الحالات الاسعافيه، حيث سجلت نحو 30,000 مراجعه في حزيران الماضي، بالاضافه الى مرضى محولين من المراكز الصحيه في الريف لضمان حصولهم على الرعايه اللازمه، وذلك في ظل الضغط المتزايد على تلك المراكز. يعكس هذا الارتفاع تأثير درجات الحرارة المرتفعة على سلامة الغذاء، ويزيد من العبء على الكوادر الصحية في التعامل مع الإصابات الموسمية.
4: فترة الصيف كثير حالات تسمم، وبتراجع المشافي كثير حالات تسممات، فهوني نحن هوني أبرز أسباب التسمم هي تسمم الطعام، تروس الطعام. ممكن يكون تسمم عند الأطفال بسبب ضعف جهازهم المناعي، يعني ممكن تناول بعض، بيحبوا الفاكهة مثل الجبس، فهن بياكلوا كميات كبيرة، ممكن يكون حتى تروس اليدين قبل تناول الطعام، كل هذا بيلعب دور التسمم عند الأطفال.
1: وتبقى الوقاية أساس التعامل مع أمراض الصيف عبر غسل الفواكه جيدا وحفظ الطعام بطريقة سليمة، والانتباه لما يتناوله أفراد الأسرة كبارا وصغارا خلال الأيام الحارة.
5: خلال فصل الصيف تتزايد الإصابات الهضمية المرتبطة بالغذاء وارتفاع الحرارة، ما يجعل الوعي الغذائي والنظافة اليومية عوامل أساسية للحد من هذه المشكلات ولحماية أفراد الأسرة. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: نبقى في حما مشاهدين، حيث تواصل مديرية الموارد المائية في حما بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تنفيذ مشروع تأهيل شبكة ري تستجر المياه من سد أفاميا لتغذية أراض زراعية تبلغ مساحاتها 3,000 هكتار في سهل الغاب. هذا وأوضح مدير الموارد المائية حذيفة خطيب أن الأعمال تشمل استبدال الأنابيب المضغوطة المتضررة في 6 قطاعات ري كانت متوقفة عن العمل منذ أكثر من 12 عاماً، مشيرا إلى أن المشروع سيعود بالنفع على نحو 6,000 أسرة في 13 قرية بالمنطقة.

أكدت نقابة المهندسين ضرورة الحصول على تقرير السلامة الإنشائية من الجهات المعنية قبل المباشرة بأي أعمال ترميم للمباني المتضررة في البلاد، وذلك لتقييم مستوى الأضرار وفق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة لذلك. هذا وأوضحت النقابة أن المباني المتضررة تصنف إلى ثلاث فئات: مباني يمكن ترميمها مباشرة، وأخرى تحتاج إلى تدعيم إنشائي قبل الترميم، وثالثة تستوجب الإزالة وإعادة البناء مجددا.

إلى أن الكشوف الفنية وتقارير السلامة للمباني القابلة للترميم المباشر تقدم دون أي تكلفة على المواطن. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع في ملف غزة، حيث أعلن مجلس السلام الدولي التوصل إلى خريطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفها بالاختراق التاريخي. هذا وأكد المجلس في بيان له أن حركة حماس وافقت على خطة تتضمن التزامها بالتخلي عن جميع أسلحتها يتبعها انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. وأضاف البيان، أضاف أن الاتفاق جاء تتويجا لمفاوضات مكثفة تهدف لتطبيق رؤية واشنطن لإعادة الأعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع بدء اللجنة الوطنية لإدارة غزة انتقالا تدريجيا نحو السلطة الكاملة بدعم من القوة الدولية للاستقرار. وفي سياق التصريحات الأمريكية، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بالتاريخي، معتبرا أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. هذا وأضاف ترامب في ذات السياق، أضاف أنه يشكر الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهم المبذولة، مشيدا كذلك بفريقه الذي قال أنه أسهم في تحقيق هذا الاختراق التاريخي حسب قوله. من جانبها أعلنت حركة حماس أن التزام الجانب الإسرائيلي بوقف القتال وإنهاء اعتداءاته هو المدخل الأساسي للمضي في استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة تعاملها بمسؤولية وإيجابية حتى مع مقترحات الوسطاء. هذا وأوضحت الحركة في بيان لها، أوضحت أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزامن أو بالتزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق جاءت مشروطة بوقف جميع أشكال العدوان الإسرائيلي وانسحابه من قطاع غزة وانتشار قوة الحماية الدولية وحل الميليشيات التي شكلها الاحتلال بدوره، فضلا عن ضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من جهتها شددت مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شددت على أن إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف إلى الانسحاب من غزة، مبينة أو بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي.

0: وإلى آخر مستجدات وما استجد كذلك في ملف الصراع الإيراني الأمريكي في المنطقة، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، مؤكدا مواصلة توجيه ضربات لها ومتوقعا كذلك ألا يكون أمام إيران خيار سوى التراجع. وفي السياق ذاته أعلن وزير الخزانة الأمريكي أعلن أن الحصار العسكري والاقتصادي على إيران لن يتوقف، مؤكدا ملاحقة أموالها في أنحاء العالم وإيصالها لطالب التعويضات في الولايات المتحدة والمتضررين منها. ينضم إلينا مشاهدينا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك آخر ما استجد في التصريحات الأمريكية من قبل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي حول مسار الضغوطات، يعني في مسار التصعيد العسكري المتواصل من قبل واشنطن على طهران، ناهيك عن تصريحات كذلك وزير الخزانة الأمريكية الذي قال فيها شعبان بأن الحصار العسكري والاقتصادي على إيران لن يتوقف.
1: نعم أمينة، مساء الخير. نعم، الرئيس دونالد ترامب أكد أن يعني سيتم ضرب إيران بقوة، وأن الانتصارات يعني تتحقق، وأنه في نهاية المطاف لن يبقى أمام الإيراني سوى العودة إلى بلاده. طبعا المقصود من هذا الكلام أنه يعني بعد

0: التصعيد وبعد الحاق الهزائم بهم عسكريا وسياسيا، لن يبقى أمامهم سوى الالتفات إلى مشاكلهم الداخلية ومواجهة تداعيات الأزمة داخل إيران نفسها. ربما كان هذا هو المقصود عندما استخدم هذا المصطلح حينما قال أنه لن يبقى خيار أمامهم سوى العودة إلى طهران. بعموم الأحوال يعني في رغم ذلك الرئيس بين الفيل والأخرى الرئيس ترامب يؤكد على يعني رغبته في الوصول إلى اتفاق لاستمرار المفاوضات، وبنفس الوقت يستخدم أيضا لغة التصعيد. في نيويورك بوست على سبيل المثال نقلت عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب يريد توقيع اتفاق مع الإيرانيين، لكن بنفس الوقت إذا استمروا بالهجمات فسيدفعون ثمن، سيكون هناك ثمن لذلك. كل ذلك يأتي وسط أمينة يعني نوع من الغموض أو الضبابية فيما يخص مسار التفاوض. سي ان ان نقلت عن مسؤول أمريكي قوله أنه لا يبدو في الأفق القريب أن هناك عودة قريبة للمفاوضات الدبلوماسية. هذا الكلام يعني فيما يعنيه أن خيار التصعيد والهجمات العسكرية ستبقى مستمرة يعني على الأقل في الأمد القريب. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا يعني تصريحات وزير الخزانة الأمريكي الذي أكد على استمرار الحصار الاقتصادي والعسكري تؤكد يعني خيار واشنطن وتمسكها بسياسة أو استراتيجية الضغط الأقصى، حصار عسكري في المضيق وحصار اقتصادي. حسب وزير الخزانة سيتم ملاحقة أموال إيران في جميع أنحاء العالم. ما المقصود بذلك؟ المقصود طبعا ليس يعني ملاحقة الأموال الإيرانية أو تجميدها أو إلى ما هنالك، المقصود هو متابعة وملاحقة الشركات التي شركات وهمية تستخدمها إيران للالتفاف حول العقوبات، ربما يكون المقصود كذلك. وبنفس الوقت أيضا يعني تصريحات وزير الخزانة أتت متزامنة مع فرض عقوبات جديدة على نحو 6 أفراد وكيانات إيرانية وغير إيرانية من بينها كيانات روسية وصينية وهندية في الساعات الأخيرة. إذن الحصار العسكري مستمر، الحصار الاقتصادي مستمر، ويبدو أن هذا النهج هو الذي يفضله الرئيس دونالد ترامب، استمرار الحصار. على ذكر الحصار أمينة، كان هناك بيانات لافتة من القيادة المركزية الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية نفت ادعاءات للحرس الثوري الإيراني، وسائل إعلام إيرانية ادعت فيها أنها دمرت 3 مقاتلات أمريكية من طراز F-35 و3 مقاتلات أخرى في بعض القواعد الأمريكية. القيادة المركزية نفت ذلك وقالت أن أي طائرة لم تصب بأي أذى وأن الادعاءات الإيرانية هي ادعاءات كاذبة. كذلك بنفس الوقت أكدت أن نحو 20 سفينة حربية أمريكية وعشرات الطائرات الأمريكية وآلاف الجنود الأمريكيين على أتم هم في حالة يقظة ومستمرون في تنفيذ سياسة الحصار على إيران، وأن نحو 24 سفينة لغاية يوم أمس قد تم تغيير مسارها وتم تعطيل سفينتين وتم أيضا يعني الصعود على سفينتين أخريين بغية تفتيشهما. كل ذلك يعني يؤكد فيما يعني بالمجمل أن واشنطن مستمرة في سياسة الحصار، والصعيد التصعيد يبدو أنه
1: طيب.
0: يعني الخيار الأكثر وضوحا من خيار المفاوضات أو المشهد الأكثر وضوحا. نعم إليك أمينة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بما استشد أو ما استجد في ملف المفاوضات وملف التصعيد العسكري كذلك ما بين واشنطن وطهران. كنت معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود، شكرا جزيلا لك شعبان. هذا وقد دانت سوريا مشاهدين استهداف سفينتين بواسطة طائرة مسيرة في ميناء دمياط بمصر، مؤكدة تضامنها الكامل مع القاهرة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها حتى. هذا وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها عن رفضها القاطع للأعمال التي تهدد سلامة المنشآت المدنية وحرية الملاحة البحرية، داعية إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتجنب وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم
2: الاحتياط. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: لها التقرير كأنه في ضبارة بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

صبري العسلي. صبري العسلي القومي العربي ورئيس الوزراء الذي مهد الطريق للوحدة مع مصر. ولد صبري العسلي عام 1903 في مدينة دمشق. كان عمه نائباً في مجلس المبعوثان العثماني، إلا أنه أعدم على يد جمال باشا السفاح عام 1916 بسبب ميوله القومية العربية. انتسب العسلي إلى معهد الحقوق العربي وتخرج منه عام 1924، وسرعان ما التحق بالثورة السورية الكبرى. وبعد أن استطاع الفرنسيون القضاء على الثورة، اختار العسلي المملكة العربية السعودية منفاً له، حيث عمل مستشاراً للملك عبد العزيز آل سعود. بقي العسلي في السعودية حتى عام 1932، فبعد صدور عفو عام من الفرنسيين عاد العسلي مع عدد من الوطنيين والقوميين إلى سوريا، وشارك في تأسيس عصبة العمل القومي التي اشتهرت في سوريا ولبنان، داعية إلى إلغاء الانتداب الأوروبي على البلدان العربية وعلى بناء وحدة اقتصادية بين الدول العربية. انضم العسلي لاحقاً إلى الكتلة الوطنية، وكانت بوابته للدخول إلى البرلمان نائباً عن دمشق عدة مرات. عمل العسلي وزيراً للداخلية، كما شغل منصب وزير المعارف والعدل. لعل الحدث الأهم في حياته كان عام 1948. كان العسلي حينها يشغل منصب وزير الداخلية. في ذلك العام شهد العرب هزيمة مدوية أمام انتصار الحركة الصهيونية وإعلان دولة إسرائيل، أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة في سوريا. استجاب العسلي لهذه الاحتجاجات بالقمع الشديد، حتى إنه استعان بالجيش حين لم تستطع الشرطة وحدها قمع المتظاهرين، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة ضده، وثم الإطاحة به في أول انقلاب عسكري عام 49. همش العسلي خلال فترة الانقلابات العسكرية، ولم يعد إلى الحلبة السياسية حتى عام 1954، حين تمت الإطاحة بأديب الشيشكلي، وصعود هاشم الأتاسي إلى سدة الرئاسة شكل حينها العسلي حكومته الثانية. متأثراً بميله نحو المحور السعودي المصري، دعم العسلي الحركة الناصرية، وكان أحد عرابي مشروع الوحدة بين سوريا ومصر، وكان لا يزال رئيساً للوزراء. بعد قيام الوحدة عين عبد الناصر صبري العسلي نائباً له، إلا أن العلاقة الطيبة بين العسلي وعبد الناصر لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما اتهم العسلي عبد الناصر بإقامة حكم ديكتاتوري في سوريا، فدعم انقلاب عام 1961 الذي أنهى الدولة الواحدة. إلا أن الاضطرابات لم تنتهي حينها، فبعد عامين نفذ البعث انقلابه وصادر جميع ممتلكات العسلي بحجة كونه انفصالياً، من الثورة السورية الكبرى إلى التحالف مع عبد الناصر فالانقلاب عليه. مرت حياة العسلي بمنعطفات كثيرة لتنتهي في العزلة التي فرضها البعثيون عليه، حتى توفي عام 76 في مدينته دمشق.

مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول ما كشفته مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا حول دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى التنسيق مع الرئيس أحمد الشرع في ملفات الحدود والأمن وشرق المتوسط. في محورنا الثاني نسلط الضوء على توضيح مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بشأن الحكم الشرعي للتعامل بالعملة السورية الخارجة من التداول، ونناقش تحذيرات من نشوء سوق موازية لتداول وشراء العملة القديمة. في محورنا الأخير نناقش مؤشرات التضخم في سوريا خلال 15 عاما استنادا إلى دراسة صادرة عن هيئة التخطيط والإحصاء، ونبحث في أسباب مسار ارتفاع الأسعار ومدى قدرة السياسات الاقتصادية الحالية على معالجة التحديات القائمة. مرحبا بكم،

0: أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون أن أنقرة تنظر إلى استقرار العلاقة بين بيروت ودمشق باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين الحكومتين.
1: الملف السوري حاضر في لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اللبناني جوزيف عون في العاصمة التركية أنقرة، إذ تحدثت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا أن الرئيس أردوغان أبلغ نظيره عون أن بلاده تنظر إلى استقرار العلاقة بين بيروت ودمشق باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين الحكومتين. وفي هذا السياق ذكرت المصادر أن الرئيس التركي دعا نظيره اللبناني إلى إجراء زيارة رسمية إلى دمشق وعقد لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع بهدف إطلاق حوار شامل يعالج القضايا العالقة وفي مقدمتها ملفات الحدود والتنسيق الأمني والنازحين والتبادل التجاري والطاقة.
2: Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında
3: نؤمن بأن مواصلة تطوير الحوار بين لبنان وسوريا تصب في مصلحة البلدين، ونحن مستعدون لتقديم الإسهامات اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين رغم ما شهده البلدان من تحديات وتعقيدات في الماضي.
1: وأضافت المصادر أن الرئيس التركي أبلغ الجانب اللبناني استعداد بلاده لتوسيع برامج التعاون العسكري بين الجيشين التركي واللبناني باعتبار أن ضبط الحدود اللبنانية السورية يمثل أولوية أمنية مشتركة لكل من لبنان وتركيا وسوريا. وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز الملفات التي طرحها أردوغان خلال اللقاء تمثل في مستقبل الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث أكد ضرورة تنسيق لبنان أي خطوات مستقبلية مع كل من تركيا وسوريا، لافتا إلى أن إعادة تقييم ترتيبات الحدود البحرية ستسهم في تعزيز فرص التعاون في مشاريع الطاقة وخطوط النقل البحري واستثمار الموارد الطبيعية. وحول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، قالت المصادر إن أنقرة تبدي تحفظات جدية على الاتفاق، موضحة أن أردوغان

أكد أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية لا تراعي مصالح دول المنطقة قد تؤدي إلى إعادة رسم موازين القوى في شرق المتوسط وتنعكس بصورة مباشرة على سوريا ومشاريع الطاقة والنقل الإقليمية، فضلاً عن أنها قد تمنح إسرائيل مساحة أوسع لترسيخ وقائع جديدة يصعب تعديلها لاحقاً. ولفتت المصادر إلى أن أردوغان شدد أيضاً على أن تركيا لا تنظر إلى لبنان بوصفه ملفاً منفصلاً عن محيطها.

0: ضيوفنا هنا في الاستوديو أحمد رمضان رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية، ومعنا أيضا الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي من إسطنبول، والدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من دمشق، وطوني بولوس الصحفي من بيروت. مرحبا بكم جميعا. أستاذ أحمد، كيف تقرأ هذه المبادرة التركية لهندسة العلاقة السورية اللبنانية؟
1: من الواضح بداية، يعني مساء الخير لك وضيوفك والسادة المشاهدين، لكن من الواضح أن هناك مشهد جديد يعني يتشكل في المنطقة، وتركيا بوصفها إحدى الدول الأساسية والقوى الصاعدة الآن الإقليمية معنية جدا بهذا المشهد، لأن سوريا تقع على حدودها الجنوبية ولبنان كذلك أيضا يعني قريب جدا من حدودها وضمن الفضاء الخاص بتركيا، ولذلك تركيا معنية الآن بالتدخل لوقف حالة الانهيار التي تعمل عليها إسرائيل ونتنياهو تحديدا، الذي يحاول زرع الفوضى في المنطقة من خلال النافذة اللبنانية بالجنوب أولا، ثم من خلال سوريا كذلك، ومحاولة أيضا إحداث ارتباك، يعني بمعنى آخر منع عملية تشكل فضاء اقتصادي يمكن أن يربط دول المنطقة بتعاون فيما بينها، أيضا يحاول أيضا أن يربك عملية النمو والتنمية في المنطقة. ولذلك أعتقد أن تركيا التي بنت الآن شبكة من العلاقات المهمة سواء مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وكذلك الآن أيضا مع مصر، تحاول أن تضم سوريا ولبنان إلى هذا الفضاء، وبالتالي يمكن أن نتحدث الآن عن إمكانية تشكيل شبكة متصلة من خطوط الطاقة، خطوط التجارة الدولية العابرة للحدود، خطوط الاتصالات وخطوط الطاقة الكهربائية، وبالتالي يمكن أن يتشكل مركز الآن أساسي في المنطقة. أعتقد أنه نواة لنظام إقليمي جديد،
0: وبالتالي تركيا تريد أن يعني تلعب دورا بديلا عما تريد أن تلعبه إسرائيل بتغيير بالقوة العسكرية، يعني تغيير المشهد كاملا.
1: المشكلة الآن أن إسرائيل تحاول أن تبحث عن الدور من خلال زرع مزيد من الفوضى، من خلال أيضا إحداث مزيد من الصراعات. تركيا معنية الآن بسياسة مختلفة، وهي إعادة تشكيل إقليم متجانس، هذا الإقليم مبني على المصالح المشتركة. تركيا طبعا تعمل مع دول الخليج تحديدا مع المملكة العربية السعودية، أيضا الآن تنضم مصر إليها، وبالتالي إذا نجحت الآن كدول مركزية، أن تتحدث الآن عن دول لديها ثقل ديموغرافي، دول لديها ثقل اقتصادي، دول لديها ثقل عسكري، وتنضم باكستان لاحقا وهي دولة نووية كذلك، وبالتالي يتشكل إقليم من القوى الأساسية. الآن تصبح إسرائيل هي الجبهة الأضعف في هذه العملية، وتفقد القدرة الآن على إحداث هذا الارتباك الذي اعتادت أن تحدثه ما لم تتحقق مصالحها الكاملة.
0: طيب سنأتي تفصيلا إلى كيف يمكن أن يحصل ذلك في التفاصيل. دكتور سمير، أسألك عن ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ترغب بالانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار المنطقة، بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: نعم، مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة. الآن الطرح التركي سواء كان في الملف اللبناني أو في موضوع العلاقة مع سوريا مرتبط بشكل مباشر بالمتغيرات الإقليمية، بهذه التطورات، وأيضا المستقبل الذي فيه كثير من الغموض حتى الآن في طريقة بناء التوازنات في المنطقة. هذه هي النقطة الأساسية الآن برأيي التي ترصدها أنقرة عن قرب، وتريد أن تكون لاعب أساسي مؤثر في بناء هذه المنظومة أو التوازنات الجديدة. نعم، تركيا تدعم التقارب والتنسيق السوري اللبناني، لكن أنا أظن أن أنقرة تذهب باتجاه أبعد من ذلك، يعني تريد أن يكون هناك مثلث إذا شئت بطبع تنسيق اقتصادي تجاري استراتيجي في العديد من الملفات، بينها ملف الطاقة الغاز في الشرق المتوسط. لكن الحراك التركي أو التحرك التركي لا يتم بشكل منفرد، لأنه تركيا في السنوات الأخيرة بدأت تطرح وتناقش هذه السياسات.

0: مع العديد من القوى الفاعلة والمؤثرة في الإقليم. ويبدو لي أيضا أن اللاعب الأمريكي الآن يرصد هذا المسار الجديد، وفيه كما يبدو أيضا دعم أمريكي لكل هذا الحراك. طبعا التنسيق السوري اللبناني مهم بالنسبة لتركيا. لماذا؟ لأنه قد يفتح الطريق أمام الذهاب وراء تفعيل ونقل مشروع خط التنمية العراقي باتجاه الجانب السوري وباتجاه الجانب اللبناني. هذه الآن نقطة أساسية كما يبدو لي من خلال التحرك التركي. نقطة ثانية مهمة إلى جانب مشروع التنمية العراقي، مشروع إشراك لبنان في خط السكك الحديد الرباعي المطروح والذي فيه اتفاقات واسعة بشأنه. لكن في نقطة لن أمثل أكثر من ذلك عالقة وربما تحتاج إلى نقاش، أنه الذي يقلق تركيا في الحراك اللبناني تحديدا هو هذا الانفتاح والتقارب اللبناني على الجانب القبرصي اليوناني وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين الجانبين. لماذا؟ لأن هذه المسألة تتجاهل تماما حصة القبارصة الأتراك. كيف سيكون شكل النقاش في حول هذا الموضوع مع الجانب اللبناني؟ حتى الآن لا أملك أنا معلومات واضحة ومحددة بهذا الخصوص.
1: طيب بالجانب اللبناني أستاذ ثوني، رئيس اللبناني جوزيف عون قال لبنان يعول على تركيا من أجل الاستقرار في جنوبي لبنان، كيف ذلك؟
2: مرحبا. يعني في الواقع يعني هيك استمعت إلى جزء من الحديث يعني في الاستوديو أو حتى عبر الإنترنت. يعني يمكن أن أقول أن خلاصة أن موضوع تركيا وهي دولة كبيرة في المنطقة لها حضورها ولها وزنها، من مصلحة كل الدول أن يكون لديها أفضل علاقات. وعمليا دعوة الرئيس التركي الرئيس اللبناني لزيارة دمشق وترتيب الأمور العالقة بين لبنان وسوريا هي دعوة في مكانها، لأن لبنان وأخيرا من بعد ما كان يعيش في عزلة وفي كأنه جزيرة، فالعلاقات مع إسرائيل متوترة ومقطوعة، وفي زمن الأسد أيضا الأمور مع سوريا ليست سوية وغير منتظمة العلاقات وغيرها، فكان لبنان عبارة عن جزيرة. اليوم هناك فرصة لأن يعود لبنان لينفتح، واليوم هناك أفضل فرصة ليكون هناك علاقات ندية بين لبنان وسوريا. والرئيس أحمد الشرعي يعني طمأن اللبنانيين بكافة الاتجاهات حول نواياه الإيجابية للتعامل مع دولة لبنانية وليس مع أطراف لبنانيين، وهذه نقطة استراتيجية. في المقابل على لبنان أن يعني يذهب باتجاه حوار مفتوح حول النقاط العالقة وهي عديدة، وهي موروثة من زمن الاحتلال نظام الأسد للبنان وتلك الحقبة السوداء، منها مثلا موضوع ترسيم الحدود، منها مثلا الاتفاقيات التي وقعت بين لبنان وسوريا في ذلك الزمن، موضوع الودائع السوريين الموجودة في البنوك اللبنانية، موضوع المعتقلين السوريين في لبنان وغيرها من الأمور، فكلها بحاجة تزليل وفتح صفحة جديدة في العلاقات. طبعا يعني بموضوع التحالف الاستراتيجي مع تركيا، ربما لبنان بتركيبته ووضعيته لا يحتمل أن يكون جزء من أي محور. ما فجر لوضعية لبنان طيلة السنوات الماضية أنه كان جزء من المحور الإيراني، وحزب الله أخذ لبنان وربطه في المحور الإيراني، فكانت التداعيات الداخلية كثيرة وتشققات كبيرة جدا، ووضعية لبنان كانت غير منسجمة، وكان دائما هناك يعني توترات داخلية إضافة توترات إقليمية. اليوم لا يحتمل لبنان أن يعود يعني الصراع الإقليمي على ساحته، يعني على سبيل المثال أن يكون هناك اشتباك تركي إسرائيلي ولبنان جزء منه، فندخل إلى في صراع جديد. أعتقد ما تحدث عنه الرئيس التركي عدة مرات، أولا عندما تحدث عن أن موضوع الأمن القومي التركي لا يبدأ في هاتاي، يبدأ في بيروت ودمشق، وحال ثانيا عندما تحدث خلال زيارة رئيس لبناني إلى تركيا كان يتحدث عن دعم الدولة اللبنانية لكي تكون دولة قوية ولا يستطيع دخول أي طرف آخر. فعمليا هي ليست محاكاة لسقوط النفوذ الإيراني ودخول نفوذ تركي، بالعكس هي محاولة دعم الدولة اللبنانية. وفي الزيارة استطاع الرئيس أن يقول صراحة أن هناك دعم للجيش اللبناني، دعم للمؤسسات، إمكانية إبرام اتفاقيات مشتركة اقتصادية، وكل ذلك. هنا نتحدث عن تعزيز دور الدولة وهي النقطة الاستراتيجية التي تحافظ على حياد لبنان الإقليمي، نقطة أساسية.

0: ودعمه وتنسيقه وانفتاحه على الدول ومن ضمنها وعلى رأسها تركيا في المنطقة.
1: طيب دكتور رضوان، كيف تنظر واشنطن إلى هذا التحرك التركي لهندسة العلاقة السورية اللبنانية؟
2: يعني في الحقيقة هناك عدة وجهات نظر. أولا، العلاقة السورية اللبنانية هي علاقة تاريخية وعلاقة بين نظامين وبين دولتين على مدى التاريخ منذ الاستقلال منذ عام 1947. لم يكونا محتاجين إلى يعني طرف إقليمي ثالث من أجل التوسط بين الطرفين. لذلك الدعوة الرئيس أردوغان تبدو بحد ذاتها يعني تدعو للسؤال. أعتقد العامل الخفي هنا هو إسرائيل. تقريبا 3 دول، تركيا وسوريا ولبنان، تعانيان تقريبا من شكل من أشكال الهجوم الإسرائيلي، شكل دبلوماسي على تركيا، شكل عسكري على سوريا ولبنان. وبالتالي ربما يرغب الرئيس أردوغان في تماسك هذه الدول الثلاثة ضمن محور ما يستطيع الصمود في ضوء الهجمات الإسرائيلية. أعتقد هذا شيء مرحب فيه وضروري، لا سيما أنه يعني التفاوض بشكل منفرد مع إسرائيل لا يخدم أي من هذه الدول. لكن إذا استطاعت هذه الدول الثلاثة يعني أن تجد موقف متماسك فيما يتعلق، وخاصة بالنسبة لسوريا ولبنان، فيما يتعلق بترسيم الحدود، فيما يتعلق بالتنسيق فيما يتعلق مزارع شبعة حدوديا، يعني إسرائيل تقول أن هذه المزارع هي تقريبا ما زالت تحتلها، لبنان يقول أنها أراضي لبنانية لكن أهلها سوريون، ليس هناك وثائق فيما يتعلق بترسيم الحدود. وبالتالي إذا كان هناك تنسيق سوري لبناني على أعلى المستويات، إلى الآن الرئيس السوري لم يذهب إلى لبنان والرئيس اللبناني لم يأتي إلى سوريا، وبالتالي اعتقد الرئيس أردوغان أن التدخل الشخصي بينه ربما يساعد في كسر أي حواجز إذا كان هناك شكل من أشكال الحواجز بين القيادتين السورية واللبنانية. لذلك أعتقد أنه التنسيق في هذا الإطار على أعلى مستوى وخاصة لمواجهة هذا الهجوم الإسرائيلي، أعتقد أنه هي خطوة مهمة جدا للغاية.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني أشرتم، معظم الضيوف أشاروا إلى أبعاد اقتصادية ربما نتوسع بها لاحقا، لكن قبل كل ذلك ما يزال هناك ملف عسكري عالق. يعني حتى الآن هناك مشكلة تتعلق بحصر السلاح، سلاح حزب الله في يد الدولة اللبنانية، وبالتالي في ظل هذا المعطى يعني ما هي فرص نجاح أي حديث عن مجالات اقتصادية؟ وهل يمكن لتركيا في هذه الحال أن يكون أيضا لها دور في هذا الملف عسكريا؟
3: يعني هذا السؤال مهم وأشكرك عليه الحقيقة، لأنك وضعت يدك على الجرح. بمعنى آخر، يعني هناك الآن نفوذ إيراني يتلاشى تدريجيا وينسحب من المنطقة وربما يتسارع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتالي تحتاج إلى دولة مركزية لتملأ هذا الفراغ وتعيد تنظيم المشهد وأيضا تمارس نوعا من ضبط الإيقاع. المسألة لا تتعلق بالعلاقات الثنائية السورية اللبنانية ولا برواسب سابقة يمكن معالجتها في سياق العلاقات الثنائية لاحقا. المسألة تتعلق الآن بأن هناك صراع على النفوذ في المنطقة، إيران تنسحب نتيجة الضغط وما تتعرض له، وبالتالي تسعى إسرائيل لملأ هذا الفراغ وإيجاد قواعد اشتباك وقواعد لعبة سياسية مختلفة، وهذا يمكن أن يعيق تشكل الإقليم بشكل أو آخر. وبالتالي تركيا، وأنا أعتقد تركيا عندما تتحرك مدعومة من دول أساسية في المنطقة وأيضا مدعومة من إدارة الرئيس ترامب، بمعنى آخر أن ترامب يعطي تركيا ضوء أخضر في تحركها الآن في عملية ضبط الإيقاع في الإقليم.
1: لكن الرئيس ترامب كان قد لمح مرارا، مش لمح، صرح مرارا واقترح تدخل عسكري سوري في لبنان.
3: عندما نتحدث عن تحرك أو تدخل عسكري أو تدخل سوري، لنقول يعني لم يقل عسكريا، قال تدخل سوري، إذن يتم هذا الأمر ضمن إيقاع معين، وتركيا هي إحدى الدول الضامنة والضابطة لهذا التدخل. لا يمكن لسوريا أن تتدخل بنفس ما جرى بسيناريو 1976، تدخل قوات الرادة العربية ثم انفراد قوات نظام الأسد في ذلك الوقت. سوريا الآن يمكن أن تتدخل ضمن سياق معين، بمعنى سياسي، دبلوماسي، اقتصادي، أمني، عسكري. هذا العسكري وكل التدخل يمكن أن يتم

0: تحت مظلة الدولة وبالتعاون مع الدولة اللبنانية وتحت أيضا مظلة كبيرة من الدول الراعية. وبالتالي عندما نتحدث الآن عن تدخل تركي، تركيا لا تسعى لاستبدال النفوذ الإيراني بنفوذ تركي، وإنما عمليا لمنع انهيار الدولة اللبنانية. الدولة مهددة في لبنان، مهددة أيضا سيادتها نتيجة التدخلات الإسرائيلية، ونعلم جيدا أن إسرائيل عندما تتدخل في منطقة أو تحتل أراضي لا تنسحب منها، وأحيانا لا تنسحب منها كليا، وبالتالي لا بد من وجود قوة وازنة الآن توازن هذه العملية، وأيضا تسرع من عملية يعني التقاء سوريا ولبنان والابتعاد يعني أو تجميد الملفات العالقة أعتقد السابقة والتي تحتاج إلى يعني مدى زمني لمعالجتها.
1: في الشق العسكري هناك تحليلات تقول ربما ترسل سوريا مجاهدين أجانب إلى لبنان.
0: لا أعتقد ذلك. أعتقد أن التدخل المطلوب فعليا ستتولى الولايات المتحدة، ولكن بمساندة يعني من الجيش اللبناني وبمساندة أيضا من قوى إقليمية. والمسألة تحديدا تتعلق بمخازن للأسلحة يستخدمها حزب الله موجودة في وسط وشمال لبنان، وهي أسلحة ثقيلة واستراتيجية للحزب، ويمكن أن تشكل خطرا مستقبليا في اتجاه اندلاع حرب في أي وقت من الأوقات. وبالتالي إذا ما تم يعني التخلص من هذه المخازن ومنع عمليات التهريب وإعادة تنظيم العلاقة دولة إلى دولة، وأيضا إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية لأن لبنان في وضع أيضا اقتصاديا صعب، يمكن أن تساهم تركيا في هذا المجال، وبالتالي يعاد ربط لبنان بالمنظومة العربية وإضافة إلى تركيا، وبالتالي تصبح عملية حزب الله تتآكل تدريجيا. سوريا تشكل لاعبا إقليميا مهما في مجال التعافي تعافي لبنان من المشكلات التي هو فيها الآن.
1: دكتور سمير، ما هي حدود الدور التركي في ترتيب العلاقة بين دمشق وبيروت؟
2: طبعا يعني هذا السؤال برأيي مرتبط بسؤال آخر مشابه، لماذا تريد تركيا التقريب بين دمشق وبيروت وما هي مصلحتها في ذلك؟ برأيي هذه هي برأيي الآن نقطة التركيز بالنسبة لتركيا في هذا التحرك. يعني التقريب بين دمشق وبيروت مهم، لماذا؟ ليس فقط لأنه من الناحية الأمنية التجارية الاقتصادية يفتح الطريق أمامه أفاق جديدة للجانب التركي، بل لأنه في متغيرات إقليمية تحتاج إلى هذا الحراك التركي السريع باتجاه البلدين. طبعا التركيز على الشق الإسرائيلي مهم، لكن أنا رأيي بقدر ما نتحدث عن إسرائيل وسياساتها في المنطقة علينا أيضا نتحدث عن الشق الإيراني، يعني والمتغيرات القادمة المرتبطة بإيران والتوازنات في المنطقة. هذه أيضا نقطة أساسية بالنسبة للجانب التركي. النقطة الثالثة كما قلت لك قبل قليل، أنه يبدو لي أنه في دعم أمريكي لهذا الحراك لهذه المتغيرات الإقليمية الجديدة، لكن بالنسبة لأنقرة في شعور أنه العقبة هي بعض العواصم الأوروبية التي لها حساباتها ومصالحها، سواء كان في الشرق الأوسط أو في شرق المتوسط. لذلك أنا ربطت موضوع الطاقة والغاز، ترسيم الحدود وغير ذلك بهذه السياسات وهذا الحراك إذا شئت القبرص اليوناني. الآن في نقطة مهمة أظن ينبغي أيضا أن نركز عليها، أن تركيا الآن تحاول أن تفتح عملية تنسيق بشق عسكري، يعني دعم عسكري جديد لسوريا ولبنان. هذا الدعم العسكري ليس هدفه طبعا تقوية البلدين للدخول في تحالف عسكري ثلاثي، بل أيضا لتوجيه رسائل أنه قوة البلدين الآن في المنطقة ضرورية في إطار لعبة التوازنات الحاصلة في المنطقة.
1: الدعم العسكري للبنان كيف يعني دكتور سمير؟
2: الدعم العسكري للبنان تركيا منذ سنوات طويلة وهي موجودة في جنوب لبنان في إطار دور سلمي مرتبط بدور الأمم المتحدة في جنوب لبنان. يعني هي تعرف الجانب اللبناني جيدا وتعرف حجم أهمية العلاقة والتنسيق مع هذه
1: لكن يعني ما هو

0: شكل هذا الدعم؟ لأنه تعلم دكتور سمير هناك مشكلة عسكرية في لبنان، ويعني البعض يخشى من يعني تصعيد يذهب الأمر به بين رفض حزب الله لتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني الذي حتى الآن يبدو عاجزا عن تنفيذ هذه المهمة.
1: لا لا لا إطلاقا. إذا كان يعني في ذهنك أنه المسألة ستصل إلى مواجهة تركية إيرانية في لبنان، لا أظن. الهدف طبعا طبعا دعم لبنان باتجاه الاستقرار والتهدئة وسحب سلاح المجموعات الخارجة عن السلطة أو عن الشرعية، لكن المسألة مرتبطة أيضا كما قلت لك بالاستعداد لهذه المتغيرات الإقليمية الجديدة.
0: هو بالعموم يعني أود الاستيضاح منك دكتور سمير، تركيا لا تريد هزيمة لا النظام الإيراني ولا يعني الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني، لأنه هذا قد يشكل خطر عليها، ربما يحدث فوضى في إيران، ربما ينهار النظام، تتحرك قوى كردية. يعني المسألة كلها بالعكس، يعني حسب ما نقرأ أحيانا يبدو أن السياسة التركية تتخوف من إسرائيل أكثر، صحيح؟
1: هذه المعادلة برأيي مطاطة جدا وقابلة للتغير بحسب الملفات وبحسب المصالح، وبدأنا في العام الأخير تحديدا نرى كيف أن هذه السياسات تتغير. الآن تركيا جزء إذا شئت من اصطفاف إقليمي جديد، ورأينا أنا وأنت قبل ساعات بالأمس تحديدا كيف كانت تركيا أمام طاولة بناء هذا الاصطفاف المرتبط بباب المندب. الرسالة هي لإيران بشكل مباشر، التواجد التركي والحضور التركي العسكري والاستعداد لتوقيع ميثاق بهذا الحجم وبهذه القيمة. لذلك أريد أن أكرر أنه هدف تركيا هنا ليس الالتحاق باصطفاف ضد إيران، هدف تركيا هنا قطع الطريق على إيران أو تذكيرها بأنه المساس بالتوازنات الإقليمية بعد الآن لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل وفي إطار هذه السياسات. نعم، لبنان جديد، خالي من السلاح، دعم السلطة السياسية، الوقوف بجانب الشرعية في لبنان مهم بالنسبة للجانب التركي.
0: أستاذ ثوني، يعني إذا في هذه الحالة يبدو أن هناك رغبة تركية في يعني رعاية ربما هذا الملف، إلى أي درجة هذا مرحب به لبنانيا؟ ما هي العقبات أمام هذا المسار؟
2: يعني هو الدور التركي بمساعدة لبنان مرحب به، يعني وخاصة يعني قبول كما تحدثنا سابقا عن قبول مساعدة الجيش اللبناني، وهي نقطة استراتيجية لأن الجيش اللبناني هو يعتبر من الجيوش الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وسلاحه مرتبط ببرامج موقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي عندما يتم فتح مجال أن يكون هناك أيضا دعم تركي للجيش، يعني هذا يعني بموافقة أمريكية وبتنسيق أمريكي. أكثر من ذلك، يعني اللبنانيون يعتبرون أن تركيا دولة جارة لها تأثيرها ودورها، وهناك أصلا علاقات تجارية وعلاقات سياسية متينة معها. اليوم يعني الدفع باتجاه توطيد العلاقات بين لبنان وسوريا هو أمر مهم جدا، ومهم أن يكون دور التركي في هذا الاتجاه، لأن يعني كما كنا نقول أن العلاقات شابهة كثير من الأمور في المرحلة الماضية، واليوم لا يزال حزب الله يلعب دور المعرقل في تطوير هذه العلاقات، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة بين لبنان وتركيا بتفكيك منظومة حزب الله الأمنية والعسكرية، وهو أمر مشترك أيضا بين لبنان وسوريا. فحزب الله هو تهديد للأمن القومي السوري، وهو يحتضن بعض فلول النظام السابق نظام الأسد في البقاع وغيرها المناطق، ولقينا سابقا أدوارا له في هذا الاتجاه في أحداث الساحل السوري، كيف كان لحزب الله دورا مباشرا في هذه الأحداث. وبالتالي هنا لحماية الأمن القومي السوري ولحماية الأمن القومي اللبناني هناك مصلحة استراتيجية بتنسيق الدولتين على المستوى الأمني وكافة المستويات، حتى المشاريع الاستراتيجية الاقتصادية كما مرات النفط والغاز من العراق إلى سوريا ولبنان، أو حتى إذا كان هناك سكك حديد بين لبنان وسوريا وتركيا، كل هذه علاقات متشابكة ومهمة جدا. لكن كنت أتحدث إلى نقطة حساسة وهي موضوع لبنان وتوازناته السياسية الداخلية وطبيعة تكوينه من مكونات طائفية متعددة. هذه النقطة تدفع لبنان لأن يكون في موقع الحياد على المستوى الإقليمي لكي لا يعود إلى انتكاسة داخليا، لا سيما أن هناك يعني بعد لكل مكون على المستوى النفوذ الإقليمي عربيا أو إقليميا. فهذه النقطة يجب مراعاتها مع لبنان لكي يعني يستطيع أن يكون يذهب باتجاه الاستقرار، وبالتالي الدعم دعم الدولة من كل الأطراف.

0: حماية توازناته هي نقطة مهمة. عمليا كان يشير ضيفك منذ بعض الوقت على موضوع قضية العلاقة بين لبنان وقبرص، يعني وبعضها، يعني هناك حدود بحرية بين لبنان وقبرص، وبالتالي أيضا هناك حقول نفطية، يعني في حال تم اكتشافها ستكون مشتركة وعلى الحدود، وبالتالي كل هذه الأمور تدفع للبنان أيضا ليكون له علاقات مميزة مع قبرص، وهي أيضا جزء من الاتحاد الأوروبي. فهذا ما يعني ما يميز لبنان ويعطيه بعض الهامش لكي يتحرك ضمن أن لا يكون تابع لأي محور، ولا يكون ضمن استراتيجية سياسية دائمة لمحور معين، لأنه يصبح فورا ساحة نزاع إقليمي. والتجارب طويلة في هذا المجال، وهي
1: نعم.
0: يعني عدينا التجارب، يعني النفوذ الإيراني عبر حزب الله فهو آخر تجربة، قبل ذلك هناك تجارب كثيرة منذ عام 1975 وقبلها في 58 مد عبد الناصر وقضية أبو عمار وياسر عرفات، يعني وكل هذه المرحلة، يعني الجميع يعرف وضع لبنان كيف تفجر
1: نعم.
0: عدة مرات. فلذلك هنا السياسة، وهذا ما يتبعه رئيس الجمهورية جوزيف عون، هي توازنات دقيقة مع الدول الإقليمية في المنطقة.
1: طيب دكتور رضوان، ما هو الدور التركي الذي تدعمه واشنطن في لبنان؟
2: يعني واشنطن بشكل رئيسي هي تدعم الحكومة السورية الحالية، ولذلك وتعتقد أن أردوغان لعب دور رئيسي أيضا في عملية التحرير وفي تقديم الرئيس السوري الجديد إلى الرئيس ترامب، ولذلك الثقة التي تولدت بين الرئيس ترامب وبين الرئيس أردوغان يعني يعبر عنها الرئيس ترامب بشكل يومي تقريبا، حتى بالرغم من أن العلاقات التركية الأمريكية يعني متأرجحة، وكان هناك سابقا فرض بعض العقوبات تشمل مسؤولية تركيا على شراء منظومة الأسلحة الروسية S-300، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات بعدم بيع مقاتلات F-35 التي كان لديها يعني تركيا من الدول ناتو التي ساهمت في تطويرها. الآن يعني إدارة الرئيس ترامب تنظر إلى الرئيس أردوغان بشكل مختلف كليا عن الدورة السابقة للرئيس ترامب، ولذلك أعتقد أن هي تتعامل مع أي دور تركي في سوريا أو في لبنان بتشجيع كبير، لأن السياسة الخارجية الأمريكية الآن تقريبا يعني هي سياسة قائمة على دعم الحكومة التركية ودعم الحكومة السورية. المشكلة أن هناك تقريبا تصادم بين المصالح الإسرائيلية والمصالح اللبنانية والسورية في هذا الإطار، لذلك الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لكن ليس بما فيه الكفاية من أجل تمنع عدوانها المستمر على لبنان وعلى سوريا. وبنفس الوقت عندما سئل الرئيس ترامب على منذ 3 أيام من قبل صحفي من NBC هل سوف تقوم ببيع المقاتلات 35 إلى تركيا بالرغم من معارضة نتنياهو لذلك، قال يعني أنا أقوم بما يجب على الولايات المتحدة أن تقوم به، ولا أسمح لأي من كان أن يملي علي ماذا يجب أن أقوم به. كان يعني إجابة نادرة من الرئيس ترامب يظهر أن الرأي الأول والأخير في العلاقة السورية التركية الإسرائيل الأمريكية هي له وليس لنتنياهو الذي يعارض تطوير هذه العلاقات بشكل رئيسي.
1: هناك تقارير
2: لذلك المهم
1: تحدثت
2: يعني الاستفادة من هذه السياسة تقريبا الأمريكية من أجل دعم هذا التحالف، يعني من المبكر جدا في الحقيقة أن نسميه تحالف، يعني شكل من أشكال التنسيق الأولي والمبدئي، لا نعرف أنه هل سوف يتطور إلى شكل موقف موحد في وجه إسرائيل من قبل الدول الثلاث، سوريا ولبنان وتركيا.
1: لكن دكتور رضوان، يعني ترامب اقترح مرارا تدخل سوري في لبنان وهذا ما كانت تعارضه تركيا، الآن هل تغير شيء في هذا السياق؟
2: لا أعتقد أن سوريا يعني لديها أي رغبة بالتدخل في لبنان. سوريا في وضع اقتصادي انهيار كامل فيما يتعلق الناتج المحلي الإجمالي، يعني ما زال 3 مليار دولار، حتى إذا ارتفع غلاء الأسعار التضخم ليس يعني جيشها هناك جيش يعني نواة جيش، لذلك الوضع الاقتصادي لا يسمح لأي شخص أن يفكر يعني بمغامرات عسكرية خارج حدوده، بالرغم من الألم الكبير الذي تعرض له السوريون من قبل حزب الله، يعني مسؤولية حزب الله على جرائم

0: الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على الأرض السورية يجب أن لا تغتفر، ويجب أن يتم محاسبة كل قادة حزب الله ومتابعتهم. لكن يمكن يعني متابعة هذا الملف على المستوى الأمني، على المستوى السياسي وعلى المستوى القانوني. ليس هناك حاجة لأي دور عسكري لسوريا في لبنان.
1: طيب بموضوع الاقتصادي والطاقة دكتور سمير، إلى أي درجة يشكل غاز المتوسط يعني عاملا مهما في هذا الدور التركي المنتظر أو المحتمل؟
2: صحيح، هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه قبل سنوات كان في مشروع على شكل منصة إقليمية مرتبطة بغاز شرق المتوسط، تحرك سباعي إذا شئت، وهذا هذه المنصة الآن تبعثرت، لم يعد لها وجود. لماذا؟ لأنه كان في تصلب تركي واضح، وكان في أيضا دعم أمريكي لهذا التصلب التركي. المشروع كان فرنسي إسرائيلي بالدرجة الأساسية. لذلك الآن يعني هذا الحراك التركي المرتبط بملفات الغاز في شرق المتوسط في جزئية أساسية في أنه هذا التقارب والانفتاح الثلاثي التركي اللبناني السوري. كل طرف طبعا حقه أن يبحث عن مصالحه، دول مستقلة لها سيادة ومن حقها أن توقع الاتفاقيات التي تريد، لكن التوازنات الإقليمية أيضا ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار. لذلك عندما يعني وقع لبنان هذه الاتفاقية مع الجانب القبرصي، نحن لم نقل أنه ليس من حق لبنان أن يوقع اتفاقية من هذا النوع، قلنا أنه لبنان الآن الشريك الذي يتعاون المنفتح على الجانب التركي وتركيا المنفتحة على الجانب اللبناني في أكثر من مجال، من حقها أن تسأل الإخوة في لبنان يعني أين حصة القبارصة الأتراك في ترسيم الحدود بهذا الشكل. هذه النقطة برأيي الوحيدة العالقة بالنسبة للجانب التركي، لا أعرف كيف ستناقش وتحسم مع
1: يعني دكتور سمير. تركيا نفى من كلامك تسعى إلى تشكيل محور يواجه أو مضاد لمحور إسرائيل قبرص اليونان في موضوع غاز المتوسط.
2: هذه مسألة محسومة بالنسبة للجانب التركي. لماذا؟ لأنه هذا المحور الذي تتحدث عنه والاصطفاف الثلاثي لم يعد مرتبط فقط بموضوع الطاقة أو الغاز في شرق المتوسط. هذا التحرك الإسرائيلي القبرصي اليوناني مرتبط بمحاولة بناء مكون عسكري أمني يحاول أن يؤثر على التوازنات في شرق المتوسط وفي الإقليم. هذه النقطة الأساسية الآن برأيي التي تدفع أنقرة لتسريع عملية مناقشة هذه الملفات مع الجانبين السوري واللبناني.
1: أستاذ طولي، إلى أي درجة يمكن أن يعني يقود هذا التنسيق والرعاية التركية لمشاريع مشتركة في الطاقة بين تركيا وسوريا ولبنان؟
3: يعني هذا أمر ممكن جدا، ولبنان لا يمانع، بالعكس يعني منفتح على كل التعاون الاقتصادي بين بين سوريا وتركيا بكل الاتجاهات. لكن عمليا موضوع قبرص وهي نقطة حساسة ويشير إليها الأستاذ سمير باستمرار، عمليا لبنان يعترف بقبرص لا تسمى قبرص اليونانية، وهي الدولة الرسمية التي يتبادل معها السفارات، وبالتالي لا يوجد بالنسبة للواقع الدبلوماسي بين لبنان وقبرص ما يسمى قبرص التركية، هي غير معترف بها على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى مجلس الأمن، ولا يوجد تبادل دبلوماسي. فعمليا لذلك ترسيم الحدود والاتفاقيات مع قبرص ستكون مع قبرص الدولة المعترف بها شرعيا. فمن هذا المنطلق لبنان يتطلع لتنسيق عمليات مع ظروفه دون أن يكون هو لاج بمحور يسمى قبرصي إسرائيلي يوناني أو غيره، ولا في محور تركي سوري غيره. هو لبنان سيكون على منطق الحياة ويحاول أن يقوم بتركيبة اقتصادية وعلاقات سياسية متوازنة مع كل الأطراف، وليس أن يكون تابع لأحد المحاور على حساب محور آخر.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ توني بولوس الصحفي، كنت معنا من بيروت. نكمل هذا النقاش مع ضيوفنا. أستاذ أحمد، السنة الماضية في هذا السياق وزير النقل والبنية التحتية التركي تحدث عن تفاهمات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية. برأيك هل نحن يعني نقترب من هذا الاتجاه؟
4: يعني أعتقد أننا إذا أردنا أن نتحدث

0: عن منظومات للتعاون والتنسيق والتي تحدث عنها قبل فترة توم براك، وأشار إلى أن البدائل هي لمنظومات الصراع هي منظومات التعاون. فلا بد أولا أن تقوم بحل المشكلات التي تراكمت على مدى عقود بين هذه الدول، ومنها قضايا الحدود، قضايا أيضا الحدود البحرية والحدود البرية، قضايا أيضا تتعلق بتقاسم يعني المخزون الطاقة المشترك أحيانا في بعض المناطق، وكثير من القضايا الإشكالية بين دول الإقليم. وبالتالي لا بد أن تأتي قوة أساسية تساعد في حل هذه المشكلات وتهيئة البيئة الاستراتيجية المناسبة لذلك. أعتقد أننا الآن نحن نتجه هذا الاتجاه، يعني قد تكون أولويات تركيا الآن ليست قبرص. قبرص موجودة على الأجندة في تعاملها مع دول المنطقة، لكن هل نستطيع أن نقول أن قبرص هي التي تحكم العلاقة الآن مع لبنان وسوريا في هذا الوضع الراهن؟ أنا أعتقد أنه المسألة ربما تحتاج إلى زاوية رؤية أخرى. لكن الآن تركيا تشعر أن المشروع الواسع الذي تقوم عليه الآن، يعني دور تركيا المقبل في النظام الدولي الآن كإحدى الدول المركزية الصاعدة في الإقليم وفي العالم أيضا، وتحاول أن تجد خطوط تعاون أيضا مع دول أساسية في المنطقة، كل الآن يمكن أن يهدد إذا استمرت عملية زرع الفوضى. المشترك الإيراني الإسرائيلي الحقيقة بين الطرفين هو مسألة زرع الفوضى. كلا الطرفين لا يتعاملان بمنطق الدولة. يعني جرى قبل قليل مع الضيوف حديث حول الدور التركي والدور الإيراني. إيران تتعامل مع منظومات ما دون الدولة، إيران لا تدعم الدولة. حتى في سوريا عندما غزت سوريا وهي تزعم أنها جاءت بأمر من بطلب من النظام، كانت تدعم منظومات ما دون الدولة ولا توفر دعم للنظام فعليا، يعني تحمي النظام لكن لا تدعمه. في لبنان نفس الشيء، السفير الإيراني الآن طرد من لبنان لكنه يرفض المغادرة. تركيا بالعكس تماما، تركيا دولة تتعامل مع منطق الدولة وتتعامل مع الدول كذلك. لذلك الوجود تركيا الآن في لبنان سيدعم الدولة اللبنانية. المشكلة في لبنان تكمن هي عملية إضعاف الدولة. إذا تم تقوية الدولة وأيضا الدولة استطاعت أن تحل مشكلاتها مع سوريا ومع دول الإقليم، نحن نتحدث الآن عن إقليم متجانس، إقليم بإمكانه الآن أن يفتح الحدود فيما بينه وينشئ التعاون، وبالتالي تحويل لبنان من دولة فاشلة الآن بمعنى أو آخر إلى دولة فاعلة. دولة الآن ليس لديها كهرباء، دولة اقتصادها في الأرض، دولة الآن الاستثمارات تهربنا، حتى مواطنين الآن بغادروها إلى دولة يمكن أن تشكل إحدى النقاط الإيجابية في الإقليم.
1: برأيك تركيا يمكن أن تكون جزءا من هذا الرغبة الدولية والإقليمية التي تبدو بإنهاء كل الفواعل ما دون الدولة، وفي لبنان أيضا هذا الكلام، وبالتالي يمكن أن تكون تركيا جزءا من، يعني لا نقول تلزيم الملف اللبناني لتركيا، لكن يعني نوع من الرعاية.
0: تركيا هي ضامن عسكري أمني أساسي، المملكة العربية السعودية ضامن اقتصادي، يعني هناك توزع أدوار بين الدول، وهذه الدول متفقة الآن على إنهاء فواعل ما دون الدولة وفواعل ما دون الوطنية، بمعنى الفواعل التي تتبنى الإرهاب العابر للحدود. لا يمكن إنشاء طرق عابرة للحدود مستقرة تتحدث عن تجارة واقتصاد وطاقة وكهرباء واتصالات وبقاء فواعل ما دون الدولة التي تثير الأزمات. نحن الآن أمام عالم متغير. اليوم أعلن خبر مهم جدا هو قيام الصين بفتح خط التجارة عبر المحيط المتجمد الشمالي باتجاه بريطانيا. نتحدث عن 20 يوم تستطيع البواخر تصل إلى أقصى الشمال بريطاني، وبالتالي يعني هناك عالم يتشكل من جديد، لابد أن تكون دول المنطقة أيضا جاهزة له. هذه لا يمكن جاهزة إذا كان استمر السلوك الإسرائيلي الذي يدمر عملية الاستقرار، أو السلوك الإيراني الذي يزرع الفوضى أيضا ويمنع الاستقرار.
1: دكتور أدول، ما رأيك إلى أي درجة يعني موضوع ترسيم الحدود، مشاريع الطاقة، غاز المتوسط، كل ذلك يعني أيضا يلعب دورا في إيجاد تنسيق ما للملف السوري اللبناني برعاية تركية؟
2: بكل تأكيد نحن نعرف أن هناك توتر تركي يوناني في هذا الإطار، وبالتالي إذا كان هناك تنسيق موقف فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز في المتوسط هي مسألة مهمة جدا بالنسبة لتركيا.

0: الأفريقية، هل ليس هناك دراسات يعني حقيقية في حجم الغاز المكتشف في السواحل اللبنانية أو في السواحل السورية؟ تقريبا الدراسات تقول أنه ليست بما كان هناك، كل ما اتجهت شمالا يعني في المتوسط تكون هناك الكميات أكبر بكثير، أما كل ما كنت جنوب المتوسط ربما الكميات هي أقل بكثير مما يتوقع، وربما لا تكون ذات يعني مغزى استثماري أو تستحق الاستثمار أو التنقيب هناك. بكل الأحوال نتمنى أنه يعني تركيا تساعد سوريا في ولبنان في هذا الإطار على مستوى المسح الطوبولوجي، وأيضا على مستوى تقديم الخبرات الضرورية في هذا الإطار. أعتقد من حق سوريا ومن حق لبنان الاستفادة من هذه الموارد الضخمة إذا ما اكتشفت، يعني لا نعرف في الحقيقة حجم الدراسات أو دقتها في هذا الإطار، لكن بكل الأحوال يعني كلا البلدين يحتاجان إلى مساعدة. ونحن نعرف أن تركيا ربما تم الإعلان يعني العام الفائت أنها لأول مرة طورت يعني سفينة قادرة على الرصد الطوبولوجي والبحث الجيولوجي فيما يتعلق في البحر المتوسط، لذلك هناك خبرات تركية طورت بطرق ذاتية في هذا الإطار يمكن أن تستفيد منها سوريا وتركيا. وأعتقد أن هناك يعني اتفاقية مبدئية بين سوريا وتركيا في هذا الإطار، لكن إذا كان هناك تنسيق ثلاثي الأطراف في هذا الإطار يجب أن يكون من زاوية اقتصادية محضة، ويجب أن لا يكون يعني متوجها ضد أي دولة، لأننا نريد يعني تعميم فكرة السلام على المستوى المتوسط.
1: لكن إلى أي درجة هذا سيثير يعني قد يثير ردود فعل إسرائيلية التي ترغب بالاستفراد بكل شيء، يعني بإعادة رسم الشرق الأوسط كاملا عسكريا وأمنيا وأيضا اقتصاديا؟
0: هذا متوقع، وربما هذا يستفز اليونان ويدفع اليونان إلى تنسيق أكبر مع ليس فقط اليونان وأيضا قبرص، تنسيق أكبر مع إسرائيل في هذا الإطار. ولذلك قلت أنه يجب يعني أن تكون هناك مفاوضات متعددة الأطراف في هذا الإطار بحيث أنه تخدم كل الأطراف والمصالح، لكن يجب أن لا يمنعنا يعني الخوف في تقريبا خلافات سياسية أو صدامات فيما يتعلق في المفاوضات. من حقنا الطبيعي في استثمار مواردنا الطبيعية والبحث والتنقيب عن الغاز في تلك المناطق. سوريا بحاجة، لأن سوريا يعني انقطاع الكهرباء المتكرر، انعدام الغاز، كلها بشكل أو بآخر، لأن سوريا مستورد صافي وتركيا مستورد صافي أيضا للنفطي. يعني تكلفة قطاع النفط على تركيا سنويا 72 مليار دولار، رقم ضخم. وبالتالي إذا تمكنت تركيا يعني إيجاد بدائل محلية أو داخلية أو على الأقل في شواطئها المتوسطية وبدائل سورية في هذا الإطار أو لبنانية، هذا سوف يخدم كل الأطراف الثلاثة في هذا الإطار.
1: طيب دكتور سمير، لو يعني طلبت منك في الختام أن تلخص لنا الرؤية التركية في الملف السوري اللبناني والدور الذي يمكن أن تلعبه.
2: يعني طبعا هذا التنسيق كما قلنا قبل قليل بطبع استراتيجي مهم بالنسبة لأنقرة، ويبدو أنه الأمور تتقدم بهذا الاتجاه. أنقرة تعرف تماما أنه في حسابات لبعض الأطراف في الإقليم ومن خارج الإقليم هدفها عرقلة هذا التقارب أو هذا التنسيق الثلاثي. لكن كما قلت لك أنقرة عندها فرصة الآن استراتيجية إضافية مهمة، أنه لا تتحرك بمفردها في التعامل مع هذه الملفات، تتحرك مع العديد من العواصم الإقليمية والغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية المؤثرة والفاعلة. النقطة المهمة أيضا سأني فورا أنه نعم صحيح موضوع شرق المتوسط بين الأولويات الآن بالنسبة للجانب التركي، لكن الذي يقلق أنقرة هو ليس سياسة القبارصة اليونان في موضوع الطاقة أو الغاز، الذي يقلق أنقرة هو سياسة إسرائيل وبعض العواصم الأوروبية التي تحاول أن تلعب ورقة القبارصة اليونان ضد تركيا. هذه هي المعضلة. يعني أعرف أنه الأستاذ أحمد في الاستوديو ركز على أنه الملف القبرصي ليس بهذا الثقل أو بهذا الحجم، لكن أنا أظن أنه هذه

0: جزئية أساسية بالنسبة لتركيا في لعبة التوازنات المرتبطة في شرق المتوسط. لعب ورقة قبرص اليونانية ضد تركيا مسألة موجودة منذ سنوات وما زالت تتفاعل، والآن بعض الأطراف يحاول أن يحرك هذا الملف من جديد ضد أنقرة.
1: دكتور رضوان، يعني بالنهاية بالنسبة لسوريا كيف تتعامل مع هذه المبادرة التركية؟ هل هناك تنسيق سوري تركي في هذا السياق؟
2: أعتقد أنه تنسيق على أعلى المستويات، يعني العلاقة استراتيجية، لأن هناك تدريبات ليس فقط على المستوى العسكري، على المستوى التبادل، على المستوى الاستخباراتي. لذلك من المهم يعني تقريبا تحفيز الجانب التركي على زيادة الاستثمارات الاقتصادية التي تبدو الشركات التركية إلى الآن يعني مترددة، ليست بحجم الشركات الخليجية في استثماراتها في سوريا. الشركات التركية وخاصة في قطاع استراتيجي وهو قطاع النقل هي متقدمة، والطرقات يعني متقدمة بشكل كبير، والإسكان إلى الآن تبدو مترددة، ولذلك يجب على الجانب السوري يعني تحفيز هذه الشركات على القدوم والاستثمار في سوريا.
1: أستاذ أحمد، ما تزال يعني كما قلنا الاحتلال الإسرائيلي يحاول يعني يحتل أراضي في لبنان وفي سوريا، ولا يبدو أن هناك يعني حدا لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية. إلى أي درجة تركيا تستطيع الموازنة هنا، ربما تحقيق نوع من الحماية؟ هل تستطيع ذلك لسوريا ولبنان؟
3: أعتقد أنها قادرة على تحقيق توازن مهم، خاصة إذا كانت استطاعت أن تكسب العلاقة مع واشنطن، لأن واشنطن ربما تدعم إسرائيل في مواجهة مع حزب الله، لكنها لا تدعم إسرائيل في عملية تفكيك الدولة اللبنانية أو تفكيك لبنان وإضعافه. أيضا هي يمكن أن تدعم إسرائيل فيما يتعلق إذا تعرضت لخطر قادم من سوريا، لكنها لا تدعم إسرائيل في إضعاف الدولة السورية. وما تستند إليه الآن تركيا هو عملية إعادة بناء منظومة الدولة داخل لبنان وداخل سوريا، وتقوية هذه المنظومة بحيث تسيطر على كامل الأراضي أولا، وتسيطر أيضا تسيطر على المقدرات الخاصة بكل دولة سوريا أو لبنان. وبالتالي أعتقد أن العامل الإسرائيلي يمكن أن يضعف نتيجة الضغط الأمريكي من ناحية، وشاهدنا ترامب يتحدث عن طلبه من نتنياهو مسألة الانسحاب من لبنان ومن سوريا، وأيضا عملية التوازن التي يمكن أن تتم بدول أساسية مثل تركيا. تركيا لديها القوة العسكرية، تركيا أيضا موجودة ضمن حلف الناتو، وتستطيع يعني أن تقف في مواجهة إسرائيل، ليس من ناحية الصدام العسكري. أعتقد يعني الحديث لا يجري عن صدام عسكري، يجري الآن عن قوة وازنة تستطيع إذا تحدثت وأثرت وضغطت أيضا على الدول المركزية أن يكون لضغط هذا تأثيرا.
1: لكن هذا قد يعني يثير كما قلنا ردود فعل إسرائيلية. تعلم هناك خلاف لبناني إسرائيلي على موضوع ترسيم الحدود البحرية مثلا وحقول الغاز، وبالتالي إذا تركيا مثلا وقعت اتفاقية مع لبنان في هذا الإطار،
3: يمكن لهذه القضايا أن تحل بالتفاوض. يعني يجب أن ننظر إلى الدبلوماسية التركية بأنها دبلوماسية عاقلة. يعني تركيا كان لديها مشكلات مستفحلة مع جورجيا واستطاعت أن تحلها، وكان لديها أيضا مشكلات مع اليونان، والآن هي تلتقي مع اليونان واستضافت رئيس وزراء اليونان، وهناك خطوط مفتوحة للتحاور. أنا أعتقد أن الدبلوماسية التركية تسعى لتفكيك هذه الأزمات وعدم ترك بؤر مشتعلة، لأنها تؤثر على الأمن القومي وتؤثر أيضا على بناء فضاء من النفوذ التركي في الإقليم. وبالتالي عندما نتحدث عن إعادة تشكيل العلاقة مع لبنان، مع سوريا، وحتى مع قبرص، يجب أن ننتبه إلى أن تركيا تنتهج الآن دبلوماسية مختلفة عما كانت في السابق، وهي دبلوماسية تؤدي إلى تطويق التحركات الإسرائيلية وإجهاض أيضا التحركات الإسرائيلية التي يراد منها أن تؤدي إلى خلق أزمات وخلق فوضى أيضا في الإقليم وصراعات.
1: دكتور سمير، سبق لتركيا توقيع يعني اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، هل سنشهد اتفاقيات مشابهة مع كل من سوريا ولبنان؟
0: طبعا هذا وارد، لكن أظن أنه هذه المسائل كما قلنا قبل قليل مرتبطة بجهوزية الجانب السوري للدخول في نقاش ملفات استراتيجية البعد من هذا

0: النوع. الآن الأولوية بالنسبة لأنقرة كما أنا أتابع ليس برأيي اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع الجانب السوري، الأولوية هي هذا التنسيق باتجاه دعم سوريا لإعادة بناء الدولة، للخروج من الأزمات التي تعيش على المستوى الداخل، للتعامل مع ملفات إقليمية خارجية بينها هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. موضوع يعني ترسيم الحدود البحرية برأيي ليس موضوع الأولوية في الحوار أو النقاشات التركية السورية. لكن في هون ملاحظة مهمة أيضا، أنه الإقليم كما قلنا قبل قليل، يعني في ملفات كلاسيكية ناقشناها باستمرار في الإقليم مرتبطة بموضوع التجارة، الاقتصاد، الأمن، موضوع السلاح، موضوع الحدود، أمن الحدود. لكن الآن في ملفات جديدة تظهر إلى العلن بطابع إقليمي استراتيجي ينبغي التعامل معها، وأظن هذه هي الآن النقطة التي تحاول تركيا التركيز عليها في حوارها سواء كان مع الجانب السوري أو مع الجانب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لكم، انتهى الوقت لهذا النقاش. دكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي من إسطنبول، الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من دمشق، وهنا في الاستوديو الأستاذ أحمد رمضان رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية. دقائق قليلة مشاهدينا ونعود لاستكمال محورنا الثاني ونناقش التحذيرات من سوق سوداء لاستبدال الليرة القديمة مع انتهاء المهلة الرسمية.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

مرحبا بكم من جديد. انتهت المهلة المحددة لاستبدال الليرة السورية القديمة بعد أشهر من تنفيذ برنامج الاستبدال النقدي الذي أطلقه مصرف سوريا المركزي. ومع انتهاء المهلة ظهرت تحذيرات من أسواق موازية لاستبدال النقد، ما دفع مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا إلى أن يصدر توضيحا بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارج من التداول، مؤكدا عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها طالما أنها ما تزال قابلة

0: للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي.
1: انتهت مهلة استبدال العملة القديمة في سوريا، ومع ذلك بقيت نسبة منها بحوزة السوريين الذين لم يحالفهم الحظ في استبدالها لأسباب قالوا إنها تتعلق بالازدحام على المراكز في بعض المحافظات وندرتها في محافظات أخرى ولا سيما الشرقية منها. ولكن بحسب تصريحات المصرف المركزي ستحتفظ الليرات القديمة بقيمتها لمدة 5 سنوات، لكنها لن تكون صالحة للتداول، وسيكون المكان الوحيد الذي يمكن استبدالها فيه هو المقر الرئيسي للمصرف في دمشق. مراسلو تلفزيون سوريا رصدوا مع الساعات الأخيرة ليوم الأمس الذي كان آخر موعد استبدال ظهور أسواق موازية لاستبدال العملة القديمة في بعض المحافظات، إضافة إلى لجوء بعض التجار إلى قبول العملة مقابل خصم يصل إلى 20% من قيمتها، وبدء بعض مكاتب الصرافة غير الرسمية تقديم خدمة استبدالها مقابل عمولة بلغت نحو 50,000 ليرة سورية قديمة عن كل 1,000,000 ليرة. دفعت هذه التطورات مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا إلى إصدار توضيح بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، إذ قال المجلس إن الحكم الشرعي لا يجيز بيع أو مبادلة العملة بأقل من قيمتها أو أكثر منها، مرجحا سبب ذلك لكونها ما زالت تعد نقودا ومبادلتها بهذه الصورة يقع في الربا. على الرغم من انتهاء المهلة الرسمية، فإن بقاء جزء من العملة القديمة خارج منظومة الاستبدال يفتح الباب أمام تحديات عملية واقتصادية تتراوح بين صعوبة الوصول إلى المركز الوحيد في دمشق وظهور ممارسات موازية في السوق، وبين الإجراءات الرسمية والتحذيرات الشرعية. يبقى هذا الملف مرتبطا بمدى قدرة الجهات المعنية على ضبط السوق وتسهيل الوصول، بما يحد من الاستغلال ويخفف الأعباء عن المواطنين في مختلف المناطق.
0: انضم إلينا دكتور إبراهيم الحسون الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى من دمشق. دكتور إبراهيم مساء الخير. استبدال العملة موضوع نقدي اقتصادي، ما الذي استدعى مجلس الإفتاء إلى إصدار هذا البيان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن مجلس الإفتاء الأعلى أصدر هذه الفتوى بناء على يعني أسئلة وردت إلى المجلس سواء من المواطنين أو من العاملين في قطاع الصرافة. وبعد ورود هذه الأسئلة تواصل مجلس الإفتاء الأعلى مع الجهة المختصة وهي البنك المركزي في سوريا من أجل التصور الكامل عن واقع هذه أو حيثيات هذه المسألة، ثم أصدر فتواه التي نشرت على معرفات المجلس الرسمية بأن هذه العملة لا ما زال لها قيمة الثمنية، وبالتالي لا يجوز استبدال العملة بقيمة أقل أو أكثر منها، لأن ذلك يدخل في باب الربا. وصدرت الفتوى كما رأيتموها على معرفات المجلس.
0: في الفتوى تقولون مبادلة العملة بأقل من قيمتها هو ربا كما قلت الآن، هو محرم في الإسلام. مثلا مبادلة 10,000 ليرة قديمة ب90 ليرة جديدة بدل من 100 يعني.
2: صحيح.
0: برأيك يعني
2: سبب في ذلك أن هذه العملة هي عملة واحدة لكن تغيرت أوراقها، وليس من باب الصرافة الذي له باب آخر، إنما هي عملة واحدة تغير شكل الأوراق فيها، وبالتالي لا يجوز المبادلة إلا مثلا بمثل.
0: هذه فتوى يعني اجتهاد من المجلس؟ نعم. أم هذا له يعني أساس شرعي؟
2: فتوى رسمية. فتوى رسمية صحيح، بناء على الأساس التوصيف الشرعي لمسألة الربا.
0: طيب برأيك يعني صدور هذه الفتوى يجعل المواطنين يلتزمون بالقرار أكثر من يعني القرارات الصادرة عن جهات حكومية مصرف مركزي؟
2: بلا شك، يعني الشعب السوري إجمالا شعب متدين ويحترم الرأي الديني كثيرا، وبالتالي يعني يتوقع التزام بهذه الفتوى. وأيضا هذه الفتوى إن شاء الله الالتزام بها يمنع محاولة ابتزاز المواطنين من خلال يعني إبخاس أو تبخيص قيمة العملة التي لديهم القديمة، فيلجأ إن شاء الله المواطنون إلى القنوات الرسمية لاستبدال عملتهم بالقيمة الحقيقية لها.
0: في بعض المواطنين عم بيسألوا كانوا دكتور إبراهيم إنه مقيمين في الخارج لديهم عملة، زاروا سوريا لديهم عملة قديمة، والآن ليس لديهم يعني زيارة لسوريا قادمة.

0: وبالتالي هناك من يعرض عليهم يعني أنه يسهل عليهم الأمر، يأخذ العملة القديمة يعطيهم جديدة بدون أن ينزلوا إلى سوريا، لكن سيربح يعني مبلغ من المال.
1: الأصل كما ذكرت الفتوى عدم الجواز في هذا.

0: قد يسبب ضرر للبلد. ولعل المختصين، لا يعني الأستاذ المختص الذي سيكون معكم يشرح أكثر في هذا الجانب.
1: طيب، ينضم إلينا الآن الدكتور عروة الزعبي، الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال من فيينا. مساء الخير دكتور عروة. في البداية، ما حجم هذه المشكلة حسب معلوماتك، أي استبدال العملة القديمة ويعني بمقابل عملة جديدة لكن بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية؟
2: نعم، أهلا بك وبالضيف وبالمشاهدين الكرام. في الحقيقة أعتقد أن بالبداية الحكومة لديها بعض المشاكل الاقتصادية، وهي بغنى عن الدخول في مشكلة جديدة تعتبر موضوع بسيط، عملية استبدال العملة، ولكن تم تعقيد الأمر. في الحقيقة البيان، أنا اطلعت على بيان المجلس وهو جاء ردا على بعض الاستفسارات حول الحكم الشرعي لهذا الموضوع من خلال أخذ يعني عمولة أو ما شابه ذلك، ودخل تحت بند، اعتبره تحت بند الربا. في الحقيقة أعتقد أن بعض الجهات المعنية في البنك المركزي يمكن أن تكون قد أشارت للمجلس باتخاذ مثل هذا الإجراء ليكون داعم غير مباشر لإجراءات البنك لمرحلة ما بعد انتهاء المهلة وانتهاء القوة الإبرائية للعملة. من ناحية اقتصادية، هذا الموضوع قد يؤثر أو يعمل بعض الإرباكات في السوق من ناحية اقتصادية، ولكن أثره لن يستمر طويلا. أعتقد بأن بحدود شهران إلى 3 أشهر يمكن أن تنتهي تدريجيا النسبة الأكبر من عملية استبدال العملة.
1: طب هي لماذا تحصل دكتور عروة؟ يعني أنه جهات تأخذ من مواطن عملة قديمة ويفترض أن يعني تسدد ما يعني يقابل قيمتها بالعملة الجديدة، لكن تحصل هذه يعني خسارة بالنسبة للمواطن يأخذ أقل.
2: يعني من ناحية، لنعتبرها من ناحية فكاهية، يعني المواطن السوري يعني مشهور باستغلال الأزمات من ناحية اقتصادية، وهذه أزمة تم افتعالها حقيقة. يوجد تقصير من جانب المواطنين لأنه كان هناك فترة 6 أشهر لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، وأيضا في لا يوجد نظرة طويلة الأمد أو تخطيط طويل الأمد للبنك المركزي لعملية ما بعد استبدال العملة. لماذا تم الاستغلال؟ هذا أمر طبيعي ومتوقع حقيقة، يعني هي عملية تجارة أموال، يعني ينظر عدد كبير من المحال التجارية أو مكاتب الصرافة أو الذين يعملون في اقتصاد الظل أن هذا إجراء يعني تجارة أموال، يريدون أن يأخذوا مقابل تعبهم كما يقال أو مقابل تبديل العملة، باعتبار ما الذي حقيقة السبب الرئيسي لهذا الأمر هو الشرط الغريب وغير المفهوم. لماذا البنك المركزي اقتصر عملية استبدال العملة بدمشق فقط؟ بالتالي المناطق النائية في المناطق الشمال، مناطق الريف الحلبي أو مناطق الشرقية كاملة، هناك نقص كبير في مراكز استبدال العملة بطبيعة الحال، ومناطق شاسعة ومناطق في كثير منها نائية. بالتالي المواطن سيضطر من أجل توفير احتياجاته اليومية من العملة الجديدة، سيضطر إلى دفع عمولة مقابل هذه العملية، وبالتالي هم يعني لن نقول أصحاب النفوس الضعيفة، هم نظروا إليها باعتبار عملية تجارة أموال، قاموا باستغلال هذه النقطة وأخذوا عمولات في بعضها قد تصل إلى 10% من قيمة المبلغ.
1: لكن هناك يعني هو المصرف المركزي افتتح فروع، حتى كان حاكم المصرف المركزي قبل فترة في الرقة دكتور عروة، لكن هو كما
2: نعم.
1: لكن تقول إنه المشكلة إنه الاستبدال في دمشق.
2: يعني هذا إجراء حقيقة غير مفهوم اقتصاديا، يعني كانت الدولة بغنى عنه، يعني كان يجب على البنك المركزي على الأقل إن لم يكن هناك خبراء متمرسون في مثل هذه العمليات، كان يجب على الأقل الاستفادة من التجربة التركية القريبة، وهي من أشهر التجارب وأنجحها عالميا على فكرة، يعني في عملية استبدال العملة، يعني على الأقل ليقتدوا بالتجربة التركية. التجربة التركية عملية تداول العملة القديمة والجديدة استمرت لمدة عام كامل، وبعد انتهاء القوة الإبرائية للعملة

0: تم السماح بكافة فروع البنك المركزي التركي في كافة الولايات التركية وكافة المناطق بعملية الاستبدال لمدة 10 أعوام، وهو اقتصاد كان لحد ما مستقر وقوي في فترة بين 2005 إلى 2010، فما بالك بالحالة السورية وهي حالة اقتصاد حرب واقتصاد ظل، ولا يزال إلى الآن الاقتصاد السوري في جزء كبير منه اقتصاد ظل. بالتالي كان يجب على البنك المركزي مراعاة هذا الأمر وتوقع هذا الأمر. هذا الأمر متوقع، وأنا أقول لك بأن هذا الموضوع سيستمر يعني لا إلى نهاية العام، إن لم يجد سيتم استغلال المواطنين لنهاية العام. يعني لماذا؟ أنت لديك الآن حسب بيانات البنك المركزي تم استبدال 80% من العملة. بالتالي نحن يوجد لدينا حسب بيانات البنك المركزي 42 تريليون ليرة سورية من العملة القديمة، تم استبدال 80%، بالتالي بقي 8 تريليونات أغلبها يتمركز في المناطق الشرقية والنائية. هذا المبلغ بالطبع نظرا لضعف بنية البنك المركزي هناك وضعف البنية التحتية المالية في تلك المناطق، سوف من الطبيعي أن يتم استغلال المواطنين من خلال أخذ عمولات كبيرة. أو لماذا؟ المواطن في تلك المناطق سيقول لك أنا أفضل أن يعني أحصل على العملة الجديدة بسرعة كبيرة وأدفع عمولة أفضل من أتي إلى دمشق وأقطع يعني مئات الأميال وتكاليف إضافية، وممكن أن يكون البنك المركزي في دمشق مغلق أو يقول لك الموظف انتهى الدوام أو إلى آخره. يعني تعقيدات غريبة عجيبة، يعني كان البنك المركزي بغنى عنه يعني الدخول في مثل هذه الأزمة. يعني
1: دكتور إبراهيم تسمع هذا الكلام، يعني المواطن بالنهاية ربما أحيانا يكون مغلوب على أمره. دكتور إبراهيم يعني كما قال ضيفنا وحدة بالمنطقة الشرقية، يعني ما الذي يصدر
2: على عبارة ذكرها الأستاذ؟ الحقيقة المجلس الإفتاء أصدر فتوى برؤية شرعية بحتة وبدون أن يكون هناك توجيه لا من البنك المركزي ولا من غيره، وفتاوى المجلس إجمالا كلها تصدر برؤية شرعية بحتة بناء على نقاش يجري بين أعضاء مجلس الإفتاء وبناء على أخذ تصورات من الأطراف التي المعنية بهذه الفتاوى ومنها هذه الفتوى. والمجلس تكلم عن مبادلة العملة بمثيلتها، لم يتكلم المجلس لا عن أجور توكيل ولا تكلم عن عمولات، وهذه يعني أشياء أخرى، هي مسائل تنظيمية قد مجلس يقرها القانون البنك المركزي أو الجهات المسؤولة في هذا، السماح بأخذ عمولات أو غيرها. المجلس فتواه كانت في موضوع مبادلة العملة بمثلها، وليس لم يتكلم لا عن عمولات ولا عن أجور توكيل في التبديل أو شيء من هذا القبيل.
1: طيب يعني هو المواطن كيف دكتور إبراهيم؟ يعني هي الفتوى، لأنه هو الربع تقولون هي مبادلة نقد بنقد. طيب
2: صحيح،
1: إذا سموها عمولة بتصير معلش، لأنه بالأخير يعني على من يقع أنتم بالنسبة لكم الفتية هذه؟ لمن يعني الإثم؟
2: العمولة لها وجه آخر،
1: على من؟ على المواطن أم على الذي يستفيد من المربح أم من؟
2: العمولة لها تكييف آخر. العمولة أحيانا تؤخذ العمولة بناء على تكاليف مثلا الذهاب والإياب إلى دمشق، قد مثلا يجتمع بعض المواطنين على جمع مبلغ ثم يرسلون وكيل عنهم يعني يستبدل هذا ويعطون أجرة الطريق وتكاليف السفر، هذا شيء آخر. نحن نتكلم عن مال بمال، مبادلة مال بمال بهذه الصورة، لم نتكلم لا عن عمولة ولا تكلمنا عن في الفتوى عن أجور توكيل أو شيء من هذا القبيل. هذا تلك من ناحية الشرعية تلك مسألة أخرى تماما.
1: طيب دكتور عروة،
2: الغرض من هذه الفتوى هو منع، حقيقة منع ابتزاز المواطنين في أموالهم من قبل بعض يعني اللي كما ذكر الضيف الفاضل، من قبل بعض الناس اللي يحبون أن يستغلوا هذه الأزمة. المسائل الأخرى سواء اللي تكلم عنها الضيف من جهة جدوى هذا الأمر أو المشاكل التي حصلت، المجلس ليس معنيا بها، لأن مسائل اقتصادية يعني يتكلم بها المختصون في مسائل الاقتصاد والمعاملات المالية من ناحية قانونية ومن ناحية إجرائية أيضا وتنسيق خطط تبديل العملة. المجلس سؤاله كان السؤال الذي وجه إليه محدد، والفتوى كانت أيضا محددة في جانب استبدال عملة بعملة أو بمثيلتها وليست من قبيل الصراف.
1: دكتور علوة، يعني ما الدور الذي يجب أن تلعبه أو تلعبه هنا سواء شركات الصرافة أو حتى المصارف؟
0: باعتقادي يعني شركات الصرافة الرسمية وغير الرسمية لا حول لها ولا قوة في هذا المضمار. لماذا؟ السياسات والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها جاءت من البنك المركزي وحصرت عملية الاستبدال الآن بدمشق حصرا. بالتالي لا يمكن لشركات الصرافة الرسمية أن تقدم أي شيء للمواطن. يعني إذا ذهبت إلى أي مركز رسمي مرخص لاستبدال العملة للصرافة لن يقوم لك، ببساطة لن يقوم باستبدال العملة لك، ولا يستطيع أيضا أن يأخذ عمولة، يعني سيتم فضحه باعتباره أنه مركز صرافة مشهور ومرخص. بالتالي يجب هنا لحل هذه الإشكالية ولحل أزمة قد تتفاقم، كما قلنا الحكومة يعني ليست بحاجة لها، يوجد الكثير من المشاكل الاقتصادية التي قد تتحول إلى أزمات، لكن هي بغنى عن هذه المشكلة.
1: طيب ما الآليات الرقابية التي يملكها المصرف المركزي يعني دكتور علوة في هذا السياق؟
0: يملك الكثير من الإجراءات، أولها لابد من إلغاء الشروط التي تم وضعها، ولابد من إعادة أو السماح لاستبدال العملة في كافة فروع البنك المركزي في المحافظات، كافة فروع البنك المركزي، أيضا كافة فروع البنوك الحكومية حصرا، كافة فروع البنوك الحكومية وعددها 6 فروعها في كافة المحافظات يجب فتح مراكز استبدال. لماذا؟ أعتقد أن الحكومة أو البنك المركزي بوضعه للشرط دمشق هو يريد تجفيف أو رقابة عملية غسيل أموال، لكن هذا الموضوع غير مبرر ووحده لا يكفي، لأنك تريد أن تضبط عملية غسيل أموال فتحصره في دمشق، هذا لا يكفي. إذن هنا لماذا لا يكفي؟ لأن بطبيعة الحال أغلب الأموال المشبوهة أو غريبة المصدر غير معروفة المصدر خلال الفترة الطويلة الماضية قد تم استبدالها فعليا بالدولار أو بعملة جديدة، وأغلب الأموال المتبقية هي بين المواطنين في المناطق الشرقية كما قلنا أو المناطق النائية. إذن البنك المركزي عليه إعادة فتح مراكز الاستبدال في كافة فروع البنك المركزي والبنوك الحكومية، بهذه الطريقة هو يضمن رقابة فعالة على عملية الاستبدال وتجنب أموال من مصادر غير أو أموال مشبوهة. لماذا؟ لأن عملية الاستبدال سوف تتم في مراكز حكومية. لا يحتاج بالمناسبة، لا يحتاج، لأن الكتلة النقدية المتبقية من العملة القديمة هي أقل من النصف ووصلت كما قال البنك المركزي إلى 20%. بالتالي هو لا يحتاج إلى مساعدة البنوك الخاصة أو مراكز الخدمات الحكومية الأخرى، هو فقط لتسهيل عملية الاستبدال على المواطنين بشكل سلس وأكثر مرونة وتقديم خيارات متعددة بإمكانه. وهذا الإجراء لا يكلف الحكومة أي شيء، لا يكلف الحكومة، بالعكس هو يوفر عليها يعني مشاكل اقتصادية قد تظهر فيما بعد وقد تمتد لفترة طويلة كما قلنا لنهاية هذا العام.
1: طيب دكتور إبراهيم، أريد أن أسألك عن نقطة، لأن هذه الفتوى ربما يعني استدعت أسئلة من نوع أنه هذا موضوع اقتصادي، بالتالي مجلس الإفتاء ما هو دوره؟ هل يتدخل في أمور كهذه؟ يعني هل يصدر هو مجرد توصيات لمن يود، أم أنه لا جهة يعني ربما لديها قدرة على الإلزام نوعا ما؟
2: هو طبيعة الفتوى شرعا أنها ليست قضاء، وبالتالي هي ليست ملزمة من جهة أنها تطبق أو لها آثار قانونية أو آثار تنفيذية على المستفتي. هذا توصيف الفتوى شرعا أصلا. والمجلس الحقيقة يجيب، يعني طبيعة عمله أنه يجيب على المسائل التي ترد من المواطنين، وخاصة إذا كانت مسائل تعم البلد ليست مسائل فردية بحتة. المسائل الفردية البحتة ممكن يعني يجيب عليها مفتي المنطقة أو مفتي المحافظة، أما المسائل التي تعم البلد ويعني يكثر فيها السؤال فالمجلس معني بالإجابة عليها وإصدار الفتاوى فيها، وكذلك إذا جاءت مثلا فتاوى من جهات حكومية أيضا معني بالرد عليها، وإذا كان مثلا الأمر يحتاج فتوى أو شيء من هذا القبيل.
1: وبالتالي دكتور إبراهيم يعني هو من يسأل المجلس يجيبه، لكن في النهاية إلزام مثلا بقواعد معينة، هذا القانون والجهات الإنفاذ القانونية من تقوم بذلك.
2: الجهات إنفاذ القانون لا تأخذ تعليمات تنفيذية بناء على فتوى المجلس، وإنما بناء على القانون الذي يمضي في البلد. لكن فتوى المجلس معني بها تدين المواطن، حتى لا يعني لا يبتز يعني المواطن أخاه المواطن، وبالتالي يصبح نوع من أيضا اللي هي أصل مفسدة انتشار الربا بين الناس. هذا المقصود مجلس. المجلس يخاطب ضمائر الناس، يخاطب تدين الناس أكثر ما يخاطب أن يطلب التنفيذ أو يكون له آثار تنفيذية أو قانونية على حياة الناس اليومية. والمجلس أصلا أجاب ذلك بناء على بعض الناس انتشرت هذه المعاملة قبيلة انتهاء المدة، فبعض جهات شركات الصرافة وكذلك بعض المواطنين وأيضا بعض يعني الناس المختصون في الفتاوى الشرعية أيضا سئلوا عنها، فكلهم جاء إلى المجلس يطلب فتوى رسمية في هذا الجانب، وأصدر المجلس فتواه بناء على هذه الأسئلة التي جاءت من جهات كثيرة.
1: نعم.
2: طبعا بعد أن تصور المسألة بشكل كامل، يعني سأل الصرافين ما الذي يجري، ثم تم التواصل مع البنك المركزي ما هي آلية التبديل، ما الذي جرى، حتى يأخذ تصور كامل عن المسألة ثم يظهر أو يعني يفتي فيها بناء على الأصول الشرعية وبعد نقاش أعضاء المجلس.
1: طالما سألتم كثيرا وأنت في دمشق دكتور إبراهيم، ولو كان ليس ضمن اختصاصكم، لكن البعض تحدث إلينا أنه في نقص بالقطع الصغيرة بالفئات الصغيرة بالعملة الجديدة، رصدتم شيء من هذا القبيل؟
2: نعم، باعتبار انه يعني هذا راينا منه كثيرا، يعني انه باعتبار انه الفئه القليله اللي هي ال 500 ما عاد لها بديل الان، وبالتالي حصل بعض الاشكالات. نتمنى ان يعني تجد الجهه المختصه اللي هي البنك المركزي حلول لهذه المساله من خلال اما قد يكون اصدار عمله بهذه الفئات حتى يعني تتجاوز هذا العائق. وحقيقه بالنهايه المجلس هو جهة تمثل المرجعية الدينية في سوريا، يتمنى أن ويرجو أن تقوم الحكومة بإيجاد حلول لكل العقبات التي واجهها المواطنون أثناء استبدال العملة. بعضها قد يكون ذكره الضيف الفاضل، يعني تستشير المختصين في هذا الجانب بحيث أيضا تصل إلى حلول مريحة للناس وتحقق مصالح الناس، ولا يلجؤون إلى مسألة استبدال العملة بعملة مع الفرق بين المبلغين، ويلجؤون للمعاملة التي وصفها المجلس بأنها ربا.
1: دكتور عروة، هل هناك أي يعني خطر من نشوء سوق سوداء موازية لصرف العملة؟
0: في الحقيقة بالطبع، يعني بعض المؤشرات بدأت بالظهور. يعني من الطبيعي في ظل غياب الإجراءات الرقابية للبنك المركزي وفعالية هذه الإجراءات وحصر عملية استبدال بدمشق، من الطبيعي أن تظهر سوق موازية في كافة الأراضي السورية، ليس فقط في المناطق الشرقية أو النائية. هذا أمر متوقع يعني، وكما قلنا بالفعل بدأت في الأسبوع الأخير من انتهاء الفترة أو المهلة، بدأت بعض المحال التجارية أو شركات أو مكاتب الصرافة غير رسمية باستغلال المواطنين بالفعل وأخذ عمولات عليهم. يعني هذا يعني أشد وأكثر مؤشر وضوحا لعملية ظهور السوق الموازية. يعني هذا أمر متوقع كما قلنا يعني.
1: ما تداعيات ذلك النقدية الاقتصادية المالية؟
0: أقلها سوف يسبب إرباك في السوق، يعني بين التجار بين المواطنين أنفسهم. يعني أنت تتكلم عن حسب بيانات البنك المركزي عن 8 تريليون ليرة سورية من العملة القديمة، لا يزال المواطنين يحتفظون بها، أين سيذهبون؟ يعني 8 تريليون لن تذهب كلها إلى دمشق بالطبع، يعني ودمشق هي في جنوب سوريا. يعني أنت تحصر، يعني أنت تؤسس لمشكلة وتحصرها بمنطقة معينة، هذه يعني مشكلة كبيرة حقيقة. أعتقد يجب على البنك المركزي يعني لتلافي تفاقم هذه المشكلة ولتفاقم أكثر ظهور مثل هذا السوق الموازي، يجب الإسراع بجملة من الإجراءات كما ذكرناها، وأهمها إعادة فتح مراكز استبدال حكومية حصرا من جهة تضمن

0: أنت الرقابة الفعالة للدولة على المصادر أو الأموال المشبوهة، ومن جهة ثانية أنت تسهل عملية استبدال العملة على المواطنين وتفتح أمامهم خيارات واسعة يعني في كل محافظة في هذا الجانب. سيوجد بالفعل 7 مراكز في كل محافظة، 7 مراكز حكومية ممثلة بفرع البنك المركزي وفروع البنوك الحكومية، 7 مراكز في كل محافظة. هو إجراء لا بأس به، يسهل على المواطن ويضمن رقابة الدولة على الأموال المشبوهة. يعني هذا هو أسرع إجراء وإجراء سهل، لا يتطلب تعقيدات ولا يتطلب سوى قرار يعني أو إجراء تنفيذي فقط.
1: نعم، طيب دكتور إبراهيم، أنتم تأتيكم هذه الفتاوى، هل تنقلون يعني هذه أصوات الناس مشاكلهم إلى الجهات الحكومية؟ لأنه أنتم كمجلس إفتاء ربما يكون يعني صوتكم مسموعاً.
2: بلا شك يعني مجلس الإفتاء معني بهموم الناس إلى حد ما، لكن وفق كما يقال بالطريقة يعني الخطاب اللي هو أقرب خطاب غير رسمي. لا شك هناك تواصل، يعني طبيعة المجتمع السوري أنه في كثير من الأحيان يلجأ للمشايخ للعلماء، يعني أنه في حال ونحن نخاطب بعض الجهات بهموم الناس بحسب يعني بالقدر اللي هو يعني كما يقال أقرب القدر، هو بقدر غير رسمي، لكن وظيفة المجلس محددة وأوضحها يعني مرسوم التأسيس. وكما ذكرت أيضا هذه الفتوى المقصود منها الشيء اللي ذكره قبل قليل الأستاذ، منع استغلال المواطنين، واللي هو أصلا علة تحريم الربا في الإسلام، هي منع استغلال الناس لحاجة بعضها من جهة المال.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور إبراهيم الحسون الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى من دمشق، والدكتور عروة الزعبي الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال. بعد الفاصل نناقش مسار التضخم في سوريا خلال 15 عاما، وهل تتجه السياسات الاقتصادية نحو مسار التعافي الصحيح؟
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: كشفت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاماً من عام 2010 حتى عام 2025، وقسمت الدراسة مراحل التضخم إلى 6 مراحل، بدأت من صدمة الاقتصاد ثم مرحلة الانهيار الهيكلي للاقتصاد، تلتها فترة استقرار نسبي وصولاً إلى التضخم المعيشي المركب، ثم تضخم تكاليف المعيشة والطاقة، وأخيراً مرحلة التضخم المضطرب خلال عام 2025.
1: من تقلبات سعر الصرف إلى تراجع الإنتاج، عوامل متعددة ومتداخلة كشفت عنها هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة رسمية هي الأولى عن أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاماً منذ عام 2010، توضح من خلالها مراحل صعبة مر بها الاقتصاد السوري. الدراسة وضعت انهيار الليرة السورية في مقدمة أسباب التضخم على مدار الأعوام الماضية، لتتبعها مجموعة أخرى تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد مثل تراجع الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب سياسات التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور. بوادر التضخم بدأت تظهر عام 2011 لتبلغ 5%، لتنتقل بعدها إلى نقطة التحول الكبرى في مسار التضخم عام 2012 و2013 بزيادة بلغت أكثر من 153%، وعزت الدراسة سبب الارتفاع المفاجئ إلى مجموعة عوامل من تضخم المستوردات عبر سعر الصرف، وتضخم في العرض بسبب نقص السلع، وتضخم في التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل. مرحلة ثالثة كانت بين عامي 2014 و2016، عانى منها الاقتصاد من انكماش وتراجع القدرات الإنتاجية واتساع الفجوة بين العرض والطلب بالتزامن مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة. وخلال عامي 2017 و2019 بيّنت الدراسة أن الاقتصاد شهد تحسناً محدوداً، لكنه لم ينعكس على انخفاض الأسعار، ليعود التضخم عام 2020 و2021 ويصبح تضخماً أكثر تعقيداً تزامناً مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وفي عام 2025 أشارت الدراسة إلى أن تخفيف بعض العقوبات وزيادة الرواتب والمعاشات بنسبة 200% في حزيران لم يكن كافياً لتغيير الاتجاه العام للتضخم، إذ شهد الربع الأول من العام انخفاضاً وعاد التضخم في الربع الأخير، وسمته الدراسة تصحيحاً سعرياً أعقبه ارتداد جزئي. في عام 2026 توقعت الدراسة استمرار التضخم، خصوصاً مع ارتفاع السلع بنسبة 30% وزيادة الطلب على الدولار وتراجع التحويلات المالية وانعكاسه على سعر صرف الليرة السورية، حتى مع تغير العملة الذي لم ينعكس إيجاباً، خصوصاً مع الحرب الإقليمية التي حدثت في المنطقة والتي أدت إلى ارتفاع سريع في الأسعار.
0: نناقش الموضوع مع ضيفينا ماجد شرف الباحث الاقتصادي والمدير العام لمجموعة الجودة للدراسات من دمشق، والدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من غازي عنتاب. مرحبا بكما أستاذ ماجد. ما أهمية هذه الدراسة من هيئة التخطيط والإحصاء عن واقع التضخم في سوريا خلال 15 عاما؟
2: مساء الخير لحضرتك للسيد الضيف للسيد المشاهدين. طبعاً الموضوع الدراسي كتير مهم لحتى نقدر نحن نعمل تحليل للواقع اللي نحن فيه، وحتى نعيد موضوع الرؤية كيف ممكن نعيد ترتيب الأولويات، وكيف ممكن نعيد برامج للتخفيف من التضخم، وين الإشكالية اللي عنا، هي بالإنتاج ولا هي بسلاسل الإمداد ولا بموضوع الغذاء ولا بموضوع الطاقة. طبعا الدراسة كتير مهمة وكتير ضرورية ونحن بحاجة إلى، ما بنقدر نحن نشتغل أي عمل لحتى يكون في عنا أحصاء ويكون في عنا منا دراسة أولية مبدئية لحتى ننطلق منها.
0: دكتور عبد المنعم، يعني إذا قارنا التضخم منذ سقوط الأسد حتى اليوم سنة ونصف أكثر قليلا بسنوات الثورة، يعني من 2011 إلى 2024، ما الذي يمكن ملاحظته؟
3: أهلا وسهلا بك أخ محمد والضيف الكريم والمشاهدين الكرام. هلا موضوعيا في الواقع لا يجب ان يعني نجري هذه المقارنه، ولكن المشكله ان حتى اذا ما قمنا بالقياس مع ما قبل سقوط النظام فاننا سوف نكون امام مؤشرات غريبه بكل ما تعنيه الكلمه. يعني على سبيل المثال اليوم عندما نتحدث عن التضخم وهذا في اطار أسس النظرية الاقتصادية، يجب أن نذهب نحن مباشرة إلى سلة المستهلك أو سلة الأسرة، عدد محدد من الأفراد، ونقيم عدد معين من السلع الأساسية والثانوية والخدمات الأساسية والثانوية، ونقوم بتثقيلها بالكميات خلال فترة شهر أو سنة، ونقوم بتثمينها ونقارن بين سلتين لنكتشف أن ما جرى عليه الحال خاصة منذ سنة أننا في حالة من التضخم المستمر والغير مبرر، والمرتبط بسياسات حكومية، مرتبط بسياسة

0: اللاسياسة في الاستيراد مرتبط بعدم قدرة على القيام بالمهام الأساسية في حماية المستهلك وضبط السوق. حتى في إطار السياسة النقدية اليوم وفي عملية التسعير والتكليف، اذهب إلى أي يعني مستورد أو تاجر، ستفاجأ بأن على الرغم من أن الليرة السورية كان من المنطقي أن تتحسن سوقيا وحقيقيا، سوقيا لم تتحسن كثيرا، الفارق جدا أصبح محدود بينما كان عليه الحال قبل سقوط النظام اليوم، ولكن الخطورة هي أنه حقيقيا يتم احتساب الليرة السورية أقل بكثير، بمعنى أن الدولار يسعر بأكثر بكثير مما هو عليه في السوق. وبالتالي نحن اليوم أمام مشكلة تضخم مرتبطة بسياسات حكومية لا تواجه هذا التضخم. هذا بشكل طبعا عام. هلا إذا ما دخلنا بالتفاصيل بالتأكيد من الممكن أن نتحدث بجزئيات.
1: طيب أستاذ ماجد، الدراسة وصفت التضخم عام 2025 بأنه تضخم مضطرب، ما المقصود بذلك؟
2: يعني غير مستقر، مضطرب، ما في أسباب واضحة له. طبعا هذا الشيء طبيعي لأنه إحنا ما في عنا لا رؤية ولا خطط إنتاجية ولا خطط لحتى نحن نخفف من التضخم. كل الجهات المعنية من زراعة، من وزارة التجارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، ما في رؤية، ما في خطط إلا لحتى هي تخفف من هذا الوضع اللي نحن فيه. وطغى بهالفترة هي من 2025 طغى الاستيراد أكثر من موضوع الإنتاج، وهذا سبب زاد التضخم أكثر، يعني زاد الطلب على الدولار أكثر من الليرة السوري. ووجدت بال 2025 نهايتها مع بداية 2026 دخول الليرة الجديدة، الليرة الجديدة كمان عملت مخاوف، سوى كمان اضطراب إضافي وزاد الطلب على الدولار أكثر. فلو كان في رؤية واضحة، في خطط، في برامج وتعرض للجمهور، يعني أكيد بيكون في استقرار أكثر، في أريحية أكثر، في رؤية للناس تفهم شو عم بيصير.
1: طب أستاذ ماجد، هذا يعني مرتبط بالدرجة الأولى بسياسات اقتصادية، سياسات نقدية مالية؟
2: لا، يعني مرتبط كله مع بعضه. أكيد ما فينا نترك نحن نفصل واحدة عن الثانية. أكيد السياسة النقدية حتما إجباري بده يكون في إلى دعم إنتاج لحتى نحن نرفع من قيمة الليرة السورية. إذا ما كان في عندي مني سياسات واضحة متشابكة مترابطة مع بعضها، ما بصير في عندي مني إنتاج، ما بصير في عندي مني ارتفاع لليرة السورية. لو نحن طلعنا لبقية الدول الثانية بنلاقي في عندهم منهم لبرامج تنموية، في عندهم منهم الاستراتيجية بموضوع الاقتصاد. نحن لحديت اليوم ما عندنا شيء واضح، لا عندنا استراتيجية، لا عندنا رؤية، لا عندنا خطط إنتاجية. نحن لحديت هلا بفترة يعني السوق هو اللي حامل الليرة السورية، وهذا اللي وصل الوضع لهون لأنه ما في رؤية حكومية.
1: طيب يعني دكتور عبد المنعم، هل يعني قبل خلال سنوات الثورة والحرب كان هناك يعني مشاكل كثير منها انتهى، الآن حين نتحدث عن بعد سقوط الأسد، يعني هل التضخم هو ليس سبب، هو نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة، هذا ما نفهمه؟
0: بالتأكيد، وربما كان السبب هو غياب أساساً هذه السياسات، عدم وجودها اليوم. بكل بساطة أنا أريد أن يعني أضيء أو ألقي الضوء على فترة 2016-2017. هذه فترة أنا كنت يعني أنا منذ العام 2015 وحتى اليوم متابع جيد للاقتصاد السوري، ولا سيما في إطار موضوع أسعار الصرف والتفاصيل المتعلقة بالسياسات النقدية. بال 2016-2017 في هاتين السنتين كان هناك تحولات عسكرية جدا خطيرة ومهمة، موضوع تسليم حلب وبدأ تحقيق النظام لمكاسب عسكرية وما إلى ذلك. بالتوازي كان هناك تغيير أيضا على مستوى السياسة النقدية، تم استبعاد أديب مياله الذي كان يعتمد على شركات الصرافة وأركان النظام بشكل كبير، وهو الذي أشرف على نقل الاحتياطي النقدي بالمليارات من خزينة الدولة إلى أركان النظام، ولعبت طبعا هذه المليارات دورة مهمة في تزويد الماكينة العسكرية. جاء دوريد درغام فأعاد إلى السياسة النقدية نوع من الحالة الطبيعية، اعتمد على الجهاز المصرفي، قلص صلاحيات شركة

0: كانت الصرافة، قلص المضاربة. أيضا كان هناك وزراء آخرين بعد الاستبعاد الآخر لأديب ميال من وزارة الاقتصاد، كان هناك تنسيق لمواجهة التضخم. إذا اليوم وبعد كل هذه السنوات نقول بأن عام 2016-2017 كان عامين مستقرين اقتصاديا، وليس الأمر مرتبط بالأمور العسكرية. لماذا؟ لأن هناك كان سياسات، كان جهاز مصرفي كان بدأ يستعيد دوره، سياسة نقدية واضحة تقوم على دعم الليرة السورية. الليرة السورية، الدولار بعدما وصل إلى 650 هبط إلى 400 و400 وربما أقل. إذا السياسات هي التي تصنع الفارق، ولن يكون هناك بالتأكيد فارق عما نعيشه أو عشناه خلال أو يعيشه السوريون خلال الأشهر الماضية إذا لم يكن هناك سياسات. السياسات غير موجودة في الواقع.
1: أستاذ ماجد، يعني بالحديث عن السياسات، المسؤولون كثيرا ما يركزون على فكرة جلب الاستثمارات الخارجية. هل هذا يمكن يعني أن يوازن في المشهد وبالتالي يعني يخفف من التضخم، أم أنه لا، يعني لابد من الاعتماد على قطاعات إنتاجية محلية؟
2: طبعا إذا كان الاستثمارات معنا إنتاجية طبعا أكيد ما بيساعد ولا بيساهم نهائيا، ممكن بس أنه يفتح فرص عمل جديدة للشباب، بس هذا ما بيساهم. نحن بدنا إنتاج يكون استراتيجي بيعتمد على مواده الأولية المحلية بالدرجة الأولى، مشان نحن نخفف من موضوع الطلب على الدولار وتخفيض قيمة الليرة السورية بالموازي. وطالما نحن هلا نحن عندنا سوق موازي للدولار، فحتما ما في سياسة حتكون صح. أغلب التجار والصناعيين اليوم ما بيعتمدوا على تسعيرة البنك المركزي، بتعتمد على السوق الموازي حتى بما فيها المحلات العادية، والتسعير كله قائم على الدولار. لهيك قيمة الليرة السورية بتتضلع مزيد بموضوع التضخم، لحتى يصير في عندنا مرجع واحد هو البنك المركزي للليرة السورية. فلو احنا في عندنا استثمار، أي مستثمر بده يدخل وانت في عند منك سعرين صرف للدولار، على أي سعر بدك تعطي؟ أكيد ما نحيبه الأسعار المركزي، إنه حيكون أقل، بده السعر الموازي، وسعر الموازي غير معترف فيه، ما هو نظامي. وهذا سبب اللي عم يساوي قلق وعم يساوي عدم استقرار بقيمة الليرة السورية، هو اللي عم يخفضها. يعني يوم خميس بينزل قيمة الدولار ترتفع قيمة الليرة السورية، يوم السبت يوم الأحد بتبلش ترتفع، لأنه ما في عندك نشاط اقتصادي، ما في حركة. فنحن عندنا في مشكلة بموضوع السوق الموازي، المفروض يكون في سياسة لمعالجة هذا الإشكال.
1: دكتور عبد المنعم، هل تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار أمر مفيد في هذا السياق؟
0: هل
1: تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار؟
0: طبعا اليوم موضوع، لكن كلمة تثبيت هنا قد تفهم على وجهين. إذا ما كان هذا التثبيت اسميا صوريا، بالتأكيد نحن نتحدث هنا عن سياسة خاطئة. لكن اليوم هناك مجموعة من أدوات السياسة النقدية، وطبعا العوامل المهمة والسياسات الاقتصادية التي تدعم استقرار سعر صرف الدولار. يعني عندما مثلا يكون هناك مبادئ استراتيجية واضحة المعالم متعلقة بدعم الصناعات المحلية على سبيل التوجه نحو إحلال الواردات وتخفيض مثلا الواردات من سلع معينة من أسواق معينة، أو دعم المنتجات الزراعية والقيام بسياسات تمويلية داعمة للقطاع الزراعي والاستثمار فيه، وعدم الانتظار من الآخرين في خارج سوريا للقيام بهذا الدعم. اليوم إذا نتحدث عن سلع استراتيجية، نتحدث عن طبعا منتجات زراعية استراتيجية تكون مدخلات لصناعات محلية مهمة، وبالتالي نتحدث عن نموذج اقتصادي يقوم على تخفيض الاعتماد على الاستيراد وربما أيضا الانطلاق نحو التصدير. هذه السياسات هي التي تؤمن، أو صورة منها تؤمن، حالة الاستقرار بين الدولار والليرة السورية، وبالتالي هذا الاستقرار بالتأكيد سيكون مديد وسيكون حقيقي وسينعكس بشكل كبير على معدلات التضخم، على أيضا موضوع سلاسل الإمداد والتوريد وموضوع التكليف والتسعير، ومع مجهود حكومي أو أداء الحكومة لواجباتها في ضبط الأسعار، مواجهة الاحتكار، ما إلى ذلك من سياسات، بالتأكيد نحن نكون هنا نسير بالاتجاه الصحيح، ويكون أهم معلم من معالمه هو استقرار سعر صرف الليرة السورية.
1: أستاذ ماجد، بعد أن نشرت هيئة التخطيط والإحصاء هذه الدراسة عن التضخم، الآن من هي الجهات التي

0: يفترض أن تأخذ بها وتبني عليها مثلا سياسات أو إجراءات؟
1: يعني عندك أول شيء وزارة الاقتصاد هي أهم وزارة بهذا الموضوع، بعد منه بيجي وزارة الطاقة، موضوع المحروقات، موضوع الكهرباء، بعد منه بيجي موضوع النقل، بعد منه والمهم أيضا هي وزارة الزراعة. فهي كلها عبارة عن سلسلة مترابطة مع بعضها لحتى يكون في عند مني أداء متكامل. بينما إذا كنا بدنا نهتم بس باتجاه واحد فأكيد ما راح يكون متكامل. بعدين بده يكون في عنا استراتيجية، نحن بلد زراعي لازم ندعم الزراعة. وإذا كنا هلأ اليوم نحن عم نحكي بموضوع الاستثمار، الكهرباء عنا غالي، المنتج حيكون غالي، فنحن ما حنقدر ننافس وحتضل عنا المنتجات ضعيفة. أما إذا رحنا نحن للاستثمارات الخدمية فنحن ما ممكن قدمنا شيء إلا إذا كنا في رؤية واضحة. نحن بلد ممكن يكون سياحي، نحن بلد زراعي بالأصل، بعدين نحن ممكن يكون بلد صناعي. كل الجهات مسؤولة عن هذا الموضوع لازم يكون في خطة متكاملة كل الجهات تشترك فيها وتنطلق بوقت واحد وتظهر للعلن لحتى الناس تعرف أنه في شيء جاي جديد. بينما هلا نحن يعني ما عندنا شيء واضح. اليوم السعر اللي بيطلع وبينزل هو سوق حرة. طيب سوق حرة، أنا في عندي رواتب ثابتة، أنا في عندي مني دخل ثابت، هذا للبعض ما أنا الكل. هذا بزيد الاحتكار، بزيد الجشع، بزيد الارتفاع، وبزيد أساسا موضوع الطلب. هذا الطلب بيسبب كمان في حال انخفض بيسبب كساد. لازم يكون في عندنا
0: أستاذ ماجد، حتى سعر الصرف الحالي هناك من يراه يعني أنه ليس حقيقي، حتى يعني لا يعبر حقيقة عن قيمة الليرة الحقيقية.
1: هلأ هو ما أنه سعر حقيقي بس متداول، عم تصير قيمة الصرف عليه. ما حدا عم يصرف على قيمة المركزي إلا وقت أنا بدي أدخل للمركزي، بينما متداول شعبيا، متداول بين الناس، هو هذا سعر غير حقيقي واللي هو عم يسبب الإشكالية. عم تسعر العالم التجارة الداخلية بالليرة السوري وعم تبيع بالدولار. طيب كيف بدها تستقر الليرة السوري؟ كيف بدها ترتفع؟
0: دكتور عبد المنعم، في الدقيقة الأخيرة، كيف تتوقع يعني أن يكون هذا الملف وموضوع التضخم في 2026 وما بعدها؟
2: والله يعني نتمنى اليوم أن تكون هناك استفادة من التجربة الماضية الأشهر 15 والأكثر حتى الماضية بالنسبة للحكومة الانتقالية، ولكن يعني البوادر غير متوفرة. المؤشرات تقول أننا سائرون بنفس الاتجاه، وأن هذا الاتجاه سوف يؤدي إلى المزيد من الارتفاعات بالنسبة لسعر الدولار، ومع الأسف نكون أمام حلقة مفرغة مستمرة بالنسبة لمعدلات التضخم على الأقل خلال 6 أشهر القادمة.
0: شكرا جزيلا لكما الدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من غازي عنتاب، وماجد شرف الباحث الاقتصادي والمدير العام لمجموعة الجودة للدراسات من دمشق. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، المزيد دائما على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
6: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً.

0: لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
1: محمد كرد علي مفكر ومؤرخ ولغوي وناقد أدبي، ولد في دمشق عام 1876 لأب كردي وأم شركسية، وتوفي ودفن في دمشق عام 1953. درس في مدارس دمشق وتتلمذ على يد أشهر علمائها مثل محمد المبارك وطاهر الجزائري ومحمد عبده في مصر. أنشأ مجلة المقتبس في القاهرة وعمل في جريدتي الظاهر والمؤيد. ترأس مجمع اللغة العربية في دمشق منذ تأسيسه عام 1919 وبقي في منصبه حتى وفاته. شغل منصب وزير المعارف مرتين في عامي 1920 و1928. أتقن اللغات الفرنسية والتركية والفارسية وكان مفتتناً بالثقافة الفرنسية. أنشأ مدرسة العلوم الأدبية العليا وحولها إلى كلية في الجامعة السورية آنذاك. كتب نحو 22 مؤلفاً في الأدب والفكر والتاريخ والرحلات والفلسفة. دون في كتابه الأشهر خطط الشام، تاريخ الشام منذ فجر التاريخ حتى آخر العهد العثماني، واستغرق إنجاز الكتاب 25 عاماً. يعد كتابه غرائب الغرب من أهم المراجع عن الحياة الأوروبية في مطلع القرن العشرين. ترجم روايات عن الفرنسية منها قبعة اليهودي ليفمان الفضيلة والرذيلة لجورج أوني، وكتاب تاريخ الحضارة لشارل سينيبوس. حقق كتبا تراثية مهمة منها سيرة أحمد بن طولون، تاريخ حكماء الإسلام، رسائل البلغاء. كتب مذكراته في مجلد من 4 أجزاء بعنوان المذكرات، وتعد مرآة لعصره في مختلف ميادين الحياة. قال في وصف نفسه: أحب الحرية والصراحة، وأتألم للظلم، وأحارب التعصب، وأمقت الرياء. توفي عام 1953 ودفن بجانب ضريح معاوية بن أبي سفيان بدمشق.

مرحبا. الردع لا يعتمد على استخدام القوة بل على إقناع الخصم بأن كلفة الهجوم ستكون باهظة، عبارة شهيرة لتوماس شيلينغ المنظر البارز في الاستراتيجية والعلاقات الدولية والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2005. لكن هل يكفي الردع لمنع الحرب؟ أم أن الرد نفسه قد يصبح بوابة إليها؟ فالدول حين تستهدف تجد نفسها دائماً أمام معادلة قاسية، الصمت قد يؤجل الخطر لكنه لا يلغيه، والمبادرة تحمل في طياتها احتمال اتساع المواجهة. قبل أكثر من 4 عقود وفي سماء الخليج لم تكن السعودية طرفاً في الحرب العراقية الإيرانية، لكنها وجدت نفسها فجأة داخلها. في حزيران عام 1984 اخترقت مقاتلتان إيرانيتان المجال الجوي السعودي في خضم ما عرف بحرب الناقلات. يومها نجحت مقاتلة سعودية في إسقاط إحدى الطائرتين وإصابة الأخرى في أول اشتباك جوي ناجح في تاريخ سلاح الجو السعودي. لم يكن ذلك مجرد انتصار عسكري، بل هي رسالة بأن حماية الحدود والمجال الحيوي ليست خياراً بل ضرورة. بعد أكثر من 40 عاماً يتكرر المشهد ذاته. الحرب هذه المرة تدور بين الولايات المتحدة وإيران، لكن ارتداداتها لا تتوقف عند طرفيها، فالهجمات تطول الأراضي السعودية ودول الخليج، في حين تفضل طهران كعادتها في كثير من الأحيان أن يأتي الضغط عبر حلفائها، بما يمنحها ما يسمى الإنكار السياسي، وإن كان لا يغير من واقع التهديد شيئاً. في الأيام الماضية قررت الرياض الرد، ووفق البيانات الرسمية السعودية استهدفت الضربات مصادر الهجمات بدقة في خطوة بدت محسوبة بعناية، هدفها تثبيت معادلة الردع من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة. لكن هذه المنطقة نادراً ما تخضع للحسابات الدقيقة، فمنذ اندلاع الحرب على إيران أثبتت تطورات الأحداث أن قراراً واحداً قد يغير مسار الإقليم، وأن شرارة صغيرة قد تتجاوز نيات من أشعلها. هل تمثل الضربة السعودية اليوم بداية رسم قواعد اشتباك جديدة؟ أم أنها خطوة أخرى تقرب المنطقة من حرب إقليمية أوسع؟

0: إذن الضربات السعودية تقول بأن الرياض باتت فاعلا عسكريا مباشرا، لكن هل تكون هذه الضربات محدودة أم بتنا على أبواب حرب إقليمية؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: لم تكن الغارات التي أعلنت السعودية تنفيذها الأربعاء الماضي مجرد حلقة جديدة في الحرب الأمريكية على إيران، بل حملت تحولا نوعيا قد يعيد رسم مسار الصراع. فهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الرياض رسميا استهداف مواقع داخل العراق، في خطوة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة بدأت تنتقل من سياسة الاحتواء إلى الانخراط المباشر في الحرب. منذ اندلاع المواجهة بين واشنطن وطهران في شباط الماضي، نجحت السعودية إلى حد كبير في البقاء خارج دائرة الاشتباك المباشر، رغم تعرضها لسلسلة هجمات سواء من الحوثيين أو إيران استهدفت مطارات ومنشآت نفطية. لكن هذا التوازن بدأ يتآكل مع اتساع رقعة الاستهداف، وجاءت نقطة التحول عندما أعلنت الرياض تنفيذ ضربات جوية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع لوجستية لفصائل عراقية موالية لإيران، وقالت إنها جاءت ردا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت أرامكو. وكانت تلك الضربات قد سبقتها بأيام غارات سعودية على مواقع للحوثيين في اليمن، لتجد المملكة نفسها أمام مواجهة تمتد من اليمن إلى العراق، وتتهم الرياض طهران بالوقوف وراء هذا التصعيد. ورغم هذا التصعيد، لا تزال غالبية التقديرات ترى أن الرياض تحاول إبقاء تحركاتها ضمن إطار الرد الدفاعي، إذ استندت في بيانها إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع عن النفس، ونفذت عملياتها بالتنسيق مع واشنطن، بما يعكس سعيا إلى توجيه رسالة ردع أكثر من إعلان حرب مفتوحة. في المقابل، يرى محللون أن الضغوط الإيرانية عبر حلفائها لا تستهدف السعودية عسكريا فحسب، بل تضغط أيضا على خط تصدير النفط السعودي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر الذي اكتسب أهمية متزايدة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، بما يضمن استمرار الضغط على أسواق الطاقة من أكثر من جبهة. فهل ما جرى مجرد رد دفاعي محدود؟

عرضته الهجمات على الأراضي السعودية، أم أنه بداية انتقال المملكة من سياسة الاحتواء إلى موقع الطرف المباشر في حرب تبدو يوما بعد آخر أكثر اتساعا وأقل قابلية للاحتواء؟

0: أهلا بك، ومعي محمد علي الحكيم المحلل السياسي مباشرة من طهران. أهلا بك أستاذ محمد. أبدأ مع سيد ريتشارد. إذا كما في مقدمة التقارير، الضربة السعودية تقول بأن الرياض باتت فاعلا عسكريا مباشرا، برأيك هل هذه مقاربة صحيحة بأن السعودية اليوم باتت فاعلا في هذه الحرب؟
1: لن أضع الكلام بهذه الطريقة. كان هناك مؤشرات بأن السعودية والإمارات العربية المتحدة، على الأقل ربما بعض أيضا من دول الخليج الأخرى، كانوا بشكل يهاجمون بشكل هادئ الأهداف الإيرانية خلال الأشهر الماضية، وذلك لإظهار أنه لديهم قدرات يستطيعون من خلالها الاستجابة. لكن ما هو مفتوح الآن هو أن السعوديين يعملون مع الولايات المتحدة في واحدة من الضربات التي كانت في العراق، والتي كانت منطقية للغاية بما أن معظم الهجمات من المسيرات على السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الماضية كانت تأتي من الأراضي العراقية وليس من الأراضي الإيرانية. لكن لا يوجد هناك مؤشر بأن السعوديين يخططون أن يكونوا متعاونين بشكل مباشر ومستمر في الانخراط مع الولايات المتحدة. حتى لو تابع السعوديين هذا النزاع مع الحوثيين الكبير، لكن مع ذلك ما لا يوجد وضوح إن كان ما هو الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة في هذه الحملة.
0: سيد عمر، الأسباب المنطقية كانت حاضرة دوما من مسيرات قادمة من العراق وأيضا مسيرات قادمة من إيران استهدفت الأردن وبقية الدول في المنطقة، لكن اليوم عندما تقرر السعودية أن ترد على هذه المسيرات القادمة من العراق، ما الرسائل التي تحملها الضربة السعودية برأيك؟
2: يعني هناك أكثر من رسالة. أول رسالة أنه سياسة الحول السياسي العسكري الذي تمارسه إيران أصبح يفوق قدرات الاحتمال، وأصبح يعني يحتاج إلى رد مختلف، وهذا جزء منه فلسفة الردع اللي قامت فيه المملكة العربية السعودية. لا يعقل الولايات المتحدة الأمريكية تلطم إيران كفا فيقوم بضرب دول الجوار، وليست القواعد العسكرية حتى، بدأوا يضربوا محطات ومصافي النفط في المملكة العربية السعودية ويستخدموا أدواتهم في ذلك. فحينما ارتفع المنسوب السعودية، العالم العربي كله، الأردن، الجميع لا يريد أن تتحول الحرب إلى إقليمية. يتحدث سياسيا بوضوح، نريد وقف إطلاق نار، مسار دبلوماسي، مسار سياسي، والوساطة موجودة حتى في المنطقة من خلال قطر وعمان. فبالتالي حينما يزداد المنسوب باعتقادي، تريد السعودية أن تقول ردع أولا، ثانيا أننا مستعدون للرد. لا يمكن أن تضرب وتضرب وتضرب وتبقى أنت صامت، فيفهم الطرف الآخر أنك تسكت عن ضعف. فأرادت السعودية أن تقول لا، نحن قادرون على الرعد في المدى أو في القراءة البعيدة، أنها إن تحولت حرب إقليمية ربما تشترك بعض الدول التي تحاول إيران استهدافها بشكل دائم في المعركة. هناك 600 طائرة في الخليج موجودة عند دول الخليج تستطيع أن تشارك في المعركة، لماذا إيران تدفع بهم إلى اتجاه هذا الأمر؟ وهم لا يريدون أن يشاركوا مع إسرائيل، لا يريدون أن يقفوا إلى جانب هذا العدو الغاصب في هذه المعركة.
0: لماذا الآن؟ لماذا الآن؟ لأن هذه الحرب دائرة منذ عدة أشهر، وهذه الاستهدافات أيضا منذ عدة أشهر، لماذا قررت السعودية اليوم أن ترد؟
2: لأنه بلغ السيل الزبا من جهة، التحرش الحوثي في الفترة الأخيرة من مها، التحرش في باب المندب وقصف إحدى الناقلات السعودية بدأت تتراكم، هي سنوبول في النهاية، صبر صبر صبر، لكن للصبر حدود ونهاية، فلا بد من توجيه رسالة ميدانية. كانت في البداية علاقات دبلوماسية، إدانة، الحديث مع عرقجي، لكن الأمور زادت عن حدها، وبتقديري هذه المسألة تطورت إلى هذا الأمر، وهذا يعني أنها تتدحرج وقد تصل إلى مراحل متقدمة. لكن باعتقادي لا زالت السعودية، المنظومة العربية، دول الخليج العربي مع المنظومة العربية الأردن، وهناك تعدي على مصر، حديث عن طائرة مسيرة في دمياط قصفت مصر، كل هذا في النهاية لابد من رسالة، وبتقديري كانت الرسالة عسكرية تارية أكثر اليوم من كونها رسالة سياسية. هذا لا يعني أننا تغيرنا سياسيا، لازلنا نقول بالحل السياسي، لازلنا نقول لا يجب أن يتوقف العمل العسكري.

0: العودة إلى الطاولة، المفاوضات لازلنا في هذا السياق نحافظ عليه، لكن الرد كان هذه المرة عسكري تاري، وباعتقادي توقيته جاء مع تراكم الضربات والتعديات، وبلغ السيل الزوبة في هذه المسألة للأمانة.
1: سيد محمد، كيف قرأت إيران هذه الرسالة برأيك؟
2: تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني بكل تأكيد إيران لم تكن لديها أي دور في هذه الضربة، وكما أكدت بأن محور المقاومة على الرغم من وحدة الساحات، لكن في نهاية المطاف كل محور هو يتخذ القرار كيف يتصرف، إن ينخرط في الحرب وإن لم ينخرط في الحرب. ولكن منذ تقريبا سنتين حينما استهدف كتائب حزب الله في العراق، استهدفوا بعض القواعد الأمريكية، إلا أنه إيران رفضت جملة وتفصيلا، أكدت بأنه لا يمكن استهدافهم بسبب الأوضاع الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وأنتم من تتحملون المسؤولية. إيران لا أعتقد بأنها لديها أي دور، وكما أكدت
1: أستاذ محمد، يعني أنا لا أريد المقاطعة، لكنك يعني تشير إلى النفي الذي ورد في التلفزيون الإيراني بأن إيران ليس لها أي صلة، طبعا نقلا عن مسؤول عسكري إيراني، ليس لها أي صلة باستهداف السعودية، لكن يعني قبل هذا النفي كان ثمة العديد أيضا من صيغ النفي الأخرى التي تنفي استهداف الإمارات، تنفي استهداف الكويت، تنفي استهداف دول الخليج ثاني أيام الهدنة التي أبرمت في السابق. هل تعتقد إيران بأن الإقليم يصدق الخطاب الرسمي، هذه الروايات التي ترغب إيران في تثبيتها دوما؟
2: يعني إيران منذ اليوم الأول أكدت قبل اندلاع الحرب على لسان المرشد الإيراني الذي تم اغتياله أول يوم الحرب، أكد بأنه إن تعرضت إيران إلى ضربة ستشمل جميع المنطقة، ستكون حرب إقليمية بسبب القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط التي ستكون عرضة أمام الصواريخ الإيرانية. هذا يعني هذا بات واضحا، من المستحيل إيران أن تتعرض إلى ضربة من قبل القواعد الأمريكية وفي نهاية المطاف لا ترد بكل تأكيد.
1: بالتالي إيران سؤال المطروح، بالتالي هذا ينفي النفي الذي أصدرته إيران، هذا الكلام الذي تتفضل.
2: إيران تقصف القواعد الأمريكية ولا تقصف الدول الخليجية. السؤال المطروح، لماذا إيران لا تقصف القواعد الأمريكية في تركيا؟ لماذا لا تقصف القواعد الأمريكية في منطقة في أذربيجان وفي دول أخرى؟ لذلك اليوم يعني المعادلة برمتها تغيرت، وفي قرارة أنا أعتقد اليوم حتى الدول العربية الدول الخليجية، اليوم نحن أمام معادلتين، إما انتصار إما هزيمة، إما الرجوع إلى الساحة الرمادية قبل 7 أكتوبر أو قبل الحرب الإيرانية. هناك معادلتين،
1: إما قبل المعادلتين لو سمحت أستاذ محمد، قبل المعادلتين، لكن يعني هذه المسيرات التي كانت قادمة من العراق استهدفت منشآت أرامكو، هذه ليست قواعد أمريكية في المملكة العربية السعودية، وغيرها يعني الكثير أيضا من الأهداف المدنية والخدمية التي عمدت إيران وميليشياتها أو من يتبع لها في المنطقة على استهدافها. بالتالي أيضا هذه حجة دائما تقدمها إيران، يعني ثمة فجوة بين الواقع وبين الرواية الرسمية. أستاذ محمد، كيف يمكن تفسيره؟
2: يعني العراق رسميا نفى، وعلى لسان محور المقاومة وفصائل المقاومة نفت جملة وتفصيلا أنها من أطلقت الصواريخ أو أطلقت المسيرات اتجاه أرامكو. هذا يعني أبرز دليل بأنهم لم يطلقوا، وسابقا أطلقوا المسيرات والصواريخ وأكدوا. فإذا لماذا تخجل إيران أو محور المقاومة حينما يستهدف السعودية ولا يعترف؟ لا، استهدفوا سابقا وأكدوا نحن من استهدفنا لأسباب ولإيصال رسائل. لكن الضربة الأخيرة الحوثيين هم من أكدوا بأنهم هم من استهدفوا أرامكو. فلماذا يتم استهداف العراق قبل 18 ساعة بالتحديد لزيارة رئيس الوزراء العراقي السيد الزيدي إلى السعودية؟ وهناك يعني الحقيقة جميع الأطراف وجميع القوى السياسية اليوم ممتعضة بسبب استهداف العمق العراقي بهذه الطريقة وبهذه بعد يعني هناك
1: السعودية ردت على الحوثيين تقريباً. أستاذ محمد، ردت على الحوثيين السعودية أيضا.
2: إذن ما دخل العراق في هذه القضية؟ لماذا يتم استهداف يعني 7 أو 8 مواقع للحشد الشعبي، المنظومة العسكرية الرسمية المشرعة قانونيا وشرعيا دينيا، المشرعة في البرلمان وكذلك مشرعة من قبل المرجعية دينيا من قبل المرجع الأعلى، لماذا يتم استهدافها بهذه الطريقة؟ السؤال المطروح في العراق. إذن اليوم نحن أمام معادلتين، إما انتصار إما هزيمة. باعتقادي الشخصي حتى في قرارة أنفسهم الدول الخليجية لا يريدون انتصار أمريكا وإسرائيل. لماذا؟ لأنه انتصار إيران في هذه الحرب بمعنى ستبقى إيران ضمن الفواعل الأربعة، سعودية أم إسرائيل تركيا إيران، ستبقى لاعب ضمن الفواعل الأربعة. لكن المعادلة الثانية وهي انتصار إسرائيل وأمريكا بمعنى سيتحقق حلم إسرائيل الكبرى وستكون شرطي على المنطقة، كما أكدت باعتقادي الشخصي في قرارة أنفسهم حتى الدول العربية لا يريدون انتصار إسرائيل وكذلك لا يريدون انتصار إيران. لكن
1: طيب أستاذ محمد، لا يريدون انتصار إسرائيل، لكن اليوم هذه الأراضي تستهدف، هذه الأراضي في السعودية، في الخليج، في الأردن تستهدف. اليوم قررت دولة أن ترد على هذه الاستهدافات، من المفترض أن إيران قرأت في ذلك رسالة، ما هي؟
2: يعني إيران كما أكدت يعني أسلفت سابقا بأن إيران ليس لديها دخل في تلك الضربة، الأخوة الحوثيين هم من استهدفوا وهم من يتحملون المسؤولية. لكن لماذا يتم استهدافهم؟ اليوم نحن أمام مشروعين، إما مشروع إيران محور المقاومة، إما مشروع إسرائيل أمريكا وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط.
1: نحن اليوم لكن هذا الحديث، أنا لا أريد أن أطيل قبل العودة إلى ضيوف الآخرين، لكن هذا الحديث أيضا يتناقض مع تصريح لافت لمقتدى الصدر الذي يقول فيه بأنه على الميليشيات وسماها بالوقحة ألا تستفز دول الخليج وألا تجعل ذلك ذريعة لاستهداف العراق. يا أستاذ محمد،
2: بكل تأكيد العراقيين وأنا منهم، على لكي نكون صريحين، وأنا منهم، نريد قصر السلاح بيد الدولة، نريد تقوية الحشد الشعبي. ينبغي أن يكون الحشد الشعبي إذا مليون شخص أن يكونوا مليونين. لماذا؟ بسبب التوترات الإقليمية، بسبب الوضع والتوترات والحروب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. ينبغي أن يتم دمج الفصائل الغير منضوية في الحشد الشعبي، أن يتم انضمامهم كتائب حزب الله، كتائب سيد الشهداء والنجباء، أن ينضموا إلى الحشد، وينبغي أن يكون الحشد مسيطر عليه من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وينبغي حصر السلاح بيد الدولة وبيد الحشد.
1: هذا يعني أن هناك سلاح منفرد ربما هو من يستهدف هذه الدول. لكن أسمع ضيفي أستاذ عمر من عمان يريد أن يعلق.
0: لا، أول شيء بدي أعرف أن ضيفك عراقي ولا إيراني، يعني خلط الحابل بالنابل وقال المنطقة على فسطتين، يا أمريكا وإسرائيل يا إحنا. مش صحيح هذا الكلام وليس هذا الدقيق. اليوم أنت قاعد تعتدي على المنطقة بشكل سافر، جزء منه كانت في عندك تقية. اليوم لا تطلق صاروخ في المنطقة تجاه الدول العربية سواء من العراق سواء من الحوثيين إلا بأمر الحرس الثوري. غير هذا الكلام بيكون في تقية ومحاولة للاختفاء وراء الحقائق. فأنت امتلكت جزء من الشجاعة السياسية حينما قلت يا انتصار يا المنطقة تروح كلياتها نحو الهاوية. وعلى ما يبدو الخيار الشمشوني اللي رايح أنه إيران سببها أنها تريد البقاء على قيد الحياة. هيك بحترمك سياسيا إذا قلت اليوم أنا بدي أبقى على قيد الحياة فبدي أدمر المنطقة، أنا بدي أبقى على قيد الحياة بديش أحترم الجوار، أنا بدي أبقى على قيد الحياة فبدي أدمر الجميع. اليوم أنت ليش بتضربش إسرائيل في هذا التوقيت؟ مدامك اليوم تتعرض لضربات في الولايات المتحدة، لماذا لا تضرب إسرائيل؟ لماذا لا توجه صواريخك إلى البوارج الأمريكية الموجودة في المنطقة؟ لماذا تستهدف الشقيق العربي في قضايا سيادية عنده اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا بتروح على الخاصرة الرخوة للدول العربية وللنفط وتحاول أن تؤذي هذا المشروع؟ هذا بيطرح أسئلة كبيرة حول قصة القيم عند هذا المشروع اللي أنت بتحكي اليوم إما الانتصار أو الهزيمة. اليوم أنت بتقصف العقبة ومطار رامون بعيد عنا 10 كيلومتر، ليش خايف من إسرائيل؟ بكيش تقصفها، بكيش تدخلها المعركة في هذه اللحظة في هذا التوقيت؟ لذلك اليوم عليك أن تكون يعني منصف في قصة في قصة القواعد الأمريكية. أرامكو قواعد أمريكية، محطات النفط قواعد أمريكية، البنايات التي ضربت في الإمارات وفي البحرين وفي الكويت قواعد أمريكية. أنت ضربت اليوم بنية تحتية لدول أشقاء، اليوم تقول أنهم جوار، لكن على ما يبدو أنك بتكيش الجوار ولا بدك أي حدا، تريد أن تبقى على قيد الحياة.
1: رد أستاذ محمد،
0: لذلك جزء من الشجاعة السياسية أنت تحدثت فيها على فكرة.
1: تفضل أستاذ محمد، لك حق الرد.
2: نكون منطقيين في الطرح، أنا أحترم رأي ما يتفضل به ضيفك العزيز، لكن إيران لم تستهدف الدول العربية، استهدفت القواعد الأمريكية، استهدفت القواعد. السؤال الثاني، هل الطائرات الأمريكية

0: التي جاءت من أمريكا من الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعطيتك مجال، أعطيني مجال عفوا. هل الطائرات الأمريكية التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية وانطلقت من القواعد الأمريكية لاستهداف العمق الإيراني، هل جاءت بالوقود من الولايات المتحدة الأمريكية أم حصلت على الوقود من بعض الدول الخليجية؟ هذا السؤال مما يؤكد بأنه الدول العربية التي فتحت أجوائها وسمحت لفتح أجوائها وسمحت بانطلاق الطائرات من القواعد الأمريكية لاستهداف العمق الإيراني، وفي ضربة واحدة اليوم الثاني من الحرب استهدفوا المدرسة ميناء التي راح ضحيتها 186 طفل لا تتجاوز أعمارهم، لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، فعلى الدول العربية أن تتحمل وتتقبل كما تقبلت أنها تنطلق الصواريخ والطائرات الأمريكية لاستهداف العمق الإيراني 27,000 ضربة، 27,561 ضربة قامت بها أمريكا وإسرائيل خلال 39 يوما استهدفوا العمق الإيراني. فإذا هذه الطائرات من أين انطلقت؟ من أين انطلقت؟ انطلقت من
1: يعني
0: الدول العربية.
1: إذا كان
0: العربية.
1: هناك حرب بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران،
0: كذلك
1: على الدول العربية ألا تتحمل ألا أن تقصف ألا من إيران؟
2: ألا ألا
1: فضل
2: لا فضل. لا الدول العربية نفت، عليك أن تصدقها، لا تصدق هواجسك. الدول العربية تنفي، تقول لا إحنا منشارك، ولا بتنطلق من عندنا قواعد، ولا بتزودوا بالوقود، بتزودوا بالوقود من إسرائيل ومن قواعدهم الموجودة ومن تركيا من إنجيرليك وبالقواعد الأخرى. اليوم أنت تستقوي لأنك تريد أن ترفع الكلف على العالم، على الاقتصاد العالمي، لكنك بتدمر جوارك، بتدمر هذه اللغة. أنت جوار تاريخي، حين إيران جوار تاريخي، أنت بتدمر الجوار. مش واقع هذا، مش واقع، مش صحيح. هذه قضايا سيادية، اتفاقات مع الأمريكان.
1: سأنتقل إلى ضيفي أستاذ ريتشارد. يعني من يحاول جر دول الخليج والمنطقة إلى هذه الحرب وإلى التورط في هذه الحرب؟ إن كانت إيران تسعى لذلك كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ألا تسعى أيضا واشنطن وتل أبيب لجر دول المنطقة إلى هذه الحرب صراحة بشكل غير موارب؟
3: واشنطن استراتيجيتها كانت أن تحد من التوسع الجغرافي لهذه الحرب في الأشهر الماضية، وقد كان الإيرانيون والاستراتيجية الإيرانية بالعكس، وهي محاولة جعل هذه الحرب بأكبر قدر ممكن مضرة بالعالم، بالذات الهجمات الإيرانية على دول الخليج، الأردن، والآن مصر أخيرا، ويبدو أنه لها غرض مشابه على المدى القصير. يريدون أن يضغط على الولايات المتحدة بحيث تتنازل من خلال الهجوم على دول الخليج، فدول الخليج بعدها ستطلب من الولايات المتحدة أن تنهي النزاع بأسرع وقت ممكن بهذه الطريقة. فهذا جزء من استراتيجية خفض التصعيد الإيرانية. التوسيع للحرب أو للضربات يقود إلى التخفيف من التصعيد، وعلى المدى البعيد تريد إيران أن تجبر هذه الحكومات على أن تقبل بتحكم إيران بمضيق هرمز وتحكمها بها. طبعا هذه استراتيجية منطقية والولايات المتحدة كان يجب أن تتوقعها، لكنها ليست الولايات المتحدة من تريد توسيع الحرب.
1: لكن هذا ينافي تصريحات كثيرة لترامب عبر فيها بشكل صريح وواضح أنه على دول الخليج أن تدخل في هذه الحرب وأن تساعدنا من أجل تحرير مضيق هرمز، لأن المصالح الخليجية هي من تتضرر والولايات المتحدة الأمريكية بعيدة. هذا قاله حرفيا ترامب سيد ريتشارد.
3: ليس عسكريا، هو أراد دور الخليج بشكل دبلوماسي واقتصادي، وأنه على دول الخليج أن تنخرط أو تساعد دبلوماسيا على أن تحصل على الدعم من أوروبا والذين لديهم بعض العوائق هناك، وأيضا اقتصاديا يعتقد بأن دول الخليج إن كان هنالك مشاركة للعوائد التي ستأتي من مضيق هرمز، فبعض من هذه العوائد يجب أن لا تذهب فقط إلى إيران وعمان ولكن إلى دول الخليج أيضا، وأن بحيث تساهم كل الدول في إعادة إحياء هذه المنطقة وتعافي الاقتصاد. لم يكن هناك فكرة أننا نريد من دول الخليج أن تنخرط عسكريا. الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المشاركة العسكرية من قبلهم ولا تريد منهم أن يعانوا من ردات الفعل، ولكن طبعا هذا لم يهم إن كانت الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا إبقائهما بعيدين، لكن استراتيجية إيران في المقابل كانت هي التمديد أو توسيع الحرب، وهذا هو جزء من نظرية النصر الخاصة بهم.
1: بعيدا عن المواقف السياسية، نريد أن نستعرض كيف قرأت الصحافة ومراكز الدراسات هذه التطورات. هل تنظر إليها كضربات متفرقة أم كبداية لتحول استراتيجي في مسار الحرب؟ لنطالع معا مثلا أبرز ما كتب قبل أن نعود إلى الضيوف، ونبدأ من الشرق الأوسط مع مقال لعبد الرحمن الراشد قال فيه إن إيران حولت العراق إلى جبهة بديلة بعد تراجع نفوذها في لبنان وغزة، واستخدمت أراضيه لمهاجمة 6 دول. ويؤكد الراشد أن الضربة ليست ضد العراق بل ضد الميليشيات التي تضر بسيادته، يقصد الضربة السعودية، مضيفا أنه باستثناء هذه الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري لابد أن غالبية العراقيين يشعرون بالإحباط والقلق من جر بلادهم إلى حرب لا تخدم المصالح العراقية، مستشهدا ببيان مقتضى الصدر الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقا للعدوان. أما صحيفة الجارديان فرأت في مقال لها أن الضربات السعودية على العراق تدفع المنطقة إلى المجهول وتزيد من تعقيد حرب إقليمية متسعة وغير قابلة للتنبؤ، وتنقل عن باحث قوله إن السعوديين يشعرون أن الإيرانيين يزيدون من وتيرة هجماتهم لأنهم يعتقدون أن دول الخليج لن تصعد، لكن الرياض تريد إثبات خطأ هذا التقييم. ويختتم المقال بأن الصراع أصبح أكثر فوضوية، وأن الضربة السعودية المحسوبة قد تؤدي إلى ردود غير محسوبة في سياق إقليمي أوسع. أما فورين بوليسي فرأت أن هذه الضربات تورط السعودية أكثر في هذه الحرب، مشيرة إلى أنه منذ اندلاع القتال في شباط حاولت الرياض تجنب التورط المباشر، وتشير إلى أن السعودية تخوض في الوقت ذاته صراعا متجددا مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، الذين هاجموا بدورهم أيضا ناقلة نفط سعودية الثلاثاء الماضي. ينتهي المقال إلى أن الضربات تمثل دخول لاعبين جدد السعودية بشكل علني والميليشيات العراقية كجبهة نشطة إلى حرب تتسع بسرعة شيئا فشيئا في وقت كانت فيه الهدنة والمحادثات هشة أصلا. أستاذ عمر، اليوم هل هذه الضربات التي جاءت بالتعاون بين السعودية وبين الولايات المتحدة تعلن دخول لاعب إقليمي جديد بوزن المملكة العربية السعودية، ربما يجر معه دولا أخرى مثل الأردن والإمارات والدول المستهدفة الأخرى التي تستهدفها إيران إلى هذه الحرب؟
2: أول شيء بدي أتفق معك أن السعودية إذا تحركت لن تتحرك بمفردها، هناك مجموعة عربية كبيرة ستتحرك مع المملكة العربية السعودية. السعودية لاعب لأنها يتم توجيه ضربات لها، لكن هل ستنخرط في المعركة؟ أعتقد أن السياسة السعودية والسياسة العربية أثبتت حكمتها، لا تريد أن تنخرط في هذه المعركة، لا تريد أن تجعلها إقليمية، لا تريد أن يتوزع الدمار أكثر فأكثر، لأنه إذا دخلت المجموعة العربية الحرب ستتغير أهداف الحرب، بمعنى عند الولايات المتحدة وعند المنظومة العربية، لكن باعتقادي العرب يقدرون ذلك. لكن أنا أتفق مع ما قرأتي في بداية التقرير من أن الهدف أن يقولوا ليست السعودية يعني مكتوفة الأيدي، تستطيع أن تتحرك في القصة العسكرتارية. وأنا مرة أخرى أؤكد ما قاله أيضا غسان شربل أو الذي ذكرت اسمه، أنه الهدف من ذلك كان ضرب ميليشيا متمردة وليس المجموع الوطني العراقي.
1: عبد الرحمن
2: اليوم
1: الراشد.
2: اليوم هناك حكمة عبد الرحمن الراشد آسف، هناك حكمة عربية كبيرة في التعامل مع هذا الملف، عليها أن تدركها إيران وأن تتوقف عن التحرش بالمنظومة العربية. استنزف هذا الهدف، قصة البقاء مقابل إيذاء المنظومة العربية أو رفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية مقابل ضرب دول الجوار. أنا باعتقادي هذا الأمر يجب أن يتوقف إيرانيا حتى لا يضطر العرب إلى الانجرار إلى حالة ربما
1: يعني
2: ترغب فيها
1: وكفى
2: إسرائيل، يرغب فيها كثيرون لكن لا يرغب فيها العرب.
1: هي ضربة وكفى، يعني يعني تريد أن توصل رسالة.
2: لا، هي ضربة وكفى ورسالة و... لا، هي ضربة وكفى ورسالة، ورسالة عميقة بأننا نستطيع أن ننخرط أكثر في المعركة. يعني بمعنى إذا ما

0: ازداد منسوب الضربات على المملكه العربيه السعوديه، واستهدف الشريان الحيوي المتعلق بالاقتصاد. لن تقف السعوديه مكتوفه الايدي، ولن تقف المنظومه العربيه، وليس من مصلحه احد انخراط المجموع العربي في المعركه الى جانب الولايات المتحده الامريكيه. ومع ذلك اعيد واكرر، لا زالت المجموعه العربيه تقول يجب وقف القتال، يجب الذهاب إلى المسار الدبلوماسي، ليسوا مع إسقاط النظام في إيران، ليسوا مع تشظي إيران، يعني مع بقاء إيران على قيد الحياة على اعتبار أن إيران دولة جوار ومهمة، وإذا لا سمح الله حدث فيها يعني تفكك كبير ستكون النتيجة كبيرة وكبيرة جدا. وعلى الإيرانيين أن يدركوا أن التزود بالوقود يحصل ليس في المنظومة العربية، عليهم أن يصدقوا النظام الرسمي العربي حينما يقول لم نسمح بانطلاق طائرات، لم نسمح بالتزود بالوقود. أنا في الأردن علاقتي مع الولايات المتحدة الأمريكية تعمقت عسكريا لحرب داعش. لما داعش احتلت الموصل وتحركت الزحوف نحو بغداد وإيران تدخلت، كان التنسيق مع الولايات المتحدة ومع إيران ومع العراقيين لوقف داعش. لماذا اليوم يعني يتم غض الطرف عن هذه الحقيقة؟ لكن البقاء على قيد الحياة لا يعني أن تؤذي الجوار، عليك أن تتوقف عن ذلك. حارب أمريكا، أضرب إسرائيل، هم أعدائك، هم اللي يقصفونك، لكن لست مضطرا اليوم لأن تعمق عداء كبيرا. أنا حزين على المدرسة التي تحدث عنها ضيفك حين قصفتها الولايات المتحدة الأمريكية، وحزين كنت على براميل الأسد حينما كانت تسقط على المدارس السورية بتوقيع إيراني. أيضا علينا أن نتوقف كثيرا وأن نعيد الحكمة للمنطقة حتى على أقل تقدير نستطيع أن نتعايش بسلام. التسويات بيننا هي الأهم،
1: لكن هذه الدعوة،
0: لكن حينما تعمل جرحا وتأرًا
1: أستاذ عمر، هذه الدعوة للنظام الرسمي الإيراني أن يصدق الرواية الرسمية العربية يقابلها أيضا تقارير منها أمريكية للمفارقة تقول بأن هذه الطائرات الأمريكية تتزود بالوقود من أراضي عربية. أنا أحيلك لها أيضا.
0: يعني ربما كان هناك اتفاقات ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن أنخرط بالمعركة. كل يوم بيطلع ترامب علينا بتصريح، هذيك اليوم ما عجبوش الأداء الأردني. يعني إحنا اليوم بدنا نصدق كل هذه الروايات؟ أنا بتقديري المنظومة العربية نازلة بثقلها لوقف الحرب، لعودة المسار السياسي لاتجاه اتفاقية لا تدمر إيران. أليس هذا يكفي حتى يعيد الإيرانيين حساباتهم في التعامل مع هذه المسألة؟ منطقي الأخوة والجوار، بتقصف مطار العقبة وبتترك رامون اللي بعدنا بعشرة وبتترك إسرائيل في هذه الفترة. يعني هذه الحسابات بتخلي الضمير العربي، المواطن العربي، السؤال العربي، من أنتم؟ كيف أنتم؟ كيف سنتعايش معكم في قادم الأيام؟ عليكم أن تتوقفوا. وعلى فكرة المنظومة العربية ستراجع وستطرح على الطاولة سؤال الولايات المتحدة الأمريكية وشكل التحالف القادم معها، ربما هذا من فوائد المعركة في هذا التوقيت. لكن أن يستمر الاستهداف، أنا بتقديري
1: ووجود القواعد والاتفاقيات
0: سيبني جد
1: والاتفاقيات الاستراتيجية العسكرية على أي حال. سأعود لك في الدورة المقبلة من الأسئلة للسؤال عن ذلك تحديدا. لكن أستاذ محمد، هل هذا الوقت الملائم لكي يعيد الإيراني حساباته أخيرا بعد محاولة جر الساحة العراقية أيضا لهذه الحرب، رغم محاولات العراق، رغم محاولات رئيس الحكومة علي الزيدي أن ينأى بالعراق عن هذه الحرب، أن يقدم خطابا متوازنا بين إيران وبين الولايات المتحدة، أن يستطيع أن يضبط الداخل، لكن يبدو أنه هناك أطراف تريد أن تجر العراق إلى هذه المعركة. أليست لحظة مناسبة ليعيد الإيراني حساباته؟
2: يعني طهران اليوم تريد تثبت معادلة تقول أن أي استهداف لها ستكون كلفته إقليمية، هذا الأمر بات واضحا، بينما تسعى اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى تثبيت معادلة وهي معادلة مضادة، مفادها أن قدرتها الدفاعية يعني ما زالت قادرة على حماية الحلفاء بالدرجة الأولى ومنع إيران من تغيير ميزان القوى. اليوم المعادلات تغيرت، شاء من شاء وأبى من أبى، المعادلات تغيرت، وإيران آمنت بولادة شرق أوسط جديد، آمنت بعد 7 أكتوبر وتداعيات 7 أكتوبر، إيران آمنت بولادة شرق أوسط جديد بشرطين، شرط أن يكون إيران لها دور مؤثر، لاعب مؤثر في المعادلات الإقليمية، وكذلك ينبغي أن يكون شرق أوسط جديد ضمن مقاسات شعوب المنطقة وليس مقاسات نتنياهو وترامب، لكن إسرائيل تريد أن تخرج إيران بالكامل من التوازنات الإقليمية والمعادلات في منطقة الشرق الأوسط، وإيران مستعدة وإن تعرضت إلى ضربة نووية لم تسمح لنفسها أن تخرج من التوازن.

0: التوازنات الإقليمية. لكن في حال انخراط بعض الدول العربية كما أكد ضيفك بأنه بلغ سيل الزبا، باعتقاد الشخصي لسان حال الإيرانيين يؤكد بأنه لم يتبقى حجر على حجر في منطقة الشرق الأوسط، ناهيك عن الخلافات التي موجودة اليوم في أمريكا. يعني قبل أسبوعين جيدي فانس أكد الحرب التي اندلعت واستؤنفت لمدة 13 يوما اتهم الكيان الإسرائيلي والبعض المتشددين في إسرائيل بأنهم وراء يعني التحريض على ترامب باستئناف استهداف الضربات. ناهيك عن هذا.
1: أليست هذه شعارات أستاذ محمد عندما تقول أنه لن يبقى حجر على حجر في الشرق الأوسط؟ يعني تتحدث وكأنه إيران اليوم، وكأنه هناك من يصدق أن إيران اليوم أو ما تبقى منها يشبه إيران قبل 7 أكتوبر، يشبه إيران قبل المواجهات التي أيضا أثبتت وعرت القدرة الإيرانية. يعني حتى وإن لم تنهزم يعني إيران، لكن إيران لا يبدو بأنها في وضع مرتاح أستاذ محمد. ماذا لو تم فرض حصار يعني ماذا لو تم فرض حصار بري كما تقول صحف اليوم أمريكية أنه هذا تم نقاشه بين نتنياهو وبين ترامب؟
0: يعني نتكلم بأكاديمية وعلمية. أولا إيران تتمنى أن يدخل الأمريكي إلى أراضيها، تتمنى هذا، هذه أمنيات، لأنه هناك اصطلاح إيراني يؤكد يسمى جان فدا. جان فدا بمعنى باللغة الإيرانية، بالعربية يكون فدائيين الوطن. سجلوا لحد هذه اللحظة 32 مليون إيراني للدفاع عن أراضيهم. 32 مليون إيراني سجلوا إذا تعرضت، وإذا تعرضت إيران إلى ضربة برية يدخل الأمريكي فستكون مواجهة يعني مباشرة فيما بين الإيرانيين والأمريكان. ومن المستحيل الإيرانيين اليوم يتنازلوا عن شبر واحد من أراضيهم. أنا أعتقد اليوم إيران تمكنت أن تعطي أو تقول للأمريكان ليس كما تريدون، المنطقة ستكون لكم كيف ما تشتهون. اليوم المعادلات تغيرت وتمكنت إيران أن تفرض معادلات جديدة. ناهيك عن هذا، اليوم أنا باعتقادي الشخصي هناك 5 رسائل إيران باستهداف الأردن بالتحديد. قبل شهر من الآن، قبل شهر إيران استهدفت إسرائيل ردا على عدم تنفيذ البنود وعدم استهداف لبنان، استهدفت إسرائيل. وكذلك قبل 3 أو 4 أيام استهدفت الأردن، هي من قامت باستهداف الأردن. وهذا إن دل على شيء فيدل بأنه العقلية الإيرانية وبالتحديد رئيس مجلس الأعلى للأمن القومي السيد بولقدر تختلف عقليته عن السابقين مستشارين الأمن القومي في إيران، السيد شمخاني والسيد جليلي والسيد شيخ روحاني وبالتحديد الأخير السيد لاريجاني. تختلف عقلية السيد بولقدر عن بقية الأمناء. لماذا؟ لأنه كما تعرفين هناك المعني الأول بالدخول في الحرب والتفاهمات والاتفاقيات هو المجلس الأعلى للأمن القومي، وليس من حق الحكومة أن تقول بأنه ندخل في حرب أو لا. مجلس الأعلى للأمن القومي هذا يؤكد بأنه تختلف هذه المرة، لأنه هو بادر باستهداف الأردن، القواعد الأمريكية في الأردن، وهو من بادر باستهداف إسرائيل. لذلك اليوم رسائل باعتقادي 5 إيران أرادت إرسالها إلى الطرف المقابل. 5 رسائل. إيران لا تزال تريد أن تؤكد بأنها لا تزال تمتلك القدرة على الرد رغم الضغوط العسكرية والسياسية. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، أي مواجهة مع إيران لن تبقى محصورة داخل الأراضي الإيرانية، بل يعني ستنعكس على كامل الإقليم. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة، استنزاف يعني منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية، وكذلك لإجبارها على العمل المستمر بكل فعالية. تريد أن يعني تكون الكل فعالية لدى أمريكا وإسرائيل. الأمر الرابع والأهم، تعزيز صورة الردع أمام الداخل الإيراني وكذلك أمام حلفائها في منطقة الشرق الأوسط. والأخير، الأخير أهم ما هو موجود، رفع سقف التفاوض الغير مباشر مع أمريكا عبر تحسين الموقع التفاوضي ميدانيا. لذلك خمسة رسائل.
1: طبعا هذا مقابل علاقاتها مع الجوار والإقليم، لكن أنا سعيدة حقيقة أستاذ محمد أنك أخيرا اعترف بأنه أي استهداف لإيران سيعني استهداف للإقليم، وهذا يعني نفي لإجابتك الأولى التي نفيت بها بأن إيران هي من أوعزت لاستهداف المملكة العربية السعودية. هذا جيد، يعني هذا جيد أننا وصلنا لهذه النتيجة. لا اسمح لي واضح الحديث، واضح اللغة. اسمح لي أستاذ محمد. تمام
2: شمشون
1: خلص واضح، اتضحت الفكرة.
0: اندلاع الحرب، اندلاع الحرب بمعنى حرب إقليمية هم يؤكدون. طيب.
1: وهذا يثبت بأن الاستهداف كان بإيعاز من الإيران ربما. أستاذ ريتشارد، يعني واضح بأنه هذه الحرب أفرزت كتلة أكثر تشددا في إيران. من يحكم اليوم إيران لا يفهم إلا اللغة العسكرية كما يشير أو كما أفهم من ضيفي. بالتالي نحن أمام أي سيناريو مقبل برأيك؟
3: سأقول بأنه لدينا حكومة إيرانية مسيطر عليها من قبل هذا المجلس القومي أو RGC، وهذا يجعل من الصعوبة أن نأخذ كلام الدبلوماسيين على أنه ذي مصداقية. والدبلوماسيين أو الرئيس قد يقول نريد الإيقاف للهجمات على الخليج ونريد أن نكون أصدقاء مع عمان، ولكن هذا هم يغيرون فيما بعد. أين سنذهب كما تحدثنا في الساعة؟ لا يبدو أن هذا واضح. هناك كثير من مسارات ربما تصبح الحرب أوسع. اليمن والعراق قد تدخل أكثر في هذا النزاع. قد يكون هنالك أيضا توحيد مجدد لهذا هو الجبهة الإسرائيلية الأمريكية، بحيث يبدأون بمهاجمة بعضهم البعض الإيرانيين والإسرائيليين مرة أخرى، وهذا سيوحد المواجهة بين إيران وأيضا إسرائيل.
1: هل تعتقد بأنه هذا ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الأخير بين نتنياهو وبين ترامب، توحيد الجهود الأمريكية الإسرائيلية من أجل توجيه ضربة جديدة لإيران، أم أنه فقط الحديث يدور حول مزيد من الضغوطات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الذي تزيد من وتيرته واشنطن؟
3: حسب ما نعرف حتى الآن، فأن نتنياهو قال بأن إسرائيل كانت مستعدة للدخول في الحرب، وترامب قال أنه لا يريد من إسرائيل أن تكون في هذه الحرب الآن. لكن الكثير من القوى الأمريكية، القوى الجوية بالذات، الآن تم نقلها إلى إسرائيل، وهذا لأن كما ذكر الضيف الآخر فالإيرانيون سعداء في الهجمة على الدول، الهجوم على الدول العربية الأخرى وليس إسرائيل. لذلك فستبقي أمريكا القوى الجوية في إسرائيل حيث هي محمية بشكل أفضل هناك، بما أن الإيرانيين يبدو أنهم يخافون من الهجمة على إسرائيل ويبحثون عن أهداف أسهل.
1: لكن يعني في الحديث عن يعني عن البراءة مما تتحمل أعباءه الدول العربية، ربما يسأل من يسمعنا بأنه من بدأ هذه الحرب أصلا سيد ريتشارد؟ من الذي قرر أن يدخل هذه الحرب وأن يضرب إيران؟ أمريكا وإسرائيل بغض النظر عن تداعياتها على المنطقة، أليس كذلك؟
3: نعم أتفق معك. نحن الآن كان هذا خطأ بشكل واضح. منذ 6 أشهر النظام الإيراني كان معزولا وضعيفا، و البروكسيز أو كانوا ضعفاء، وهذا الحرب قد أدت إلى نتائج مختلفة عما أرادوه، حيث استطاع النظام الإيراني باستعادة عافيته العسكرية من خلال مساعدة الصين وروسيا، وعاد تأكيد تحكمه بالخليج العربي. وإذن يبدو أن هذه الحرب، نعم هذه الحرب كانت خطأ، ولكن نحن الآن حيث نحن.
1: طيب نحن الآن حيث نحن. اليوم تقرير لول ستريت جورنال أستاذ عمر يتحدث عن أنه البنتاغون يريد دراسة تواجد القوات الأمريكية في الكويت، أو سيعيد النظر فيما تبقى من القوات الأمريكية في الكويت طبعا بعد استهداف إيران للكويت بمئات الصواريخ. ربما هذا ينسحب على دول أخرى أيضا. برأيك هذه اللحظة الراهنة أليست مناسبة للنظام الرسمي العربي أن يعيد النظر أيضا في علاقته مع القواعد الأمريكية، مع القوات الأمريكية، رغم النفي المتكرر من النظام الرسمي العربي بوجود قوات أمريكية على معظم الأراضي العربية، بالاتفاقات العسكرية الاستراتيجية التي تربط بين بعض الدول العربية وبين الولايات المتحدة التي تتيح للأخيرة أن تستخدم هذه الأراضي هكذا بدون استئذان في حال دخلت أي حرب

0: شوفي، في براسي أسئلة كثير مزدحمة، يعني نتيجة مداخلة الضيفين الكريمين، وراح أجاوبك على على على سؤالك. شوفي شو حكى الضيف الأمريكي، قال هيهم بإسرائيل مرتاحين لأنه خايفين يضربوا إسرائيل، لكن يستقوا على الحال العربية. بحكي لضيفك، في الولايات المتحدة الأمريكية إيران حاربت العرب مرتين وهزمت، المرة الأولى مع صدام حسين 8 سنوات وتجرع السم الخميني، والمرة الثانية في سوريا فاندحروا، وفي النهاية سقط نظام بشار الأسد وجاء الشعب السوري ليحكم. هذه علينا أن ننتبه لها. فيعني العرب ليسوا خاصرة رخوة، العرب حكماء في هذا التوقيت، ويريدون لا يريدون لإسرائيل أن تنفلت من عقالها نتيجة التوازنات الكبيرة الجيوسياسية الممكن تيجي، ولا يريدون للولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن تستفرد بالمنطقة، ولا يريدون لإيران أن تبقى على سلوكها في التدخل في الشأن العربي وفي الدول العربية. أما البيئة الجيوسياسية الجديدة فلم تفرضها إيران، بل خسرتها إيران. غزة خرجت من الصراع، حزب الله خرج من الصراع، ولبنان خرج من الصراع، سوريا اليوم ليست في متناول يد إيران، والمشروع الوطني العراقي سينضج وسيتحقق له ما يريد. حتى اليمن
1: ماذا يقول بعض المحللين عن البيئة الجيوسياسية الجديدة؟ يعني أنقل لك ما يقوله بعض المحللين عن البيئة الجيوسياسية الجديدة، ليس بهذه الصورة فقط وإنما من زاوية أخرى، أنه هذا زمن العلو الإسرائيلي، هذا زمن إسرائيل اليوم، لن يستطيع عربي ولن يستطيع نظام عربي رسمي أن يرفع رأسه بعد الآن، هكذا يقول البعض أمام دعوات أخرى.
0: من السبب؟
1: تطالب بغض النظر، أمام دعوات أخرى تطالب بضرورة مراجعة العلاقة العربية الأمريكية. أستاذ عمر، أين نحن حقيقة، أين نحن؟
0: نعم، واحدة من فوائد القوة التي ستكون بعد هذه المعركة. اتركيكي من الضيف الليلة، اتركيكي من قصة الحضارة الإيرانية، عمرها ما كانت شمشونية، عمرها ما كانت تحكي الحضارة الإيرانية بدمر الكل أو أبقى على قيد الحياة. الحضارة الإيرانية صنعت السجاد ولعيبة الشطرنج بيعملوا تسويات سياسية للحفاظ على وطنهم الإيراني، وهذه اللحظة ربما ستأتي أو قد لا تأتي. لذلك هذا الخطاب الشمشوني أنا باعتقادي لم يكن في يوم من الأيام دارج في الحالة الإيرانية إلا يعني عند عند عند عند هذا النظام القائم الآن. لكن علينا أن نتفهم أن هناك فيما بعد المعركة، بعيدا عن قصة الضوضاء وقصة التعبئة، اليوم إيران ستصبح أقل قدرة استراتيجية للتعامل مع ملفات الإقليم الفائت، سيذهب إلى إسرائيل، وهذا أخطر شيء سيكون في مستقبل المنطقة.
1: يعني سنجرؤ على مراجعة سنجرؤ على مراجعة علاقتنا مع القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية. قل لي، يعني سأختم معك.
0: أنا بتقديري أسئلة كثيرة ستطرح على الطاولة، أمريكا والعلاقة معها سواء كانت عسكرية وغيرها. هذه سيطرح على الطاولة. أمريكا اليوم كم تسببت بالضرر، إيران كيف التعامل معها في قادم الأيام بعد أن استهدفت المنطقة العربية تحت عنوان الحول السياسي. كلها أسئلة ستطرح. فائض القوة في إسرائيل،
1: ننتظر الإجابة دكتور عمر. شكرا جزيلا، انتهى وقتي.
0: ننتظر الإجابة. نعم
1: دكتور عمر العياصر، عضو مجلس الأعيان الأردني من عمان، شكرا جزيلا. شكرا لمحمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران، وشكرا لريتشارد وايلز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، كان معنا من واشنطن. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته.

0: من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: بشار الأسد من دمشق.
7: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
9: من تلفزيون سوريا،
7: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
10: ختام النشرة في أمان الله.

رضا باشا الركابي. علي رضا الركابي أول رئيس للوزراء في سوريا ومن الرجال المؤسسين للأردن. ولد علي رضا الركابي عام 1886 في دمشق، وهو من أسرة دمشقية عريقة تعود أصولها إلى قبيلة الركاب العراقية، وقد استقرت في دمشق منذ زمن طويل. درس الركابي في المدرسة الرشدية في دمشق، ونتيجة نبوغه اختير ليكمل دراسته في المدرسة الحربية في لاستانا، فتخرج ضابطا في الجيش العثماني. برهن الركابي على نبوغ عسكري وإداري، فعين قائدا للجيش العثماني في القدس، ثم صدر قرار بنقله إلى المدينة المنورة حيث عين محافظا وقائدا للجيش العثماني فيها. بعدها انتقل إلى العراق كقائد للجيش في البصرة وبغداد. في تلك الفترة كانت المنطقة تعيش غليانا واضطرابا كبيرا مع تنامي الإحساس القومي العربي، ومع اضطراب الحرب العالمية الأولى في عام 1914 تم استدعاء الركابي مع ضباط عثمانيين ومسؤولين آخرين لاستشارتهم حول اشتراك السلطنة العثمانية في الحرب العالمية إلى جانب الألمان أو بقائها على الحياد. كان رأي الركابي هو التزام الحياد في الحرب، ونتيجة لموقفه اتهم بالجبن وسرح من منصبه ورتبه العسكرية. عاد الركابي إلى دمشق في أعقاب ذلك، حين كانت تحت حكم جمال باشا الذي أراد أن يستفيد من خبرات الركابي، فطلب منه أن يصبح رئيساً لبلدية دمشق فوافق. حينها لم يكن جمال باشا يدرك أن الركابي من مؤسسي جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد، وهما جمعيتان شكلتا نواة الفكر القومي العربي. بعد دخول الجيش العربي إلى دمشق بقيادة الأمير فيصل بن الحسين وانسحاب العثمانيين، عين الركابي حاكماً للمنطقة الشرقية، ثم كلف بتشكيل أول وزارة عربية في سوريا عام 1919. لم تستمر الوزارة طويلاً بسبب خلاف الركابي مع نور السعيد والأمير زيد أخي الأمير فيصل، فاستقال منها. غادر رضا الركابي دمشق مع دخول الفرنسيين إليها، وقصد مصر ثم الحجاز التي كانت لا تزال تحت سيطرة الشريف حسين. وهناك طلب منه الشريف حسين أن يذهب إلى إمارة شرقي الأردن ليساعد ابنه الأمير عبد الله في تأسيسها. وفعلا شكل الركابي أول حكومة له في الأردن عام 1922، وقام بوضع الأسس المالية والإدارية للإمارة الناشئة، كما وقع مع البريطانيين اتفاقاً يقضي بعدم شمول وعد بلفور لشرقي الأردن، وبسبب هذا الاتفاق اضطر لتقديم استقالته. إلا أنه عاد ليشكل وزارة جديدة عام 1924، استمرت حتى عام 1936. استقال بعدها وعاش في فلسطين عامين تقريباً، ثم عاد إلى سوريا ليموت في دمشق بعد معاناة طويلة مع المرض عام 1942. دعم الركابي الثورة السورية عام 1925، وعرف بنزاهته الشديدة وصرامته في الإدارة، إضافة إلى حماسه القومي.

ساعة لأهم الأنباء مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. احتجاجات في منينبر في دمشق للمطالبة بوقف حفر بئر مياه بمحيط البلدة، ومطالبات بتشكيل لجنة قانونية مشتركة مع مدينة التل حل القضية. الأمن الداخلي يقبض على قاتل الطفلة نور في درعا، والعثور على جثة شاب بريف دير الزور بعد اختطافه بساعات. الأمن الداخلي في طرطوس يقبض على شبكة احتيال يتزعمها منتحل لصفة مرافق وزير الداخلية، وإدارة مكافحة المخدرات تضبط 56 ألف حبة كبتاغون بحوزة متهمين اثنين بالاتجار والترويج. الشركة السورية للنفط تؤكد أن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة، وتوضح أن الضغط بعمليات التوزيع سببه التوترات الإقليمية والدولية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، ونبدأها بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث شهدت منطقة بعرجل في بلدة عين منيم بريف دمشق شهدت حالة من التوتر إثر احتجاجات للأهالي بسبب النقص الحاد في مياه الشرب، وذلك نتيجة أعمال حفر الآبار في المنطقة مع خلاف بشأن أحقية أهالي منيم والتل بشأن آبار بعرجل. هذا وقد شهدت بلدة عين منيم بريف دمشق وقفة بعد صلاة الجمعة اليوم استجابت لدعوات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإيقاف أعمال الحفر.

0: وللوقوف على تفاصيل أوفى عن هذا الخبر مشاهدينا وهذا الحدث معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحري. ديالة بداية أهلا بك، إذا نقف معك على مستجدات أو ما حدث وتفاصيل هذه الخلافات حول حفر الأبار في منين.
1: نعم مرحبا أمينة، بالفعل بلدة عين منين في ريف دمشق كانت قد شهدت خلال الساعات الماضية توترا على خلفية احتجاجات اندلعت هذا اليوم اعتراضا على أعمال تعزيل وتغميق في بئر تابع للمؤسسة العامة للمياه في منطقة بعرجل والتي تنفذها المؤسسة العامة للمياه. وفقا للمعلومات والمصادر المحلية أمينة، فإن التحركات قد بدأت بوقفة احتجاجية طالب خلالها عدد من الأهالي بوقف هذه الأعمال إلى حين الإعلان عن الدراسات الفنية التي تؤكد عدم تأثير هذا المشروع في المخزون المائي، خاصة في أن معاناة البلدة في ظل معاناة البلدة من نقص في مياه الشرب مع تطور

0: هذه الأحداث حقيقة شهدت المنطقة احتكاكات ما بين عدد من المحتجين وعناصر الأمن، وتصاعدت يعني حدة التوتر نتيجة إغلاق بعض الطرقات وتسجيل بعض أعمال التخريب من قبل يعني عدد من المحتجين. طالت هذه الأعمال عددا من المركبات بينها سيارات إسعاف وإطفاء وآليات تابعة للأمن، بالإضافة إلى إشعال إطارات قرب أحد المراكز الأمنية. هذه الاحتجاجات يعني تأتي في ظل حساسية قديمة لملف المياه بين بلدتي منين والتل، والتي يعني شهدت خلال السنوات الماضية خلافات مرتبطة باستثمار الآبار وتقاسم الموارد المائية في وقت يعتمد جزء من إمدادات المياه المتجهة إلى مدينة التل على آبار تقع ضمن نطاق منين. طبعا المحتجين أو المحتجون يؤكدون أن اعتراضهم لا يتعلق بتزويد مدينة التل بالمياه، إنما بمخاوف من أن تؤدي هذه الأعمال إلى استنزاف المياه الجوفية والتأثير في آبار البلدة، مطالبين بمزيد من الشفافية حول هذا المشروع. وفقا للمصادر المحلية فإن الأوضاع الآن عادت إلى الهدوء بعد احتواء التوتر، وعادت يعني الحركة إلى طبيعتها في المنطقة، فيما لا تزال الجهات المعنية تتابع تطورات هذا الملف. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف وهذه الواقعة. كنت معنا مباشرة من دمشق عبر الهاتف مراسلتنا ديال البحري. مشاهدينا نبقى في ذات الملف، إذ ينضم إلينا مباشرة من ريف دمشق من بلدة منين عضو اللجنة الشعبية في بلدة عين منين ماهر أمين. أستاذ ماهر، أهلا وسهلا بك في هذه المساحة الإخبارية على شاشتنا. نرصد معك أو نعرف أكثر معك أستاذ ماهر تفاصيل هذا الخلاف ما بين منين والتل.
2: شكرا لتواصلك يا أنسة أمينة، شكرا لتلفزيون سوريا لأنه الوحيد الذي سمع صوتنا وسلط الضوء عليه. ملف مياه عين منين سابقا على عهد النظام البائد ايام الرفيق عبد الله الاحمر المتنفذ في منطقه القنمون ومنطقه التل كافه، قامت بالتعدي على الاراضي الخاصه لمنطقه منين في منطقه بعرجل التابعه اداريا لبلده عين منين، وقاموا بسلب الاراضي

0: دون أي رد، ودون أي رد علينا، مما أثار مخاوف الأهالي وقاموا بالتجمهر في منطقة بعرجل.
1: طيب أستاذ ماهر، هل هذه الشكاوى التي قدمت من قبلكم إلى مؤسسة المياه هي ما بعد السقوط خلال الأشهر الماضية أم ماذا؟
0: الشكاوي باستمرار عم أقدم شكاوي عن طريق البلدية، عن طريق المحافظة، عن طريق مديرية المنطقة. جميع الدوائر الحكومية تعلم بهذه المشكلة من 50 سنة. المشكلة ليست جديدة، المشكلة من 50 عام.
1: طيب أستاذ ماهر، يعني نبقى في ذات السياق، سياق الخلاف، ما هي مطالب بلدة تمنين اليوم من قبل الجهات المعنية والتي على رأسها بشكل مباشر مؤسسة المياه؟
0: تقوم بلدية عين منين واللجنة الشعبية في عين منين بجمع الأموال من أهالي بلدة عين منين باستمرار. من قرابة العام قمنا بجمع 400 ألف دولار لتصليح الشبكة في عين منين كمرحلة أولى. 400 ألف دولار كمرحلة أولى، وما
1: طيب
0: زالت صيانة الشبكة.
1: هذا المبلغ المسلم لمؤسسة المياه الذي قدر
0: لا
1: بناء
0: لا
1: على تصريحاتك أستاذ ماهر بأنه
0: لا
1: 400 ألف
0: نسلم
1: دولار
0: مؤسسة المياه، لا نسلم
1: لمن؟
0: مؤسسة المياه.
1: من الجهة التي قدمت إليها هذه الأموال؟
0: الجهة لجنة التنمية في عين منين، لجنة التنمية التابعة لبلدية عين منين، وما زالت الإصلاحات شغالة يعني إلى الآن.
1: طيب، هل هنالك أي استجابة من قبل السلطات من أجل حل هذا الخلاف القائم اليوم الذي أصبح لربما قد يؤتي بنتائج سلبية جدا ما بين أهالي التل ومنين؟ وهل هنالك فعليا تكوين لجنة من
0: المشكلة
1: قبل
0: هي
1: الطرفين لحل هذا الإشكال أستاذ ماهر؟
0: المشكلة ليست بين أهالي التل وأهالي منين، المشكلة بسوء الإدارة من مؤسسة المياه. تريد استنزاف المياه الجوفية في منطقة بعرجل، وعين منين عطشانة. الأحقية لأهالي منين أن يشربوا أولا، لأنها تابعة للمنطقة لعين منين وليس للتل.
1: واضح، شكرا لك على كل هذه التفاصيل أستاذ.
0: الآنسة أمينة، تم الاجتماع منذ فترة قريبة واتفقنا على تشكيل لجان شعبية من عين منين والتل، وإلى الآن لم نرى استجابة من أهالي التل. أهالي التل
1: طيب
0: ينتظرون
1: باعتقادك أستاذ ماهر، ما هو الحل الأمثل من أجل حل هذا الخلاف ما بين التل ومنين؟
0: ليس خلاف بين التل ومنين، هناك سوء إدارة من مؤسسة المياه.
1: إذن الإشكال اليوم أستاذ ماهر نفهم بأنه يعني خطأ وخلل وسوء إدارة من قبل مؤسسة المياه في توزيع الموارد الباطنية المائية. طيب، هل تم تشكيل لجنة من قبل أهالي منين والتل من أجل إيجاد حل جذري مع مؤسسة المياه؟
0: اتفقنا مع التل على تشكيل لجان، وليس هناك استجابة من بلدية التل. ومؤسسة المياه طرف منحاز إلى التل، ليست منصفة مؤسسة المياه.
1: طيب نكتفي بهذا القدر.
0: هناك ضمن المنطقة الإدارية لعين منين،
1: طيب
0: هناك 17 بير للتل، ولمنين صاحبة الأرض والعقار 4 آبار فقط.
1: طيب باختصار أستاذ ماهر، ما هي مطالبكم بالخصوص؟
0: مطالبنا مناشدة الرئيس أحمد الشرع بتشكيل لجنة تحقيق.
1: وصلت الفكرة ووصل هذا المطلب، شكرا لك أستاذ ماهر أمين، عضو اللجنة الشعبية في بلدة عين منين، كنت معنا مباشرة من ريف دمشق من بلدة منين. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى القبض على قاتل الطفلة نور مهند الدوس البالغة من العمر 12 عاما، وذلك بعد تلقي بلاغ بفقدانها وانطلاق عمليات البحث التي أسفرت بدورها عن العثور على جثمانها داخل منطقة زراعية بمحيط بلدة نمر في ريف درعا الشمالي بعد نحو 3 أيام على فقدانها. هذا وكشف الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى نزيف داخلي. هذا وقد تمكنت المديرية من توقيف القاتل الذي تبين أنه عم الطفلة وأقر بارتكابه هذه الجريمة، كما ألقي القبض على

0: والدها وعمها الثاني بتهمة التستر عليها. وتأتي هذه الجريمة الثانية بعد مقتل الطفل فرح الحمود في محافظة درعا خلال فترة زمنية قصيرة، كما أثار هذا الحدث موجة من الحزن والاستياء حتى في صفوف الأهالي ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا الجرم. وفي ذات السياق، حيث نظم أهالي الطفل فرح الحمود وقفة دعوا من خلالها إلى إظهار كامل الحقيقة بما يخص قضية فرح، مطالبين بعدم المماطلة في ملفها. هذا وكان قد عثر على جثة الطفل داخل مستودع للتبن في البلدة نفسها بعد أن اشتبه أحد الجيران في انبعاث رائحة من المكان ذاته، وعلى إثرها أبلغ الجهات المختصة، وذلك بعد 4 أيام فقط من البحث عنها بعد اختفائها أثناء لعبها أمام المنزل. هذا وقد عثر على جثة الشاب إبراهيم خليل الناصر السجاد مقتولا في منطقة الحاوي بريف دير الزور بعد نحو ساعة من اختطافه على يد مجهولين من داخل مدينة العشارة وفقا لمصادر محلية. هذا وأضافت المصادر المحلية أن الشاب تعرض للاختطاف اليوم عند الساعة 3 ظهرا من الشارع العام في قرية العشارة، في حين أفاد شهود عيان أفادوا بأن منفذي العملية كانوا مجهولين وملثمين حتى. كما أوضحت المصادر أن قوى الأمن الداخلي باشرت التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها وتحديد المتورطين فيها. معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذه الواقعة.
1: أهلا بك أمينة وبمشاهدينا الكرام. نعم، عثر أهالي بلدة العشارة في ريف دير الزور الشرقي على جثة الشاب إبراهيم خليل الناصر السياد بعد نحو ساعة من تعرضه للاختطاف في الساعة 6 تقريبا عصر اليوم من داخل محله التجاري على يد شخصين بحسب شهود عيان كانا يستقلان دراجة نارية، في يعني حادثة أثارت حالة من الصدمة والاستياء من أبناء المنطقة بشكل عام، أو يعني خاصة يعني أهل العشارة بشكل خاص ودير الزور بشكل عام. بحسب المعلومات المتداولة فإن المسلحين أقدموا على اقتياد الشاب من محله بالقوة قبل أن يغادروا المكان ويلوذوا بالفرار، وكان الشاب بحوزتهم طبعا. بعد وقت قصير عثر على الشاب مقتولا داخل البلدة، طبعا في جريمة حقيقة لا تزال ملابساتها دوافعها مجهولة حتى الآن، ولم تصدر حتى هذه اللحظة أي معلومات رسمية تكشف هوية الجنات أو الأسباب التي تقف وراء هذه الجريمة في وقت يترقب فيه ذوي الشاب الأهالي أهالي بلدة العشارة أهالي دير الزور نتائج التحقيقات والإجراءات التي سوف تتخذها الجهات المختصة لكشف تفاصيل الحادثة وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. أثارت الجريمة حقيقة ردود فعل واسعة من قبل سكان المنطقة وأهالي دير الزور، خاصة ذوي الشاب الذين طالبوا بالإسراع في كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل أيضا على تعزيز الأمن ومنع تكرار مثل هذه الحوادث لما تتركه من آثار سلبية على أمن المجتمع واستقراره، وخاصة المنطقة الآن تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج التحقيقات الرسمية التي من المنتظر أن توضح تفاصيل الجريمة وتكشف هوية منفذيها والدوافع التي تقف خلفها وسط مطالبات أمينة شعبية بتحقيق العدالة وإنصاف ذوي الضحية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الواقعة وهذا الجرم. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة، حيث كشفت البيانات الرسمية لوزارة الداخلية والدفاع المدني عن تسجيل 81 وفاة بسبب حوادث السير منذ بداية عام 2025 وحتى 20 من تموز الحالي، مشيرة إلى أن حوادث السير ما تزال تمثل أحد أبرز تحديات السلام المرورية في البلاد. وبحسب إحصائية للدفاع المدني، فقد سجل شهر حزيران الماضي 540 حادثا أسفرت عن وفاة 25 شخصا وإصابة 537 آخرين، في حين شهد شهر تموز 516 حادثا أودت بحياة 64 شخصا وإصابة 604 آخرين. هذا وتتركز هذه الحوادث على عدد من الطرق الدولية والرئيسية، أبرزها دمشق دير الزور وتدمر السخنة وحمص دمشق وحمص طرطوس وحما حلب، في مؤشر على اتساع نطاق هذه الظاهرة على امتداد شبكة الطرق الرئيسية. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة ترويج شحنة كبيرة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها في محافظة اللاذقية. هذا وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين متورطين وضبط 100 كيلوغرام من مادة الحشيش و100 ألف حبة كبتاجون و5000 حبة دوائية مخدرة كانت معدة للترويج. هذا وأكدت الإدارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لكشف باقي المتورطين، وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. هذا وقد ألقى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على أفراد شبكة يتزعمها شخص انتحل صفة مرافق لوزير الداخلية، مستغلا هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مركباتهم. هذا وكشفت التحقيقات أن أفراد شبكة كانوا يستأجرون المركبات من أصحابها ثم يبيعونها بصورة غير مشروعة بمبالغ تتراوح بين 300 و400 ألف ليرة للمركبة الواحدة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف 6 أشخاص بينهم متزعم الشبكة واسترداد 17 سيارة من أصل 18 مسروقة، في حين تتواصل الجهود لاستعادة السيارة الأخيرة. نبقى في طرطوس، حيث أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات وترويجها بمحافظة طرطوس، إضافة إلى ضبط 56 ألف حبة كبتاجون كانت بحوزتهما. هذا وأوضحت الإدارة أنها تمت مصادرة المواد المضبوطة وإحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

0: معنا مباشرة مشاهدينا من طرطوس مراسلتنا لين جبار عبر الهاتف. لين بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل ما أعلنه الأمن الداخلي في محافظة طرطوس حول إلقاء وحداته وأفراده القبض على أفراد شبكة يتزعمها شخص انتحل صفة مرافق لوزير الداخلية مستغلا هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على المواطنين وسرقة السيارات.
1: نعم أمينة، صراحة ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على أفراد شبكة يتزعمها شخص انتحل صفة مرافق لوزير الداخلية بحسب ما صرحت وزارة الداخلية، مستغلا هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على المواطنين ويعني الاستيلاء على مركباتهم. العملية طبعا أسفرت عن توقيف 6 أشخاص كان يعني واسترداد 17 سيارة من إجمالي 18 مسروقة. طبعا لا تزال يعني التحقيقات مستمرة لاستعادة السيارة الأخيرة، وأيضا يعني تم استرداد مبلغ مالي قدره حوالي 900,015 ليرة. وبينت التحقيقات أن أفراد هذه عصابة كانوا يستأجرون المركبات من أصحابها، وأيضا يعني يبيعونها بصورة غير مشروعة وبمبالغ يعني تتراوح بين 300,000 و 400,000 ليرة للمركبة. طبعا الموقوفين يعني أحيلوا فورا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. أقيم في مدينة قطنة بريف دمشق ملتقى أبناء منطقة قطنة بحضور رسمي ومجتمعي حتى، والذي شكل مساحة للحوار والتلاقي بين أبناء المنطقة.
2: هذا امتحان الوطني، تفضل، هذا هو الامتحان فلننجح فيه جميعا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تم دعوتنا اتجاه منطقة قطنة من قبل إدارة المنطقة، من قبل رئيس الصلح العام، لجنة الصلح العام لقطنة. الحقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات تنم عن عمق الترابط والأخوة والمحبة والألفة بين أبناء المنطقة. قطنة الكرامة، قطنة العز والإباء. حقيقة جئنا بوفد من جبل العرب لمشاركة أبناء قطنة، لمشاركة أبناء ريف دمشق في هذه الفعاليات وهذه الاجتماعات التي تجمع على الخير والألفة.
0: هذا وقال مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين لتلفزيون سوريا، قال إن الملتقى حمل رسالة تؤكد أن منطقة قطنة بمختلف مكوناتها وأطيافها حتى تشكل نسيجا واحدا قائما على التآلف والمحبة وحسن الجوار، وتعكس ثقافة الشعب السوري وقيمه.
4: اليوم بملتقى أبناء منطقة قطنة رسالتنا أنه منطقة قطنة بكل مكوناتها وأطيافها هي نسيج واحد مبني على التآلف والمحبة والعيش والجوار، حسن الجوار. فهي الرسالة بتعبر عن يعني ثقافة وقيم الشعب السوري وثقافة منطقة قطنة وريف دمشق وبلدنا سوريا، وأيضا هي تأكيد لرؤية ونهج القيادة السورية
5: واحدة رغما عن أي مشروع انفصالي تقسيمي.
0: بدوره أكد رئيس مجلس الصلح في قطنة محمد القادري أن الملتقى يأتي انطلاقا من الإيمان بأن وحدة أبناء المنطقة وتكاتفهم حتى تشكل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل وتعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم التنمية المحلية.
5: تجرك مشاريع أخرى عندما رأى أهل
6: طبعا هدف من الملتقى الربط والتعاضد، التآلف والمحبة بأبناء المجتمع الواحد. لا تبنى الأوطان إلا بأبنائها. طبعا الفكرة من خلال عدة قصص صارت عندنا تمام، فلقينا من الواجب أنه تجتمع المنطقة كليات إن شاء الله ونرجع نعيد خيوط المحبة، نحط إيدينا بإيدين بعض لنبني سوريا الجديدة بأبنائها بجميع أطيافها لتكون بلدنا أحلى.
7: أيها الأخوة الكرام، يا أهل الفقيد رامز سليمان، لقد ابتليتم بكم.
0: وفي الملف السياسي والدبلوماسي وآخر مستجداته، حيث أفادت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا، أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيره اللبناني جوزيف عون، دعاه إلى زيارة دمشق ولقاء الرئيس أحمد الشرع لإطلاق حوار شامل بين البلدين.
8: الملف السوري حاضر في لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اللبناني جوزيف عون في العاصمة التركية أنقرة، إذ تحدثت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا أن الرئيس أردوغان أبلغ نظيره عون أن بلاده تنظر إلى استقرار العلاقة بين بيروت ودمشق باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين الحكومتين. وفي هذا السياق ذكرت المصادر أن الرئيس التركي دعا نظيره اللبناني إلى إجراء زيارة رسمية إلى دمشق وعقد لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع بهدف إطلاق حوار شامل يعالج القضايا العالقة وفي مقدمتها ملفات الحدود والتنسيق الأمني والنازحين والتبادل التجاري والطاقة.
9: Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında
10: نؤمن بأن مواصلة تطوير الحوار بين لبنان وسوريا تصب في مصلحة البلدين، ونحن مستعدون لتقديم الإسهامات اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين رغم ما شهده البلدان من تحديات وتعقيدات في الماضي.
8: وأضافت المصادر أن الرئيس التركي أبلغ الجانب اللبناني استعداد بلاده لتوسيع برامج التعاون العسكري بين الجيشين التركي واللبناني باعتبار أن ضبط الحدود اللبنانية السورية يمثل أولوية أمنية مشتركة لكل من لبنان وتركيا وسوريا. وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز الملفات التي طرحها أردوغان خلال اللقاء تمثل في مستقبل الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث أكد ضرورة تنسيق لبنان أي خطوات مستقبلية مع كل من تركيا وسوريا، لافتاً إلى أن إعادة تقييم ترتيبات الحدود البحرية ستسهم في تعزيز فرص التعاون في مشاريع الطاقة وخطوط النقل البحري واستثمار الموارد الطبيعية. وحول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، قالت المصادر إن أنقرة تبدي تحفظات جدية على الاتفاق، موضحة أن أردوغان أكد أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية لا تراعي مصالح دول المنطقة قد تؤدي إلى إعادة رسم موازين القوى في شرق المتوسط وتنعكس بصورة مباشرة على سوريا ومشاريع الطاقة والنقل الإقليمية، فضلاً عن أنها قد تمنح إسرائيل مساحة أوسع لترسيخ وقائع جديدة يصعب تعديلها لاحقاً. ولفتت المصادر إلى أن أردوغان شدد أيضاً على أن تركيا لا تنظر إلى لبنان بوصفه ملفاً منفصلاً عن محيطه، بل تعتبره جزءاً من منظومة إقليمية مترابطة تشمل سوريا والعراق وشرق المتوسط، وهو ما يفسر انخراط أنقرة في عدد من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بلبنان خلال الأشهر الماضية. يبدو أن تركيا تسعى اليوم لعدم الانجرار وراء المتغيرات الإقليمية، بل لتحويلها إلى فرص تعزز علاقاتها الدبلوماسية والأمنية والتجارية، بما قد ينعكس إيجاباً على دول الإقليم والجوار في المستقبل.
0: أفادت الشركة السورية للمشتقات النفطية بأن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود فيها. هذا وأضافت الشركة أنها تعمل على تجاوز الازدحام في بعض محطات الوقود، مؤكدة أن الضغط الذي تتعرض له عمليات التوزيع يعود إلى التوترات الإقليمية والدولية واضطرابات الملاحة والنقل البحري. هذا وأشارت الشركة أشارت إلى أنها عززت وتيرة نقل المشتقات مع متابعة يومية لحركة التوزيع ومعالجة أي اختناقات، وذلك لضمان وصول الإمدادات إلى مختلف المناطق. كشفت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاما من عام 2010 حتى عام 2025، وقسمت الدراسة مراحل التضخم لست مراحل، بدأت من صدمة الاقتصاد ثم مرحلة الانهيار الهيكلي للاقتصاد، تلتها فترة استقرار نسبي وصولا إلى التضخم المعيشي المركب، ثم تضخم تكاليف المعيشة والطاقة، وآخرا مرحلة التضخم المضطرب خلال عام 2025.
11: من تقلبات سعر الصرف إلى تراجع الإنتاج، عوامل متعددة ومتداخلة كشفت عنها هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة رسمية هي الأولى عن أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاما منذ عام 2010، توضح من خلالها مراحل صعبة مر بها الاقتصاد السوري. الدراسة وضعت انهيار الليرة السورية في مقدمة أسباب التضخم على مدار الأعوام الماضية، لتتبعها مجموعة أخرى تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد مثل تراجع الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب سياسات التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور. بوادر التضخم بدأت تظهر عام 2011 لتبلغ 5%، لتنتقل بعدها إلى نقطة التحول الكبرى في مسار التضخم عام 2012 و2013 بزيادة بلغت أكثر من 153%، وعزت الدراسة سبب الارتفاع المفاجئ إلى مجموعة عوامل

0: من تضخم المستوردات عبر سعر الصرف، وتضخم في العرض بسبب نقص السلع، وتضخم في التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل. مرحلة ثالثة كانت بين عامي 2014 و2016، عانى منها الاقتصاد من انكماش وتراجع القدرات الإنتاجية واتساع الفجوة بين العرض والطلب بالتزامن مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة. وخلال عامي 2017 و2019 بيّنت الدراسة أن الاقتصاد شهد تحسناً محدوداً، لكنه لم ينعكس على انخفاض الأسعار، ليعود التضخم عام 2020 و2021 ويصبح تضخماً أكثر تعقيداً تزامناً مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وفي عام 2025 أشارت الدراسة إلى أن تخفيف بعض العقوبات وزيادة الرواتب والمعاشات بنسبة 200% في حزيران لم يكن كافياً لتغيير الاتجاه العام للتضخم، إذ شهد الربع الأول من العام انخفاضاً وعاد التضخم في الربع الأخير، وسمته الدراسة تصحيحاً سعرياً أعقبه ارتداد جزئي. في عام 2026 توقعت الدراسة استمرار التضخم، خصوصاً مع ارتفاع السلع بنسبة 30% وزيادة الطلب على الدولار وتراجع التحويلات المالية وانعكاسه على سعر صرف الليرة السورية، حتى مع تغير العملة الذي لم ينعكس إيجاباً، خصوصاً مع الحرب الإقليمية التي حدثت في المنطقة والتي أدت إلى ارتفاع سريع في الأسعار.
1: أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحاً بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة عن التداول، مؤكداً عدم جواز بيعها أو مبادلتها حتى بأقل من قيمتها أو أكثر منها، طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. هذا وأوضح المجلس في بيان له، أوضح أن العملة الخارجة عن التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهات الرسمية تتيح استبدالها، وبالتالي فإن مبادلتها بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية تدخل في باب الربا.
2: انتهت مهلة استبدال العملة القديمة في سوريا، ومع ذلك بقيت نسبة منها بحوزة السوريين الذين لم يحالفهم الحظ في استبدالها لأسباب قالوا إنها تتعلق بالازدحام على المراكز في بعض المحافظات وندرتها في محافظات أخرى ولا سيما الشرقية منها. ولكن بحسب تصريحات المصرف المركزي ستحتفظ الليرات القديمة بقيمتها لمدة 5 سنوات، لكنها لن تكون صالحة للتداول، وسيكون المكان الوحيد الذي يمكن استبدالها فيه هو المقر الرئيسي للمصرف في دمشق. مراسلو تلفزيون سوريا رصدوا مع الساعات الأخيرة ليوم الأمس الذي كان آخر موعد استبدال ظهور أسواق موازية لاستبدال العملة القديمة في بعض المحافظات، إضافة إلى لجوء بعض التجار إلى قبول العملة مقابل خصم يصل إلى 20% من قيمتها، وبدء بعض مكاتب الصرافة غير الرسمية تقديم خدمة استبدالها مقابل عمولة بلغت نحو 50,000 ليرة سورية قديمة عن كل 1,000,000 ليرة. دفعت هذه التطورات مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا إلى إصدار توضيح بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، إذ قال المجلس إن الحكم الشرعي لا يجيز بيع أو مبادلة العملة بأقل من قيمتها أو أكثر منها، مرجحاً سبب ذلك لكونها ما زالت تعد نقوداً ومبادلتها بهذه الصورة يقع في الربا. على الرغم من انتهاء المهلة الرسمية، فإن بقاء جزء من العملة القديمة خارج منظومة الاستبدال يفتح الباب أمام تحديات عملية واقتصادية تتراوح بين صعوبة الوصول إلى المركز الوحيد في دمشق وظهور ممارسات موازية في السوق، وبين الإجراءات الرسمية والتحذيرات الشرعية. يبقى هذا الملف مرتبطاً بمدى قدرة الجهات المعنية على ضبط السوق وتسهيل الوصول، بما يحد من الاستغلال ويخفف الأعباء عن المواطنين في مختلف المناطق.
1: هذا وقد أعلن مصرف سوريا المركزي أن انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية السورية القديمة تم بتاريخ 30 تموز، مؤكدا أن ذلك لا يعني ضياع حقوق المواطنين أو فقدان قيمة أموالهم. هذا وأوضح المصرف أن الأوراق النقدية القديمة فقدت اعتبارا من اليوم قوتها الإبرائية ولن تعود صالحة للتداول، فيما تبدأ مرحلة سحبها عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق باعتباره المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب، وذلك لمدة 5 سنوات من دون أي رسوم أو عمولات أو ضرائب حتى. قال مدير فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في دير الزور أحمد العقل، قال إن أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية في مدينة دير الزور متواصلة، وإن موعد الانتهاء اقترب إلى 29 آذار 2027. هذا وأشار العقل إلى أن المدة التعاقدية للمشروع تبلغ 12 شهرا، في حين وصلت نسبة الإنجاز الفعلية إلى 19%، وهو ما أسهم بدوره في تقليص مدة التنفيذ المتوقعة وتقديم موعد الانتهاء إلى 29 آذار بالعام المقبل. هذا وأضاف أن الجسر الممتد على طول 400 متر يتألف من 11 فتحة تعرضت 6 منها للانهيار الكامل. وفي ملف الكهرباء وآخر مستجدات، حيث عادت التغذية الكهربائية إلى مدن وقرى محافظة دير الزور بعد نجاح الورشات الفنية في إصلاح خط جندر التيم الذي تعرض لأعمال تخريب وسرقة أدت إلى انقطاع الكهرباء في المحافظة. هذا وأوضح مدير دائرة العلاقات العامة في الشركة السورية للكهرباء علاء أسواد، أوضح أن الفرق الفنية عملت أكثر من 36 ساعة متواصلة، وذلك لإصلاح خط التوتر العالي 230 كيلو فولت في منطقة السخنة، شملت الكشف وإزالة الأضرار واستبدال التجهيزات المتضررة وإعادة تأهيل الخط مجددا، مشيرا إلى أن توزيع الكهرباء سيتم وفق برنامج التقنين المعتمد لشركة كهرباء دير الزور.
3: بعد أكثر من 36 ساعة من العمل المتواصل، تمكنت ورشات نقل الطاقة والفرق الفنية المرافقة لها من إصلاح العطل في خط جندر التيم وإعادة وصل التغذية الكهربائية بنجاح إلى محطة التيم بحسب الشركة العامة للكهرباء. وقالوا أن الكهرباء بدأت بالعودة تدريجيا إلى مدن وبلدات وقرى محافظة دير الزور، ومن الطبيعي بحسب أيضا الشركة العامة للكهرباء ألا تصل التغذية الكهربائية إلى جميع المناطق وفي الوقت نفسه في عموم محافظة دير الزور، إذ تتم إعادة إدخال الخطوط والأحياء بشكل تدريجي وفق الإجراءات الفنية المعتمدة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب مياه الري من سد ميدان كي باتجاه سهل عفرين إذانا ببدء موسم الري لهذا العام. من جانبه بيّن مدير سد ميدان كي حسن الحسين بيّن أن إطلاق المياه يهدف إلى ري نحو 7700 هكتار من الأراضي الزراعية واختبار جاهزية شبكات وقنوات الري بعد انقطاع عمليات التشغيل لأكثر من عامين، وذلك في سبيل معالجة أي أعطال أو أضرار قد تظهر وإعادة تأهيلها مجددا. هذا ويعد سد ميدانك من أبرز المنشآت المائية الاستراتيجية في شمال سوريا بطاقة تخزينية تبلغ 190 مليون متر مكعب، إذ يوفر مياه الري لأكثر من 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن تزويد مدينتي عفرين وعزاز بمياه الشرب. أعلنت الخطوط الجوية السورية استئناف الرحلات بين دمشق والمدينة المنورة ابتداء من 11 آب المقبل كل يوم ثلاثاء. هذا ودعت الخطوط السورية عبر بيان لها الراغبين بالحجز إلى استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها. هذا ويذكر أن أولى رحلات الخطوط السورية إلى المدينة المنورة انطلقت في 20 كانون الثاني الفائت ضمن إدراج المدينة كوجهة جديدة في شبكة رحلات الشركة بعد سقوط النظام المخلوع. تستقبل مشافي مدينة حما أعدادا متزايدة من المراجعين الذين يعانون من حالات هضمية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافقه أيضا من تأثير في سلامة الأغذية.
4: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتغير طبيعة الغذاء الذي يتناوله الناس،

0: ويزداد الاعتماد على الأطعمة السريعة والفواكه الموسمية المنتشرة في الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع الحالات الهضمية في هذا الفصل مع اختلاف أسبابها وتأثيرها على الفئات العمرية.
1: عندي بنتي عمرها 8 سنين، صار شي يومين مرضان يعني تشكي من بطنها يعني ومقص وسخونة وتستفرغ. جبنا على المشفى وين هلا عملنا فحوصات نشوف ايش طلع بالتحليل.
0: وتسجل المشافي خلال الصيف مراجعات متزايدة لحالات تتعلق باضطرابات المعدة سواء لدى البالغين أو الأطفال، إلا أن الفئات الصغيرة تبقى الأكثر تأثيرا بسبب حساسيتهم العالية تجاه أي تغير في نوعية الطعام.
2: عندي ابن مريض فعم يعاني ألم أنه بسبب الأكل أو فواكه مثلا غير مغسولة أو هيك يعني الاستفراغ وإسهال وحرارة. طبعا مباشر أول ما بلشوا إجراءات التحاليل وهلق علقوا له سيرون والطفل موجود عندهم.
0: شهدت مستشفيات حماة خلال فصل الصيف ضغطا كبيرا في استقبال الحالات الإسعافية، حيث سجلت نحو 30,000 مراجعة في حزيران الماضي، بالإضافة إلى مرضى محولين من المراكز الصحية في الريف لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، وذلك في ظل الضغط المتزايد على تلك المراكز. يعكس هذا الارتفاع تأثير درجات الحرارة المرتفعة على سلامة الغذاء، ويزيد من العبء على الكوادر الصحية في التعامل مع الإصابات الموسمية.
3: بعدين الفواكه، فترة الصيف كثير حالات تسمم وبتراجع المشافي كثير حالات تسممات، فهوني نحن هوني أبرز حالات أبرز أسباب التسمم هي تسمم الطعام، تروس الطعام، ممكن يكون تسمم عند الأطفال بسبب ضعف جهازهم المناعي، يعني ممكن تناول بعض بيحبوا الفاكهة مثل الجبس فهن بياكلوا كميات كبيرة، ممكن يكون حتى تروس اليدين قبل تناول الطعام، كله هذا بيلعب دور بالتسمم عند الأطفال.
0: وتبقى الوقاية أساس التعامل مع أمراض الصيف عبر غسل الفواكه جيدا وحفظ الطعام بطريقة سليمة والانتباه لما يتناوله أفراد الأسرة كبارا وصغارا خلال الأيام الحارة.
4: خلال فصل الصيف تتزايد الإصابات الهضمية المرتبطة بالغذاء وارتفاع الحرارة، ما يجعل الوعي الغذائي والنظافة اليومية عوامل أساسية للحد من هذه المشكلات ولحماية أفراد الأسرة. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
5: نبقى في حماة مشاهدينا وفي أخبارها الخدمية والمحلية، حيث تواصل مديرية الموارد المائية في المحافظة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تنفيذ مشروع تأهيل شبكة ري تستجر المياه من سد أفاميا لتغذية أراض زراعية تبلغ مساحتها 3000 هكتار في سهل الغاب. هذا وأوضح مدير الموارد المائية حذيفة خطيب، أوضح أن الأعمال تشمل استبدال الأنابيب المضغوطة المتضررة في 6 قطاعات للري كانت متوقفة عن العمل منذ أكثر من 12 عاما، مشيرا إلى أن المشروع سيعود بالنفع على نحو 6000 أسرة في 13 قرية بالمنطقة. استعادت قرية نهرية في ريف منطقة الغصير بمحافظة حمص حياتها تدريجيا، وذلك بعد سنوات من التهجير مع عودة معظم سكانها إلى منازلهم عقب التحرير. ورغم عودة الأهالي لا تزال القرية تواجه تحديات تتعلق بغياب بعض الخدمات الأساسية والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والطرق فيها وسط مطالبات بدعم جهود إعادة الأعمار.
6: عادت الحياة تدريجيا إلى قرية النهرية بالريف حمص الجنوبي بعد أن عاد إليها نحو 80% من أصحابها الأصليين، حاملين معهم أملا ببداية جديدة بعد سنوات من التهجير.
7: الحمد لله بفضل الله تعالى بعد التحرير رجت أهالي السكان منطقة النهرية كاملة، وبالعام 2013 إجا استولى عليها الحزب الإيراني مع حزب الله وتهجر أغلبية سكانها، والحمد لله بالتحرير رجعت الأهالي شوي شوي صارت ترجع للناس، وتقريبا صار 80% من السكان راجعين على المنطقة.
6: ورغم إعادة تأهيل المدرسة الوحيدة وعودة التعليم، ما تزال القرية تفتقر إلى الخدمات الصحية، إذ يضطر المرضى إلى مراجعة مدينة القصير لغياب نقطة طبية، في حين تنتظر البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات أعمال التأهيل.
8: الحمد لله لا الله من علينا بالنصر ورجعنا على بيوتنا اللي كانت محتلة من ميليشيا حزب الله، ورجعنا نبنيها بإيدينا الحمد لله رب العالمين. ولكن أنه تفاجأنا أنه في نقص كثير من الاحتياجات للقرى الموجودة بريف القصير، مثل القطاع الصحي بالقرية ما في ولا أي مركز صحي، حتى القرى المجاورة كمان. الوضع التعليم يعني عم يمشي حاله هلأ، ولكن المدارس بعيدة كتير عن التلاميذ، والطرقات ما في زفت، كلها تراب، وبالشتوية كتير عم يرجع الأولاد مليانين وحل وطين يعني.
6: لكن العودة لم تعني انتهاء المعاناة، إذ ما تزال الخدمات الأساسية غائبة في وقت يحاول فيه الأهالي استعادة حياتهم. استعادت قرية النهرية أهلها بعد سقوط نظام الأسد، وما تنتظره اليوم استعادة خدماتها الأساسية. أنا سدريس لتلفزيون سوريا، قرية النهرية، ريف حمص الجنوبي.
5: أكدت نقابة المهندسين ضرورة الحصول على تقرير السلامة الإنشائية من الجهات المعنية قبل المباشرة بأي أعمال ترميم للمباني المتضررة، وذلك لتقييم مستوى الأضرار وفق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة لذلك. هذا وأوضحت النقابة أن المباني المتضررة تصنف إلى 3 فئات: مباني يمكن ترميمها مباشرة، وأخرى تحتاج إلى تدعيم إنشائي قبل الترميم، وثالثة تستوجب الإزالة وإعادة البناء مجددا. مشيرة النقابة إلى أن الكشوف الفنية وتقارير السلامة للمباني القابلة للترميم المباشر تقدم دون أي تكلفة على المواطن. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع وملف غزة، حيث أعلن مجلس السلام الدولي التوصل إلى خريطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفها بالاختراق التاريخي. هذا وأكد المجلس في بيان له أن حركة حماس وافقت على خطة تتضمن التزامها بالتخلي عن جميع أسلحتها، يتبعها انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. وأضاف البيان، أضاف أن الاتفاق جاء تتويجا لمفاوضات مكثفة تهدف لتطبيق رؤية واشنطن لإعادة الأعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع بدء اللجنة الوطنية لإدارة غزة انتقالا تدريجيا نحو السلطة الكاملة بدعم من القوة الدولية للاستقرار. من جانبها، قد أعلنت حركة حماس أن التزام الجانب الإسرائيلي بوقف القتال والقتل وإنهاء اعتداءاته هو المدخل الأساسي للمضي في استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة تعاملها بمسؤولية وإيجابية مع مقترحات الوسطاء. هذا وأوضحت الحركة في بيان لها، أوضحت أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق جاءت مشروطة بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من قطاع غزة وانتشار قوات الحماية الدولية وحل الميليشيات التي شكلها الاحتلال، فضلا عن ضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من جهتها، شددت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شددت على أن إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف إلى الانسحاب من غزة، بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي. إلى ذلك، رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة. هذا وأكدت اللجنة في بيان جاهزيتها لتحمل مسؤولية إدارة القطاع وقيادة جهود إعادة الأعمار فيه، مضيفة أنها ستركز على استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام فيها. واعتبرت اللجنة أن نجاح المرحلة يعتمد على الشراكة والتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في القطاع. ها هذا وقد اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا خلال عمليات دهم واقتحام نفذها في الضفة الغربية المحتلة، تركزت غالبيتها في محافظة نابلس. وقالت مصادر محلية قالت إن قوات الجيش اعتقلت 14 فلسطينيا في الضفة الغربية، 8 منهم في محافظة نابلس، بينهم أسرى محررون. ويشن جيش الاحتلال بشكل شبه يومي حملات دهم واعتقال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد عملياته العسكرية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول عام 2023. بأخبار القطاع مشاهدينا وآخر مستجداته نصل وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

عبد الرحمن منيف روائي وناقد سعودي، ولد في عمان عام 1933 لأب سعودي وأم عراقية. درس حتى الثانوية في عمان وأتم دراسته الجامعية في بغداد والقاهرة، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بلغراد عام 1961. عمل في الشركة السورية للنفط ومجلة البلاغ ببيروت ومجلة النفط والتنمية العراقية، وفي عام 1986 استقر في دمشق وتفرغ للكتابة الأدبية. اشتغل في السياسة وطرد من العراق عام 1955 لانضمامه إلى حزب البعث الذي أصبح قيادياً فيه قبل أن يستقيل منه عام 1955.

1962، كتب الرواية بعد بلوغه الأربعين، ويعد من أشهر الروائيين العرب، وكتب كذلك في النقد الحدثي والفكر والفن التشكيلي. أحدثت روايته الأولى الأشجار واختيال مرزوق عام 1973 هزة في الكتابة الروائية العربية، وعرض فيها لهزيمة الإنسان العربي وقضية حقوق الإنسان. أصدر نحو 30 كتاباً في الرواية والنقد والفكر والاقتصاد، وترجم كثير منها إلى اللغات العالمية. تعد روايته شرق المتوسط عام 1975 من ركائز أدب السجون في العالم العربي. صنفت روايته مدن الملح من أفضل الأعمال الروائية في القرن العشرين. منعت رواية مدن الملح في بلده وفي عدة دول عربية قبل أن يرفع المنع مؤخراً، وكان يتم تداولها سراً. يصف منيف نفسه بالثائر الروائي، وسماه النقاد مثور الرواية، وكان مناهضاً للأنظمة العربية الملكية والجمهورية. من أعماله الشهيرة أيضاً قصة حب مجوسية وسباق المسافات الطويلة وحين تركنا الجسر. حاز جوائز عربية مرموقة مثل جائزة القاهرة للإبداع الروائي وجائزة سلطان العويس الثقافية. توفي في دمشق بداية عام 2004 ودفن فيها بناء على وصيته.

مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول ما كشفته مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا حول دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى التنسيق مع الرئيس أحمد الشرع في ملفات الحدود والأمن وشرق المتوسط. في محورنا الثاني نسلط الضوء على توضيح مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بشأن الحكم الشرعي للتعامل بالعملة السورية الخارجة من التداول، ونناقش تحذيرات من نشوء سوق موازية لتداول وشراء العملة القديمة. في محورنا الأخير نناقش مؤشرات التضخم في سوريا خلال 15 عاماً استناداً إلى دراسة صادرة عن هيئة التخطيط والإحصاء، ونبحث في أسباب مسار ارتفاع الأسعار ومدى قدرة السياسات الاقتصادية الحالية على معالجة التحديات القائمة. مرحباً بكم،

0: أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون أن أنقرة تنظر إلى استقرار العلاقة بين بيروت ودمشق باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين الحكومتين.
1: الملف السوري حاضر في لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اللبناني جوزيف عون في العاصمة التركية أنقرة، إذ تحدثت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا أن الرئيس أردوغان أبلغ نظيره عون أن بلاده تنظر إلى استقرار العلاقة بين بيروت ودمشق باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان.

0: والمنطقة، مشددا في الوقت ذاته على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين الحكومتين. وفي هذا السياق ذكرت المصادر أن الرئيس التركي دعا نظيره اللبناني إلى إجراء زيارة رسمية إلى دمشق وعقد لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع بهدف إطلاق حوار شامل يعالج القضايا العالقة وفي مقدمتها ملفات الحدود والتنسيق الأمني والنازحين والتبادل التجاري والطاقة.
1: Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında
2: نؤمن بأن مواصلة تطوير الحوار بين لبنان وسوريا تصب في مصلحة البلدين، ونحن مستعدون لتقديم الإسهامات اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين رغم ما شهده البلدان من تحديات وتعقيدات في الماضي.
0: وأضافت المصادر أن الرئيس التركي أبلغ الجانب اللبناني استعداد بلاده لتوسيع برامج التعاون العسكري بين الجيشين التركي واللبناني باعتبار أن ضبط الحدود اللبنانية السورية يمثل أولوية أمنية مشتركة لكل من لبنان وتركيا وسوريا. وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز الملفات التي طرحها أردوغان خلال اللقاء تمثل في مستقبل الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث أكد ضرورة تنسيق لبنان أي خطوات مستقبلية مع كل من تركيا وسوريا، لافتا إلى أن إعادة تقييم ترتيبات الحدود البحرية ستسهم في تعزيز فرص التعاون في مشاريع الطاقة وخطوط النقل البحري واستثمار الموارد الطبيعية. وحول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، قالت المصادر إن أنقرة تبدي تحفظات جدية على الاتفاق، موضحة أن أردوغان أكد أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية لا تراعي مصالح دول المنطقة قد تؤدي إلى إعادة رسم موازين القوى في شرق المتوسط وتنعكس بصورة مباشرة على سوريا ومشاريع الطاقة والنقل الإقليمية، فضلاً عن أنها قد تمنح إسرائيل مساحة أوسع لترسيخ وقائع جديدة يصعب تعديلها لاحقاً. ولفتت المصادر إلى أن أردوغان شدد أيضاً على أن تركيا لا تنظر إلى لبنان بوصفه ملفاً منفصلاً عن محيطه، بل تعتبره جزءاً من منظومة إقليمية مترابطة تشمل سوريا والعراق وشرق المتوسط، وهو ما يفسر انخراط أنقرة في عدد من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بلبنان خلال الأشهر الماضية. يبدو أن تركيا تسعى اليوم لعدم الانجرار وراء المتغيرات الإقليمية، بل لتحويلها إلى فرص تعزز علاقاتها الدبلوماسية والأمنية والتجارية، بما قد ينعكس إيجاباً على دول الإقليم والجوار في المستقبل.
3: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، أحمد رمضان رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية، ومعنا أيضا الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي من إسطنبول، والدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من دمشق، وطوني بولوس الصحفي من بيروت. مرحبا بكم جميعا. أستاذ أحمد، كيف تقرأ هذه المبادرة التركية لهندسة العلاقة السورية اللبنانية؟
4: من الواضح بداية، يعني مساء الخير لك وضيوفك وللسادة المشاهدين، لكن من الواضح أن هناك مشهد جديد يعني يتشكل في المنطقة، وتركيا بوصفها إحدى الدول الأساسية والقوى الصاعدة الآن الإقليمية معنية جدا بهذا المشهد، لأن سوريا تقع على حدودها الجنوبية ولبنان كذلك أيضا يعني قريب جدا من حدودها وضمن الفضاء الخاص بتركيا، ولذلك تركيا معنية الآن بالتدخل لوقف حالة الانهيار التي تعمل عليها إسرائيل ونتنياهو تحديدا، الذي يحاول زرع الفوضى في المنطقة من خلال النافذة اللبنانية بالجنوب أولا، ثم من خلال سوريا كذلك، ومحاولة أيضا إحداث ارتباك، يعني بمعنى آخر منع عملية تشكل فضاء اقتصادي يمكن أن يربط دول المنطقة بتعاون فيما بينها، أيضا يحاول أيضا أن يربك عملية النمو والتنمية في المنطقة. ولذلك أعتقد أن تركيا التي بنت الآن شبكة من العلاقات المهمة سواء مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وكذلك الآن أيضا مع مصر، تحاول أن تضم سوريا ولبنان إلى هذا الفضاء، وبالتالي يمكن أن نتحدث الآن عن إمكانية تشكيل شبكة متصلة من خطوط الطاقة، خطوط التجارة الدولية العابرة للحدود، خطوط الاتصالات وخطوط الطاقة الكهربائية، وبالتالي يمكن أن يتشكل مركز الآن أساسي في المنطقة، أعتقد أنه نواة لنظام إقليمي.

0: متجانس، هذا الإقليم مبني على المصالح المشتركة. تركيا طبعا تعمل مع دول الخليج تحديدا مع المملكة العربية السعودية، أيضا الآن تنضم مصر إليها، وبالتالي إذا نجحت الآن كدول مركزية، أنت تتحدث الآن عن دول لديها ثقل ديموغرافي، دول لديها ثقل اقتصادي، دول لديها ثقل عسكري، وتنضم باكستان لاحقا وهي دولة نووية كذلك، وبالتالي يتشكل إقليم من القوى الأساسية. الآن تصبح إسرائيل هي الجبهة الأضعف في هذه العملية، وتفقد القدرة الآن على إحداث هذا الارتباك الذي اعتادت أن تحدثه ما لم تتحقق مصالحها الكاملة.
1: طيب سنأتي تفصيلا إلى كيف يمكن أن يحصل ذلك في التفاصيل. دكتور سمير، أسألك عن ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ترغب بالانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار المنطقة، بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: نعم، مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة. الآن الطرح التركي سواء كان في الملف اللبناني أو في موضوع العلاقة مع سوريا مرتبط بشكل مباشر بالمتغيرات الإقليمية، بهذه التطورات، وأيضا المستقبل الذي فيه كثير من الغموض حتى الآن في طريقة بناء التوازنات في المنطقة. هذه هي النقطة الأساسية الآن برأيي التي ترصدها أنقرة عن كرب، وتريد أن تكون لاعب أساسي مؤثر في بناء هذه المنظومة أو التوازنات الجديدة. نعم، تركيا تدعم التقارب والتنسيق السوري اللبناني، لكن أنا أظن أن أنقرة تذهب باتجاه أبعد من ذلك، يعني تريد أن يكون هناك مثلث إذا شئت بطابع تنسيق اقتصادي تجاري استراتيجي في العديد من الملفات، بينها ملف الطاقة الغاز في شرق المتوسط. لكن الحراك التركي أو التحرك التركي لا يتم بشكل منفرد، لأنه تركيا في السنوات الأخيرة بدأت تطرح وتناقش هذه السياسات مع العديد من القوى الفاعلة والمؤثرة في الإقليم، ويبدو لي أيضا أن اللاعب الأمريكي الآن يرصد هذا المسار الجديد، وفيه كما يبدو أيضا دعم أمريكي لكل هذا الحراك. طبعا التنسيق السوري اللبناني مهم بالنسبة لتركيا. لماذا؟ لأنه قد يفتح الطريق أمام الذهاب وراء تفعيل ونقل مشروع خط التنمية العراقي باتجاه الجانب السوري وباتجاه الجانب اللبناني. هذه الآن نقطة أساسية كما يبدو لي من خلال التحرك التركي. نقطة ثانية مهمة إلى جانب مشروع التنمية العراقي، مشروع إشراك لبنان في خط السكك الحديد الرباعي المطروح، والذي فيه اتفاقات واسعة بشأنه. لكن في نقطة لن أطيل أكثر من ذلك عالقة وربما تحتاج إلى نقاش، أنه الذي يقلق تركيا في الحراك اللبناني تحديدا هو هذا الانفتاح والتقارب اللبناني على الجانب القبرصي اليوناني وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين الجانبين. لماذا؟ لأنه هذه المسألة تتجاهل تماما حصة القبارصة الأتراك. كيف سيكون شكل النقاش في حول هذا الموضوع مع الجانب اللبناني؟ حتى الآن لا أملك أنا معلومات واضحة ومحددة بهذا الخصوص.
1: طيب بالجانب اللبناني أستاذ ثوني، رئيس اللبناني جوزيف عون قال لبنان يعول على تركيا من أجل الاستقرار في جنوبي لبنان، كيف ذلك؟
3: مرحبا. يعني في الواقع يعني هيك استمعت إلى جزء من الحديث يعني في الاستوديو أو حتى عبر الإنترنت، يعني يمكن أن أقول أن خلاصة أن موضوع تركيا وهي دولة كبيرة في المنطقة لها حضورها ولها وزنها، من مصلحة كل الدول أن يكون لديها أفضل علاقات. وعمليا دعوة الرئيس التركي الرئيس اللبناني لزيارة دمشق وترتيب الأمور العالقة بين لبنان وسوريا هي دعوة في مكانها، لأن لبنان وأخيرا من بعد ما كان يعيش في عزلة وفي كأنه جزيرة، فالعلاقات مع إسرائيل متوترة ومقطوعة، وفي زمن الأسد أيضا الأمور مع سوريا ليست سوية وغير منتظمة العلاقات وغير

0: فكان لبنان عبارة عن جزيرة. اليوم هناك فرصة لأن يعود لبنان لينفتح، واليوم هناك أفضل فرصة ليكون هناك علاقات ندية بين لبنان وسوريا. والرئيس أحمد الشرعي يعني يطمئن اللبنانيين بكافة الاتجاهات حول النواياه الإيجابية للتعامل مع دولة لبنانية وليس مع أطراف لبنانيين، وهذه نقطة استراتيجية. في المقابل على لبنان أن يعني يذهب باتجاه حوار مفتوح حول النقاط العالقة، وهي عديدة، وهي موروثة من زمن الاحتلال نظام الأسد للبنان وتلك الحقبة السوداء، منها مثلا موضوع ترسيم الحدود، منها مثلا الاتفاقيات التي وقعت بين لبنان وسوريا في ذلك الزمن، موضوع الودائع السوريين الموجودة في البنوك اللبنانية، موضوع المعتقلين السوريين في لبنان وغيرها من الأمور، فكلها بحاجة تزليل وفتح صفحة جديدة في العلاقات. طبعا يعني بموضوع التحالف الاستراتيجي مع تركيا، ربما لبنان بتركيبته ووضعيته لا يحتمل أن يكون جزء من أي محور. ما فجر لوضعية لبنان طيلة السنوات الماضية أنه كان جزء من المحور الإيراني، وحزب الله أخذ لبنان وربطه في المحور الإيراني، فكانت التداعيات الداخلية كثيرة وتشققات كبيرة جدا، ووضعية لبنان كانت غير منسجمة، وكان دائما هناك يعني توترات داخلية إضافة توترات إقليمية. اليوم
1: نعم
0: لا يحتمل لبنان أن يعود يعني الصراع الإقليمي على ساحته، يعني على سبيل المثال أن يكون هناك اشتباك تركي إسرائيلي ولبنان جزء منه، فندخل إلى في صراع جديد. أعتقد ما تحدث عنه الرئيس التركي عدة مرات، أولا عندما تحدث عن أن موضوع الأمن القومي التركي لا يبدأ في هاتاي، يبدأ في بيروت ودمشق. وحال ثانيا عندما تحدث خلال زيارة رئيس لبنان إلى تركيا، كان يتحدث عن دعم الدولة اللبنانية لكي تكون دولة قوية ولا يستطيع دخول أي طرف آخر. فعمليا هي ليست محاكاة لسقوط النفوذ الإيراني ودخول نفوذ تركي، بالعكس هي محاولة دعم الدولة اللبنانية. وفي الزيارة استطاع الرئيس أن يقول صراحة أن هناك دعم للجيش اللبناني، دعم للمؤسسات، إمكانية إبرام اتفاقيات مشتركة اقتصادية، وكل ذلك هنا نتحدث عن تعزيز دور الدولة، وهي النقطة الاستراتيجية التي تحافظ على حياد لبنان الإقليمي نقطة أساسية، ودعمه وتنسيقه وانفتاحه على الدول ومن ضمنها وعلى رأسها تركيا في المنطقة.
1: طيب دكتور رضوان، كيف تنظر واشنطن إلى هذا التحرك التركي لي؟ هندسة العلاقة السورية اللبنانية؟
2: يعني في الحقيقة هناك عدة وجهات نظر. أولا العلاقة السورية اللبنانية هي علاقة تاريخية وعلاقة بين نظامين وبين دولتين على مدى التاريخ منذ الاستقلال منذ عام 1947. لم يكونا محتاجين إلى يعني طرف إقليمي ثالث من أجل التوسط بين الطرفين، لذلك دعوة الرئيس أردوغان تبدو بحد ذاتها يعني تدعو للسؤال. أعتقد العامل الخفي هنا هو إسرائيل. تقريبا 3 دول تركيا وسوريا ولبنان تعانيان تقريبا من شكل من أشكال الهجوم الإسرائيلي، شكل دبلوماسي على تركيا، شكل عسكري على سوريا ولبنان. وبالتالي ربما يرغب الرئيس أردوغان في تماسك هذه الدول الثلاثة ضمن محور ما يستطيع الصمود في ضوء الهجمات الإسرائيلية. أعتقد هذا شيء مرحب فيه وضروري، لا سيما أنه يعني التفاوض بشكل منفرد مع إسرائيل لا يخدم أي من هذه الدول. لكن إذا استطاعت هذه الدول الثلاثة يعني أن تجد موقف متماسك فيما يتعلق، وخاصة بالنسبة لسوريا ولبنان، فيما يتعلق بترسيم الحدود، فيما يتعلق بالتنسيق فيما يتعلق مزارع شبعة حدوديا، يعني إسرائيل تقول أن هذه المزارع هي تقريبا ما زالت تحتلها، لبنان يقول أنها أراضي لبنانية لكن أهلها سوريون، ليس هناك وثائق فيما يتعلق بترسيم الحدود. وبالتالي إذا كان هناك تنسيق سوري لبناني على أعلى المستويات، إلى الآن الرئيس السوري لم يذهب إلى لبنان والرئيس اللبناني لم يأتي إلى سوريا، وبالتالي اعتقد الرئيس أردوغان أن التدخل الشخصي بينه ربما يساعد في كسر أي حواجز إذا كان هناك شكل من أشكال الحواجز بين القيادتين السورية واللبنانية. لذلك أعتقد أن التنسيق في هذا الإطار على أعلى مستوى وخاصة لمواجهة هذا الهجوم الإسرائيلي، أعتقد أنه هي خطوة مهمة جدا للغاية.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني أشرتم، معظم الضيوف أشاروا

0: إلى أبعاد اقتصادية ربما نتوسع بها لاحقا، لكن قبل كل ذلك ما يزال هناك ملف عسكري عالق. يعني حتى الآن هناك مشكلة تتعلق بحصر السلاح، سلاح حزب الله في يد الدولة اللبنانية، وبالتالي في ظل هذا المعطى يعني ما هي فرص نجاح أي حديث عن مجالات اقتصادية؟ وهل يمكن لتركيا في هذه الحال أن يكون أيضا لها دور في هذا الملف عسكريا؟
1: يعني هذا سؤال مهم وأشكرك عليه الحقيقة، لأنك وضعت يدك على الجرح. بمعنى آخر يعني هناك الآن نفوذ إيراني يتلاشى تدريجيا وينسحب من المنطقة، وربما يتسارع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتالي تحتاج إلى دولة مركزية لتملأ هذا الفراغ وتعيد تنظيم المشهد، وأيضا تمارس نوعا من ضبط الإيقاع. المسألة لا تتعلق بالعلاقات الثنائية السورية اللبنانية ولا برواسب سابقة يمكن معالجتها في سياق العلاقات الثنائية لاحقا. المسألة تتعلق الآن بأن هناك صراع على النفوذ في المنطقة، إيران تنسحب نتيجة الضغط وما تتعرض له، وبالتالي تسعى إسرائيل لملء هذا الفراغ وإيجاد قواعد اشتباك وقواعد لعبة سياسية مختلفة، وهذا يمكن أن يعيق تشكل الإقليم بشكل أو آخر. وبالتالي تركيا، وأنا أعتقد تركيا عندما تتحرك مدعومة من دول أساسية في المنطقة، وأيضا مدعومة من إدارة الرئيس ترامب. بمعنى آخر أن ترامب يعطي تركيا ضوءا أخضر في تحركها الآن في عملية ضبط الإيقاع في الإقليم.
0: لكن الرئيس ترامب كان قد لمح مرارا، مش لمح، صرح مرارا واقترح تدخل عسكري سوري في لبنان.
1: عندما نتحدث عن تحرك أو تدخل عسكري أو تدخل سوري، لنقول يعني لم يقل عسكريا، قال تدخل سوري، إذن يتم هذا الأمر ضمن إيقاع معين، وتركيا هي إحدى الدول الضامنة والضابطة لهذا التدخل. لا يمكن لسوريا أن تتدخل بنفس ما جرى بسيناريو 1976، تدخل قوات الرادة العربية ثم انفراد قوات نظام الأسد في ذلك الوقت. سوريا الآن يمكن أن تتدخل ضمن سياق معين، بمعنى سياسي، دبلوماسي، اقتصادي، أمني، عسكري. هذا العسكري وكل التدخل يمكن أن يتم تحت مظلة الدولة وبالتعاون مع الدولة اللبنانية، وتحت أيضا مظلة كبيرة من الدول الراعية. وبالتالي عندما نتحدث الآن عن تدخل تركي، تركيا لا تسعى لاستبدال النفوذ الإيراني بنفوذ تركي، وإنما عمليا لمنع انهيار الدولة اللبنانية. الدولة مهددة في لبنان، مهددة أيضا سيادتها نتيجة التدخلات الإسرائيلية، ونعلم جيدا أن إسرائيل عندما تتدخل في منطقة أو تحتل أراضي لا تنسحب منها، وأحيانا لا تنسحب منها كليا، وبالتالي لابد من وجود قوة وازنة الآن توازن هذه العملية، وأيضا تسرع من عملية يعني التقاء سوريا ولبنان والابتعاد يعني أو تجميد الملفات العالقة أعتقد السابقة، والتي تحتاج إلى يعني مدى زمني لمعالجتها.
0: في الشق العسكري هناك تحليلات تقول ربما ترسل سوريا مجاهدين أجانب إلى لبنان.
1: لا أعتقد ذلك. أعتقد أن التدخل المطلوب فعليا ستتولى الولايات المتحدة، ولكن بمساندة يعني من الجيش اللبناني وبمساندة أيضا من قوى إقليمية. والمسألة تحديدا تتعلق بمخازن للأسلحة يستخدمها حزب الله موجودة في وسط وشمال لبنان، وهي أسلحة ثقيلة واستراتيجية للحزب، ويمكن أن تشكل خطرا مستقبليا في اتجاه اندلاع حرب في أي وقت من الأوقات. وبالتالي إذا ما تم يعني التخلص من هذه المخازن ومنع عمليات التهريب وإعادة تنظيم العلاقة دولة إلى دولة، وأيضا إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية، لأن لبنان في وضع أيضا اقتصاديا صعب، يمكن أن تساهم تركيا في هذا المجال، وبالتالي يعاد ربط لبنان بالمنظومة العربية وإضافة إلى تركيا، وبالتالي تصبح عملية حزب الله تتآكل تدريجيا. سوريا تشكل لاعبا إقليميا مهما في مجال التعافي، تعافي لبنان من المشكلات التي هو فيها الآن.
0: دكتور سمير، ما هي حدود الدور التركي في ترتيب العلاقة بين دمشق وبيروت؟
2: طبعا يعني هذا السؤال برأيي مرتبط بسؤال آخر مشابه، لماذا تريد تركيا التقريب بين دمشق وبيروت، وما هي مصلحتها في ذلك؟ برأيي هذه هي برأيي الآن نقطة التركيز بالنسبة لتركيا في هذا

0: التحرك، يعني التقريب بين دمشق وبيروت مهم. لماذا؟ ليس فقط لأنه من الناحية الأمنية التجارية الاقتصادية يفتح الطريق أمامه آفاق جديدة للجانب التركي، بل لأنه في متغيرات إقليمية تحتاج إلى هذا الحراك التركي السريع باتجاه البلدين. طبعا التركيز على الشق الإسرائيلي مهم، لكن أنا رأيي بقدر ما نتحدث عن إسرائيل وسياساتها في المنطقة علينا أيضا نتحدث عن الشق الإيراني، يعني والمتغيرات القادمة المرتبطة بإيران والتوازنات في المنطقة. هذه أيضا نقطة أساسية بالنسبة للجانب التركي. النقطة الثالثة كما قلت لك قبل قليل، أنه يبدو لي أنه في دعم أمريكي لهذا الحراك لهذه المتغيرات الإقليمية الجديدة، لكن بالنسبة لأنقرة في شعور أنه العقبة هي بعض العواصم الأوروبية التي لها حساباتها ومصالحها، سواء كان في الشرق الأوسط أو في شرق المتوسط. لذلك أنا ربطت موضوع الطاقة والغاز، ترسيم الحدود وغير ذلك بهذه السياسات، وهذا الحراك إذا شئت القبرص اليوناني. الآن في نقطة مهمة أظن ينبغي أيضا أن نركز عليها، أنه تركيا الآن تحاول أن تفتح عملية تنسيق بشق عسكري، يعني دعم عسكري جديد لسوريا ولبنان. هذا الدعم العسكري ليس هدفه طبعا تقوية البلدين للدخول في تحالف عسكري ثلاثي، بل أيضا لتوجيه رسائل أنه قوة البلدين الآن في المنطقة ضرورية في إطار لعبة التوازنات الحاصلة في المنطقة.
1: طب الدعم العسكري للبنان كيف يعني دكتور سمير؟
0: الدعم العسكري للبنان تركيا منذ سنوات طويلة وهي موجودة في جنوب لبنان في إطار دور سلمي مرتبط بدور الأمم المتحدة في جنوب لبنان، يعني هي تعرف الجانب اللبناني جيدا وتعرف حجم أهمية العلاقة والتنسيق مع هذه.
1: لكن يعني ما هو شكل هذا الدعم؟ لأنه تعلم دكتور سمير هناك مشكلة عسكرية في لبنان، ويعني البعض يخشى من يعني تصعيد يذهب الأمر به بين رفض حزب الله لتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني الذي حتى الآن يبدو عاجزا عن تنفيذ هذه المهمة.
0: لا لا لا إطلاقا. إذا كان يعني في ذهنك أنه المسألة ستصل إلى مواجهة تركية إيرانية في لبنان، لا أظن. الهدف طبعا طبعا دعم لبنان باتجاه الاستقرار والتهدئة وسحب سلاح المجموعات الخارجة عن السلطة أو عن الشرعية، لكن المسألة مرتبطة أيضا كما قلت لك بالاستعداد لهذه المتغيرات الإقليمية الجديدة.
1: هو بالعموم يعني أود الاستيضاح منك دكتور سمير، تركيا لا تريد هزيمة لا النظام الإيراني ولا يعني الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني، لأنه هذا قد يشكل خطر عليها، ربما يحدث فوضى في إيران، ربما ينهار النظام، تتحرك قوى كردية. يعني المسألة كلها بالعكس، يعني حسب ما نقرأ أحيانا يبدو أن السياسة التركية تتخوف من إسرائيل أكثر، صحيح؟
0: هذه المعادلة برأيي مطاطة جدا وقابلة للتغير بحسب الملفات وبحسب المصالح، وبدأنا في العام الأخير تحديدا نرى كيف أن هذه السياسات تتغير. الآن تركيا جزء إذا شئت من اصطفاف إقليمي جديد، ورأينا أنا وأنت قبل ساعات بالأمس تحديدا كيف كانت تركيا أمام طاولة بناء هذا الاصطفاف المرتبط بباب المندب. الرسالة هي لإيران بشكل مباشر، التواجد التركي والحضور التركي العسكري والاستعداد لتوقيع ميثاق بهذا الحجم وبهذه القيمة. لذلك أريد أن أكرر أنه هدف تركيا هنا ليس الالتحاق باصطفاف ضد إيران، هدف تركيا هنا قطع الطريق على إيران أو تذكيرها بأنه المساس بالتوازنات الإقليمية بعد الآن لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل وفي إطار هذه السياسات. نعم لبنان جديد خالي من السلاح، دعم السلطة السياسية، الوقوف بجانب الشرعية في لبنان مهم بالنسبة للجانب التركي.
1: أستاذ ثوني، يعني إذن في هذه الحالة يبدو أن هناك رغبة تركية في يعني رعاية ربما هذا الملف، إلى أي درجة هذا

0: مرحب به لبنانيا؟ ما هي العقبات أمام هذا المسار؟
1: يعني هو الدور التركي بمساعدة لبنان مرحب به، يعني وخاصة يعني قبول كما تحدثنا سابقا عن قبول مساعدة الجيش اللبناني، وهي نقطة استراتيجية لأن الجيش اللبناني هو يعتبر من الجيوش الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وسلاحه مرتبط ببرامج موقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي عندما يتم فتح مجال أن يكون هناك أيضا دعم تركي للجيش، يعني هذا أمر بموافقة أمريكية وبتنسيق أمريكي. أكثر من ذلك، يعني اللبنانيون يعتبرون أن تركيا دولة جارة لها تأثيرها ودورها، وهناك أصلا علاقات تجارية وعلاقات سياسية متينة معها. اليوم يعني الدفع باتجاه توطيد العلاقات بين لبنان وسوريا هو أمر مهم جدا، ومهم أن يكون الدور التركي في هذا الاتجاه، لأن يعني كما كنا نقول أن العلاقات شابها كثير من الأمور في المرحلة الماضية، واليوم لا يزال حزب الله يلعب دور المعرقل في تطوير هذه العلاقات، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة بين لبنان وتركيا بتفكيك منظومة حزب الله الأمنية والعسكرية، وهو أمر مشترك أيضا بين لبنان وسوريا، فحزب الله هو تهديد للأمن القومي السوري، وهو يحتضن بعض فلول النظام السابق نظام الأسد في البقاع وغيرها من المناطق، ولقينا سابقا أدوارا له في هذا الاتجاه في أحداث الساحل السوري، كيف كان لحزب الله دورا مباشرا في هذه الأحداث، وبالتالي هنا لحماية الأمن القومي السوري ولحماية الأمن القومي اللبناني هناك مصلحة استراتيجية بتنسيق الدولتين على المستوى الأمني وكافة المستويات، حتى المشاريع الاستراتيجية الاقتصادية كما مرات النفط والغاز من العراق إلى سوريا ولبنان، أو حتى إذا كان هناك سكك حديد بين لبنان وسوريا وتركيا، كل هذه علاقات متشابكة ومهمة جدا. لكن كنت أتحدث إلى نقطة حساسة وهي موضوع لبنان وتوازناته السياسية الداخلية وطبيعة تكوينه من مكونات طائفية متعددة، هذه النقطة تدفع لبنان لأن يكون في موقع الحياد على المستوى الإقليمي لكي لا يعود إلى انتكاسة داخليا، لا سيما أن هناك يعني بعد لكل مكون على المستوى النفوذ الإقليمي عربيا أو إقليميا، فهذه النقطة يجب مراعاتها مع لبنان لكي يعني يستطيع أن يذهب باتجاه الاستقرار، وبالتالي دعم الدولة من كل الأطراف وحماية توازناته هي نقطة مهمة. عمليا كان يشير ضيفك منذ بعض الوقت على موضوع قضية العلاقة بين لبنان وقبرص، يعني وبعضها يعني هناك حدود بحرية بين لبنان وقبرص، وبالتالي أيضا هناك حقول نفطية يعني في حال تم اكتشافها ستكون مشتركة وعلى الحدود، وبالتالي كل هذه الأمور تدفع للبنان أيضا ليكون له علاقات مميزة مع قبرص وهي أيضا جزء من الاتحاد الأوروبي، فهذا ما يعني ما يميز لبنان ويعطيه بعض الهامش لكي يتحرك ضمن لا يكون تابع لأي محور ولا يكون ضمن استراتيجية سياسية دائما لمحور معين، لأنه يصبح فورا ساحة نزاع إقليمي، والتجارب طويلة في هذا المجال وهي يعني عدينا التجارب يعني النفوذ الإيراني عبر حزب الله فهو آخر تجربة، قبل ذلك هناك تجارب كثيرة منذ عام 1975 وقبلها في 58 مد عبد الناصر وقضية أبو عمار وياسر عرفات، يعني وكل هذه المرحلة يعني الجميع يعرف وضع لبنان كيف تفجر عدة مرات، فلذلك هنا السياسة وهذا ما يتبعه رئيس الجمهورية جوزيف عون هي توازنات دقيقة مع الدول الإقليمية في المنطقة.
0: طيب دكتور رضوان، ما هو الدور التركي الذي تدعمه واشنطن في لبنان؟
2: يعني واشنطن بشكل رئيسي هي تدعم الحكومة السورية الحالية، ولذلك وتعتقد أن أردوغان لعب دور رئيسي أيضا في عملية التحرير وفي تقديم الرئيس السوري الجديد إلى الرئيس ترامب، ولذلك الثقة التي تولدت بين الرئيس ترامب وبين الرئيس أردوغان يعني يعبر عنها الرئيس ترامب بشكل يومي تقريبا، حتى بالرغم من أن العلاقات التركية الأمريكية يعني متأرجحة، وكان هناك سابقا فرض بعض العقوبات تشمل مسؤولية تركيا على شراء منظومة الأسلحة الروسية S-300، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات بعدم بيع مقاتلات F-35 التي كان لديها يعني تركيا من الدول ناتو التي ساهمت في تطويرها. الآن يعني إدارة الرئيس ترامب تنظر إلى الرئيس أردوغان بشكل مختلف كلياً عن الدورة السابقة للرئيس ترامب، ولذلك أعتقد أن هي تتعامل مع أي دور تركي في سوريا أو في لبنان بتشجيع كبير، لأن السياسة الخارجية الأمريكية الآن تقريبا يعني هي سياسة قائمة على دعم الحكومة التركية ودعم الحكومة السورية. المشكلة أن هناك تقريبا تصادم بين المصالح الإسرائيلية والمصالح اللبنانية والسورية في هذا الإطار، لذلك الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لكن ليس بما فيه الكفاية من أجل تمنع عدوانها المستمر على لبنان وعلى سوريا. وبنفس الوقت عندما سئل الرئيس ترامب على منذ 3 أيام من قبل صحفي من NBC هل سوف تقوم ببيع المقاتلات 35 إلى تركيا بالرغم من معارضة نتنياهو لذلك، قال يعني أنا أقوم بما يجب على الولايات المتحدة أن تقوم به ولا أسمح لأي من كان أن يملي علي ماذا يجب أن أقوم به. كان يعني إجابة نادرة من الرئيس ترامب يظهر أن الرأي الأول والأخير في العلاقة السورية التركية الإسرائيل الأمريكية هي له وليس لنتنياهو الذي يعارض تطوير هذه العلاقات بشكل رئيسي.
0: هناك تقارير
2: لذلك المهم يعني الاستفادة من هذه السياسة تقريبا الأمريكية من أجل دعم هذا التحالف، يعني من المبكر جدا في الحقيقة أن نسميه تحالف، يعني شكل من أشكال التنسيق الأولي والمبدئي، لا نعرف أنه هل سوف يتطور إلى شكل موقف موحد في وجه إسرائيل من قبل الدول الثلاث سوريا ولبنان وتركيا.
0: لكن دكتور رضوان، يعني ترامب اقترح مرارا تدخل سوري في لبنان وهذا ما كانت تعارضه تركيا، الآن هل تغير شيء في هذا السياق؟
2: لا أعتقد أنه سوريا يعني لديها أي رغبة بالتدخل في لبنان. سوريا في وضع اقتصادي انهيار كامل فيما يتعلق الناتج المحلي الإجمالي، يعني ما زال 3 مليار دولار، حتى إذا ارتفع غلاء الأسعار التضخم ليس يعني جيشها هناك جيش يعني نواة جيش، لذلك الوضع الاقتصادي لا يسمح لأي شخص أن يفكر يعني بمغامرات عسكرية خارج حدوده، بالرغم من الألم الكبير الذي تعرض له السوريون من قبل حزب الله، يعني مسؤولية حزب الله على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على الأرض السورية يجب أن لا تختفر، ويجب أن يتم محاسبة كل قادة حزب الله ومتابعتهم، لكن يمكن يعني متابعة هذا الملف على المستوى الأمني على المستوى السياسي وعلى المستوى القانوني، ليس هناك حاجة لأي دور عسكري لسوريا في لبنان.
0: طيب بموضوع الاقتصادي والطاقة دكتور سمير، إلى أي درجة يشكل غاز المتوسط يعني عاملا مهما في هذا الدور التركي المنتظر أو المحتمل؟
3: صحيح، هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه قبل سنوات كان في مشروع على شكل منصة إقليمية مرتبطة بغاز شرق المتوسط، تحرك سباعي إذا شئت، وهذا هذه المنصة الآن تبعثرت لم يعد لها وجود. لماذا؟ لأنه كان في تصلب تركي واضح، وكان في أيضا دعم أمريكي لهذا التصلب التركي. المشروع كان فرنسي إسرائيلي بالدرجة الأساسية، لذلك الآن يعني هذا الحراك التركي المرتبط بملفات الغاز في شرق المتوسط في جزئية أساسية في أنه هذا التقارب والانفتاح الثلاثي التركي اللبناني السوري. كل طرف طبعا حقي أن يبحث عن مصالحه، دول مستقلة لها سيادة ومن حقها أن توقع الاتفاقيات التي تريد، لكن التوازنات الإقليمية أيضا ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار. لذلك عندما يعني وقع لبنان هذه الاتفاقية مع الجانب القبرصي، نحن لم نقل أنه ليس من حق لبنان أن يوقع اتفاقية من هذا النوع، قلنا أنه لبنان الآن الشريك الذي يتعاون المنفتح على الجانب التركي وتركيا المنفتحة على الجانب اللبناني في أكثر من مجال، من حقها أن تسأل الإخوة في لبنان يعني أين حصة القبارصة الأتراك في ترسيم الحدود بهذا الشكل. هذه النقطة برأيي الوحيدة العالقة بالنسبة للجانب التركي، لا أعرف كيف ستناقش وتحسن مع
0: يعني دكتور سمير. تركيا نفى من كلامك تسعى إلى تشكيل محور يواجه أو مضاد لمحور إسرائيل قبرص اليونان في موضوع غاز المتوسط.
3: هذه مسألة محسومة.

0: بالنسبه للجانب التركي. لماذا؟ لانه هذا المحور الذي تتحدث عنه والاستفاق الثلاثي لم يعد مرتبط فقط بموضوع الطاقه او الغاز في الشرق المتوسط. هذا التحرك الاسرائيلي القبرصي اليوناني مرتبط بمحاوله بناء مكون عسكري امني يحاول ان يؤثر على التوازنات في الشرق المتوسط وفي الاقليم. هذه النقطه الاساسيه الان برايي التي تدفع انقره لتسريع عمليه مناقشه هذه الملفات مع الجانبين السوري واللبناني.
1: استاذ طولي، الى اي درجه يمكن ان يعني يقود هذا التنسيق والرعايه التركيه لمشاريع مشتركه في الطاقه بين تركيا وسوريا ولبنان؟
2: يعني هذا أمر ممكن جدا، ولبنان لا يمانع، بالعكس يعني منفتح على كل التعاون الاقتصادي بين بين سوريا وتركيا بكل الاتجاهات. لكن عمليا موضوع قبرص، وهي نقطة حساسة ويشير إليها الأستاذ سمير باستمرار، عمليا لبنان يعترف بقبرص لا تسمى قبرص اليونانية، وهي الدولة الرسمية التي يتبادل معها السفارات. وبالتالي لا يوجد بالنسبة للواقع الدبلوماسي بين لبنان وقبرص ما يسمى قبرص التركية، هي غير معترف بها على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى مجلس الأمن، ولا يوجد تبادل دبلوماسي. فعمليا لذلك ترسيم الحدود والاتفاقيات مع قبرص ستكون مع قبرص الدولة المعترف بها شرعيا. فمن هذا المنطلق لبنان يتطلع لتنسيق عمليات مع ظروفه دون أن يكون هو لاجب محور يسمى قبرصي إسرائيلي يوناني أو غيره، ولا في محور تركي سوري غيره. هو لبنان سيكون على منطق الحياة ويحاول أن يقوم بتركيبة اقتصادية وعلاقات سياسية متوازنة مع كل الأطراف، وليس أن يكون تابع لأحد المحاور على حساب محور آخر.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ طوني بولوس الصحفي، كنت معنا من بيروت. نكمل هذا النقاش مع ضيوفنا. أستاذ أحمد، السنة الماضية في هذا السياق وزير النقل والبنية التحتية التركي تحدث عن تفاهمات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية، برأيك هل نحن يعني نقترب من هذا الاتجاه؟
3: يعني أعتقد أننا إذا أردنا أن نتحدث عن منظومات للتعاون والتنسيق والتي تحدث عنها قبل فترة توم براك وأشار إلى أن البدائل هي لمنظومات الصراع هي منظومات التعاون، فلا بد أولا أن تقوم بحل المشكلات التي تراكمت على مدى عقود بين هذه الدول، ومنها قضايا الحدود، قضايا أيضا الحدود البحرية والحدود البرية، قضايا أيضا تتعلق بتقاسم يعني المخزون الطاقة المشترك أحيانا في بعض المناطق، وكثير من القضايا الإشكالية بين دول الإقليم. وبالتالي لا بد أن تأتي قوة أساسية تساعد في حل هذه المشكلات وتهيئة البيئة الاستراتيجية المناسبة لذلك. أعتقد أننا الآن نحن نتجه هذا الاتجاه، يعني قد تكون أولويات تركيا الآن ليست قبرص. قبرص موجودة على الأجندة في تعاملها مع دول المنطقة، لكن هل نستطيع أن نقول أن قبرص هي التي تحكم العلاقة الآن مع لبنان وسوريا في هذا الوضع الراهن؟ أنا أعتقد أنه المسألة ربما تحتاج إلى زاوية رؤية أخرى. لكن الآن تركيا تشعر أن المشروع الواسع الذي تقوم عليه الآن، يعني دور تركيا المقبل في النظام الدولي الآن كإحدى الدول المركزية الصاعدة في الإقليم وفي العالم أيضا، وتحاول أن تجد خطوط تعاون أيضا مع دول أساسية في المنطقة، كله الآن يمكن أن يهدد إذا استمرت عملية زرع الفوضى. المشترك الإيراني الإسرائيلي الحقيقة بين الطرفين هو مسألة زرع الفوضى. كلا الطرفين لا يتعاملان بمنطق الدولة. يعني جرى قبل قليل مع الضيوف حديث حول الدور التركي والدور الإيراني. إيران تتعامل مع منظومات ما دون الدولة، إيران لا تدعم الدولة. حتى في سوريا عندما غزت سوريا وهي تزعم أنها جاءت بأمر من بطلب من النظام، كانت تدعم منظومات ما دون الدولة ولا توفر دعم للنظام فعليا، يعني تحمي النظام لكن لا تدعمه. في لبنان نفس الشيء، السفير الإيراني الآن طرد من لبنان لكنه يرفض المغادرة. تركيا بالعكس تماما، تركيا دولة تتعامل مع منطق الدولة وتتعامل مع الدول كذلك. لذلك الوجود تركيا الآن في لبنان سيدعم الدولة اللبنانية. المشكلة في لبنان تكمن هي عملية إضعاف الدولة. إذا تم تقوية الدولة وأيضا الدولة استطاعت أن

0: تحل مشكلاتها مع سوريا ومع دول الإقليم، نحن نتحدث الآن عن إقليم متجانس، إقليم بإمكانه الآن أن يفتح الحدود فيما بينه وينشئ التعاون، وبالتالي تحويل لبنان من دولة فاشلة الآن بمعنى أو آخر إلى دولة فاعلة، دولة الآن ليس لديها كهرباء، دولة اقتصادها في الأرض، دولة الآن الاستثمارات تهرب منها، حتى مواطنيها الآن بغادروها إلى دولة يمكن أن تشكل إحدى النقاط الإيجابية في الإقليم.
1: برأيك تركيا يمكن أن تكون جزءا من هذا الرغبة الدولية والإقليمية التي تبدو بإنهاء كل الفواعل ما دون الدولة، وفي لبنان أيضا هذا الكلام، وبالتالي يمكن أن تكون تركيا جزءا من، يعني لا نقول تلزيم الملف اللبناني لتركيا، لكن يعني نوع من الرعاية.
0: تركيا هي ضامن عسكري أمني أساسي، المملكة العربية السعودية ضامن اقتصادي، يعني هناك توزع أدوار بين الدول، وهذه الدول متفقة الآن على إنهاء فواعل ما دون الدولة وفواعل ما دون الوطنية، بمعنى الفواعل التي تتبنى الإرهاب العابر للحدود. لا يمكن إنشاء طرق عابرة للحدود مستقرة تتحدث عن تجارة واقتصاد وطاقة وكهرباء واتصالات وبقاء فواعل ما دون الدولة التي تثير الأزمات. نحن الآن أمام عالم متغير، اليوم أعلن خبر مهم جدا هو قيام الصين بفتح خط التجارة عبر المحيط المتجمد الشمالي باتجاه بريطانيا، نتحدث عن 20 يوم تستطيع البواخر تصل إلى أقصى الشمال بريطاني، وبالتالي يعني هناك عالم يتشكل من جديد، لابد أن تكون دول المنطقة أيضا جاهزة له. هذه لا يمكن جاهزة إذا كان استمر السلوك الإسرائيلي الذي يدمر عملية الاستقرار، أو السلوك الإيراني الذي يزرع الفوضى أيضا ويمنع الاستقرار.
1: دكتور أدول، ما رأيك إلى أي درجة يعني موضوع ترسيم الحدود، مشاريع الطاقة، غاز المتوسط، كل ذلك يعني أيضا يلعب دورا في إيجاد تنسيق ما للملف السوري اللبناني برعاية تركيا؟
2: بكل تأكيد نحن نعرف أن هناك توتر تركي يوناني في هذا الإطار، وبالتالي إذا كان هناك تنسيق موقف فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز في المتوسط هي مسألة مهمة جدا بالنسبة لتركيا. هل ليس هناك دراسات يعني حقيقية في حجم الغاز المكتشف في السواحل اللبنانية أو في السواحل السورية؟ تقريبا الدراسات تقول أنه ليست بما كان هناك، كل ما اتجهت شمالا يعني في المتوسط تكون هناك الكميات أكبر بكثير، أما كل ما كنت جنوب المتوسط ربما الكميات هي أقل بكثير مما يتوقع، وربما لا تكون ذات يعني مغزى استثماري أو تستحق الاستثمار أو التنقيب هناك. بكل الأحوال نتمنى أنه يعني تركيا تساعد سوريا في ولبنان في هذا الإطار على مستوى المسح الطوبولوجي، وأيضا على مستوى تقديم الخبرات الضرورية في هذا الإطار. أعتقد من حق سوريا ومن حق لبنان الاستفادة من هذه الموارد الضخمة إذا ما اكتشفت، يعني لا نعرف في الحقيقة حجم الدراسات أو دقتها في هذا الإطار، لكن بكل الأحوال يعني كلا البلدين يحتاجان إلى مساعدة. ونحن نعرف أن تركيا ربما تم الإعلان يعني العام الفائت أنها لأول مرة طورت يعني سفينة قادرة على الرصد الطوبولوجي والبحث الجيولوجي فيما يتعلق في البحر المتوسط، لذلك هناك خبرات تركية طورت بطرق ذاتية في هذا الإطار يمكن أن تستفيد منها سوريا وتركيا. وأعتقد أن هناك يعني اتفاقية مبدئية بين سوريا وتركيا في هذا الإطار، لكن إذا كان هناك تنسيق ثلاثي الأطراف في هذا الإطار يجب أن يكون من زاوية اقتصادية محضة، ويجب أن لا يكون يعني متوجها ضد أي دولة، لأننا نريد يعني تعميم فكرة السلام على المستوى المتوسط.
1: لكن إلى أي درجة هذا سيثير، يعني قد يثير ردود فعل إسرائيلية التي ترغب بالاستفراد بكل شيء، يعني بإعادة رسم الشرق الأوسط كاملا عسكريا وأمنيا وأيضا اقتصاديا؟
2: هذا متوقع، وربما هذا يستفز اليونان ويدفع اليونان إلى تنسيق أكبر مع ليس فقط اليونان وأيضا قبرص، تنسيق أكبر مع إسرائيل في هذا الإطار. ولذلك قلت أنه يجب يعني أن تكون هناك مفاوضات متعددة الأطراف في هذا الإطار بحيث أنه تخدم كل الأطراف والمصالح، لكن يجب أن لا يمنعنا يعني الخوف في تقريبا خلافات سياسية أو

0: استخدامات فيما يتعلق في المفاوضات من حقنا الطبيعي في استثمار مواردنا الطبيعية والبحث والتنقيب عن الغاز في تلك المناطق. سوريا بحاجة الآن، سوريا يعني انقطاع الكهرباء المتكرر، انعدام الغاز، كلها بشكل أو بآخر، لأن سوريا مستورد صافي وتركيا مستورد صافي أيضا للنفطي. يعني تكلفة قطاع النفط على تركيا سنويا 72 مليار دولار، رقم ضخم. وبالتالي إذا تمكنت تركيا يعني إيجاد بدائل محلية أو داخلية أو على الأقل في شواطئها المتوسطية وبدائل سورية في هذا الإطار أو لبنانية، هذا سوف يخدم كل الأطراف الثلاثة في هذا الإطار.
1: طيب دكتور سمير، لو يعني طلبت منك في الختام أن تلخص لنا الرؤية التركية في الملف السوري اللبناني والدور الذي يمكن أن تلعبه.
2: يعني طبعا هذا التنسيق كما قلنا قبل قليل بطبع استراتيجي مهم بالنسبة لأنقرة، ويبدو أنه الأمور تتقدم بهذا الاتجاه. أنقرة تعرف تماما أنه في حسابات لبعض الأطراف في الإقليم ومن خارج الإقليم هدفها عرقلة هذا التقارب أو هذا التنسيق الثلاثي. لكن كما قلت لك، أنقرة عندها فرصة الآن استراتيجية إضافية مهمة، أنه لا تتحرك بمفردها في التعامل مع هذه الملفات، تتحرك مع العديد من العواصم الإقليمية والغربية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية المؤثرة والفاعلة. النقطة المهمة أيضا سأني فورا أنه نعم صحيح موضوع شرق المتوسط بين الأولويات الآن بالنسبة للجانب التركي، لكن الذي يقلق أنقرة هو ليس سياسة القبارصة اليونان في موضوع الطاقة أو الغاز. الذي يقلق أنقرة هو سياسة إسرائيل وبعض العواصم الأوروبية التي تحاول أن تلعب ورقة القبارصة اليونان ضد تركيا. هذه هي المعضلة. يعني أعرف أنه الأستاذ أحمد في الاستوديو ركز على أنه الملف القبرصي ليس بهذا الثقل أو بهذا الحجم، لكن أنا أظن أنه هذه جزئية أساسية بالنسبة لتركيا في لعبة التوازنات المرتبطة في شرق المتوسط. لعب ورقة قبرص اليونانية ضد تركيا مسألة موجودة منذ سنوات وما زالت تتفاعل، والآن بعض الأطراف يحاول أن يحرك هذا الملف من جديد ضد أنقرة.
1: دكتور رضوان، يعني بالنهاية بالنسبة لسوريا كيف تتعامل مع هذه المبادرة التركية؟ هل هناك تنسيق سوري تركي في هذا السياق؟
0: أعتقد أنه تنسيق على أعلى المستويات، يعني العلاقة استراتيجية، لأن هناك تدريبات ليس فقط على المستوى العسكري، على المستوى التبادل، على المستوى الاستخباراتي. لذلك من المهم يعني تقريبا تحفيز الجانب التركي على زيادة الاستثمارات الاقتصادية التي تبدو الشركات التركية إلى الآن يعني مترددة، ليست بحجم الشركات الخليجية في استثماراتها في سوريا. الشركات التركية وخاصة في قطاع استراتيجي وهو قطاع النقل هي متقدمة، والطرقات يعني متقدمة بشكل كبير، والإسكان إلى الآن تبدو مترددة. ولذلك يجب على الجانب السوري يعني تحفيز هذه الشركات على القدوم والاستثمار في سوريا.
1: أستاذ أحمد، ما تزال يعني كما قلنا الاحتلال الإسرائيلي يحاول يعني يحتل أراضي في لبنان وفي سوريا، و لا يبدو أن هناك يعني حدا لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية. إلى أي درجة تركيا تستطيع الموازنة هنا، ربما تحقيق نوع من الحماية؟ هل تستطيع ذلك لسوريا ولبنان؟
3: أعتقد أنها قادرة على تحقيق توازن مهم، خاصة إذا كانت استطاعت أن تكسب العلاقة مع واشنطن، لأن واشنطن ربما تدعم إسرائيل في مواجهة مع حزب الله، لكنها لا تدعم إسرائيل في عملية تفكيك الدولة اللبنانية أو تفكيك لبنان وإضعافه. أيضا هي يمكن أن تدعم إسرائيل فيما يتعلق إذا تعرضت لخطر قادم من سوريا، لكنها لا تدعم إسرائيل في إضعاف الدولة السورية. وما تستند إليه الآن تركيا هو عملية إعادة بناء منظومة الدولة داخل لبنان وداخل سوريا وتقوية هذه المنظومة بحيث تسيطر على كامل الأراضي أولا، وتسير أيضا تسيطر على المقدرات الخاصة بكل دولة سوريا أو لبنان. وبالتالي أعتقد أن العامل الإسرائيلي يمكن أن يضعف نتيجة الضغط الأمريكي من ناحية، وشاهدنا ترامب يتحدث عن طلبه من نتنياهو مسألة الانسحاب من لبنان ومن سوريا، وأيضا عملية التوازن التي يمكن أن تتم بدول أساسية مثل تركيا. تركيا لديها القوة العسكرية، تركيا أيضا موجودة ضمن حلف الناتو وتستطيع يعني أن تقف في مواجهة إسرائيل، ليس من ناحية الصدام العسكري. أعتقد يعني الحديث لا يجري عن صدام عسكري، يجري الآن عن قوة وازنة تستطيع إذا تحدثت وأثرت وضغطت أيضا على الدول المركزية أن يكون لضغط هذا تأثيرا.
1: لكن هذا قد يعني يثير كما قلنا ردود فعل إسرائيلية. تعلم هناك خلاف لبناني إسرائيلي على موضوع ترسيم الحدود البحرية مثلا وحقول الغاز، وبالتالي إذا تركيا مثلا وقعت اتفاقية مع لبنان في هذا الإطار،
3: يمكن لهذه القضايا أن تحل بالتفاوض. يعني يجب أن ننظر إلى الدبلوماسية التركية بأنها دبلوماسية عاقلة. يعني تركيا كان لديها مشكلات مستفحلة مع جورجيا واستطاعت أن تحلها، وكان لديها أيضا مشكلات مع اليونان، والآن هي تلتقي مع اليونان واستضافت رئيس وزراء اليونان، وهناك خطوط مفتوحة للتحاور. أنا أعتقد أن الدبلوماسية التركية تسعى لتفكيك هذه الأزمات وعدم ترك بؤر مشتعلة، لأنها تؤثر على الأمن القومي وتؤثر أيضا على بناء فضاء من النفوذ التركي في الإقليم. وبالتالي عندما نتحدث عن إعادة تشكيل علاقة مع لبنان، مع سوريا وحتى مع قبرص، يجب أن ننتبه إلى أن تركيا تنتهج الآن دبلوماسية مختلفة عما كانت في السابق، وهي دبلوماسية تؤدي إلى تطويق التحركات الإسرائيلية وإجهاض أيضا التحركات الإسرائيلية التي يراد منها أن تؤدي إلى خلق أزمات وخلق فوضى أيضا في الإقليم وصراعات.
1: دكتور سمير، سبق لتركيا توقيع يعني اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، هل سنشهد اتفاقيات مشابهة مع كل من سوريا ولبنان؟
2: طبعا هذا وارد، لكن أظن أنه هذه المسائل كما قلنا قبل قليل مرتبطة بجهوزية الجانب السوري للدخول في نقاش ملفات استراتيجية البعد من هذا النوع. الآن الأولوية بالنسبة لأنقرة كما أنا أتابع ليس برأيي اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع الجانب السوري، الأولوية هي هذا التنسيق باتجاه دعم سوريا لإعادة بناء الدولة، للخروج من الأزمات التي تعيش على المستوى الداخل، للتعامل مع ملفات إقليمية خارجية بينها هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. موضوع يعني ترسيم الحدود البحرية برأيي ليس موضوع الأولوية في الحوار أو النقاشات التركية السورية. لكن في هون ملاحظة مهمة أيضا، أنه الإقليم كما قلنا قبل قليل يعني في ملفات كلاسيكية ناقشناها باستمرار في الإقليم مرتبطة بموضوع التجارة، الاقتصاد، الأمن، موضوع السلاح، موضوع الحدود، أمن الحدود. لكن الآن في ملفات جديدة تظهر إلى العلن بطابع إقليمي استراتيجي ينبغي التعامل معها، وأظن هذه هي الآن النقطة التي تحاول تركيا التركيز عليها في حوارها سواء كان مع الجانب السوري أو مع الجانب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لكم، انتهى الوقت لهذا النقاش. دكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي من إسطنبول، الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من دمشق، وهنا في الاستوديو الأستاذ أحمد رمضان رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية. دقائق قليلة مشاهدينا ونعود لاستكمال محورنا الثاني، ونناقش التحذيرات من سوق سوداء لاستبدال الليرة القديمة مع انتهاء المهلة الرسمية.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار

0: مرحبا بكم من جديد. انتهت المهلة المحددة لاستبدال الليرة السورية القديمة بعد أشهر من تنفيذ برنامج الاستبدال النقدي الذي أطلقه مصرف سوريا المركزي. ومع انتهاء المهلة ظهرت تحذيرات من أسواق موازية لاستبدال النقد، ما دفع مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا إلى أن يصدر توضيحا بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارج من التداول، مؤكدا عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها، طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي.
1: انتهت مهلة استبدال العملة القديمة في سوريا، ومع ذلك بقيت نسبة منها بحوزة السوريين الذين لم يحالفهم الحظ في استبدالها لأسباب قالوا إنها تتعلق بالازدحام على المراكز في بعض المحافظات وندرتها في محافظات أخرى ولا سيما الشرقية منها. ولكن بحسب تصريحات المصرف المركزي ستحتفظ الليرات القديمة بقيمتها لمدة 5 سنوات، لكنها لن تكون صالحة للتداول، وسيكون المكان الوحيد الذي يمكن استبدالها فيه هو المقر الرئيسي للمصرف في دمشق. مراسلو تلفزيون سوريا رصدوا مع الساعات الأخيرة ليوم الأمس الذي كان آخر موعد استبدال ظهور أسواق موازية لاستبدال العملة القديمة في بعض المحافظات، إضافة إلى لجوء بعض التجار إلى قبول العملة مقابل خصم يصل إلى 20% من قيمتها، وبدء بعض مكاتب الصرافة غير الرسمية تقديم خدمة استبدالها مقابل عمولة بلغت نحو 50,000 ليرة سورية قديمة عن كل 1,000,000 ليرة. دفعت هذه التطورات مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا إلى إصدار توضيح بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، إذ قال المجلس إن الحكم الشرعي لا يجيز بيع أو مبادلة العملة بأقل من قيمتها أو أكثر منها، مرجحا سبب ذلك لكونها ما زالت تعد نقودا ومبادلتها بهذه الصورة يقع في الربا. على الرغم من انتهاء المهلة الرسمية، فإن بقاء جزء من العملة القديمة خارج منظومة الاستبدال يفتح الباب أمام تحديات عملية واقتصادية تتراوح بين صعوبة الوصول إلى المركز الوحيد في دمشق وظهور ممارسات موازية في السوق، وبين الإجراءات الرسمية والتحذيرات الشرعية. يبقى هذا الملف مرتبطاً بمدى قدرة الجهات المعنية على ضبط السوق وتسهيل الوصول، بما يحد من الاستغلال ويخفف الأعباء عن المواطنين في مختلف المناطق.
0: انضم إلينا دكتور إبراهيم الحسون الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى من دمشق. دكتور إبراهيم مساء الخير. استبدال العملة موضوع نقدي اقتصادي، ما الذي استدعى مجلس الإفتاء إلى إصدار هذا البيان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة

0: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن مجلس الإفتاء الأعلى أصدر هذه الفتوى بناء على يعني أسئلة وردت إلى المجلس سواء من المواطنين أو من العاملين في قطاع الصرافة. وبعد ورود هذه الأسئلة تواصل مجلس الإفتاء الأعلى مع الجهة المختصة وهي البنك المركزي في سوريا من أجل التصور الكامل عن واقع هذه أو حيثيات هذه المسألة، ثم أصدر فتواه التي نشرت على معرفات المجلس الرسمية بأن هذه العملة لا ما زال لها قيمة الثمنية، وبالتالي لا يجوز استبدال العملة بقيمة أقل أو أكثر منها، لأن ذلك يدخل في باب الربا. وصدرت الفتوى كما رأيتموها على معرفات المجلس.
1: في الفتوى تقولون مبادلة العملة بأقل من قيمتها هو ربا، كما قلت الآن
0: صحيح.
1: هو محرم في الإسلام. مثلا مبادلة 10,000 ليرة قديمة ب90 ليرة جديدة بدل من 100، يعني
0: صحيح.
1: برأيك يعني
0: السبب
1: صدور
0: في ذلك أن هذه العملة هي عملة واحدة لكن تغيرت أوراقها، وليس من باب الصرافة الذي له باب آخر، إنما هي عملة واحدة تغير شكل الأوراق فيها، وبالتالي لا يجوز المبادلة إلا مثلا بمثل.
1: هذه فتوى يعني اجتهاد من المجلس،
0: نعم
1: أم
0: نعم
1: هذا له يعني
0: فتوى رسمية.
1: أساس شرعي؟
0: فتوى رسمية صحيح، بناء على الأساس التوصيف الشرعي لمسألة الربا.
1: طيب برأيك يعني صدور هذه الفتوى يجعل المواطنين يلتزمون بالقرار أكثر من يعني القرارات الصادرة عن جهات حكومية، مصرف مركزي؟
0: بلا شك يعني الشعب السوري المعلن شعب متدين ويحترم الرأي الديني كثيرا، وبالتالي يعني يتوقع التزام بهذه الفتوى، وأيضا هذه الفتوى إن شاء الله الالتزام بها يمنع محاولة ابتزاز المواطنين من خلال يعني إبخاس أو تبخيص قيمة العملة التي لديهم القديمة، فيلجأ إن شاء الله المواطنون إلى القنوات الرسمية لاستبدال عملتهم بالقيمة الحقيقية لها.
1: في بعض المواطنين عم بيسألوا، كانوا دكتور إبراهيم، إنه مقيمين في الخارج لديهم عملة، زاروا سوريا لديهم عملة قديمة، والآن ليس لديهم يعني زيارة لسوريا قادمة، وبالتالي هناك من يعرض عليهم يعني إنه يسهل عليهم الأمر، يأخذ العملة القديمة يعطيهم جديدة بدون أن ينزلوا إلى سوريا، لكن سيربح يعني مبلغ من المال.
0: الأصل كما ذكرت الفتوى عدم الجواز في هذا، وسيجد إن شاء الله سيكون هناك يعني قد يكون هناك حلول لمسألة عدم وجود العملة في سوريا. وبصراحة يعني هو أيضا يخشى من أيضا أشياء اقتصادية، لعل المختصون أو المختصين يعني يشرحونها أكثر مني في مسألة إعادة العملة بكميات كبيرة إلى سوريا، وهذا قد يسبب ضرر للبلد. ولعل المختصين لا يعني يعني الأستاذ المختص الذي سيكون معكم يشرح أكثر في هذا الجانب.
1: طيب ينضم إلينا الآن الدكتور عروة الزعبي، الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال من فيينا. مساء الخير دكتور عروة. في البداية، ما حجم هذه المشكلة حسب معلوماتك، أي استبدال العملة القديمة ويعني بمقابل عملة جديدة لكن بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية؟
2: نعم، أهلا بك وبالضيف وبالمشاهدين الكرام. في الحقيقة أعتقد أن بالبداية الحكومة لديها بعض المشاكل الاقتصادية، وهي بغنى عن الدخول في مشكلة جديدة تعتبر موضوع بسيط، عملية استبدال العملة، ولكن تم تعقيد الأمر. في الحقيقة البيان، أنا اطلعت على بيان المجلس، وهو جاء ردا على بعض الاستفسارات حول الحكم الشرعي لهذا الموضوع من خلال اخذ يعني عموله او ما شابه ذلك، ودخل تحت بند تبرك تحت بند الربا. في الحقيقه اعتقد ان بعض الجهات المعنيه في البنك المركزي يمكن ان تكون قد اشارت للمجلس باتخاذ مثل هذا الاجراء ليكون داعم غير مباشر لاجراءات البنك لمرحلة ما بعد انتهاء المهلة وانتهاء القوة الإبرائية للعملة. من ناحية اقتصادية، هذا الموضوع قد يؤثر أو يعمل بعض الإرباكات في السوق من ناحية اقتصادية، ولكن أثره لن يستمر طويلا. أعتقد بأنه بحدود شهران إلى 3 أشهر

0: أزمة تم افتعالها حقيقة. يوجد تقصير من جانب المواطنين، لأنه كان هناك فترة 6 أشهر لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، وأيضا في لا يوجد نظرة طويلة الأمد أو تخطيط طويل الأمد للبنك المركزي لعملية ما بعد استبدال العملة. لماذا تم الاستغلال؟ هذا أمر طبيعي ومتوقع حقيقة، يعني هي عملية تجارة أموال. يعني ينظر عدد كبير من المحال التجارية أو مكاتب الصرافة أو الذين يعملون في اقتصاد الظل أن هذا إجراء يعني تجارة أموال، يريدون أن يأخذوا مقابل تعبهم كما يقال، أو مقابل تبديل العملة، باعتبار ما الذي حقيقة السبب الرئيسي لهذا الأمر هو الشرط الغريب وغير المفهوم. لماذا البنك المركزي اقتصر عملية استبدال العملة بدمشق فقط؟ بالتالي المناطق النائية في المناطق الشمال، مناطق الريف الحلبي أو المناطق الشرقية كاملة، هناك نقص كبير في مراكز استبدال العملة بطبيعة الحال، ومناطق شاسعة ومناطق في كثير منها نائية. بالتالي المواطن سيضطر من أجل توفير احتياجاته اليومية من العملة الجديدة، سيضطر إلى دفع عمولة مقابل هذه العملية، وبالتالي هم يعني لن نقول أصحاب النفوس الضعيفة، هم نظروا إليها باعتبار عملية تجارة أموال، قاموا باستغلال هذه النقطة وأخذوا عمولات في بعضها قد تصل إلى 10% من قيمة المبلغ.
1: لكن هناك يعني هو المصرف المركزي افتتح فروع، حتى كان حاكم المصرف المركزي قبل فترة في الرقة الدكتور عروة، لكن هو كمان
0: نعم.
1: لكن تقول إنه المشكلة إنه الاستبدال في دمشق،
0: يعني هذا إجراء حقيقة غير مفهوم اقتصاديا. يعني كانت الدولة بغنى عنه، يعني كان يجب على البنك المركزي على الأقل إن لم يكن هناك خبراء متمرسون في مثل هذه العمليات، كان يجب على الأقل الاستفادة من التجربة التركية القريبة، وهي من أشهر التجارب وأنجحها عالميا على فكرة، يعني في عملية استبدال العملة. يعني على الأقل يقتدوا بالتجربة التركية. التجربة التركية عملية تداول العملة القديمة والجديدة استمرت لمدة عام كامل، وبعد انتهاء القوة الإبرائية للعملة تم السماح بكافة فروع البنك المركزي التركي في كافة الولايات التركية وكافة المناطق بعملية الاستبدال لمدة 10 أعوام، وهو اقتصاد كان لحد ما مستقر وقوي في فترة بين 2005 إلى 2010، فما بالك بالحالة السورية وهي حالة اقتصاد حرب واقتصاد ظل، ولا يزال إلى الآن الاقتصاد السوري في جزء كبير منه اقتصاد ظل. بالتالي كان يجب على البنك المركزي مراعاة هذا الأمر وتوقع هذا الأمر. هذا الأمر متوقع، وأنا أقول لك بأن هذا الموضوع سيستمر يعني لا إلى نهاية العام، إن لم يجد سيتم استغلال المواطنين لنهاية العام. يعني لماذا؟ أنت لديك الآن حسب بيانات البنك المركزي تم استبدال 80% من العملة. بالتالي نحن يوجد لدينا حسب بيانات البنك المركزي 42 تريليون ليرة سورية من العملة القديمة، تم استبدال 80%، بالتالي بقي 8 تريليونات أغلبها يتمركز في المناطق الشرقية والنائية. هذا المبلغ بالطبع نظرا لضعف بنية البنك المركزي هناك وضعف البنية التحتية المالية في تلك المناطق، سوف من الطبيعي أن يتم استغلال المواطنين من خلال أخذ عمولات كبيرة. أو لماذا؟ المواطن في تلك المناطق سيقول لك أنا أفضل أن يعني أحصل على العملة الجديدة بسرعة كبيرة وأدفع عمولة أفضل من أتي إلى دمشق وأقطع يعني مئات الأميال وتكاليف إضافية، وممكن أن يكون البنك المركزي في دمشق مغلق، أو يقول لك الموظف انتهى الدوام أو إلى آخره. يعني تعقيدات غريبة عجيبة، يعني كان البنك المركزي بغنى عنه يعني الدخول في مثل هذه الأزمة. يعني
1: دكتور إبراهيم تسمع هذا الكلام، يعني المواطن بالنهاية ربما أحيانا يكون مغلوب على أمره. دكتور إبراهيم يعني كما قال ضيفنا وحدة بالمنطقة الشرقية، يعني ما الذي يصنع
2: علق على عبارة ذكرها الأستاذ؟ الحقيقة المجلس الإفتاء أصدر فتوى برؤية شرعية بحتة وبدون أن يكون هناك توجيه لا من البنك المركزي ولا من غيره، وفتاوى المجلس إجمالا كلها تصدر برؤية شرعية بحتة بناء على نقاش يجري بين أعضاء مجلس الإفتاء.

0: الفتاة وبناء على أخذ تصورات من الأطراف التي المعنية بهذه الفتاوى ومنها هذه الفتوى. والمجلس تكلم عن مبادلة العملة بمثيلتها، لم يتكلم المجلس لا عن أجور توكيل ولا تكلم عن عمولات، وهذه يعني أشياء أخرى، أي مسائل تنظيمية قد مجلس يقرها القانون، البنك المركزي أو الجهات المسؤولة في هذا، السماح بأخذ عمولات أو غيرها. المجلس فتواه كانت في موضوع مبادلة العملة بمثلها، وليس لم يتكلم لا عن عمولات ولا عن أجور توكيل في التبديل أو شيء من هذا القبيل.
1: طيب يعني هو المواطن كيف دكتور إبراهيم؟ يعني هي الفتوى، لأنه هو الربع تقولون هي مبادلة نقد بنقد. طيب
0: صحيح،
1: إذا سموها عمولة بتصير، معلش، لأنه بالأخير يعني على من يقع أنتم بالنسبة لكم الفتية هذه؟ لمن يعني الإثم؟
0: العمولة لها وجه
1: تقولون على
0: آخر
1: من؟
0: سيد،
1: على المواطن أم على الذي يستفيد من المربح أم من؟
0: العمولة لها تكييف آخر. العمولة أحيانا تؤخذ العمولة بناء على تكاليف مثلا الذهاب والإياب إلى دمشق، قد مثلا يجتمع بعض المواطنين على جمع مبلغ ثم يرسلون وكيل عنهم يعني يستبدل هذا ويعطون أجرة الطريق وتكاليف السفر، هذا شيء آخر. نحن نتكلم عن مال بمال، مبادلة مال بمال بهذه الصورة، لم نتكلم لا عن عمولة ولا تكلمنا عن في الفتوى عن أجور توكيل أو شيء من هذا القبيل. تلك من الناحية الشرعية تلك مسألة أخرى تماما.
1: طيب دكتور عروة،
0: والغرض من هذه الفتوى هو منع، حقيقة منع ابتزاز المواطنين في أموالهم من قبل بعض، يعني اللي كما ذكر الضيف الفاضل، من قبل بعض الناس اللي يحبون أن يستغلوا هذه الأزمة. المسائل الأخرى سواء اللي تكلم عنها الضيف من جهة جدوى هذا الأمر أو المشاكل التي حصلت، المجلس ليس معنيا بها، لأن مسائل اقتصادية يعني يتكلم بها المختصون في مسائل الاقتصاد والمعاملات المالية من ناحية قانونية ومن ناحية إجرائية أيضا وتنسيق خطط تبديل العملة. المجلس سؤاله كان السؤال الذي وجه إليه محدد، والفتوى كانت أيضا محددة في جانب استبدال عملة بعملة أو بمثيلتها وليست من قبيل الصراف.
1: دكتور علوة، يعني ما الدور الذي يجب أن تلعبه أو تلعبه هنا، سواء شركات الصرافة أو حتى المصارف؟
2: باعتقادي يعني شركات الصرافة الرسمية وغير الرسمية لا حول لها ولا قوة في هذا المضمار. لماذا؟ السياسات والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها جاءت من البنك المركزي وحصرت عملية الاستبدال الآن بدمشق حصرا، بالتالي لا يمكن لشركات الصرافة الرسمية أن تقدم أي شيء للمواطن. يعني إذا ذهبت إلى أي مركز رسمي مرخص لاستبدال العملة للصرافة، لن يقوم لك ببساطة، لن يقوم باستبدال العملة لك، ولا يستطيع أيضا أن يأخذ عمولة، يعني سيتم فضحه باعتباره أنه مركز صرافة مشهور ومرخص. بالتالي يجب هنا لحل هذه الإشكالية ولحل أزمة قد تتفاقم، كما قلنا الحكومة يعني ليست بحاجة لها، يوجد الكثير من المشاكل الاقتصادية التي قد تتحول إلى أزمات، لكن هي بغنى عن هذه المشكلة.
1: طيب ما الآليات الرقابية التي يملكها المصرف المركزي يعني دكتور علوة في هذا السياق؟
2: يملك الكثير من الإجراءات، أولها لابد من إلغاء الشروط التي تم وضعها، ولابد من إعادة أو السماح لاستبدال العملة في كافة فروع البنك المركزي في المحافظات، كافة فروع البنك المركزي، أيضا كافة فروع البنوك الحكومية حصرا، كافة فروع البنوك الحكومية وعددها 6 فروعها في كافة المحافظات يجب فتح مراكز استبدال. لماذا؟ أعتقد أن الحكومة أو البنك المركزي بوضعه للشرط دمشق هو يريد تجفيف أو رقابة عملية غسيل أموال، لكن هذا الموضوع غير مبرر ووحده لا يكفي، لأنك تريد أن تضبط عملية غسيل أموال فتحصره في دمشق، هذا لا يكفي. إذن هنا لماذا لا يكفي؟ لأن بطبيعة الحال أغلب الأموال المشبوهة أو غريبة المصدر غير معروفة المصدر خلال الفترة الطويلة الماضية قد تم استبدالها فعليا بالدولار أو بعملة جديدة، وأغلب الأموال المتبقية هي بين المواطنين في المناطق

0: الشرقية كما قلنا أو المناطق النائية. إذا البنك المركزي عليه إعادة فتح مراكز الاستبدال في كافة فروع البنك المركزي والبنوك الحكومية. بهذه الطريقة هو يضمن رقابة فعالة على عملية الاستبدال وتجنب أموال من مصادر غير أو أموال مشبوهة. لماذا؟ لأن عملية الاستبدال سوف تتم في مراكز حكومية. لا يحتاج بالمناسبة لا يحتاج لأن الكتلة النقدية المتبقية من العملة القديمة هي أقل من النصف ووصلت كما قال البنك المركزي إلى 20%. بالتالي هو لا يحتاج إلى مساعدة البنوك الخاصة أو مراكز الخدمات الحكومية الأخرى. هو فقط لتسهيل عملية الاستبدال على المواطنين بشكل سلس وأكثر مرونة وتقديم خيارات متعددة بإمكانه. وهذا الإجراء لا يكلف الحكومة أي شيء، لا يكلف الحكومة، بالعكس هو يوفر عليها يعني مشاكل اقتصادية قد تظهر فيما بعد وقد تمتد لفترة طويلة كما قلنا لنهاية هذا العام.
1: طيب دكتور إبراهيم، أريد أن أسألك عن نقطة، لأن هذه الفتوى ربما يعني استدعت أسئلة من نوع أنه هذا موضوع اقتصادي، بالتالي مجلس الإفتاء ما هو دوره؟ هل يتدخل في أمور كهذه؟ يعني هل يصدر هو مجرد توصيات لمن يود، أم أنه لا جهة يعني ربما لديها قدرة على الإلزام نوعا ما؟
2: هو طبيعة الفتوى شرعا أنها ليست قضاء، وبالتالي هي ليست ملزمة من جهة أنها تطبق أو لها آثار قانونية أو آثار تنفيذية على المستفتي. هذا توصيف الفتوى شرعا أصلا. والمجلس الحقيقة يجيب، يعني طبيعة عمله أنه يجيب على المسائل التي ترد من المواطنين، وخاصة إذا كانت مسائل تعم البلد ليست مسائل فردية بحتة. المسائل الفردية البحتة ممكن يعني يجيب عليها مفتي المنطقة أو مفتي المحافظة، أما المسائل التي تعم البلد ويعني يكثر فيها السؤال فالمجلس معني بالإجابة عليها وإصدار الفتاوى فيها. وكذلك إذا جاءت مثلا فتاوى من جهات حكومية أيضا معني بالرد عليها، وإذا كان مثلا الأمر يحتاج فتوى أو شيء من هذا القبيل.
1: وبالتالي دكتور إبراهيم، يعني هو من يسأل المجلس يجيبه، لكن في النهاية إلزام مثلا بقواعد معينة، هذا القانون والجهات إنفاذ القانون هي من تقوم بذلك.
2: الجهات إنفاذ القانون لا تأخذ تعليمات تنفيذية بناء على فتوى المجلس، وإنما بناء على القانون الذي يمضي في البلد. لكن فتوى المجلس معني بها تدين المواطن حتى لا يعني لا يبتز يعني المواطن أخاه المواطن، وبالتالي يصبح نوع من أيضا اللي هي أصل مفسدة انتشار الربا بين الناس. هذا المقصود. المجلس يخاطب ضمائر الناس، يخاطب تدين الناس أكثر ما يخاطب أن يطلب التنفيذ أو يكون له آثار تنفيذية أو قانونية على حياة الناس اليومية. والمجلس أصلا أجاب ذلك بناء على بعض الناس انتشرت هذه المعاملة قبيل انتهاء المدة، فبعض جهات شركات الصرافة وكذلك بعض المواطنين وأيضا بعض يعني الناس المختصون في الفتاوى الشرعية أيضا سئلوا عنها، فكلهم جاء إلى المجلس يطلب فتوى رسمية في هذا الجانب، وأصدر المجلس فتواه بناء على هذه الأسئلة التي جاءت من جهات كثيرة.
1: نعم.
2: طبعا بعد أن تصور المسألة بشكل كامل، يعني سأل الصرافين ما الذي يجري، ثم تم التواصل مع البنك المركزي، ما هي آلية التبديل، ما الذي جرى، حتى يأخذ تصور كامل عن المسألة ثم يظهر أو يعني يفتي فيها بناء على الأصول الشرعية وبعد نقاش أعضاء المجلس.
1: طالما سألتم كثيرا وأنت في دمشق دكتور إبراهيم، ولو كان ليس ضمن اختصاصكم، لكن البعض تحدث إلينا أنه في نقص بالقطع الصغيرة، بالفئات الصغيرة بالعملة الجديدة، رصدتم شيء من هذا القبيل؟
2: نعم، باعتبار انه يعني هذا راينا منه يعني كثيرا، يعني انه باعتبار انه الفئه القليله اللي هي 500 ما عاد لها بديل الان، وبالتالي حصل بعض الاشكالات. نتمنى ان يعني تجد الجهه المختصه اللي هي البنك المركزي حلول لهذه المساله من خلال اما قد يكون اصدار عمله بهذه الفئات حتى يعني تتجاوز هذا العائق. وحقيقه بالنهايه المجلس هو جهة تمثل المرجعية الدينية في سوريا، يتمنى أن ويرجو أن تقوم الحكومة بإيجاد حلول لكل العقبات التي واجهها المواطنون أثناء استبدال العملة، بعضها قد

0: يكون ذكره الضيف الفاضل، يعني تستشير المختصين في هذا الجانب بحيث أيضا تصل إلى حلول مريحة للناس وتحقق مصالح الناس، ولا يلجؤون إلى مسألة استبدال العملة بعملة مع الفرق بين المبلغين، ويلجؤون للمعاملة التي وصفها المجلس بأنها ربا.
1: دكتور عروة، هل هناك أي يعني خطر من نشوء سوق سوداء موازية لصرف العملة؟
2: في الحقيقة بالطبع يعني بعض المؤشرات بدأت بالظهور، يعني من الطبيعي في ظل غياب الإجراءات الرقابية للبنك المركزي وفعالية هذه الإجراءات وحصر عملية استبدال بدمشق، من الطبيعي أن تظهر سوق موازية في كافة الأراضي السورية ليس فقط في المناطق الشرقية أو النائية. هذا أمر متوقع يعني، وكما قلنا بالفعل بدأت في الأسبوع الأخير من انتهاء الفترة أو المهلة، بدأت بعض المحال التجارية أو شركات أو مكاتب الصرافة غير رسمية باستغلال المواطنين بالفعل وأخذ عمولات عليهم. يعني هذا يعني أشد وأكثر مؤشر وضوحا لعملية ظهور السوق الموازية. يعني هذا أمر متوقع كما قلنا يعني،
1: طب ما تداعيات ذلك، النقدية، الاقتصادية، المالية؟
2: أقلها سوف يسبب إرباك في السوق، يعني بين التجار بين المواطنين أنفسهم. يعني أنت تتكلم عن حسب بيانات البنك المركزي عن 8 تريليون ليرة سورية من العملة القديمة لا يزال المواطنين يحتفظون بها، أين سيذهبون؟ يعني الثمانية تريليون لن تذهب كلها إلى دمشق بالطبع يعني، ودمشق هي في جنوب سوريا. يعني أنت تحصر، يعني أنت تؤسس لمشكلة وتحصرها بمنطقة معينة، هذه يعني مشكلة كبيرة حقيقة. أعتقد يجب على البنك المركزي يعني لتلافي تفاقم هذه المشكلة ولتفاقم أكثر ظهور مثل هذا السوق الموازي، يجب الإسراع بجملة من الإجراءات كما ذكرناها، وأهمها إعادة فتح مراكز استبدال حكومية حصرا من جهة تضمن أنت الرقابة الفعالة للدولة على المصادر أو الأموال المشبوهة، ومن جهة ثانية أنت تسهل عملية استبدال العملة على المواطنين وتفتح أمامهم خيارات واسعة يعني في كل محافظة في هذا الجانب. سيوجد بالفعل 7 مراكز في كل محافظة، 7 مراكز حكومية ممثلة بفرع البنك المركزي وفروع البنوك الحكومية، 7 مراكز في كل محافظة، هو إجراء لا بأس به، يسهل على المواطن ويضمن رقابة الدولة على الأموال المشبوهة. يعني هذا هو أسرع إجراء وإجراء سهل، لا يتطلب تعقيدات ولا يتطلب سوى قرار يعني أو إجراء تنفيذي فقط.
1: نعم، طيب دكتور إبراهيم، أنتم تأتيكم هذه الفتاوى، هل تنقلون يعني هذه أصوات الناس مشاكلهم إلى الجهات الحكومية؟ لأنه أنتم كمجلس إفتاء ربما يكون يعني صوتكم مسموعا.
0: بلا شك يعني مجلس الإفتاء معني بهموم الناس إلى حد ما، لكن وفق كما يقال بالطريقة يعني الخطاب اللي هو أقرب خطاب غير رسمي. لا شك هناك تواصل، يعني طبيعة المجتمع السوري أنه في كثير من الأحيان يلجأ للمشايخ للعلماء، يعني أنه في حال ونحن نخاطب بعض الجهات بهموم الناس بحسب يعني بالقدر اللي هو يعني كما يقال أقرب القدر، هو بقدر غير رسمي، لكن وظيفة المجلس محددة وأوضحها يعني مرسوم التأسيس. وكما ذكرت أيضا هذه الفتوى مقصود منها الشيء اللي ذكره قبل قليل الأستاذ، منع استغلال المواطنين، واللي هو أصلا علة تحريم الربا في الإسلام هي منع استغلال الناس لحاجة بعضها من جهة المال.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور إبراهيم الحسون الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى من دمشق، والدكتور عروة الزعبي الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال. بعد الفاصل نناقش مسار التضخم في سوريا خلال 15 عاما، وهل تتجه السياسات الاقتصادية نحو مسار التعافي الصحيح؟
3: بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع

0: فيه الأحداث.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
2: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
3: ختام النشرة في أمان الله.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: كشفت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاماً من عام 2010 حتى عام 2025، وقسمت الدراسة مراحل التضخم إلى 6 مراحل، بدأت من صدمة الاقتصاد ثم مرحلة الانهيار الهيكلي للاقتصاد، تلتها فترة استقرار نسبي وصولاً إلى التضخم المعيشي المركب، ثم تضخم تكاليف المعيشة والطاقة، وأخيراً مرحلة التضخم المضطرب خلال عام 2025.
1: من تقلبات سعر الصرف إلى تراجع الإنتاج، عوامل متعددة ومتداخلة كشفت عنها هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة رسمية هي الأولى عن أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاماً منذ عام 2010، توضح من خلالها مراحل صعبة مر بها الاقتصاد السوري. الدراسة وضعت انهيار الليرة السورية في مقدمة أسباب التضخم على مدار الأعوام الماضية، لتتبعها مجموعة أخرى تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد مثل تراجع الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب سياسات التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور. بوادر التضخم بدأت تظهر عام 2011 لتبلغ 5%، لتنتقل بعدها إلى نقطة التحول الكبرى في مسار التضخم عام 2012 و2013 بزيادة بلغت أكثر من 153%، وعزت الدراسة سبب الارتفاع المفاجئ إلى مجموعة عوامل من تضخم المستوردات عبر سعر الصرف، وتضخم في العرض بسبب نقص السلع، وتضخم في التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل. مرحلة ثالثة كانت بين عامي 2014 و2016، عانى منها الاقتصاد من انكماش وتراجع القدرات الإنتاجية واتساع الفجوة بين العرض والطلب.

0: الطلب بالتزامن مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة وخلال عامي 2017 و2019 بيّنت الدراسة أن الاقتصاد شهد تحسناً محدوداً لكنه لم ينعكس على انخفاض الأسعار ليعود التضخم عام 2020 و2021 ويصبح تضخماً أكثر تعقيداً تزامناً مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وفي عام 2025 أشارت الدراسة إلى أن تخفيف بعض العقوبات وزيادة الرواتب والمعاشات بنسبة 200% في حزيران لم يكن كافياً لتغيير الاتجاه العام للتضخم، إذ شهد الربع الأول من العام انخفاضاً وعاد التضخم في الربع الأخير، وسمته الدراسة تصحيحاً سعرياً أعقبه ارتداد جزئي. في عام 2026 توقعت الدراسة استمرار التضخم خصوصاً مع ارتفاع السلع بنسبة 30% وزيادة الطلب على الدولار وتراجع التحويلات المالية وانعكاسه على سعر صرف الليرة السورية حتى مع تغير العملة الذي لم ينعكس إيجاباً خصوصاً مع الحرب الإقليمية التي حدثت في المنطقة والتي أدت إلى ارتفاع سريع في الأسعار.
1: نناقش الموضوع مع ضيفينا ماجد شرف الباحث الاقتصادي والمدير العام لمجموعة الجودة للدراسات من دمشق، والدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من غازي عنتاب. مرحبا بكما أستاذ ماجد. ما أهمية هذه الدراسة من هيئة التخطيط والإحصاء عن واقع التضخم في سوريا خلال 15 عاما؟
2: مساء الخير لحضرتك للسيد الضيف للسادة المشاهدين. طبعاً الموضوع الدراسي كتير مهم لحتى نقدر نحن نعمل تحليل للواقع اللي نحن فيه، حتى نعيد موضوع الرؤية كيف ممكن نعيد ترتيب الأولويات وكيف ممكن نعيد برامج للتخفيف من التضخم، وين الإشكالية اللي عندنا، هي بالإنتاج ولا هي بسلاسل الإمداد ولا بموضوع الغذاء ولا بموضوع الطاقة. طبعا الدراسه كثير مهمه وكثير ضروريه ونحن بحاجه لها، ما بنقدر نحن نشتغل اي عمل لحتى يكون في عندنا احصاء ويكون في عندنا دراسه اوليه مبدئيه لحتى ننطلق منها.
1: دكتور عبد المنعم، يعني اذا قارنا التضخم منذ سقوط الاسد حتى اليوم سنه ونصف اكثر قليلا بسنوات الثوره، يعني من 2011 ل 2024، ما الذي يمكن ملاحظته؟
3: أهلا وسهلا بك أخ محمد وللضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. هلأ موضوعيا في الواقع لا يجب أن يعني نجري هذه المقارنة، ولكن المشكلة أن حتى إذا ما قمنا بالقياس مع ما قبل سقوط النظام فإننا سوف نكون أمام مؤشرات غريبة بكل ما تعنيه الكلمة. يعني على سبيل المثال اليوم عندما نتحدث عن التضخم، وهذا في إطار أسس النظرية الاقتصادية، يجب أن نذهب نحن مباشرة إلى سلة المستهلك أو سلة الأسرة، عدد محدد من الأفراد، ونقيم عدد معين من السلع الأساسية والثانوية والخدمات الأساسية والثانوية، ونقوم بتثقيلها بالكميات خلال فترة شهر أو سنة، ونقوم بتثمينها ونقارن بين سلتين لنكتشف أن ما جرى عليه الحال خاصة منذ سنة أننا في حالة من التضخم المستمر والغير مبرر والمرتبط بسياسات حكومية، مرتبط بسياسة اللا سياسة في الاستيراد، مرتبط بعدم قدرة على القيام بالمهام الأساسية في حماية المستهلك وضبط السوق. حتى في إطار السياسة النقدية اليوم وفي عملية التسعير والتكليف، اذهب إلى أي يعني مستورد أو تاجر ستفاجأ بأن على الرغم من أن الليرة السورية كان من المنطقي أن تتحسن سوقيا وحقيقيا، سوقيا لم تتحسن كثيرا، الفارق جدا أصبح محدود بين ما كان عليه الحال قبل سقوط النظام واليوم، ولكن الخطورة هي أنه حقيقيا يتم احتساب الليرة السورية أقل بكثير، بمعنى أن الدولار يسعر بأكثر بكثير مما هو عليه في السوق، وبالتالي نحن اليوم أمام مشكلة تضخم مرتبطة بسياسات حكومية لا تواجه هذا التضخم.

0: هذا بشكل طبعا عام. هلا اذا ما دخلنا بالتفاصيل بالتاكيد من الممكن ان نتحدث بجزئيات.
1: استاذ ماجد، الدراسه وصفت التضخم عام 2025 بانه تضخم مضطرب، ما المقصود بذلك؟
2: يعني غير مستقر، مضطرب، ما في اسباب واضحه له. طبعا هذا الشيء طبيعي لانه احنا ما في عندنا لا رؤيه ولا خطط انتاجيه ولا خطط لحتى نحن نخفف من التضخم. كل الجهات المعنيه من زراعه، من وزاره التجاره الداخليه، وزاره الاقتصاد، ما في رؤيه، ما في خطط الا لحتى هي تخفف من هذا الوضع اللي نحن فيه. وطغى بهي الفترة هي من 2025 طغى الاستيراد أكثر من موضوع الإنتاج، وهذا سبب زاد التضخم أكثر، يعني زاد الطلب على الدولار أكثر من الليرة السوري. ووجدت بال 2025 نهايتها مع بداية 2026 دخول الليرة الجديدة، الليرة الجديدة كمان عملت مخاوف، سوى كمان اضطراب إضافي وزاد الطلب على الدولار أكثر. فلو كان في رؤية واضحة، في خطط، في برامج وتعرض للجمهور، يعني اكيد بيكون في استقرار اكثر، في اريحيه اكثر، في رؤيه للناس تفهم شو عم بيصير.
1: طب استاذ ماجد، هذا يعني مرتبط بالدرجه الاولى بسياسات اقتصاديه، سياسات نقديه ماليه؟
2: لا، يعني مرتبط كله مع بعضه اكيد، ما فينا نترك نحن نفصل واحدة عن الثاني. اكيد السياسه النقديه حتما اجباري بده يكون في الى دعم انتاج لحتى نحن نرفع من قيمه الليره السوريه. إذا ما كان في عندي مني سياسات واضحة متشابكة مترابطة مع بعضها، ما بصير في عندي مني إنتاج، ما بصير في عندي مني ارتفاع للليرة السورية. لو نحن طلعنا لبقية الدول الثانية بنلاقي في عندهم منهم لبرامج تنموية، في عندهم منهم الاستراتيجية بموضوع الاقتصاد. نحن لحديت اليوم ما عندنا شيء واضح، لا عندنا استراتيجية، لا عندنا رؤية، لا عندنا خطط إنتاجية. نحن لحديت هلا بفترة يعني السوق هو اللي حامل الليرة السورية، وهذا اللي وصل الوضع لهون لأنه ما في رؤية حكومية.
1: طيب يعني دكتور عبد المنعم، هل يعني قبل خلال سنوات الثورة والحرب كان هناك يعني مشاكل كثير منها انتهى، الآن حين نتحدث عن بعد سقوط الأسد، يعني هل التضخم هو ليس سبب، هو نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة، هذا ما نفهمه؟
0: بالتأكيد، وربما كان السبب هو غياب أساساً هذه السياسات، عدم وجودها. اليوم بكل بساطة أنا أريد أن يعني أضيء أو ألقي الضوء على فترة 2016-2017. هذه فترة أنا كنت يعني أنا منذ العام 2015 وحتى اليوم متابع جيد للاقتصاد السوري، ولا سيما في إطار موضوع أسعار الصرف والتفاصيل المتعلقة بالسياسات النقدية. بال 2016-2017 في هاتين السنتين كان هناك تحولات عسكرية جدا خطيرة ومهمة، موضوع تسليم حلب وبدأ تحقيق النظام لمكاسب عسكرية وما إلى ذلك. بالتوازي كان هناك تغيير أيضا على مستوى السياسة النقدية، تم استبعاد أديب مياله الذي كان يعتمد على شركات الصرافة وأركان النظام بشكل كبير، وهو الذي أشرف على نقل الاحتياطي النقدي بالمليارات من خزينة الدولة إلى أركان النظام، ولعبت طبعا هذه المليارات دورة مهمة في تزويد الماكينة العسكرية. جاء دوريد درغام فأعاد إلى السياسة النقدية نوع من الحالة الطبيعية، اعتمد على الجهاز المصرفي، قلص صلاحيات شركات الصرافة، قلص المضاربة. أيضا كان هناك وزراء آخرين بعد الاستبعاد الآخر لأديب ميال من وزارة الاقتصاد، كان هناك تنسيق لمواجهة التضخم. إذا اليوم وبعد كل هذه السنوات نقول بأن عام 2016-2017 كان عامين مستقرين اقتصاديا، وليس الأمر مرتبط بالأمور العسكرية. لماذا؟ لأن هناك كان سياسات، كان جهاز مصرفي كان بدأ يستعيد دوره، سياسة نقدية واضحة تقوم على دعم الليرة السورية. الليرة السورية، الدولار بعدما وصل إلى 650 هبط إلى 400 و400 وربما أقل. إذن السياسات هي التي تصنع الفارق، ولن يكون هناك بالتأكيد فارق عما نعيشه أو عشناه خلال أو يعيشه السوريون خلال الأشهر الماضية إذا لم يكن هناك سياسات. السياسات غير

0: أستاذ ماجد، يعني بالحديث عن السياسات، المسؤولون كثيرا ما يركزون على فكرة جلب الاستثمارات الخارجية، هل هذا يمكن يعني أن يوازن في المشهد وبالتالي يعني يخفف من التضخم، أنه أم أنه لا، يعني لابد من الاعتماد على قطاعات إنتاجية محلية؟
1: طبعا إذا كان الاستثمارات معنا إنتاجية طبعا أكيد ما بيساعد ولا بيساهم نهائيا، ممكن بس أنه يفتح فرص عمل جديدة للشباب، بس هذا ما بيساهم. نحن بدنا إنتاج يكون استراتيجي بيعتمد على مواده الأولية المحلية بالدرجة الأولى، مشان نحن نخفف من موضوع الطلب على الدولار وتخفيض قيمة الليرة السورية بالموازي. طالما نحن هلا نحن عندنا سوق موازي للدولار، فحتما ما في سياسة حتكون صح. أغلب التجار والصناعيين اليوم ما بيعتمدوا على تسعيرة البنك المركزي، بتعتمد على السوق الموازي حتى بما فيها المحلات العادية، والتسعير كله قائم على الدولار. لهيك قيمة الليرة السورية بتضل عم بتزيد بموضوع التضخم، لحتى يصير في عندنا مرجع واحد هو البنك المركزي للليرة السورية. فلو نحن في عندنا استثمار، أي مستثمر بده يدخل وانت في عند منك سعرين صرف للدولار، على أي سعر بدك تعطي؟ أكيد ما نحيبه لسعر المركزي، إنه حيكون أقل، بده السعر الموازي، وسعر الموازي غير معترف فيه، ما هو نظامي. وهذا سبب اللي عم يساوي قلق وعم يساوي عدم استقرار بقيمة الليرة السورية، هو اللي عم يخفضها. يعني يوم خميس بينزل قيمة الدولار ترتفع قيمة الليرة السورية، يوم السبت يوم الأحد بتبلش ترتفع، لأنه ما في عندك نشاط اقتصادي، ما في حركة. فنحن عندنا في مشكلة بموضوع السوق الموازي، المفروض يكون في سياسة لمعالجة هذا الإشكال.
0: دكتور عبد المنعم، هل تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار أمر مفيد في هذا السياق؟
2: هل
0: تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار؟
2: طبعا اليوم موضوع، لكن كلمة تثبيت هنا قد تفهم على وجهين. إذا ما كان هذا التثبيت اسميا صوريا، بالتأكيد نحن نتحدث هنا عن سياسة خاطئة. لكن اليوم هناك مجموعة من أدوات السياسة النقدية، وطبعا العوامل المهمة والسياسات الاقتصادية التي تدعم استقرار سعر صرف الدولار. يعني عندما مثلا يكون هناك مبادئ استراتيجية واضحة المعالم متعلقة بدعم الصناعات المحلية على سبيل التوجه نحو إحلال الواردات وتخفيض مثلا الواردات من سلع معينة من أسواق معينة، أو دعم المنتجات الزراعية والقيام بسياسات تمويلية داعمة للقطاع الزراعي والاستثمار فيه، وعدم الانتظار من الآخرين في خارج سوريا للقيام بهذا الدعم. اليوم إذا نتحدث عن سلع استراتيجية، نتحدث عن طبعا منتجات زراعية استراتيجية تكون مدخلات لصناعات محلية مهمة، وبالتالي نتحدث عن نموذج اقتصادي يقوم على تخفيض الاعتماد على الاستيراد وربما أيضا الانطلاق نحو التصدير. هذه السياسات هي التي تؤمن، أو صورة منها تؤمن، حالة الاستقرار بين الدولار والليرة السورية، وبالتالي هذا الاستقرار بالتأكيد سيكون مديد وسيكون حقيقي وسينعكس بشكل كبير على معدلات التضخم، على أيضا موضوع سلاسل الإمداد والتوريد وموضوع التكليف والتسعير، ومع مجهود حكومي أو أداء الحكومة لواجباتها في ضبط الأسعار، مواجهة الاحتكار، ما إلى ذلك من سياسات، بالتأكيد نحن نكون هنا نسير بالاتجاه الصحيح، ويكون أهم معلم من معالمه هو استقرار سعر صرف الليرة السورية.
0: أستاذ ماجد، بعد أن نشرت هيئة التخطيط والإحصاء هذه الدراسة عن التضخم، الآن من هي الجهات التي يفترض أن تأخذ بها وتبني عليها مثلا سياسات أو إجراءات؟
1: يعني عندك أول شيء وزارة الاقتصاد، هي أهم وزارة بهذا الموضوع، بعد منه بيجي وزارة الطاقة، موضوع المحروقات، موضوع الكهرباء، بعد منه بيجي موضوع النقل، بعد منه والمهم أيضا هي وزارة الزراعة. فهي كلها عبارة عن سلسلة مترابطة مع بعضها لحتى يكون في عند مني أداء متكامل. بينما إذا كنا بدنا نهتم بس باتجاه واحد، فأكيد ما راح يكون متكامل. بعدين بده يكون في عنا استراتيجية، نحن بلد زراعي لازم ندعم الزراعة. وإذا كنا هلأ اليوم نحن عم نحكي بموضوع الاستثمار، الكهرباء عنا غالي، المنتج حيكون غالي،

0: فنحن ما حنقدر نناسس وحتضل عنا المنتجات ضعيفة. أما إذا رحنا نحن للاستثمارات الخدمية فنحن ما منكون قدمنا شيء إلا إذا كنا في رؤية واضحة. نحن بلد ممكن يكون سياحي، نحن بلد زراعي بالأصل، بعدين نحن ممكن يكون بلد صناعي. كل الجهات مسؤولة عن هذا الموضوع، لازم يكون في خطة متكاملة كل الجهات تشترك فيها وتنطلق بوقت واحد وتظهر للعلن لحتى الناس تعرف أنه في شيء جاي جديد. بينما هلا نحن يعني ما عندنا شيء واضح. اليوم السعر اللي بيطلع وبينزل هو سوق حرة. طيب سوق حرة، أنا في عندي رواتب ثابتة، أنا في عندي مني دخل ثابت، هذا للبعض ما أنا الكل. هذا بزيد الاحتكار، بزيد الجشع، بزيد الارتفاع، وبزيد أساسا موضوع الطلب. هذا الطلب بيسبب كمان في حال انخفض بيسبب كساد. لازم يكون في عندنا
1: استاذ ماجد حتى سعر الصرف الحالي هناك من يراه يعني انه ليس حقيقي، حتى يعني لا يعبر حقيقه عن قيمه الليره الحقيقيه.
0: هلا هو ما له سعر حقيقي بس متداول، عم تصير قيمه الصرف عليه. ما حدا عم يصرف على قيمه المركزي الا وقت اللي انا بدي ادخل للمركزي، بينما متداول شعبيا، متداول بين الناس، هو هذا سعر غير حقيقي واللي هو عم يسبب الاشكاليه. عم تسعر العالم التجارة الداخلية بالليرة السوري وعم تبيع بالدولار، فكيف بدها تستقر الليرة السوري؟ كيف بدها ترتفع؟
1: دكتور عبد المنعم، في الدقيقة الأخيرة، كيف تتوقع يعني أن يكون هذا الملف وموضوع التضخم في 2026 وما بعدها؟
2: والله يعني نتمنى اليوم أن تكون هناك استفادة من التجربة الماضية الأشهر 15 والأكثر حتى الماضية بالنسبة للحكومة الانتقالية، ولكن يعني البوادر غير متوفرة. المؤشرات تقول أننا سائرون بنفس الاتجاه، وأن هذا الاتجاه سوف يؤدي إلى المزيد من الارتفاعات بالنسبة لسعر الدولار، ومع الأسف نكون أمام حلقة مفرغة مستمرة بالنسبة لمعدلات التضخم على الأقل خلال 6 أشهر القادمة.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من غازي عنتاب، وماجد شرف الباحث الاقتصادي والمدير العام لمجموعة الجودة للدراسات من دمشق. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، المزيد دائما على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: كانت تجربه عريقه في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العداله الاعتقالي؟
2: مثل هالتقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
3: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
5: البيانات الدقيقه.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
8: سوريا حجر الصمود.

مهد الحضارات عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. مديرية إعلام ريف دمشق توضح ملابسات أحداث بلدة عين منين بريف دمشق، وانتشار أمني يعيد الهدوء إلى البلدة. وزارة العدل تشكل لجنة للتحقق من الإجراءات بقضية مقتل طفلة بدرعا، والأمن الداخلي يكشف الملابسات ويعتقل الجنات. انتهاء تداول الأوراق النقدية القديمة، والمركزي يخصص فرعه بدمشق لاستبدالها لخمس سنوات. إعادة تأهيل الجسر السياسي تتقدم في دير الزور، وتسريع الأعمال يقرب موعد الافتتاح. في التفاصيل، أكدت مديرية إعلام ريف دمشق انتهاء التوتر في بلدة عين منين مع انتشار قوى الأمن الداخلي ووصول وفود صلح وتهدئة إلى المنطقة عقب أشكال رافق أعمال صيانة لآبار المياه التابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب. وقالت المديرية أن الآلية التي كانت تعمل في البلدة مخصصة لصيانة الآبار القائمة وليست لحفر آبار جديدة، مشيرة إلى أن التوتر تخلله الاعتداء على الكوادر العاملة وتخريب آلية وقطع طرقات، في حين لم تسجل أي وفيات واقتصرت الإصابات على حالات طفيفة ناجمة عن التدافع. هذا وشهدت منطقة بعرجل في بلدة عين منين بريف دمشق حالة من التوتر إثر احتجاجات للأهالي بسبب النقص الحاد في مياه الشرب نتيجة أعمال حفر الآبار في المنطقة، مع خلاف بشأن أحقية أهالي منين والتل بشأن آبار بعرجل.
1: Thank you.

هذا وشهدت أيضا بلدة عين المين بريف دمشق وقفة احتجاجية استجابة لدعوات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإيقاف أعمال الحفر.

0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق عامر العاصي. أهلا ومرحبا بك عامر. ما الذي يجري عامر في عين منين؟ يعني ما أسباب الخلاف وحتى الاحتجاجات التي خرجت في عين منين؟
1: نعم جمال، أصابت المصادر بأن المشكلة حصلت نتيجة استخدام أرفف المياه لحصارة. هذه الحصارة أدت إلى المنطقة المخصصة والتي تدفع لفاصص المياه لتعمل على تنظيف الأبار ولتعمل على إصلاح هذه الأبار التي تعود تبعيتها لمؤسسة المياه، على خلاف ما تم تداوله عبر الصفحات بأن وجود الحفارة والفريق المرافق لها كان في منطقة خاصة أو ملكيتها كانت خاصة. أفادت وأضافت المصادر بأن بعض الأهالي احتجوا على عمل هذه الحفارة والفريق المرافق لها، ما استدعى هذا الاحتجاج لأنهم طلبوهم بموافقة أصحاب هذه الأراضي بدعوى أن المنطقة التي تعمل بها الحفارة تعود ملكيتها لأشخاص. التوتر أيضا قام البعض بقطع الطرقات وبإشغال إطارات، ومن ثم ما استدعى فرق الإطفاء والإسعاف. حاول فرق الإسعاف والإطفاء الوصول إلى المكان الذي تم به إشغال الإطارات، لكن لم يتمكن لأن أيضا البعض اعترض هذه الفرق وأيضا اعتدوا على بعض الآليات التي كانت تقل هذه الفرق. في أيضا المساء انتشرت قوى الأمن المتواجدة في المنطقة، حاولت السيطرة على هذا التوتر الذي حصل، ومن ثم انتقل الموضوع إلى محافظة ريف دمشق. مديرية إعلام ريف دمشق نشرت بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت به ملابسات القصة، وأكدت أن الحفارة التي كانت متواجدة ببعرجة هي تتواجد في منطقة تدفع لمؤسسة المياه، وما تم تداوله بأن العمل في منطقة خاصة هو منفي بشكل كامل وبشكل قاطع، وأن المنطقة التي كان العمل بها هي منطقة تدفع لمؤسسة المياه. ثم اعترض الأهالي وقاموا بقطع الطريق، أيضا أكد البيان ذلك، ومن ثم استدعى تدخل قوى الأمن وضبطت التوتر الذي حصل، وانتشرت القوى الأمنية في المنطقة حتى هذه اللحظة. وأيضا محافظة ريف دمشق بدورها وجهت فرق الصلح وفرق التهدئة، وبذلك تم حل المشكلة.
0: كل شكر لك عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى القبض على قاتل الطفلة نور مهند الدوس البالغة من العمر 12 عاما، وذلك بعد تلقي بلاغ بفقدانها وانطلاق عمليات البحث التي أسفرت عن العثور على جثمانها داخل منطقة زراعية بمحيط بلدة نمر في ريف درعا الشمالي بعد نحو 3 أيام.

أيام على فقدانها. وكشف الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى نزيف داخلي. تمكنت المديرية من توقيف القاتل الذي تبين أنه عم الطفلة وأقر بارتكابه الجريمة، كما ألقي القبض على والدها وعمها الثاني بتهمة التستر عليها. وتأتي هذه الجريمة ثانية بعد مقتل الطفلة فرح الحمود في محافظة درعا خلال فترة قصيرة، مما أثار موجة من الحزن والاستياء في صفوف الأهالي ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وفي السياق، نظم أهالي الطفلة فرح الحمود وقفة دعوا من خلالها إلى إظهار كامل الحقيقة بما يخص قضية فرح، مطالبين بعدم المماطلة في ملفها. هذا وكان قد عثر على جثة الطفلة داخل مستودع للتبن في البلدة نفسها بعد أن اشتبه أحد الجيران في انبعاث رائحة من المكان وأبلغ الجهات المختصة، وذلك بعد 4 أيام من البحث عنها بعد اختفائها أثناء لعبها أمام المنزل.

0: مباشر على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة، بما في ذلك ما أثير بشأن القرارات المتخذة سابقاً والتحقق من سلامتها. وأشارت إلى أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، وكل ادعاء يتعلق بتقصير أو خلل في الإجراءات القضائية يستوجب التحقق منه بكل جدية وحياد، ولن تتردد وزارة العدل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق أي تقصير يثبت. وأكدت أن التحقيقات الجزائية ما تزال مستمرة لاستكمال جميع الأدلة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجريمة البشعة، وأنها سوف تتابع القضية حتى نهايتها التزاما بسيادة القانون وإنصافا للضحية وحماية لحقوق الطفولة. عثر على جثة الشاب إبراهيم خليل الناصر السجاد مقتولا في منطقة الحاوي بريف دير الزور بعد نحو ساعة من اختطافه على يد مجهولين من داخل مدينة العشارة وفقا لمصادر محلية. وأضافت المصادر المحلية أن الشاب تعرض للاختطاف اليوم عند الساعة 3 ظهرا من الشارع العام في قرية العشارة، في حين أفاد شهود عيان بأن منفذي العملية كانوا مجهولين وملثمين. كما أوضحت المصادر أن قوى الأمن الداخلي باشرت التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها وتحديد المتورطين. كشفت البيانات الرسمية لوزارة الداخلية والدفاع المدني عن تسجيل 81 وفاة بسبب حوادث السير منذ بداية عام 2025 وحتى 20 من تموز الحالي، مشيرة إلى أن حوادث السير ما تزال تمثل أحد أبرز تحديات السلامة المرورية في سوريا. وبحسب إحصائية للدفاع المدني فقد سجل شهر حزيران الماضي 540 حادثا أسفرت عن وفاة 25 شخصا وإصابة 537 آخرين، في حين شهد شهر تموز 516 حادثا أودت بحياة 64 شخصا وأصابت 604 آخرين. وتتركز هذه الحوادث على عدد من الطرق الدولية والرئيسية أبرزها دمشق دير الزور وتدمر السخنة وحمص دمشق وحمص طرطوس وحماة حلب، في مؤشر على اتساع نطاق الظاهرة على امتداد شبكة الطرق السورية. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة ترويج شحنة كبيرة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها في محافظة اللاذقية. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين متورطين وضبط 100 كيلوغرام من مادة الحشيش و100 ألف حبة كبتاجون و5000 حبة دوائية مخدرة كانت معدة للترويج. وأكدت الإدارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لكشف باقي المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ألقى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على أفراد شبكة يتزعمها شخص انتحل صفة مرافق لوزير الداخلية، مستغلا هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مركباتهم. وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يستأجرون المركبات من أصحابها ثم يبيعونها بصورة غير مشروعة بمبالغ تتراوح بين 300 و 400 ألف ليرة للمركبة الواحدة. وأسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص بينهم متزعم الشبكة واسترداد 17 سيارة من أصل 18 مسروقة، في حين تتواصل الجهود لاستعادة السيارة الأخيرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة الإتجار بالمخدرات وترويجها بمحافظة طرطوس، إضافة إلى ضبط 56 ألف حبة كبتاجون كانت بحوزتهما. وأوضحت الإدارة أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة وإحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أقيم في مدينة قطنة بريف دمشق ملتقى أبناء منطقة قطنة بحضور رسمي ومجتمعي، والذي شكل مساحة للحوار والتلاقي بين أبناء المنطقة.
1: تفضل هذا هو

0: سبحانه، فلننجح فيه جميعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة تم دعوتنا اتجاه منطقة قطنة من قبل إدارة المنطقة، من قبل رئيس الصلح العام، لجنة الصلح العام لقطنة. الحقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات تنم عن عمق الترابط والأخوة والمحبة والألفة بين أبناء المنطقة، قطنة الكرامة، قطنة العز والإباء. حقيقة جئنا بوفد من جبل العرب لمشاركة أبناء قطنة، لمشاركة أبناء ريف دمشق في هذه الفعاليات وهذه الاجتماعات التي تجمع على الخير والألفة.
2: وكيف نختلف؟ وكيف نتعاون؟ وكيف نقدم المصلحة العامة على
3: هذا؟ وقال مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين لتلفزيون سوريا إن الملتقى حمل رسالة تؤكد أن منطقة قطنة بمختلف مكوناتها وأطيافها تشكل نسيجا واحدا قائما على التألف والمحبة وحسن الجوار، وتعكس ثقافة الشعب السوري وقيمه.
4: احنا اليوم بملتقى ابناء منطقة قطنة، رسالتنا انه منطقة قطنة بكل مكوناتها واطيافها هي نسيج واحد مبني على التآلف والمحبة والعيش والجوار، حسن الجوار. فهي الرسالة بتعبر عن يعني ثقافة وقيم الشعب السوري وثقافة منطقة قطنة وريف دمشق وبلدنا سوريا، وايضا هي تأكيد لرؤية ونهج القيادة السورية
0: واحدة رغما عن أي مشروع.
3: بدوره أكد رئيس مجلس الصلح في قطنة محمد القادري أن الملتقى يأتي انطلاقا من الإيمان بأن وحدة أبناء المنطقة وتكاتفهم تشكل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل وتعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم التنمية المحلية.
0: تترك مشاريع أخرى عندما رأى أهل.
5: طبعا هدف من الملتقى الربط والتعاضد، التآلف والمحبة بأبناء المجتمع الواحد. لا تبنى الأوطان إلا بأبنائها. طبعا الفكرة من خلال عدة قصص صارت عنا، تمام، فلقينا من الواجب أنه تجتمع المنطقة كلياتها إن شاء الله ونرجع نعيد خيوط المحبة، نحط إيدينا بإيدين بعض لنبني سوريا الجديدة بأبنائها بجميع أطيافها لتكون بلدنا أحلى.
0: أيها الإخوة الكرام، يا أهل الفقيدة.
3: توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط سد أرويحينا بريف القنيطرة الشمالي، في حين قام دورية إسرائيلية حاجزا مؤقتا في قرية بريقة وقامت بتفتيش المارة. وقال مراسل تلفزيون سوريا أن القوة الإسرائيلية المؤلفة من 3 آليات عسكرية دخلت المنطقة بالقرب من السد، حيث قامت باستفزاز الأهالي الذين كانوا يتنزهون على أطرافه قبل أن تنسحب من المكان من دون تسجيل أي حالات اعتقال. أفادت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيره اللبناني جوزيف عون إلى زيارة دمشق ولقاء الرئيس أحمد الشرع لإطلاق حوار شامل بين البلدين.
6: الملف السوري حاضر في لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اللبناني جوزيف عون في العاصمة التركية أنقرة، إذ تحدثت مصادر دبلوماسية لبنانية لتلفزيون سوريا أن الرئيس أردوغان أبلغ نظيره عون أن بلاده تنظر إلى استقرار العلاقة بين بيروت ودمشق باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتصالات الأمنية المحدودة إلى مسار سياسي ومؤسساتي أوسع بين الحكومتين. وفي هذا السياق ذكرت المصادر أن الرئيس التركي دعا نظيره اللبناني إلى إجراء زيارة رسمية إلى دمشق وعقد لقاء مباشر مع الرئيس أحمد الشرع بهدف إطلاق حوار شامل يعالج القضايا العالقة وفي مقدمتها ملفات الحدود والتنسيق الأمني والنازحين والتبادل التجاري والطاقة.
7: أيضا لبنان إلى سوريا arasında
8: نؤمن بأن مواصلة تطوير الحوار بين لبنان وسوريا تصب في مصلحة البلدين، ونحن مستعدون لتقديم الإسهامات اللازمة لتعزيز العلاقات بين

0: البلدين رغم ما شهده البلدان من تحديات وتعقيدات في الماضي.
1: وأضافت المصادر أن الرئيس التركي أبلغ الجانب اللبناني استعداد بلاده لتوسيع برامج التعاون العسكري بين الجيشين التركي واللبناني، باعتبار أن ضبط الحدود اللبنانية السورية يمثل أولوية أمنية مشتركة لكل من لبنان وتركيا وسوريا. وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز الملفات التي طرحها أردوغان خلال اللقاء تمثل في مستقبل الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث أكد ضرورة تنسيق لبنان أي خطوات مستقبلية مع كل من تركيا وسوريا، لافتاً إلى أن إعادة تقييم ترتيبات الحدود البحرية ستسهم في تعزيز فرص التعاون في مشاريع الطاقة وخطوط النقل البحري واستثمار الموارد الطبيعية. وحول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، قالت المصادر إن أنقرة تبدي تحفظات جدية على الاتفاق، موضحة أن أردوغان أكد أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية لا تراعي مصالح دول المنطقة قد تؤدي إلى إعادة رسم موازين القوى في شرق المتوسط وتنعكس بصورة مباشرة على سوريا ومشاريع الطاقة والنقل الإقليمية، فضلاً عن أنها قد تمنح إسرائيل مساحة أوسع لترسيخ وقائع جديدة يصعب تعديلها لاحقاً. ولفتت المصادر إلى أن أردوغان شدد أيضاً على أن تركيا لا تنظر إلى لبنان بوصفه ملفاً منفصلاً عن محيطه، بل تعتبره جزءاً من منظومة إقليمية مترابطة تشمل سوريا والعراق وشرق المتوسط، وهو ما يفسر انخراط أنقرة في عدد من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بلبنان خلال الأشهر الماضية. يبدو أن تركيا تسعى اليوم لعدم الانجرار وراء المتغيرات الإقليمية، بل لتحويلها إلى فرص تعزز علاقاتها الدبلوماسية والأمنية والتجارية، بما قد ينعكس إيجاباً على دول الإقليم والجوار في المستقبل.
2: بعد سقوط نظام الأسد دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة من عقود من التوتر التي تسبب بها النظام، وخلف النظام المخلوع خلف إرثا ثقيلا وسلسلة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة. نتابع هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.
3: فضلا عن الروابط التقليدية بين سوريا ولبنان، ثمة ملفات تفرض نفسها على طاولة النقاشات بين الجانبين بعد سقوط الأسد. شكل السجناء السوريون في لبنان قضية حقوقية وإنسانية وسياسية طال بحثها بعد سقوط النظام المخلوع، حيث وقعت الحكومتان اتفاقية قضائية في شباط الماضي لنقلهم إلى سوريا على دفعات. ترسيم الحدود وضبطها كان ملفا بارزا أيضا، حيث تنتشر شبكات للتهريب ضمن معابر غير شرعية، ما فرض تنسيقا أمنيا واستخباريا بين الجانبين شمل تبادل المعلومات والقيام بإجراءات عملية في هذا الصدد. دور حزب الله اللبناني وتأثيره على الحدود وأنفاقه العسكرية المعدة للتهريب شكلت نقطة توتر أمني تهم البلدين وتستدعي إجراءات أمنية وسياسية، خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة للحزب والتي شملت التهديد باستهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان في وقت سابق. اللاجئون السوريون كذلك كانوا في حسابات الجانب اللبناني الذي يريد تسريع مسار العودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومة السورية، في حين يقوم الأمن اللبناني بخطوات عملية لتنظيم عودتهم. الاقتصاد، وهو العنوان الأبرز في سوريا خلال الأشهر الماضية، سيكون مطروحا مع لبنان في أي مباحثات، خاصة مع الحديث عن مشروع ممر حيوي للتجارة والترانزيت نحو الأسواق العربية وتسهيل عبور الشاحنات اللبنانية نحو دول الخليج واستجرار الكهرباء أو الغاز عبر الأراضي السورية بالشراكة مع الأردن، وكل ذلك بالاستفادة من موقع سوريا.
2: أفادت الشركة السورية للمشتقات النفطية بأن توريدات المشتقات النفطية إلى المستودعات مستمرة مع تواصل عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود. وأضافت الشركة أنها تعمل على تجاوز الازدحام في بعض محطات الوقود، مؤكدة أن الضغط الذي تتعرض له عمليات التوزيع يعود إلى التوترات الإقليمية والدولية واضطرابات الملاحة والنقل البحري. وأشارت الشركة إلى أنها عززت وتيرة نقل المشتقات مع متابعة يومية

0: حركة التوزيع ومعالجة أي اختناقات لضمان وصول الإمدادات إلى مختلف المناطق. كشفت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة عن أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاماً من عام 2010 حتى عام 2025، وقسمت الدراسة مراحل التضخم لست مراحل، بدأت من صدمة الاقتصاد ثم مرحلة الانهيار الهيكلي للاقتصاد، تلتها فترة استقرار نسبي وصولا إلى التضخم المعيشي المركب، ثم تضخم تكاليف المعيشة والطاقة، وأخيرا مرحلة التضخم المضطرب خلال عام 2025.
1: من تقلبات سعر الصرف إلى تراجع الإنتاج، عوامل متعددة ومتداخلة كشفت عنها هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة رسمية هي الأولى عن أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاماً منذ عام 2010، توضح من خلالها مراحل صعبة مر بها الاقتصاد السوري. الدراسة وضعت انهيار الليرة السورية في مقدمة أسباب التضخم على مدار الأعوام الماضية، لتتبعها مجموعة أخرى تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد مثل تراجع الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب سياسات التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور. بوادر التضخم بدأت تظهر عام 2011 لتبلغ 5%، لتنتقل بعدها إلى نقطة التحول الكبرى في مسار التضخم عام 2012 و2013 بزيادة بلغت أكثر من 153%، وعزت الدراسة سبب الارتفاع المفاجئ إلى مجموعة عوامل من تضخم المستوردات عبر سعر الصرف، وتضخم في العرض بسبب نقص السلع، وتضخم في التكاليف نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل. مرحلة ثالثة كانت بين عامي 2014 و2016، عانى منها الاقتصاد من انكماش وتراجع القدرات الإنتاجية واتساع الفجوة بين العرض والطلب بالتزامن مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة. وخلال عامي 2017 و2019 بيّنت الدراسة أن الاقتصاد شهد تحسناً محدوداً، لكنه لم ينعكس على انخفاض الأسعار، ليعود التضخم عام 2020 و2021 ويصبح تضخماً أكثر تعقيداً تزامناً مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وفي عام 2025 أشارت الدراسة إلى أن تخفيف بعض العقوبات وزيادة الرواتب والمعاشات بنسبة 200% في حزيران لم يكن كافياً لتغيير الاتجاه العام للتضخم، إذ شهد الربع الأول من العام انخفاضاً وعاد التضخم في الربع الأخير، وسمته الدراسة تصحيحاً سعرياً أعقبه ارتداد جزئي. في عام 2026 توقعت الدراسة استمرار التضخم خصوصاً مع ارتفاع السلع بنسبة 30% وزيادة الطلب على الدولار وتراجع التحويلات المالية وانعكاسه على سعر صرف الليرة السورية، حتى مع تغير العملة الذي لم ينعكس إيجاباً خصوصاً مع الحرب الإقليمية التي حدثت في المنطقة والتي أدت إلى ارتفاع سريع في الأسعار.
0: أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحاً بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجية من التداول، مؤكداً عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها، طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. وأوضح المجلس في بيان أن العملة الخارجية من التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهات الرسمية تتيح استبدالها، وبالتالي فإن مبادلتها بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية تدخل في باب الربا.
2: انتهت مهلة استبدال العملة القديمة في سوريا، ومع ذلك بقيت نسبة منها بحوزة السوريين الذين لم يحالفهم الحظ في استبدالها لأسباب قالوا إنها تتعلق بالازدحام على المراكز في بعض المحافظات وندرتها في محافظات أخرى ولا سيما الشرقية منها. ولكن بحسب تصريحات المصرف المركزي ستحتفظ الليرات القديمة بقيمتها لمدة 5 سنوات، لكنها لن تكون صالحة للتداول، وسيكون المكان الوحيد الذي يمكن استبدالها فيه هو المقر الرئيسي للمصرف في دمشق. مراسلو تلفزيون سوريا رصدوا مع الساعات الأخيرة ليوم الأمس الذي كان آخر موعد استبدال ظهور أسواق موازية لاستبدال العملة القديمة في بعض المحافظات، إضافة إلى لجوء بعض التجار إلى قبول العملة مقابل خصم يصل إلى 20% من قيمتها، وبدء بعض مكاتب الصرافة غير الرسمية تقديم خدمة استبدالها مقابل عمولة بلغت نحو 50,000 ليرة سورية قديمة عن كل 1,000,000 ليرة. دفعت هذه التطورات مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا إلى إصدار توضيح بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، إذ قال المجلس إن الحكم الشرعي لا يجيز بيع أو مبادلة العملة بأقل من قيمتها أو أكثر منها، مرجحا سبب ذلك لكونها ما زالت تعد نقودا ومبادلتها بهذه الصورة يقع في الربا. على الرغم من انتهاء المهلة الرسمية، فإن بقاء جزء من العملة القديمة خارج منظومة الاستبدال يفتح الباب أمام تحديات عملية واقتصادية تتراوح بين صعوبة الوصول إلى المركز الوحيد في دمشق وظهور ممارسات موازية في السوق، وبين الإجراءات الرسمية والتحذيرات الشرعية. يبقى هذا الملف مرتبطا بمدى قدرة الجهات المعنية على ضبط السوق وتسهيل الوصول، بما يحد من الاستغلال ويخفف الأعباء عن المواطنين في مختلف المناطق.
0: أعلن مصرف سوريا المركزي أن انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية السورية القديمة تم بتاريخ 30 تموز، مؤكدا أن ذلك لا يعني ضياع حقوق المواطنين أو فقدان قيمة أموالهم. وأوضح المصرف أن الأوراق النقدية القديمة فقدت قوتها الإبرائية ولن تعود صالحة للتداول، فيما تبدأ مرحلة سحبها عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق باعتباره المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب ولمدة 5 سنوات من دون أي رسوم أو عمولات أو ضرائب.

0: قال مدير فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في دير الزور أحمد العكل إن أعمال إعادة تأهيل الجسر السياسية في مدينة دير الزور متواصلة، وإن موعد الانتهاء اقترب إلى 29 من آذار 2027. وأشار العكل إلى أن المدة التعاقدية للمشروع تبلغ 12 شهرا، في حين وصلت نسبة الإنجاز الفعلية إلى 19%، وهو ما أسهم في تقليص مدة التنفيذ المتوقع وتقديم موعد الانتهاء إلى 29 من آذار بالعام المقبل. وأضاف أن الجسر الممتد على طول 400 متر يتألف من 11 فتحة، تعرضت 6 فتحات منها للانهيار الكامل. عادت التغذية الكهربائية إلى مدن وقرى محافظة دير الزور بعد نجاح الورشات الفنية في إصلاح خط جندر التيم الذي تعرض لأعمال تخريب وسرقة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن المحافظة. وأوضح مدير دائرة العلاقات العامة في الشركة السورية للكهرباء على سودة إن الفرق الفنية عملت أكثر من 36 ساعة متواصلة على إصلاح خط التوتر العالي 230 كيلو فولت في منطقة السخنة، شملت الكشف وإزالة الأضرار واستبدال التجهيزات المتضررة وإعادة تأهيل الخط، مشيرا إلى أن توزيع الكهرباء سيتم وفق برنامج التقنين المعتمد لشركة كهرباء دير الزور.
1: بعد أكثر من 36 ساعة من العمل المتواصل، تمكنت ورشات نقل الطاقة والفرق الفنية المرافقة لها من إصلاح العطل في خط جندر التيم وإعادة وصل التغذية الكهربائية بنجاح إلى محطة التيم بحسب الشركة العامة للكهرباء. وقالوا أن الكهرباء بدأت بالعودة تدريجيا إلى مدن وبلدات وقرى محافظة دير الزور، ومن الطبيعي بحسب أيضا الشركة العامة للكهرباء أن لا تصل التغذية الكهربائية إلى جميع المناطق وفي الوقت نفسه في عموم محافظة دير الزور، إذ تتم إعادة إدخال الخطوط والأحياء بشكل تدريجي وفق الإجراءات الفنية المعتمدة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب مياه الري من سد ميدانكي باتجاه سهول عفرين إذانا ببدء موسم الري. من جانبه بيّن مدير سد ميدانكي حسين الحسن أن إطلاق المياه يهدف إلى ري نحو 7700 هكتار من الأراضي الزراعية واختبار جاهزية شبكات وقنوات الري بعد انقطاع عمليات التشغيل لأكثر من عامين في سبيل معالجة أي أعطال أو أضرار قد تظهر وإعادة تأهيلها. هذا ويعد سد ميدانكي من أبرز المنشآت المائية الاستراتيجية في شمال سوريا بطاقة تخزينية تبلغ 190 مليون متر مكعب، إذ يوفر مياه الري لأكثر من 18,000 هكتار من الأراضي الزراعية، فضلا عن تزويد مدينتي عفرين وعزاز بمياه الشرب. أعلنت الخطوط الجوية السورية استئناف الرحلات بين دمشق والمدينة المنورة ابتداء من 11 من آب المقبل كل يوم ثلاثاء. ودعت الخطوط السورية عبر بيان لها الراغبين بالحجز إلى استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها. هذا ويذكر أن أولى رحلات الخطوط السورية إلى المدينة المنورة انطلقت في 20 من كانون الثاني الفائت ضمن إدراج المدينة كوجهة جديدة في شبكة رحلات الشركة بعد سقوط النظام. أعادت محافظة ريف دمشق التأكيد على تنفيذ قرار إزالة الإشغالات المنتشرة على أوتوستراد حرستا حمص في إطار جهودها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية على الطريق الدولي.
2: قرار يعود إلى الواجهة مجدداً. محافظة ريف دمشق تعيد التجديد على إزالة الإشغالات المنتشرة في أوتوستراد حرستا حمص في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. مجلس بلدية حرستا يؤكد أن متابعة إزالة الإشغالات على الأوتوستراد تتم بشكل دوري للحد من انتشار الأكشاك والعربات المخالفة في ظل المخاطر التي تسببها هذه الإشغالات بعد تسجيل حوادث مرورية، إضافة إلى احتمالية استغلال بعض المواقع في بيع مواد محظورة.
3: هلا هو قرار قديم متجدد بشأن متابعة الإشغالات اللي عم تصير الغير منظمة الموجودة على استراد حرستا، استراد حمص. ف عم تصير يعني العملية بتحتاج متابعة دائمة، ونحن عم نتابعها بشكل دائم. وجود هاي الإشغالات من أكشاك أو سيارات أو عربات أو غيرها لها عدة نواحي سلبية سيئة، ممكن تكون عبارة عن خطر على السلامة المرورية. صارت عدة حوادث من قبل إنه سيارة بتصف عليها وهو طريق سريع، فممكن إذا ما أخذ بعين الاعتبار اللي وراه فممكن تصير حادث مباشرة حدا يدخل فيه، وحصلت عدة حوادث. بالإضافة إنه نتيجة عدم انضباطها ممكن تكون أيضا هي وسائل لتجارة غير شرعية أو غيرها.
2: في الوقت التي تشدد الجهات المعنية فيه على ضرورة تنظيم الطريق، يرى مواطنون أن جزءاً من أسباب الحوادث يعود إلى سلوكيات بعض السائقين، لا سيما التوقف العشوائي وعدم الالتزام بالمسارات وقواعد المرور على طريق سريع يشهد حركة كثيفة للمركبات.
4: وجود الأكشاك على السيارات تسبب الحوادث، لأنه السيارات ما عم تلتزم بيمينها وقت توقف قدام، بده يشرب له فنجان قهوة يا ريت ياخذ يمينه، ما بياخذ يمينه. بنصب الشارع كأنه الشارع له لحاله، بتعرف انت السيارات طايرة يعني.
2: بين إجراءات التنظيم والالتزام بقواعد المرور، يبقى تطبيق القانون السبيل الأهم للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا رأى أصحاب بساط وعدد من أهالي حلب حول أشغال البساط للأرصفة والشوارع، وموقفهم من قرار نقلها إلى أسواق ثابتة وأسبوعية في مواقع محددة.
5: بين دوريات البلدية وأصحاب البسطاط في باب جدين في حلب ما صنع الحداد، تأتي الدورية فيهرب البسطاطي، تذهب فيعودون. لنتابع التفاصيل.
6: علي هنا يعني عدم المؤاخذة، نحن عم نجيب بضايعنا كلياتنا بالدين، انقطع برزقنا طاول، قال روحوا بصوا بالكراج، روح اتفرج على الكراج. يعني كله خربان وما صحراء، لا حدا عم بدخل، لا حدا عم بدي، ما عم نستفتح، يعني وين نروح بحالنا؟
7: يعني هالبصه كلها مخالفه، واهل المحلات هدول اللي اخذين المحلات هدول ما عم بدفعوا ايجار ولا استثمار ولا شغله؟ ضرائب بيدفعوا ضرائب بكره بالايام، حساب مين؟ هدول البسطات ما لهم ضرائب، هدول كلها فوضى.
8: يعني عدم المؤاخذه شعب عايش بفوضى ميكني، يعني لا تعزى كلمه. اليوم فوضى الوسخ اللي باقة بالحكي، بتيجي بتفهم الشخص مثلا ما بصير كذا تكب، ما بصير كذا، يعني يكون يعني ما فوضى يعني ما بتقبل، ما بيترتب.

0: طيب ما في ركض.
1: إذا عم نحط شمسية عم بمنعونا.
0: عم شيلوها.
1: وعم شيلوها للشمسية. نحن مو مقصر شيء طاول طاول يعني عم بيجوا بيروحوا. والله ما بنعرف يعني الوضع مو لحد هلا مو ركيز.
0: هلا طبعا اذا هن شالوا هالبسطات كذا بصير نظام واحلى وترتيب بس طب بس منظر هيك شوف زباله والوخم ونشح روحوا تفروا وصوروا على المزبوط.
2: والله الوضع بيشيلونا عم بيشيلوا بيجوا بعدين عالم تفلات على هادو مثل هادو مثل هادو مثل عندنا محلات جوا. طيب يا الغوة هون على المزبوط يا سبتوا دورية يا مشان نعرف نشتغل بس.
3: اذا شالوا العالم هون هيك السوق بصير تمام. اذا حولونا كمان خط السيرفيس بصير تمام نشتغل كلياتنا نشتغل. ما عاد ننتظر اني هون في بسطات طفشات يعني مثل عادي. بس اذا شالوا العالم كله لهنيك الاسواق بصير كثير تمام هنيك.
4: والله شيء حضاري وشيء ضروري يعني احسن. في شيء اسمه سوق خضره، في شيء اسمه سوق البسه، يكون شيء حضاري وارقى وطالما البلد ماشيه لقدام وللخير ان شاء الله بيكون كثير احسن. يعني الترتيب اضبط بضل اسمه سوق خضره بالاخير احسن من العشوائيه.
5: كما استطلع تلفزيون سوريا راى بعض الاهالي واصحاب البساط في سوق الرجاء احد ابرز الاسواق الشعبيه بمدينه اللاذقيه حول الانذارات التي وجهتها بلديه اللاذقيه لاصحاب المحال التجاريه والبساط وذلك لازاله التعديات على الاملاك العامه.
6: عطتنا اياها البلديه نظام لكل شخص عطته بمتر، هالمتر معيش عائلتين.
7: جبت كرجة طبع خضرة ما قدرت امرض.
8: نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية.
9: أول شيء بيكسر الأسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش يعني الناس بالأخير فقرة وبحاجة بدها تعيش.
10: المفروض يكون شيء منظم، هي الناس بدها تمر.
11: يعني أنا معي سيارة حاولت قادر أصف وأنزل أتمون خضرتي ما قدرت.
7: جبت كرجة طبع خضرة ما قدرت امرض. أنا ما كنت باقي أجيبها. نكسر الزحمة على اليمين على اليسار على الرصيف بالشارية هذا بده يتحرك المواطن. بعدين في سوق خضرة هيكون فاضي محل بيسعب الملايين أريح للمواطن أريح للبيع للشاري إن ما أبدا لأنه بيجي لعند الرجي بيجي لعند التأمينة.
8: يعني الرصيف ما فينا نعدي عليه، الشوارع الجربية حكومة يعني. وبعدين كم مرة طلبنا من مجلس البلدية بيجوا شوي بيلموا بعد شوي بترجعوا ينتشروا، كل شيء بيرجع بينتشر. يعني ما معقول نحن هون بيوتنا من الساعة 6 الصبح الصوات عالية. هلا عم برقد بس لحتى اروح على مشواري تأخرت، رصيف ما فيني اطلع عليه. عم يعني بمشي بزاحم السيارات ما في رصيف.
10: اخي الكريم المفروض يكون شيء منظم، الناس بدها تمر. وبالمقابل الشباب البياعة الحفاظ على ممتلكاتهم وخليهم مثل ما كانوا بس ما يأذوا الناس، بس ما يأذوا الناس الطريق، بس خلي الطريق مفتوح من شان السيارات من شان المارة.
11: يعني أنا معي سيارة حاولت قادر أصف وأنزل أتمون خضرتي ما قدرت، مرتين رحت لفيت وجاي لأخذ أغراضي وصيفة في السيارة بعيدة. شغلة تانية البسطات ما لازم تنزل تحت الأرصفة، يعني هاي بإشراف البلدية، بسطات قدام محلات تجارية، يعني ما معقول أنا بدي أدخل على محل تجاري مبسط بالأرض الداحات.
6: عطتنا إياها البلدية نظام لكل شخص، عطته بمتر، هالمتر معيش عائلتين. هلا عم يحكوا انه بدي يشيلوه. طيب انا اذا شلت البلديه هالمتر انا شو بدي اكل واشرب انا وعائلتي وعائله ثانيه؟ في احيانا بسطه مشغله ثلاث بيوت، ثلاث عائلات اقل شيء العائله من اربع اشخاص، يعني 12 نفر بده يقعدوا بلا شغل.
9: المنظر اكيد لحضاري واكيد في عجقه واكيد، بس ايجابياته اكثر من سلبياته. اول شيء بيكسر الاسعار، ثاني شيء هالناس اللي عم تتعيش يعني الناس بالاخير فقره وبحاجه بدها تعيش. يعني بنتحمل شويه عجقه ونتحمل شويه غلاظه ونتحمل بحيث انه الاسعار انا على الليل تنزل شوي.
5: تستقبل مشافي مدينة حماة أعدادا متزايدة من المراجعين الذين يعانون من حالات هضمية بتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافقه من تأثير في سلامة الأغذية.
12: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتغير طبيعة الغذاء الذي يتناوله الناس ويزداد الاعتماد على الأطعمة السريعة والفواكه الموسمية المنتشرة في الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع الحالات الهضمية في هذا الفصل مع اختلاف أسبابها وتأثيرها على الفئات العمرية.
13: عندي بنتي عمرها 8 سنين صار شيء وين مرضان يعني تشكي من بطنها يعني ومقص وسخونة وتستفرغ. يجبنا على المشفى وين هلا عمل فحوصات نشوف شو طلع بالتحليل.
12: وتسجل المشافي خلال الصيف مراجعات متزايدة لحالات تتعلق باضطرابات المعدة سواء لدى البالغين أو الأطفال، إلا أن الفئات الصغيرة تبقى الأكثر تأثيراً بسبب حساسيتهم العالية تجاه أي تغير في نوعية الطعام.
14: عندي ابني مريض فعم يعاني ألم إنه بسبب الأكل أو فواكه مثلا غير مغسولة أو هيك يعني الاستفراغ وإسهال وحرارة. طبعا مباشر أول ما بلشوا إجراءات تحاليل وهلق علقوا له سيرون والطفل موجود عندهم.
12: شهدت مستشفيات حماة خلال فصل الصيف ضغطا كبيرا في استقبال الحالات الإسعافية، حيث سجلت نحو 30,000 مراجعة في حزيران الماضي، بالإضافة إلى مرضى محولين من المراكز الصحية في الريف لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، وذلك في ظل الضغط المتزايد على تلك المراكز. يعكس هذا الارتفاع تأثير درجات الحرارة المرتفعة على سلامة الغذاء، ويزيد من العبء على الكوادر الصحية في التعامل مع الإصابات الموسمية.
15: بعدين الفواكه فترة الصيف كثير حالات تسمم وبتراجع المشافي كثير حالات تسممات، فهوني نحن هوني أبرز حالات أبرز أسباب التسمم هي تسمم الطعام، تروس الطعام، ممكن يكون تسمم عند الأطفال بسبب ضعف جهازهم المناعي، يعني ممكن تناول بعض بيحبوا الفاكهة مثل الجبس فهن بياكلوا كميات كبيرة، ممكن يكون حتى تروس اليدين قبل تناول الطعام، كل هذا بيلعب دور التسمم عند الأطفال.
12: وتبقى الوقاية أساس التعامل مع أمراض الصيف عبر غسل الفواكه جيدا وحفظ الطعام بطريقة سليمة، والانتباه لما يتناوله أفراد الأسرة كبارا وصغارا خلال الأيام الحارة.
16: خلال فصل الصيف تتزايد الإصابات الهضمية المرتبطة بالغذاء وارتفاع الحرارة، ما يجعل الوعي الغذائي والنظافة اليومية عوامل أساسية للحد من هذه المشكلات ولحماية أفراد الأسرة. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
5: تواصل مديرية الموارد المائية في حماة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تنفيذ مشروع تأهيل شبكة ري تزيير المياه من سد أفاميا لتغذية أراض زراعية تبلغ مساحتها 3,000 هكتار في سهل الغاب. وأوضح مدير الموارد المائية حذيفة خطيب أن الأعمال تشمل استبدال الأنابيب المضغوطة المتضررة في 6 قطاعات ري كانت متوقفة عن العمل منذ أكثر من 12 عاما، مشيرا إلى أن المشروع سيعود بالنفع على نحو 6,000 أسرة في 13 قرية بالمنطقة. ساعدت قرية نهرية في ريف منطقة القصير بمحافظة حمص حياتها تدريجيا بعد سنوات من التهجير، مع عودة معظم سكانها إلى منازلهم عقب التحرير. ورغم عودة الأهالي لا تزال القرية تواجه تحديات تتعلق بغياب بعض الخدمات الأساسية والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية والطرق وسط مطالبات بدعم جهود إعادة الإعمار.
17: عادت الحياة تدريجيا إلى قرية النهرية بالريف حمص الجنوبي بعد أن عاد إليها نحو 80% من أصحابها الأصليين، حاملين معهم أملا ببداية جديدة بعد سنوات من التهجير.
18: الحمد لله بفضل الله تعالى بعد تحرير رجعت أهالي السكان منطقة النهرية كاملة، وبالعام 2013 اجى استولى عليها الحزب الايراني مع حزب الله وتهجر اغلبيه سكانها، والحمد لله بالتحرير رجعت الاهالي شوي شوي صارت ترجع للناس، وتقريبا صار 80% من السكان راجعين على المنطقه.
17: ورغم اعاده تاهيل المدرسه الوحيده وعوده التعليم ما تزال القريه تفتقر الى الخدمات الصحيه، إذ يضطر المرضى إلى مراجعة مدينة القصير لغياب نقطة طبية، في حين تنتظر البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات أعمال التأهيل.
19: الحمد لله على الله من علينا بالنصر ورجعنا على بيوتنا اللي كانت محتلة من ميليشيا حزب الله، ورجعنا نبنيها بإيدينا الحمد لله رب العالمين، ولكن أنه تفاجأنا أنه في نقص كثير من الاحتياجات للقرى الموجودة بريف القصير مثل القطاع الصحي. بالقرية ما في ولا أي مركز صحي، حتى القرى المجاورة كمان. الوضع التعليم يعني عم يمشي حاله هلأ، ولكن المدارس بعيدة كتير عن التلاميذ، والطرقات ما في زفت كلها تراب، وبالشتوية كتير عم يرجع الأولاد مليانين وحل وطين يعني.
17: لكن العودة لم تعني انتهاء المعاناة، إذ ما تزال الخدمات الأساسية غائبة في وقت يحاول فيه الأهالي استعادة حياتهم. استعادت قرية النهرية أهلها بعد سقوط نظام الأسد، وما تنتظره اليوم استعادة خدماتها الأساسية. أنا سدريس لتلفزيون سوريا، قرية النهرية، ريف حمص الجنوبي.
5: تحولت مزرعة في ريف طرطوس إلى مساحة تضم أنواعا مختلفة من طيور وحيوانات الزينة، إلى جانب نباتات استوائية نادرة، تجربة يكرس صاحبها وقته وجهده لها، واضعا الشغف في المرتبة الأولى، في حين يأتي الربح نتيجة لهذه الهواية لا هدف لها.
20: بلشت القصة معي بالتدريج، بحب الزراعة، شوي شوي تربية الحيوان، الدجاج، الكلاب، كل شيء بيتعلق بالحيوان والطبيعة بحبه. ومن الصغر بلشت، ووقت اللي تفرغت يعني بعد ما خلصت شغل أساسي بلشت بالزراعة وتربية الحيوانات، دجاج، كلاب، طيور، حمام، كل شيء حلو بحبه، كل شيء حلو بحبه. ما عندي أنه الهدف بالبداية ما أنه مادي، مكسب مادي بس، لا، هو بالأساس شغف. وأكيد كل شيء بتعطيه بيعطيك. عندي دجاج زيني من أنواع كتيرة، الباتريج بلو، الباتريج بلاك، جولد، اللايت بلاك، لايت بلو، براهما، كلها هيدولي أنواع براهما. في دجاج سوسكس الإنجليزي الباف، في دجاج الوايندوت الأمريكاني، في الباف، باف بلو، في البلاك، في كان عندي القطني، عندي أنواع كتير، يعني الدجاج الزيني كتير أنواع عندي إياها. كمان عندي كان حمام أنواع كتير، بتتنقل بتبدل الأنواع الطيور اللي بيشتغل فيها، يعني بحسب الهواء والتسلية فيها. كلاب، كان عندي كلاب كتير أنواع مرقة. هلأ عندي أكتر شيء، هلأ حاليا حبيت أكتر شيء الروتوايلر، كلب حراسي حلو ما بيطلع صوت، وفي كتير لصاحبه. أكتر شيء الأرواح أنا كتير بهتم فيها، الأشجار كتير بدعيني في أمور ما فيني خلي مين مكان يشتغل فيها، في شغيلة إلى دور بمحل معين، في شيء أنا بدي يكون معه لأنه في عنده حساسية معينة بدك تضلي تنتبهي لها، أنا بنتبه للعامل ما في ينتبه له.
5: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، مؤكدا مواصلة توجيه ضربات لها، ومتوقعا ألا يكون أمام إيران خيار سوى التراجع. وفي سياق ذاته أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الحصار العسكري والاقتصادي على إيران لن يتوقف، مؤكدا ملاحقة أموالها في أنحاء العالم وإيصالها لطالبي التعويضات في الولايات المتحدة والمتضررين منها. أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لتوجيه ضربات إلى أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة، وسط تأكيدات بأن قرار التنفيذ لم يحسم بعد. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ترامب يدرس بجدية استهداف منشآت للطاقة الإيرانية، فيما ذكر شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن نطاق الأهداف المحتملة وطبيعة الهجمات ما يزالان قيد البحث، مع بقاء احتمال إلغاء الضربات وعدم صدور أي أوامر نهائية حتى الآن. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. لو تضعنا في يعني أحدث المعلومات التي كشفتها المصادر الأمريكية بشأن الضربات المحتملة على أهداف في الطاقة على إيران.
21: نعم جمال، كان بالفعل هذه أبرز وأكثر التقارير كانت لافتة، ليس فقط إكسيوس وسي إن إن، أيضا من توسع في ذلك هو CBS نيوز، قالت أن يعني هناك خطط لضرب منشآت الطاقة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل معا سيقومان في هذه الضربات. وتحدثت CBS نيوز أيضا عن أن الضربات يمكن أن تبدأ في عطلة نهاية الأسبوع، ربما السبت أو الأحد، وستتوقف مع بداية مطلع الأسبوع حسب التقويم الأمريكي، يعني بداية يوم الاثنين، وذلك مع افتتاح أسواق الطاقة حتى لا تتأثر أسواق المال حتى لا تتأثر أسواق المال. لكن جمال، يعني من المستبعد يعني الركون لهذه التقارير لسبب بسيط، لأن الرئيس دونالد ترامب حريص جدا على عدم ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الوقود، وخاصة في السوق الأمريكية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، لاحظنا في الآونة الأخيرة أن الرئيس دونالد ترامب يعني كان حريصا على استبعاد إسرائيل من العمليات العسكرية في ظل استهدامات، يعني اتهامات للرئيس ترامب هنا في الولايات المتحدة على أن هذه الحرب هي حرب إسرائيلية، وأن من ورط ترامب في هذه الحرب هو رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. يعني وأيضا هناك بنفس الوقت مخاوف من أن يعني تشمل ردود الأفعال الإيرانية في حال استهدفت محطات الطاقة، هناك خشية من أن يتم استهدافات مماثلة لمحطات الطاقة والمنشآت النفطية في منطقة دول الخليج العربي، وهذا بدوره يعني سيكون سببا كافيا لأن تصل أسعار النفط إلى أرقام قياسية. لذلك يعني ربما هذا الاحتمال بعيد جدا، رغم أن اللافت كما ذكرنا أن أكثر من وسيلة إعلام أمريكية تحدثت عن ذلك، لكن جميع هذه الوسائل أجمعت على أن قرارا لم يتخذ بعد، أن الرئيس ترامب لم يتخذ هذا لم يعني يتخذ قرارا. وهناك وسائل إعلام قالت أن كان هناك معارضة داخل الحكومة الأمريكية اليوم، أمس الجمعة كان هناك اجتماع للوزراء الأمريكيين لإدارة الرئيس دونالد ترامب في منتجع كامب ديفيد، وبعض التقارير تحدثت عن معارضة قوية لمثل هذا الخيار داخل الإدارة الأمريكية. هذا كله يعني أتى متزامنا أو بعد يعني أيام قليلة من حديث عن تعزيزات عسكرية أمريكية، عن خطة وضعها قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر لاستهدافات وتصعيد لمدة نحو أسبوعين. وبنفس الوقت وسط حديث أن هناك يعني حسب مسؤول أمريكي CNN أنه لا يوجد في الأفق أي يعني لا يوجد أي أمل لحصول مفاوضات على المدى في المدى القريب. نعم، إليك يا جمال.
0: نعم، كل شكر لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست. للمرة الثانية خلال أشهر تعود قضية استيراد الآلات الموسيقية إلى صدارة الترند في سوريا، ليس بسبب حفل أو مهرجان بل بسبب تعميم جديد صادر عن نقابة الفنانين عاد فتح النقاش نفسه. تداول مستخدمون خلال الساعات الماضية تعميما منسوبا إلى نقابة الفنانين السوريين، يطلب من فروع النقابة أن يكون استخدام الفرق الفنية العربية من دون الآلات الموسيقية، في خطوة فهمت على أنها تهدف إلى الاعتماد على عازفين سوريين عند إقامة الحفلات داخل البلاد. لم يكن هذا أول قرار يضع الآلات الموسيقية في دائرة الجدل، فقبل أشهر أثار تعميم منفصل ضجة واسعة بعدما منع بموجبه إدخال أو استيراد الآلات الموسيقية إلى سوريا، وتحول الترند حينها إلى مادة للسخرية، وانتشرت عشرة المنشورات التي تناولت القرار بأسلوب فكاهي. ومع صدور التعميم الجديد عاد الجدل من جديد، لكن هذه المرة باعتبار أن النقابة حسمت آلية الاستخدام، إذ ينص التعميم على أن الفرق العربية يمكنها الحضور لكن من دون آلاتها الموسيقية، من دون تقديم المزيد من التفاصيل عن هذا التعميم. التعميم الذي تحدثنا عنه حمل الرقم 31 وصدر يوم أمس في 30 تموز، انتشر على الصفحة الرسمية للنقابة في طرطوس، وهو كما يظهر هنا خلفي على الشاشة، هذا التعميم بتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور الذي جاء فيه يطلب من كافة فروع النقابة التعميم على من يرغب باستخدام فرق فنية عربية أن الاستخدام سيكون بدون الآلات الموسيقية، وطبعا بتاريخ 30/7/2026. هذا التعميم حمل كما ذكرنا توقيع نقيب الفنانين مازن الناطور، ومن دون تقديم أي توضيح حول هذه الأسباب التي جاء منها هذا التعليق. وبعد ساعات من الجدل حول الموضوع أصدرت النقابة توضيحا قالت فيه أن التعميم هو ليس قرارا جديدا صادرا عن النقابة، إنما يستند لقرار وتعميمات جمركية أو تعليمات جمركية قديمة، ومنذ سنوات تمنع دخول الآلات الموسيقية. وأضاف التوضيح أيضا الذي حمل ختمة وتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور أن إلغاء القرار أو تعديل القرار يحتاج إلى تعديل النص القانوني الناظم لهذا القرار، وهو من اختصاص الجهات المعنية، ويحتاج إلى عرضه على مجلس الشعب. أما بالنسبة للفنانين أعضاء النقابة فلا مشكلة لديهم، كما أن الموسيقيين السوريين من غير أعضاء النقابة، فتعمل النقابة على مساعدتهم عند الحاجة، وهذا طبعا وفق التوضيح. وتواصل فريق ريبوست مع نقابة الفنانين للحصول على تعليق حول القضية، ولم يتلقى ردا من المختصين في الشأن الموسيقي بالنقابة حتى لحظة إعداد وتقديم هذه الحلقة. لكن أحد أعضاء النقابة قال لفريق ريبوست عبر اتصال هاتفي إنه تم اقتباس هذا التعميم عن طريق الخطأ خارج سياقه، ونشره بالخطأ على فيسبوك، مشيرا إلى أن هذا التعميم جاء متابعة